0: تفسير الشيء ببعض أفراده للتمثيل به فقط، للتمثيل به فقط. وأحيانا يفسر العلماء الآية بفرد من أفرادها تمثيلا، كما قال بعضهم في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. قال الظالم لنفسه الباخل بالزكاة، ومنهم مقتصد الباذل للزكاة الواجبة، ومنهم سابق بالخيرات الباذل للصدقة بعد الزكاة. هذا وش نجعله؟ نجعله تفسيرا بالمثال، تفسيرا بالمثال فقط، لا على أن الآية إنما يراد بها ما ذكر، بل هذا من باب التفسير بالمثال. وقول حتى تستأنسوا وتسلموا، لا لا من سبية السبية تستأنسوا فقط. وقول تسلموا على أهلها، بدأ الله بالاستئذان قبل السلام، وهذا هو الترتيب الطبيعي، هذا الترتيب الطبيعي، لأنك تستأذن فإذا أذن لك علمت أن في البيت أحدا، حينئذ تسلم. يعني فتقع الباب مثلا تقول: يا فلان، إذا خاطبك تسلم عليه. الآية الآن مرتبة على الترتيب الطبيعي، نعم، استئذان أول ثم السلام ثانيا، قبل أن يتكلم الإنسان، قبل أن يتكلم بأي شيء. طيب فإذا وقال المؤلف فيقول واحد: السلام عليكم، أأدخل؟ كما ورد في حديث، هذا الحديث الذي ورد يحمل على ما إذا كان المستأذن عالما بأن صاحبه موجود، عالم بأن صاحبه موجود، حينئذ يسلم عليه ويقول أأدخل. أما إذا كان لا يعلم فيقدم الاستئذان أولا، يقدم الاستئذان أولا ثم إذا علم أن فيه أحدا سلم. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، هل تستأذن أولا أو تسلم أولا، على قولين. منهم من يرى تقديم الاستئذان على السلام لظاهر الآية حتى تستأنسوا وتسلموا، ومنهم من يرى أن السلام قبل الاستئذان لأحاديث وردت في ذلك، يسلم أول ثم قل أدخل. ومنهم من فصل فقال: إذا علم أن صاحب البيت فيه فإنه يسلم أولا ثم يستأذن، وإذا لم يعلم فإنه يستأذن أولا ثم يسلم. وهذا القول أصح، أرجح الأقوال الثلاثة هذا التفصيل، لأن به جمعا بين الآية والأحاديث الواردة، ولأنه موافق تماما للنظر، فإن النظر يقتضي هكذا: إذا علمت أحدا فسلم، وإلا فكيف تقول السلام عليكم وأنت ما تدري لعل ما فيه إلا الجدران. لكن إذا علمت أن فيه أحدا لكونه دعاك مثلا، أو سمعت صوتا، أو رأيت شخصا، فحينئذ تسلم ثم تقول أدخل. وقوله تعالى: ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم، ذلكم الخطاب لمن؟ للمؤمنين. خير لكم، سنبحث الآن الخيرية التي تترتب على الاستئذان قبل الدخول. وقبل أن نتكلم عن هذا نتكلم عن مسألة نحوية أخطأ فيها القارئ، فقال: ذلك خير لكم، ذلك خير لكم. الكاف للخطاب كذا ولا لا؟ وذا اسم إشارة، ذا اسم إشارة، اسم الإشارة يكون على حسب المشار إليه، اسم الإشارة يكون على حسب المشار إليه، والخطاب يكون على حسب المخاطب، فهمتم؟ طيب، أما القاعدة الأولى أن اسم الإشارة يكون على حسب المشار إليه فهذه قاعدة مضطردة ولا يمكن إشرارها. وأما كون الكاف على حسب المخاطب فهذه على الأشهر والأكثر أن الكاف بحسب المخاطب، فإذا كنت تشير إلى فرد مذكر تخاطب جماعة ذكور، يسمون فرد مذكر تخاطب جماعة ذكور، ماذا تقول؟ ذلكم، ذا المشار إليه واحد مذكر، ذلكم. إذا كنت تخاطب امرأة تشير إلى امرأة تخاطب جماعة ذكور، لا تشير إلى امرأة، عليكم السلام، تخاطب جماعة ذكور تلكم. نعم طيب، لكن يجوز في كاف الخطاب هذه لغة ثانية، وهي أن تبقى مفردة مفتوحة للمذكر مكسورة للمؤنث. فإذا كنت تخاطب مذكرا جماعة أو غير جماعة تقول ذلك، إذا كان تخاطب مؤنث جماعة أو غير جماعة تقول ذلك. وفيه لغة ثالثة لزوم الفتح دائما، يعني تجعل للمذكر المخاطب دائما. نعم، فهذه ثلاث لغات، أشهرها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. نعم طيب، خير لكم، ما هي الخيرية في كوننا نستأذن ثم نسلم إذا دخلنا عندنا نريد بيوتا غير بيوتنا، إذا أردنا بيوتا غير بيوتنا، هل تعرفون شيء من الخير في هذا؟ طيب هذا واحد. نعم نعم، هل من خيرية إنك إذا استأذنت ما تكشف محارم صاحب هذا البيت، لأنك لو دخلت وهو ما هو ممكن، قد يكون على حالة ما يرون أن ما يرغبون أن أحد ينظر إليهم فيها، هذه واحدة. الثاني نعم إيه نعم، لكن هذا بعد أن يكون نعرف الخير الذي فيه يكون مصلينا، هذه يمكن تمشي على رجل، وجدنا عصر له مش أفسير. نعم
1: قد يكون صحب البيت،
0: يعني إحراج صحب البيت.
1: نعم،
0: فإذا استأذنت زال هذا الإحراج. نعم، هذا هي الأول ولا غيره؟
1: لا
0: إيه؟ غير كشف الحال. طيب صحيح أنه لا يقع صاحب البيت في إحراج. نعم، لأنه مثلا لمن فتحت الباب ودخلت مهما كان صاحب البيت في شغل على كل حال يتلقى، ربما يكون مشغولا بشغل احرجه اذا دخلت عليه. نعم ها من ايش تهيئ من تهيئ صاحب البيت؟
1: نعم
0: لانه اقرب الى تهيئه واستعداده حتى لا يظن الداخل أنه قد أهانه. نعم، لأنه لما تدخل بدون استئذان ولا يجد الشيء مقابلا به وهذا أهانني ولا أكرمني وإلى آخر. وفيها أيضا براءة الإنسان من التهمة، وهذه من أهم شيء، من أهم شيء أن الداخل يبرأ بذلك من التهمة، لأنه إذا دخل على بيت بدون استئذان ربما يتهم بهذا الشيء بشيء لا ينبغي، فإذا استأذن فقد دخل على بصيرة، دخل على بصيرة. فمن أهم ما في من الخير أن الداخل يبرأ من التهمة، بحيث ما يقال هذا سارق ولا هذا يريد فاحشة ولا ما أشبه ذلك، لأنه كما هو معلوم الآن لو مثلا واحد دخل بيتك على طول بدون أن يستأذن تتهمه ولا لا؟ تتهمه أنه بيسرق واللي بيفعل فاحشة واللي بيقتل مثلا. ولهذا من أهم ما يكون من الخير في هذه المسألة إن الإنسان يبرأ من التهمة. وفي التسليم أيضا تسلموا، فيه أيضا فعل السنة، لكن فيه تأمين أهل البيت، تأمين أهل البيت مع الدعاء لهم بالسلامة. أما تأمين أهل البيت فإنك إذا قلت السلام عليكم فكونك تدعو لهم بالسلام هذا من باب أولى وأحرى أن يعرفوا أنك لن يحصل منك ضرر، أنك لا يمكن أن يحصل منك ضرر، لأنك ما دام تسأل الله لهم السلام فكيف عاد أنك تعد عليهم. ولهذا قال العلماء إن الرجل إذا سلم على كافر يعتبر ذلك تأمينا له، لأنه يعني يقول السلام عليك خلاص الآن سلمت منك. ففي السلام أيضا زيادة على ما سبق من الخير، وهو تأمين أهل البيت من شر هذا الداخل، وهو زائد على مسألة إبراء من التهمة. ثم فيه أيضا الإحسان إليهم بالسلام عليهم، وفيه أيضا أنك كسبت أجرا، لأن الإنسان إذا قال لأخيه المسلم السلام عليك كم يجي من حسنة؟ 10 حسنات، يجي 10 حسنات. سبحان الله، يعني الواحد منا الله يتوب علينا لو قالوا لك 10 قروش إذا قلت السلام عليكم، هل نفرط بالسلام ولا أبدا؟ لو قالوا هص عليك اللي ما سلمون ولا يردون السلام بعض الأحيان، لو قال لهم ترى لكم كل مرة 10 قروش، نعم لا أقل 10 هلل، يمكن ما يدعون السلام أبدا، بينما 10 حسنات يمكن تضاعف إلى 700 ضعف. هذه الحقيقة يزهد الناس فيها، ما ندري هل هذا جهل منهم أو تهاون. على كل حال فيها أيضا هذا من الخير، أنك تدعو لإخوانك الذي استأذنت عليهم فتكون بذلك محسنا إليهم، وأيضا محسنا إلى نفسك، وأيضا أنت محسن إلى نفسك لأنك جلبت لها 10 حسنات. طيب، قوله تعالى وتسلموا على أهلها بعد قوله بيوتا غير بيوتكم، إذا قلنا بيوتا هذه عامة وتسلموا على أهلها يقتضي أيضا العموم، لو كان أهلها كفارا هل تسلم عليهم أو لا تسلم؟ ظاهر الآية تسلم، لكن هل هذا الظاهر يخص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، أو نقول ذاك في الملاقات وهذا في الاستئذان لأنك أنت اللي جاني إلى بيته؟ نعم، أنا حقا مشكلة عندي إن نظرنا إلى أن الآية عامة، والعام يجوز أن يخصص، قلنا صحيح هذا يجوز أن يخصص، ونقول إذا كان يهوديا أو نصرانيا تسلم عليه لا تقول السلام عليكم. وإذا نظرنا إلى قول إلى أن النهي عن تقدم أن الله سبحانه وتعالى بشرعه وقدره جعل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وأن كل شيء يأوي إلى ما يشاكله، فالطيب للطيب والخبيث للخبيث، وأن هذه القاعدة العامة يستفاد منها براءة عائشة رضي الله عنها مما رميت به. ووجه ذلك أن عائشة رضي الله عنها تحت أطيب الطيبين من الخلق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بحكمة الله وشرعه أن تكون خبيثة. وتقدم أيضا أن الطيب إذا رماه أحد بخبث فإن الله تعالى يبرئه، أولئك مبرؤون مما يقولون، يبرئه بأسباب شرعية وأسباب قدرية. وهذا من عناية الله سبحانه وتعالى بأهل الطيب، أن الله لا بد أن يدافع عنهم شرعا وقدرا. فمثلا نجد أن الله تعالى بر الطيبين من قول أهل الخبث شرعا بما أوجبه من حد القذف، فإن هذا حد القذف لا شك أنه تبرئة لمن؟ للمقذوف، تبرئة للمقذوف. وقد قال الله تعالى: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ونجد أيضا أن الله تعالى يبرئ الطيب الخبيث أو يبرئ الطيب قدرا، يعني يقدر من الأسباب الكونية ما يتبين به براءته. ومنه صاحب جريج الذي تكلم بالمهد، فإن الله تعالى برع جريجا مما رمي به شوبه قدرا، حيث تكلم هذا الطفل في المهد وقال: أبي فلان الراعي. لأن جريج كان عابدا من بني إسرائيل، فنادته أمه ذات يوم فلم يجبها لأنه يصلي، فقالت يعني غضبت عليه وقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الموم الثالث. فقدر الله سبحانه وتعالى عليه ما قدر، حتى رمته امرأة بأنه أصابه، وأن هذا الجنين أو هذا الحمل الذي وضعته منه، فقال: هات الحمل. فجاءوا به فقال: من أبوك يا فلان؟ من أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي. فبرع الله بذلك جريجا بسبب قدري ولا شرعي؟ بسبب قدري. على كل حال أولئك مبرؤون مما يقولون، نقول شرعا وقدرا. أما شرعا فبحد القذف، وأما قدرا فبما يؤثره الله سبحانه وتعالى من الأمور الكونية التي يظهر فيها براءة هذا الطيب. واضح؟ أولى. طيب، وسبق لنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يدخلوا بيوتنا غير بيوتهم إلا بعد أمرين، هما سعيد.
1: أولا الاستئناس.
0: نعم.
1: الشيء
0: الثاني السلام على أهلها. الاستئناس والسلام على أهلها. طيب، وأيهما يقدم عبد الرحمن الشطيلي؟ ها؟ الاستئناس أولا ثم السلام ثانيا، على كل حال ولا؟ في تفصيل، ما هو التفصيل؟ ها؟ إيه؟ هو لا بد من الاستدلال، لا بد من قرع الباب، لكن هل يسلم أولا أو يستأذن أولا؟ يستأذن أولا مطلقا. نعم. ها؟ هي ثلاثة أقوال ورجحنا
2: ما علمتنا حتى نعرف الأخير. وش اللي رجحنا؟ التفصيل. أي. طيب. نعم. نعم. للأحاديث الواردة في ذلك. والثالث. يعني إذا كان فيه أحد، إذا رأى أحدا أو سمع قولا في البيت فيسلم أولا ثم يستأذن، وإلا فيستأذن أولا. يكون التفصيل هذا هو الراجح، لأنه يدل عليه النظر أيضا. طيب، هذه الآية وتسلم على أهلها، فراك على عمومها ولا فيها تخصيص؟ ما هو؟ نعم، فلا يسلم عليه، يستأذن عليه بدون سلام. طيب، الدليل أخ؟ نعم، يأتي اليهود والنصارى بالسلام، وهذا عام. لا صحيح، هذا الآية مخصوصة بمن كان من أهل السلام، وأما من لم يكن من أهل السلام فإنه يستأنس عليه ولا يستأذن عليه. طيب، اللي جنبك في قراءة تروى عن ابن عباس بدل تستأنس إيش؟ أنت أي ما اسمك؟ ما اسمك؟ ها؟ علي؟ آدم. نعم، أنت أبو البشر؟ نعم. تستأذن، تستأذن بدل تستأنس. طيب، زيد، أيهما طبعا أيهما أرجح والذي شادة مه سبعية؟ عبد الله، ها؟ لأنها عام. صحيح، لأن الاستئناس أعم من الاستئذان، فتكون هذه أرجح وأولى على أن ليست شاذة ما يقرأ بها. وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال أخطأ فيها الكاتب فهذا كذب، لا يمكن أن يصح عن ابن عباس، لأن هذه قراءة سبعية اتفق أجمع عليها المسلمون. وهل يمكن أن يجمع المسلمون على خطأ في كلام الله؟ لا يمكن أبدا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم إننا نقول، هل وسيلة القرآن هي الكتابة فقط ولا الكتابة والنطق؟ الكتابة والنطق، لا سيما في الصدر الأول، فالنطق أكثر. تلقي القرآن بالنطق لا سيما في الصدر الأول أكثر من تلقيه بالكتاب. وبهذا يتبين أن هذا الأثر عن ابن عباس باطل، وإنما نبهنا عليه ولم يكن موجودا عندنا لئلا تغتروا به. طيب، قوله تعالى ذلكم خير لكم، الخيرية هنا أستمع حميد بين لنا منها شيئا. أين طمأنينة صاحب البيت والدعاء له بالسلام، طيب كسب الأجر من هذا السلام. طيب، أحمد، ها؟ دفع التهمة عن الداخل. نعم، هذه أربعة. نعم، حفظ العورات هذه خمس. ها؟ إيش؟ ما فهمت؟ إيه، نعم، يعني استعداد صاحب البيت للضيف، تهيئته حتى لا تدخل عليه وهو في حالة تحرجه. نعم، و عدم الإحراج عدم الإحراج. نعم ذكرناه. طيب هذه مما علمناه وما لم نعلمه يمكن أكثر من هذا. المهم أنه خير لنا. وقبل ذلك يعني هذا الخير الذي علمنا أن الشارع أمر بذلك من أجله، لكن بعد أن يأمر الشارع بالشيء تكون الخيرية فيه هي امتثال أمر الشرع، لكن هذه بعد أن يأمر بالشرع بشيء أو ينهى عن شيء تكون الخيرية التي لا معارضة فيها شو امتثال الشرع فعلا للأمر وترك للنهي، فهذا خير ما يوجد في الأحكام الشرعية هي امتثال أمر الله واجتناب نهيه الذي من أجله خلق الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب وقوله إن كنتم تعلمون هذه منفصلة عما قبلها، يعني ما ينبغي أن تقرأ تقول ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أنا غلطت، لعلكم تذكرون، لعلكم، لعل إذا جاءت في كلام الله فهي للتعليل، للتعليل يعني أننا أمرناكم بذلك وبيناه لكم وبينا أنه خير. لماذا؟ لأجل أن تذكروا. يقول المؤلف بإدغام التاء الثانية في الذال خيريته فتعملون به. قوله تذكرون أصله تتذكرون، ويقول إنه بإدغام التاء الثانية في الذال، فالقراءة على كلام المؤلف تذكرون بتشديد الذال تذكرون، وأصلها تتذكرون، فأدغمت التاء الثانية بالذال فصارت تتذكرون. ومعنى تتذكرون يعني تتعظون، لأن التذكر اتعاظ الإنسان وكون الأمر يقع منه على بال لا يقول عنه ولا يسهو عنه. وقول المؤلف خيريته فتعملون به يفيد أن مفعول تذكرون محذوف تقديره خيريته، على أن الحقيقة أن هذا الفعل لا يظهر لي أنه لا متعد، بل الظاهر أنه لازم. قال تذكر أي التعب، تذكر عن التعب، فالظاهر أنه لازم على المسلم. والمعنى تتعظون. نعم. قال الله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم بعد الاستئذان ارجعوا فارجعوا هو أي الرجوع أزكى لكم، أي أزكى أي خير لكم من القعود على الباب. نعم. إن لم تجدوا فيها أحدا أي في البيوت غير بيوت، مثلا أفرض أن تريد أن تذهب إلى صاحب لك وجئت ولم تجد في البيت أحدا، وعندنا علامة على عدم وجود أحد في البيت إذا كان البيت مثلا مغلق في القفلين، نعم علم أن صاحب البيت ليس فيه. وقول لا تدخلوها حتى يؤذن لكم، كيف حتى يؤذن لنا ونحن لم نجد فيها أحدا؟ لأن يعني إذا كان ما فيها أحد هل يمكن يوجد إذن؟ ها؟ شلون؟ إذن سابق؟ كيف؟ يعني حتى يكون قد أذن لكم ما استقيم الكلام. ها؟ شلون؟ إيه؟ ممكن أذن لهذا؟ إيه؟ مو موجود؟ يعني إذن سابق مثل ما قال يوسف، إذن سابق لكن هذا يمنعه إن حتى يؤذن، ما قال إلا إن أذن لكم، يعني ينتظر. المعنى أنه إذا لم تجد أحد مستحيل الدخول، فكما أنه لا إذن مع عدم وجود أحد فلا دخول إذن. ولكن جاءت بهذه الصيغة والله أعلم إشارة إلى أن العلة في الدخول وعدمه هو الإذن، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. طبعا أنا إذا علمت ما في أحد ما في إذن، لكن معنى لا تدخلوها لأنه لا إذن، لا إذن. فإن انتظرتم حتى جاء صاحب البيت وأذن لكم، نعم، فادخلوا، وإن انصرفتم فلا حرج. واحتمال أن يكون إذنا مسبقا، إذن سابقا، احتماله هذا ذهنا وارد، يعني ممكن، لكن التعبير لا يساعده، التعبير لا يساعده، لأنه قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن، لا تفعل كذا حتى يكون كذا إذن، فهذا الكون لا بد أن يكون بعد ما ورد به النهي، وهذا ينفي أن يكون الإذن سابقا. نعم، أي معلوم، إذا كان وكيل صاحب البيت فقد وجدنا أحدا، قد وجدنا أحدا. نعم، ها، اي ما يخالف هذا، ما نقول انه فيه ابن سابق، هذا نقول وكيل، هذا وكيل عن صاحب البيت فهو بمنزلته، لكن لو يجي انسان اصلا يبي يستاذن وما في احد ما ادخل حتى بدل حتى بدل ما هو. طيب، فإلا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. لو استأذنت على صاحب البيت وقال والله ارجع، ماذا بوقت جلوس أو ماذا الفتح؟ هاته لا، وتعنف من كونه يردك، تقول والله أنا عجيت، ما يمكن لتفتح. نعم، وش الجواب؟ الجواب يقول الله ارجعوا، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وفي هذا دليل على أن الإسلام صريح، يعني لا بأس إن صاحب البيت يقول ارجع من فتح الباب، ويجب على من قيل له ذلك أن يرجع لا يأنف. وكيف ما تستحال روحك ترد عنهم مجيد، أنا ما يمكن إلا أدخل، يقول الله ارجعوا. ولما كان هذا الرجوع شاقا على النفوس رغب الله فيه بقوله ذلكم أزكى لكم، ها؟ كيف؟ ذلكم أزكى هو، نعم، فارجعوا هو، أي الرجوع أزكى، أي خير لكم من القعود على الباب. المؤلف بين المفضل عليه وهو القعود على الباب، ولكن ينبغي أن نقول إن الآية عامة، أزكى لكم مطلقا، سواء قعدتم على الباب أو لزمتم وأحرجتم صاحب البيت، المهم أن هذه الجملة ترغيب وحث على الرجوع، لأن الرجوع في الحقيقة يشق على النفس، إن صاحب البيت يقول ارجع وهو ثم يرجع، لا سيما إذا كان قد أتى من بعيد فإنه يشق عليه. لكن بين الله سبحانه وتعالى أن هذا العمل الذي هو الرجوع أزكى للإنسان، يعني أشد زكاء، والزكاء هو عبارة عن سمو الأخلاق وعلو الآداب، وكذلك من الناحية العبادة أيضا. فزكاء الإنسان عبارة عن نماء أخلاقه وآدابه ودينه أيضا ودينه. قال بعض السلف: لقد تمنيت أن أحصل على هذه مرة في عمري. وش لأجله؟ لأجل أحصل الزكاة، لأجل أن يحصل الزكاة، ولكن قل أن توجد هذه. وفي هذه الآية من بيان صراحة الإسلام وآداب الإسلام ما فيه، وأن الإنسان ينبغي أن يكون صريحا غير ملتوي، يعني مثلا أرغب أن تدخل أقول لا أرغب أقول ارجع. وهذه كثير من الناس لا يفعلها، كثير من الناس لا يفعلها، ولكن الشرع يبيح لك أن تفعل، يبيح لك أن تقول لمن استأذن عليك ارجع. لا تقول والله هذا شيء صعب، شيء شاق، ولا أتمكن من أن أقوله. نقول الشرع لا يحرجك، إذا كان غير مناسب أنه يدخل عندك وعندك أشغال مهمة مثلا، أو الوقت أو هذا الرجل مثلا يحتاج إلى ضيافة بينة كبيرة ولست مستعدا له، فلا حرج أن تقول ارجع، وإذا رجع كان ذلك أزكى له وأطهر. نعم. ها؟ شلون؟ لا، هو يحدث في نفسه إذا كان ما قرأ هذه الآية، أما إذا كنت قرأت هذه الآية وقال لي ارجع ورجعت، كل يريد الزكاة، كل إنسان يريد الزكاة. ولهذا يعني قلنا حكمة في أن الله قال هو أزكى لكم، الحث والإغراء على الرجوع وعدم الأنفة وأن لا يكون في قلبه شيء. هذه آداب إسلامية ينبغي أن نتأدب بها وأن نكون صرحاء. نعم. أيما هذا، أو أنه يأذلي على إغماض وعلى إحراج ويمكن فوت مصالح كثيرة. نعم. أيهم أولى؟ الأول أولى، الأول أولى. وهذه يعني الظاهر أنه مرت عليكم أنه مر عليكم أحيانا يستأذن عليك إنسان ما ودك يدخل، ما ودك أبدا يدخل، إما في الشغل ضروري، وإلا في حاجة ما يمكن يشاهدها في البيت، ولا غير ذلك. على كل حال، هذه المسألة هي الآداب الإسلامية، وأن الإنسان ينبغي أن يكون صريحا، لا ليس في عمله ولا في قوله شيء من الالتواء. لا، وهو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون من الدخول بإذن وبغير إذن عليم فيجازيكم عليه. بما تعملون، ما اسم موصول، توافقون على هذا؟ ها؟ أي بالذي تعملونه. واسم الموصول يفيد العموم، وتقييده بالدخول بإذن أو بغير إذن لا ينبغي في الحقيقة، وإن كان أنه في سياق ذلك، لكن العبرة شو بعموم اللفظ. فالله سبحانه وتعالى في كل ما نعمل من الدخول بإذن أو بغير إذن، والرجوع إذا قيل ارجعوا، وعدم الرجوع، وغير ذلك أيضا من أعمالنا، عليم. والله بما تعملون عليم، حتى الأعمال التي لا يقدر عليها أحد كأعمال القلوب، فالله سبحانه وتعالى عليم بها. ما هي الفائدة من كون الله سبحانه وتعالى يعلمنا بأنه عليم بعملنا؟ الفائدة واضحة، هي الحذر، كما قال الله تعالى: واعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الحذر منه سبحانه وتعالى إذا كنا عملنا معصية، والرغبة فيما عنده إذا عملنا طاعة. يعني أنا عندما أؤمن بأن الله عليم بما أعمل، فهذا يوجب لي الحذر من مخالفته، ويوجب لي أيضا الرغبة في موافقة شرعه، لأنه سيعلم ذلك وسيجاديني على ما عمل. فالحاصل أن إخبار الله عباده بأنه عليم بما يعملون يترمن أمرين، تحذيرا وترغيبا. تحذيرا من المخالفة، وترغيبا في الموافقة، موافقة الشرع، لأن ذلك لا يضيع، فإنه معلوم عند الله سبحانه وتعالى، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع أي منفعة لكم، باستئناس وغيره، كبيوت الربط والخانات المسبلة، والله يعلم ما تبدون تظهرون وما تكتمون تخفون في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره إلى آخره. استئذان إيش؟ استكان وغيره. طيب أنا هي أصلا لحظة من شوي. يقول الله تعالى ليس عليكم جناح، الجناح الإثم، الجناح الإثم. فيستفاد مما سبق أن الأوامر هناك للوجوب، لأنها هي التي يأثم الإنسان بمخالفتها. فقول ليس عليهم جناح يدل على أن ما سبق يكون في مخالفته الجناح. أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، المتاع يقول مؤلف المنفعة، والأصح أنها أعم من ذلك، سواء منفعة باستكنان كما قال المؤلف أو غيره. متاع يعني ما يكون متعة لكم من منافع وأعيان، حتى لو كانت البيت مثلا فيه أعيان لي، فكونه مخزنا فيه أموال، هذا أيضا ليس علي جناح أن أدخله بدون استئذان، وإن كان البيت لغيري. والسبب لأن وجود الحاجة فيه لي أو المتاع لي فيه هو إذن لي بالدخول، كون هذا الرجل يعطيني جزءا من بيتي أضع فيه متاعا لي، هذا يدل على أنه قد أذن لي بذلك، ما حاجة أني أستأذن إذن جديد. وهذا أيضا الإذن الذي أوجبه الشارع في هذه الحال ما يظهر أنه يجب، لأن البيت غير مسكون، ويصار غير مسكون، فأصل الاستئذان إنما جعل من أجل النظر، والنظر هنا مفقود لأن ما في أحد، لكن لما كان لغيري صار الإنسان قد يكون متحرجا، لأنه قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. لو أخذنا بعمها الآية ذي لقلنا البيوت غير المسكونة ولو فيها متاع لنا ما ندخلها حتى يؤذن لنا، لكن في هذه الحال إذا كانت غير مسكونة وليست محل السكنة وفيها متاع لنا سواء منفعة أو عين، فإنه لا حرج علينا أن ندخلها بدون استئذان. نعم. وقوله فيها متاع لكم دليل على أنه إذا لم يكن فيها متاع لنا فإننا لا ندخلها ولو كانت غير مسكونة. والحكمة في هذا ظاهرة، لأن الرجل إذا دخل بيتا ليس له وهو غير مسكون وليس له فيه منفعة أو متاع يؤدي ذلك إلى تهمته، شوفوا بفساد، كما يوجد الآن في البيوت التي لا تسكن أحيانا تكون مأوى للخبثاء، تكون مأوى للخبث. فإذا كان الإنسان ليس له متاع في هذا البيت فإنه لا يدخله إطلاقا، أما إذا كان له متاع وهو غير مسكون فلا حرج على الإنسان أن يدخله سواء استأذن أو لم يستأذن، ولكن الاستئذان هنا غير وارد لأنه ليس مسكونا. إلا أنه لولا هذا الاستثناء لقلنا إن عموم قوله فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم يقضي على هذه الحال أيضا، ولكن هذا من نعمة الله. فالحاصل الآن البيوت ثلاث أقسام صارت، بيوت مسكونة فيها أهلها، مش الواجب الاستئذان والسلام. بيوت ليس فيها أحد لكنها مسكونة لكن ما وجدنا فيها أحد أيضا لابد من الاستئذان، ما ندخله حتى يؤذن لنا، حتى يؤذن لنا. بيوت غير مسكونة، بيوت غير مسكونة هذه إن كان فيها متاع لنا فليس علينا جناح في دخولها، وظاهره إن لم يكن لنا فيها متاع فإنه لا يجوز دخولها، علينا جناح في ذلك. والسبب أنها إذا كانت غير مسكونة وهي ممكنة، لو هي ممكنة واضح، لكنها ليست لنا، إذا دخلناها وليس لنا فيها متاع أوجب ذلك التهمة، هذه من جهة، ويوجب أيضا المخاصمة مع صاحبها، لأن صاحبها يقول ليش تدخل بيتي، أليس كذلك؟ فإذا قلت له هو غير مسكون ولا حاجة استأذن، ما في أحد، ما في ساكن، يقول ولكن البيت لي لا يحل لك أن تتصرف فيه بالدخول، فلهذا يقول اشترط الله تعالى أن يكون فيها متاع لنا. ثم قال نعم، لا المتاع يقول المؤلف أي منفعة، إن منفعة أو عين. نعم المنفعة مثل ما قال المؤلف بالسكنان أو شبهه، الاستكنان وشبهه من المنفعة. مثلا لو فرض أنه نزل أمطار كثيرة، أمطار كثيرة وحولك بيوت غير مسكونة ودخلت لجي تستكن من المطر أو حر شديد أو عدو لحقك أو ما أشبه ذلك، هذه منفعة. والعين مثل ما أشرنا إليه، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هنا فيها متاع يعني شيء يمتعك، هنا مثل ما قال الله متاع أي ما تتمتع به من عين أو منفع. ثم قال الله تعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. لاحظوا الفرق بين التعبيرين، هنا قال بما تعملون عليم وعلي مثل، وهنا قال والله يعلم ما تبدون. ويعلم فعل، الجملة فعلية. والفرق بينهما أن الأول بما تعملون عليم باعتبار وصف الله بالعلم، فإن علم الله تعالى صفة لازمة له أزلية أبدية، كل حادثة أزلية أبدية وليست بحادثة إطلاقا. علم الله لا يتجدد سبحانه وتعالى، بل هو لم يزل ولا يزال عالما بما كان وما سيكون. وهنا قال والله يعلم، يعلم. وقد قال العلماء إن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، وحينئذ يشكل علينا، لأننا أسسنا قاعدة أن علم الله أزلي أبدي. نعم، فنقول إن المراد هنا ربط العلم بالعمل، ربط علم الله بالعمل، ربط علم الله بالعمل، وربط علم الله بالعمل يقع كثيرا في القرآن، كما في قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وما أشبه ذلك، مما يدل على أن علم الله سبحانه وتعالى مقرون بالعمل وليس

غير العلم الثابت. العلم المقارن هو الذي يترتب عليه الجزاء، والعلم السابق نعم لا يترتب عليه الجزاء. ولهذا قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولنبلونكم حتى نعلم. فالمراد بذلك العلم المقارن، مش الذي يترتب عليه الجزاء بالإثابة إن كانت موافقة، إن كان بالإثابة على الموافقة والعقوبة على المخالفة. لاحظوا يا جماعة، لأن هذا بالحقيقة مشكل، يعني وجود التعبير عن العلم بالفعل، أو مثلا أو مثل الآيات الأخرى لنبلونكم حتى نعلم وما أشبه ذلك، تشكل على الإنسان. وجه الإشكال أنه يقول علم الله لا يتجدد، هذا هو المستقر في نفوسنا وعقيدتنا وهو الواقع، علم الله لا يتجدد. وهذه الآيات ظواهرها أن علم الله يتجدد. وش الجواب؟ قلنا الجواب أن علم الله أزلي لا يتجدد، لكن هو علم سابق على الوجود وعلم مقارن للوجود. فهمتم؟ فالعلم السابق على الوجود علم بأن الشيء إيش سيوجد أو سيقع، والعلم المقارن للوجود علم بأن الشيء وقع، علم بأن الشيء وقع. والعلم المقارن للوجود هو الذي يترتب عليه الجزاء إثابة في الموافقة وعقوبة في المخالفة. وبذلك يزول عنا هذا الإشكال العظيم الذي من اعتقده فهو كافر، من اعتقد مقتضى ظواهر هذه الآيات فهو كافر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتجدد علمه، بل هو بكل شيء عليم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. وهل يكتب الله ما لا يعلم؟ ما يمكن، لا يمكن أن يكتب إلا ما علم، ولا يمكن أن يقع إلا ما كان موافقا للكتاب. على كل حال، يعلم ما تبدون وما تكتمون. قرن العلم هنا بما يبديه الإنسان ويكتمه، لأنه العلم الذي يترتب عليه إيش؟ الجزاء. ولهذا قال: ما تبدون وما تكتمون، يقول ما تبدون تظهرون، وما تكتمون تخفون، من دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره. وسيأتي أنهم إذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم. هذا أيضا بالحقيقة من دخول غير بيوتكم، هذا مثل ما أشرنا إليه سابقا، السياق كما قال المؤلف، لكن العبرة بالعموم، العبرة بالعموم. فكل ما نبديه من قول وفعل وكل ما نخفيه فإن الله تعالى عالم به. والغرض من بيان علم الله بذلك هو إيش؟ التحذير من المخالفة والترغيب في الموافقة. أما كونه تحذيرا من المخالفة فظاهر، وأما كونه ترغيبا في الموافقة فأنا إذا علمت أنني مهما عملت من خير فإن الله تعالى يعلمه وسيجازيني عليه، فإنني أنشط على العمل وأقول ما يضيع لي شيء. ثم قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عما لا يحل لهم نظره ومن زائدة ويحفظوا فروجهم عما لا يحل لهم فعله بها. قل للمؤمنين، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أمره الله تعالى أن يقول. وقد مر علينا

حول هذا الموضوع قاعدة أرجو أنها على بالكم الآن. ما هي؟ كون الله يقول للرسول في قضية معينة قل، ها؟ لا سلام. القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله للناس، كل القرآن: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن ما يصدر من الأحكام أو الأخبار، ما يصدر من الأخبار أو من الأحكام بقل، فهذا في الحقيقة نص على تبليغه بخصوصه. والنص على تبليغه بخصوصه وش يدل عليه؟ على أهميته، يعني تكون هذه رسالة خاصة بهذا الشيء المعين غير الرسالة العامة بكل القرآن. فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يقول للناس كل القرآن: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك. لكن كونه يقال في شيء معين خبريا كان أم طلبيا يقال فيه قل، يشدل عليه على أهميته ووجوب العناية به. مثال ذلك في الخبر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا خبر. ومثاله في الأحكام مثل هذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والحاصل يا أحمد نعم على أهميته ووجوب العناية به. لماذا؟ يعني لماذا يدل على وش السبب؟ أنت الآن قلت هذا دليل على كذا، لماذا؟ نعم لأنه أرسل به رسالة خاصة، أرسل به رسالة خاصة قل كذا. نعم، فكون الله تعالى يذكره يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتبليغه خاصة، هي رسالة خاصة بهذا الشيء، فيكون ذلك دليلا على أهميته ووجوب العناية به. وما ذكر هنا في الآية لا شك أنه جدير بالعناية، وقوله تعالى قل للمؤمنين نعم، هذا واضح، هذا واضح إن جواب، أقول واضح من المراد الجواب، ما تشمل هذه القاعدة دي لأنه جواب، هذه جواب ما هي لأنه جواب. طيب، وقوله للمؤمنين، قل للمؤمنين، لماذا لم يقل كل الناس؟ لأن الإيمان هو الذي يقتضي القبول، فالمؤمن هو الذي يقتضي، هو الذي يقبل ما كلف به. ثم فيه أيضا من الإغراء على الامتثال ما فيه، الإغراء على الامتثال، لأن نقول قل للمؤمنين مثل ما قل قل للرجال كذا وكذا، أي أنه لإيمانهم هم الجديرون بهذه العناية وهذا التوجيه الرباني. نعم، ففيه إغراء وفيه دليل على أن المؤمن هو محل الامتثال، لأن يعني غير المؤمن نسأل الله العافية مو ممتثل، اللي ما يؤمن لا يمتثل. نعم، وقد حدثني بعض الأخوان البارحة عن شخص من هؤلاء المتأمركين الذين جاءوا من أمريكا، يقول إنه نصحني في أمور وقال عود نفسك على هذا الشيء، ترى الإنسان إذا اعتاد شيء يكون سجية وطبيعة له. فقال له صاحبنا: لماذا لا تعود نفسك على الصلاة مع الجماعة في المسجد؟ فكان جواب هذا الرجل المتأمرك أو المستغرب، يمكن من غير أمريكا ما أدري، لكن على كل حال هو من المبعوثين للخارج، قال: أنا ما أقتنع بصلاة الجماعة،
ما أقتنع بصلاة الجماعة. فما رأيكم بهذا الكلام؟ هل يكون كفرا أو لا يكون؟ لو أن الرجل قال ما أقتنع بوجوب صلاة الجماعة لقلنا هذا رجل قلد غيره، والله أعلم بنيته هل قلدهم للسهولة أو قلدهم للوثوق برأيهم، لكن يقول ما أقتنع بصلاة الجماعة معنى ما أرضى به على قوله يغض. ما جازمها يا حميد عبد الله؟ وذكرنا لذلك شاهدا وهو محمد تفتي نفسك كل نفس، يعني ما جازمها يا حميد عبد الله؟ وذكرنا لذلك شاهدا وهو محمد تفتي نفسك كل نفس، يعني لتفتي أو جرمة. وذكرنا لذلك شاهدا وهو محمد تفتي نفسك كل نفس، يعني لتفتي أو جواب للأمر الموجود وهو قل. وأوردنا على ذلك ما يضعفه وهو أن مجرد القول لا يلزم منه الغض. اللهم إنا على فرق أن المؤمن لا بد أن إذا قيل له أن يقول غض. الوجه الثالث أنه جواب لأمر مقدر، قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم، يغضوا من أبصاركم، غضوا يغضوا. نعم سيد، ما معنى الغض يا سلم؟ القصر. طيب القصر والمقصر. طيب من أبصارهم محمد الأولي، لأنه اللي ترى أنها زائدة، والصحيح أنها للتبعيض ليست زائدة. طيب ما الذي يضعف ما ذهب إليه المؤلف يوسف يا أخي عادل؟ ثلاثة أيضاً ما قال المؤلف ثلاثة أيضاً. طيب من أبصارهم حمراء الأولي، المؤلف يرى أنها زائدة، والصحيح أنها للتبعيض ليست زائدة. طيب ما الذي يضعف ما ذهب إليه المؤلف يوسف يا أخي عادل؟ أن من لا تزاد إلا في النفي والشبه، وهذه في الإثبات. طيب ثانيا، وإذا جاءناها زائدة صار معنى واحد. طيب أن غض البصر ليس حراما أو ليس واجبا دائما، بل هو جائز. لماذا كان جائزا وحفظ الفرج كله واجب؟ قالوا لأن قطع البصر من باب تحريم أو من باب إيجاب الوسائل، يعني من باب سد الذرائع. تحريم إطلاق البصر من باب سد الذرائع، ولذلك يجوز إذا كانت المصلحة في فعله بخلاف حكم الفرق. طيب أو وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، الكلام فيها كالكلام بقوله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن. طيب قوله إلا ما ظهر منه، من المراد به يا عقيل؟ نعم على رأي المؤلف هذا غير فائد. على رأي المؤلف ايش يقول؟ زينة الله التي أخرج لعباده. نعم في آخر الآية ولا يضرب بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة.

0: كل من تأمل الزينة وجدها في الزينة الخارجية لا فيما زين الله به المرأة. نعم. وعلى هذا يكون الاستثناء عائدا على ما يبدو من الثياب، على ما يبدو من الثياب الذي لا بد من ظهوره، وذلك لأنها لو حرم عليها حتى الثياب التي تبدو ولا بد من ظهورها لوجب عليها أن تبقى في البيت، إذ لا يمكن تطبيق هذا الأمر إلا بذلك، وهذا أمر لا لم يكلف الله به. طيب، أيضا مما إذا تبين أن قوله إلا ما ظهر منها أن الراجح فيه ما هو ما ظهر من اللباس، يعني الشيء الذي لا بد من ظهوره وظهوره ضروري، هذا مباح. ويدل على ذلك أيضا لأن الذي جعلنا من الأدلة أن الزينة لا تستعمل إلا فيما يتزين به الإنسان من لباس وغيره. وأيضا قال إلا ما ظهر، ولو كان مراد الوجه والكفين لقال إلا ما أظهر مثلا، إلا ما أظهر، لأنه ما أظهر إلا إذا أظهر، إلا ما أظهر منها مثلا. طيب، في شيء غير هذا؟ لأن الحلي من الأمر الذي يمكن إخفاؤه، مهم مثل العبات والجلباب وشبه. طيب، ثم قال تعالى نبدأ الدرس الآن، وليضربن بخمورهن على جيوفهن، وليضربن ضرب بالشيء على الشيء بمعنى ألقاه عليه. نعم، ألقاه عليه، لكن مع الإلصاق. الأخ تعال هنا، تعال هنا، لازم إذا عندكم ساعة لا تضيق بعضهم على بعض. لعلنا نتخذ ما قاله الفقهاء إذا أقيمت الصلاة جاز رفع المصلى المفروش، يعني نحن حمي إذا أقيمت الصلاة توخر، ما في شيء، ما في مانع. فإذا حضر المدرس فهذا ما نحرمه، لأنه طيب ولد متنحنين ما يقوم للظهر، من حجز مكان بدون فائدة. سنقرر هذا إن شاء الله من غد إن شاء الله. طيب، ضرب بالشيء على الشيء بمعنى ألقاه عليه لاصقا به، ومنه ضربت بيدي على يدي مثلا أو على فخذي أو ما أشبه ذلك، هذا معنى ضرب على الجوف. وليضربن بخمورهن جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، على جيوبهن جمع جيب، وهو طوق الثوب، هذا الجيب وطوق الثوب يسمى جيب، ولا زال الناس الآن يسمونه بهذا الاسم. أوجب الله تعالى وليضربن، اللام لام الأمر كما هو معروف، والسكون في قوله وليضربن ليس سكون إعراب ولكنه سكون بناء، لأن الفعل يتصل بنون النسب ويكون مبني على السكون مهما كان الأمر. هنا أمر الله سبحانه وتعالى أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها، ولازم من ذلك أن ينزل من رأسها إلى الجيب، أن ينزل من الرأس إلى الجيب. فهل المراد ضرب الخمار على الجيب أن يكون من تحت الوجه بحيث يبقى الوجه مكشوفا والجيب مستورا، أو أن المعنى أن تضرب بالخمار على الجيب مارا بالوجه؟ لأن هذا هو الأقرب، الخمار ينزل من أعلى لأنه فوق الرأس. ثم الجيب إذا وجب ستره فالوجه من باب أولى، الوجه من باب أولى، وكان النساء في الجاهلية على حسب ما قاله بعض المفسرين كانت تسدل الخمار من ورائها، تسدلها من ورائها ولا يقرب وجهها ولا جيبها، ولهذا أمر الله تعالى النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن. وعند من يرى أن المراد بالزينة الوجه والكفان يضرب بخمارها على جيبها من أسفل، يجيبه هكذا فتغطي الجيب وتكشف الوجه، مع أن الوجه أعظم فتنة من الجيب. والذين بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينة، أن يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع. المقانع جمع مقنعة، وهي ما تقتنع به المرأة، يعني ما نسميه عندنا الآن الغدفة. ولا يبدين زينتهن الخفية، وهي ما عدا الوجه والكفين، إلا لبعولتهن جمع بعل أي زوج إلى آخره. شف الأولى لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فاستثنى من الزينة، وهنا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن استثنى من يبدى له الزينة. هناك استثنى الزينة المبدأ، وهنا استثنى من تبدى له الزينة، وبينهما فرق. الآن لو أخذنا بظاهر الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قلنا المراد بالزينة هي الزينة الأولى، تصير لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين هذه الزينة أيضا إلا لبعولتهن، وحينئذ نكون قد خصصنا عموم ما سبق في الآية. أرجو انتبه، عندنا الآن نهي عن إبداء الزينة في موضعين، استثني من الموضع الأول، مش استثني الزينة، ومن الموضع الثاني ما يبدأ له الزينة، من يبدأ له الزينة. فهل نجعل الاستثناءين ينصبان على عمل واحد ونقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها لبعولتهن إلى آخره؟ حينئذ يكون غير هؤلاء الذين استثنوا يحرم إبداء الزينة لهم مطلقا، الظاهرة والخفية. الجواب هذا احتمال، يعني احتمال آخر أن نقول إن الزينة زينتان، زينة ظاهرة تبدى لكل أحد، وزينة خفية لا تبدى إلا لهؤلاء، وعلى هذا مشى المؤلف، على أن المراد بالزينة هذه غير الزينة الأولى، فالزينة الأولى عامة، وأبيح منها ما ظهر لكل أحد، والثاني هذه ليست عامة، بل المراد بها الخفية، الزينة الخفية التي لا تظهر أو التي ليس من الضروري أن تظهر، هذه الزينة. هذا المؤلف يقول وهي ما عدا الوجه والكفين، بناء على تفسير الأولى، على تفسير قوله إنما ظهر منها بإيش؟ بالوجه والكفين. لكن الصحيح أن المراد الخفية هي التي ليس من ضرورة أن تظهر، هذا خفية، التي ليس من الضرورة أن تظهر، يعني الثياب الداخلية كما يقول العامة، هذه ما تبدى إلا لهؤلاء المذكورين، إلا لبعولتهم إلى آخره. البعولة جمع بعل وهو الزوج، أو آبائهن
1: وهذا يشمل الأب الأدنى ومن فوقه كالأجداد. واعلم أن باب التحريم غير باب الإرث، باب الإرث الأبوة والبنوة ما تشمل إلا من يتصلون إليك بطريق الأب، يعني بطريق الذكورة، فابن البنت مثلا وأبو الأم لا علاقة لهم بالإرث. لكن في باب التحريم، في باب تحريم النكاح وما يتصل به، يشمل الآباء من قبل الأب ومن قبل الأم، يعني لا فرق بين من بينك وبينه أنثى ومن ليس بينك وبينه أنثى. هناك في باب الأصول والفروع في الإرث اللي بينك وبينه أنثى من الآباء
2: لا
1: يعرف ولا يدخل في الآباء، لكن هنا اللي بينك وبينه أنثى والذي ليس بينك وبينه أنثى على حد سواء، وعليه فنقول أو آبائهم يشمل الأب الأدنى والجد من قبل الأب ومن قبل الأم، أو آباء بعولتهن نفس الشيء. آباء البعولة يجوز للمرأة أن تبدي لهم الزينة الخفية كما تبدي الزينة الظاهرة لكل أحد. وآباء البعولة هنا يشمل أبا الزوج وجده من قبل الأب ومن قبل الأم، ولهذا كان أبو الزوج محرماً لمن؟ للزوجة. أبو الزوج وإن على محرم للزوجة، نعم، يعني لزوجة ابنه وإن نزل، سواء تزوجها ودخل بها أو تزوجها وطلقها قبل الدخول أو ما تعلم، فإن آباءه محارم لها، أو آباء بولتهن أو أبنائهن أو أبناء بولتهن. الابن هنا نقول فيه ما قلنا في الأب، يعني أنه لا فرق بين الابن للصلب الذي يتصل بالإنسان بالذكر طريق الذكورة، والابن الذي يتصل بطريق الأنوثة. فابن البنت مثلا يدخل بالابن الأبناء ولا لا؟ يدخل. ومثله أيضا أبناء بعولتهن، ابن الزوج يجوز للزوجة أن تبدي له الزينة الخفية، نعم. طيب ابن بنت الزوج كذلك، ابن بنت الزوج كذلك. وعلى هذا يكون جميع من تفرع عن الزوج من ذكور وإناث وإن نزلوا يكونون محارم لزوجة جدهم، محارم لزوجة جدهم، إلا أنه في هذه المسألة يشترط الدخول بالمرأة، يشترط الدخول بالمرأة، لأن دورهم الربائب، والربائب لا بد من الدخول. فلو أن رجل تزوج امرأة عقد عليها ثم طلقها أو مات عنها قبل الدخول لم يكن أولاده محارم له، ما يكون أولاده محارم. السبب لأن من شرط ذلك الدخول، كما قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى آخر، فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أو إخوانهن أو بني إخوانهن، إخوانهن أشقاء أو لأب أو لأم، سواء كان أشقاء أو لأب أو لأم أو بني إخوانهن وإن نزلوا. طيب بنو إخوانهن وش سر لهم؟
2: بني إخوانهن
1: إيه؟
0: وش يصير مثل له؟ عمات، عمات. فالعمة يجوز أن تبدي لابن أخيها ما يخفى من زينتها لأنه من محارمها، أو بني أخواتهن، أو بني أخواتهن، ويكون له خالات. إذن فالخالة يجوز أن تبدي لابن أختها ما يخفى من زينتها لأنه من محارمها. طيب، بقي أحد من الأقارب محارم ولا ذكر في هذه الآية؟ نعم، الأعمام. بقي الأعمام ما ذكروا في هذه الآية. أخوات والأخوال. نعم، الأعمام والأخوال. الأعمام والأخوال ما ذكروا في هذه الآية مع أنهم من المحارم. والآية الصريحة استثناء ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فعلى هذا العم والخال لا يجوز للمرأة أن تبدي له الزينة الخفية، لأن الآية حصر ولا يبدين زينتهن إلا لهؤلاء. وعلى هذا ليس كل محرم يجوز أن تبدي له الزينة. لماذا؟ قالوا أن إبداء الزينة للعم والخال يخشى منه أن يصف ذلك لابنه، لأن ابن العم يجوز يتزوج بنت عمه ولا لا، وابن الخال يجوز يتزوج بنت إيش؟ بنت عمته. ابن الخال يجوز يتزوج بنت عمته، فلذلك قالوا لا تبدي الزينة للعم والخال وإن كان من المحارم. وفي هذا إشارة أو دلالة بينة على أنه ليس المراد بالزينة هنا كما قال المؤلف ما عدا الوجه والكفين، لأن ما عدا الوجه والكفين يجوز إبداؤها للعم والخال لأنه من المحارم، ولكن هذه الزينة زينة اللباس الخفية. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تتجمل عند عمها أو خالها، عند عمها أو خالها. طيب، الرضاع ما ذكر هنا؟ الرضاع ما ذكر هنا؟ هل حكم المذكورين هنا ولا لا؟
1: نعم.
0: لا، ما هو نعم، إني جبت لي دليل. إيه؟ نعم. معلوم نحن نرعنا في المسألة، لكن المسألة هو نبنى للتحريم، ولهذا أسقط العم والخال من حرام. المسألة مو من باب التحريم. نعم، يلا. الزينة غير مسألة أنه يشوف وجهها أو يشوف يدها. يعني نعم. لماذا كنا ألعم؟ ألعم هل يجوز له أن ينظر من المرأة ما ينظره الأخ من حيث المحرمية؟ من حيث المحرمية لا من حيث الزينة. هنا أفي شك محرم له يجوز يسافر بها ويخلو بها وكذلك تكشف له الوجه.
1: بس ما
0: قيل أن العمل يحفظ ما يحفظ الله؟ لأن حقيقة الأمر أن إبداء الزينة يا جماعة غير مسألة المحرمية. الآية تدل على أن إبداء الزينة ليس منفصلة عن مسألة المحرمية، إذا كان العم والخال ما ذكر مع أنهما من المحارم دل ذلك على أن مسألة إبداء الزينة غير المحرمية. نعم، لأن المسألة هنا حساسة في الحقيقة، حساسة جدا. ولذلك الإخوة من الرضاع عند الناس الآن، عند الناس كلهم، إن يجوز المرأة تجمل لهم تجمل وتبهى لهم، مع أن المسألة خطيرة في الحقيقة، خطيرة جدا. كم من أناس والعياذ بالله فجروا بأخواتهم من الرضاعة، لأن الصلة هي صلة رحم ونسب، صلة رضاع، فهي أضعف من صلة النسب والرحم. ولذلك يحصل عند بعض الناس والعياذ بالله لما يخاف من الله من تحرك الشهوة والتمتع بالنظر إلى أخواتهم أو خالاتهم من الرضاع ما هو معلوم. لذلك كره بعض العلماء للمرأة أن تبدي زينتها لمحارمها من الرضاع، وقال إن ذلك فيه خطأ. ولهذا لم يتعرض الله سبحانه وتعالى في هذه الآية للرضاع إطلاقا أبدا، وليس هذا من باب التحريم، ولا كان التحريم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. المسألة هنا إبداء زينة، إبداء زينة. وقد علم الآن بحسب هذا الآن بحسب هذا الحصر أنها ليس لها علاقة بمسألة المحرمية، ما لها علاقة. ويدل على ذلك أنه شف استثنى أشياء من المحارم مثل ما ملكت أيمانهن والتابعين غير أولي الإربة والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، دل ذلك على أن هذه المسألة ليس لها علاقة في مسألة المحرمية، وإنما هي مسألة مستقلة تعود إلى أمر حساس دقيق. نعم، لأن كل هذه قلنا المسورة هذه كلها في حماية إيش؟ في حماية الأعراض وتطهير النفوس وإبعادها عن الدنس، ولذلك تجد فيها احترازات بالغة الأهمية. فالذي يظهر من سياق الآية أنه يجب إبقاءها على عمومها وعلى خصوصها أيضا، وأن ما استثني فيها فله حكم الاستثناء، وما لم يذكر فيها فهو باق على النهي، ولو بين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخره، والباقي باق على النهي. نعم. لا يعني هم يلتمسون بالحليم، لما نقدر نشهد إن الله من هذا. أقول قال بعض العلماء هذا، وإن كان أحد قد نسلم وقد لا نسلم، هذا قد نسلم وقد لا نسلم، لأنه ما كل خارم في هذه المذاهب، بل وليس أكثر الأقوال في هذه المذاهب حتى نقول إن النادر لا حكم له. نعم، إنما نحن نقول لم يستثنهم الله فيبقون على العموم، العم والخال ما تبدى له الزينة الخفية بخلاف هؤلاء المذكورين. وأقول لكم إنه لا علاقة في هذه الآية بين هذه الآية وبين مسألة المحرمية، بدليل ذكر أشياء من المحارم كالحمول في اليمين والتابع أبيح لهم إبداء الزينة، وترك منها من المحارم وهما العم، العم والخال. قد يقول قائل إذا كان بني الأخ وبني الأخت يجوز إبداء الزينة لهم لأن هي عمتهم أو خالته، فلماذا لا يكون العكس؟ لماذا لا يكون العكس؟ لأن عمه خالة وش يروه بنت أخته وإلا بنت أخي، العم تكون بنت أخي والخال تكون هي بنت أخته، فإذا كان يجوز لها إبداء الزينة لابن أخيها ولابن أختها أفلا يجوز العكس لأن الصلة واحدة؟ نقول لا، لأن ابن أخيها وابن أخته تشعر هي بأنها لها العلو عليه لأنها عمه خالة، فلهم هم يحترمونها وليست هي التي تحترمه، لكن مسألة العم والخال يشعران بعلو مرتبتهما على بنت أخيهما وبنت أختهما، فهي تحترمهما وهما لا يحترمانهما، فلذلك يكون القياس هنا غير وجيه، يكون القياس هنا غير وجيه. والآية ما فيها مجال للقياس أبدا، لأن فيها تفصيل بالعين، تفصيل بالعيان، إلا فلان وفلان وفلان وفلان. ما هي قواعد عامة؟ شو لا؟ نعم، إيه نعم. هذه زينة، حنا قلنا زينة ثياب التجمل، يعني نقول ما تطلع على عمه وخاله في ثياب جميلة، هذا معنى. إيه نعم. نعم نعم، ما في شيء، لأن حنا قلنا الزينة من الأصل عندنا على أن الزينة ليست التي تعود إلى ما زين الله به المرأة، وإنما الزينة هي ما تتزين به المرأة من الثياب. زوج وش يصير؟ ما تخذ أبناء بعولتهن؟ المحرمية يجوز للنفع أن تبدي له الوجه والكف وما يظهر غالبا، هذا لكن مسألة الثياب نحن أصلنا مشينا على أن الراجع في الزينة هي مسألة الزينة الفطرية التي خلق الله المرأة عليها، إن المراد بالزينة اللباس، فنقول الزينة الخفية اللي جرت العادة بأن المرأة ما تزين بها إلا في حالة معينة ما تبدو لهؤلاء العم والخال. نعم. إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. نعم، بعولتهن واضح أزواجه وآباءهم واضح. آباء البعولة منا يكون أبو الزوج وإن عرف، أبو الزوج وإن عرف، وش يصير؟ تكون هذه زوجة ابنه، زوجة ابنه وإن نزل، وزوجة مثلا ولد بنته داخلة في هذا. إحنا قلنا في مسألة المحرمية النكاح ما لا فرق بين من يدري بالأم ومن يدري بالأب. نعم. زوج البنت، أبناء البعولة، أبناء البعولة. إذا صار هذا رجل متزوج من امرأة وجاءت بأولاد، وش يصير هذا الرجل له؟ من أبناء البعولة، من أبناء البعولة. فعلى كل حال هذه الآية في الحقيقة ليس لها ارتباط في مسألة المحرمية، يجب أن نعرف هذا الفرق، لا فرقا ولا عكس. كيف فرقا ولا عكسا؟ لأننا مررنا أن الأعمام من المحارم ولم يسهل، هذا بالنسبة للفرق. وبالعكس مررنا أن فيها أناسا ليسوا من المحارم، وعلى هذا فيكون الحكم في هذه الآية مستقلا عن مسألة المحرمية. فما استثنى الله من إبداء الزينة لهم وجب استثناؤه، وما لا فلا. قال الله تعالى أو نسائهن، نسائهن هذه
2: اختلف المفسرون فيها،
0: فمنهم من قال إن الإضافة للنوع، ومنهم من قال إن الإضافة للجنس. الذين قالوا إن الإضافة للنوع قالوا المراد بنسائهن المؤمنات، بل قال وكل المؤمنات، نعم، والمراد بنسائهن أما كان من نوعهن، فالإضافة من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني نساء المؤمنات. وبعضهم قال من باب إضافة الجنس، يعني أنه أضيف النساء إليهن باعتبار الجنس، يعني أو النساء اللاتي من جنسهن، يعني نساء، يعني النساء. فعلى القول الأول لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها للكافرة، لا يجوز أن تبدي زينتها للكافرة. السبب لأنها ليست من نوعها، ليست من نوعها فلا يجوز إبداؤها، ولأنها في الحقيقة الكافرة غير مؤتمنة، قد تغري بها الفساق والكفار إذا رأتها تتجمل وتتبهى وتبدي الزينة. والقول الثاني أن المراد بنسائهن، مش المراد به الجنس، يعني النساء اللاتي من جنسهن، وعليه فيجوز للمرأة أن تبدي ما خفي من زينتها لجميع النساء من مؤمنات وغير مؤمنات. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. واحتمال أن هذه المرأة الكافرة تغري بها الفساق والكفار هذا وارد، لكن هذا الاحتمال أيضا وارد في المسألة في المسلمة، فإن المسلمة وأقول المسلمة غير المؤمنة، لأن ربما يحصل منها ذلك، ربما يحصل منها ذلك، وهذه مسائل في الحقيقة دقيقة جدا، وقد ترد الطريق حتى مع النساء بعضهم بعض، ولذلك المساحقة بين النساء موجودة. لماذا؟ لأن المرأة تعشق المرأة وتتعلق بها كما يتعلق الرجل بالمرأة، ويحصل منها هذا الفعل المخاطب. على كل حال ما الآن النساء نسائهن، أقول إن الإضافة هنا اختلف فيها المفسرون هل هي للجنس أو للنوع. فإن قلنا للجنس المراد النساء أضيفت إلى هذا من باب الجنس، يعني النساء لا مثلهن. إذا قلنا أنها النوع قلنا نساء المؤمنات فقط، ويمكن المعلق بعض الله وبعدين أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والربة فيحرم نظره لغير الأزواج. المؤلف ماشي على أن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة، نعم، يقولنا هؤلاء الذين استثنوا ما ملكت أيمانهن، ما ملكت أيمانهن يعني العبيد، وكذلك الإماء اللاتي ملكنا ملكهن النساء، ولا بد أن يكون الملك تاما، فإن كان لها عبد مشترك فإنه لا يجوز لها إبداء الزينة له. وش السبب؟ لأنه ما وقال ملكت، وإنما ملكت بعضه، وإنما ولهذا لا يجوز للرجل أن يتسرى الأمة المشتركة، إذا كان أمة مشتركة بينه وبين شخص ما يجوز أن يتسرى لأنها ليست ملكة. كما أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها الخفية لمملوك بينها وبين غيرها، لأنه لا يسقط عليه أنه ملكها، بل إنه مشترك. يقول فيجوز له نظره إلى ما بين
2: عندي أنا إلا
3: لهم نظروا إيانا
2: إلا إيه فيجوز لهم نظروا إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج. المؤلف ماشي على ما أشرنا إليه سابقا بأن المراد بالزينة ما زين الله فيه المرأة، ويقول إن هؤلاء المستثنين يجوز للمرأة أن تبدي لهم ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. هذا على رأيه، يعني مثلا يجوز المرأة أن تبدي لحوة وعم لا العمدة وابن أخيها وابن أخته وزوجة، يجوز تبدي صدره وبطنه وثدية، كل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة. نعم، يعني يجوز تجيب سروالها تطلع على زوج أبي زوجها وما أشبه ذلك، لكن هذا فيه نظر وفيه فتنة عظيمة. لو كنا بجواز هذا لحصل به فتنة كبيرة جدا. امرأة مثلا شابة زوجة ابنه، نعم، تجي إليه بهذه المثابة، ولنفرض أيضا أنه هو رجل شاب، هذا ما أحد يقول. لكن مع هذا يا جماعة لاحظوا أنه بشرط أن تؤمن الفتنة، يعني حتى على رأي المؤلف لا بد من أمن الفتنة، فإن لم تؤمن الفتنة حرم. لكن حتى وإذا أمنت الفتنة فإن هذا فتح باب لها بلا شك. ولهذا الصحيح في هذه المسألة بقطع النظر عن كون هذا المراد بالآية أو غير المراد بالآية، الصحيح أنه ما يجوز المرأة تكسب بالمحارم إلا ما جرت العادة به فقط، ما جرت العادة به، لأن ما جرت العادة به لا يحتشم منه، لا يحتشم منه ولا يبالى به. في عرفنا الآن تخرج الكف والذراع والساق والرأس والرقبة، كل هذا يخرج عادة للمحال، ولهذا لو زاد على هذا الأمر لوجدت الناس يجرون كم نستفيد. نعم، لا هذا وصف، لكن هذا وصف الزينة التي خلقها الله عندما تتبع خاطب الطفل. إنما كل مرأة تبي تيجي مثلا، ويمكن يقع تيجي تقول زوجة مثلا والله مرأة فلان عليها البس فلان وعليها كشف وعليها كذا وعليها، هذا يمكن يقع، لكن هذا شيء ما يمكن تحرز منه. لا تجي ولا حريم،
4: نعم،
2: ها؟ صار بدل الحاجة،
4: صار؟
2: إيه. إذا بدل الحاجة لا لا يشوف. ممكن إن حصل. اللي بعد المرات ما بيقتصن على ما أجده أهل العلم. أهلاً ما يجدون إلا الوجه والكفين فقط اللي يبيحون هذا الشيء، وهنا ظن أنهم يطمعون الوجه والكفين فقط، الرأس والرقبة والرجلين إلى فرركب. نعم،
4: يقول لهم
2: نعم، ما نقدر نحكم على الله ونقول أراد كذا، يقول نستثمى هذه الآية ولا يدين زينتهن إلا لكذا وكذا، هذا نص عام استثني من هذا. نعم، المحرمية والمحرمية إبداء الوجه واليدين وما أشبه ذلك هذا ثابت من النص، ولهذا النبي قال لزوجاته انظرن من إخوانكم فإن من رضاعة من المجاعة، وأباح لأخواتهم من الرضاعة أباح لهم أن يدخلوا على زوجاتهم.
0: مع وجود الحجاب، فمسألة النظر إلى الوجه والكفين وما أشبه ذلك غير مسألة التعزيز، أي مسألة مستقلة عن هذا. نعم نعم امشي. في هذه في النظر، النظر يعني هو هذه في الحجاب، في الأحجاب مسألة الحجاب، مسألة الزينة، لأن قلنا إن آية إن سورة النور كلها لحفظ الفروج وللتزكية والتطهير، ما لها علاقة بمسألة الحجاب وما يتعلق به، يعني حتى أن المرأة لا تبدي الزينة للعم والخال خوفا من أن يحصل ما يحصل. نعم اقرأ الآية إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن من أبي البعض الرقيبة آباء بعولتهن، يعني أبو زوجها أبو زوجها فهي زوجة ابنه. إذن هي هذه تصور هذه المسائل قد يكون فيها خفى على المسائل. الربيبة يعتبر الزوج بعل أمه إلا لا بعل أمه، فهل يدخل في الآية من الناس؟ هذا الظاهر مثل اللي سأل عنها أفضل الربيبة، يعني معناها أنها ستبدي الزينة ببعل أمه، أليس كذلك؟ هل يدخل في الآية ولا لا؟ ها؟ ما يدخل إلا كان على سبيل الطرف، آباء بعولتهم مثل هذا على سبيل الطرف، وإلا فلا أدخل. نعم هو صالح من يقول لك حرف منها يشق تبدو وجهها ويديها وكذلك، لا تجي لها منه متجمله. نعم لان القاعده عندنا ان مثل المحرميه فروع الزوجه وانها هذول محارم للزوج، فروع الزوج وان نزلوا محارم للزوج، يعني الربيب مثلا له بنات وبنات بنات إلى آخره، هما يقتل لزوجه فأخذ الزراع من باب أولى، وانتقال الإنسان في التبكير من الساق إلى ما فوقه أقرب من انتقاله من الذراع إلى ما تحته. نعم على كل حال هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة أن يرجع في هذا إلى ما جرت به العادة، إلى ما جرت به العادة، إلا في الشيء الذي لا يمكن كشفه إلا بفتنة، بفتنة متوقعة أو لازمة، هذا لا يجوز. طيب يبقى النظر في غير المحارم ممن تبتلى بهم المرأة وهم غير محارم، والمرأة تبتلى به، مش مثل أخوة الزوج، إذا كان إنسان عنده في البيت أخ، وطبعا كل واحد من الأخوة له زوجة، على المشهور من المذهب إنه ما يجوز أن تبدي لا كف ولا وجه ولا قدم ولا غير، وأن هذا الرجل مثل الرجل اللي في السوق، ولو أخذنا بهذا في الحقيقة للاحق الناس نعم حرج كبير، يقول للمرأة إذا صار به أخو زوجك لازم ما يطلع منك ولا ظهر ولا شعره، هذا في الحقيقة فيه مشقة وحرج. ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن مسألة الكف والقدم مما يظهر مما يشق التحرز منه لا بأس به، لا بأس به، أما الوجه فلا يجوز، لأن التحرز منه
5: ممكن بخلاف الكف والرجل، وهذه المرأة تعمل بالبيت، تسبع مثلا وتفرش وتكنس، كيف تريد تتحرز من أخي زوجها؟ يقول يا بايتي مثلا قصدنا الأواني وأخو زوجك عندك يحط بقسيس على اليدين، هذا فيه صعوبة. لهذا نقول أن ما يشق التحرز من إظهار القدم والكف فالصحيح أنه لا بأس به، وقد جرى وقد مشى على ذلك بعض فقهاء الحنابلة، وقال في الإنصاف ما يسعى الناس العمل إلا بهذا، وهذا صحيح، ما يسعى الناس العمل إلا بهذا الشيء. اللهم نعم.
6: طرحنا هذا.

0: لكن هو ظاهر لنا نرى أن الزينة على ما هي عليه ما تتزين به المرأة، لكنها نوعان، ظاهرة لا يمكن التحرز منها هذه جائزة لكل أحد، وخفية يمكن التحرز منها وليس بلازم أن ترها، هذه التي ما تبدأ إلا لمن ذكر الله. نعم جميلا ما تتزمن الزينة هي التي لا تظهر لا لا تظهر المرأة، يعني من هي التي لا يمكن الزينة الظاهرة من قبل هي التي لا يمكن إلا أن تظهر، مثل الجلباب مثل ما مثل به ابن مسعود الجلباب والرداء والعباء وما أشبه، هذا شيء لا بد من ظهوره. والخفية هي ما يستر بهذه عادة، يعني عند الناس إذا بات تطلع المرأة في السوق مثلا تلبس ثيابا غير الثياب اللي تلبسها في بيتها. من ذكر هذا الآن اللي يجوز الباء من ذكر هذا الآن ثياب الجمال، ثياب الجمال من زينة الخفية، ما جرت عادة النساء المؤمنات في الأرض نصف الخليعات شنو كانت؟ وكل شوية تجمل منها الحلي مثلا شبهة من أداب المرأة، هذه كلها ما تبقى على أن مسألة الناس الآن بالحقيقة تطبيق الأمور الشرعية عندهم صعب جدا، لأن مسألة الحلي أيضا واردة عليه، مسألة الحلي واردة وهي موجودة الآن بكثرة في بيوت الناس مع زوجه الأخ وما أشبه ذلك، زوج فلعا مشكلة الحر الصعب. نعم
1: أول مشكلة
0: أن يغرقها ولا يغرقها بأرض
1: ولا يغرقها بأرض
0: على أنه إيش؟
1: هل
0: هناك قتل قتل أين؟ القراءة هي ما تبدأ إلا لما ذكر الله إلا لهؤلاء، ما تبدأ إلا لهؤلاء، إذن ما تبدأ إلا لهؤلاء. نعم أين زوج بنت زوج البنت، يعني قصد أم البنت هذه، هل هل هل يدخل في الآية؟ ما يدخل في الآية، هذا ما هو ما هو موجود في الآية، لأن هذا الحقيقة فاعل بنات النبي، فاعل بنات النبي ما دخل في الآية إلا بس مثل قياس الطرد منعناه، ولا هي هي أبناء بعولتهم يمكن قياس الطرد، يعني إذا كان ابن زوجة يجوز فزوج بنتها مثله، لكن هذا ما يمكن أن نقيس، لأننا لو فتحنا باب القياس لقلنا أيضا العم والخال يجوز التأذنات له لأنه مثل ابن الأخ ابن الأخ. نعم الحكم من هذا والله أعلم أن مشقة تتحرز منه، لأنه ما يمكن تتحرز من خادمها ملك يمينة، ما يمكن تتحرز، ومع ذلك هو ليس بمحرم، هو ليس بمحرم، يعني لو أراد أن يسافر بها ما سافر إلا بمحرم الله، لكن يجوز إبداء الزينة الخفية له لأن هذا أمر لا يمكن تحرز منه.

0: قد وقع في عينه، لكن بس هذا أصلها الأخ لو وقع منه لأن تصير هي عمده. وكذلك لكن أخ ابن الأخ أيضا لو وقع منه تكون هي عمته. هذا السبب، يعني ما هنا أحد من الأقارب أبناءه يجوز التزوج به إلا العم والخال. إذا كل من ذكر فإن فروعهم لا يمكن أن يتزوجوا به. لا، ربما أنه ما يصف الأجنبي لأن الأجنبي ما في شك أن قرابته أهم عليه من الأجنبي. مو براح يبدي الزين ويقول مثل فلان تجمل وزين وعلى لباس كذا وعلى لباس كذا، مو براح يبدي في الأجنبي. لكن كون يبدي من بنت أخته ولده هذا يمكن يصير، لأن ولده في قلبه ميزانه أقوى فربما يبدي له. وهذا التعليم مثل ما قال الأخ صالح في الحقيقة مو براهر، لأن هذا قد يكون أمر نادر إلا أنهم التمسوا هذا الشيء. والعلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه، فإذا لم يستثنه والمسألة من مبنية على المحرمية بدليل فيهم من ليس محارم إلا على أن هذه مسألة مستقلة، فمن استثنهم الله استثنينا، ومن لم يستثنهم الله لم نستثنه. نعم،
1: إذا أراد واحد يتزوج
0: لا هذا وقت، لكن هذا وصف الزينة التي خلقها الله عندما تتل خاطب التقوى. إنما كل مرأة تبي تجي مثلا، ويمكن يقع تجي تقول زوجة مثلا والله مرأة فلان على هالبسل فلان وعلى هالقش وعلى كذا وعلى هذا يمكن يقع، لكن هذا شيء لا، هذا ما يمكن تحرز منه. لا أرجي ولا حريم
2: لا مرضات
0: إذا بدأ الحاجة لا يشوف ممكن أن حصل إلا بعد المرات مين بيقتصن على ما أجده أهل العلم. أهل العلم ما يجدون إلا الوجه والكفين فقط اللي يبيحون هذا الشيء، وهنا ظنه منهم بيطمع الأرض والكفين فقط. الرأس والرقبة والرجلين إلى فرقب. نعم
1: نقول لمن ذكر
0: نعم ما نقدر نحكم على الله نقول أراد كذا. يقول مسك من هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لكذا وكذا، هذا نص عام استثنى من هذا. المحرمية والمحرمية إبداء الوجه واليدين وما أشبه ذلك هذا ثابت من النص. ولهذا النبي قال لزوجاته انظرن من إخوانكم فإن من رضاعه من المجاعة، وأباح لأخواتهن من رضاع أباح لهم أن يدخلوا على زوجاته مع وجوب الحجاب. فمسألة النظر إلى الوجه والكفين وما أشبه ذلك غير مسألة إبداء الزينة، هذه مسألة مستقلة عن هذه. نعم نعم وشي إيه هذا في النظر، يعني هو هذه هي الحجاب في الأحزاب مسألة الحجاب مسألة الزينة، لأن قلنا إن سورة النور كلها لحفظ الخروج وللتزكية والتطهير، ما لها علاقة في مسألة الحجاب وما يتعلق يعني حتى أن المرأة تبدي لا تبدي زينها للعم والخال خوفا من أن يحصل ما نعم إيه؟ اقرأ الآية إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ما في البعض الربيبة آباء بعولتهن يعني أبو زوجها أبو زوجها فهي زوجة ابنها كذا هذه تصور هذا المسائل قد يكون فيها خفى على علمها الربيبة يعتبر الزوج بعل أمه ولا لا بعل أمه فهل يدخل في الآية ولا ما يدخل؟ شنو؟ هذا الظاهر مثل اللي سأل عنها أفضل الربيبة يعني معناها أنها ستبدي الزينة لبعل أمه أليس كذلك؟ هل يدخل في الآية ولا لا؟ ها؟ ما يدخل إلا كان على سبيل الطرح أباب عولتهم مثل هذا على سبيل الطرح وإلا فلا نعم ما خالف من يقول الحرب منه عشق تبدو وجهها ويديها وذلك لكن لا تجي لها منه متجملة نعم لأن القاعدة عندنا أن مسألة المحرمية فروع الزوجة وإن نزل هذول محارم للزوج فروع الزوج وإن نزلوا محارم للزوج يعني الربيب مثلا لو له بنات وبنات بنات إلى آخره هما يقتشون لزوجه جدته نعم نعم الربيب ولد الزوجة نعم سمع السلام الذكر في الركوع والسجود
3: كيف تقال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وما مرت به آية رحمة الله

0: تقدم أن الله سبحانه وتعالى أمر النساء أن لا يبدين زينتهن واستثنى استثنائين. الأول صالح حجاج استثناء من الزينة استثناء من تبدله الزينة. تمام. طيب الاستثناء الأول ما هي الزينة التي تستثنى أولا؟ عبد الله ما ظهر منه. تمام. وما المراد بما ظهر منه عبد الله؟ وشبه. طيب وعلى رأي المؤلف الوجه والكفان. هنا والأصح الأصح الأول كما هو ثابت عن مسعود رضي الله عنه وكما أشرنا إليه فيما سبق بالنسبة للزينة أنها ما وردت في القرآن إلا فيما يتزين به الإنسان لا فيما زينه الله به. طيب الزينة الثانية استثنى منها يا استثنى منها من تبدى لهم الزينة وهم البعولة وما عطف عليه البعولة وما عطف عليه. طيب هل الزينتان يا البراك مختلفتان في الآية أو هما زينة واحدة مختلفتان؟ تمام. كيف ذلك؟ نعم. وهذه تبدأ بكل أحد لأن بدوها ضرورة لا يمكن التحرز منه. والثانية الخفية التي لا تبدأ إلا لهؤلاء. طيب أني مضى من هؤلاء كم عادل إلا لبولتهم أو أبائهم أو أبنائهم. نعم. قال وش اللي تكلمنا عليه أمس؟ إيه كم؟ ها؟ سؤال أحمد. إيه. أو أبناء بولتهم أو إخوانهم
1: أو
0: نسائهم
1: أو نسائهم
0: بس عشرة اللي تكلمنا عليه عشرة. طيب يقول الله عز وجل أو ما ملك أو التابعين غير أولي الإربة قال الله تفسير وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهم وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة. قوله خرج وشمل خرج بنسائهن الكافرات بناء على أن الإضافة نوعية لا جنسية وأن المراد بنسائهن أي المسلمات. وأما على القول الثاني أن المراد بالنساء أنه من باب إضافة الجنس إلى جنسه يعني الذين من جنسكم وهم النساء فلا تخلط الكافرات بل يشمل الكافرات والمسلمات. وقد ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأمصار كان فيها قوابل من الكافرات قوابل الولد من النساء فأقرهن الصحابة على ذلك. وهذا مما يدل على أن المراد بنسائهم النساء دون المسلمات ليس بقيد المسلمات نعم إن خيف منها ضرر هذا شيء ثاني، وخوف الضرر حتى في المسلمين. وشمل قوله وشمل أن المراد بنسائهم النساء دون المسلمات، ليس بقيد المسلمات. نعم إن خيف منها ضرر هذا شيء ثاني، وخوف الضرر حتى في المسلمين. وشمل قوله وشمل

0: قوله وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة، أين ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن؟ شمل العبيد، كيف شمل العبيد؟ وهل يراد به غير العبيد؟ الجواب نعم، يراد به على القول بأن نساءهم المسلمات مثل ما ملكت أيمانهن ولو من الكافرات، فيجوز إبداء الزينة لهن، يعني أنه ليس خاصا بالنساء المملكات بل يشمل حتى العبيد حتى الذكور، يعني فأنتم الآن ولا لا؟ يعني لو قال قائل المؤلف كيف يقول شمل ما ملكت منهن العبيد، وهل هناك شيء وهل هناك أحد غير العبيد؟ وش الجواب؟
1: نعم.
0: الجواب نعم على القول بأن المراد بنسائهم المسلمات، فإن ما ملكت أيمانهن يشمل الأمة الكافرة، يجوز إبداء الزينة لها وإن كانت وإن لم تكن من نسائهن لأنها مملوكة، لأنها مملوكة. أما إذا قلنا بنسائهن جميع النساء فإن قوله ما ملكت أيمانهن يختص بمن؟ بالذكور فقط، لأن النساء معروفات من قولها أو نسائهن، لكن المؤلف رحمه الله اضطر أن يقول ذلك لهذا السبب، على أن من أهل العلم من قصر قوله أو ما ملكت أيمانهن على النساء الكافرات فقط، وقال إن العبيد لا يجوز للمرأة لسيدته إبداء الزينة له، وإن المراد بنعمة ثمانهم لأجل أن تدخل الأمة المملوكة إذا كانت كافرة، لأنها خرجت بنسائهم ودخلت في ما ملكت أيمانهم، لكن الصحيح أن نساءهن كما أشرنا إليه سابقا المراد به الجنس، وأن جميع النساء من مسلمات وكافرات يجوز إبداء الزينة لهم إلا إذا خشي المحذور، إذا خشي محذور فهذا له مسلمة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه يشاهدها، يعني تقول مثلا فلانة كذا وكذا وكذا وتصفه حتى كأنه يشاهده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها على هذا الوجه، فإذا خشي المحذور هذا شيء ثاني، لكن هذه الأشياء بدون محذور. قال أو التابعين في فضول الطعام غير بالجر صفة والنصب استثناء، غير وغير أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء، أصحاب تفسير لأولي، والإربة الحاجة إلى النساء من الرجال بأن لم ينتشر ذكره، ذكره سيدا ذكره أنثى كل أي أو التابعين، التابعين يقول مالك في فضول الطعام، التابعين المراد بهم الخدم وشبههم الذين يتبعون أهل البيت، هذا المراد بالتابعين. أو التابعين أيضا الذين يأتون إلى الناس ليأكلوا من فضول طعامهم وإن لم يكونوا خدما لهم، فهو شامل لهؤلاء وهؤلاء، فالتابع هو الذي يتبع أهل البيت إما لكونه خادما عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منه، لكن التابعين يجوز إبداء الزينة لهم شرط أن لا يكون لهم إربة، لا يكون لهم إربة يعني حاجة في النساء، وقول المؤلف بأن لم ينتشر ذكر كل، مو هذا العلامة، ليس العلامة أن لا ينتشر ذكره، بل العلامة أن لا يعرف منه ميل إلى النساء، لأن من الناس من يميل إلى النساء وإن كان ذكره لا ينتشر. مو لازم العلامة أن لا يوجد منه ميل إلى النساء إطلاقا، لا عند قيام ذكره ولا عند عدم قيامه. الكلام على أنه لا يشتم النساء ولا يميل إليهن. هذا كالمرأة لمشقة التحرز منه أباح الله سبحانه وتعالى للنساء أن يبدين زينتهن له، فصار التابع اسمنا الذي يتبع أهل البيت سداء لتلقي فضول طعامهم، إما لكونه خادما فيهم أو غير خادم. لكن اشترط الله سبحانه وتعالى في التابع ايش؟ أن لا يكون له إربة في النساء. ايش معنى إربة؟ يعني حاجة. وهل العلامة ما ذكره المؤلف؟ لا، ليس ما ذكره المؤلف العلامة، بل العلامة أن يعلم أنه لا يميل إلى النساء ولا يرغب بهن. والغالب أنه ما يقول ذكره، لكنه ليس بلازم. قد يكون الإنسان ممن يميل إلى النساء ويحبه ويعلقهم، لكن لا يقوم ذكره، لكن لا يقوم ذكره. لذلك الصحيح في هذه المسألة أنه أننا نعلم عدم حاجته وميله بعدم ميله إلى النساء. نعم. ولهذا كان في بيوت النبي، في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث، يعني من غير أولي الإربة، ما كان يعلمون به، حتى أنه في يوم من الأيام قال لرجل من محارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فتحتم الطائف فعليكم ابنة غيلان، غيلان ثقل، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. هم بالأول يحسبونه شيء، لكن هذا الذي يصف المرأة هذا الوصف مش يدل عليه، يدل على أنه يميل إلى النساء. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على أهل بيته، لأنه تبين أنه يميل إلى النساء. فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر جمالهم وما أشبه ذلك، علم أنه صاحب حاجة. وأما مسألة قيام الذكر وهذا ما له، كله هو العلامة. عندكم ذكر كل، طيب شوفوا هاشم شو يقول كل هذه.

0: خلاص يعني تعدى من موجوده من موجود اكتاب يعني من الرجال ها؟ طيب من الرجال مش بعده عجيب لأن لم ينتشر ذكر كل لو قال ذكره كان ما في إشكال لكن ذكر كل يقتضي فيه عدد لا هي كل عندكم موجودة في كل نسخ ها وعندك بشار موجودة وش يقول ها ما ذكر بأن ينتشر ذكر كل لا خلنا الحاشة إلا نفس الأصل الظاهر أنها جل عندك ثبت يا محمد إذا اتفقت النساء قال أو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا أن يطلعوا على عورات النساء للجماع فيجوز أن يبدى لهم ما عدا ما بين السرة والركبة أو الطفل الطفل يكون مؤلف بمعنى الأطفال فهي اسم جنس اسم جنس بمعنى الأطفال الدليل على أنه بمعنى الأطفال قوله الذين حيث وصفها بالجمع ولا يوصف المفرد بالجمع لكن فيه دليل على أن اسم الجنس إذا حلي بأن يكون للعموم ولو كان مفردا اسم الجنس المحلى بأل يكون للعموم ولو كان مفردا وقال الذين لم أو الطفل الذين لم يظهروا يظهروا بمعنى يطلع على عورات النساء للجماع والمعنى أنهم لا يعرفون ما يتعلق بالعورات فقول لم يظهروا بحيث لا يدرون ماذا يفعل بالعورات هذا المراد وهو المراد الاطلاع بالعين لأن الاطلاع بالعين هذا يكون في الأطفال وغيرهم لكن المراد الاطلاع أنهم لا يدرون ماذا يصنع بالعورات ورهب لهم على باب هؤلاء الأطفال يجوز أن تبدى لهم الزينة وقول المؤلف يظهر لهم ما بين السرة والركبة بناء على أن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة لا أنها اللباس ولا يضربن كم صار اللي عندنا الآن 12 صاروا 12 طيب شوف يقول إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير الرب من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء 12 صنف 12 صنف هؤلاء هم الذين تبدى لهم الزينة الخفية ومن عداهم لا تبدى لهم هذا هو ظاهر الآية لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا والاستثناء هذا مفرغ يقتضي أن من سوى هؤلاء لا يجوز إبداء الزينة لهم لكن بعض العلماء ألحق بهم بقية المحارم ألحق بهم بقية المحارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع مصاهرة أو نسب أو رضاء لأن فيه أشياء فيه من النسب من لم يذكر من المحارم من النسب من لم يذكر مثل العمام والأخوات وفيه أيضا من المصاهرة من لم يذكر نعم لأنه قال آباء بعولتهن معناه هي تكون زوجة ابن أو أبنى بأولتهن تكون زوجة أب أولى، يعني أن زوجة الأب تبدي لأبناء زوجها الزين، وزوجة الإبن تبدي لأبناء زوجها الزينة، لآباء زوجها الزينة، زين ولا لا؟ طيب زوجة البنت يجوز ولا ما يجوز؟ زوجة البنت ما ذكر وهو من المصاهرة، فبعض العلماء يقول إنه يلحق بمن ذكر. وعندنا أيضا الرضاء كله بجميع أقسامه ما ذكر، الرضاء كله بجميع أقسامه ما ذكر. ألحقه بعض العلماء مدعين أن ذكر البعض يدل على البقية، وأن العرب في كلامهم أحيانا يقتصرون على ذكر البعض تنبيها على البقية، لكن هذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد. وجه ذلك أن ذكر البعض الذي يراد به الحاق البقية يكتفى منه بذكر واحد، ويكون هذا الواحد على سبيل التمثيل، أما أن يذكر عدد من جنس ويحذف الباقي وبطريق الحصر فهذا غير مسلم. لكن يبقى النظر فيما يبقى عند النظر في مسألة إبداء الزينة التي زينها الله به، يعني الوجه واليدين وما شابه ذلك، فهذا له دليل غير هذه الآية، فنقول هذه الآية في زينة اللباس وشبهه، ويجب إبقاؤها على ما ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة إبداء الوجه والكفين والساق والرقبة وما شابه ذلك، فهذا يؤخذ من أدلة أخرى، طيب هذه الآية، هؤلاء الاثنى عشر هل هم على حد سواء فيما يبدى من الزينة أو ليسوا على حد سواء؟ ليسوا على حد سواء بلا شك، ولهذا بدأ الله بالزوج لأنه أعلى من تبدى له الزينة بمطلقه، والباقين يمكن نقول على الترتيب، يمكن أن يقال على الترتيب، نعم، ويمكن أن لا يقال على الترتيب، بل ينظر إلى ما جرت به العادة، لأن حقيقة الأمر إن مثلا الأخ إذا كان عند أختي دائما في البيت ليست مثل ما إذا لم يكن يأتيها إلا نادرا، أي الحالين أشد تحشما بالنسبة لها؟ إذا كان ما يأتي إلا نادر تجدت تستحي منه وتحتشم أكثر مما إذا كان دائما عندها. فينبغي مثل هذه الأشياء يقال ترتيبهم، أما الزوج هو على كل حال في قمة، وأما البقية فعلى حسب ما يدعو إليه العرف والعادة بالنسبة لإبداء الزينة كاملة أو متوسطة أو أدنى ما يقال إنه زينة. المسألة الثانية، كل المؤمنات وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، هل يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل؟ يعني هل يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل أو لا يحرم؟ يعني إذا قلنا إن المراد بالزين هنا ما زين الله به المرأة أو ما زين الله به الرجل، فهل يجب عليها أن تغض الطرف عن الرجل أو لا يجب؟ وكل الناس يغضضن من أبصارهم. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، لأن الآية واحدة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. وأيدوا قولهم هذا بحديث أم سلمة والمرأة الأخرى التي لما دخل ابن أم مكتوم قال النبي عليه الصلاة والسلام احتجب منه، قال يا رسول، قال يا رسول الله إنه رجل أعمى، فقال أفعمياوان أنتما. فلما أورد عليه أنه أعمى قال أفعمياوان أنتما، وأمرهما بالاحتجاب. لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم لأنه من رواية نبهان مولى أبي سلمة وهو مجهول، ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. ثم إنه لا يمكن هذا الحديث، ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة. ويدل على ذلك أحاديث صحيحة صريحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها وهي تنظر إليهم، حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء. وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، هذا أيضا صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل. وأيضا قال فقهاؤنا رحمهم الله لو كان يجب على المرأة، يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لوجب عليهن الحجاب، لوجب على الرجال الحجاب، لوجب على الرجال أن يحتجبوا مثل ما إن وأيضا قال فقهاؤنا رحمهم الله لو كان يجب على المرأة، يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لوجب عليهن الحجاب، لوجب على الرجال الحجاب، لوجب على الرجال أن يحتجبوا مثل ما إن المرأة تحتجب عن الرجل لئلا ينظر إليه. ونقول أيضا الرجل يحتجب عن المرأة لئلا تنظر إليه، لأنه ما يتم الواجب إلا بهذا، أليس كذلك؟ لأنه لا ترى الرجل مكشوف، فالمرأة لا بد تشوف، ضروري تشوف، ما يمكن يعني تعدم رؤيتها له إلا إذا احتجب مثل ما أنه هي تحتجب. ولا قائل من أهل العلم أنه يجب على الرجل أن يحتجب عن المرأة. ولهذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، ولكن كل هذا المسائل هذه وغيره كل ما قلنا يجوز بشرط إيش؟ بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان هناك فتنة فإنه لا يجوز أن تنظر ولا إلى صورة الرجل، حتى صورة الرجل التي تكون في بطاقة أو تكون مثلا تظهر في التلفزيون لا يجوز أن تنظر إليها إذا كان يخشى من الفتنة. وكذلك بالنسبة للرجل أيضا، وهذه مسألة لعلنا نبحثها بحثا مستقلا، وهي هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أو لا يجوز؟ مش رأيكم لكم؟ أي نعم زي. يعني متى جاز النظر إلى وجهها بغير صورة جاز النظر إلى صورة كذا؟ هذا يعني ها؟ يعني تقول متى جاز النظر إلى المرأة لكونه محرما أو خاطبا جاز النظر إلى صورة ها؟ لا دعنا من مسألة التصوير، هذا شيء ثاني. ومتى منع؟
1: منع
0: منع النظر. طيب هذا رأي، ورأيكم أنتم؟
1: ها؟ ليس الصورة
0: أو إن كان يعني توسع فيها، يعني تقول أنت إن وجود النظر إلى صورة المرأة مطلقا، لأنها لا تساوي النظر إلى المرأة
1: أوسع،
0: يعني لا تساوي. طيب هذا رأيه. نعم،
2: منع النظر المرأة،
0: يعني أن تقول هذه الصورة ليست هي المرأة، ليست هي المرأة، وأنه إنما ورد عن المرأة فقط. نعم، إنما ورد عن المرأة فقط. نعم، لو حصل فتنة مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، أنا أذكر مرة أذكر لكم فيه مجلة تسمى النهضة كويتية، لكنها نهضة إلى الشرق. هذه المجلة وضعت مسابقة لملكة الجمال، وصورت حسب كلامه حسب ما تصورت أجمل من جاءه من النساء. طبعا مثل هذا في ظني أن كثيرا من الناس الذين ليس عندهم خوف من الله يقتنون هذه الصور، يقتنون صور الجمال يتمتع بها بالنظر أو لأي غرض آخر، فهذا لا شك في تحريمه. فنقول إذن النظر إلى الصورة لا يساوي النظر إلى الحقيقة، وليس هو الذي ورد به النهي، ولكن متى تضمن ذلك فتنة بكونه يتعلق بها أو يقتنيها فإن ذلك يكون حراما، وإلا فلا يظهر التحريم. طيب بالنسبة للنظر إليها في التلفزيون، يا سرعكم قوات مصر، ها؟ هو الحقيقة الفرق بينهن أول أن تتحرك، والثاني أن في الغالب إذا صار ملونة التلفزيون يحكي حالها أكثر، وكذلك الصوت، وكذلك التغنج، والتمايل والرقص وما أشبه ذلك. لكن إذا قدرنا أنها امرأة عادية طبيعية تذيع مثلا، هل يحرم النظر إليها أو لا يحرم؟ ها؟ مثل بالشارع إذا يحرم النظر إليها، ها؟ والله أنا عندي إن النفس ما تتعلق بها ولو رأتها في التلفزيون مثل ما تعلق بها لو رأتها حقيقة. أنا عندي فرق بين أن ينظر امرأة في التلفزيون أو ينظر امرأة يعني صورة حقيقة. أنا في ظني إن بينهم فرق، أن بينهما فرقا. وهي في الحقيقة بعض الناس يقول إن الصورة في التلفزيون أشد من الصورة في البطاقة، لأنها تحكي الحركة والصوت فيكون في تجربها أعظم. ولكن عندي أيضا إن هذه تمتاز على الصورة في البطاقة، مثل ما قال تمتاز بأنها تتحرك ولها صوت، وهذا أدعى للفتنة. لكنها تختلف عنها بأنها لا تثبت، والصورة اللي في البطاقة تثبت، والإنسان يمكن يخلي عنده صورة بالبطاقة كل ما اشتهى أن يتمتع بالنظر إليها ذهب إليها ونظر، لكن هذه ما تمكن، يعني قد فاتت وأغلق التلفزيون واحد عنه. شلون؟ إيه هذه يعني نقول لا يساوي. لا أنا في ظني لماذا؟ لأن ما يساوي. لا ما يمكن يتعلق الإنسان قلبه بهذه الصورة مثل ما يتعلق بالواقع. لا نصلي من وجه معلوم الرص مهما بلغ لا يمكن أن يكون الصور مثل الصورة، ما في شك. لا الصورة أشد، أشد حكاية الحقيقة. لكن في كلامنا إذا لم يكن هناك فتنة ولا ضرر، وصف نساء المسلمات المسلمين للكفار هذا ضرر عظيم، هذا ضرر. ولذلك نقول ما عندنا شك أن الصورة إذا بغت تبتذل وتخلص ورصة بنت فلان مثلا بأيدي الفساق، هذه من المحرم اللي لا شك فيه. ولهذا نرى أنه من أعظم الخطر ما يفعل الآن بالأعراف تصوير النساء، حتى لو لم يصور النساء، يعني هذه الصور تبقى في أيدي النساء، ومن يأمن النساء أنها تعطي فلان ولا فلان ولا بولده ولا أقوى ولا زوجة. نعم، لكنكم ربما تحتجون علي بالحديث الذي أوردته، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها كأنما يشاهدها. نعم، فإذا كان رسمها أن تنعت المرأة للرجل فهذا مثل الصورة ممكن أشد. نعم، الصورة أشد. هذا هو الذي يمكن أن يقال إن الصورة تدخل فيه، لأن النعت في الحقيقة يعني ذكر الأوصاف لا يحكي المرأة كما تحكيه الصورة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن المرأة تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأن منظر إليها فهذا مثله، فهذا مثله. ولكن ما هو الظاهر لي أنا، لأن الحقيقة حكاية الصفة بالنسبة للإغراء أشد، لا سيما إذا كان الرسول يقول تنعته لزوجها، إن كان هذه الكلمة لزوجها إنها قيد ليس لبيان الغالب، إذا كان ليس لبيان الغالب، لأن كونت تنعته لزوجها هذا يفضي إلى مفسدة. أولا قد يظن الزوج إن زوجه تكره وتنعتها المرأة لأجل تزوجها. الشيء الثاني انه ربما اذا نعتها لزوجها انه هو زوجها يتعلق قلبه بهذه المراه المنعوته، ويكون ذلك سببا لفراق هذه الزوجه. يعني قد يقال ان كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تنعتها لزوجها ان هذا ليس لبيان الواقع، وإن الغالب أن المرأة ما تصف النساء إلا إذا صارت زوجة. قد يقال أنه ليس لبيان الغالب، ولكن لما يترتب عليه من المفاسد، حيث يظن الزوج أن هذه المرأة لا تريد ولذلك تصف له النساء لعله يتعلق بهن. هذه من جهة. ومن جهة أخرى أنه ربما أن الزوج نفسه إذا وصفت له زوجته هذه المرأة يتعلق قلبه بها ويرغب عن زوجته التي معه ويتحول إلى الجديد. على كل حال أنا ما أستطيع أني أجزم، أنا أخبركم عن رأيي بعد هذه المناقشة، أني ما أستطيع أني أجزم بتحريم النظر إلى المرأة في التلفزيون أو في الصورة إذا لم يكن في ذلك محذور. فإن كان في ذلك محذور فلا شك أنه لا يجوز، لا شك أنه لا يجوز. نعم، نعم.

وشلون يعني؟ هذا صحيح أن الجنس هذا يختلف باعتبار إثارة الفتنة. إن بعيد المنال قد لا تتعلق بنفس الإنسان لكن من الإنسان الآخر، لأن كيف يطمع الإنسان بما لا يمكن أن ينال بخلاف الأشياء اللي يمكن. ولهذا والله أعلم أبيح للمحارم أن يكشفن وجوههن للمحرم، لأن نفسه ما يمكن تتعلق بهم أبدا إلا إنسان والعياذ بالله قد خلق. وأما الرجال الأجانب فلا، لهذه من الحكمة إنه ما يمكن لإنسان تتعلق نفسه بأحد من محارمه، ولهذا أبيح لهم الكشف. لا، لكن هذا الذي يقول يؤيد أن المدارس عليه على خوف الفتنة، على الفتنة أو خوفها. وأما إذا كان الإنسان طبيعي ولا يهتز قلبه ولا مشاعره لهذا الذي يشاهد، فالتحريم وتأثيم الناس به أمر فيه إشكال، أمر فيه إشكال. وتعرفون الآن صور النساء منتشرة، كبعض الأقمشة أظن فيها صور نساء يلصق عليها بطاقة صورة امرأة. نعم، وكذلك أيضا بعض هذا الصعب أيضا. إيه، هذه مشكلة، يعني تأثيم الناس بشيء ما يتحققه الإنسان أمر صعب. أولا إنه ما يجوز الإنسان يأثم الناس إلا بشيء يعرف إنه عاد يغلب على ظنه أو يقطع به، فأما شيء يشك فيه فلا ينبغي أن يؤثم الناس به. ولا شك أن التحرز من هذا أولى، ولكن مثلا مين مثلا التحرز الأولوية؟ مثلا التحريم، هل نقول حرام عليك تنظر ولا ليس حرام؟ أما إذا كان الإنسان يجوز أن ينظر إلى المرأة نفسها فهذا واضح أنه يجوز أن ينظر إلى صورتها، مثل ما قال الآخر في مسألة الخاطب، لو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة وكان بدل من أنه يروح مثلا لما إذا كان فيه صورة لها ورنوا صورتها، فهذا لا تأثر به وإن كانت الصورة بالحقيقة ما تحكي الواقع تماما كما هو مشاهد. الآن تشاهدون صور لشخص واحد، أحيانا تجي صورته مشوهة وأحيانا تجي صورته أحسن من واقعه، أيضا أحيانا تأتي الصورة أحسن من الواقع وأحيانا تكون الصورة مطابقة للواقع. حقيقة أن الصورة هذه ما بتحكي الواقع تماما. نعم نعم. شلون؟ خوف الفتنة. بس أبدا. نعم. لا لا لا. وإذا ما خشيت. لا. إنما هذا هو المناط، يعني هذا هو السبب سدا لهذه الذريعة. نعم نعم، هو هذا. ولذلك يجوز في بعض الأحيان إذا كانت المصلحة أكثر، لا مضطرد كل شيء، هذا مضطرد كل شيء ترزم تحريم الوسائل فإنه تبيح المصلحة مو بالضرورة، لأن المحرم لذاته ما تبيح إلا الضرورة، والمحرم تحريم الوسائل تبيح المصلحة. فمثلا عندكم تحريم ربا الفضل، محرم تحريم وسائل وتبيح الحاجه او المصلحه. الحاجه في مساله العرائس، هذه المساله مساله النظر، محرم تحريم الوسائل كما قال اهل العلم، محرم تحريم الوسائل، ولذلك تبيح المصلحه والحاجه. مثل نظر ايش؟ نظر الطبيب للمريضه، ونظر الخاطب للمخطوبه، ونظر الشاهد المشهود عليها، ونظر المعامل، حتى المعامل يجوز أن ينظر إلى لمن تعامله. إذا امرأة جرت العادة تبيع وتشتري على الدكان، يجوز أن يكون اكشفي وجهه، يعني يمكن يجي غيره،
اللي إذا شكيت بس أشوف وجهك مرة ثانية يجوز هذا. نص العلماء على جواز هذه المسألة، لأن هذا ليس من باب تحريم الذات، محرم تحريم الوسائل. ويدلك على أن هذا محرم تحريم الوسائل بالنسبة للمحارم، لماذا جاز أن المرأة تكشف لمحرمها؟ لأن هذه المسألة ذريعة شبه عدمة. ولذلك لو قدر أن فيه محرم ولا بالله مقلوب وأن ينظر إلى محارم نظر الأجنبيات وجب منعه، وجب منعه منهم. ولا تستغربوا أن ينظر أحد من الرجال إلى محارمه نظرة الأجنبيات، لا تستغربوا ذلك. فأنا قد سئلت هذه الأيام عن رجل له أخت من الأب صغيرة لها 7 أو 8 سنين، تقول المرأة سألها الله أعلم عن هي صارفة ولا، تقول إنه والعياذ بالله أخوها من أبيها ذهب بها

0: عن قربان الزنا لأجل أن لا نتوسل أو أن لا يكون لنا وسيلة إليه. فتحريم النظر من أجل هذا من باب تحريم الوسائل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: فقد علم أن الله سبحانه وتعالى نهى تقدم الله سبحانه وتعالى أمر النساء أن لا يبدين زينتهن واستثنى استثناءين. الأول صالح الحجاج استثناء من الزينة، استثناء من تبدله الزينة. تمام. طيب الاستثناء الأول ما هي الزينة التي تستثنى أولا؟ عبد الله ما ظهر منه. تمام. وما المراد بما ظهر منه عبد الله؟ وشبه. طيب وعلى رأي المؤلف الوجه والكفان. هنا والأصح الأصح الأول كما هو ثابت عن مسعود رضي الله عنه وكما أشرنا إليه فيما سبق بالنسبة للزينة أنها ما وردت في القرآن إلا فيما يتزين به الإنسان لا فيما زينه الله به. طيب الزينة الثانية استثنى منها يا منها من تبدى لهم الزينة وهم البعولة وما عطف عليه البعولة وما عطف عليه. طيب هل الزينتان يا البراك مختلفتان في الآية أو ما زينة واحدة مختلفتان؟ تمام. كيف ذلك؟ نعم. وهذه تبدأ لكل أحد لأن بدوها ضرورة لا يمكن التحرز منه. والثانية الخفية التي لا تبدأ إلا لهؤلاء. طيب اللي مضى من هؤلاء كم عادل إلا لبعولتهن؟ إيه أو أبائهن أو أبنائهن. نعم. سعد مش اللي تكلمنا عليه أمس؟ إيه كم؟ ها؟ شو لها مات؟ إيه؟ أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم
2: أو
0: نسائهم
2: أو
0: بس 10 اللي تكلمنا عليه 10. طيب يقول الله عز وجل أو ما ملك أو التابعين غير الإلبثة قبله تفسير وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهم وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة. قوله خرج وشمل خرج بنسائهن الكافرات بناء على أن الإضافة نوعية لا جنسية وأن المراد بنسائهن أي المسلمات. وأما على القول الثاني أن المراد بالنساء أنه من باب إضافة الجنس إلى جنسه يعني الذين من جنسكم وهم النساء فلا تخطو الكافرات بل يشمل الكافرات والمسلمات. وقد ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأمصار كان فيها قوابل من الكافرات.

0: وابي الولد من النساء، فأقرهن الصحابة على ذلك. وهذا مما يدل على أن المراد بنسائهم النساء دون المسلمات، ليس بقيد المسلمات. نعم إن خيف منها ضرر هذا شيء ثاني، وخوف الضرر حتى في المسلمات. وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة. أين ما ملكت أيمانهن؟ أو ما ملكت أيمانهن. شمل العبيد، كيف شمل العبيد؟ وهل يراد به غير العبيد؟ الجواب نعم، يراد به على القول بأن نساءهم المسلمات مثل ما ملكت أيمانهن ولو من الكافرات، فيجوز إبداء الزينة لهن، يعني أنه ليس خاصا بالنساء المملوكات، بل يشمل حتى العبيد حتى الذكور. يعني فهمتم الآن ولا لا؟ يعني لو قال قائل المؤلف كيف يقول شمل ما ملكت أيمانهن العبيد، وهل هناك شيء، وهل هناك أحد غير العبيد؟ وش الجواب؟
1: نعم.
0: الجواب نعم، على القول بأن المراد بنسائهم المسلمات، فإن ما ملكت أيمانهن يشمل الأمة الكافرة، يجوز إبداء الزينة لها وإن لم تكن من نسائهن، لأنها مملوكة. أما إذا قلنا بنسائهن جميع النساء، فإن قوله ما ملكت أيمانهن يختص بمن؟ بالذكور فقط، لأن النساء معروفات من قولها أو نسائهن. لكن المؤلف رحمه الله اضطر أن يقول ذلك لهذا السبب، على أن من أهل العلم من قصر قوله أو ما ملكت أيمانهن على النساء الكافرات فقط، وقال إن العبيد لا يجوز للمرأة لسيدته إبداء الزينة له، وإنما المراد بما ملكت أيمانهن لأجل أن تدخل الأمة المملوكة إذا كانت كافرة، لأنها خرجت بنسائهن ودخلت في ما ملكت أيمانهن. لكن الصحيح أن نساءهن كما أشرنا إليه سابقا المراد به الجنس، وأن جميع النساء من مسلمات وكافرات يجوز إبداء الزينة لهن، إلا إذا خشي المحذور. إذا خشي محذور فهذا لو مسلمة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه يشاهدها، يعني تقول مثلا فلانه كذا وكذا وكذا وتصفه حتى كأنه يشاهده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها على هذا الوجه. فإذا قلت المحذور هذا شيء ثاني، لكن هذه الأشياء بدون محذور. قال أو التابعين في فضول الطعام غير بالجر صفة والنص استثناء، غير وغير أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء، أصحاب تفسير لأولي، والإربة الحاجة إلى النساء من الرجال لأن لم ينتشر ذكره. ذكره كل طيب. او التابعين يقول مالك في فضول الطعام، التابعين المراد بهم القدم وشبههم الذين يتبعون اهل البيت، هذا المراد بالتابعين. او التابعين ايضا الذين ياتون الى الناس لياكلوا من فضول طعامهم وان لم يكونوا خدما لهم، فهو شامل لهؤلاء وهؤلاء. فالتابع هو الذي يتبع أهل البيت، إما لكونه خادما عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منه. لكن التابعين يجوز الدعاية لهم شرط أن لا يكون لهم إربة، لا يكون لهم إربة يعني حاجة في النساء. وقول المعلق بأن لم ينتشر ذكر كل، مو هذا مو هذا العلامة، ليس العلامة أن لا ينتشر ذكره، بل العلامة أن لا يعرف منه ميل إلى النساء، لأن من الناس من يميل إلى النساء وإن كان ذكره لا ينتشر. وهم لازم العلامة أن لا يوجد منه ميل إلى النساء إطلاقا، لا عند قيام ذكره ولا عند عدم قيامه. الكلام على أنه لا يشتهي النساء ولا يميل إليهن. هذا كالمرأة لمشقة التحرز منه أباح الله سبحانه وتعالى للنساء أن يبدين زينتهن له، فصار التابع شمنه الذي يتبع أهل البيت سداء لتلقي فضول طعامهم، إما لكونه خادما فيهم أو غير خادم. لكن اشترط الله سبحانه وتعالى في التابع إيش؟ أن لا يكون له إربة في النساء. إيش معنى إربة؟ يعني حاجة. وهل العلامة ما ذكره المؤلف؟ لا، ليس ما ذكره المؤلف العلامة، بل العلامة أن يعلم أنه لا يميل إلى النساء ولا يرغب بهن. والغالب أنه ما يقول ذكره، لكنه ليس بلازم. قد يكون الإنسان ممن يميل إلى النساء ويحبه ويعلقه، لكن لا يقوم ذكره، لكن لا يقوم ذكره. لذلك صحيح في هذه المسألة أنه أننا نعلم عدم حاجته وميله بعدم ميله إلى النساء. نعم. ولهذا كان في بيوت النبي في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث، يعني من غير أولي الإربة، ما كان يعلمون به. حتى أنه في يوم من الأيام قال لرجل من محارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فتحتم الطائف فعليكم بابنة غيلان. ألا انثقل فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. هم بالأول يحسبون منه شيء، لكن هذا الذي يصف المرأة هذا الوصف وش يدل عليه؟ يدل على أنه يميل إلى النساء، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على أهل بيته، لأنه تبين أنه يميل إلى النساء. فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر جمالهم بما أشبه ذلك، علم أنه صاحب حاجة. وأما مسألة قيام الذكر وهذا ما له، مو هو العلامة. عندكم لك كل، طيب شوفوا حاشية سهولة كل هذه، ما عندك حاشية جايين ها؟ ما لقيته؟ اي خلاص انا كادع من موجوده من وجه الكتاب يعني من الرجال ها؟ طيب من الرجال وش بعده؟
1: من الرجال أو الطفل.
0: إيه عجيب، لأن لم ينتشر ذكر كل، لو قال ذكره كان ما في إشكال، لكن ذكر كل يقترن فيه عدد. لا هي كل عندكم موجودة في كل نسخ، وعندك بشارة من وجوده وش يقول؟ ها؟ ما ذكر بأن المنتشر ذكر كل؟ لا خلنا الحاشية إلا نفس الأصل. إيه. الظاهر أنها تنعم كثير دعاً الحمد إذا متفقت النسخ. قال أو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا أن يطلعوا على عورات النساء للجماع فيجوز أن يبدى لهم ما عدا ما بين السرة والركبة. أو الطفل، الطفل يقول مؤلف بمعنى الأطفال، فهي اسم جنس، اسم جنس بمعنى الأطفال. الدليل على أن بمعنى الأطفال قوله الذين، حيث وصفها بالجمع ولا يوصف المفرد بالجمع، لكن فيه دليل على أن اسم الجنس إذا حلي بأن يكون للعموم ولو كان مفردا. اسم الجنس المحلى بأن يكون للعموم ولو كان مفردا. وقال الذين لم، أو الطفل الذين لم يظهروا، يظهروا بمعنى يطلعوا على عورات النساء للجماع، والمعنى أنهم لا يعرفون ما يتعلق بالعورات. فقول لم يطلعوا، لم يظهروا، أي لم يطلعوا بحيث لا يدرون ماذا يفعل بالعورات، هذا المراد. وهو المراد الاطلاع بالعين، لأن الاطلاع بالعين هذا يكون في الأطفال وغيرهم، لكن المراد الاطلاع أنهم لا يدرون ماذا يصنع بالعورات، ولهب لهم على بال. هؤلاء الأطفال يجوز أن تبدى لهم الزينة. وقال المؤلف يظهر لهم ما بين السرة والركبة، بناء على أن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة، لا أنها اللباس. ولا يضربن، كم صار اللي عندنا الآن؟ 12، صاروا 12. طيب شوف يقول إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي القربى من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 12 صنف، 12 صنف. هؤلاء هم الذين تبدى لهم الزينة الخفية، ومن عداهم لا تبدى لهم. هذا هو ظاهر الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا، والاستثناء هذا مفرغ يقتضي أن ما سوى، من سوى هؤلاء لا يجوز إبداء الزينة لهم. لكن بعض العلماء ألحق بهم بقية المحارم، ألحق بهم بقية المحارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع، مصاهرة أو نسب أو رضاع، لأن فيه أشياء فيه من النسب من لم يذكر، من المحارم من النسب من لم يذكر، مثل العمام والأخوات. وفيه أيضا من المصاهرة من لم يذكر، نعم، لأنه قال آباء بعولتهن، معناه هي تكون زوجة ابن، أو أبناء بعولتهن تكون زوجة أب أولى، يعني أن زوجة الأب تبدي لأبناء زوجها الزينة، وزوجة الابن تبدي لأبناء زوجها الزينة، لآباء زوجها الزينة، صدق ولا لا؟ طيب زوجة البنت يجوز ولا ما يجوز؟ زوجة البنت ما ذكر وهو من المصاهرة. فبعض العلماء يقول إنه يلحق بمن ذكر. وعندنا أيضا الرضاع كله بجميع أقسامه ما ذكر، الرضاع كله بجميع أقسامه ما ذكر، ألحقه بعض العلماء مدعين أن ذكر البعض يدل على البقية، وأن العرب في كلامهم أحيانا يقتصرون على ذكر البعض تنبيها على البقية، لكن هذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد. وجه ذلك أن ذكر البعض الذي يراد به الحاق البقية يكتفى منه بذكر واحد، ويكون هذا واحد على سبيل التمثيل. أما أن يذكر عدد من جنس ويحذف الباقي وبطريق الحصر فهذا غير مسلم. لكن يبقى النظر فيما يبقى عند النظر في مسألة إبداء الزينة التي زينها الله به، يعني الوجه واليدين وما شابه ذلك، فهذا له دليل غير هذه الآية، له دليل غير هذه الآية. فنقول هذه الآية في زينة اللباس وشبهه، ويجب إطباقها على ما ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة إبداء الوجه والكفين والساق والرقبة وما شابه ذلك، فهذا يؤخذ من أدلة أخرى، يؤخذ من أدلة أخرى. طيب هذه الآية، هؤلاء الاثنى عشر هل هم على حد سواء فيما يبدأ من الزينة أو ليسوا على حد سواء؟ ليسوا على حد سواء بلا شك، ولهذا بدأ الله بالزوج لأنه أعلى من تبدأ له الزينة بمطلقه، والباقين يمكن نقول على الترتيب، يمكن أن يقال على الترتيب، نعم، ويمكن أن لا يقال على الترتيب، بل ينظر إلى ما جرت به العادة، إذا ما جرت به العادة، لأن حقيقة الأمر إن مثلا الأخ إذا كان عند أخته دائما في البيت ليست مثل ما إذا لم يكن يأتيها إلا نادرا. أي الحالين أشد تحشما بالنسبة لها؟ إذا كان ما يأتي إلا نادر تجدت تستحي منه وتحتشم أكثر مما إذا كان دائما عنده. فينبغي مثل هذه الأشياء يقال ترتيبهم. أما الزوج هو على كل حال في قمة في أنهما، فأمرهما بالاتباع. لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم، لأنه من رواية مذهان مولى أبي سلمة وهو مجهول، ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. ثم إنه لا يمكن هذا الحديث، ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة. ويدل على ذلك أحاديث صحيحة صريحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكره وهي تنظر إليه، حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء. وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك عنده. هذا أيضا صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل. وأيضا قال فقهاؤنا رحمهم الله: لو كان رجل على المرأة يحرم المرأة أن تنظر إلى الرجل لوجب عليهن الحجاب، لوجب على الرجال الحجاب، لوجب على الرجال أن يحتجبوا، مثل ما أن المرأة تحتجب عن الرجل لئلا ينظر إليه. فنقول أيضا الرجل يحتجب عن المرأة لئلا تنظر إليه، لأنه ما يتم الواجب إلا بهذا، أليس كذلك؟ لأن لا ترى الرجل مكشوف فالمرأة لا تكشوف، ضروري تشوف، ما يمكن يعني تعدم رؤيتها له إلا إذا احتجب، مثل ما أن هي تحتجب.
2: قاعدة من أهل العلم أنه يجب على الرجل أن يحتجب عن المرأة. ولهذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، ولكن كل هذا المسائل هذه غيره كما قلنا يجوز بشرط إيه؟ بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان هناك فتنة فإنه لا يجوز أن تنظر ولا إلى صورة الرجل، حتى صورة الرجل تكون في بطاقة أو تكون مثلا صورتها تكون في البيوت لا يجوز أن تنظر إليه إذا كان يخشى من الفتنة. وكذلك بالنسبة للرجل أيضا، وهذه مسألة لعلنا نبحثها بحثا مستقلا، وهي هل يجوز للرجل أن ننظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أو لا يجوز؟ مسائكم اين زين، يعني متى جاز النظر الى وجهها؟ جاز صوره، جاز النظر الى صوره اذا هل يعني ها يعني تقول متى جاز النظر الى المراه بكونه محرما او خاطبا جاز النظر الى صوره؟ لا دعنا من مسألة التصوير، هذا شيء ثاني. ومتى لا ومتى منيع؟ منيع النظر. طيب هذا رأي، ورأيكم أنتم؟ ها؟ يعني تقول أنت إنه يجوز النظر إلى صورة المرأة مطلقا لأنها لا تساوي النظر إلى المرأة، يعني لا تساوي لا تساوي. طيب هذا رأي. نعم يعني أن تقول هذه الصورة ليست هي المرأة، ليست هي المرأة، وأنه إنما ورد عن المرأة فقط. نعم إنما ورد عن المرأة فقط. نعم لو حصل فتنة مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، أنا أذكر مرة أذكر لكم من فيه مجلة تسمى النهضة كويتية لكنها نهضة إلى الشرق. هذه المجلة وضعت مسابقة بملكة الجمال، تصورت حسب كلامه حسب ما فقد تصورت حسب ما تصورت أجمل من جاءها من النساء. طبعا مثل هذا في ظني أن كثيرا من الناس الذين ليس عندهم خوف من الله يقتنون هذه الصور، يقتنون صور الجمال يتمتع بها في النظر أو لأي غرض آخر، فهذا لا شك في تحريمه. فنقول إذن النظر إلى الصورة لا يساوي النظر إلى الحقيقة، وليس هو الذي ورد به النهي، ولكن متى تضمن ذلك فتنة بكونه يتعلق بها أو يقتنيها فإن ذلك يكون حراما، وإلا فلا يظهر التحريم. بالنسبة للنظر إليها في التلفزيون يا سرعكم أخوات مصر هذا الحقيقة الفرق بينه أول أنك تتحرك، والثاني أنك في الغالب إذا صار ملونة في الأسود يحكي حالها أكثر، وكذلك الصوت وكذلك التغني والتمايل والربط وما أشبه ذلك. لكن إذا قدرنا أنها امرأة عادية طبيعية تبيع مثلا
0: هل يحرم النظر إليها أو لا يحرم؟ ها؟ مثل بالسالة إذا يحرم النظر إليه، ها؟ والله أنا عندي إن النفس ما تتعلق بها ولو رأتها في التلفزيون مثل ما تعلق بها لو رأتها حقيقة. أنا عندي فرق بين إن ينظر امرأة في التلفزيون أو ينظر امرأة يعني صورة حقيقة. أنا في ظني إن بينهم فرق، إن بينهما فرقا. وهي في الحقيقة بعض الناس يقول إن الصورة في التلفزيون أشد من الصورة في البطاقة، لأنها تحكي الحركة والصوت فيكون في التلفزيون أعظم. ولكن عندي أيضا إن هذه تمتاز على الصورة في البطاقة، مثل ما قال تمتاز بأنها حرك ولها صوت وهذا أدعى للفتنة، لكنها تختلف عنها لأنها لا تفتن. والصورة اللي في البطاقة تثبت، والإنسان يمكن يخلي عنده صورة بالبطاقة كلما اشتهى أن يتمتع بالنظر إليها ذهب إليها ونظر، لكن هذه ما تمكن لأنها قد فاتت وأغلق التلفزيون وراحت عنها. إيه هذه حين نقول لا يساوي. لا أنا في ظني لماذا لا ما يساوي؟ لا ما يمكن يتعلق الإنسان قلبه بهذه الصورة مثل ما يتعلق بالمرأة. نحن لا نسلم منه. ها؟ معلوم الوصف مهما بلغ لا يمكن أن يكون مثل الصورة، ما في شيء. لا الصورة أشد حكاية الحقيقة، لكن إن كلامنا إذا لم يكن هناك فتنة ولا ضرر وصف نساء المسلمات المسلمين للكفار هذا ضرر عظيم، هذا ضرر. ولذلك نحن نقول ما عندنا شك أن الصورة إذا بغت تبتدى وتخلى صورة بنت فلان مثلا بأيدي الفساق هذه من المحرم اللي لا شك فيه. ولهذا نرى أنه من أعظم الخطر ما يفعل الآن بالأعراف تصوير النساء حتى لو اللي صور النساء، يعني هذه الصور تبقى في أيدي النساء، ومن يأمن النساء أنها تأتي فلان ولا فلان ولا ولدة ولا أقوى ولا زوجة. نعم، لكنكم ربما تحتجون علي بالحديث الذي أوردته وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها كأنما يشاهده. نعم، إذا كان رسول منها أن تنعت المرأة في الرجل فهذا مثل الصورة يمكن أشد. نعم، الصورة أشد. هذا هو الذي يمكن أن يقال إن الصورة تدخل فيه، لأن النعت في الحقيقة يعني ذكر الضار لا يحكي المرأة كما تحكيه الصورة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن المرأة تباشر المرأة تنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها فهذا مثله، ولكن ما هو الظاهر لي أنا، لأن الحقيقة حكاية الصفة بالنسبة للإغراء أشد، لا سيما إذا كان الرسول يقول تنعت لزوجها. إن كان هذه الكلمة لزوجها إنها قيد ليس لبيان الغالب، إذا كان ليس لبيان الغالب لا لأن كانت سمعة لزوجها هذا يفضي إلى مسألة. أولا قد يظن الزوج إن زوجة تكره وسمعتها المرهو لأجل تزوج. الشيء الثاني أنه ربما إذا نعتتها لزوجها أنه هو زوجها يتعلق قلبه بهذه المرأة المنعوتة ويكون ذلك سببا لفراق هذه الزوجة. يعني قد يقال إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سمعتها لزوجها إن هذا ليس لبيان الواقع، وإن الغالب أن المرأة ما تصف النساء إلا لفراق الزوجة. قد يقال إنه ليس لبيان الغالب ولكن لما ترتب عليه من المسائل، حيث يظن الزوج أن هذه المرأة لا تريد ولذلك تصف له النساء لعله يتعلق بهم. هذه من جهة. ومن جهة أخرى أنه ربما أن الزوج نفسه إذا وصلت له زوجته هذه المرأة يتعلق قلبه بها ويرغب عن زوجته التي معه ويتحول إلى الجديد. على كل حال أنا ما أستطيع أني أجزم، أنا أخبركم عن رأيي بعد هذه المناقشة، أني ما أستطيع أني أجزم بتحريم النظر إلى المرأة في التلفزيون أو في الصورة إذا لم يكن في ذلك محذور. فإن كان في ذلك محذور فلا شك أنه لا يجوز، لا شك أنه لا يجوز. نعم. نعم. مش يعني هذا صحيح أن الحديث هذا يختلف باعتبار إثارة الفتنة. إن بعيد المنال قد لا تتعلق بنفس الإنسان لكن من الإنسان العاقل، لأن كيف يقمع الإنسان بما لا يمكن أن ينال؟ بثلاث الأشياء اللي يمكن. ولهذا والله أعلم أبيح للمحارم أن يكشفن وجوههن للمحرم، لأن نفسه ما يمكن تتعلق بهم أبدا إلا إنسان ولا رجل الله قد خلق. وأما الرجال الأجانب فلا. هذه من الحكمة إنه ما يمكن لإنسان تتعلق نفسه بأحد من محارمه، ولهذا أبيح لهم الكفر. لا، لكن هذا الذي يقول يؤيد أن المدارس عليه على خوف الفتنة، على الفتنة أو خوفها. وأما إذا كان الإنسان طبيعي ولا يهتز قلبه ولا مشاعره بهذا الذي يشاهد فالتحريم وتأثيم الناس به أمر فيه إشكال، أمر فيه إشكال. وتعرفون الآن الصور، صور النساء منتشرة، كبعض الأقمشة فيها صور نساء لفت عليها بطاقة صورة امرأة. نعم. وكذلك أيضا بعض ال... ها؟ وبالصحف أيضا. هذه مشكلة، يعني تأثيم الناس بشيء ما يتحققه الإنسان أمر صعب. أولا أنه ما يجوز أن الإنسان يأثم الناس إلا في عاد يغلب على ظنه أو يقطع به، فأما شيء يشك فيه ها؟ وبالصحف أيضا. هذه مشكلة، يعني تأثيم الناس بشيء ما يتحققه الإنسان أمر صعب. أولا أنه ما يجوز الإنسان يأثم الناس إلا في عاد يغلب على ظنه أو يقطع به، فأما شيء يشك فيه فلا ينبغي أن يأثم الناس به. ولا شك أن التحرز من هذا أولى، ولكن مثلا مين مثل التحرز الأولوية؟ مثل التحريم، أن نقول حرام عليك تنظر ولا ليس حرام. أما إذا كان الإنسان يجوز أن ينظر إلى المرأة نفسها فهذا واضح أنه يجوز أن ينظر إلى صورتها، مثل ما قال الأخ في مسألة الخاطب، لو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة وقال بدل من أنه يروح مثلا لما إذا كان فيه صورة لها وبين صورتها فهذا لا بأس به، وإن كانت الصورة بالحقيقة ما تحت الواقع تماما كما هو مشاهدا الآن شاهدين صور لشخص واحد، أحيانا تجي صورته مشوهة وأحيانا تجي صورته أحسن من واقعه أيضا، أحيانا تأتي الصورة أحسن من الواقع وأحيانا تكون الصورة مطابقة للواقع. الحقيقة أن الصورة هذه ليست تحت الواقع تماما. نعم نعم شلون خوف الفتنة بس أبدا نعم لا لا لا مو إذا ما خف لا، إنما هذا هو المناط يعني هذا هو السبب سدا لهذه الذريعة. نعم نعم هو هذا، ولذلك يجوز في بعض الأحيان إذا كانت المصلحة أكثر لا مضطرد كل شيء، هذه مضطرد كل شيء سر تحريم الوسائل فإنه تبيح المصلحة ما بالضرورة، لأن المحرم لذاته ما تبيح إلا الضرورة، والمحرم تحريم الوسائل تبيح المصلحة. فمثلا عندكم تحريم ربا الفضل محرم تحريم وسائل وتبيح الحاجة أو المصلحة، الحاجة كمسألة الأرائب، هذه المسألة مسألة النظر محرم تحريم الوسائل كما قال أهل العلم محرم تحريم الوسائل، ولذلك تبيح المصلحة والحاجة. مثل نظر إيش؟ نظر الطبيب للمريضة، ونظر الخاطب للمخطوبة، ونظر الشاهد المشهود عليها، ونظر المعامل، حتى المعامل يجوز أن ينظر إلى لمن تعامله. مثل امرأة جرت العادة تبيع وتجمع على الدكان يجوز أن تكفي وجهك، يعني يمكن يجي غيرك هل إذا شكيت قلت أشوف وجهك مرة ثانية يجوز هذا. نسأل العلماء على جواز هذه المسألة، لأن هذا ليس من باب تحريم الذات، محرم تحريم الوسائل. ويقول لك هل هذا محرم تحريم الوسائل؟ بالنسبة للمحارم لماذا جاز أن المرأة تكفي بمحرمها؟ لأن هذه المسألة الذريعة شبه من عدمة، ولذلك لو قدر إن فيه محرم والعياذ بالله مقلوب وأن ينظر إلى محارمه نظر الأجنبيات وجد منعه، وجد منعه منهم. ولا تستغربوا أن ينظر أحد من الرجال إلى محارمه نظرة الأجنبيات، لا تستغربوا ذلك. فأنا قصريت هذه الأيام عن رجل له أخت من الأب صغيرة لها 7 أو 8 سنين، تقول المرأة سألها الله أعلم أنه صارت أو لا، تقول إنه والعياذ بالله أخوها من أبيها ذهب بها إلى بيته وفجر بها والعياذ بالله. يعني هذا موضوع غريب، من بعض الناس تكون تجاع كلا ينزو على أمه ولا يباد. الحاصل إننا نقول إن تحريم النظر أصله ليس تحريما لذاته، لأن المحرم الزنا، محرم الزنا وسائل نعم، لكن النهي عن قربان الزنا لأجل أن لا نتوسل أو أن لا يكون لنا وسيلة إليه، فتحريم النظر من أجل هذا من باب تحريم الوسائل.
2: الخفية إلا لمن ذكر في الآية وتم عددهم أمس أو في الدرس السابق كم 12 صنفا، ومن عداهم لا يجوز إبداء الزينة الخفية لهم. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم. ولا يضربن الضمير يعود على من؟ على المؤمنات، يعود على المؤمنات. بأرجلهم ضرب برجله معروف يعني حركها على الأرض بقوة، ليعلم ما يخفين من زينتهن من فرخال بفقاعة يتقاطع يعني يفوت. القعقاع الصوت، لأن المرأة إذا صار لها عليها خلخال وقد ستره السراويل فهو ما يبين للناس، لكن بعض النساء للفتنة والعياذ بالله تضرب برجلها حتى يصنع الخلخال، أي أن عليها خلخالا. فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنات أن يفعلن ذلك، أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. واللام في قوله ليعلم هل هو للتعليل أو للعاقبة؟ نعم، يختلف المعنى. إذا قلت إنها للتعليل صار النهي منصبا على ما إذا قصدت ذلك، أي ضربت برجلها لأجل أن يعلم. وعليه فلو ضربت برجلها على حشرة مثلا، على عقرب أو ما أشبه ذلك، وسمع الخلخال، فإنه لا حرج عليها في ذلك، لأنها لم تقصد أن يعلم ما تخفي من زينتها. وإذا جعلنا اللام للعاقبة يعني لا تضرب برجلها، فإن عاقبة هذا الضرب أن يعلم ما تخفي من زينتها، صار النهي عن الضرب بالرجل مطلقا سواء أرادت ذلك أم لم ترده. لا شك أن إذا نظرنا إلى المحذور من هذا الضرب وهو أنه إخفاء ما أخفي من الزينة، فإن هذا محذور لا فرق بين أن تكون المرأة قاصدة له أم غير قاصدة. هذا المحذور سيحصل إذا ضربت حتى فوت الخلخال، سواء كانت قاصدة لهذا الأمر أم لم تقصد. وعلى هذا فيرجح أن تكون اللام للعاقبة، ذلك لأن المحذور سيقع. وإذا نظرنا إلى أن المرأة إذا لم ترد هذا الشيء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهي ضربت برجلها لا لهذا الغرض، فلا تكون آثمة به، لا تكون آثمة به. رجحنا أن تكون اللام للتعليل، رجحنا أن تكون اللام للتعليل، ولكن الأول أولى، الأول أولى أن يقال إنه ما يجوز الضرب بالرجل ولو لغير هذا القصد، وذلك لأنه ينتج نعم ينتج أن يعلم ما تخفي من زينتها. واللام للتعليل، اللام للتعليل وردت كثيرا في القرآن، كقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ثم التقطوا لذلك، إنما التقطوا لأن يكون قرة عين لهم، لكن العاقبة صارت هكذا. قال كل حال الذي يظهر أن نجعل أن ترجيح كون اللام العاقبة أولى، وذلك لأن المفسدة والفتنة حاصلة سواء أرادت أم لم ترد. إذا كان لا يجوز لها، يعني نفس فات الآية، إذا كان لا يجوز لها أن تضرب بالرجل خوفا من ظهور صوت الخلخال، فما بالك بمن تظهر الخلخال نفسه وتظهر الأسورة في اليدين وتظهر القلادة على العنق؟ مثل هذا مثله إلا أولى أشد إيمان، أشد وأولى بالنهي والتحريم. ولذلك عمل النساء الآن لا شك أنه محرم، وأننا في الحقيقة نحن وهم معرضون لذلك. كيف مثل نرى هذه النساء تنتهك ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى علنا ولا نجد أحد ينهاها ويقول هذا حرام؟ نعم،
0: هي في ظني أنها تتقصد إظهار اليد، تقصد إظهار اليد ليرى ما عليها من الحلم، ولذلك تجدها أحيانا ما تظهر إلا اليد اللي فيها الحلم، وهذا أيضا من العمل المشين الذي استعمله النساء، كونها تملأ إحدى اليدين بالحلم وتجعل اليد الأخرى فاضية، هذا أيضا من الخطأ، لأن الظاهر أنه من جنس الذي يمشي بنعل واحدة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل بنعل واحدة، وما في ذلك من عدم العدل بين الرجلين، والعدل مأمور به، كون مثلا تبي تملى يد من الحلي يد فاضية، هذا في النفس منه شيء، فنقول الأولى أن تلبس الحلي على حد سواء في اليدين، اللهم إلا إذا كانت إحدى اليدين فيها ساعة وأرادت أن تنقص من الأسورة بقدر ما تأخذه الساعة من المساحة، فهذا ربما يقال أنه عدل ولا في شيء، لكن كونك تملى هذه اليد من الحلي والثاني بيضاء أو ما فيها إلا ساعة ما فيها سير أيضا فسمت من هذا شيء. على كل حال نحن إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى أن تضرب المرأة في رجلها خوفا من أن يعلم ما تخفي من الخلخال بظهور صوته، فما ذكرناه مما عليه النساء اليوم أشد وأعظم، ولهذا لا يجوز للنساء أن تفعل ذلك، حتى عند القائلين بأن الوجه والكف ليس بعورة يرون أن الذراع عورة، وأنه لا يجوز للمرأة أن تبدي ذراعها المخلى بالأسورة، لكن مشكل الأمر. نعم، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما وقع لكم من النظر الممنوع منه ومن غيره لعلكم تفلحون تنجون في ذلك بقبول التوبة منه. نعم، توبوا إلى الله، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين موجه لكل الناس، توبوا أيها المؤمنين، وإنما وقع الخطاب للجميع لأن هذه المنكرات إذا أظهرت عم بلاؤها الجميع، فلهذا وجه الله الخطاب للجميع توبوا إلى الله جميعا. ثم تأمل تأكيد هذا الأمر بقوله جميعا وقوله أيها الندى وقوله المؤمنون، كل هذه مغريات توجب إغراء الإنسان، أو هي لإغراء الإنسان على التوبة، أن تكون التوبة جماعية، ما يكفي أن يتوب واحد والباقي يعلن صدقه ومخالفته. ثانيا أيها المؤمنون، الندى والشدل عليه سبق لنا أين أهميته، ولهذا وجه الخطاب بالنداء لبيان اعتناء به. نعم، وأيضا وصف المؤمنين دليل على أن الإيمان يقضي بتوبة المؤمن، وإنه ما يهمل ولا يغفل عن الذنوب، وأن عدم التوبة نقص في الإيمان، عدم التوبة نقص في الإيمان. ما هي التوبة؟ التوبة هي الرجوع، التوبة هي الرجوع. لا يا أحمد عندك هذا وقت، التوبة هي الرجوع على يسارك يا أبواي، التوبة هي الرجوع. الرجوع من المعصية إلى الطاعة، من معصية الله إلى طاعته، وهي نوعان، توبة مطلقة يستحق التائب بها أن يوصف بأنه من التوابين الذين يحبهم الله، وهي التوبة من جميع المعاصي، توبة من جميع المعاصي بحيث يقلع الإنسان عن كل معصية يعملها قولية كانت أو فعلية أو عملية أو فعلية أو عقيدة، هذه يشق فيها التوبة المطلقة التي يستحق فاعلها الثناء وأن يكون من التوابين الذين يحبهم الله عز وجل. والثاني توبة مقيدة من ذنب معين، فهذه لصاحبها من الثناء ما يستحقون. والصحيح أن التوبة هذه توبة مقبولة، توبة مقبولة. نعم، فإذا تاب الإنسان من ذنب وهو مصر على غيره فتوبته منه على أقول الراجح صحيحة ومقبول، لأن الإيمان يتبعض والأعمال تتبعض، والله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم ولا يظلم. فهذا الرجل الذي تاب من ذنب وهو مصر على غيره الصحيح أنه تقبل توبته وأنه لا مانع من ذلك، لكن لا يستحق ما سبق من كونه تائبا على وجه الإطلاق ومن التوابين الذين يستحقون الثناء المطلق، فله من الثناء بحسب ما حصل له من التوبة. طيب، هذا الأمر توبوا إلى الله يتوجه إلى أي القسمين؟ المقيد ومن العام؟ العام المطلق، يعني توبة مطلقة عامة من جميع الذنوب لأجل أن يحصل الفلاح. نعم، ولعل تمرد لعلكم تفلحون للتعليق، أي أن التوبة سبب للفلاح، والفلاح في الحقيقة ليس كلمة هينة. الفلاح مثل الفوز، هو عبارة عن النجاة من المرهوب وحصول المطلوب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار، هذا النجاة من المرهوب، وأدخل الجنة حصول المطلوب. والفلاح أيضا هنا لعلكم تفلحون، ما قيده الله في الدنيا ولا في الآخرة إلا ذلك على أن الفلاح بالتوبة يكون في الدنيا وفي الآخرة، وهو كذلك، فإن التائب يحصل له الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. يستفاد من هذه الجملة وجود التوبة بقوله توبوا إلى الله، ولا حاجة بنا إلى ذكر شروط التوبة لأنها سبقت عدة مرات، وأنها كم من شرط؟ خمسة شروط، شروط التوبة خمسة. ففي دليل على وجود التوبة، ودليل أيضا على محبة الله له، لأنه أمر بها بهذه العناية جميعا أيها المؤمنون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. وذكر أن عليها طعامه وشرابه، وأنه أضلها في أرض ثلاث وطلبها فلم يجد، فنام في ظل شجرة ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح الحقيقة نحن الآن نقوله، لكن هل نحن نتصوره؟ ما نتصوره، يعني مهما بلغت مصيرتنا من القوة وإدراك الأمور الغائبة ما يمكن نتصور حقيقته. نعم، الآن نتخيل أنه فرح عظيم لأنه عبارة عن فرح بالحياة بعد الموت، لكن عندما يقع للإنسان هذا الشيء يجد أنه لا نظير له، يجد أنه لا نظير له ولا يمكن يوجد له نظير. فالله سبحانه وتعالى مع كمال غناه عنا وكمال حاجتنا وفقنا إليه يفرح بتوبة عبده المؤمن أشد من هذا الرجل براحلته. ولهذا أمر الله تعالى بالتوبة مع العناية بها بهذه الوجوه الثلاثة. طيب، وجود التوبة محبة الله تعالى لها كرم الله تعالى وفضله. مين نقبل كرم الفضل؟ من محبته للتوبة، يعني كونه يحب أن يتوب الناس حتى لا يعاقبهم، يشد عليه على كرمه وفضله وأن

يحب من الناس المخالفة لأجل أن يعاقبه فيظهر بذلك سيطرته عليه. إذا يحب من المخالفين علشان يعرفون مثلا اللهم والله ما يلقوطه للسيطرة. والله جل وعلا مع كمال هذا الأمر له كمال السلطان، مع ذلك يحب من عباده أن يتوبوا حتى لا يعاقبه، حتى لا يعاقبه. وبهذا نستدل على كمال رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وفضله وأحسانه. وفيه دليل على أن التوبة من مقتضيات الإيمان. من ناخذ من قوله أيها المؤمنون، فصحيح الإيمان لا بد أن يحمل صاحبه على التوبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. متى ينتفع الإيمان؟ حين يزني. ما يمكن إنسان مؤمن حقيقة إلا ويترك ما حرم الله عليه ويفعل ما أوجب الله عليه. واعلم أنه إذا وقعت منك معصية فإن ذلك ضروري من لازم نقص إيمانك. ما يمكن يقع منك معصية إلا ملازم نقص الإيمان. ولهذا كان مثلا جماعة رحمه الله أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا مذهب أهل السنة والجماعة ونحن منهم إن شاء الله. فعلى كل حال أقول إن التوبة من مقتضيات الإيمان، وأن من فرط بها فهو دليل على نقص إيمانه. وإذا كان المفرط بالتوبة يستدل بعمله هذا على نقص الإيمان، فالفاعل للمعصية بداش المعصية من باب أولى. ولهذا أشرنا إلى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب التمام هنا، لأن الظاهر ما يخلو من الإمام مرة لكن كافرا. من أين أخذت؟ ذكرناها. من أين أخذت الجماعة؟ من أمره بها أولا. والله ما يأمر إلا بشيء يحب، لا يأمر شرعا إلا بما يحب. ومن عنايته بها بهذه التأكيدات جميعا: أيها المؤمنون. طيب، وفيه دليل على أن من لم يتب، قلنا التوبة من مقتضيات الإيمان، من لم يتب فهو ناقص الإيمان. من لم يتب فهو ناقص الإيمان، وعلى حسب معصيته يكون نقص إيمانه. وفيه أيضا فائدة فهض ثالثة: أن التوبة سبب للفلاح. التوبة سبب للفلاح لقوله: لعلكم تفلحون. والفلاح ما هو؟ النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. طيب، وفيه أيضا هاي السابعة: إثبات الأسباب. الأسباب حيث جعل الله التوبة سببا للفلاح، ففيه رد على من أنكروا الأسباب وقالوا إن الأسباب مجرد علامات لا موجبات. وهذا منه مذهب الأشعرية، يرون أن الأسباب علامات لا موجبات. حتى إنهم يقولون: الرجل إذا كسر الزجاجة ما انكسرت بكسره، وإنما انكسرت عند كسره. والنار إذا أحرقت ما تحرق ما احترق بسببه، وإنما احترق عنده لا به.

0: الإنسان إذا أكل حتى شبع ما شبع بالأكل، شبع عند الأكل لا به. أعتقد الحب عنده إلى قبل من الطعام وهو ما أكل يشبع ولا لا؟ ما يشبع. على كل حال هذا قول باطل، ما له أبدا، ما له إطلاقا محل من الصحة، وحتى العقل ينكره. لكن أقول هذه الآية وكثير من الآيات يثبت الأسباب ويدل على أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها. طيب ألا يقول قائل إذا جعلتم الأسباب مؤثرة في مسبباتها ألستم أثبتتم مع الله خالقا وموجدا مثلا؟ لا، ما أثبتنا موجدا، لأننا لا نقول أن الأسباب تستقل بفعله بتأثيره، فللأسباب إنما كانت أسبابا بإرادة الله سبحانه وتعالى، بإرادة الله. ولهذا أحيانا يوجد السبب تاما ولا يؤثر، يوجد مانع، يوجد مانع معلوم أو غير معلوم. إنما هذا لا يمكن أن يقول قائل إنكم إذا أثبتتم الأسباب أثبتتم مع الله شريكا الإيجاد والتكوين، يقول لا، الذي جعل هذا السبب سببا مقتضيا لمسببه هو الله عز وجل. ولهذا نرى كثيرا ما تتخلف المسببات مع وجود الأسباب التامة، مما يدل على أن قدرة الله عز وجل فوق كل شيء، وأن هذه الأسباب ليست مستقلة. لكن لا يمكن أن ننكر أمرا أثبته الشرع وأثبته الواقع من أن الأسباب تؤثر في المسببات. وتوضي الله جميعنا يوم على المسلمين. نعم هذا السبب قبل المسبب مثل به، وهل يمكن يوجد مسبب إلا بوجود سبب؟ ما في شيء. هذا عبارة عن حمية، والحمية ثبتت بالشرع، والحمية ثبتت بالشرع. نعم
1: بقوله
0: نعم النهي للتحريم، النهي للتحريم. ولهذا قال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. نعم إذا جعلنا اللام للتعليل، لأنك إذا جعلتها للتعليل فهي معناها القصد، لا تفعل كذا لكذا. لا، الشيء إذا حرم ولم تذكر العلة مثلا، هذا يؤخذ على ظاهره. ولا يمكن لو قال واحد يبي أكل الميتة لا لقصد بأكل الميتة، لا ما ينفع. الله ما قال حرمت عليكم الميتة لقصدكم إياه، لكن إذا علم الحكم، إذا علم الحكم يسمي بها النية. هذه الآية حقيقة أن اللام تحتمل التعليل، أن اللام تحتمل التعليل، ويرشح هذا إن من الأعمال النية. لكن قلنا
2: لا لقصد أكل الميتة،
0: قلنا ما ينفع.
2: الله ما قال حرمت عليكم الميتة لقصدكم إياه، لكن إذا علم الحكم، إذا علم الحكم يسمي بني على النية، يسمي بني على النية. هذه الآية حقيقة أن اللام تحتمل التعليل، أن اللام تحتمل التعليل، ويرشح هذا إنما الأعمال بالنيات. لكن قلنا إن المفسدة ستحصل سواء ضربت بهذه العلة أو لغيرها. نعم. ثم قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. قبل أظن وفي الآية تغليب الذكور على الإناث، في الآية تغليب الذكور على الإناث. لماذا أتى المؤلف بهذه الجملة مع أن هذا كثير في القرآن؟ لأن الآية هذه كلها في موجهة خطاب للنساء، الخطاب موجه للنساء في هذه الآية، لو كان من الأصل موجه للذكور ما احتاج إلى هذه الجملة اللي ذكر المؤلف، لكن لما كان الخطاب في الآية الكريمة موجها إلى النساء ثم قال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ما قال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنات، يقول هذا لأجل التعليم، ثم فيه أيضا إشارة والله أعلم توجيه الخطاب هنا للذكور كما أنه يشمل الناس بلا شك، فيه إشارة إلى رعاية الرجل للمرأة، إلى رعاية الرجل للمرأة، وأنه لا بد من أن هو نفسه يتوب ويعدل أهله، وقد قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فنقول في هذا يعني توجيه الخطاب إلى الذكور مع أن الآية كلها خطاب للنساء، فيه إشارة إلى رعاية الرجل على المرأة، وأن ذلك لا يستقيم أو أن المرأة لا تستقيم إلا باستقامة الرجل، والواقع شاهد لذلك. الآن تفريط هؤلاء النساء عندنا وش أسبابه؟ هنا طبعا ميلات لهذا الشيء، السبب المباشر هنا، لكن عدم رعاية الرجال لهن وعدم عناية الرجال بهن

0: فنقول في هذا يعني توجيه الخطاب إلى الذكور، مع أن الآية كلها خطاب للنساء، فيه إشارة إلى رعاية الرجل شاليه على المرأة، وأن ذلك لا يستقيم، أو أن المرأة لا تستقيم إلا باستقامة الرجل، والواقع شاهد لذلك. الآن تفريط هؤلاء النساء عندنا وش أسبابه؟ هنا طبعا ميلات لهذا الشيء، السبب المباشر هنا، لكن عدم رعاية الرجال لهن وعدم عناية الرجال بهن هذا هو الذي أوجب لهن هذا التوتر الذي لا يقره الشرع. نعم، لذلك لو كان كل واحد من الناس قد جند نفسه لحماية امرأته ما حصل هذا الشر. والعجيب أن الإنسان منا تجد جند النفس لحماية ماله، قول صندوق تجوري والمفتاحين والمفاتيح المفتاح دائما. نعم، وإن كان ولا صار عنده مثلا واحد بالألف خوف على هذا المال أحطه ببنوك حماية له. نعم، يحسب وناظر وش نقص اليوم وش ذات وش. طيب الأهل اللي هم بالحقيقة حياة الإنسان أمامهم أولاد السائحين وبنات السائحات كل شيء، ولا ينظر. لو أننا اعتنينا بأهلنا نصف ما نعتني بأموالنا لكن حصل خير كثير، مع العلم بأننا نعتني بأموالنا لنا ولا لغيرنا؟ لغيرنا، لأن يعني هذا المال المقدس ما ضع يدفع إذ يرجع. لكن أهلك إذا أصلحهم الله على يدك صرت في الحقيقة تصلحهم لنفسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الولد الصالح يدعو له بنا. ثم قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكح، واحد لو قرأ وانكح يختلف المعنى ولا ما يختلف؟ يختلف اختلاف عظيم، يختلف اختلاف عظيم جدا. ولهذا لو أخطأ أحد في هذه الآية وقال وانكح وجب الرد عليه، وجب الرد عليه، لأن هذا لحن يحن معنى. أنكح بمعنى زوج، لكن انكحوا بمعنى تزوجوا، فرق عظيم بينهما. أنكحوا يعني زوجوا الأيام منكم، نعم، بدليل قوله والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقول الأيام يقول المؤلف الأيام جمع أيم، وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيبا، ومن ليس له زوج مش بعد أن أندم. وهذا في الأحرار والحرائر. طيب أنكح الأيام منكم، الأيام جمع أيم وهي التي ليس لها زوج، سواء كانت ثيبا مات عنها زوجها أو طلقها أو كانت بكرا فإنها تسمى أيما، وقد أمر الله تعالى بإنكاحهم، وهو دليل على أن المرأة لا تزوج نفسها، هذا دليل على المرأة لا تزوج، لأن أنكحوا بمعنى زوجوا. فلو كانت المرأة تزوج نفسها محتاج إلى أن نقول غيرها إن تزوجها، لأن هي نفسها تزوج. وهذا أحد الأدلة، ومنه قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. على كل حال ليس هذا موضع البسط في مسألة الولي وعدم الولي، إنما في هذا الخطاب، ففي هذا الخطاب توجيه لأولياء الأمور للنساء أن يزوجوهن، أنكحوا الأيام منهم. ولم يبين الله سبحانه وتعالى من ينكح، يعني من الذي نزوجه، لأن في مأمورين بالتزويج لكن من نزوج؟ بين ذلك السنة، وشي إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فنحن نزوج صاحب الدين والخلق. الماء صحيح مقصود شرع، يعني مقصود حسا واقعا، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تنكح لمالها والرجل كذلك ينكح لماله، لكن الأصل هو الدين والخلق، هذا هو الأصل. طيب، وقوله الأيام منكم يعني النساء لغير المتزوجات، لكن الرجال لغير المتزوجين كيف ننكحهم؟ هل معناه إذا خاطب مني أزوجه، أو معناه أعينه على الزواج، أو الأمرين جميعا؟ الأمرين جميعا، الأمرين جميعا، لأن الأيام تطلق على الرجال والنساء لما تزوج لما معهم زوجات. بالنسبة للإماء بالنسبة للإناث واضح، بالنسبة للإناث واضح أننا مأمورون بتزويجها، إنما نعني إذا خطب عن نعم. لكن كذلك أيضا الرجال نحن مأمورون بتزويجهم، بمعنى إذا خطب منا أي مزوج قبل من زوجه ناس يعني ما نزوجه، لا نزوجه، لكن هذا أشد عناية. يعني لو خطب مني رجلا أحدهما معه زوجة والآخر لا زوجة معه وكلاهما في الدين والخلق سواء، من يقدم؟ من لا زوجة له، معروف، لأنه أحوج، ولأن أحصن فرجه قد حصن فرجه من قبل. فإذن الأيام منكم بالنسبة للرجال لو كان معهم زوجات مأمورون بالنكاح، لكن إنما نصر على الأيم لأنه أحوج، لأنه أحوج. كذلك أيضا يدخل في ذلك مساعدة الأيام على الزواج، إن الإنسان يساعدهم، فإن هذا من الأعمال التي يؤجر الإنسان عليها، لأن الزواج مقصود شرعا وطبعا. فإذا تزوج الإنسان فقد فعل ما أمر الله به وأدرك ما تطلبه نفسه أيضا، ومع ذلك إذا ساعدناهم على هذا الأمر فنحن ممتثلون لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم. نعم، لأن الحقيقة زوجنا، مساعدتنا له بالزواج هذا تزويج. نعم، إذا أبت. نعم، إذا أبت الزوج الصالح وأرادت الزوج غير الصالح ما تقوم منه، ما يأتي بحفظه، لا. لكن لو طالبت كفءا لكن هو في نفسه الولي يرى أن هذا أولى، ولكن اللي طلبت ما فيه قدح في دينه، ويجب أن يتبع ما تريد، يجب أن يتبع ما تريد. نعم، قال والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني وأنكحوا الصالحين أي المؤمنين من عبادكم وإمائكم، وعباد من جموع عبد، هذا بالنسبة للمملوكين، يعني هذا خطاب للأسياد، هذا خطاب من أسياد، يعني وأنكحوا نعم الصالحين، زوجوا الصالحين من عبادكم وإمائكم. وقول المؤلف الصالحين المؤمنين، حمل المؤلف الصلاح هنا على صلاح الدين، على صلاح الدين، وصلاح الدين بالإيمان والعمل الصالح، لكن يحتمل أن يكون شاملا لصلاح الدين والدنيا، صلاح الدين والدنيا، يعني أننا إذا كان الإنسان رقيقا، إذا كان الإنسان رقيق صالح في دينه صالح في دنياه، بمعنى أنه صالح لأن يزوج، صالح لأن يزوج، لكونه بلغ سن الزواج، ولكونه عارفا لأمور الزواج، ولكونه عاقلا لا يحصل منه من تزويجه مفسدة وتعطيل حق امرأته. المهم أنه ينبغي أن يفسر الصالحين بصلاح الدين وصلاح الدنيا، يعني صالحا لأن يتزوج ولأن يزوج. أما يجيب واحد مثلا عنده عبد مهبول مجنون، نعم، هذا لا نؤمر بتزويجه على الإطلاق، ما نؤمر بتزويجه على الإطلاق، بل إننا ننظر إن لزم من عدم تزويجه مفسدة، نعم، سوى جنان، وإلا فلا، لأن هذا جناية على غيره. الحاصل أن الصالح من العباد يزوج مطلقا، وغير الصالح إن دعت الحاجة إلى تزويجه بكونه يلزم من عدم تزويجه مفسدة، أمرنا لا من هذه الآية ولكن من درء المفاسد، من القاعدة العامة في الشريعة وهي درء المفاسد. وقوله من عبادكم، عباد جمع عبد، عباد جمع عبد، والمراد الأرقى لنا، وسماهم الله عبادا لأنهم ذليلون لنا ونحن أسيادهم، نحن أسيادهم وهم ذليلون لنا، نعم ذليلون قدرا وشرعا. أما شرعا فواضح، عبدي أبيعه وأشتريه وآمره وأنهاه، وقدرا كما هو معلوم أن العبيد أو العباد ثم الأرقى يرون أنفسهم في قصور عن أسيادهم، وهذه من نعمة الله أن الله أذلهم لأسيادهم. وإلا لو أنه تمرد على سيده كان يقولون الجمل إذا هات بعد، والعبد إذا صاد، والوادي بعد ما دوش وادي، والسيل إذا جاد، هذا ما لحد من قبل. على كل حال الله تعالى قد أذل العبيد شرعا وأذلهم قدرا، أذلهم قدرا، لذلك سماهم الله عبادا لنا، نعم. والصالحين من عبادكم وإمائكم جمع أمة، وهي الرقيقة المملوكة. وفي هذا إشارة إلى أن العبد لا يزوج نفسه لقوله أنكح زوج، هذا إذا كان الخطاب موجها للأسياد. أما إذا كان الخطاب موجه لعموم الناس بمعنى أن الإنسان لا يترفع عن تزويج العبد والأمة، لكن هذا بعيد، الظاهر أن الخطاب هنا للأسياد، يعني زوجوا الصالحين للزواج في دينهم ودنياهم، زوجوه من إماء وعبيد. طيب في هذه الآية إشكال من جهتين، الجهة الأولى في عباد والجهة الثانية في إماء. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لا يقول عبدي وعمتي، وهنا قال عبادي، عبادكم وإمائكم، وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فهل بين الحديث وهذه الآية تعارض أو لا؟ هو الحقيقة ظاهرهما التعارض، ظاهرهما التعارض، لكن التوفيق بينهما واضح. الخطاب هنا عبادكم من الله للإنسان، سماه عبدا له، سماه رقيقة وعبدا له، كما إني يصح أن يقول عبد فلان أنا أضيفه لفلان، أقول هذا عبد فلان، هذا عبدك، هذه أمتك، وما أشبه ذلك. لكن المحذور والذي وقع النهي عنه أن الإنسان يضيف العبودية عبودية هؤلاء إلى نفسه، هذا هو النهي عنه، يعني إضافة السيد عبودية وإمائية إلى نفسه هذا هو المحذور. لماذا؟ لأنه يتضمن الغرور بنفسه والتكبر على عبده والترفع عليه، إن يقول يا عبدي تعال يا أمتي تعال، لا شك إن هو يشعر بعظمة وعلو، وذاك يشعر أمامه بذل وخضوع، ولا ينبغي أن يكون الأمر هكذا، ولهذا جاء النهي عنه. أما إذا كان الأمر بالعكس جاء الإضافة من غير السيد فهذا لا بأس به، كما أن أيضا العبد منهي أن يقول ربي لسيده وليقل مولاي، لكن لو أنك قلت يا عبد كلم ربك ادعو ربك لي يجوز ولا لا؟ هذا يجوز. نفس الشيء إذا خاطب العبد سيده بالربوبية نقول هذا منهي عنه، لأن ذاك يتعاظم وهذا يتواضع. ولهذا جاء في الحديث قال أخبرني عن أماراتها، حديث جبريل أمارات الساعة، قال أن تلد الأمة ربها، هكذا ثبت في هذا اللفظ، أن تلد الأمة ربها، المعروف ربتها، لكن هنا في رواية أخرى أن تلد الأمة ربها. الحاصل يجب أن نعرف الفرق بين الإضافة إلى ضمير المتكلم والإضافة إلى غيره. فالإضافة إلى ضمير المتكلم منهي عنها، بالنسبة للسيد ما يقول عبدي وأمتي، وذاك ما يقول ربي، وبالنسبة وأما الإضافة إلى غير المتكلم فهذه جائزة، والفرق بين بينهما من حيث المعنى واضح. ثم قال الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إن يكونوا أي الأحرار فقراء يغنيهم الله بالتزويد من فضله والله واسع إيش لخلقه واسع عنهم بهم، إن يكون فقراء متزوجين. وقول المؤلف أي الأحرار، لماذا خصها بالأحرار مع أن الآية يقول الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ثم قال إن يكونوا فقراء؟ لأن الإماء ما يتصور منهم الغنى والفقر. مش السبب؟ لا يملكون، والدليل أنه لا يملك أو النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، ماله للذي باع ما قال له للذي باع، فالعبد لا يملك إذن فهو فقير ما يمكن صراني. لكن قد يقال إن الغنى يكون سيده، أن تزوج عبدك وَيَا يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَوَسِّعَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْلِهِ فَيَنْكِمُهُمْ لما أمر الله بالتزويد وبيّن أنهم إن كانوا فقراء أغناهم الله من فضله، أمر من كان فقيرا بأن يستعفف، أمر من كان فقيرا بأن يستعفف حتى يغنيه الله من فضله، يعني ما يطلق لنفسه العنان من نظر المحرم والمباشرات المحرمة وتتبع النساء وما أشبه ذلك، بل يجب عليه أن يستعفف عن الزنا وأسبابه ومقدماته. هذا المراد بالعفة البعد عن الزنا وأسبابه ومقدماته. وقوله تعالى حتى يغنيهم الله من فضله، لأنهم إذا أغناهم الله من فضله تزوجوا، إذ لم يمنعهم من الزواج إلا ذلك. وقول لا يجدون نكاحا المؤلف فسره بقوله ما ينكثون به، والصواب أن الآية أعم من ذلك، ولهذا قال لا يجدون، لا يجدون نكاح، فيشمل ما ذكره المؤلف ويشمل ما إذا لم يجد امرأة يتزوجه. قد يكون إنسان غنيا وعنده مهر وعنده نفقة، ولكن يخطب ولا يقبل، يخطب ولا يقبل، فهل نقول هذا وجد نكاحا أم لا؟ لم يجد نكاح، هذا لم يجد نكاح، فتخصيص عدم النكاح بما ذكره المؤلف فيه نظر. الآية أعم، لا يجدون نكاحا أي لا يجدون نفقة له، ولا يجدون امرأة يتزوجونها أيضا، من داخل بعموم الآية. وقوله حتى يغنيهم الله من فضله، هكذا أرشد الله سبحانه وتعالى إلى العفة لمن لا يجد النكاح. فهل هذا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع؟ هل بين الآية والحديث تعارض؟ لا. كيف ذلك يا عبد الرحمن؟ أين؟ أحسنت. الآية أمر الله فيها بالعفة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين الطريق إلى العفة بأن الإنسان يصوم، يصوم فإن ذلك يقطع شهوة النكاح، وإذا انقطع شهوة النكاح فهذا من أكبر أسباب العفة، إذ أن الإنسان لا يحدوه إلى الزواج إلا الشهوة، إلى عدم العفة إلا الشهوة، فإذا انقطعت زالت أسباب وجود عدم العفة. وبهذا نعرف أن الحديث لا ينافي الآية، لأن الله أمر بالاستفهام، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا طريقا من طرق الاستفهام. ثم إن الذي لا يجد نكاح قد يكون ذا شهوة قوية، ربما تغريه انتهاك المحرم، فدواء ذلك بالصوم. أما الإنسان الذي شهوته عادية وبعيد أن تغريه فهذا وإن لم يصل، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يستطع فعليه بالصوم، لو أخذناه بظاهره لقلنا كل إنسان فقير لا يجد نكاحا وله شهوة فإنه يصوم، ولكن الأمر ليس كذلك. لكن إذا لم يجد الإنسان طريقا إلى العفة سوى الصوم فليصوم. أما إذا كان الإنسان معتدلا طبيعيا ولا يخشى على نفسه محذور فإنه لا حاجة إلى الصوم، ولهذا قال فعليه، وعلى هذه للإغراء، دل ذلك على أنه في حالة يحتاج إلى ما يدله على كبح جماح الشهوة، وذلك بالصوم. وفي هذا أيضا إشارة، أو حتى ينهي من فضله، إشارة إلى أن العفة سبب للغنى، كما أن الزواج أيضا سبب للغنى، فكذلك العفة إذا صبر الإنسان وأعف نفسه وأبعد عما حرم الله عليه كان ذلك سببا للغنى. وقد قال الله تعالى في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقول حتى يغنيهم الله، هل المراد غنى المال أو غنى النكاح؟ ها؟ لا، مو بالأمرين، غنى النكاح، لأنه قال لا يجدون نكاحا، نحن نقول غنى النكاح. نعم، ليش؟ لأن مثل ما أشرنا إليه قد يكون إنسان غني المال لكن ما يجد النكاح، ما يزوج، فهم يقول لا يجدون حتى يغنيهم، لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله بالنكاح، مو بالمال، بالنكاح الذي كانوا لا يجدونه. فيشمل ذلك الغنى بالمال والغنى بالزوجة. وكم من إنسان كما تعرفون، كم من إنسان كثير المال ها ولا يجد زوجة، إذن هو مثل الفقير. فالأولى أن نقول في قوله تعالى حتى يغنيهم الله بأي شيء، بالمال ولا بالنكاح؟ بالنكاح، لأجل أن يشمل الأمرين، إن كان عدم وجود النكاح له من أجل الفقر فبالمال، إن كان من أجل المنع فبالطاعة، إن الله يسر له من يطيعه ويزوجه. ولما ذكر الله جل وعلا أحكام النكاح وما يتعلق بها، انتقل إلى أمر آخر مهم، وهو ما يتعلق بالإماء بل بالمماليك عموما. بل قال والصالحين من عبادكم وإمائكم، فأشار إلى المماليك. انتقل إلى مسألة مهمة جدا، وهو قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب بمعنى المكاتبة مما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي أمانة وقدرة على الكسب لأداء مال الكتابة. وصيغتها مثلا كذا، الذين يقتلون الكتاب بمعنى يطلبون، والكتاب بمعنى المكاتبة. والمكاتبة هي بيع السيد عبده على نفسه، أن يبيع السيد عبده على نفسه، هذه المكاتبة. وسميت مكاتبة لأنها في الغالب تجري بكتاب، يكتب العبد السيد بينه وبين عبده كتابا بهذا العقد. فإذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه فقد قال الله فكاتبوهم، إذا نقول يبتغون بمعنى يطلبون. الكتاب المكاتب، وهي بيع السيد نفس العبد على العبد. طيب، وقول فكاتبوهم انشرط الفاء، إجابة الأمر لو، عندنا لو رابطة، ألف رابطة، رابطة للخبر بالمبتدا. هل ربط الخبر بالمبتدا هل هو محتاج إليه؟ لا، ما يحتاج إليه. يقول زيد قائم، الكتاب جميل، السماء رفيعة، لكن إذا كان المبتدا يشبه الشرط في العموم فإنه إيش؟ يربط بالفاء، يربط خبره بالفاء. وذكرنا لكم سابقا أن النحويين يمثلون بقولهم الذي يأتيني فله درهم، الذي يأتيني فله درهم، وأن هذا في القرآن كثير. من هذه الآية الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبون، نعم. وقوله تعالى مما ملكت أيمانكم، هذه من بيان للموصول الذين يبتغون، لأن الموصول حتى وإن وجد الصلة فهو مبهم بالواقع، فمن بيانية، من بيانية لبيان المبهم في الموصول. وقوله مما ملكت ايمانكم في هذا اثبات الملك للبشر مما ملكت ايمانكم اثبات الملك للبشر. فاذا قال قائل اليس الله يقول لله ملك السماوات والارض ولله ملك السماوات والارض، نعم، فحصر الملك لنفسه، فكيف يتفق هذا مع اثبات الملك للبشر؟ الجواب ان الملك المطلق لله، وان ملك البشر لما يملك ليس مطلقا، ولذلك هو مقيد، مقيد بنوع الملك ومقيد بنوع التصرف ومقيد بكل شيء. عندما يقول لي ما هل انا مطلق التصرف فيه؟ لا، اتصرف فيه بنوع معين وعلى حدود معينه، لذلك ليس ملكي تاما، ليس ملكي تاما من كل وجه. فلهذا نقول الملك المطلق لله وحده، وملكي انا يضاف الي، لكنه ملك مقيد محدد. فان ملكت العين والمنفعه سميت مالك، وان ملكت المنفعه دون العين سميت مستاجرا، وهكذا كل نوع من الملك له اسم خاص. وقولوا مما ملكت ايمانكم، الايمان جمع يمين، وهي مقابل الشمال، مقابل الشمال. هل معنى ذلك ان الانسان يملك عبده بيده اليمنى فقط واليسرى ما ملكت؟ لا، لا، هذا تغليبا، مثل بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم. فلما كان الغالب على الإنسان في الأخذ والإعطاء والبيع والشراء، وش الغالب؟ العمل باليد اليمنى. قال مما ملكت أيمانكم، وإلا في الحقيقة إنه أنا مالكم أنا كله، مو بس يمين فقط، لكن لما كان هذا هو الغالب في مسألة البيع والشراء والأخذ والإعطاء أضاف الله سبحانه وتعالى الملك إلى اليمين. فكاتبوهم، قلنا ألف رابطة للخبر بالمبتدا، وأنها ربطت الخبر بالمبتدا لأن المبتدا اسم موصول يشبه الشرط في العموم. وقول كاتبوهم هذا أمر، وهل الأمر هنا للوجوب أو للاستحباب؟ اختلف فيه أهل العلم، فالجمهور على أن الأمر للاستحباب، على أن الأمر للاستحباب، وحجتهم في ذلك أن العبد مملوك لك ولا يجب عليك إخراج ملكك إلا برضا منك. فكما أن الإنسان لا يجبر على بيع بيته وعلى بيع دابته، لا يجبر كذلك على بيع عبده. فإذا طلب مني المكاتبة فأنا حر، لأنه مالي، ولهذا سماه الله تعالى ملكا كذا أقيل. طيب، إذن الجمهور يرون أن الأمر شلون للاستحباب، وجدهم في ذلك أن العبد ملك لك، والإنسان لا يجبر على إخراج ملكه من ملكه، نعم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وإذا كان كذلك فإن الأمر هنا للاستحباب. وذهب بعض أهل العلم ومنهم أهل الظاهر إلى أن الأمر للوجود، وأن العبد إذا طلب المكاتبة فإنه يجب على السيد إجابته، وذلك
1: لأن الأصل في الأمر الوجوب، وقولهم إن المالك لا يجبر على إخراج ملكه من ملكه هذا ليس على إطلاقه، فإن المالك يجبر على إخراج ملكه من ملكه في الأمور التي أوجب الله. أليس يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة وإخراج شيء من ملكه؟ أليس يجب عليه الكفارة؟ أليس يجب عليه الإنفاق على غيره من أقارب وزوجات وغيرهم؟ إذن العبارة لا يجب على الإنسان أن يخرج ملكه من ملكه ليست على إطلاقه. وما أكثر المسائل التي يجبر فيها الإنسان على إخراج ملكه من ملكه؟ أليس الإنسان إذا تعلق بماله حق الغنم وصار دينه أكثر من ماله يحجر عليه ولا لا؟ يحجر عليه ويجبر على أن يبيع ماله ويصرف إلى الغرمة. فعلى كل حال نقول هذه المسألة ليست على إطلاقها، وكم من مسائل صار الأمر فيها صارت واجبة وهي متضمنة لإخراج الإنسان ملكه من ملكه. ثم إنه يقوي أن الأمر الوجوب، يعني هذه في الحقيقة دفع لما احتج به الجمهور. أما تقوية أمر الوجوب فقالوا إن الشارع متطلع للعتق، والرق وارد في الحقيقة، الرق وارد على البشر وليس أصيلا فيهم أولا، فإذا أراد البشر أن يتخلص من هذا الرق ويعيد نفسه إلى الأصل فإن الشارع يتطلع لذلك. ولهذا تجدون أن الشارع رقب في العتق كثيرا، حتى أنه أخبر أن من أعتق عبدا أعتق الله منه بكل جزء منه جزءا من النار حتى الفرج بالفرج، وهذا تغيير عظيم. ومن أعتق عبدا أعتق الله بكل جزء منه جزءا منه حتى الفرج بالفرج. كذلك أيضا أوجب الله سبحانه وتعالى في كفارات متعددة، أوجب فيها إيش؟ عتق الرقبة، مثل كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة القتل. كل هذا دليل على أن الشارع له تشوف لتحرير العبيد، فكيف لا نجعل هذا الأمر الوجوب لا سيما مع طلب العبد؟ العبد هو اللي طالب الآن، العبد هو اللي طالب وعارف من نفسه أنه سيستغني عن سيده ويريد أن يخلص نفسه، فكيف نمنعه؟ فإذا قال السيد أنا هذا عبدي ولا أقدر أتخلص عنه، قلنا له أنت إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى جعل لك من أمرك يسر، ربما إن تحرره وإذا حررته تستاجره إذا كنت محتاجا إليه وعارفا به، أو يسر الله لك سواه. على كل حال ما دام أن الله أمر به فالأصل في أوامر الله ورسوله الأصل فيها الوجود. كذا يا إبراهيم؟ أنا أظن من المستحسن أن نصل عند العمودين وصل علي من محمد لطه من العمود بمنزلة البنج لك. لا خلنا نشوف الآن. ها كل واحد هنا. نعم طيب، يقول إن علمتم فيهم خيرا هذا شرط في الأمر، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك مشروطا بعلم الخير فيه. ما هو الخير؟ يقول المؤلف أي أمانة وقدرة على الكسب لأداء مال الكتابة. نعم، فسره بعض السلف بقوله صلاحا في دينهم وكسبا، ويمكن أن يكون قوله أمانة يعني يشير إلى ذلك، لكن إذا قلنا صلاحا في دينهم صار أعم، أعم من كلمة أمانة، لأن الأمانة هي الصلاح في الدين ولا من الصلاح؟ من الصلاح. ولهذا نقول المراد بالخير الصلاح في الدين والكفر. الصلاح في الدين بأن نعرف أنه مقيم للصلاة، مقيم للصوم، تارك للمحرمات، مستقيم. نعم. ومن الصلاح في الدين الأمانة أيضا، نعرف أنه مو بذا أعتقناه بروح يسرق من الناس أنه أمين. والكسب هذا صلاح الدنيا، هذا صلاح الدنيا، أن نعرف أن هذا العبد إذا أوتر صار قادرا على الكسب وليس كلا على غيره، لأنه صار قادر عن كذب واعتقه سيده. وش مين بياكل؟ يبي يصير كل على الناس، وربما يصير عنده قوة فيسرق وينهب. نعم. لهذا لا بد من هذا الشرط، الصلاح والكسب. وأما قول المؤلف لأداء ما الكتابة فهذا فيه نظر، فلا يكفي أن يكون عنده كسب لأداء ما الكتابة، بل لأداء مال الكتابة وللإنفاق على نفسه المستقبل. كذب عليه. إذن الوجوب أو الأمر مشروط بأن نعلم فيهم الخير. طيب إذا لم أعلم فيه خيرا، إذا لم أعلم فيه خيرا، هل يجب علي مكاتبته إذا طلب؟ لا يجب. طيب هل يجوز؟ طيب لكن كيف يجوز وانا اعرف ان ما في خير، اعرف اني اذا اعتقته يبي يفسد، اما يلحق بكفار اذا كان اصل الكافر، والا يفسد في الارض بالمعاصي، وعندي محفوظ لكن لا صار حر، من اللي يكلمه؟ ما عنده. فالصحيح أن يعني مو صحيح أن نقول إذا لم نعلم فيه خيرا لم نؤمر بمكاتبته. هل واحد؟ هل نكمل الآية؟ ثم إذا لم نؤمر هل يجوز لنا أن نكاتب؟ إن علمنا فيه شرا ومفسدة في إجابته صارت إجابته حراما، وإن لم نعلم فيه شرع ومفسدة فإجابته جائزة. طيب فصار المفهوم فيه تفصيل، المفهوم فيه تفصيل. بقي علينا الجواب عن السؤال الذي سأله الأخ أحمد. إذا قال السيد أنا لا أعلم فيه خيرا فلا يجب علي كتابته، ماذا نقول؟ نقول أنت وأمانتك، الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبه وقد وكل الأمر إليك. فإذا قلت أنا لا أعلم فيه خيرا بالنسبة لنا موافق ولا نجبرك على الكتاب، لكن بالنسبة لله ينفعك إذا كنت تعلم أن فيه خيرا وادعيت أنك لا تعلم فيه خيرا؟ ما ينفعك بالنسبة لله، لا ينفعه. فعلى كل حال الأمر مقول إلى السيد في علم الخير وعدمه. بالنسبة لنا كانت الدنيا على الظاهر، إذا قال ما أعلم بهذا العبد خير وأنا أعرف أني لا خليته بيروح يفسد ويفسد، نعم نقول بالنسبة لنا ما نجبرك الآن، ما نجبرك ولا نقول يجب عليك. لكن إذا كان الله يعلم أنك تعلم أن فيه خيرا فإن دعواك هذه مردودة ولا تقبل. طيب وفي هذه الآية دليل؟ نعم نعم الأمر بالوجود، صحيح أن الأمر بالوجود. نعم مو بلازم، إذا لم يعلم فيه خيرا ما وجب. مو بلازم، لأن الله ما أوجبها إلا إذا علمنا الخير، وضد ذلك أن نعلم أنه شر، أن نعلم فيه شرا، أو أن لا نعلم خير ولا شر ضد ذلك. لكن إن علمنا فيه شرا حرمة الكتابة، وإن لم نعلم ولا نعلم لا هذا ولا هذا فهي محل جواب. نعم. لا هذا موكول إليه أو أين هذا موكول إليه، إلا إذا علمنا يعني أن الواقع يكذبه. إذا علمنا من هذا العبد أنه صالح دائما يصلي ودائما وأمين بين الناس ويعرف الكسب ويكتسب، فهذا طبعا ما نقبل دعواه. أي الأصل أنه موكول إلى أمانته. نعم. ها عند من أماله لسيده، ماله لسيده، وكذلك الأمل. ها إذا طلبت الكتابة يعني وهي ما لا ما لك كسب، لا تكتب، ما يجب عليك الكاتبة. لا لا تقها إن كان لها أقارب أو مولياء، وإن لم يكن لها أقارب أو ولي. ها؟ نعم حتى لا ولي يزوجه مثلا لو أراد تزوج، فإن لم يكن أهلا لذلك فوليها القاضي. طيب يقول في هذا دليل على تشوف الشارع للعتق، وأن من أسباب العتق المكاتبة التي تجري بين السيد وعبده. يقول صيغتها يعني كتابة، وصيغتها مثلا كاتبتك على 2000 في شهرين كل شهر 1000، فإذا أديتهما فأنت حر. مش معناه فأقول قبلت ذلك. المؤلف يقول صيغتها مثلا، يعني ليس هذه الصيغة الوحيدة، بل ما دل على ذلك أجل. لكن لاحظوا قوله على 2000 في شهرين، على 2000 في شهرين، هل المراد على 2000 يحل بنجم واحد في الشهرين أو كل 1000 في شهر؟ يقول العلماء إنه من باب التيسير على العبد أن يكون منجما المال الذي

إما أن يقول كل شهرين 1000 ريال، ولا كل شهر 1000 ريال، وإلا في 6 أشهر 5000، وفي 6 أشهر 5000. المهم لابد أن يكون منجما في أجلين فأكثر، مش مراعاة له، مراعاة لحال العبد ورفقا به. وظاهر كلامه كلام أهل العلم في هذه المسألة، حتى لو فرض أن العبد عنده قدرة على أن يسلمها في أجل واحد، فإنه لا بد من الأجلين. يعني لو فرض أن العبد جاء إنسان وقال له تعال اشر نفسك من سيدك وأنا أبنقذ لك الدراهم حالا، نعم، فإنه لا صح، فإنه لا صح. ولكن في هذه المسألة نظر قضية عائشة مع بريرة، حيث كاتبت أهلها على تساوى، فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. وشد عليه يدل على الجواز، وإن كانت عائشة بتشتريها شراء، لكن يدل على أنه إذا أراد أحد أن يعجل ما كاتب عليه العبد لسيده اتفق على ذلك فإنه يصح. لكن في هذه الحال يلزم أن العبد يحتاط لنفسه، لأنه قد يأتيه هذا الرجل ويقول له ذلك ثم يتراجع، مع أنه لو تراجع ما يضر العبد شيء. مش آخر أمره أنه إذا عجز عاد إلى سيده رقيقا، إذا عجز عن دائم مال الكتابة يعود إلى سيده رقيقا، ورقيقا ما يضر المال الذي كسبه لسيده. نعم، لا، إذا طلب من الآن يبدأ ما نعطيه السيد شيء، يعني طلب الكتابة وأبى سيده، يسمع الحال يبقى عبدا على حاله. تمام، إذا ملك فهو لسيده، على قول الذين يجيبون يلزم بأنه يكاتبه، يلزم بأنه يكاتبه، ثم العبد يذهب ويكسب، وإذا كسب سلم السيد. طيب، يقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، آتوهم أمر للسادة، من مال الله الذي آتاكم ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم. وفي معنى الإيتاء حط شيء مما التزموه. آتوهم من مال الله، يقول مؤلف الأمر للسادة، ويجوز أن يكون الأمر لغير السادة أو للسادة وغيرهم، يجوز أن يكون الأمر للمسلمين كله. آتوه من مال الله، إذا كان الأمر موجها للسادة. وفي كيفية الإتيان صورتان، الصورة الأولى إذا كاتبه أعطاه مالا، وش لأجله؟ لأجل أن يكون أساسا لكسبه. والكفية الثانية إذا أدى ما عليه يحط عنه، إذا أدى ما عليه يحط عنه، ولكن هل يحط عنه بالنجم الأول ولا بالنجم الأخير؟ نعم، بعض الطرف اختار أن يضع عنه من النجم الأول لأن ذلك أيسر له، وبعض السلف اختار أن يضع عنه من النجم الأخير، وقال إنني إذا وضعت عنه من النجم الأول أو أعطيت من النجم الأول ثم عجز وعاد إلي صارت صدقتي، عادت إلي، بخلاف ما إذا أعطيت من النجم الأخير، لأنه إذا أدى النجم الأخير وش يحصل؟ يعتق. فإذا

فإذا أعطيت من النجم الأخير ما عاد إلي شيء من صدقته. وهذا هو الأرجح، أنه يعطي من النجم الأخير. إذن الأمر إذا كان موجها إلى السادة ففي كيفية الإتيان صورتان. الصورة الأولى أن يعطي من أول الأمر، يعطيه من ماله الخاص، من أول الأمر يعطيه ماله. لأي شيء يا إسماعيل؟ أي نعم، ليكون أساسا للكسب في مال الكتاب. طيب، والكيفية الثانية إذا أدى ما عليه أعطاه مما أدى، أعطاه مما أدى. ولكننا نقول الصحيح أنه أمر للسادة بالكيفية المذكورة، وأمر لغير السادة أيضا أن يعين المكاتب في مكاتبته. ولذلك جعل له إيش؟ سهم من الزكاة. فيجوز الإنسان أن يصرف من زكاته شيئا للمكاتبين. نعم، وهذا هو الصحيح. فالصحيح أن الأمر في قوله تعالى وآتوهم مما لله شامل للأسياد ولغيره. وغيرهم إذا قلنا إنها زكاة يسافرون فالزكاة مال الله، الزكاة مال الله. طيب، وقوله من مال الله الذي آتاك، من مال الله الذي آتاك، ما قال من مالكم، قال من مال الله، إشارة إلى أنكم وإن آتيتموهم فالمنة لمن؟ المنة لله سبحانه وتعالى، المنة لله، لأن المال مال الله، سواء قلنا إنه مال شرعي لله وهو زكاة، إذا قلنا بأن الأمر موجه للأسلام أيضا، أو إن المال اللي هو مال لله غير شرعي، مال لله قدري، مال لله قدرا، وهو مال الإنسان الذي يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، فإنه بالحقيقة مال الله. وكأن في الآية إشارة إلى أنه لا فضل لكم، واحمدوا الله سبحانه وتعالى إن الله أعطاكم مال، فأعطوا هؤلاء المكاتبين من مال الله الذي آتاكم. طيب، خلاصة الكلام أن في هذه الآية مشروعية المكاتبة. تعالوا هنا يا متى؟ إذا طلبها العبد. والأمر فيها لإيش؟ للوجوب، على القول الصحيح الأمر فيها للوجوب، ولكنه مشروط لأي شيء؟ لعلم الخير. والخير هو الصلاح في الدين والكسب. وفي الآية أيضا دليل على وجوب إتيان المكاتب من المال، سواء كان الخطاب موجها للسيد أو موجها لعموم الناس. أما لعموم الناس فإنهم يعطون من الزكاة، وأما بالنسبة للسيد فيعطيه من المال الذي بيده، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي من به عليه. ثم قال نعم نعم لا ما يعطي من زكاته، يعني لا أعطاه من زكاته في الحقيقة سيعود إليه، سيعود إليه قطعا. نعم، لا حتى في آخر السنة يضع عنه من نفسه من الرأس المال. قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قد يقول قائل لماذا تمنعون أن يعطي السيد من زكاته مكاتبه مع أنكم تجيزون أن يعطي قريبه؟ قول إذا صار إنسان يطلب شخص دراهم وأعطاه من زكاته فلا حرج، يقال الأمر بين الفرق. الغريم إذا أعطيته ربما يفين، ربما لا يفين، فما يتصرف فيها فيما يريد. لكن المكاتب
المكاتب سيقيم مهما كان، إما بيقيم إلا بيعود رقيق ويعود المال إليه. هذا هو الفرق بينهما. نعم. لا، هو إذا صار مكاتب ما يجب عليه تنفق عليه، يملك كسبه وكل شيء. لا، العتق يبدأ من بداية الكتابة. إيه، بدأ الإنسان، لكنه ما يتم إلا بأداء ما الكتابة. قال: ولا تكرهوا فتياتكم أي إماءكم على البغاء أي الزنا إن أردنا تحصنا تعففا عنه. وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرع. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. الفتيات كما قال المؤلف الإماء، وليس المراد بالفتيات الفتيات هنا الصغيرات من النساء، يعني حتى الحرائر لا، يعني هذا غير وارد. إنما المراد بالفتيات الإماء والبغاء الزنا. سمي بغاء لأنه مطلب يعني مطلوب، والبغاء بمعنى الطلب والابتغاء بمعنى الطلب. فالزنات والعياذ بالله والزانيات يطلبون هذا الأمر. وقوله إن أردنا تحصنا، تحصن مش عن الزنا، أي تعففا عنه وامتناعا منه. وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرع. الآية الكريمة إذا قرأناها ففيها أن الله تعالى نهى أن نكره الفتيات على البغاء شرع إذا أردنا التحصن، يعني فإن لم يرد التحصن فظاهر الآية لنا الإكراه، فظاهر الآية لنا أن نكرههم. لكن المؤلف يقول إن الشرط إن محل النهي هو الشرط، إنه ما يتصور الإكراه إلا إذا أردنا التحصن. وعلى هذا فلا مفهوم للشرط. هذا ما ذهب إليه المؤلف وفيه نظر ظاهر. المؤلف يقول رحمه الله: وهذه الإرادة محل الإكراه، يعني إن الإكراه ما يتصور إلا مع وجود هذه الإرادة، فلا مفهوم للشرط. إذا صار الإكراه ما يتصور إلا بهذه الإرادة فالشرط لا مفهوم له، لأنه لبيان الواقع اللي هو واقع الإكراه. هذا ما ذهب إليه المؤلف، لكن فيه نظر ظاهر، لأنه قد يكرهها على البغاء وهي لا تريد التحصن، إنما تكره الذي أكره عليه. مثل أن يقول مثلا: تزنين بهذا الرجل، لكن ما تريد الرجل، تريد رجلا آخر. فإذا أكرهها على أن تزني بهذا الرجل تحقق الإكراه ولا لا؟ مع أنها لا تريد التحصن، لا تريد التحصن. ففي الحقيقة أن الإكراه يمكن أن يرد وإن لم تريد التحصن. وأما قولهم إن الإرادة هي محل النهي لأن لا إكراه بدون إرادة التحصن، فيقال لا، يمكن يكون إكراه بدون إرادة التحصن. مثل إما أن تكون هي في ذلك الوقت ما لها رغبة بالجماع، أو في مكان لا ترغب أن تجامع فيه، أو في زمان لا ترغب أن تجامع فيه، أو لا تريد من أكرهت عليه، أو ما أشبه ذلك. فليس الإكراه خاصا بالزنا حتى نقول إن هذا الشرط لبيان الواقع فلا مفهوم له. طيب، إذا ما هو الرأي في هذه المسألة؟ يعني ما هو القول الراجح؟ يقول: ذكر العلماء ثلاثة أوجه غير ما ذكره المؤلف. منها أن هذا بناء على الأغلب، بناء على الأغلب أنهم يكرهونهن وهن يريدن التحصن. ومعلوم أن القيد إذا كان لبيان الغالب
لا مفهوم له، يعني أن الله ينهاهم عن أمر قد وقعوا فيه، وهو أنهم يكرمون فتياتهم على الزنا وهن يريدن التعفف عنه، فيكون هذا بناء على الغالب فلا مفهوم له. وهذا ما ذهب إليه ابن كثير على أن القي الشرط هذا لبيان الغالب لا لبيان الواقع. وقال بعض العلماء إن الشرط هذا بمعنى إذ، بمعنى إذ، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إذ أرادنا تحصنا، أي لأنهن يريدن التحصن. وهذا القول في الواقع قد يكون راجعا إلى القول الذي قبله.

0: يهدينا الله ونهدينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى أمر بإجابة طلب المسافر العبد للكتابة، وأن العلماء اختلفوا في ذلك، ومنهم من يرى أنه على سبيل الوجوب، ومنهم من يرى أنه على سبيل الاستحباب، وأن الصحيح أنه على سبيل الوجوب. لكن الله سبحانه وتعالى اشترط أن نعلم فيهم خيرا، والخير ما هو خير الشيء؟ نعم، هذا ما نعرف في الصلاة. طيب، الصلاة في الدين والكسب، صلاة في الدين والكسب، صلاة في الدين يكون فيه الأمانة والكسب. طيب، وتقدم أيضا أن الله أمر بأن يؤتوا من مال الله الذي آتانا، وما المراد به يا إسماعيل؟ أعطاه من مال الله الذي آتانا، ما المراد به؟ نعم، هذا هو. القول الثاني المال السيد، كيف المال السيد؟ نعم عبد الله، هنا يعني من مال الكتابة، من حط عنه من مال الكتابة. وقد اختلف السلف هل يحط عنه من الأول، من أول قسط، أو من آخر قسط. نعم، والراجح أنه من آخر قسط، وذلك لأنه ربما يعجز فيعود ما فضعه الإنسان عنه يعود إلى نفسه. طيب، صفة المكاتبة يعني إيش؟ ما يعني معناه يشتري نفسه منه من سيده، يشتري نفسه من سيده. هذه المكاتبة لماذا سميت مكاتبة؟ لأن الغالب أن يقع بينهما كتاب، كتاب على أنك كتبت عبد فلان على كذا وكذا. طيب، ثم إنه سبق أيضا أن الله نهى أن نكره الفتيات على الزنا على الفعل، وقيد ذلك بقوله إن أرادنا تحسنا. وأحمد يبين لنا هذا الإكراه هو حرام مطلقا ولا بهذا القيد؟ حرام مطلقا. نعم، أجل كيف تقرب هذا القيد إن أرادنا تحسنا؟ يعني إن النهي وارد عن حالة معينة. نعم، طيب، هذا رأي. الرأي الثاني قال جد هو أصدمكم ملح هذا الشر، يعني الآن الحكم أن الإكراه على البغاء حرام، أردنا التحسن أم لم نريد، لكن كيف نخرج هذا الشر؟ بمعنى الغالب، يعني أن الله ينهى عن حالة معينة كان الناس يفعلونها في الجاهلية، ولهذا لا يجوز ولا تمكين من الدين، فضلا عن الإكراه. حتى تمكين من الزنا لا يجوز، لكن قضية على يعني أنه وارد على قضية معينة، كانوا يفعلونها في الجاهلية. هذا على رأي من يرى أن هذا القيد يتنزل على الغالب أو على الحال التي كان يصف لها. وفي رأي ثاني نعم ويقوم إيه. إذا مش الأفاد يعني المبالغة يعني مبالغة في تفتيتهم ولو منهم وتوبيه كيف ان هؤلاء الفتيات وهن مماليك يريدنا التحسن وانتم تريدنا اكثر نعم لكن هذا مقصود به المبالغه في تفتيت هؤلاء الاحزاب الذين يكرهون الفتيات على البغاء مع ان المفروض انهم لو اردنا البغاء لكنتم تريدون التحسن والتعب والقول والتخريج الثالث الذي مشى عليه المؤلف ان صوره الاكراع لا يمكن ان تكون الا اذا اردنا التحسن وقلنا ان هذا غير هذا لا اطلاقا السبب لان صوره الاكراع تقع في غير هذه الاراده يعني يمكن يكرهها ويمادر التحسن لكن لا تريد هذا الشخص بعينه الذي يقرأها عليه أو لا تريد أن يقع من هذا الأمر في هذا الوقت أو على هذه الحال أو ما أشبه ذلك يعني ليس امتناع الفتاة من الزنا ليس هو محصورا في إرادة التحسن إذ أنه يكون له أغراض أخرى فعلى كل حال رأي المؤلف رحمه الله ليس بصحيح حيث زعم أن صورة الإكراه لا تأتى إلا بهذه الإرادة كيف يقال له لا تأتى بهذه الإرادة وبإرادة أخرى غير ذلك أفرض أنه تريد أن تراغم السيد ولا هي تريد الزنا ولا تريد العفاف لكن تريد أن تراغم السيد ولا توافق بس على سهل يمكن طيب وفي قوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا إشارة إلى انحطاط رتبة من أراد ذلك من أراد عرض الدنيا وهذا صحيح وأظن نبدأ من هنا اللام في قوله تبتغوا عرض الدنيا هل هي للتعليل أو للعاقبة الظاهر أنها للتعليل وأن الذين يكرهون فتياتهم على ذلك إنما يريدون عرض الحياة الدنيا أي متاعه وسمي متاع الدنيا عرضا لأنه يزول وهذا أمر واقع فإن متاع الدنيا كما وصف الله عز وجل قليل فيزول عنك أو تزول عنه إذن فهو عرض يعني أمر عارض يزول نعم وفي قوله تعالى الحياة الدنيا إشارة إلى أن هناك حياة أخرى وهي حياة الآخرة والدنيا هل هي من الدنو المعنوي أو من الدنو الثمني أو منهما جميعا منهما جميعا فهي من الدنو الزمني لأنها سابقة على الآخرة ومن الدنو المعنوي لأنها أقل بكثير من الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأكبر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيه موضع الصوت يعني حوالي متر خير من الدنيا وما فيها. أي دنيا هي؟ هل هي دنياك التي تعيشها أنت؟ نعم، أو كل الدنيا؟ كل الدنيا من أولها إلى آخرها، مهما طال عيشها فموضع صوت أحدنا في جنة خير منه وما فيها. إذن فهي غنية بالنسبة للمرتبة. نعم، إذن الدنيا زمنا بعد ومعنى، أو إن شئت فقل مرتبة وهو المعنى. فهذه الدنيا كيف يريد الإنسان هذا العرض الزائد من هذه الحياة الدنيا على حساب الحياة الآخرة؟ فشك أن هذا نقص في العقل أو نقص في الإيمان. أما رجل مؤمن ما يمكن يفضل الدنيا على الآخرة إطلاقا. ولهذا خطب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذات يوم ووعظ الناس وقال: أيها الناس، إن كنتم تضرون بذلك مع المخالفة يعني فأنتم حمقى، وإن كنتم لا تقرون به فأنتم هلك. هذا صحيح ولا لا؟ يعني المخالف لشريعة الله بين أمرين: إما رجل لا يؤمن بالآخرة فهو هالك، وإما رجل يؤمن بالله بالآخرة وخالف فهو أحمق، لا يعرف التصرف ولا يحسن التصرف. فعلى كل حال ما يليق بالإنسان أن يبتغي أعراض الدنيا على حساب الآخرة. ثم قال الله تعالى: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن رحيم بهن. نزلت في عبد الله بن أبي كان يكره جواريه، جواري له على القصد بالزنا. يمكن هذا من هذا في عبد الله بن أبي أو في غيره، لكن ما لك مؤلفه سندا. وهي ذكر عنهم بعضهم أنها نزلت في عبد الله بن أبي، ولكن ينبغي أن نعرف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن يجب أيضا فائدة ثانية أشار إليها بعض العلماء، أن العبرة بعموم اللفظ على الحالة التي نزلت أو التي ورد من أجلها العموم، وهو عموم كل الأحوال. عموم اللفظ بالنسبة لتقييدها بالشخص، لكن على الحالة التي ورد من أجلها هذا النص. فمن الفرق يعني العبرة بعموم اللفظ لا في جميع الأحوال، بل بعموم اللفظ بالنسبة لتقييده بالشخص، فلا يختص بالشخص الذي ورد من أجله، بل يعمه وغيره على الحال التي ورد. نعم، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر، لو أخذنا هذا على عمومه في الأشخاص والأحوال لكان الإنسان لا يصوم في السفر مطلقا، وليس من البر أن يصوم، ولكننا لا نأخذه على عموم الأحوال بل على عموم الأشخاص في مثل هذه الحال التي ورد من أجلها. وقد ورد الحديث حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورأى رجلا قد ذلل عليه في السفر، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. فإذا وصلت الحال للصائم في سفره إلى مثل هذا الرجل قلنا له ليس من البر، وما عدا ذلك فلا نقول إنه ليس من البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولا يصنع شيئا ليس ببر، وكان أيضا يقر أصحابه على أن يصوم في السفر إذا لم يصل إلى حال هذا الرجل. طيب العبرة في عموم اللفظ ولا تكره فتياته هنا كان عبد الله بن زيد وغيره. وقول ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. من يكرههن من هذه شقيها شيء والشرط للعموم ولا لا؟ ها الشرط أسماء الشرط من صيغ العموم كما أن أسماء الموصول من صيغ العموم كذلك أسماء الشرط. يعني أي إنسان يكره فتاته فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وفي قول من بعد إكراههن إشارة إلى أنه لا بد من تحقق الإكراه من بعد إكراههن، يعني بعد التحقق من الإكراه وأن لا يكون في قلبها أي ميل إلى ما أكرهها عليه. فإن الله من بعد هذا الإكراه غفور لمن؟ للمكره لا للمكره. المكره عاصي ليس أهلا للمغفرة. ولهذا نقول إن الجملة جملة الشرط هنا فإن الله من بعد إكراههن لم تعد إلى ما يعود إليه فعل الشرط. يعني فعل الشرط يعود عليه على المكره ولا المكره؟ المكره من يكره، لكن جواب الشرط لم يكن على المكره بل على المكره، وذلك للتلازم بين المكره والمكره، إذ لا مكره إلا بمكره. فلذلك صح أن يكون جواب الشرط ليس عائدا إلى ما يعود عليه فعل الشرط، إنما هو عائد إلى شيء ملابس له وملازم له وهو المكره. ألكم أن جواب الشرط ذكرنا وأظنه معروف لكم أن جواب الشرط يعود على إيش؟ على ما دعمه بالآية هذه العامة، إن جواب الشرط يعود على ما يعود عليه فعل الشرط، لكن ليس ذلك بلازم بل قد يعود على ملابسه وملازمه كما في هذه الآية. ولهذا نقول فإن الله من بعد إكراههن غفور لهم لا غفور لهم المكرهين، بل لهن أي للمكرهات رحيم بهن. وفي قوله غفور إشارة إلى أن هذا الذنب لا عقوبة فيه، وفي قوله رحيم إشارة إلى أن الله سيجعل لهن خرجا، لأن الرحمة فيها حصول المطلوب وزوال المرهوب. لذلك نقول إن في هذه الآية إشارة إلى الفرج لمن أكره على فعل المحرم، وأن الله تعالى سيجعل له فرجا. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الفرج وأن مع العسر يسرا. فإذا قال قائل كثيرا ما نسمع أن من الناس من أكره على أمر محرم ولم يحصل له الفرج بسرعة، فنقول إن هذا لا ينافي الآية، هذا لا ينافي الآية، إذ قد يكون من جملة الفرج أن الله يهون الأمر عليه في قلبه ويكون التخلص الحسي من هذا الإكراه بعد ذلك بسبب من الأسباب فوق ما نعلمه. يستفاد من هذه الآية أن المكره على فعل الشيء لا يلحقه إثمه، لولا المكره على الفعل لا يلحقه الإثم، ويكون في هذا رد على من فرق من أهل العلم بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل، فإن من العلماء من فرق بين الإكراه على الفعل والإكراه على القول، وقال إن الإكراه على القول لا يترتب عليه مقتضاه، والإكراه على الفعل يترتب عليه مقتضاه، ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأن كل من أكره على قول أو فعل فإنه لا حكم لفعله ولا لقوله. يدل على ذلك قوله تعالى مع هذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر قدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآية الكريمة هذه: إلا من أكره، على الكفر بالقول أو الكفر بالفعل أو بهما جميعا، بهما جميعا، بهما جميعا، ولم تخصص الآية القول. كذلك أيضا هذا الذي معنا في هذه السورة إكراه الصالح البغى، فعل له فعل الباقي. فإن قال قائل: فماذا تصنعون فيما يذكر من حديث صاحب الذباب الذي مر على صنم وهو صاحب له، وقال أصحاب الصنم لأحدهما قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من الله عز وجل، فقتلوا. وقالوا للثاني: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فلم يقتل. نقول لهذا: إن هذه القصة لا قصة لك، هذه القصة لا قصة لك. ثم لو فرض أنها صحيحة عن بني إسرائيل، فإن ديننا ولله الحمد قد وضع الله فيه من الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل ما أوجب أن يكون دين السهولة والوسر. ولهذا كان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكثير من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة رفعت عن هذه الأمة. فعلى كل حال الآن نقول في هذه الآية دلالة ظاهرة على أن الإكراه على الفعل لا يحمل، يجعل الفعل لا حكم له، وأن المكره لا إثم عليه. نعم، المكره لا إثم عليه، ولكن نعم، وفي مرد صريح على من يفرقون بين إكراه على القول وعلى الفعل. لأننا لو سلمنا جدلا أن قوله تعالى في سورة النحل إلا من أكره من هذا خاص بإكراه على القول، فسلمنا جدلا مع أن ما نسلم، فإن هذه الآية ما يمكن فيها التأويل ولا التفصيل، لأن القضية في فعل، القضية في فعل. طيب، لو أكرهت المرأة وهي قائمة على الجماع، زوجها جامعها وهي قائمة حقا عليه، ما كان أن تتطلق، فما الحكم؟ لا شيء عليه، لا تفطر ولا تفطر. وكذلك لو أكرهها على الجماع وهي في إحرام مقيمة، وكذلك أيضا إيش؟ ليس عليها شيء، لا بالنسبة للنسك ولا بالنسبة للفدية. وهذه قاعدة عامة، قاعدة في الإسلام، قاعدة مقررة في الدين الإسلامي. نعم، طيب، لكن لاحظوا إن فيه من بعد إكراههم، كنا إشارة إلى أي شيء؟ إلى تحقق الإكراه، وإنه لو كان في المكره أدنى ميل، نعم، فقد يتخلف جواب الشرع، قد تتخلف المغفرة والرحمة إذا كان بعد ما أكره مال إلى الشيء، بعد ما أكره مال إلى الشيء، فهذا يحصل فيه تخلف الشرع. ومن ثم زعم الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لا يمكن أن يكره على الزنا، وقالوا إن الرجل إذا أكره على الزنا وجب عليه إقامة الحج، وإذا فعل في رمضان وجب عليه الكفارة والقضاء، وكذلك في المسلم. وش السبب؟ قالوا الإكراه في الجماع ما يمكن، لأنه ما هو قاعد إلا عن ميت، ما يفعل إلا بعد ذكره، ولا ينتشر ذكره إلا إذا مات، إذا مات وعلى هذا فلا يتحقق الإكرام. والله سبحانه وتعالى يقول من بعد إكراههم، لكن خصوصا بالحد إدرى الحدود بالشبهات هذا ويمكن فيه النظر. لكن على كل حال الإنسان إذا كان شابا وأكره أن يزني بامرأة جميلة شابة
0: لا أعلم فيه خيرا، بالنسبة لنا نوافق ولم يجبرك على الكتاب، لكن بالنسبة لله ينفعك إذا كنت تعلم أن فيه خيرا وادعيت أنك لا تعلم فيه خيرا، ما ينفعك بالنسبة لله لا ينفعه. قال كل حال الأمر مفروض إلى السيد في علم الخير وعدمه. بالنسبة لنا كانت الدنيا على الظاهر إذا قال ما أعلم بهذا العبد خير، وأنا أعرف أني إذا خليته يفسد ويفسد، نعم نقول بالنسبة لنا ما نجبرك الآن، ما نجبرك ولا نقول أجب عليك. لكن إذا كان الله يعلم أنك تعلم أن فيه خيرا فإن دعواك هذه مردودة ولا تقبل.
1: إذا كان شابا وأكره أن يزني بامرأة جميلة شابة، نعم عندما مثلا يعني يلصق بها عشاقا، هذا ربما يقع منه هذا الشيء تماثل من الإشعار ويجانب، إن حقيقة إن الإنسان مع الكراهة الشديدة للشيء لا يمكن أن يجانب، لا يمكن أن يجانب. فمن أمر كان أخو الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات بفتح الياء وفتحها في هذه السورة قيم فيها ما ذكر أو بينته. أي مبينات بينت ولا بينت يا ملك؟ مبينات بين فيها ما ذكر، لكن مبينة أي بينة. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينة أي مبينات مبين فيها ما ذكر. طيب اللام في قوله ولقد، اللام واقعة في جواب القصر وهو للتوكيد، وقد كذلك للتوكيد. ولقد وعليه هذه الجملة مع ابتداء الحمة ثلاث الشيء نعم الحسن المقدر قبل من قبله والله وقد. وإما أكد الله سبحانه وتعالى هذا وهذه المعتقدة الثلاث الأهمية، وأننا إذا علمنا أن هذه آيات مبينة فإن ذلك سوف يستلزم منا الاعتناء بهذه الآيات. وقوله تعالى أنزلنا إليكم آيات، من مراد الآيات هنا الشرعية ولا الكونية؟ لا، الظاهر أنها الشرعية، الظاهر أنها الشرعية، لأن الإنزال يتبع معها أكثر مما يتبع مع الكونية، الظاهر أنها الشرعية وهي الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله أنزلنا الوحي أشار إلى أنه ينزل حقيقة من العلو إلى السفل، لأنه ينزل من الله إلى قلب النبي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نزول حقيقي. وقد حرفه بعضهم إلى أن المراد بالإنزال الوحي، قال أنزلنا يعني أوحينا، وقال إن النزول لا يكون إلا من أعلى ولا يكون إلا في جر، وقال نزل الإنسان من السقف إلى الأرض، والقرآن ليس كذلك. وهذا لا شك أن النبي يقول هذا الكلام ينكر، مش ينكر إلا الله يقول الله. ولهذا أهل السنة والجماعة من جملة ما استدلوا به على علو الله أن الله أنزل القرآن
0: القرآن على النبي، وقال يلزم من الإنزال أن يكون المنزل عاليا، يكون منزل عاليا، لكن يفسر بالوحي بحجة إن الشيء النازل هو قبول، والقرآن ليس ذات وحي، وإنما هو قول ينزل، فهذا لا شك أنه يحرك بكلام الله عز وجل. ونحن نقول إن القرآن ينزل كما قال الله، وإن كلمة ينزل غير كلمة يوحى أو يوحى، إلا معنى آخر خاص. ثم إنه ما المانع من أن يكون النزول في الأمور المعنوية، مثل النزول إذا وضيف الأمور الحسية فهو في ذات الأجران، وللأمور المعنوية فله مانع آخر. أليس الله يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين؟ والسكينة حجر يلقى في قلب كل أمر معنوي، أمر معنوي، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. فإذا يكون ذات الأمور المعنوية، ثم ما المانع من أن يكون القرآن أيضا له جرح؟ ولكننا لا نعرف هذا الجرح. وإن الله يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نزل عليه وحي يوم وراسه على رجل حذيفة حتى كاد يردها، وأنه نزل عليه وحي وعلى الراحلة فتبرك به. فالمال من أن يكون يوما، لكنه ليس كالأشعار المعروفة، الله أعلم. والله سبحانه وتعالى يجعل الأمور المعنوية أمورا حسية. ألم تروا إلى الموت وإلى القيامة يمثل بإيش؟ بكبش يشاهده الناس من أهل النار ومن أهل الجنة ويذبح أمامهم، كما أن الأعمال توضع في الموازين يوم القيامة، والأعمال وش أصله؟ من معانا من أجران. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وقدرتنا وقدرته تعالى فوق إحاطة الربوبية. وعلى كل حال، الآية هذه فيها دليل صريح على أن الله أنزل القرآن من عنده، وأن النزول ليس بمعنى الوحي فقط، بل هو معنى خاص أخص من الوحي. وقوله تعالى: آيات جمعها، يعني حقيقة الأمر أنها كذلك. القرآن ليس حكما واحدا ولا خبرا واحدا، أخبار كثيرة وأحكام كثيرة، فهي آيات. أي آيات بمعنى إيش؟ علامات. علامات على أي شيء؟ على عظمة من أنزلها، وعلى صدق من جاء بها. في آيات على عظمة من أنزلها، وعلى صدق من جاء بها عليه الصلاة والسلام. ووجه ذلك، وجه كونها آيات، أنك إذا تأملت الأحكام التي جاءت في هذه الآيات وجدتها مطابقة تماما للمصلحة، من مصلحة في المأمورات ودفع المضرة في كل الهيئات، ووجدت أيضا أن أخبارها في غاية ما يكون من المصلحة ومن بعد، نعم، ووجدت لها تأثيرا بالغا، لها تأثيرا بالغا من دون التأثير وأثارة هؤلاء الأمم الذين كانوا منابرين للإسلام فدخلوا في دين الله أفواجا، بمجرد أنهم سمعوا القرآن ورأوا آدابه وأخلاقه، نعم. ثم إن هذا التأثير لمن ألقى السمع أو كان له قلب، تأثير ما يجد له نظير إذا حفر الذهن وأقبل الإنسان بقلبه على القرآن مهما كان، حتى لم يكن مسلم لا بد أن يتأثر. من غير ذنوب أن كان في أسارة في أرض أخرى في المدينة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الدكتور، فلما بلغ أن خلقوا من غير شيء أنهم يخالفون أن خلقوا السماوات والأرض أحسن لا يحميه. يقول رضي الله عنه كاد قلبي أن يقيه. نعم، ومن ذلك الوقت ألقى الله الإيمان في قلبه ثم أسلم ذلك. وهذا دليل على أن القرآن آيات عظيمة تدل على عظمة من أنزلها، وأشعلها أيضا وعلى قصد من جاء به، وذلك لما تضمنت من الأحكام العادلة التي تظهر العقول، ولا يمكن للبشر أن يأتوا مثلها، ومن الأخبار الصادقة النافعة وأخبار ممتعة للنفس ومريحة لها ونافعة للقلب أيضا، فقد كان في حفظ من جبرة يوجد الألباب. وقوله تعالى مبينات، أي تبين الحق من الباطل وتفصل بينهما وتميز بينهما، ثم أيضا تبين الأحكام بنفسها. لكن منها ما ساج إلى بيان في غيره، ومنها ما هو بين بنفسه. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يوجد في الشرع في حفظ الواقع لا يوجد أمر مشكل حفظ الواقع، لكن إشكال بحسب إيش؟ بحسب الفهم. فإن الإشكال الذي يقع في المسائل الشرعية ليس لقصور في النصوص، ولكن لقصور في الفهم أو قصور في العلم. قد يكون الإنسان قاصر علم لا يفوت بالنصوص كلها، وقد يكون قاصر فهم، ومن ثم يحصل الإشكال. أما مع العلم والفهم التام فإنه لا يمكن أن يوجد إشكال في الشريعة. ولذلك تجد أحيانا، أحدثكم عن نفسي، أحيانا هذا اللي مثله يستعينك ويقول حكمها عندي وارث مثل الشر، ثم في يعني في زمن آخر تأتي نفس المثل ويكون في أشكال. نعم، لماذا؟ لأن صفاء الذهن وأحوال الإنسان لها تأثير في فهم النصوص، هذا تأثير بالغ في فهم النصوص. ولهذا أنا أرى أنه ينبغي لطالب العلم من المسائل التي تعرض له المسائل النادرة التي يخشى أن ينساها، أن يجري قيدا ما يعتمد على نفسه يقول يا والله هذا ما بين ما حاجة من قيدا ولا شيء، لأنه يمكن يأتي يوم من الأيام يقول ما فتح الله عليك به في الأمس غير موجود الآن، غير موجود الآن، إما لتخلف السبب أو لوجود المانع. والإنسان بشر تقلب به الأحوال، يمكن يغلق الصبي في بيته ويخرج الناس خرفا ولا يتحمل ولا كلمة من الناس، ويمكن يرضى في بيته ويخرج الناس ويتحمل كل كلام منه. الإنسان بشر في جميع أحواله يتقلب ويتغير. على كل حال أنا أقول إلى أن القرآن ولذا الحمد مبين شعر ومبين أيضا، ولكن الخطأ الذي يحصل للإنسان إنما هو من نفسه لا من حيث الأدلة، وذلك لسبب أحد أمرين. ما هما؟ القصور في العلم أو القصور في الفهم. فمن أجل أحد هذين الأمرين يحصل الخطأ في الأحكام الشرعية. أما الآيات التي أنزلها الله فهي آيات مبينة مبينة ما يقدر يشكر. وقد ذكر رحمه الله ابن الشيخ حسن جميع عبارة في العقيدة الوافقية، قال من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. قال الحديث عبارة تكتب بما زاد كما يقول الناس، نعم أن كان الزاد ما يدرس إمام مجالا، لكن قصد إنها عبارة ممتازة. من تدبر القرآن طالبا الهدى منه لابد من أمرين، تبين له طريق الحق. فالآيات مبينات، وعندنا آيات مبينات، مبينات ومبينات قراءتان سبعيتان. ومثلا خبرا عجيبا وهو خبر عائشه

من الذين خلوا من قبلهم. وقال الله أعلم أن مراد المثل هنا هو أعم من الواحد، يعني أمثالا من الذين خلوا. وليس هذا خاصا بخبر عائشة رضي الله عنها ومريم ويوسف، بل هو أعم من ذلك. لكن المعلق خطره كعادة المحمودة أن يفسر الآيات العامة على المعنى حسب السياق. وهذا نفس الحقيقة، صحيح أن السياق قد يقيد المطلق وقد يخصص العام، لكن بدليل. أما إذا لم يكن دليل على أن هذا خاص، الأول عموم، فقول مثلا من الذين خلوا من قبلكم هذا في الحقيقة قد يكون أعم مما ذكر المؤلف. مثل القرآن إذن أحكام شرعية أخبر عنها بالآيات المبينات، وأخبار صادقة فيها العبرة أخبر عنها بقوله ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا ممن خلا من قبلنا، لا فيما يتعلق بالعفة والصيانة ولا فيما يتعلق بالدين والإيمان والكفر. نعم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. وبعد وللكافرين أمثالهم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد. الإنسان العاقل يقيس لأن سنة الله واحدة، والله جل وعلا البشر بالنسبة إليه سواء إلا بالتقوى. إلا بالتقوى، فإذا أهلك الله أمة من الأمم السابقة بمخالفته فهل يمتنع أن يهلك هذه الأمة أيضا؟ نعم، ما يمتنع. وإن كان يمتنع شيء وهو وجد من السابقين وهو الإغاثة الآن. الإغاثة الآن هذا ما يوجد ذلك الأمة، بل قال بعض العلماء إنه لم يوجد من بعد إهلاك فرعون، واستدلوا على ذلك بقوله ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. من بعد ما أهلكنا القرون، قالوا فبعد ما نزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام ما صار إهلاك الأمم السابقين، يعني إهلاك عام. هذا هو الواقع، سواء دلت الآية عليه أم لم تدل، إن هذا إنما هذا هو الواقع. وقوله مثلا من يخلق من قبلكم مثل قصة يوسف، يوسف عليه الصلاة والسلام رمي بما رمي به وأنجاه الله. رمي وأنجاه الله عز وجل. من الذي رماه الفاحشة؟ امرأة العزيز. والغريب أن امرأة العزيز هي اللي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهيأت كل شيء، ولكن عليه الصلاة والسلام همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بعد أن هم مع توفر الأسباب وإمكان الموانع ووجود الثلاث وهلهن، بعد ذلك منع نفسه. وهذا أعلى ما يكون في العفة، خلافا لمن ذهب يحاول كلمة هم هم بها، العلم بعضهم يقول همت به للزنا وهم بها ليبقى شقيقا. نعم، لكن يقال كمال العفة

0: عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام بعد عن همة وهم بها وجد آمن الطلب والسبب أن المانع حينئذ رأى برهان رأسه فتح الله عليه أو أحد انصرف أخيرا تبين أن الحال من إن رأته عزيز ظهر ذلك علما حتى أن موسى عليه الصلاة والسلام من قوة صدره ومن حكمته لما دعي أن يخرج من السجن قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال موسى الذي قطعنا إليه ما خرج حتى دان أمره. وهذا يعتبر من السبع العظيم، وإلا طبيعة الإنسان مسكين قال ويسعد لا يعني مثل أنك مثل ذا تبلغ مثله نعم، لكن هو عليه الصلاة والسلام أبى حتى يكون بريئا تماما. وفين هذا اللي حصل؟ بالنسبة لمريم رضي الله عنها نفس الشيء، اليهود اتهموها من قال أنه ثاني عرضوا تعريضا قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني من هي البعيد الدعاء نعم، أبوك ليس امرأ سوء وأمك ليست بغية، فمن أين جاءت البغى؟ هذا ما يدران. ولهذا اختلف العلماء هل يحد بالحد إذا عرض أو لا يحد، والصحيح أنه إذا كان التعريض واضح يحد، بل إنه أعظم يقول بعض العلماء أن التعريض فينا أعظم من التصحيح، لأنه يتضمن خوفا ولوما، يتضمن خوفا ولوما، مثل لو وضع الحكم قال لكم الحمد لله أنا من أبعد
1: أن من أكره زكاته على البغاء فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لها ويرحمها إذا تحقق الإكراه، وأن في هذا دليلا على أن المكره لا حكم لفعله كما أنه لا حكم لقوله، وأن من فرق بين الإكراه القولي والفعلي فلا وجه لتفريقه. وبينا الأدلة أنها عامة في ذلك، وصدق أيضا بيان أن الله سبحانه وتعالى أكد بأنه أنزل آيات مبينات أو مبينات تبين ما تدل عليه وتظهره، سواء كانت هذه الآيات من آيات الأحكام أو من آيات الأخبار. وصدق أنها آيات على أي شيء؟ لا، آيات على أي شيء؟ أي على وصدق من جاء بها، على عظمة المنزل وصدق من جاء بها وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا سبق ضرب الأمثال لهذه الأمة بما سبق مما جرى على الأمم السابقة، وأن في ضرب الأمثال مصلحة كبيرة، وهي أن الإنسان يعتبر بها على حاله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد نسب، وأن أكرم الناس عند الله أتقاه، وسنة الله في الأولين والآخرين واحدة، إلا أنه يستثنى من ذلك الإهلاك العام، الإهلاك العام رفع عن هذه الأمة، وإلا فأصل العقوبة واردة في هذه الأمة كغيرها. وصدق أيضا أن القرآن الكريم موعظة لكن لا ينتفع به إلا المتقون الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال المؤلف

مثل المتقين في قوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم إلى آخره ولولا إذ سمعتموه قلتم إلى آخره يعظكم الله أن تعودوا إلى آخره. وخص الموعظة بالمتقين خصها بالمتقين لأنهم ينتفعون بها. المالك رحمه الله ذكر هذه الآيات بناء على عادته وهو تخصيص العام بالسياق. كان عادته كما رأيتم يخصص العموم بالسياق، والصحيح أن العموم لا يخصص بالسياق وأنه يشمل ما تضمنه السياق وغيره. وهذا فهو موعظة المتقين في هذه الآيات التي عدها وفي غيره. ثم قال الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض أي منورهما بالشمس والقمر مثل نوره أي صفته في قلب المؤمن إلى آخره. هذه الآية تضمنت عدة أشياء. أولا قال الله نور السماوات والأرض، فما هذه الجملة؟ هل هي جملة على ظاهرها وحقيقتها أم هي تحتاج إلى تأويل؟ اختلف فيها أهل السنة وغيرهم كالعادة في بقية آيات الصفات، فذهب أهل التأويل إلى أن الآية لها تأويل، واختلف وجعل التأويل إما أن نور بمعنى منور كما ذهب إليه المعلم، أو أن نور بمعنى ذو نور كما تقول رجل عدل أي ذو عدل، فمعنى نور السماوات أي ذو نور السماوات والأرض أي صاحب نورهما أي الخالق للنور فيهما. وعليه فيعود هذا المعنى إلى المعنى الأول لكن اختلاف في التقدير. وهذا مذهب أهل التحريف الذين يسمون أهل التأويل، والأصح في تسميتهم أهل التحريف. نعم، لأن التأويل في الحقيقة منه صحيح ومنه غير صحيح، والأليق بالتأويل غير الصحيح أن يسمى تحريفا لأنه صرف لللفظ عن مدلوله بدون دليل، وهذا هو التحريف حقيقة. أما أهل السنة وجماعة فقالوا إن الآية على حقيقتها وعلى ظاهرها، وأن الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، لكن النور نوعان، نور هو ذات الباري جل وعلا وصفاته وآياته وأحكامه وهذا غير مخلوق، ونور آخر حس مخلوق منفصل بائن عن الله. فالنور الذي نراه في الشمس وفي القمر وفي النجوم وفي السرج هذه من أي نوعين؟ من النور الحسي المخلوق، ثم النور المخلوق منه أيضا حسي ومعنوي. الحسي هذا الذي مثلنا به، والمعنوي ما ذكره الله تعالى بقوله مثل نوره كمشكاة إلى آخره. إذن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى نور السماوات والأرض، فهو نور بذاته وكذلك أيضا صفاته وكذلك آياته. سماه الله تعالى نورا وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فهو سبحانه وتعالى نور. لكن أهل التحريف لما ظنوا أن النور هو مادة الإضاءة أو الضوء نفسه قالوا هذا عرض يزول والله سبحانه وتعالى منزه عن العرض، أو هذا جسم يعني قابل للإضاءة والله تعالى منزه عن الجسم على حد تعبيره وقواعده. لكننا نقول ما الذي يوجب لنا أن نعدل، بل ما الذي يسوغ لنا أن نعدل بالآية عن ظاهرها؟ ولا نقول الله نور السماوات والأرض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، فأثبت لوجهه نورا. لكن الطريق السليم أن نقول نور الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، ليس كنور القمر الذي جعله الله تعالى فيه وجعل الشمس القمر فيه نورا، وليس كنور المصباح، وليس كالنور الذي يكون في قلب المؤمن من العلم والهداية نعم والإيمان، ولكن النور حقيقي لله سبحانه وتعالى، فهو نور وصفاته نور، وكذلك آياته نور، سمى الله تعالى نورا. ولكن التقسيم السليم أن نقول النور انقسم إلى قسمين، نور غير مخلوق ونور مخلوق. فغير المخلوق هو نور الله عز وجل، والله تعالى نور السماوات والأرض، هو نور وكلامه نور وصفاته نور أيضا، ولكن ليس كالنور الذي نتصوره أو نتخيله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني لأحرق السبحات وجهه كل شيء، لأن بصره ينتهي إلى كل شيء. أما النور المخلوق فإنه ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ معنوي وحسي. فالحسي ما يرى في هذه الأجسام كنور الشمس والقمر والنجوم والمصابيح وما أشبهها، والمعنوي ما يكون في قلب المؤمن من العلم والإيمان، من العلم والإيمان. وبهذا التفصيل يزول الإشكال ونبقي الآية على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ونقول الله نور وصفاته نور وكلامه نور أيضا نعم، وذلك لأن الله تعالى وصف نفسه بهذا الشيء، فما الذي يوجب لنا أن نعدل عنه، بل ما الذي يصور؟ إذن نور السماوات والأرض يعني هو نفسه نور فيهما، ونور فيهما نعم، كلام الله نور لما يحصل به من الهداية، لأن أصل النور هو الذي يهتدى به، كأنه علم في رأسه نار. إذن نقول الله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض، أي نور فيهما، ولكن هذا النور الذي وصف الله به نفسه وجعله من صفاته وأسمائه، هل يشبه نور الأشياء المخلوقة؟ شو جواب؟ لا لا، كسائر الصفات، كسائر الصفات. يقول الله نور، إذن كلام المؤلف أي منورهما، هذا ليس بصحيح، هذا تحريف وليس بصحيح، وإنما معنى نور في السماوات والأرض، نور بذاته وصفاته وآياته تبارك وتعالى. نعم. لا، مسألة العذر شيء آخر، نحن نبطل القول ونعذر القائل. نعم، مسألة العذر غير، يعني نحن نبطل القول ونعذر القائل، ونقول للرجل إذا أخطأ أخطأت، ولكن مع ذلك ما نلومه إذا علمنا منه حسن النية، إذا علمنا منه حسن النية بل نحبه أيضا. نحن نعرف الآن علماء أجلاء فضلاء ممن سلكوا هذا المسلك، مسلك التحريف في أسماء الله وصفاته، ومع ذلك نشهد الله على محبتهم، لأننا نعرف أنهم ما سلكوا ذلك إلا عن اجتهاد وحسن نية، نعم، لما لهم من قدم الصدق في الإسلام والنصح للإسلام والكتابة في الإسلام، نعم، مثل النووي بن حجر العسقلاني وغيره كثير، هؤلاء ما حد يكرههم أو يبغضهم أو يسيء الظن بهم، لكن لا مانع من أن نقول إن إذا أخطأوا نقول قولهم خطأ، نقول قولهم باطل، لكن لا يلزم من ذلك أن نلوم هذا الشخص
إذا علمنا منه حسن النية وأن هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده. وهذه هي طريقة السنة والجماعة، ولذلك ما تجد بينهم عداوة ولا بغضاء إذا اختلفت أقوالهم. يمكن واحد منهم يعرف أن صاحبه معذور، لكن أهل الأهوى والعياذ بالله هم الذين لا يعذرون أحد يخالفهم وإن كانوا على باطل، ولذلك تجدهم يثنون العداوة والبغضاء لمن خالفهم. هنا طيب، الله نور السماوات والأرض. قال الله تعالى: مثل نوره كمشكاة، أي صفته في قلب المؤمن. هذا في الحقيقة مثل نوره أي نور الله، نعم، مثل نوره أي مثل نور الله كمشكاة. المؤلف رحمه الله قال في قلب المؤمن، في قلب المؤمن كمشكاة إلى آخره. لماذا لا نجعل مثل نوره الذي هو نور ذاته وصفته، يعني ما الذي أوجب لنا أن نعور؟ هنا هذه، لأن الله لا مثل له، ما يمكن أن نمثل نوره الذي هو صفته بشيء من المخلوقات، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن فلا بد من التأويل، لا بد من التأويل. وفي الحقيقة إذا قال قائل: ألستم تنكرون التأويل؟ نقول: لا ننكر التأويل مطلقا، بل ننكر التأويل الذي لا دليل عليه، أما ما يقتضيه العقل فإنه أمر معلوم. لأن حتى الآن عقلا هل يمكن أن عقلك يصدق أن نور الله بهذا الحجم كمشكاة فيها مصباح؟ نعم، أبدا، حتى العقل يمنع هذا، حتى العقل يمنع هذا. إذا كان العقل يمنع هذا فالتأويل لا بد منه. يقول الله عز وجل في رهاد: تدمر كل شيء بأمر ربه. عقلا ما دمرت السماوات ولا دمرت الأرض، وإنما دمرت كل شيء ينتفعون به، بدليل قوله: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. على كل حال إننا نقول مثل نوره أي مثل نوره الذي يضعه في قلب المؤمن، الذي يضعه في قلب المؤمن. وبعض يقول مثل نوره الذي يهدي به، مثل نوره الذي يهدي به، ويرى أن هذا من باب تقريب المعنوي بالحسي، ويقول مثلا القرآن نور، مثل هذا النور كمشكاة إلى آخره. لكن الأسلم ما ذهب إليه المؤلف أن المراد بالنور هنا النور الذي يضعه الله تعالى في قلب المؤمن. نعم، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. مش المشكاة، المشكاة الكوة اللي يسمونها ناس الروزن، هذه المشكاة فيها مصباح سراج. طيب، المصباح في زجاجة هي القنديل، والمصباح السراج أي الفتيلة الموقودة، والمشكاة الطاقة غير النافذة، أي إيش؟ أي الأنبوبة في القنديل إلى آخره. المشكاة كما قال المؤلف رحمه الله: الطاقة غير النافذة، يعني يسمون الناس الروزن. هذه إذا كان فيها مصباح وفي زجاجة، وسيأتي أيضا وصف هذه الزجاجة، يكون نوره أقوى لأن النور ينعكس ولا يتبدل، ينعكس ولا يتبدل. وهذا في الحقيقة أصل عملية الكبس اللي يسمونها الكبس، هذه اللي تعكس النور، مأخوذة من القرآن، مأخوذة من القرآن، لأن هذه المشكاة هي في الحقيقة نظرية الكبس. يقول: الزجاجة كأنها أي النور فيها، كأنها أي نعم والنور فيها كوكب دري
أي مضيء بكسر الدال وضمها من الدر. من الدرء، من الدرء بمعنى الدفع، بمعنى الدفع لدرئه الظلام، بمعنى الدفع لدرئه الظلام، بمعنى الدفع لدرئه الظلام. طيب عندي لدرئه وهو أول، يعني بكسر الدري بكسر الدال وضمها من الدرء بمعنى الدفع لدرئه الظلام، وبضمها وتشديد الياء منصوب إلى الدر اللؤلؤ. طيب دري، هذه القراءة الأخيرة بضمها وتشديد الياء منصوب إلى الدر يعني اللؤلؤ، كأنها كوكب دري. طيب والثاني بكسر الدال وضمها دري، ما ذكر الهمزة من لازم انها تذكر الهمزة. شفت تكميل الحاشية وجمل معك يا عبد الله، هذا شو معك؟ نعم ايه لازم همزة مرمي الدرء نصر الأصل ما عندي نحن الأصل.

طيب جريء هذه واحدة وجريء هذه الثانية، يعني فعيل وعيل من الدرء بمعنى الدفع، لكن نمدنا نتحقق شو يقول قبل قبله طيب المبادة من الدرء بمعنى الدفع، أو جريء أيضا من الدرء بمعنى الدفع. والكوكب الدري معناه العظيم النور والتوقد، يعني توقده ونوره عظيم، وذلك لأن وصفه بهذا الدرء يدل على قوة نوره ونفوذه، وكلما كان أشد لمعانا كان أشد درعا، ولهذا جاءت المسألة على باب المبالغة، لأن فعيل وفعيل كلاهما من صيغ المبالغة، إذ أن اسم الفاعل في هذه المسألة لو قال اسم الفاعل دارئ، فإذا حول عن اسم الفاعل إلى غيره صار ذلك صيغة مبالغة. أما في جواب دري من المشتق من الدرء. طيب درع يدرع فهو دارئ، هذا اسم الفاعل، لكن جاءت المسألة على وزن فعيل وفعيل، لماذا؟ للمبالغة، جاءت للمبالغة، لأن كل مشتق بمعنى اسم الفاعل إذا عدل به عنه هو يدل على أحد أمرين، إما المبالغة وإما الصفة المشبهة، إما المبالغة وإما الصفة المشبهة. فهنا المبالغة يعني لكونه بقوة توقده وقوة ضوئه يكون دريئا، أي يدرع الظلام بقوة نفوذه، وطبعا ما يمكن يدرع الظلام بقوة نفوذه إلا وهو عظيم التوقد وعظيم النور. لأنك لو جبت مثلا سراج أو لمبة صغيرة هل تدرع الظلام؟ ما تدرع إلا درعا بسيطا فيما حولها، لكن لو جبت لمبة كبيرة وعظيمة تدرع الظلام بقوة، ولذلك يكون ما حولها منيرا جدا، وكذلك أيضا أوسع وأبعد. هنا القراءة الثانية دري، وشو نسبة الله للدر؟ وهو اللؤلؤ لصفائه، يعني ما في مثلا قتم يحول بيننا وبين هذا الكوكب، إنما هو صافي جدا مثل الدر. طيب هاتان القراءتان أظنه سبق لنا إشارة إلى أن القراءتين يكون من فوائدهما سعة المعنى،
يكون من فوائدهما احيانا سعه المعنى، يعني اختلاف القراءتين قد يكون له مصلحه، له فائده عظيمه. منها مثلا التفسير كقوله فتثبتوا فتبينوا، ومنها ايضا هذه، ومنها توسيع المعنى، كمثل دري او دري ودري. مش اللي وسعت المعنى انها بنفسها صافيه بناء على دري، وقويه الاضاءه بناء على دري. فهذه من فوائد اختلاف القراءه، انه يظهر في كل قراءه معنى غير الذي ظهر في القراءه الاخرى، فيكون ذلك اوسع واشمل. شوف نعم جاء طالما من سبعيه ما ذكره المال كره قرئ من سبعيه. قال توقد المصباح، توقد المصباح بالماضي وفي قراءة بمضارع أوقد مبنيا للمفعول بالتحتانية. أوقد مضارعه يوقد مبني المفعول بالتحتانية، وفي أخرى فوقانية يعني توقد أي الزجاجة. طيب إذن ثلاث قراءات هنا، كأنها كوكب دري توقد، هذا على أنها فعل ماضي، استمد الوقود من شجرة مباركة إلى آخره. وفيها أيضا يوقد أي يوضع فيه الوقود، وفيه أيضا توقد. طيب على توقد وعلى يوقد الضمير يعود على أي شيء؟ على الكوكب، على الكوكب لأنه مذكر، كوكب دري توقد، كوكب دري يوقد. لكن على قراءة توقد كأنها كوكب دري توقد، يقول المؤلف على هذه القراءة أي الزجاجة، يعود الضمير على الزجاجة لا على الكوكب. وهنا ما يقال مثلا إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لأن القاعدة الضمير يعود على أقرب مذكور ما لم يوجد، ما لم يوجد مانع لفظي أو معنوي. هنا وجد مانع لفظي، وش المانع اللفظي؟ عود الضمير، لأن توقد يعود الضمير على مؤنث والكوكب مذكر، هذا وجد مانع لفظي يمنع من عود الضمير إلى آخر مذكور. وربما يوجد مانع معنوي مثل قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، هو قبل مش اللي قبل الآية هذه، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، هو أي الله اجتباكم وما جعل عليكم بالدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فمن يعود على من؟ لا، يعود على الله. ملة أبيكم إبراهيم هو أي الله سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا، وفي هذا، وطبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما سمانا في هذا، يعني لو فرض أن يصح أن سماكم من قبل يمكن يصح أن يكون إبراهيم، لكن وفي هذا ما يصح. فلذلك نقول هذا مانع معنوي، هذا مانع معنوي، لأن هو صالح لأن يرجع إلى الله، وصالح لأن يرجع إلى موسى، إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى يمنع منه. على كل حال نعود إلى قراءة، نقول توقد ويوقد كلاهما الضمير يعود على إيش؟ الكوكب.
وأنها توقد والضمير يعود على الزجاجة التي فيها المصباح. الزجاجة وكأنها كوكب دري. من شجرة، من زيت شجرة مباركة لا شرقية ولا مبارك زيتونة. من زيت شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية بل بينهما فلا يتمكن منها حر ولا برد مضرين. نعم توقد المصباح. قصدك ان المؤلف عادوا على المصباح. اين لا هو يعود على المصباح لا شك يعود على المصباح. احنا قررنا انه يعود على الكوكب. ولاحظ ان هذا ما يصح تقديره لأن الكوكب مو بيوقد من هذا الشيء. الكوكب مو بيوقد من الشجر. الذي يوقد هو المصباح. طيب يقول من شجرة، من زيت شجرة. كيف كان من زيت الشجرة؟ لأن الشجرة نفسها ليست هي الوقود، وإنما الوقود زيتها. وقول مباركة أي ذات بركة، والبركة هي الخير الكثير الثابت. مأخوذ منين؟ من بركة الماء بكثرة مائها وثبوته. وقوله زيتونة، هل هناك شجرة غير الزيتون يوقد منها؟ فيه. ولكن زيت الزيتون هو أعلاه، وأعلاها وأشدها صفاء وأقواها نورا. وقول لا شرقية ولا غربية، كيف لا شرقية ولا غربية؟ وش معنى؟ يقول بل بينهما فلا يتمكن منها حر ولا برد عندي مضرين. وقال صواب مضران لأن إنا طيب الشأن لا شرقية ولا غربية. يقول معناها أنها في ربوة، في ربوة أو جبل، لأنها إذا كانت في منخفض نعم في لازم تكون شرقية أو غربية. إن كانت في المنخفض من جهة الشرق فهي شرقية، شمس آخر النهار لا تصيبه. وإذا كانت من جهة الغرب فهي غربية، شمس أول النهار لا تصيب. فهي إما في ربوة وذلك أكمل وأبين، وإما في مكان مستوي، في مكان مستوي صحراوي هنا. لكنهم قالوا إنها في ربوة، لأن إذا كانت في ربوة فهي أبين وأعلى وأطيب زيتا. لكنها موصوفة بقول لا شرقية ولا غربية. وفي هذا دليل وإرشاد ينبغي للإنسان إذا وضع الشجر أن لا يضعه في مكان يحتجب عن الشمس شرقا أو غربا، بل ينبغي أن يوضع الشجر في مكان يبرز للشمس شرقا وغربا. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار لصفائه. يكاد بمعنى يقرب. زيتها أي زيت هذه الشجرة يضيء أي يحدث إضاءة ولو لم تمسس نار. كيف يمكن يضيء ولو لم تمسس نار؟ يقول المؤلف لصفائه. فإذا أصابته النار مع أصله صاف يكاد يضيء صار نور على نور، نور به نور به على نور في النار. ونور الله تبارك وتعالى الذي يوجد للمؤمنين
أي هداه للمؤمنين. أي هداه للمؤمنين نور على نور الإيمان. الآن ممكن أن نعرف كيف هذا التمثيل، وهل هذا التمثيل مركب ولا مفرد؟ الظاهر أنه مركب، يعني معناه مركب من هذه الأشياء، ولا يتحقق ولا يتم التمثيل إلا بتصور هذه الأشياء مجتمعة. لو قلنا أنه مفرد كان معناه كل تمثيل لا يتصل بما بعده. نبدأ مثل نوره كمشكاة. مثل نوره كمشكاة، أين المشبه؟ نور الله، والمشبه به المشكاة. ثم فيها مصباح، المصباح الزجاجة كأنها كوكب دري. هل هذا التشبيه مستقل عما قبله أو هو في ضمن ما قبله؟ الذي نرى هو أبلغ أن يكون في ضمن ما قبله، لأجل أن يكون التشبيه مركبا من الصورة كاملة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجر مباركة زيتونة. بس هذا إذن تشبيه تمثيل، بمعنى أن الله شبه النور الذي في قلب المؤمن بهذه القضية كلها مشكاة فيها مصباح. طيب أين الذي يقابل المشكاة؟ القلب. والنور الذي يقذفه الله في قلبه مع نور الإيمان هو المصباح. لكن هذا المصباح مركب من ماء في زجاجة، والزجاجة الصافية دماعة وأنا كوكب دري، ووقود هذا النور من شجرة مباركة زيتون، زيتها صافي وجيد. فصار الآن مادة النور جيدة، وكذلك محله جيد، وكذلك وقايته جيدة، لأن الزجاجة تقي النور وتصفي النور. إذا لم يكن في زجاجة كما هو معلوم يكون مضطربا ويكون غير صافي، فتجد أن هذا النور قد كبلت فيه أسباب الصفاء من حيث الوقود والمكان، وكذلك أسباب الشمول من حيث كونه، والقوة من حيث كونه في مشكاة. النور الذي في قلب المؤمن مثل هذا، ولكنه بالحقيقة المؤمن كامل الإيمان. فأما المؤمن ناقص الإيمان فإنه ينقص من نوره بمقدار ما نقص من إيمانه. يعني لا تظنوا أن هذا التشبيه لكل قلب مؤمن، لا، بل المراد المؤمن الكامل الإيمان، فإن الله تعالى يجعل في قلبه هذا النور العظيم. وذلك أمر معلوم، أمر معلوم، كلما قوي إيمان العبد وكلما قوي طلبه للحق فإن الله تعالى يقيه النور، وكلما ضعف إيمان العبد أو ضعف طلبه للحق فإنه يضعف نوره. ولهذا قال الشافعي الموضع: شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فكلما نقص الإيمان أو نقص طلب الحق فإنه ينقص هذا النور، وكلما ازداد الإنسان في طلب الحق وذلك بالتعلم وقوي إيمانه ازداد نوره. ولذلك تجد أن أهل العلم تقوى معرفتهم في الشريعة
بحسب ما أثر عنهم من الإيمان والتقوى. قال الله تعالى: نور على نور، يهدي الله لنوره. ما هو النور الذي على النور؟ النور نور هذا المصباح على نور. ما في الزيت، فإن هذا الزيت أصل فيه إنارة، يعني يكاد زيتها يضيء ولو نفس النار، فكيف إذا أصابته النار؟ كذلك نور الإيمان في القلب، نور الإيمان في القلب مثل نور الزيت، مثل نور الزيت، ونور العلم والهداية مثل النار التي تصيب هذا الزيت. يهدي الله لنوره من يشاء، يقول نور به على نور بالنار، أي نور الله تعالى، أي هداه للمؤمنين نور على نور الإيمان. إذن فالإيمان بمنزلة الزيت، والهداية بمنزلة النار الذي جعل الزيت وقودا له. يهدي الله لنوره، أي دين الإسلام، من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس تقريبا لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا، والله بكل شيء عليم منه ضرب الأمثال. يهدي الله لنوره. طيب، هذا النور الذي يهدي الله له هو النور الذي يقذفه في قلب المؤمن، ولا النور الذي ينزله للناس؟ الذي ينزله للناس. يهدي الله المؤمن إليه، الذي ينزله الله سبحانه وتعالى إلى الناس من الوحي هو نور بلا شك، ويهدي له ويهدي إليه من يشاء. كلمة من يشاء قدم لنا أن كل شيء خلق بالمشيئة فإنه مفهوم بالحكمة، فالله تعالى يهدي من يشاء لكن إذا اقتضت حكمة هدايته. وقد علمنا أن كل من طلب الحق بنية صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يهديه، وكل من زاغ عن الحق وتولى عنه فإن الله تعالى يضله. قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. على كل حال، من يشاء يقول ممن تقتضي الحكمة هدايته، وذلك لكونه مستعدا وقابل للهداية. وقوله: ويضرب الله الأمثال للناس، الأمثال جمع مثل وهو الشبه، أو مثل وهو الشبه أيضا. والأمثال كل شيء يشابه غيره، والله تعالى يضرب الأمثال للناس، إما أن يضرب حسيا بحسي، أو معنوي بمعنوي، أو معنوي بحسي. والغالب أن الله يضرب الأمثال إذا كان الأمر معنويا يضربه بأمر حسي، أو إذا كان الأمر الحسي أمرا مستبعدا أو منكرا فإنه يضربه بحسي معلوم، وذلك لتقريب الأمر إلى أذهان الناس. مثلا نجد أن الله تعالى ضرب مثلا للذين يعبدون من غير الله بأي شيء، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، هذا ضرب أمر معنوي بأمر حسي، فهم يلوذون بهذه الأصنام كما أن العنكبوت تلوذ ببيتها، لكن هل بيتها يقيها؟ لا. ولهذا قال: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ونجد أن الله تعالى يضرب مثل لما ينكره الكافرون من إحياء الموتى، بأي شيء؟ بإحياء الأرض بعد موتها،
فإن الأرض تكون ميتة هامدة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نجد أنه هنا في الأمر المعنوي اللي هو نور الله تعالى في قلب المؤمن، ونور الله سبحانه وتعالى الذي ينزله فيهتدي به المؤمن، نجد أن الله تعالى ضرب به مثلا في هذه المصباح الذي في المشكاة إلى آخره. وقوله تعالى والله بكل شيء عليم، مناسبتها للآية أنه سبحانه وتعالى أعلم العالمين بما يطابق المثل مضربا وموردا، لأن المثل له مضرب وله مورد، لكن الله سبحانه وتعالى هو أعلم العالمين بهذا المضرب والمورد ومطابقة أحدهما للآخر. لأنه ربما يأتي إنسان ويشبه شيئا بشيء، وعندما تمحص وتحقق الأمر تجد أنه لا مشابه، لكن الله سبحانه وتعالى إذا ضرب مثلا بشيء فإنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، لا يخفى عليه أوجه المشابهة التي يبينها التي يتضمنها هذا المثل. وفي هذه الآية إشارة بل صريح إلى عموم علم الله سبحانه وتعالى، وأنه عليم بكل شيء، لا فيما يتعلق بأفعاله ولا فيما يتعلق بأفعال العباد. من الذي أنكر العلم بأفعال العباد؟ بآيات من متشابه القرآن، والله سبحانه وتعالى حكيم يجعل في وحيه أمرا متشابها. مش يستدلون به في مثل قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، قالوا حتى للغاية، فمعنى ذلك أنه سبحانه وتعالى لا يعلم المجاهد والصابر إلا بعد أن يجاهد ويصبر، ولكنه سبق لنا الجواب عن مثل هذا الإشكال ويأتي به خالف الرحمن. نعم ما إيش ما تستحضره؟ لمن يستحضره؟

0: su.
1: يعني قصدك تقول ان المراد العلم الذي يترتب عليه الجزاء، ها؟ لا، لان علم الله تعالى بالشيء قبل وقوعه ما يترتب عليه جزاء، يعني يكون الله يعلم ان هذا بجاهد وهذا مهم جاهد، هذا ما يترتب عليه جزاء، فيكون حتى نعلم العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك لا يكون الا بعد الامتحان والابتلاء. نعم محمد. نعم، يعني نقول ايضا فرقا اخر، علم الله بالشيء قبل وقوعه علم بانه سيقع، فلا يتعلق به شيء، وعلمه بعد وقوعه علم بانه وقع. وفرق بين مدرك العلمين، الاول علم بانه سيقع ولا يترتب عليه الشيء بالنسبه للمكلف، والثاني علم بانه وقع وهو الذي يترتب عليه ما رتبه الله سبحانه وتعالى بالنسبه للمكلف. ثم يا جماعه، هذا هو ما اجاب به اهل السنه عن مثل هذه الايه. إلا هذه شاملة. نعم، فهو بكل شيء عليم في نفس المثل وفي من ينتفع به.

من الشيطان الرجيم. سبق أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه نور السماوات والأرض، وبينا على ذلك أن النور قسمان، مخلوق وغير مخلوق. فما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه من النور فهو غير مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته هو الخالق، وما سواه مخلوق. وأما القسم الثاني وهو النور الحسي، النور المخلوق، ينقسم أيضا إلى قسمين: حسي ومعنوي. فما في السماوات والأرض من الأجرام المضيئة هذا حسي، وما في السماء وما لدى الإنسان من الإيمان والعلم هذا معنوي. وسبق أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لنوره في قلب عبده المؤمن بمصباح كامل في مادته أي وقوده، وفي محله وفي حمايته. في وقوده يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس النار. وفي حمايته ووقايته في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. وفي محله أو موضعه الذي ينعكس به النور في مشكات، وهذا أعلى ما يكون من الإضاءة لوجود أسبابها كاملة. وهذا أيضا مثل تقريبي، وإلا فنور الإيمان والعلم في قلب المؤمن أشد وأبلغ، لكن تضرب الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة تقريبا فقط، لا تحقيقا ومواساة ومساواة، بينهما فرق. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه يضرب الأمثال للناس، الأمثال يعني الأشباه والنظائر، فيضرب أحيانا المعقول بالمحسوس، وأحيانا يضرب الغائب بالحاضر. وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، لأن ذلك من تمام التعليم، هذا لا شك أنه من تمام التعليم، وإلا فلو شاء الله سبحانه وتعالى ما ضرب الأمثال للناس ولا تركهم حتى يضل، ولكن من تمام رحمته أن كان تعليمه على وجه الكمال والتمام. ولذلك يضرب الله الأمثال لأجل أن يستدل الناس بها على ما يريد الله سبحانه وتعالى إثباته له. ثم قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال إلى آخره. في بيوت متعلق يسبح الآتي. إشمال متعلق، الفعل يتعدى إلى المفعول بنفسه، وأحيانا يتعدى إلى المفعول بحرف الجر. نعم، إذا تعدى إلى المفعول بحرف الجر يقال هذا متعلق به، إلا في الحقيقة أن الجار والمفعول متعلق، وكذلك الظرف هو مفعول في الحقيقة، لكنه لا يتعدى إليه الفعل بنفسه. فيسبح تعلق بها قوله: في بيوت، يعني أن العامل الجار والمفعول هو قوله يسبح.
نعم في بيوت أذن الله أن تركع وأذن الله أن تركع تعظم ويذكر فيها اسمه لتوحيده إلى آخر. أذن المراد هنا الإذن الشرعي، المراد بالإذن الشرعي، فمعنى أذن أي شرع، معنى أذن أي شرع أن تعظم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني في الحرات،

الفتنة هنا بمعنى إيش؟ الشر. وقد سبق أن قررنا أن الإذن ينقسم إلى قسمين: إذن كوني وإذن شرعي. فمثال الإذن الكوني: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نعم. ومثال الإذن الشرعي: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه ما تصح أن تكون إذن قدر كوني. لماذا؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لا تصح أن تكون إذن كوني قدريا. لماذا؟ لأن الإذن القدري الكوني لم ينتفي، إنهم شرعوا، وما شرعوا إلا بإذن الله كونا وقدرا. إذن ما لم يأذن به الله أي

الكون مثله في قوله تعالى طيب والشرعي شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. وقد يأتي الإذن بمعنى الاستماع كقوله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. معنى ما أذن الله لشيء أي ما استمع لشيء مثل استماعه لهذا النبي الذي يتغنى بالقرآن يشعر به. طيب إذن أذن الله في الآية التي معنا أذن الله أن ترفع من أي الإذنين الشرعي؟ طيب هل يتعين أن تكون للشرعي؟ لماذا؟ طيب في بيوت لأنه لا التعليل جوابكم صحيح لكن التعليل لو أذن بذلك قدرا لكانت المساجد تعظم ولا بد ترفع ولا بد لأن الإذن الكوني والقدري أو القدري والمعنى واحد لا بد فيه من وقوع المأذون كل ما يتعلق بالأمور الكونية لا بد من وقوعه. فلو كان المراد بالإذن هنا الإذن الكوني لكان رفع المساجد إيش أمرا حتميا مع أننا نجد أن المساجد أحيانا لا ترفع ولا تعظم بل تمنع. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. طيب في بيوت أذن الله أي شرع أن ترفع تعظم. والحقيقة أن رفعها يعني أعم من التعظيم ترفع بالتعظيم وبغيره لكن صحيح أظهر ما يكون في الرفع هو التعظيم. ويذكر فيها اسمه فيها اسمه أي اسم الله. والمراد أن الله يذكر بأسمائه الله يذكر بأسمائه لأنه إذا ذكر الاسم ذكر المسمى إذا ذكر الاسم ذكر المسمى. وقوله يذكر فيها اسمه لأي شيء يذكر يعني نعم بالقراءة والتسبيح كما سيأتي أيضا. المهم يذكر في اسمه في الثناء والتمجيد في الثناء والتمجيد. نعم وهذا يشمل الصلاة وغير الصلاة. ثم قال يسبح له وهذا التنزيل فيكون الآية إشارة إلى أمرين إلى إثبات الكمال في قوله يذكر في اسمه وإلى نفي النقص في قوله يسبح له فيها بالغدو إلى آخره. وقوله تعالى ويذكر في اسمه يسبح له فيها نعم يسبح له فيها يسبح بفتح الموحدة وكسرها أي يصلى. طيب يسبح فيها قراءتان سبعيتان الفتح والكسر وسيأتي إن شاء الله تخريج كل منهما في بعد. وقوله أي يصلي هذا فيه نظر إن قصد بذلك حصر التسبيح بالصلاة وإن قصد بذلك التمثيل فهذا صحيح فإن قوله يسبح له فيها أعم من كونهم يصلون بل هم يسبحون الله بالصلاة وغيرها مما يكون به تنزيه الله سبحانه وتعالى. وقوله يسبح له فيها بالغدو

0: صل له أي لا فيها بالغدو مصدر مصدر بمعنى الغدوات أي البكر والآصال العشايا من بعد الزوال. قول بالغدو والآصال، الغدو المؤلف إنها جمع مصدر غدا يغدو غدوا، لكنها بمعنى الجمع. غدو مصدر بمعنى الجمع، بمعنى الغدوات يعني أول النهار. وإنما لجأ المؤلف إلى جعل الغدو بمعنى الغدوات للمطابقة. إيش المطابقة؟ والآصال، مطابقة والآصال، لأن الآصال جمع أصيل وهو آخر النهار، وآخر النهار. وقوله هي العشايا، العشايا العشايا جمع عشي أيضا، ما كان بعد الزوال. في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يقول الراوي عن أبي هريرة. طيب أقول الغدو مصدر بمعنى الجمع أي الغدوات، والآصال جمع أصيل أي عشايا أي آخر النهار. طيب وين الصلوات إذا قلنا يسبب يعني يصلي شيء يكون بالغدو؟ صلاة الفجر والعشي الظهر والعصر، وش يبقى عندنا؟ المغرب والعشاء، وهي مما يصلى في المساجد. ولهذا نرى أن الصواب في ذلك أن التسبيح أعم من الصلوات، التسبيح أعم من الصلوات. ثم إنه يحتمل أن يقصد بالغدو والأصال جميع الوقت، كما في قوله تعالى في أهل الجنة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. الرزق لأهل الجنة هو دائم ولا بس الصبح نبوء آخر النهار؟ دائما، لكن يقال هكذا والمراد الدوام. فإما أن تحمل الغدو والأصال على معنى الدوام أي يسبحون دائما، أو على معنى أول النهار وآخره، فيكون هذا إشارة للتسبيحات التي تذكر في أول النهار وفي آخره، ومنها صلاة الفجر وصلاة العصر، فإن الصلاتين هاتين أفضل الصلوات، كما جاء في الحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. إيش يعني الفجر والعصر؟ أي والعصر هي على كل حال الغدو والأصال، إن أريد بهما حقيقتهما أو حقيقتيهما وهو أول النهار وآخره، كان في ذلك إشارة إلى شيء، إلى ما يقال من التسبيح والتعظيم لله والتهليل في أول النهار وآخره، وكذلك أيضا إلى صلاة الفجر وصلاة العصر. وإن قلنا المراد بالغدو والأصال المراد كل الدهر، وأن هذا من باب ذكر الطرفين ليشمل الجميع، كما في قوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، فإنه يشمل كل ما يسبح لله تعالى في المساجد في أول النهار وآخره، وفي الليل أول وآخر ووسط. وقوله تعالى يسبح له في أبل وجوه والأصال رجال،
1: فاعل يسبح في كسر الباء وعلى فتحها نائب الفاعل له ورجال فاعل فاعل فعل مقدر جواب سؤال مقدر كأنه قيل من يسبحه.
0: نعم الآن توجيه القراءتين السابقتين يسبح ويسبح إذا كانت يسبح له فيها بالغدو والأصال يسبح مبني الفاعل ولا المفعول؟ يسبح مبني للفاعل أو للمفعول؟ للفاعل. وعليه يكون قوله رجال فاعل يسبح واضح. على قراءة يسبح يكون الفعل مبنيا للمفعول مبنيا للمفعول يحتاج إلى نائب فاعل. ما يصلح أن يكون رجال نائب فاعل لأنه لو كان نائب فاعل كان اللي يسبحون من؟ الرجال وهذا شيء غير ممكن. إذن أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل الجار والمجرور الجار والمجرور في قول الذهب سبح له. نعم وإذا لم يوجد المفعول يعني في فعل مبني المجهول ناب عنه الظرف والجار والمجهول إذ ما لو قلت قيل قول نعم لا هذه نائب فاعل صريح ضرب الضرب وما أشبه ذلك فإنه ينوب عن المفعول به وقابل ابن مالك وقابل من ضرب أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري نيابة حري فلماذا الآن يسبح له لكن له هو نائب الفاعل إذ ما لك قيل قول نعم لا هذه نائب فاعل صريح ضرب الضرب وما أشبه ذلك فإنه ينوب عن المفعول به وقابل ابن مالك وقابل من ضرب أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري بنيابة حري فلماذا الآن يسبح له لكن له هو نائب الفاعل والظرف كل حرف جر وقابل البيت الألفية وقابل من ضرب أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري من أي ثلاثة يسبح له حرف جر. طيب يبقى الإشكال في رجال على قراءة سبح نقول رجال فاعل لفعل محذوف هذا الفعل المحذوف أوجبه كلمة يسبح لأنه يسبح له كأنه قيل من يسبح أو من يسبح له فقيل رجال وعلى هذا فتكون رجال فاعلا لفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور وهو يسبح واضح من؟ طيب اسماعيل واضح عندك؟ طيب اذا يسبح فيها قراءتان سبعيتان فتح الباء وكسره وتبين الان توجيه كل من القراءتين رجال لا تلهيهم تجارة أي شراء ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة حذف أو إقامة تخفيفا وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب تضطرب فيه القلوب والأبصار من الخوف. القلوب من النجاة والهلاك. القلوب بين النجاة والهلاك. والأبصار بين ناحيتي اليمين والشمال وهو يوم القيامة. يقول الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. كلمة رجال تدل على المدح والثناء، كما يقال فلان الرجل، أي أنه اتصف بصفة الرجولة، اتصف بصفة الرجولة. فكلمة رجال لا شك أنها تدل على الثناء، ولذلك لا تطلق إلا على البالغ العاقل. وقول لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لم يقل لا يبيعون ولا يشترون، لأن الذي لا يبيع ولا يشتري قد يأتي إلى المسجد ليسد الفراغ، لكن يبيع يشتري هو بصدد أن بحضوره إليه، لا لأنه سائق ما له عمل ولا له شغل. فهمتم الآن؟ وهذا أبلغ في الثناء، كونهم يبيعون ويشترون. لكن هذا البيع والشراء لا يلهيهم عن ذكر الله. وقوله تعالى تجارة ولا بيع، المؤلف فسر التجارة بالشراء. لماذا؟ في مقابلة بيع، ولكنه تفسير ليس بصحيح، لأن الشراء مفهوم من بيع. الشراء مفهوم من بيع، إذ لا يوجد بيع إلا بشراء. لكن التجارة أعم من البيع، التجارة أعم، قد يلهو الإنسان في تجارته لتصنيفها وتبويبها وحفظها وصيانتها وما أشبه ذلك، ليس هكذا؟ ربما ما هو يبيع ويشري، لكن ينمو بطريق آخر بهذه التجارة. لذلك الآية نقول المراد بالتجارة ما يتجر به الإنسان وله به، ليس بالبيع، ليس بالشراء، بل بما هو أعم. أما الشراء فمفهوم من البيع، لأنه إذا شروا فقد باع عليهم غيرهم، وإذا باعوا فقد اشترى منهم غيرهم. وقوله عن ذكر الله، يعني التجارة ما تلهيهم عن ذكر الله، يقدمون ذكر الله على تجارتهم. لكن الناس في هذا الباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في مسألة التجارة والذكر. منهم من يقدم التجارة على الذكر، وهذا خاسر لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لو ربحوا في الأموال والأولاد فهم خاسرون، هذا قسم. القسم الثاني من لا تلهيه التجارة ولا الأموال ولا الأولاد عن ذكر الله، لكن يعمل هذا في محله وهذا في محله، فهذا رابح، ما فاته ماله وولده ولا فاته ذكر الله، أتى لهذا بنصيبه ولهذا بنصيبه. القسم الثالث من هو أعلى من هذا، من يجعل تجارته وولده من ذكر الله، يجعل التجارة والولد من ذكر الله، بحيث يقصد بهذه التجارة الاستعانة على طاعة ربه وعلى بذل أمواله فيما يرضي ربه، ويستعين، وكذلك بالنسبة للأولاد يجعل اشتغاله بهم لصرفيتهم وبيان والتأمل في نعمة الله عليه بهم وما أشبه ذلك. هذه هي المرتبة العليا. وعلى هذا يكون هذا الرجل رابحا، يعني رابحا في الطرفين، سيقول لا في الطرفين في آن واحد. والقسم الثاني رابح في الطرفين لكن على التناوب، لكن على التناوب، يربح في هذا ويعطيها ما يستحق واضح في هذا ويعطيه ما يستحق. أما الثالث الأخير فهذا شأن كبير لك، هذا شأن مو شأن كبير، ولكن قل من يوجد بهذه الصفة، قل وهو نادر جدا. وأكثر الناس اليوم من أي أقسام؟ من القسم الأول اللي هو في الحقيقة أخيرا في المرتبة، وأولا في الذكر، وآخر في المرتبة. أكثر الناس اليوم هكذا. نعم. طيب. نعم. الثالث من جعل اشتغاله بتجارته ذكرا لله. طيب. أقول أنك لا، وإقام الصلاة، إقام بمعنى إقامة، لكن حذفت التاء تخفيفا. وإقام الصلاة ليس مجرد فعلها، بل هو أمر فوق الفعل. يعني مش معنى أقام الشيء جعله قيما مستقيما، وذلك بفعل شروطها وأركانها وواجباتها. فما كل مصل مقيما للصلاة. ولهذا تجدون أن الثناء الذي يذكر الله في القرآن، بل والأوامر التي يأمر الله بها في القرآن غالبا وشروط بالإقامة، بالإقامة، لأن ذلك هو الأصل، ليس مجرد فعل الصلاة. ولهذا نجد أنه يصلي رجلا مع الإمام أفعالهما واحدة، ودخولهما في الصلاة واحد، وخروجهما منها واحد، ولكن بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. لماذا؟ لأن أحدهما أقام الصلاة والآخر صلى فعلا بس، لكن الأول أقام خاشع مستحضر مخلص يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله. طيب، إقام الصلاة المذكور في القرآن كثيرا، لماذا بين؟ بين بالسنة، فيه أشياء مبينة بالقرآن لكن غالب ذلك مبين بالسنة، بينته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعرف أن السنة ضرورية في الشرع، وأن من أنكرها فقد هدم جانبا كبيرا من الشرع. نعم، وقد وجد بعض الناس أنكر السنة والعياذ بالله، وسمعنا أن بعض الزعماء من العرب صاروا يصادرون كتب السنة. قيل لي إنهم يصادرون البخاري ومسلما من المكاتب حتى لا تنتشر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمته والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه كفر، يعني الذي يبيح لنفسه أن يصادر كتب الحديث التي تلقتها الأمة بالقبول. نعم، لو صادروا كتبا مضلة ضعيفة موضوعة لكنا نحمدهم على هذا الأمر، لكن يصادرون كتبا صحيحة تلقتها الأمة بالقبول وعلمها المسلمون واعتبروها سندا، هؤلاء لا شك أنهم كفار، لأنهم كفروا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بالقرآن نفسه، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ويقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ويقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. على كل حال، الآيات في هذا كثير مبينه واضح. فإقامة الصلاة من هذا النوع ما بينها بيانا كافيا إلا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله وإيتاء الزكاة،
2: إيتاء الزكاة أي إعطائها. والزكاة معروفة لنا وهي الجزء الذي أوجبه الله تعالى في أموالنا، ولم يبين المؤتى إليه، لكنه مبين في القرآن في سورة التوبة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه الذي يؤتى إليه الزكاة. وإذا الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قول يخافون هذه صفة للرجال لا تلهيهم، وهم أيضا في هذه الأحوال يخافون يوما، يخافون في حال تسبيحهم بالغدو والأصال وفي حال إقامتهم الصلاة وإيتاء الزكاة وفي حال عدم لهوهم في التجارة والبيع. كل هذه الأعمال مبنية على هذا، على هذه العقيدة والأساس، يخافون يوما تتقلب فيه. خوفهم من هذا اليوم يدل على إيمانهم به ولا لا؟ يدل على إيمانهم به، إذ لا يخاف الإنسان من شيء لا يؤمن به، فهو يدل على أن عندهم تمام الإيمان واليقين في اليوم الآخر، ولذلك يخافونه، يخافون هذا اليوم. هذا اليوم وصفه الله بقوله: تتقلب تضطرب فيه القلوب والأبصار. تتقلب، التقلب معروف هو تغير الهيئة من حال إلى حال، وهذه القلوب تتقلب تضطرب وتنتقل من حال إلى حال. كيف تقلب القلوب؟ يقول: بين النجاة والهلاك. ما يدري الإنسان هل ينجو أو يهلك، فقلبه متقلب مضطرب. أحيانا يغلب عليه الرجع، وأحيانا يغلب عليه الخوف. كذلك الأبصار تتقلب، يقول المؤلف: من ناحية اليمين والشمال، لأنهم الناس تزيرون، ما كأنهم عقلاء. ولهذا قال الله عز وجل: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا تبدو إليهم طرف. واحد إذا رأيته كأنه مجنون، كأنه سكران من شدة الهول. وما ظنك بالقلب حينئذ؟ لا شك أنه حقيقة سوف يتقلب ويضطرب، ولا يدري المآل. هذا الذي يحصل يوم القيامة. يقول: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. سلام عليكم. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي ثوابه، وأحسن بمعنى حسن. ما شاء الله. اللام في قوله ليجزيهم، هل هي للعاقبة وأن عاقبتهم هذا، أو هي للتعليل أيضا، يعني أنهم يسبحون ويقفون لأجل أن يجزيهم الله أحسن ما عمل؟ فيكون هنا جمعوا على قولنا التعليل، جمعوا بين الخوف والرجاء، جمعوا بين الخوف والرجاء. أو نقول للعاقبة وأنهم يعملون تلك الأشياء خوفا من الله عز وجل، فتكون عاقبتهم الأمن التام مع الثواب الجزيل، الأمن التام مع الثواب الجزيل. في احتمالات: إما أن تكون اللام للعاقبة، يعني ما أنهم يسبحون ويخافون وتكون عاقبتهم تلك، وهو الأمن مما يخافون وحصول الثواب الجزيل. أو أنها للتعليل، يعني أنهم يفعلون ذلك لانتظار الجزاء، ليجزيهم الله أحسن ما عمل. ثم هنا نناقش المؤلف. قال المؤلف: أي ثوابه؟ لأنهم في الحقيقة لا يجزون بنفس العمل، وإنما يجزون بأي شيء، بأي شيء بثوابه، الجزاء الثواب. لذلك احتاج المؤلف أن يقدر العمل بثواب العمل، لأنه هو الذي به الجزاء. هذا واحد. الثاني يقول أحسن بمعنى حسن، أحسن بمعنى حسن. ليش؟ لأنه توهم المؤلف، أو ربما يتوهم المتوهم، أن الجزاء إنما يقع على أحسن ما يعمل الإنسان، والحقيقة أن الجزاء يقع على الأحسن والحسن، أليس كذلك؟ عندما يعمل الإنسان حسن فإن الجزاء يكون على الحسن والأحسن. نعم. طيب، ولكن هذا التوهم لا يرد على تقدير المؤلف، وهو أن المراد ليجزيهم الله ثواب، يصير المعنى ليجزيهم الله أحسن ثواب ما عمل، أحسن ثواب ما عمل. وعليه فلا إشكال إطلاقا، ولا نؤول أحسن بمعنى حسن، لأن تأويل أحسن بمعنى حسن تحريم. أي نكمل أحسن. فلذلك نقول الآية على ظاهرها، واسم التفضيل على بابه، والمعنى أنهم يجزون أحسن ثواب لعملهم. كيف ذلك؟ الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. والإنسان لو عملت له عملا وأعطاك أجرك مرتين، وش يصير هذا؟ أحسن ثواب؟ نعم ممتاز، لكن ثواب الله عز وجل أحسن وأحسن، لأن الله يضاعف لمن يشاء. فالأولى بل الواجب أن تبقى أحسن على ما هي عليه من التفضيل. نقول أحسن أي أحسن ثواب لعملهم. ويكون هنا الأحسن ليس للعمل، مش الأحسن له؟ للثواب، الأحسن للثواب. طيب، بقي علينا على التقدير الأول ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. نعم. لماذا عبر جعل الله تعالى الحسن للعمل نفسه مع أن الحسن للثواب؟ نعم. إشارة إلى أن الجزاء بقدر العمل، ولذلك عبر به عنه. العمل كما تدين تداء. فالإنسان الذي لا يصلي مثلا، هل يثاب ثواب المصلي؟ لا. والذي لا يزكي لا يثاب ثواب المزكي، وهكذا. فالجزاء على العمل، ولذلك عبر به أي بالعمل عن جزائه، إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، لكنه جزاء أحسن ما يكون، جزاء أحسن ما يكون. وقال تعالى ويزيدهم الله تعالى من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقال فلان ينفق بغير حساب، أي يوسع، كأنه لا يحسب ما ينفقه. قال ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله، هذا زائد على ثواب العمل، زائد على ثواب العمل. وذلك ما يحصل من زيادة الأعمال الصالحة وزيادة الرزق في الدنيا وزيادة ما يدخر لهم عند الله في الجنة، كالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادتهم. أن المراد بالزيادة الزيادة من الرزق في الدنيا، الزيادة من الثواب في الآخرة كالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقوله هو الله يرزق من يشاء بغير حساب، المعنى أنه سبحانه وتعالى يعطي بغير تقدير. لكن مش معنى بغير تقدير، كيف نقول بغير تقدير مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وكل شيء عنده بمقدار؟ الجواب إن هذا كناية عن كثرة العطاء، كناية عن كثرة العطاء. ولهذا يقال كما قال المؤلف فلان ينفق بغير حساب. مش معنى يعني يعطي عطاء كثيرا لا حد له، وإلا فإن الله تعالى قد قدره بعلمه وحكمته كل شيء، حتى نقطة المطر إذا نزلت في الأرض فإنها بمقدار، يعني بمقدار. طيب، إذا يكون معنى قوله بغير حساب أي بغير مقدار، وهو كناية عن إيش؟ عن كثرة ما ينفق، لا عن كونه ينفق هكذا بدون أن يشعر بما ينفق. بل سبحانه وتعالى يعلم ما يرزق وكيف يرزق وأين يرزق، ولكنه تعالى لكثرة عطائه كالذي لا يحسب. نعم. في هذه الآية من الفوائد فوائد كثيرة، منها فضيلة المساجد. وبماذا نستدل عليه؟ بقوله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فإن إذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يدل على شرفه، لأن المكان يشرف بشرف العمل فيه، كما أن الزمان أيضا يشرف بشرف العمل فيه. لماذا كان رمضان شريفا؟ لمشروعية الصيام فيه وإنزال القرآن. ولماذا كانت الحجة شريفة؟ لأن فيها المناسك وذكر اسم الله على ما رزق من بهيمة الأنعام وهكذا. إذن يستفاد من ذلك شرف المساجد، لأنها محل ذكر الله عز وجل وتعظيمه. فيها أيضا مشروعية تعظيم المساجد. ومن ذلك من تعظيمها أن تطيب، ومن ذلك أيضا أن تنظف عن الأذى والأقدار. هل نقول ومن ذلك أن تزخرف؟ لا. ولهذا جاء في الحديث ما أمرت بتشييد المساجد، وحديث عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فالزخرفة هذا شيء لا يليق بالمساجد، لأن المساجد ليست بيوت دنيا، وإنما هي بيوت عمل للآخرة، لكن تنظف عن الأذى والأقدار وتطيب. وفرق بين التنظيف عن الأذى وبين إحداث الزخرفة، فإن التنظيف عن الأذى تنقية، لكن الزخرفة إيجاد أشياء لا تتناسب مع المساجد. طيب، وفيه أيضا دليل أن شل يجل بغيث فوائد لدرس القادم. نعم، تعظيم المسجد أن لا تدخل بالنعلين إلا وقد رأيته وقد نظرته. إن نظفات ما أدخله لا ولا لغير ضرورة. نقول السنة أن تصلي في النعلين، السنة أن تصلي في النعلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وفعله بنفسه أيضا. البيوت لا الدور في اللغة حرق، يقول هذه دار بني فلان وهذه دار بني فلان، يعني حرق. إيه ما هو نجو الله. إيه الأكل في المساجد، هذه تأتي إن شاء الله فيما بعد. نسلمك الله الأهوال عندما تحدث لو بشر الإنسان، فإما أن ينسى ما بشر به لشدة الهول، وإما أن يخاف من أمر يصيبه قبل أن يصل إلى ما بشر به. واضح؟ عندما مثل يقول لك، عندما يقول لك الملك ولله مثل أعلى، ترى كنت آمن ما عليك، هم نشوف الجلد بالناس والأسر والأخذ وال... ما تخاف؟ لا بد يحصل عندك خوف، مع أن هذا نقوله على سبيل التقييد، وإلا أهوال يوم القيامة ما يتصورها الإنسان. إيه نعم إيه نعم. الرسل عليهم الصلاة والسلام يعبرون الصراط ويقولون اللهم سلم اللهم سلم. كان الكلام على ما يستفاد من الآية الكريمة في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، والآن نبدأ ذلك جميعا. بدأنا ذكر الفوائد فنقول وبالله نقول تعالى فيها تعظيم شأن المساجد لقوله أذن الله أن ترفع، فإن هذا دليل على تعظيم شأنها. وبينا أن الإذن ينقسم إلى قسمين وهو شرعي وكوني، والفرق بينهما أن الشرعي ما يتعلق فيما شرعه الله وأحبه، والكوني فيما قدره سواء شرعه أم لم يشرعه، وذكرنا على ذلك أمثلة. وفيه أيضا فضيلة ذكر الله سبحانه وتعالى المساجد بقوله ويذكر فيها اسمه، فضيلة تنظيف المساجد وحمايتها من الأذى بقوله إيش أن ترفع، فإن هذا من رفعها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وفيها أن الذكر الأفضل أن يكون بالقلب واللسان. يخرج من عادل من تأخذ نعم حامد لا لا يذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه، لأن ما يمكن ذكر الاسم إلا باللسان، إلا باللسان. وفيها أيضا فضيلة تسبيح بقوله يسبح، وفيها أيضا الجمع بين إثبات الكمال لله ونقف النقص عنه. طيب من أين؟ ويذكر يسبح، يذكر في اسمه هذا إثبات صفة الكمال، يسبح نفي صفة النقص. عرفتم؟ وأظن سبق لنا قاعدة مهمة في باب التوحيد في الأسماء والصفات، على أن النفي لا يراد به مجرد النفي، وإنما يراد مع النفي إثبات كمال ضده، مع النفي إثبات كمال ضده. فإذا نفى الله عن نفسه سبحانه وتعالى أنه يظلم، نفى أنه يظلم، ليس معنى ذلك مجرد نفي الظلم، ولكن من أجل إثبات كمال العدل، من أجل كمال عدله لا يظلم. لأن نفي الظلم مثلا قد يكون من العجز عن الظلم، وقد يكون لعدم قابلية هذا المحل لكونه ظالما. عرفتم؟ وقلنا مثلا إنه يقال الجدار لا يظلم، ولماذا؟ ليس قابلا للظلم، قابلية معدومة. وتقول مثلا هذا الرجل الضعيف المهين، لرجل ضعيف مهين تقول هذا لا يظلم لعجزه فلا يكون مجحا. لكن عندما تقول لقادر قابل لأن يكون ظالما من حيث هو ذاته فهذا دليل على كمال عدله، على كمال عدله عليه السلام. نعم، ولهذا نفى الله الظلم عن نفسه متمدحا به تبارك وتعالى. وإن ولو كان غير قابل للظلم كما قالت الجبرية ما صح، ما صح النفي. طيب، وفي أيضا فضيلة التسبيح في الصباح والمساء، إذا قلنا إن المراد بالغدو والآصال هذين الوقتين، فإذا قلنا المراد بالغدو والآصال معناه الاستمرار، الاستمرار دائما، وإنما ذكر هذين لأنهما طرفا النهار، لم يكن في هذا دليل على تخصيص هذين الوقتين، ولكن الظاهر من الأدلة أن لهذين الوقتين مزية، لأن الله دائما يأمر بالتسبيح بهما، يعني في هذا الوقتين بالتسبيح في هذا الوقتين. وفيه أيضا دليل على أنه كلما قوي الصارف ولم ينصرف الإنسان فهو أكمل ممن لا صارف له. نتو يا يوسف وش وجه؟ هنا تمام صحيح. هم مثلا هؤلاء الرجال لو كان ما يعرفون التجارة ولا يستطيعون التجارة، قلنا إن رجوعهم إلى بيوت الله من باب الضرورة، يعني لأجل يكثرون الغنم في السوق ويتسلون بذلك، لكنهم قوم لهم تجارة، الصارف عن ذكر الله في المساجد موجود وهو التجارة، لكنها مع ذلك لا تلهيهم. وفي أيضا دليل على جواز الاتجار، وجهه أنه أثبت أنهم يتجرون في مقام المدح، ولو كان الاتجار حراما أو مذموما ما صح أن يؤتى به في سياق المدح، فالتجارة لا بأس بها، ما يقال الإنسان لا تتجر لا تعمل، ولكن على كل حال للناس أغراض في تجاراتهم، أحد يريد بالتجارة أن تكون وسيلة له إلى الآخرة، وأناس يريدون بالتجارة الدنيا فقط، والخلاف أو اختلاف الناس في هذا باب واسع، باب واسع. فمن اتجر ليكسب مالا يعين به محتاجا ويتقرب به إلى الله ويفعل مشاريع الخير فهذا يحمد عليه، ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام قرينا لأي شيء، جعله قرينا للعلم النافع، حيث قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله حكمة فهو يعلمها، ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق. فهذا دليل على فضيلة المال إذا كان عونا على طاعة الله. وفيه دليل على فضيلة إقامة الصلاة. سامي وش وجه النبي وش ذلك؟ ها؟ شلون؟ إيه لكن وش وجه إقامة الصلاة له شأن ومزية؟ نعم؟ سلام. من اللي يعرف؟ لا قصدي أيه ولا لا، أنا قصدي إن الصلاة لها مزية على غيره. طيب الصلاة هي من ذكر الله ولا هي من ذكر الله؟ فخصها بالذكر من بين الذكر، والتخصيص بعد التأمين يدل على فضيلة المخصص ومزيته. تنزل الملائكة والروح فيه، الروح جبريل خصه بالذكر من الملائكة لشرفه وفضله. فتخصيص الصلاة إقامتها بعد ذكر ما هو أعم دليل على مزيتها، وكذلك أيضا إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة. وهاتان العبادتان هما أفضل العبادات بعد التوحيد والرسالة، مشاركة بالرسالة، لأنها إقام صلاة الركن الثالث أو الثاني، الثاني، وإيتاء الزكاة الركن الثالث. ودائما يقرن الله سبحانه وتعالى بينهما في القرآن، يقرن الله بينهما في القرآن. والسلم إن كلفه يجيب للآيات التي يقولون فيها الصلاة بالزكاة. قرن الصلاة بالزكاة في القرآن، الله يعينك عليه. من أجل أن بغيت إلى يعني خلي لك مدة العشر كلها. نعم. طيب إيتاء الزكاة، وفيه دليل أيضا على أن من تعبد لله خوفا فهو محمود. من أين تؤخذ؟ يخافون يوما، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على من تعبد خوفا من العذاب، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهنا قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طيب، وأثنى الله تعالى على من تعبد طلبا، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وفي هذا رد بين على من ذهب من الصوفية أو غيرهم إلى أن الأفضل في التعبد أن لا يقصد الإنسان حظا لنفسه، وإنما يعبد الله لذاته فقط. يعني عندما تعبد الله لا تقصد أنك ترجع أنك تريد فضل الله أو تحذر عقابه. يقول أعبد الله لله، أعبد الله لله. فيقال لهم لستم أكمل حالا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد ذكر الله عنهم أنهم كانوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ولستم أكمل حالا ممن أكمل الله عليهم من الأبرار. نعم، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى أن قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، ولا شك أن الإنسان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى لينال فضله وينجو من عقابه هو يريد الوصول إلى رضوان الله وإلى رؤية الله عز وجل، يعني من جملة النعيم في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على عظم يوم القيامة وأهواله الشديدة، لقوله تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه ليست خاصة، بل أل فيها للعموم، يعني كل القلوب تتقلب وكل الأبصار تتقلب. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون ويخشون، ولكن مع ذلك أهل الخير يؤمنون، مع خوفهم يؤمنون. ومعلوم أن الذين يؤمنون لا شك أنه يهون عليهم هذا اليوم، ولهذا قال الله تعالى في يوم القيامة على الكافرين غير يسير، على الكافرين غير يسير، وقال وكان يوما على الكافرين عسيرا. فيفهم منه أن هذا اليوم مع عظمه وأهواله وشدته يكون على المؤمنين يسيرا، وإلا فهو في ذاته عظيم جدا، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفيه أيضا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، بل هو في الطاعات أحسن من العمل. مين نأخذه؟ ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم من فضله شيئا فوق ما عملوا. وفيه دليل على علم الله عز وجل. مين نأخذه؟ إيه؟ لأنه إذا كان يجازون بأحسن ما عملوا فلا مجازات إلا بعد علم مجاز، يعلم ما عمل ثم يجازيه عليه. وفيه أيضا إثبات القدرة من إثبات الجزاء، فإنه لا يجزي إلا من كان قادرا. لو أنك صنعت إلى إنسان معروفا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئوه. فالله سبحانه وتعالى لتمام قدرته لا ينقصه ما أعطى العاملين من ثوابه من ثوابهم وأجرهم. وبه إثبات المشيئة لله، والله يرزق من يشاء أولى. وإثبات المشيئة لله في حقه أي فيما يتعلق بفعله أمر متفق عليه فيما أعلم، ما خالف فيه أهل مبتدع ولا غير. ومشيئة الله بالنسبة لما يتعلق بأفعال الخلق خالف فيها طائفة تسمى القدرية، تسمى القدرية، حيث زعموا أن العبد مستقل بعمله وأنه لا تعلق لمشيئة الله به، حتى إن بعضهم أنكر العلم، ولاتهم أنكروا علم الله وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بأعمال العبد إلا بعد أن يفعلها، أما قبل ذلك فإنه لا يعلم سبحانه وتعالى، وأنكروا النصوص الصريحة في إثبات علم الله سبحانه وتعالى في كل شيء حتى في أعمال الإنسان. طيب، وفيه أيضا قوله بغير حساب كثرة رزق الله عز وجل،
1: الجزاء،
2: فإنه لا يجزي إلا من كان قادرا. لو أنك صنعت إلى إنسان معروفا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئوه. فالله سبحانه وتعالى لتمام قدرته لا ينقصه ما أعطى العاملين من ثوابه من ثوابهم وأجرهم. وفيه إثبات المشيئة لله، والله يرزق من يشاء أولى. وإثبات المشيئة لله في حقه أي فيما يتعلق بفعله أمر متفق عليه فيما أعلم، ما خالف فيه أهل مبتدع ولا غير. ومشيئة الله بالنسبة لما يتعلق بأفعال الخلق خالف فيها طائفة تسمى القدرية، تسمى القدرية، حيث زعموا أن العبد مستقل بعمله وأنه لا تعلق لمشيئة الله به، حتى إن بعضهم أنكر العلم، ولاتهم أنكروا علم الله وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بأعمال العبد إلا بعد أن يفعلها، أما قبل ذلك فإنه لا يعلم سبحانه وتعالى، وأنكروا النصوص الصريحة في إثبات علم الله سبحانه وتعالى في كل شيء حتى في أعمال الإنسان. طيب، وفيه أيضا قوله بغير حساب كثرة رزق الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يعطي بلا حساب، وليس معنى بلا حساب بلا تقدير. لماذا لا نقول ذلك؟ لأن الله يقول كل شيء عنده بمقدار.

كثيرا كثيرا لا يحسب، وهذا معروف. وقال فلان ينفق بلا حساب، يعني ينفق انفاقا كثيرا. ثم قال الله تبارك وتعالى نعم لا ثابت عن السلف انها المثل وهي المحل هذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الى اخره من رب المسلمين بلا شك. ثم قال الله تعالى والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيع. لما ذكر الله سبحانه وتعالى اعمال هؤلاء الرجال تلك الاعمال الفاضله ذكر اعمال الذين كفروا ما شانهم. وهذا طريقه الله تعالى في كتابه، اذا ذكر وصف المؤمن ذكر بابه وصف الكافر او العكس، وإذا ذكر وصف الجنة ذكر بعده وصف النار أو بالعكس، لأن القرآن متان تثنى فيه المعاني ويقابل بعضها بعض، وهذا واحد. ولأن الإنسان إذا ذكرت له أوصاف أهل الخير وأوصاف الجنة قد يغلب عليه جانب الرجاء فيهلك، وإذا ذكر صفات النار وصفات أهل الشر يغلب عليه إيش؟ الخوف فيهلك أيضا. ولهذا اختلف أهل العلم هل الأولى أن يغلب الإنسان جانب الرجاء أو جانب الخوف أو يجعلهما سوا. فقال الإمام أحمد ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب عليك الخوف وقعت في القنوط من رحمة الله، وإن غلب عليك الرجاء وقعت في الأمن من مكر الله، وكلاهما طريق لا يليق بالمؤمن. وقال بعض العلماء ينبغي للمريض أن يغلب جانب الرجاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وينبغي للصحيح أن يغلب جانب الخوف. وقال آخرون ينبغي عند فعل المعصية أن يغلب جانب الخوف، مش لاجل لجلارته، لأنه لو غلب جانب الرجاء قال الله غفور رحيم وأرجو أن يغفر الله لي وعمل المعصية، وعند فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء إن الله سبحانه وتعالى يقبل منه ويثيبه حتى لا ييأس. قال ويدل على ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، كذلك اعبد الله وأنت على رجاء أن يتقبل منك. نعم. وعلى كل حال هذا القول في ظني أنه أرجح الأقوال، أنه عندما يكون الإنسان في جانب التعبد وفعل العبادة يغلب الرجاء وعند مهم أن عدنه يجزم بالرجاء، لأن الله يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل، يعني خائفة أن لا يقبل منه، لكن معنى أنه يغلب هذا مع الخوف. وأما في جانب فعل المعصية فيغلب جانب الخوف لأجل أن لا يقدم عليها معتمدا على الرجاء. طيب على كل حال نحن شطحنا قليلا، لكن قصدنا أن القرآن الكريم يذكر الله تعالى فيه هذا وهذا ليكون سير الإنسان معتدلا. قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، جمع قاع أي في ثلاث، وهو شعاع يرى فيها نصف النهار في شدة الحر يشبه الماء الجاري، هذا تفسير للسراب.

0: والقيعة هي الفلاف. القيعة هي الفلاف. السراب بالقيعة أظنكم تعرفونه كله. في شدة الحر عندما تكون في فلات من الأرض قيعة، يعني جمع قاع، الفلات الرملية ما يكون في هذا الشيء، لكن القيعان ترى من بعد كأن في ذلك الجانب ماء، كأن في ذلك الجانب ماء، فتظنه ماء فتقصده. هؤلاء الكفار أعمالهم هكذا، مثل السراب بالقيعة، يحسبه الظمأن ماء وليس بماء. كيف ذلك؟ لأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيظنون أن هذا الشرك الذي يبعدهم عن الله حقيقة يظنونه يقربهم إلى الله عز وجل. يظنون هؤلاء الشفعاء الذين سيتبرؤون منه، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، نعم، يظنونهم إيش؟ شفعاء، يظنونهم شفعاء. وتعرفون أن النفس إذا تعلقت بالشيء على أنه شفيع أو على أنه مقرب الله إلى الله تتبعه ولا لا؟ تتبعه بلا شك. هؤلاء مثل السراب في القيعة، يحسبه الظمآن، يحسبه يظنه الظمآن أي العطشان ماء. هذا تشبيه بليغ، يعني أنه يقصده بشدة ولهفة معتقدا أنه ينقذه. العطشان محتاج للماء ولا لا؟ فإذا رأى ما يشبه الماء قصده بشدة ولهف، وش لأجله؟ لأجل أن يدفع ضرورته به. هل يظنه ينفعه ولا لا؟ ها؟ نعم يظنه ينفعه، ولولا أنه يظنه ينفعه ما ذهب إليه. لكن النتيجة حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إيش؟ نعم، لم يجد شيئا مما حسبه كذلك، مما حسبه. إذا جاءه لم يجده شيئا، ماذا تتصورون حاله حينئذ؟ خيبة أمل عظيمة والعياذ بالله، ما يتصورها أحد. إنسان عطشان جاء إلى هذا السراب من بعيد، ولاحظوا أيضا أن السراب ترى مو بإتراء في الأماكن القريبة، في البعيد أبعد ما ترى، من مكان بعيد يريد أن يشرب، فتكون النتيجة أنه لم يجد شيئا مما حسبه. يقول المؤلف: كذلك الكافر يحسب أن عمله كصدقة تنفعه، حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله، أي لم ينفعه. ينفعه بعده لا مين بعده إيه نقرا قرآن ووجد الله عنده أي عند عمله توفاه حسابه أي أنه جازاه عليه في الدنيا والله سريع الحساب أي المجازاة. طيب هذا الكافر يظن أن عمله ينفعه، وتمثيل المؤلف لذلك بالصدقة فيه نظر، لأنه ينبغي أن يمثل، يعني إلا إذا قصد بذلك ضرب المثل، إذا قصد به ضرب المثل فهذا صحيح. هذا من جملة الأعمال التي يفعلها الكفار يظنون أنها تنفعهم وهي لا تنفعهم، ولكن ينبغي أن يقال هي أعم من ذلك، ليس من مراد فقط الصدقة، بل حتى عبادة الأصنام يظنونها وش يظنونها؟ تنفعهم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومع ذلك هذا كله لا ينفعون، سوف لا يجدون شيئا مما يظنونه ويحسبونه. وقوله وجد الله عنده، عند إيش؟ عند هذا السراء، عند هذا السراء، لأنه الآن وصل إلى الموت، فإذا مات فقد لاقى الله عز وجل، ولهذا قال فوفاه حسابه، هذا ظاهر السياق. أما على رأي المؤلف فيجعل وجد الله عنده أي عند عمله، بناء على يعني تفريعا على قوله والذين كفروا، لأن الذين كفروا عام، فكانه قال والذين كفروا أي الكافر عمله كذا وكذا كسراب بقيعة سبب من واحد إذا جاءوا شيئا، ووجد الله عنده أي عند ذلك العمل، لقوله والذين كفروا أعمالهم فوفاه حسابه. ولكن ظاهر الآية أن الضمائر تعود على أي شيء؟ على أقل مذكور، وهو هذا العطشان الذي وصل إلى الماء عطشان فلم يجد شيئا فسيهلك، وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، حسابه يعني جزاء عمله. وقوله سريع الحساب أي المجازاة، ما المراد بالسرعة هنا؟ هل المراد لقرب وقت المجازاة فيكون تكون السرعة زمنية، أو المراد إنجاز الحساب فتكون السرعة عملية، أو كلاهما؟ الله سريع الحساب، هل المعنى أنه في محاسبته سريع، أو معناه حسابه للعباد قريب؟ يحكمهم كلهم، فالحساب قريب، حتى وإن طالت الدنيا بالإنسان فإنها قريب، قل متاع الدنيا قليل. وكذلك عندما يحاسب الله الخلائق يوم القيامة يحاسبهم في نصف يوم، نعم، كما قال الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. استنبط العلماء من ذلك أنهم سيقيلون في منازلهم في نصف ذلك اليوم، ولكن على كل حال اليوم الذي أشار الله إليه مقداره 50,000 سنة، ومهما يكن من شيء فالله قادر على ما هو أبلغ من ذلك. لكن مع هذا هذه سرعة عظيمة وقدرة بالغة، حتى لو 50,000 سنة 25,000 سنة، الخلائق من أولهم إلى آخره ما بين آدم وجن وطير وغيرهم في نصف يوم. الآن لو يحاسب الإنسان شخص يعامله لمدة سنة، كم يبقى إذا كان الحساب دقيقا وكثيرا؟ يبقى مدة، وقد يكون الحساب مضبوطا وقد يكون مضبوط. أما حساب الله عز وجل فهو مع سرعته لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا مثل لكافر عامل يريد التقرب إلى الله عز وجل، أو مثل آخر أو كظلمات في بحر اللجي. أو هنا ليست بالشك بلا ريب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الشك، الشك إنما يكون لقصور علم الإنسان أو لقصور علم الشاك، أما الله عز وجل فعلمه واسع، يعني ما يمكن يقول الله سبحانه وتعالى الذين كفروا أعمالهم إما مثل ذا ولا مثل ذا على سبيل الشك، كما تقول مثلا أنا رأيت هذا الشيء وهو يشبه كذا أو كذا، هذا لا يمكن أن يكون في حق الله عز وجل. إذن فأو للتنويع، أو للتنويع بقول أوكر المال، يعني أو أعمالهم كظلمات إلى آخره، أو الذين كفروا أعمالهم سيئة كظلمات في بحر دجي عميق يغشاه موج من فوقه، أي الموج موج من فوقه أي الموج الثاني سحاب، أي غيم. هذه ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني وظلمة السحاب، أربع ظلمات. إذا أخرج أي الناظر يده في هذه الظلمات لم يكد يراها، أي لم يقرب من رؤيته. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهده له لم يهتدي. هذه قسم ثاني من الكفار. الأول في حال الكافر المجتهد الذي يظن أن عمله ينفعه، وهذا الثاني في حال المقلد اللي ما يدري، في ظلمة يسير مع العالم مع الكفار وهو لا يدري. كظلمات في بحر لجي، البحر معروف واللجي العميق، وكلما كان البحر أعمق كانت ظلمته أشد. هذا أيضا يغشاه موج، يغشاه بمعنى يغطي هذا الكافر موج، من فوقه موج أيضا، أمواج عالية، من فوقه سحاب. طيب موج من فوقه موج، مش حد الموج الثاني من الأول؟ شون؟ عند البحر؟ لا، أنا قصدي علو، لأنه في الحقيقة سيكون أظلم كل ما عاد. من فوقه موج الماء، ها؟ منينها؟ السحاب فوق. لا، قصدي موج من فوقه موج، ها؟ هنا أمواج، لكن هل المانع الموج الثاني؟ وش اللي يميزه من الموج الأول؟ زين، هذه واحدة. إما أن يقال بالاتجاه، يعني يتلاقى واحد من هنا جاي والثاني أعلى منه جاي من جهة ثانية، علشان يتبين علو هذا على ذلك، أو أنها أمواج متلاحقة، يعني مثل موج مقبل يرفع على الجبال وراءه موج آخر أرفع منه، فإذا لحقه صار موجا من فوقه موج. أما أنه موج واحد ما يمكن يسقط بعضه عن بعض. وأنتم من شاهد البحر، من شاهد البحر وجد الأمر كذلك، تجد أمواج متلاحقة، أمواج متلاحقة. نعم، أحيانا إذا انعكس الهواء تتقابل، وأحيانا تتلاحق، لكن هذه المتلاحقة أيضا تجد سبحان الله العظيم أحيانا مثل الدرج، مثل الدرج، يعني بعضها فوق بعض. هذا هو ما ضربه الله سبحانه وتعالى في المثل، من فوقه سحاب. والسحاب، السحاب الحقيقي مراتب في الجو، ما هو على ظننا انه في طبقة واحدة، لا، في طبقات متباعدة جدا. وهذا يعرفه الإنسان إذا ركب الطائرة، يجد أحيانا سحاب بينه وبين الطائرة من أسفل مثل ما بين السحاب والأرض، وسحاب فوق وبينه وبينه مثل ما بين الطائرة والأرض وهو بينهما، وهذا شيء معروف مشاهد. فالظاهر والله أعلم أن قوله من فوقه سحاب مثل قوله من فوقه موت، بمعنى أن السحاب يكاد يكون ملاصقا لهذه الأموات. نعم. ومنه الضباب، الضباب لا شك أنه يقرب من سطح البحر. نعم يمكن، نعم سواء كان قريب
1: أو قريب من البور
0: ما في الشك، لكن أين أشد؟ إذا قرب أشد. ويمكن أيضا أن يراد بالسحاب ما يشمل الضباب، لأن حقيقة الأمر أن الضباب سحاب، لأنه ينسحب على الأرض، فإذا تبين ذلك صارت الظلمة واضحة جدا كثرتها. ظلمات بعضها فوق بعض، شفت التهويل في هذا المثل، يعني كان يكفي أن يقول من فوقه سحاب، لكن لأجل تهويله في النفس وبيان عظمته قال ظلمات بعضها فوق بعض. ثم ضرب مثلا فقال إذا أخرج يده لم يكد يراه، وش أقرب شيء لك من أقرب ما يقول لك اليد، بل هي أقرب شيء لك من الأعضاء المتحركة التي يمكن أن ترى، يمكن أن تخرج ويمكن ما تخرج. إذا أخرجت يدك لم يكد يراها، وش رأيكم، هل معنى لم يكد يراها أنه يراها بصعوبة أو لا يراها؟ لا يراها. طيب فذبحوها وما كادوا يفعلون، ذبحوا لما ذبح؟ طيب يراها بصعوبة؟ يقول النحويين تقريبا إن كاد إثباتها نفي ونفيها إثبات، فإذا قلت لم أكد أفعل فمعناه فعلت لكن بعد بعد، ولم يكد يراها على هذه القاعدة رآها لكن بعد بعد الرؤية وصعوبتها. لكن الظاهر كما قال آخرون من النحويين أن كاد نفس الشيء مثل غيره، نفيها نفي وإثباتها إثبات. نعم، لكن هي بمعنى قارب، فإذا قلت كدت أفعل أي قاربت أن أفعل، هل أنت فعلت ولا لا؟ ما فعلت لكن قاربت، فهل هي أثبتت ولا نفت الآن؟ أثبتت المقاربة، لكن علمنا انتفاء الفعل من المقاربة، علمنا انتفاء الفعل من المقاربة. طيب لم يكد يراها أي لم يقرب أن يراها، كما قال المؤلف أو مفسر لم يقرب أن يراها، إذا كان ما يقرب يراها فانتفاء الرؤية من باب أولى واحد كذا. وأما قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، فهذا لولا قوله ذبحوها ما دلت الآية على أنهم ذبحوها، لكن معنى ذبحوها بعد أن كانوا بعيدين عن الذبح وما قصدوه ولا نووا أن يمتثل. نعم، بل قالوا لنبيهم أتتخذنا هزوا، بعد هذا البعد عن الفعل وبعد أن أجيبوا لطلباتهم ذبحوه. فهمتم الآن؟ تصير الآية على ما هي عليه، وكاد أيضا كغيرها من الأفعال، نفيها نفي وإثباتها إثبات، لكن لما كانت تدل على القرب صار الرجل إذا قال كدت أن أفعل معناه ما فعل، لأن كلمة قاربت الفعل يعني ولم أفعل، يعني ولم أفعل، لم أكد أفعل. إذا ما سبق شيء يدل على الفعل فإنه يقين ما فعل. نعم، إنه يقين ما فعل، مثل قول عمر: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب أو تغرب، يعني ما قاربت صلاة العصر. إذا صلاها ولا ما صلاها؟ لا، ما صلاها. ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، يعني ما قاربت صلاة العصر حتى قاربت الشمس الغروب. فلما قاربت الشمس الغروب قاربت صلاة العصر، لا ما صلى، هو ما صلى إلا بعد الغروب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كأنه في الأول ما هو لما الصلاة ما تهيأ له أن يقرب من الصلاة بعد عن أن يصليه. المعنى أني شغلهم الكفار إلى قرب غروب الشمس، فما قارب أن يصلي، ومقاربة الصلاة يا أخواني بالتهيؤ لها، تهيؤ لها، يقول ما تهيأت ولا تهيؤ للصلاة حتى قاربت الشمس أن تغرب. ولهذا صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر بعد غروب الشمس. فالحاصل إذن أن الصحيح خلاف ما قاله بعض النحويين أن كاد إثباتها إثبات وإثباتها نفي ونفيها إثبات، بل الصواب أن كاد كغيرها. وش كغيرها؟ من أن إثباتها إثبات ونفيها نفي، لكنها هي بمعنى المقاربة، ولهذا هي عدت عند النحويين منين؟ من أفعال المقاربة. فمن نفى أن يقارب الشيء فإنه قطعا لم يفعل، ومن أثبت أنه مقارب له فهو أيضا قطعا لم يفعل، لأن كلمة قاربت الفعل أي ولم أفعل، هذا معناه. فإذا قيل لم يكد يفعل كذا ولم يسبق ما يدل على فعله فإنه لم يفعل. طيب فإن سبق ما يدل على فعله فذبحوها وما كادوا، دل ذلك على أنهم كانوا قبل الذبح بعيدين عن الامتثال، بعيدين عن الامتثال، ولا كادوا يفعلون. نعم، إلا أن بعد الإلحاح وبعد ما قالوا يبين لنا أبين كما طلبوا، بعد ذلك أجيب. ولهذا بالحقيقة هذه مثل ينبغي للإنسان أن يعتبره بنفسه، أنه عندما يؤمر بالأمر لا يجد يريد على نفسه وراء كذا وراء كذا، لأن هذا خطير. قد قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا يجب على المسلم إذا علم بالشرع أن يستسلم، ولا بأس فيما بعد فيما يقرر على نفسه أنه ممتدل، لا بأس فيما بعد أن يسأل الحكمة، لأن يعني سؤال الحكمة لا ينافي الانتياج. لكن المهم، وش المهم؟ أن يستسلم أول، ولا يريد إيرادات وشبهات ولما كذا ولما كذا، ثم بعد ذلك يبحث إذا شاء. سبق أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن أعمال الكفار تنقسم إلى قسمين: قسم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وقسم آخر كظل ماء في بحر للدين. وهذا التقسيم على التنويع باعتبار حال الكفار، فالأول والله أعلم لمن عنده فهم واجتهاد، والثاني لمن عنده جهل وضلال كعوام. كسراب بقيعة، لا لا وش يصير؟ ثلاث من الأرض، القاع جمع قاع، وهي الثلاث من الأرض
2: يعني الأرض الواسعة البعيدة اللي ذخاء حاول يعني هو قاية الباع الأرض الغورة. نعم ما هو الضراب السمين؟
3: الضراب هو
2: كأنه ما نعم. طيب ما وجه الشبه يا محمد بين هؤلاء الكفار بين أعمالهم وهذا الصراط؟

0: يخونه يخونه أحوج ما كان إليه. طيب قوله ووجد الله عنده، الضمير في عنده يعود على أي شيء معين؟ نعم على رأي المؤلف على العمل. نعم يعني يقول هنا عاد على المشبه دون المشبه به، ويحتمل أنه عاد على المشبه به يعني وجد هذا الظمآن، وجد الله عنده أي عند هذا السراب حينما ما كان العطش توفى الله الثالث. طيب نعم ها سيد أحمد البحر في نعم إشمانا العميق من فوقه موت، كيف كانت فوقية الموت الثاني؟ ظلمات بعضها فوق بعض، مش يعرف ما هذه الظلمات؟ ظلمات بعضها فوق بعض
1: فإن أنهم ما كادوا
0: ما ذبحوها ولا خالفوا أن يذبحوها ما ذبحوها ولا خالفوا أن يذبحوها. فإذا الآية ليس فيها دليل، الآية ليس فيها دليل. وأنت إذا قلت ما كدت أفعل كذا معناه ما قاربت أن تفعله، وإذا لم تقارب أن تفعله فلست بفاعل الله، فلست بفاعل الله. لكن إن وجد قرينة تدل على فعلك فهذه القرينة هي التي تدل على فعلك. لو قلت وصلت إلى البلد وما كدت أن أصل دل على وصولك، لكن هو على قلت ما تستعقى، لكن قولك وصلت إلى البلد. لو قلت سرت إلى البلد ولم أكد أصل، هل يكون واصلا؟ لا يكون واصلا، لا يكون واصلا ولا مقاربا للوقوف ما لم يوجد دليل. طيب اذا لم يكد يرى، اذا اخرج يده في هذا الظلماء لم يكد يراها، وما لم يكد يراها لم يقارب ان يراها، واذا لم يقارب ان يراها فانه لم يراها. نعم. طيب ثم قال الله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يعني الذي لم يجعل الله له نورا لم يكن له نور فما له من نور. اي عندنا ظن شرط، اي من لم يهده الله لم يهتدي. جعل المؤلف هنا النور نورا معنويا، اي من لم ينور الله قلبه بالعلم والايمان فلا أحد ينور قلبه فما له من نور. مثل هذه الأشياء أو هذه الآيات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى، من لم يهد الله، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وما أشبه ذلك. وش الغرض منها؟ هل الغرض منها تقرير مذهب الجبرية كما استدلوا بها، أو الغرض شيء آخر؟ نعم، الجواب قطعا ليس الغرض من ذلك تقرير مذهب الجبرية، لأن الجبرية مذهبهم باطل يبطله الحس الشرع والعقل والفطر. لكن الغرض من ذلك أن لا يعتمد الإنسان على نفسه، وأن يكون دائما يلجأ إلى الله عز وجل، دائما يلجأ إلى الله عز وجل في طلب الهداية وطلب النور وطلب التوفيق وغير ذلك. وإلا فمن المعلوم أن الله تعالى لا يقرر أمرا باطلا يبطله العقل والحس. نعم. وعلى كل حال يقول الله عز وجل إذا لم يجعل الله للإنسان نورا يهتدي به فإنه فما له من نور، وهذا بالجملة الاسمية الدالة على أي شيء؟ على السقوط والاستمرار، فما له من نور. وأكد انتفاء النور عنه في من الزائدة بقول من نور، لأن من زائدة ونور مبتدا مؤخر، أي فليس له نور. فإذا نعلم بهذا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في ملكه كما يشاء، وأن من أعطاه الله النور فهو على نور من ربه، ومن لم يعطه الله نورا فما له من نور. ومن أين يأتيه النور وقد حجب الله النور عنه؟ ولكن اعلم أيضا أن حجب الله النور عن العبد ليس منعا لفضله تبارك وتعالى، فإنه ذو الفضل العظيم، والعطاء أحب إليه من المنع، والهداية أحب إليه من الإضلال. ولكن لأن المرء نفسه هو الذي منع عن نفسه هذا النور، واتل قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واتل قول الله تعالى فإن تولوا، يعني عن الحق وأعرضوا عنه، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يتبين لك أن إضلال الله للعبد وحجب النور عنه بسبب إيش؟ بسبب نفسه، والذي والعياذ بالله لم يقتل، يعني هو الذي لم يقتل. فعلى كل حال الآية هذه تدل على أنه ينبغي بل يجب على المرء أن يلجأ إلى الله دائما بأن يسأله أن ينور قلبه، لأن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا منطوق الآية، مفهوم الآية من جعل الله له نورا فلا أحد يحجب عنه نور الله، من جعل الله له نورا فلا أحد يحجب عنه نور الله عز وجل. إذن الآية الكريمة تدل على أمرين، أحدهما منطوق والثاني مفهوم. المنطوق يسلون من حجب الله نور عنه، أي نعم، لا لسبب نفسه مهم من الآية، نحن قيدناها به فما له من نور. قلنا أتى بالجملة الاسمية تدل على إيش؟ الثبوت والاستمرار، وأكد انتفاء النور عنه بإيش؟ بمن الزائدة، لأن من الزائدة في العموم. هذا منطوق الآية، مفهومها من جعل الله له نورا فلا أحد يحجبه عنه، فلا حاجب عنه من نوره تبارك وتعالى. ثم قال ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. ألم تر الهمزة للاستفهام الداخل على النفي، وإذا دخل الاستفهام على النفي أفاد التقرير، مثل ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك. ألم ترى يعني قد رأيت. فالهمزة بالاستفهام إذا دخلت على النفي تفيد التقرير، تفيد التقرير أي إثبات ما ذكر. أنت يا سامي أقول إذا دخلت همزة الاستفهام على النفي أفادت التقرير أي إثبات ما ذكر لا نفي. مثلا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك.

0: لا تعلق لمشيئة الله به، حتى إن بعضهم أنكر العلم، ولاتهم أنكروا علم الله وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بأعمال العبد إلا بعد أن يفعله، أما قبل ذلك فإنه لا يعلم سبحانه وتعالى. وأنكروا النصوص الصريحة الصريحة الصريحة الصريحة في إثبات علم الله سبحانه وتعالى في كل شيء حتى في أعمال الإنسان. طيب، وفي أيضا قوله بغير حساب كثرة رزق الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يعطي بلا حساب، وليس معنى بلا حساب بلا تقدير. لماذا لا نقول ذلك؟ لا، لأن الله يقول كل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بمقدار، حتى القطرة اللي تنزل من السماء إلى الأرض هي مقدرة عند الله سبحانه وتعالى مقدرة، ولكن بغير حساب، أي أنه لا يكافئ إنسان بحساب بل بكثرة كثيرة.
1: لا أيها النبي، لأن ذلك أشمل وأعم. وقوله ألم ترى أن الله يسبح، ألم ترى أن الله يسبح، هل هذه الرؤية بصرية أو علمية؟ طيب، إذا جعلتها بصرية صارت هذه الرؤية خاصة بما يفعل لا بما يقال ولا بما يعلم بالعقل، وإذا جعلتها علمية شملت ما يعلم بالقول وبالبصر وبالذهن، وحينئذ أيهما أولى؟ أن تكون علمية، يعني ألم تعلم، سواء كان علمك عن طريق المشاهدة بالبصر أو عن طريق السمع بالأذن أو عن طريق الاستنتاج بالعقل والتفكير. فعليه نقول المراد بالرؤية هنا إيش؟ العلم. ألم تعلم، سواء كان هذا العلم عن إيش؟ أين؟ عن الرؤية بالعين أو السمع بالأذن أو الاستنتاج بالعقل والفكر، وهذه الثلاثة هي طرق العلم كما قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. زين، إذا ألم تعلم علما ناتجا عن هذه الأمور الثلاثة أو عن واحد منها، أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، ومن التسبيح صلاة، هل عندكم صلاة في التنكير؟ نعم، يسبح له من، أتى بمن الذي بالعاقل، لأن التسبيح أظهر من العقلاء من غير العقلاء. وهذا التسبيح يا جماعة، هذا التسبيح يشمل التسبيح بالقول وبالحال، يشمل التسبيح بالقول وبالحال. نعم، بالقول مثل سبحان الله، وبالحال أنك إذا تأملت خلقه وما جبل عليه علمت بذلك أن الله تعالى منزه عن العبث وعن المقاصد. يسمى هذا التسبيح بإيش؟ بالحال، بالحال. طيب، إذا قلنا التسبيح بالمقال، فمن المعلوم أن الكافر لا يسبح الله بمقاله، ولعد ثاني الكافر لا يسبح الله بمقاله، يعني ما قلت سبحان الله، لأنه يصف الله بالعيب ويجعل مع الله شريكا، لكنه مسبح لله بحاله، فإن حاله وما جبل عليه وانصرافه عن حق مع وضوحه وما أشبه ذلك، كل ذلك مما يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى وعلى حكمته. طيب، وقوله من في السماوات والأرض يشمل الملائكة ولا يشمل الملائكة؟ وتسبيح الملائكة لم نعلمه نحن عن طريق الرؤية ولكن عن طريق الوحي الذي يقوم بالسمع. سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تسبح الله، وسمعنا قول الله عز وجل أن الملائكة تسبح الله إلى آخره. قال والطير جمع طائر بين السماء والأرض، صافات صافات حاء باسطات أجنحتهن. الطير معطوف على إيش؟ على من؟ يعني وتسبح له الطير. صافات حاء حال من الطير، يعني هي أيضا تسبح الله سبحانه وتعالى في حال صفوفها، أي صف أجنحتها أي بسطها. هذا التسبيح حالي ولا مقالي؟ نحن نعلمه حاليا، نعلمه حاليا، ولكن ربما يكون أيضا مقاليا، ربما أنها في حالة مد أجنحتها وبسطها تسبح الله، لأن الطير لها نطق. قال الله تعالى علمنا منطق الطير، علمنا منطق الطير، فكل شيء ينطق، حتى الحصى ينطق. وقد تمح تسبيح الحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كل شيء يسبح. بل قال الله في آية أخرى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهنا قال يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، ولم يذكر السماوات ولم يعمم في قوله وإن من شيء، لأن هناك قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وهنا قال ألم ترى أن الله يسبح، فأثبت علمنا بهذا التسبيح وهو ليس شاملا كما في الآية الثانية. طيب، الطير صافات. أما تسبيح الطير صافات بإنسان مقال فهذا ما نعلمه، لكن بلسان الحال نعلمه، فإن صفوفها بالهوى بين السماء والأرض وعدم ثقوبها واتجاهها يمينا وشمالا والرياح مع عصوفها لا تحجبها عما تريد، هذا مما يدل على كمال قدرة الله عز وجل. الرياح التي تقلقل الجبال والسيارات ما تحجب الطائر عن اتجاهه، ما تحجبه، ويتجه معاكس الرياح، هذا شيء مشاهد ولا يبالي، وهذا من تمام قدرة الله عز وجل. لهذا قال هذا الطير الضعيف الصغير اللي يمكن الريح تحمله إذا كان متجها ما ترده الرياح، هذا من تمام قدرة الله عز وجل. ومن تمام القدرة أيضا أنك تجده في أيام الشتاء الباردة القارسة تجد يطير بين السماء والأرض بهذه السرعة وفوق أيضا ولا يتأثر بهذا البرد. كل ذلك دليل على كمال قدرة الله. ثم أعظم من هذا قال كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم الله صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل. كل قد علم، علم فعل ماضي فيها ضمير مستتر يعود على من؟ كلام المؤلف يعود على الله. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم، أي قد علم الله صلاته وتسبيحه. هذا ما ذهب إليه المؤلف. نعم، والقول الثاني أن فاعل علم يعود على من وما عطف عليه؟ ها؟ فاعل علم يعود على من وما عطف عليه، يعني يسبح له من في السماوات وما والأرض والسرطات، كل من هؤلاء المسبحين قد علم صلاته وتسبيحه، يعني أن الله تعالى ألهم هذه الأشياء حتى عرفت كيف تسبح الله عز وجل وكيف تصلي له. نعم. وأما علم الله بذلك فمفهوم من قولك والله عليم بما يفعلون. وعلى رأي المؤلف يقول في الآية شف تكرار أنه قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، الجملة هي الأولى على رأي المؤلف. ولهذا الصحيح أن قوله كل قد علم أي كل من هؤلاء المسبحين قد علم هو نفسه صلاته وتسبيحه. بأي شيء علم؟ أما بالنسبة للمخلوقين للبشر وكذلك الجن فقد علموا عن طريق الرسل، الرسل أرسلهم الله يعلم الناس كيف يصلون وكيف يسبحون الله عز وجل. وأما البهائم والحيوانات الأخرى فإنها علمت الصلاة وتسبيحها بما ألهمها الله عز وجل، ولكل منها صلاة وتسبيح خاص. قال الله سبحانه وتعالى على لسان موسى ردا على فرعون: من ربكما يا موسى؟ فقال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى، إن هذه الهداية كما تشمل الهداية للأمور التي تحفظ أجسادها كذلك تشمل الهداية للأمور التي ألهمها الله سبحانه وتعالى من التسبيح والصلاة. طيب، إذن هو أن الفاعل في علم يعود على من يا حمود؟ حتى حمود يعود على من؟ على المسبح. نعم. إيه نعم. وأما علم الله بما فعلت لا هذا مفهوم من قوله والله عليم بما يفعلون، والله عليم بما يفعلون. نعم. والله عليم بما يفعلون قال فيه تغريب العاقل، تغريب العاقل أما الفرق والله عليم بما يفعلون يقول فيه تغريب العاقل. فيها تغريب العاقل، والسبب في ذلك والله أعلم أن التسبيح والصلاة للعاقل أظهر منها لغير العاقل، فلذلك أولد. وإلا فغير العقلاء في الأرض أكثر من العقلاء، فأين أخطأ الحيوانات والحشرات؟ نعم. Thank you.

مثل ما أن أحيانا يذكر بعض الأمور كذلك أحيانا يذكر بعض الأمور مما جرى على الصلاة من أهم الأعمال إلا أن الله العظيم يعني شف حتى الحيوانات تفضي كل قد علم صلاته وتسبيحه ولكن صلاته ما ندري عنه صلاتنا تختلف المهم أن لها صلاة ولها تسبيحة ولكنها خاصة بها قد علمها الله سبحانه وتعالى كيف تصلي وكيف تسبح وعلم صلاته ثم قال تعالى ولله السماوات والأرض وإلى الله المصير ولله السماوات والأرض فدائم المطر والرزق والنباتات وعيب من الدماغ ولله السماوات والأرض أولا قول ولله هي خبر مقدم من ابتداء مصر وقد علم من القاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يبيد حقه قاعدة العلم أنه إذا قدم شيء من حقه الأخر دل ذلك على الحقر الحقر في هذا المقدم يعني حق المؤخر في المقدم إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياه إياك نستعين لا نستعين إلا إياه فإذا قدم ما حقه الدقيق كان ذلك دليلا على حق الشيء فيه لله ملك مستوى الأرض يا سامي بناء على هذه القاعدة وش تفهم أن ملك السماوات والأرض لمن وحده جمع وغيره

0: ذلك فهداه الرزق النبات المرى قال لا اله الا الله والله تعالى له سبحانه خلقا وتطبيقا الاعيان والتصريف نعم لله وحده ويدل على ذلك ما فيها من الانتظام وعدم الاضطراب وعدم التناقض ولهذا تدل الله سبحانه وتعالى على وحدانيته بقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذن لو كان معه اله لذهب كل اله بما خلق صحيح فلا اله لا يمثل مملكته وحده وفي النتيجه ولا على بعضهم على بعض فاذا على بعضهم على بعض فلمن تكون ظلمي للعالم بلا شك قل للعالم بلا شك ونحن نرى بعين اليقين انه لم يتميز الخلق بعضه على بعض وان العالم العلوي والسفلي كله وحده كله يعني كتله واحده يطهر بعضه لبعض ويتم بعضه لبعض ولا يتناقض ولا يتناقض فلهذا كان العقل والمشاهده دليلين على وحدانيه الله عز وجل ثم لا يمكن ايضا تعدد الالهه لا بد احداهم بيغضب لانهما ان تمانعا هذا دليل عقلي جدا معروف ان تمانع وعجز كل واحد منهما على الاخر وصار صار غير مستحقين للالوهيه كله ما تكون الاقرب ما دام كل واحد عجز اقرب ما يكون عاجز وان غلب احدهما الاخر صار وحده فقط ولذا فاذا لا بد ان يكون الاله واحد لا بد ان يكون الاله واحدا لانه اما ان يغضب فتكون الوهيه له واما ان يعجز والثاني يعجز ايضا فلا كل منهما ان يكون ربه لان الرب لا بد ان يكون قادرا وهذا من ابين الادله واوضحها طيب لله ملك السماوات والارض اذا قال قائل اليس الله تعالى يقول الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ويقول الذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فاثبت للانسان ملكا
1: طيب ما وجه الشبه يا محمد بين هؤلاء الكفار بين اعمالهم وهذا السراء فيقوله احوج ما كان اليه طيب قوله ووجد الله عنده الضمير في عنده يعود على اي شيء اسماعيل على راي المؤلف على العمل نعم يعني فيكون هنا عاد على المشبه دون المشبه به ويحتمل انه عائد على المشبه به يعني وجد هذا الظمآن وجد الله عنده اي عند هذا السراب حينما مات من العطش فرفعه الله في الساحل طيب نعم ها نعم الظمآن نعم طيب يا احمد البحر المدي ما مش معنى العميل طيب من فوقه موت كيف كانت فوقية الموت الثاني نعم وتعالوا عليها نعم صحيح من فوق الإنسان ظلمات بعضها فوق بعض وش يا علي ما هذه الظلمات

0: بعضها فوق بعض. ظلمات بعضها فوق بعض. ظلمة الموج الأول بعد نخل ظلمة البحر، وظلمة الموج الأول والثاني والسحاب. نعم، وإن كان في الليل زادت الظلمة. طيب، قوله عليه السلام لم يكد يراه، لم يكد يراها سلوم، زين، ونفي القرب، إيه، لكن نفي للحقيقة، يعني نفي قرب الرؤية نفي للرؤية، سلوم لا، أولا. طيب، ما قاله بعض النحويين من أن كاد نفيها إثبات وإثباتها نفي، هل هو صحيح عند غير ذلك؟ نعم، لكن باللازم يكون كذلك. طيب، وش يعني حجتهم الذي قرروا به هذا الشيء؟ فذبحوها وما كانوا يفعلون. طيب، هل في الآية دليل على ما قالوا؟ هم يقولون ذبحوها وما كانوا يفعلون، لكن فعلوا. يعني معناها أن الفعل، نعم، طيب، وما كانوا يفعلون، يعني ما قاربوا أن يفعلوا، لكنهم فعلوا، ها؟ أي ما يكفي هذا الجواب. نعم،
1: أي أنه نقية فتاة نقية في قولهم، لكنها أي نقية في القاس، لكنهم فعلوا. تدل ذلك على أن فتاة على رأيهم لها منحة خاصة عنها، يعني أنها إذا نقية تدل على إذا نقية
0: نقيها إثبات وإثباتها
1: نقية.
0: طيب،
1: صحيح.
0: اي نعم، هذا استدلالهم بالآية كيف نرد عليهم، هذا هذا السؤال.
1: لكن الآية نفي ان يقارب، اي انهم ذبحوها بعد ما قاربوا ان لا يفعلوا.
0: ليش هذا؟ يعني ما الى الان ما بعد خلصنا على شيء. شو احمد بعض النحويين مو كلهم
1: إن عملنا معنى هذا معنى الله عز وجل إن قبل الفعل كانوا بعيدين وما كادوا يفعلون قبل الفعل كانوا بعيدين
0: عنه. نعم نعم، هذا إيه فهم ما نسل الله قرر الله. هم يقولون أليس قد فعلوا؟ فلا، لكن فعلهم ليس معلوما من قولهم وما كانوا يفعلون، من قوله وما كانوا يفعلون. الفعل منهم معلوم، فذبحوها يعني لولا قوله تعالى فذبحوها ما فهمنا أنهم ذبحوها، لفهمنا أنهم ما كادوا ما ذبحوها ولا قاربوا أن يذبحوها. نقول لولا لا، فإذا الآية ليس فيها دليل، الآية ليس فيها دليل. وأنت إذا قلت ما كدت أفعل كذا معناه ما قاربت أن تفعله وإذا لم تقال من تفعله فلست بفاعل الله، فلست بفاعل الله. لكن إن وجدت قرينة تدل على فعلك فهذه القرينة هي على الفعل. لو قلت وصلت إلى البلد وما كدت أن أصل، دل على وصولك لكن مو على قولك ما كدت أن أصل، لكن قولك وصلت إلى البلد. لو قلت سرت إلى البلد ولم أكد أصل، مش زين، هل يكون واصلا؟ لا يكون واصلا، لا يكون واصلا ولا مقاربا للوصول ما لم يوجد دليل. طيب إذا لم يكد يراه، إذا أخرج يده في هذا الظلمات لم يكد يراها، وش معنى لم يكد يراها؟ لم يقارب أن يراها، وإذا لم يقارب أن يراها فإنه لم يراها. نعم. ثم قال الله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يعني الذي لم يجعل الله له نورا، لم يكن له نور فما له من نور، أي عندنا أظن شرحنا، أي من لم يهده الله لم يهتدي. جعل المؤلف هنا النور نورا معنويا، أي من لم ينور الله قلبه بالعلم والإيمان فلا أحد ينور قلبه فما له من نور. مثل هذه الأشياء أو هذه الآيات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى، من لم يهد الله، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وما أشبه ذلك. وش الغرض منها؟ هل الغرض منها تقرير مذهب الجبرية كما استدلوا بها، أو الغرض شيء آخر؟ نعم، الجواب قطعا ليس الغرض من ذلك تقرير مذهب الجبرية، لأن الجبرية مذهبهم باطل، يبطله الحس الشرع والعقل والفطر. لكن الغرض من ذلك أن لا يعتمد الإنسان على نفسه، وأن يكون دائما يلجأ إلى الله عز وجل، دائما يلجأ إلى الله عز وجل في طلب الهداية، طلب النور، طلب التوفيق وغير ذلك. وإلا فمن المعلوم أن الله تعالى لا يقرر أمرا باطلا يبطله العقل والحس. نعم. فعلى كل حال يقول الله عز وجل إذا لم يجعل الله للإنسان نورا يهتدي به فإنه فما له من نور، وأتى بالجملة الإسمية الدالة على أي شيء؟ على الثبوت والاستمرار، فما له من نور، وأكد انتفاء النور عنه بمن الزائدة في قوله من نور، لأن من زائدة ونور مبتدأ مؤخر، أي فليس له نور. فإذا نعلم بهذا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في ملكه كما يشاء، وأن من أعطاه الله النور فهو على نور من ربه، ومن لم يعطه الله نورا فما له من نور، ومن أين يأتيه النور وقد حجب الله النور عنه. ولكن اعلم أيضا أن حجب الله النور عن العبد ليس منعا لفضله تبارك وتعالى، فإنه ذو الفضل العظيم، والعطاء أحب إليه من المنع، والهداية أحب إليه من الإضلال، ولكن لأن المرء نفسه هو الذي منع عن نفسه هذا النور. واتل قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واتل قول الله تعالى فإن تولوا، يعني عن الحق وأعرضوا عنه، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يتبين لك أن إضلال الله للعبد وحجب النور عنه بسبب إيش؟ بسبب نفسه، بسبب نفسه. والذي والعياذ بالله لم يهدى، يعني هو الذي لم يهتدي قصد. فعلى كل حال الآية هذه تدل على أنه ينبغي بل يجب على المرء أن يلجأ إلى الله دائما بأن يسأله أن ينور قلبه، لأن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا منطوق الآية، مفهوم الآية من جعل الله له نورا فلا أحد يحجب عنه نور الله، من جعل الله له نورا فلا أحد يحجب عنه نور الله عز وجل. إذن الآية الكريمة تدل على أمرين، أحدهما منطوق والثاني مفهوم. المنطوق يا سلوم إيه؟ من حجب الله النور عنه إيه نعم، لا لسبب نفسه مو من الآية، نحن قيدناها به فما له من نور، وقلنا أتى بالجملة الإسمية تدل على إيش؟ الثبوت والاستمرار، وأكد انتفاء النور عنه بإيش؟ بمن الزائدة، لأن من الزائدة تفيد العموم. هذا منطوق الآية، مفهومها من جعل الله له نورا فلا أحد يحجبه عنه، فلا حاجب عنه من نوره تبارك وتعالى. ثم قال ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. ألم تر الهمزة الاستفهام الداخل على النفي، وإذا دخل الاستفهام على النفي أفاد التقدير، مثل ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك. ألم تر يعني قد رأيت، فالهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي تفيد التقرير، تفيد التقرير أي إثبات ما ذكر. من جزامي أقول إذا دخلت همزة الاستفهام على النفي أفادت التقرير أي إثبات ما ذكر لا نفيه. مثلا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، وش معنى ألم نشرح؟ يعني قد شرحنا لك صدرك، قد شرحنا لك صدرك، يقرر الله تعالى أنه شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وش معنى؟ قد علمت. ألم ترى أن الله يسبح له، يعني قد رأيت، يعني قد رأيت. وقوله ألم ترى، هل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه؟ نعم، الظاهر العموم ألم ترى أيها المخاطب لا أيها النبي، لأن ذلك أشمل وأعم. وقوله ألم ترى أن الله يسبح، ألم ترى أن الله يسبح، هل هذه الرؤية بصرية أو علمية؟ طيب إذا جعلتها بصرية صارت هذه الرؤية خاصة بما يفعل لا بما يقال ولا بما يعلم بالعقل، وإذا جعلتها علمية شملت ما يعلم بالقول وبالبصر وبالذهن، وحينئذ أيهما أولى؟ أن تكون علمية. يعني ألم تعلم سواء كان علمك عن طريق المشاهدة بالبصر أو عن طريق السمع بالأذن أو عن طريق الاستنتاج بالعقل والتفكير، فعليه نقول المراد بالرؤية هنا إيش؟ العلم. ألم تعلم سواء كان هذا العلم عن إيش؟ أي نعم، عن الرؤية بالعين أو السمع بالأذن أو الاستنتاج بالعقل والفكر. وهذه الثلاثة هي طرق العلم كما قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. زين، إذا لم تعلم علما ناتجا عن هذه الأمور الثلاثة أو عن واحد منها، أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، ومن التسبيح صلاة، سنعلم صلاة التنكير، نعم، يسبح له من، أتى بمن التي للعاقل، لأن التسبيح أظهر من العقلاء من غير العقلاء. وهذا التسبيح يا جماعة، هذا التسبيح يشمل التسبيح بالقول وبالحال، يشمل التسبيح بالقول وبالحال. نعم، بالقول مثل سبحان الله، وبالحال أنك إذا تأملت خلقه وما جبل عليه علمت بذلك أن الله تعالى منزه عن العبث وعن النقائص. يسمى هذا التسبيح بإيش؟ بالحال، بالحال. طيب، إذا قلنا التسبيح بالمقال، فمن المعلوم أن الكافر لا يسبح الله بمقاله ولا عاد. سامي، الكافر لا يسبح الله بمقاله، يعني ما يقول سبحان الله، لأنه يصف الله بالعيب ويجعل مع الله شريكا، لكنه مسبح لله بإيش؟ بحاله، فإن حاله وما جبل عليه وانصرافه عن الحق مع وضوحه وما أشبه ذلك، كل ذلك مما يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى وعلى حكمته. طيب، وقوله من في السماوات والأرض يشمل الملائكة ولا؟ يشمل الملائكة. وتسبيح الملائكة لم نعلمه نحن عن طريق الرؤية، ولكن عن طريق الوحي الذي يقوم بالسمع. سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تسبح الله، وسمعنا قول الله عز وجل أن الملائكة تسبح الله إلى آخره. قال: والطير جمع طائر بين السماء والأرض، صافات، صافات حال، باسطات أجنحتهن. الطير معطوفة على إيش؟ على من؟ يعني وتسبح له الطير. وصافات حال، حال من الطير، يعني هي أيضا تسبح الله سبحانه وتعالى في حال صفوفها، أي صف أجنحتها أي بسطها. هذا التسبيح حالي ولا مقالي؟ نحن نعلمه حاليا، نعلمه حاليا، ولكن ربما يكون أيضا مقاليا، ربما أنها في حال مد أجنحتها وبسطها تسبح الله، لأن الطير لها نطق. قال الله تعالى: علمنا منطق الطير، علمنا منطق الطير، فكل شيء ينطق، حتى الحصى ينطق، وقد سنح تسبيح الحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كل شيء يسبح. بل قال الله في آية أخرى: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهنا قال يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، ولم يذكر السماوات ولم يعمم في قوله وإن من شيء، لأن هنا قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وهنا قال ألم تر أن الله يسبح، فأثبت علمنا بهذا التسبيح وهو ليس شاملا كما في الآية الثانية. طيب، الطير صافات، أما تسبيح الطير صافات بإنسان مقال فهذا ما نعلمه، لكن بلسان الحال نعلمه، فإن سفوفها بالهوى بين السماء والأرض وعدم سقوطها واتجاهها يمينا وشمالا والرياح مع عسوفها لا تحجبها عما تريد، هذا مما يدل على كمال قدرة الله عز وجل. الرياح التي تقلقل الجبال والسيارات ما تحجب الطائر عن اتجاهه، ما تحجبه ويتجه معاكس للرياح، هذا شيء مشاهد ولا يبالي، وهذا من تمام قدرة الله عز وجل. لهذا الخالق هذا الطير الضعيف الصغير اللي يمكن الريح تحمله، إذا كان متجها ما ترده الرياح، هذا من تمام قدرة الله عز وجل. ومن تمام القدرة أيضا أنك تجده في أيام الشتاء الباردة القارسة تجده يطير بين السماء والأرض بهذه السرعة وفوق أيضا، ولا يتأثر بهذا البرد. كل ذلك دليل على كمال قدرة الله. ثم أعظم من هذا قال: كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم الله صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل. كل قد علم، علم فعل ماضي فيها ضمير مستتر يعود على من؟ كلام المؤلف يعود على الله: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم، أي قد علم الله صلاته وتسبيحه. هذا ما ذهب إليه المؤلف. نعم. والقول الثاني أن فاعل علم يعود على من وما عطف عليه. ها؟ فاعل علم يعود على من وما عطف عليه، يعني يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل من هؤلاء المسبحين قد علم صلاته وتسبيحه، يعني أن الله تعالى ألهم هذه الأشياء حتى عرفت كيف تسبح الله عز وجل وكيف تصلي له. نعم. وأما علم الله بذلك فمفهوم من قوله والله عليم بما يفعلون، وعلى رأي المؤلف يكون في الآية شبه تكرار: علم قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم ما يفعلون، هل الجملة هي الأولى على رأي المؤلف؟ ولهذا الصحيح أن قوله كل قد علم، أي كل من هؤلاء المسبحين قد علم هو نفسه. فمفهوم من قوله والله عليم بما يفعلون، وعلى رأي المؤلف يكون في الآية شبه تكرار: علم قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم ما يفعلون، هل الجملة هي الأولى على رأي المؤلف؟ ولهذا الصحيح أن قوله كل قد علم، أي كل من هؤلاء المسبحين قد علم هو نفسه صلاته وتسبيحه. بأي شيء علم؟ أما بالنسبة للمخلوقين للبشر وكذلك الجن فقد علموا عن طريق الرسل، الرسل أرسلهم الله ليعلم الناس كيف يصلون وكيف يسبحون الله عز وجل. وأما البهائم والحيوانات الأخرى فإنها علمت صلاتها وتسبيحها بما ألهمها الله عز وجل، ولكل منها صلاة وتسبيح خاص. قال الله سبحانه وتعالى على لسان موسى ردا على فرعون: من ربكما يا موسى؟ فقال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى، فإن هذه الهداية كما تشمل الهداية للأمور التي تحفظ أجسادها كذلك تشمل الهداية للأمور التي ألهمها الله سبحانه وتعالى من التسبيح والصلاة. طيب، إذن الصواب أن الفاعل في علم يعود على من يا حمود؟ أتاكم؟ يعود على من؟
2: المسبح عنه، المسبح. نعم. إيه نعم. وأما علم الله بما فعلت لا هذا مفهوم من قوله والله عليم بما يفعلون، والله عليم بما يفعلون. نعم. طيب، والله عليم بما يفعلون، قال فيه تغليب العاقل. شو ما تغليب العاقل محمد الصالح الراشد؟ والله عليم بما يفعلون، يقول فيه تغليب العاقل. شو ما تغليب العاقل محمد الصالح الراشد؟ والله عليم بما يفعلون، يقول فيه تغليب العاقل.
0: مش تقولون
2: لأن يفعلون الواو الواو للعاقل، الواو للعاقل، ومعلومة أن من في السماوات يشمل العاقل وغيره، لكن الآية غلب فيها العاقل لا بالأول ولا بالثاني. من يسبح له من فللعاقل، كذلك يفعلون للعاقل، ففيها تغليب العاقل. والسبب في ذلك والله أعلم أن التسبيح والصلاة في العاقل أظهر منها في غير العاقل، فلذلك غلب، وإلا فغير العقلاء في الأرض أكثر من العقلاء، فهل نختار الحيوانات والحشرات؟ نعم. أي نعم. نعم. إلا إذا دلت على أن في لسان المقال مثل ما قال سبحان الله من سبح الله ما أشبه ذلك، هذا بلسان المقال من سبح الله 33 ذكر الصلاة. نعم. هذه مثل ما أنه أحيانا يذكر بعد العموم، كذلك أحيانا يذكر بعد العموم، مما يدل على أن الصلاة من أهم الأعمال، من أهم الأعمال. لكن سبحان الله العظيم، يعني شف حتى الحيوانات تصلي، حتى الحيوانات تصلي، كل قد علم صلاته وتسبيحه، ولكن صلاتها ما نفي عدد هي مثل صلاتنا ولا تختلف، المهم أن لها صلاة، لها صلاة ولها تسبيحا، ولكنه خاص بها، قد علمها الله سبحانه وتعالى كيف تصلي وكيف تسبح، وعلم الصلاة والتسبيح. ثم قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ولله ملك السماوات والأرض، خزائن المطر والرزق والنباتات. غريبا هذا سليمان هو شيء. ولله ملك السماوات والأرض، أولا قوله ولله هي خبر مقدم وملك مبتدا مؤخر، وقد علم من القاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. القاعدة عند أهل العلم أنه إذا قدم شيء من حقه أن وقر دل ذلك على الحصر، الحصر في هذا المقدم، حصر في هذا المقدم، يعني حصر المؤخر في المقدم. إياك نعبد، ما معناه؟ أي لا نعبد إلا إياك، إياك نستعين، لا نستعين إلا إياك. فإذا قدم ما حقه التقدير كان ذلك دليلا على حصر الشيء فيه. لله ملك السماوات والأرض، يا سامي بناء على هذه القاعدة وش تفهم؟ أن ملك السماوات والأرض لمن؟ وحده ولا معه غيره؟ وحده من الحصر لله ملك السماوات. وقوله ملك السماوات والأرض هذا شامل لملك الأعيان والتصريف، ملك الأعيان والتصريف، فملك السماوات أعيانهما لله، والتصريف والتدبير أيضا لمن؟ لله. وتخصيص ذلك كخزائن الرزق والنبات والمطر هذا لا وجه له إطلاقا، فالله تعالى له ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا، الأعيان والتصريف، نعم، لله وحده. ويدل على ذلك ما فيها من الانتقام وعدم الاضطراب وعدم التناقض. ولهذا استدل الله سبحانه وتعالى على وحدانيته بقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق. صحيح، ما دام إله لازم يستدل مملكته وحده. وفي النتيجة: ولا على بعضهم على بعض. فإذا على بعضهم على بعض فلمن تكون الألوهية؟ للعالي بلا شك، تكون للعالي بلا شك. ونحن نرى بعين اليقين أنه لم يتميز الخلق بعضه على بعض، وأن العالم العلوي والسفلي كله وحده، كله يعني كتلة واحدة، يسخر بعضه لبعض ويتم بعضه ببعض ولا يتناقض ولا يتنافر. فلهذا كان العقل والمشاهدة دليلين على وحدانية الله عز وجل. ثم لا يمكن أيضا تعدد الآلهة، لا بد أحدهم بيغلب، لأنهما إن تمانعا، هذا دليل عقلي جدا معروف، إن تمانعا وعجز كل واحد منهما عن الآخر وصارا صار غير مستحقين للألوهية. كل ما تكون رب، ما دام كل واحد عاجز الرب فنكون عاجز، وإن غلب أحدهم الآخر صار وحده الرب والإله. فإذا لا بد أن يكون الإله واحد، لا بد أن يكون الإله واحدا، لأنه إما أن يغلب فتكون الألوهية له، وإما أن يعجز والثاني يعجز أيضا، فلا كل منهما أن يكون ربا، لأن الرب لا بد أن يكون قادرا. وهذا من أبين الأدلة وأوضحها. طيب، لله ملك السماوات والأرض. إذا قال قائل: أليس الله تعالى يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ويقول: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوا. فأثبت للإنسان ملكا، وأنتم تقولون إن ملك السماوات والأرض خاص بالله بدليل الحصر، فكيف الجمع؟ الجواب: الملك هذا مقيد، ليس ملكا مطلقا. ومن الذي ملكك؟ الله، الله تعالى هو الذي ملكك هذا الشيء على قدر محدود. أيضا أنت إذا كنت تملك هذا المسجل تملك وتبيعه وتشتريه تنتفع به، هذا واضح، لكن هل تملك أنك تكسره؟ نعم، بالنسبة للمخلوقين تملك، لكن بالنسبة لله ما تملك. لا يجوز لك أن تكسره لأنك ممنوع من قبل الله. لكن الله عز وجل هل يملك أن يتلف منع الوثيقة ولا لا؟ نعم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فتبين بهذا أن ملكي للشيء من الله هو اللي ملكني، هذه واحد. والشيء الثاني ملك محدود مقيد، ملك محدود مقيد، وعلى هذا فلا منافاة بينما أثبت الله تعالى للإنسان من الملك وما أثبت لنفسه من الاختصاص في الملك. واضح. ولهذا قال بعض أهل العلم: كل شيء أضيف ملكه للإنسان فهو على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، لأن المالك الحقيقة من هو؟ الله سبحانه وتعالى. وأنا مالك مجازا لأني ما أتصرف بهذا الشيء إلا كما أمر أو كما أذن لي، ما أتصرف تصرفا مطلقا. طيب، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير المرجع. هذا فيه تنبيه على أنه سبحانه وتعالى مالك للأول والآخر. لله ملك السماوات والأرض ابتداء، وإلى الله المصير انتهاء، وإلى الله المصير انتهاء. وفيه والله أعلم إشارة إلى أنه إذا كان الملك لله والمرجع إليه فإنه لا يحل لنا نحن أن نتصرف إلا حسب ما إيش ما شرع لنا، ما دمنا ملكا لله عز وجل نحن الآن ملك لله أليس كذلك، ومصيرنا إلى من؟ إلى الله. إذن ما دمنا ملكه ومصيرنا إليه واجب أن لا نتصرف إلا حيث شرع لنا، إلا حيث شرع لنا، لأن ما دمت تعلم أنك ملك له فهو الذي يدبرك، افعل كذا لا تفعل، وما دمت تعلم أيضا أن مصيرك إليه فلا بد أن تستعد لهذا المصير لأنه سوف يحاسبك عليه، لا بد أن تستعد لهذا المصير لأنه سوف يحاسبك. وقول وإلى الله المصير فيها يا سامي أيضا ما في قوله ولله ملك السماوات والأرض، ها ها أي طيب، لكن إلى الله المصير إعراب إلى الله وش محل من الإعراب؟ ها خبر المقدم والمصير مبتدا مؤخر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، كل شيء حق أن يتأخر إذا قدمته معناه أنك تريد أن يكون ما بعده محصورا فيه. فإذا المصير إلى الله مهما أطار الإنسان ومهما حلق في الخيال وفي التفكير ومهما بقي في الدنيا فإن مصيره إلى من؟ إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ملاقاة الله عز وجل والمصير إليه أمر لا بد منه حتمي، كما أن وجودنا من الله فكذلك أيضا جاءنا إلى الله عز وجل. ويحتمل أن قوله المصير ليس المراد مصير الناس في الآخرة فقط بل مصير الأمور كلها، يعني مرجع إلى الله بكل شيء، كل شيء صائر إلى الله، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يدبر ويفعل ما شاء. ثم قال ألم ترى أن الله يزجي سحابا يسوقه برفق، ألم ترى أيضا الخطاب لمن؟ لكل مخاطب، ألم ترى أيها المخاطب، وترى هنا بصرية ولا علمية؟ ها؟ سبحان الله، إذا قلنا هكذا معناها الأعمى ما يدري عن شيء، نعم الأعمى معناه أنه ما اعتبر بهذا السحاب لأنه ما يرى، لماذا لم نقل علمية؟ لأن العلمية تتضمن البصرية، يعني ألم تعلم سواء كان ذلك عن طريق المشاهدة أو عن طريق السماع. أولا إذن خليها تعلم على أنها علمية، ترى أي تعلم أن الله يسقي سحابا يسوقه برفق، وبعضهم يقول يسوقه ولم يقيده برفق، نعم، ولعل ذلك أولى أن نفسر الإزجى بالسوء سواء برفق أو بغيره، لأننا نشاهد أن السحاب يسير أحيانا برفق وأحيانا يسير، نعم، وأحيانا يسير بسرعة وهو سحاب، نعم. يقول المتنبي أظن ومن الخير قطع سيفك عني، ومن الخير قطع سيفك عني أسرع السير في المسير، أسرع السفر في مسير الجهام، أسرع السفر في المسير الجهام. لماذا؟
0: مثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، فهو للتقرير يعني قد شرحنا لك. وهكذا كلما دخلت أداة الاستفهام النفي صارت بالتقدير، تقدير ذلك الشيء. يقول الله تعالى مقررا هذا الأمر المرئي ألم ترى أن الله يزجي سحابا، والرؤية ألم ترى بمعنى العلم، وتفسيرنا لها بالعلم أعم من تفسيرها بالرؤية البصرية، لأجل يشمل رؤية الإنسان ببصره لأنها تؤدي إلى العلم، ورؤية الإنسان بسمعه فيما يخبر به لأنها تؤدي أيضا إلى العلم، ورؤية الإنسان بقراءته عن هذا الأمر لأنه يؤدي إلى العلم. والمهم أنه ما دامت الرؤية محتملة لأن تكون بمعنى العلم فتفسيرها بالعلم أولى، لأنه أشمل وأعم. والخطاب في قوله ألم ترى، هل هو للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه؟ الظاهر أنه لكل من يصح خطابه، يعني ألم ترى أيها المخاطب أن الله يزيد أصحابا إلى آخره، لأن ذلك أيضا أشمل. وقوله يزدي سحابا يقول المؤلف يسوقه برفق، ومن المفسرين من قال يسوقه ولم يقل برفق، لأجل أن يشمل السوق برفق وبغير رفق، لأن السحاب كما هو مشاهد أحيانا يكون مشيه رويدا رويدا، وأحيانا يكون مشيه بسرعة سريعة، و ثم يؤلف بينه يضم بعضه إلى بعض فيجعل المتقطعة فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة. وهذا أيضا مشاهد، فإن الله سبحانه وتعالى يؤلف بين هذا السحاب، نعم، ويجمع بعضه إلى بعض حتى يكون قطعة كبيرة. وأحيانا لا يؤلف بينه، نفس القطعة الكبيرة الصغيرة تتوسع وتكون قطعة كبيرة، لكن التأليف أبلغ، لأن المؤلف أحيانا يكون من غير جنس المؤلف به، دائما تكون سحابة بيضاء حمراء سوداء ثم تجتمع وتكون بلون واحد، وهذا أبلغ. هذا أبلغ. هذا التأليف يقول عز وجل ثم يجعله ركاما بعضه فوق بعض، ركاما يعني متراكما بعضه فوق بعض، وهذا أيضا مشاهد برؤية العين، فإن السحاب تجد بعضه فوق بعض. أما إذا كنت في الطائرة مرتفعا فإنه يجول كذلك ظاهرا، تجد من السحاب ما هو تحتك ومن السحاب ما هو فوقك. وإذا كنت في الأرض يتبين لك أن السحاب بعضه على بعض بأي شيء؟ بكون بعضه يغطي بعضا. كيف يغطي بعضا؟ شوف مثل قطعة تمر تحت قطعة أخرى وتتجاوزك تعداه، مما يدل على أن بعضه فوق بعض. هذا الركام له منظر عجيب إذا كان الإنسان فوق، منظر يبهت ويسر، ولذلك جعله الله تعالى من الآيات الدالة على كمال قدرته. ثم فترى الوتق المطر يخرج من خلاله مخارجه، ترى بمعنى تبصر هنا، لأن المطر يرى بالعين، ويخرج من خلاله أي من خلال هذا السحاب، لكن هذه الرؤية هل الإنسان يدركها أو بعض الناس يدركون بعض؟ حقيقة أنه ما يدرك إلا إنسان قوي النظر، لكن إحنا نعلم أن المطر ينزل من السحاب ويتخلله. قال بعض العلماء أنه مثل الغربال يكون، يعني مثل الغربال الذي يغربل به القمح وما أشبه ذلك، ينزل بإذن الله هذا المطر من خلاله.
3: طيب من أين يأتي المطر إذا كان ينزل من خلاله؟ منه هو نفسه ينعصر بإذن الله ثم يتخلل منه، ثم قال تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أنزلنا من المعصرات، فإنه بإذن الله ينعصر وينزل هذا المطر. وعلى كل حال الأسباب الطبيعية ما نعرف عنها شيئا، لكن هذا ما نعرفه بالرؤية الحسية. وينزل من السماء من جبال فيها في السماء بدل من السماء بإعادة الجار، من برد أي بعضه فيصيب به من يشاء إلى آخره. ينزل من السماء من جبال فيها السماء. الغريب المؤلف رحمه الله مرتبك بهذا، قال بالأول من جبال، قال من زائدة يعني زائدة إعرابا، فعلى كلامه يكون التقدير وينزل من السماء جبالا، ثم عقب قال بدل من السماء بإعادة الجار. وش اللي بدل؟ قوله من جبال، من جبال في السماء، من جبال في السماء. طيب إذا كانت بدلا بإعادة الجار فهل من زائدة في السماء بقوله من السماء، ولا ليست زائدة؟ ليست زائدة، لأن الابتداء الابتداء ينزل من السماء الابتداء الغالب يعني إلى الأرض، والمعنى الحقيقة هو المعنى الأخير الذي ذكر، على أن قوله من جبال بدل من السماء، بدل من السماء، كأنه قال ينزل من جبال في السماء، من جبال في السماء، فهي بدل من السماء بإعادة الجار الذي هو من، بإعادة الجار الذي هو من. وعلى هذا فلا تكون من زائدة، بل تكون لابتداء الغاية، يعني ينزل من السماء إلى الأرض. منين ينزل من السماء؟ قال من جبال فيها أي في السماء، من برد أي بعضه. هذا الذي لو قال إن من زائدة لكان له وجه، لكن هو جعل من تبعيضية بقوله، لأنه قال أي بعضه يعني بعض برد، نعم، من جبال فيها من برد. ها؟ ما عندك زائدة؟ عجيب، من السماء من جبال فيها، ما عندكم زائدة؟ هي مرسلها وزائدة المعنى واحد، لكن عندكم سلة أو زائدة؟ على كل حال زائدة أو سلة معنى واحد، لكن كيف يقول زائدة أو سلة وهو يقول من جبال بدل من السماء بإعادة الجار؟ ومعلوم أن من السماء، أن من في قوله من السماء ليست زائدة ولا سلة، بل هي لها معنى وهو الابتداء، ابتداء الغاية. بقي أن نقول فيها من برد، فيها الضمير يعود على السماء يعني من جبال في السماء، وقوله من برد المؤلف يريد أن تكون من للتبعيض، يعني ينزل بعض برد من هذه الجبال، ويحتمل أن تكون زائدة يعني من برد أي بردا، ينزل من السماء من جبال بردا تكون من زائدة، ويحتمل أن تكون من لبيان الجنس، لبيان الجنس. كيف لبيان الجنس؟ أي أن الجبال من برد، من جبال من البرد، فتكون الجبال نفسها نعم من البرد. وعلى هذه الصيغة وينزل من السماء من جبال من البرد ويكون مفعول التنزيل مفعول محذوف يعني ينزل بردا. إذا كان ينزل من السماء من الجبال التي من البرد فإذا نزل من الجبال التي من البرد وش بينزل بردا فيكون المفعول محذوفا مقديره بردا. طيب صار على كل حال ينزل أين مفعولها على رأي المؤلف؟ مفعولها من برد لأنه قال أي بعضه على أساس أن من للتبعيض فهي بمعنى بعض وعليه فيكون هذا هو مفعول ينزل. وأما المنزل من مش منزل من الجبال لا من السماء من جبال الجبال التي في السماء الجبال التي في السماء لأن قلنا من جبال بدل من السماء بإعادة الجار يكون منزل من هذه الجبال. والمنزل البرد والمنزل البرد على الاحتمال الأخير اللي ذكرنا أن من زائدة يكون أيضا المنزل البرد لكن ليست من للتبعيض. وعلى الاحتمال الثالث قلنا إن من لبيان الجنس وش جنسه؟ جنس الجبال جنس الجبال جبال من برد جبال من برد يعني ينزل من جبال من البرد وش ينزل بردا فعليه يكون محذوف أي يكون مفعول المنزل محذوفا المنزل اللي هو المفعول محذوفا تقديره بردا ودل عليه السياق دل عليه السياق. على كل حال معنى الآية الكريمة أن في السماء جبالا من البرد ينزل الله تعالى منها من هذه الجبال من هذه الجبال. هذا المنزل أحيانا يكون كبيرا وأحيانا يكون صغيرا لكن من نعمة الله أنه لا يكون كبيرا بحيث يهدم البناء هذا شيء نادر جدا إنما يكون كبيرا بحيث يقتل بعض الزروع أو بعض الأشجار حسب حكمة الله عز وجل. أما أن يهدم منازل ويقتل الآدميين فهذا قليل وإن كان قد يوجد لكنه قليل. وفي هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى أن هذا السماء تكون فيه هذه الجبال هذه الجبال من البرد نعم وينزل منها ما ينزل بمشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته على هذه الأرض. ولهذا قال فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. هذه الجملة هل هي لبيان الامتنان ولا لبيان العقوبة؟ يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء ها؟ أو تحتمل لأن يصرف قد يتبادر للإنسان أن المراد بالإصابة في الأول إصابة العقوبة كما يقال صرف الله عنك السوء نعم وكما جاء في الحديث واصرف عني سيء الأخلاق والأعمال فلا يصرف ولا يعبر بالصرف إلا عن شيء مكروه. وعلى هذا فتكون الجملة فيصيب به من يشاء وصرف من يشاء مسوقة لبيان العقوبة التي تحدث بهذا البرد. ويحتمل أن يكون من باب الامتناع فإن البرد قد يكون خيرا وقد يحصل به ري الأرض ونبات الأشجار وغير ذلك فصير هذا من باب سياق الامتناع يصيب بهذا البرد من يشاء فينتفع به ويصرفه عن من يشاء فيفوته إيش؟ الانتفاع يفوت الانتفاع ولا مانع من أن يستعمل الصرف في صرف الشيء النافع، لا مانع، وإن كان الأكثر أن يكون في صرف الأشياء الضارة

يكاد يقرب سنا برقه لمعانه يذهب بالأبصار الناظرة له أن يخطفها من قوة هذا البرق. يكاد سناه يعني لمعانه يذهب بالأبصار، وفي هذا إشارة إلى أن السحاب التي فيها برق يكون برقها أشد لمعانا، أشد لمعانا من غيره. نعم، فهذا البرق يكاد لقوته يذهب بالأبصار، ولا شك أن هذا البرق أنه عظيم جدا، وقد ذكروا أن فيه طاقة كبيرة من الكهرباء وأنها تساوي كذا وكذا من الكيلوات. نعم، وهذا الأمر واقع الآن. تجد مثل الطائرات يعني قد لا تبعد بعد هذا السحاب، ومع ما فيها من الإضاءة ما تكاد تبصرها. أما هذا فإنه كما تشاهدون يكاد يخطف البصر ويملأ الأرض ضياء، مما يدل على كثرة الطاقة الكهربائية التي في هذا البرق، مع أنه بإذن الله بلحظة يعني كأنه شوط ضرب، كأنه شوط ضرب. وهذا هو الظاهر أنه من باب الاحتكاك كما ذكر، أنه يكون سالب وموجب فيتولد من بينهما هذا البرق. ولا مانع إن صح الحديث أن يكون أيضا هذا من أسباب ضرب الملك الذي يسوق السحاب. فإذا صح الحديث فإنه لا ينافي ما ثبت من حيث العلم الذي يتصل بهذا الأمر من كونه اجتماع سالب وموجب فيحصل به هذا اللمعان، إذ أن اجتماع السالب والموجب قد يكون بأسباب ضرب ضرب الملك إذا صح الحديث بذلك. فهذا لا منافاة بينه وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح. يكاد سنا برقه يذهب الأبصار، إذن هذا من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على كمال قدرته، سوق هذا السحاب بين السماء والأرض وكونه جبالا من البرد، وإصابة الله تعالى به من شاء وصرفه عن من يشاء، كل ذلك من آيات الله. ولهذا جعل الله سبحانه بصيغة الاستفهام الدال على التقرير. ثم قال تعالى: يقلب الله الليل والنهار، أن يأتي بكل فيهما بدل الآخر، إن في ذلك التقليب لعبرة دلالة لأولي الأبصار لأصحاب البصائر على قدرة الله تعالى. قوله يقلب الله الليل والنهار، التقليب معناه تغيير الشيء من جهة إلى جهة. نعم، وهذا التقليب هل المراد به التقليب الحسي الذي أشار إليه المؤلف بمعنى أنه يأتي بهذا بدل هذا وهذا بدل هذا، أو المراد ما هو أشمل، التقليب الحسي والمعنوي؟ الجواب نعم، المراد ما هو أعم من التقليب الحسي. التقليب الحسي أن الله يقلب الأرض بدلا من أن كانت ضياء ونهارا إلى ليل ثم إلى نهار وهكذا. والتقريب المعنوي ما يحصل في هذه الأيام من الحوادث والتغيرات والعز والنصر والإذلال والخذلان. نعم، كما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الصواب في التقريب هنا أنه ليس خاصا بالتقريب الحسي الذي هو جعل الليل مكان النهار والنهار مكان الليل، بل هو أعم من ذلك،
يشمل الحياة.

0: الحسي والمعنوي. ومن التقريب أيضا تقريب الفصول، حيث يكون الليل والنهار مرة في وقت الشتاء ومرة في وقت الصيف، كل هذا من التقريب. المهم أنه يجب أن تعرف أن هذا التقريب عام في كل ما يحصل من تغيير في الليل والنهار من الأمور الحسية والأمور المعنوية. وهذا هو وجه العبرة، وجه العبرة إن في ذلك التقليب لعبرة لأولي الأبصار. فصاحب البصيرة، الأبصار البصائر، لا المراد بالأبصار بصر العين، فكل ذي بصيرة يعرف ما في تقليب الليل والنهار من قدرة الله عز وجل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ لو اجتمع الخلق كله على أن تخرج الشمس في نصف الليل مثلا، يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. ولو اجتمعوا كلهم على أن يأتي الليل في نصف النهار ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولو أن الله تعالى جعل الوقت دائما ليلا أو نهارا ما استطاع الخلق كلهم أن يغيروا هذا الوقت. ولهذا بين الله منته على عباده، ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. كذلك ما يحصل في الليل والنهار من الحوادث وتقلبات الأمور، فهذا أيضا فيه عبرة. تجد مثلا هذا الملك لهذا الرجل ملك تام وافي ونعم وافرة، ثم ينقلب ذلك الملك إلى ذل وأسر. وتجد هؤلاء القوم في عز ونصر وتمكين، وإذا الأمر بالعكس، الأمر العكس. كل هذا مما يستدل به الإنسان العاقل ذوي البصيرة على ما لله تعالى من قدرة في تقليب الأمور ومن حكمة في تدبيرها. طيب، قوله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إذا كنت لا تتخذ من ذلك عبرة، أظن هذا خلاص. إذا كنت لا تتخذ من ذلك عبرة فاعلم أنك لست من ذوي البصائر. نعم، إذا كنت لا تتخذ من ذلك عبرة ولم تجد في نفسك حركة لهذا التقلب وهذا التغير، فاعلم أنك لست من ذوي البصائر، لأن كلام الله سبحانه وتعالى محكم ما يتغير. وقد أخبر أن في ذلك التقليب مش فيه عبرة لأولي الأبصار. فإذا لم يكن في ذلك لك فيه عبرة، فاعلم أنك لست من ذوي البصائر. إذن لا بد أن تعالج نفسك، لا بد أن تعالج نفسك حتى تتأمل ما في هذا التقليب من العبر وتعتبر به. لا تظن هذه مجرد كلمة أطلقت إن في ذلك العبث الأبصار وبس، وتقول إنسان صاحب البصيرة يعرف ما لله تعالى من ذلك في ذلك من القدرة والحكمة، ولكن يجب أن تعتبر. فإذا لم تعتبر أنت فإنك لست من ذوي البصائر. ثم قال الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء. بدل ما ذكر آيات الله سبحانه وتعالى في العالم العلوي ذكر آياته في العالم السفلي، وهو قوله: والله خلق كل دابة أي حيوان من ماء أي نطفة. خلق بمعنى أوجد. كل دابة، الدابة كل ما يدب على الأرض، وإن كانت قد تطلق على ذوات الأرض عرفا، وقال الدابة اللي تمشي على الأرض، هذا في العادة والعرف. ولهذا ما يسمى الإنسان دابة في العرف. لو يقول لك إنسان يا دابة يمكن تخاصم أنت وياه، لكنها في اللغة كل ما دب على الأرض فهو دابة. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقوله من ماء، هذا أصل خلقة الدواب من الماء، وقول المؤلف من نطفة ليس بصحيح، لأنه ليس كل دابة من نطفة، بل كل دابة من ماء، نطفة وغير نطفة. فأما ما يتوالد فماؤه نطفة، وأما ما يتولد فماؤه رطوبة. يعني هذا الأشياء التولد تتولد من العفونات والرطوبات، وأما الذي يتوالد فنعم يتوالد من نطفة، له نطفة يخلقه الله منها. فكلمة من ماء أعم من كلمة نطفة، أعم من كلمة نطفة. والواجب إبقاء الآية على عمومها لأجل أن يشمل المتولد. ما يتولد فماؤه رطوبة، لأن هذا الأشياء التولد تتولد من العفونات والرطوبات، وأما الذي يتوالد فنعم يتوالد من نطفة، له نطفة يخلقه الله منها. فكلمة من ماء أعم من كلمة نطفة، أعم من كلمة نطفة. والواجب إبقاء الآية على عمومها لأجل أن يشمل المتولد بعد والمتوالد. وهذه الآية بعض من قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي من أعم؟ ها؟ لأن كل شيء حي يشمل الدواب وغير الدواب، حتى الأشجار وشبهها من الماء. طيب، قوله من الماء كل شيء حي، الناس يستشهدون بالآية على غير ما أراد الله بها. ها؟ شو يستشهدون عليها؟ ها؟ على أن الماء ضروري لبقاء الحياة، على أن الماء ضروري لبقاء الحياة، وليس الأمر كذلك، بل الآية تدل على أن أصل الأشياء هذه الحية أصلها من الماء. ولو كان المراد ما يستشهد به الناس من أجله لقال وجعلنا من الماء كل شيء حيا، وجعلنا من الماء كل شيء حيا، أي سيرناه حيا بالماء، ولكن معنى الآية بلا شك إن أصل هذه الأشياء الحية مش أصلها، أصلها الماء. ولا شك عادي إذا نأتعب من جهة ثانية نقول إذا كان أصلها الماء فهي مفتقرة إليه، لأن أصله أيضا نموها ما يكون إلا بالماء. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات والهوان. فمنهم، هذا التخصيص يدل على أن الدابة المراد بهم العقلاء، فمنهم، وإلا لقال فمنها أي من هذه الدواب، إلا أن العلماء قالوا إن في ذلك تغليبا، غليب أي شيء للعقلاء، ولذلك قال فمنهم أي من هذه الدواب من يمشي على بطنه، واللي يمشي على بطنه هو يمشي ولا يزحف؟ يزحف، لكن هذا مشهور، مشهور الزحف، مثل الحيات والهوام. وش الهوام؟ الحيات معروفة، والهوام وش؟ ها؟ ما اللي فهمني انه في كلامه نظر، لان الهواء منها ما يمشي على بطنه، ومنها ما يمشي على رجليه، ومنها ما يمشي على اربع، فالتمثيل بها فيه نظر. اما الحيات فنعم.
1: تمشي على بطنها، وكذلك الدود مثل السراء وغيره تمشي أيضا على بطنها. ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير. الإنسان يمشي على رجلين تنتين، والطير يمشي على رجلين تنتين. في طيور تمشي على أكثر من اثنين؟ نعم، ما نعرف، يمكن يوجد منهم، لكن نحن نعرف أن الطيور ليس لها إلا رجلان اثنتان. ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم والأنعام. نعم هذا واضح. طيب، هل هذا التقسيم مفيد للحصر ولا لا؟ هل هو من باب الحصر ولا من باب القصر؟ من باب القصر، يعني الاقتصار على بعض الأشياء، لأن يعني من الحيوانات أو من الدواب ما يمشي على أكثر من أربع. أولا في شيء يسمونه أبو 44 رجل. نعم موجود يعني، وفي أشياء لها دون ذلك، لها ستة أرجل، وفيها أشياء لها أكثر من ذلك. إنما هذا التقسيم ليس للحصر ولكنه للقصر، أي من باب الاقتصار على بعض الأنواع فقط. ويدل على ذلك قوله: يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. يخلق الله ما يشاء، يعني من هذا الذي ذكر من كونه على بطنه وعلى رجلين وعلى أربع وعلى ما هو أكثر من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا أحد يحجزه، فهو خالق لما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته تبارك وتعالى. ثم قال: إن الله على كل شيء قدير. القدرة صفة يتصف بها القادر بحيث يفعل ما يريد بدون عجز، بدون عجز، بخلاف القوة فإنها يفعل بها ما يريد بدون ضعف، بدون ضعف. فالقوة تقابل بالضعف، والقدرة تقابل بالعجز. انظر إلى قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. وانظر إلى قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فجعل القدرة في مقابل العجز، فلقدرته لا يعجز سبحانه وتعالى. على كل حال، القدرة صفة يتصف بها القادر بحيث يفعل ما يريد بدون عجز، هكذا. طيب، في رجل مثلا يصلي قائما لكن مع تعب، ايش نقول؟ هذا قادر ولا قوي؟
2: قادر.
1: وفي انسان يصلي قائما وهو لا يهمه، هذا نسميه قوي وقادر. ايضا في انسان يحمل هذه الصخرة كما يحمل الريشة ما يهمه، وفي انسان يحمل هذه الصخرة يا الله يحمله. الأول قوي والثاني قادر، ثاني قادر لأنه يفعل لكن مع التعب والمشقة، فهو قادر على الحمل. وفي أيضا ثالث لما جاء يحملها عجز، هذا ليس قدير قويا ولا قادرا. طيب، وقول إن الله على كل شيء قدير، يوجد كلمة بين الناس يقولون إنه على ما يشاء قدير، إنه على ما يشاء قدير،
0: هذه الكلمة لا ينبغي أن تقولها، لأنك إذا قيدت القدرة بالمشيئة حصل بذلك حصول، وستصير قدرته على ما يشاء دون الذي لا يشاء، مع أن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، لكن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فالذي يوجد بعض الناس يقول إنه على ما يشاء قدير يجب أن ينهى عنه ويقال قل إنه على كل شيء قدير، لا على الذي يشاءه فقط، لا سيما وأنك إذا قلت إنه على ما يشاء قدير وقدمت المعمول، فإن تقديم المعمول شبيه الحصر، وأنك حصرت القدرة بما شاءه فقط، وهذا ليس بصحيح. الذي يجب على الإنسان أن يطلق صفة القدرة لله كما أطلقها الله تعالى لنفسه، ويقول إنه على كل شيء قدير كما وصف الله به نفسه، ما يقدم بها بما شاء. فأما قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فالمشيئة هنا ليست قيدا في القدرة ولكنها قيد في الجمع، يعني أنه إذا شاء هذا الفعل فليس بعاجز عنه، ليس بعاجز عنه. وهذا قاله الله تعالى ردا على من أنكروا البعث، قالوا إنه ما يمكن أن يجمع الناس بعد أن تفرقوا في الأرض وكانوا رميما. ومثل ذلك أيضا ما ورد به الحديث في مسلم، الرجل الذي أمره الله تعالى أن يدخل الجنة بعدما سبق عليه، فقال له الله تعالى إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر، فإن هنا يخاطبه لفعل شيء وقع، لفعل شيء وقع، فكأنه قال إني على ذلك قادر إذا شئته، ولهذا عبر بقادر دون قدير، فإن قدير أبلغ في الصفة، بخلاف قادر فقد تتعلق بفعل شيء معين. على كل حال الذي ينبغي للإنسان، الذي ينبغي له ما هو، بل الذي يجب عليه أن يطلق صفة القدرة إذا وصف الله بها فيقول إنه على كل شيء قدير فقط، ولا يقيد بالمشيئة. يخلق الله ما شاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، أي بينات هي القرآن، والله يهدي من يشاء إلى صراط طريق مستقيم، أي دين الإسلام. لقد أنزلنا، سبق الكلام على مثلها عدة مرات، وقلنا أن هذه الجملة مؤكدة بكم؟ بثلاثة مؤكدات، القسم واللام وقد، لأن لقد أصله والله لقد، وتكون جملة هنا مؤكدة بهذه المؤكدات الثلاث. وقوله مبينات، أي بينات، لا شك أن هذا التفسير لا يطابق المفسر، نعم، لأن مبينات أبلغ من بينات، لأن المبين البائن في نفسه المبين لغيره، فهو ظاهر في نفسه مظهر لغيره، والبين ظاهر في نفسه فقط، والأول أبلغ، لهذا تفسير المؤلف يعتبر قاصر. والصواب أن المبينات بمعنى البينة في نفسها المبينة لغيرها. الآيات هذه التي أنزلها الله مبينات، وش تبين؟ تبين كل ما يتعلق بمصالح العباد، تبين الخير من الشر، والحق من الباطل، والمتقي من الفاسق. نعم، وصفات الخالق من صفات المخلوق، وكل ما يحتاج الناس إليه ويتعلق بمصالحهم في دينهم ودنياهم فإن هذه الآيات بينت. لكن التبيين له طرق، تارة يكون تبيينا بالتفصيل، وتارة يكون بالإجمال، أحيانا يكون بيان القرآن بالتفصيل وأحيانا بالإجمال. فمثلا إذا تدبرت آيات الفرائض قسمة المواريث تجد أن الآيات فيها بينة بالتفصيل، وإذا تدبرت بعض الآيات الأخرى مثل أقيموا الصلاة، آيات الزكاة، تجد أنها مجملة لكن الإنسان يعرفها من أدلة أخرى، من أدلة أخرى. ولهذا قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب، أو إليك الكتاب نسيت، تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، ما من شيء إلا بينه هذا القرآن. وقد قصصت عليكم ما ذكر عن الشيخ محمد عبد رحمه الله أنه كان في مطعم في أحد بلاد أوروبا، فجاءه وكان عنده رجل من النصارى، فقال له: إن القرآن تبيان لكل شيء، فهل بيّن كيف يصنع هذا الطعام؟ طبعا احنا ما نشوف بالقرآن هكذا، إنك لما تصنع الطعام حط بصل وحط ملح وحط لحم وما أشبه ذلك، مو موجود. فقال: نعم، هذا القرآن بيّن لنا كيف نصنع هذا الطعام. تعجب هذا الكافر النصراني، قال: كيف؟ فدعا صاحب المطعم وقال له: كيف صنعت هذا الطعام؟ فقال: صنعته كذا وكذا وكذا، وبين له تركيبه. فقال: هكذا في القرآن، فإن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في القرآن ما بين ذلك تفصيلا، لكن بيننا أرشدنا كيف نهتدي إلى معرفة الأمور. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه طبعا الآية ما تريد أهل الذكر، يعني الطبخ، لكن إما أن نقول أهل الذكر أهل العلم وعلم كل شيء بحسبه، وإما أن نقول أهل العلم بالشرع ونقيس ما عدا العلوم الشرعية على العلوم الشرعية، يكون من باب العلوم معنى في الآية، لأن الآية إن لم تشمل هذا بعمومها اللفظي فهي شاملة له بعمومها المعنوي، بعمومها المعنوي. والعموم المعنوي يعني بالمناسبة العموم اللفظي هو الذي دخل في الكلام لفظا دل عليه الكلام دلالة مطابقة. نعم، والعموم المعنوي هو الذي دل عليه الكلام بالقياس، يعني ما دخل في اللفظ لكنه يقاس عليه، لأن القياس عبارة عن اشتراك المقيس والمقيس عليه شنو في العلة التي من أجلها ثبت الحكم، وهذا عموم معنوي. ولذلك تجدون في كلام العلماء يقول: هذه المسألة يشملها النص بعمومه اللفظي، بمعنى أنها فرد من أفراد هذا العموم، وحين يقول بعمومه المعنوي بمعنى أنها تقاس على ما دل عليه. ثم قال الله تعالى: والله يهدي من يشاء. لما بيّن حال الآيات، لكن هل كل أحد يستفيد من هذه الآيات المبينات؟ لا، قال: والله يهدي من يشاء، يعني على الرغم من كون الآيات مبينات واضحة مبينة، على الرغم من ذلك فما كل أحد يهتدي بها، وإنما الله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه الآية كغيرها من كثير من الآيات مثل قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، وبعده: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم بالدعوة، لكن الهداية والله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه مثلها، فالآيات مبينات موضحة للأمور، لكن ما كل أحد يهتدي بها، والله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب، كلمة من يشاء، تقدم أيضا الكلام على أن كل شيء قيده الله بمشيئته فهو مقرون بالحكمة، والله تعالى يهدي من اقتضت الحكمة هدايته، وأن الإنسان ينبغي له أن ينظر بآيات الله الكونية ليعتبر بها، إذ أن الاعتبار بها يستلزم عبادة الله عز وجل. ألم ترى أن الله يزجي سحابا إلى آخره؟ إنما قرر الله تعالى ذلك لأجل أن ينظر الإنسان هذا الشيء، بل أن يعتبر بهذا الشيء الذي ينظر إليه، الذي ينظر إليه ويعلمه، ليستدل به على قدرة الفاعل، ومن ثم على عبادته، لأن القادر مستحق للعبادة. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إلى غايتها تلفت أداة المشي عندها، منهم من يمشي على ربه. إن الله سبحانه وتعالى له التصرف المطلق في خلقه، يخلق الله ما يشاء، وفيه إثبات القدرة وعمومه من قوله: إن الله على كل شيء قدير. وأشرنا في الشرح أو في التفسير إلى أن ما يستعمله بعض الناس من إطلاق القدرة بالمشيئة، من تقييد القدرة بما شاء، غلط، وأن الواجب إطلاق صفة القدرة. وأجبنا عن مثل قوله تعالى: هو على جمعهم إذا يشاء قدير، والحديث الذي فيه أن إني على ما أشاء قادر، وقلنا إن هذه المشيئة متعلقة بالفعل لا بالصفة، فالصفة مطلقة والفعل هو المقيد بالمشيئة، إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل. وفيه أيضا بما سبق بيان أن الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى مبينة موضحة لأي شيء. نعم، مبينة لكل شيء، الحق من الباطل، وأهل الخير من أهل الشر، والأحكام التي بين الناس وغير ذلك. لكن مع كونها مبينة، هل اهتدى بها كل الناس؟ لا، وإنما يهتدي بها من شاء الله هدايته. لقد أنزلنا آيات مبينات، لكن ما كل أحد يهتدي بها، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على نفسه في الهداية، بل يسأل الله دائما أن يهديه ثم يثبته، أليس كذلك؟ ما دام أن الله هو الذي يهدي، فإذا لا تستقل أنت بهداية نفسك، فاسأل الله دائما الهداية ثم الثبات عليها، ولا تغتر بما معك من الإيمان مثلا، فإن ذلك قد يسلب منك، لا سيما إذا أعجب الإنسان بعمله، فإن أعجب الإنسان بعمله قد يؤدي إلى حبوطه وبطلانه. وفيه أيضا دليل على أن الشرع كله لدين الإسلام أنه مستقيم، ليس فيه هجاج، لقوله: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل التي تروح يمين وشمال وتتفرق بكم عن سبيله. طيب، إذا قلنا إن الهداية من الله عز وجل وأنها معلقة بالمشيئة، يهدي من يشاء، فهل لهذه الهداية سبب؟ نعم، وهي طلب الحق، طلب الإنسان الحق هذا من أسباب الهداية، الدليل على ذلك قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والدليل ما سيأتي في الآية بعدها، الآيات التي بعدها تدل على، ترشد إلى ما ذكرنا، أن سبب الهداية هو إرادة الإنسان الحق وطلبه له، فإذا أراده وطلبه فإن الله تعالى يهديه إليه، أما إذا أعرض وتولى فإن الله تعالى لا يهديه إليه. طيب، يقول الله تعالى: ويقولون أي المنافقون آمنا صدقنا بالله بتوحيده وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأطعناهما فيما حكما به ثم يتولى يعرض فريق منهم من بعد ذلك عنه وما أولئك المعرضون بالمؤمنين بالمؤمنين المعهودين الموافق قلوبهم بألسنتهم. يقولون هذه حكاية عن جماعة سواء كانوا من المنافقين كما قال المؤلف أم من غيرهم، يقولون آمنا بالله وبالرسول. فسر المؤلف الإيمان بالتصديق، وقد سبق أن هذا التفسير به قاصر، وأن الإيمان هو التصديق مضافا إليه شيء. ما هو؟ القبول والإذعان، أن يقبل الإنسان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يذعن له. أما مجرد التصديق فليس بإيمان، ولهذا نعلم نحن أن أبا طالب كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بنفسه يقر على نفسه بذلك، يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يقول: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه ليس بمؤمن مع التصديق. لماذا؟ لأنه لم يذعن ولم ينقد، ما أذعن للرسول صلى الله عليه وسلم ولا انقاد له. كذلك أيضا الكفار الذين حق الله عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. هل هم مصدقون بالله ولا لا؟ مؤمنون به ومصدقون، لكن لما لم يقبلوا ما جاء به الرسول ولم يذعنوا له لم يكونوا مؤمنين. فتفسير الإيمان شرعا بمجرد التصديق تفسير ناقص، بل نقول الإيمان هو التصديق مع القبول والإذعان، ولا بد من ذلك. وقول آمنا بالله وبالرسول أعاد حرف الجر وبالرسول، لأن الإيمان بالرسول إيمان مستقل، يعني لا بد أن الإنسان يؤمن بالله إيمانا كاملا وبالرسول إيمانا كاملا، كما أن الطاعة لله طاعة كاملة وللرسول كذلك، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم، عطفها على طاعة الله والرسول بدون إعادة العامل، إشارة إلى أن طاعة ولاة الأمور تبع لطاعة الله ورسوله، أما طاعة الرسول فهي مستقلة، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله كذلك. مثل أيضا الإيمان بالله وبالرسول، إذا جاء حرف جر معناه أن هذا إيمان مستقل، كأن هؤلاء يقولون: آمنا إيمانا كاملا بالله سبحانه وتعالى، وآمنا إيمانا كاملا بالرسول أنه رسول الله. وقول المؤلف: آمنا بالله بتوحيده، هذا أيضا فيه قصور، هذا فيه قصور، فالإيمان بالله يشمل التوحيد وغيره، التوحيد والتصرف والتدبير والتشريع وغير ذلك، يشمل كل هذا، وكذلك بما له من الصفات، لأنه لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بصفاته، لا بد من ذلك. وقوله: وأطعنا، هذا الانقياد، يعني أننا مؤمنون وأيضا مطيعون، ننفذ. والطاعة ما هي؟ مش معنى الطاعة؟ الطاعة طاعة قالوا إن معناها موافقة الأمر، موافقة الأمر بمعنى ألا تخرج عمن أمرك ولا تخالفه، بل توافق أمره إن كان إيجابيا فبالفعل، وإن كان سلبيا فبالترك. هذه الطاعة، ولهذا كلمة طاعة تشمل فعل الأوامر وترك النواهي، فعل الأوامر وترك النواهي، لأن معناها موافقة الأمر. فمعنى أطعنا أي أننا وافقنا أمر الله ورسوله لن نخرج عنه. وبعد هذا القول يتولى فريق منهم من بعد ذلك، بعد إقرارهم بالإيمان بالله ورسوله يعرض فريق منهم، يقول الله عز وجل وما أولئك بالمؤمنين، يعني وما أولئك المعرضون بالمؤمنين حقا. ولكن هذا النفي هل هو نفي للإيمان أصله أو نفي للإيمان كماله؟ لا، في تفصيل. إذا كان التولي توليا مطلقا فهو نفي للإيمان كله لأصله، وإذا كان التولي توليا غير مطلق بل في بعض الأمور فإنها تختلف، قد يكون في بعض الأمور إذا ترك الإنسان وأعرض عنها كافرا، وقد يكون مؤمنا ناقص الإيمان. المهم أن توليهم ينافي ما ادعوه من الإيمان، وفي هذا دليل واضح على أن الإنسان إذا قال إنه مؤمن وهو متول ومعرض فهو كاذب في دعواه، هو كاذب، إما أنه ليس مؤمنا أصلا وإما أنه مؤمن لكن ناقص الإيمان. وفي هذا أو نترك الفوائد بعدين إن شاء الله. يقول ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، فريق بمعنى جماعة، منهم أي من هؤلاء القائلين، وفريق آخر نعم باقون على الطاعة، باقون على الإيمان والطاعة لا يعرضون، فيقول ما ادعى عليهم السلام ما ادعوه من الإيمان حقيقة. قال الله تعالى وما أولئك بالمؤمنين، نشوف إعراب هذه الجملة، ما أولئك، ما وش ما، ما نافي لكنها تعمل عمل ليس عند الحجازيين، فترفع اسم وتنصب الخبر، ترفع اسم وتنصب الخبر. طيب أولئي اسمها لكنه ليس مضموما، أولئي أمه، السبب لأنه مبني، أسماء الإشارة كلها مبنية، هؤلاء وأولئي وما أشبه ذلك كلها مبنية. وقوله بالمؤمنين الباء حرف جر زائد، ما زائد من حيث الإعراب ولا من حيث المعنى؟ من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى ففيه تأكيد النفي، تأكيد النفي في قوله ما أولئك. وقوله المؤمنين خبر ما، خبر ما، لكن عند النحويين يقولون إنه خبرها لكنه غير منصوب بها، لأن الباء الزائدة يكون العمل لها، يكون عمل لها لأنها عملها به ظاهر لمباشرتها إياه، فيقول الباء حرف جر زائد، والمؤمن اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. وبعضهم يقول المؤمنين خبرنا منصوب بها وعلامة نصبه ياء مقدرة، غير لهذا، لأن هل هذه الياء للباء مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل، بحرف الجر الزائد. على كل حال هذا تعمق شديد ما له داعي، إنما يجب أن نعرف أن ما نافية من حيث المعنى، والباء حرف جر زائد، والغرض منه إشارة من تأكيد النفي، أي نفي الإيمان عن هؤلاء الذين قالوا آمنا وأطعنا ثم تولوا، فليس بمنوي. وعرفتم أن نفي الإيمان هنا إما نفي لأصله وإما نفي لكماله. نعم صحيح. لا لغة الحجازيين عند جميع النحويين، لكن لغة بني تميم لا يعملونها عمل ليس في القرآن. ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، فآملها عمل ليس، ولم تكن الآية ما هذا بشر، لو لم تعمل لكان ما هذا بشر. نعم طيب. يقول الشاعر: ومهفهف الأعطاف قلت له انفسد، فأجاب ما قتل المحب حرام. وصار هذا جاز ولا تميم؟
2: تميم.
0: فأجاب لما قال له انتسب، ما قال أنا تميمي، أجاب ما قتل المحب حرام. نعم عرف الآن أنه تميمي، لو كان حجازيا لقال
2: حرام.
0: ما قتل المحب حرام من نصف، لأن يعني تعمل عمل ليس. طيب نعم كافية لتميز تميم، إلا في عصرنا هذا لا، إحنا ما الحجازيين والتميميين كلهم واحد، ما هم يعملون
2: يعني ما يعمل
0: لا، الحجازيين هم اللي يعملونه يعملونه، لكن المراد العرب الأولين اللي ما تغيرت ألسنتهم، أما الآن لا، فالمسألة مو تغير.
2: والكوفيين
0: أصلها الكوفي والنحويين، مهم هذه وصف للعرب الناطقين بالعربية، وصف للعلماء الذين تولوا العناية بالنحو، المهم ما لك. قال: وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا دعوا، الضمير يعود على هؤلاء القائلين الذين يقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم يتولون. إذا دعوا إلى الله وإلى ورسوله، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه، ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون عن المجيء إليهم. إليهم ولا إليه؟ إليه. نعم. إذا دعوا، أي دعاهم من يخاصمهم إلى الله وإلى رسوله ليحكم بينهم، أعرضوا. طيب، قوله إذا دعوا إلى الله، هل المراد أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى ليصلوا إليه فوق عرشه؟ لا، أي شيء يكون الدعاء إلى الله؟ إلى كتابه، لأن كتاب الله كلام الله عز وجل، فالدعاء إلى الله هو الدعاء إلى كتاب الله. وقوله ورسوله، هل المراد أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو في مسجده أو في سوقه؟ لا، نقول في حياته إليه شخصيا في المسجد أو في البيت أو في السوق، وبعد وفاته إلى سنته، إلى سنته، لأن سنته قوله وفعله وإقراره، فكأننا نشاهده عندما ندعو إلى قوله أو إلى فعله أو إلى إقراره. وقول ليحكم بينهم، اللام بالتعليل، يعني دعوا لهذا الغرض ليحكم بينهم. الضمير في قوله ليحكم بينهم يعود على الله ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عليهما لا يصح يعود عليهما، لو كان عائدا إليهما فوجب أن يكون بصيغة التثنية إلى الله ورسوله ليحكما بينهم، لكنها تعود إلى واحد منهما، إلى الرسول، إلى الرسول، لأنه أقرب مذكور. نعم، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى إما أن يقدر جملة مثل هذه الجملة، يعني إلى الله ليحكم بينهم ورسوله ليحكم بينهم، مثل ما قلنا في قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل أن يرضوهما، بل قال أحق أن يرضوه، فقالوا إن التقدير والله أحق أن يرضوه ورسولهم أحق أن يرضوه. وإما أن يقال إن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام هو حكم الله، ويشير إلى هذا قول المؤلف أي إلى رسول الله المبلغ عنه، المبلغ عنه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله صار حكمه حكم الله، صار حكمه حكم الله. وفي الحقيقة أن الحاكم المباشر من؟ من الحاكم المباشر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، فعند النزاع في حياته نرجع إليه مباشرة، لذلك نقول ليحكم الضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أقرب مذكور، لأنه أقرب مذكور. ثم يقول إن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم الله، لأنه مبلغ عنه، لأنه مبلغ عنه، لا يحكم إلا بما حكم الله به. هؤلاء إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم، إذا فريق منهم معرضون، إذا يسميها النحويون فجائية، فجائية يعني المفاجأة، لكم معنى، لأن عندنا إذا الأولى، إذا الأولى إذا دعوا إلى الله، وش إذا الأولى؟
2: شرطية.
0: جوابها إذا فريق منهم، لكنه صدر بإذا الفجائية لأنه جملة اسمية، وإذا كان جملة اسمية فلا بد أن يصدر بالفاء أو بإذا الفجائية. نعم، إذن إذا الفجائية، إذا الثانية فجائية. إيش معنى فجائية؟ يعني تدل على المفاجأة، مفاجأة ما بعدها لما قبلها. هؤلاء إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم، هل يفكرون وينظرون هل يقبلون أو لا يقبلون؟ وش الجواب؟ لا، يردون مباشرة والعياذ بالله، ما يتأنون في الأمر، يقول نفكر إذا فريق منهم معرضون على طول، يعني بدون ترون، فكأنهم من الأصل مستعدون لأي شيء؟ لرد حكم الله ورسوله، إذا فريق منهم معرضون. وهذا والعياذ بالله أشد في الاستكبار وفي العتو من رجل يقول أنا بتروى، وإن كان كل واحدا في حكمه، إذ الواجب قبول ما حكم الله به ورسوله، لكن كون الإنسان يفاجئ به دليل على أنه مستكبر ولا يريد أبدا أن يخضع للحق. ولهذا قال إذا فريق منهم معرضون. شوف المحترزات في القرآن الكريم، في الأول ثم يتولى فريق، لأنه ليس كل من قال آمنا بالله وأطعنا ليس كلهم يتولون، بل منهم من هو مؤمن حقيقة ولا يتولى. كذلك إذا دعوا الله ورسوله هل كلهم يتولون؟ لا، منهم من ينقاد لحكم الله ورسوله ويتخاصم إلى الله ورسوله ويقبل حكم الله ورسوله. نعم، ولهذا يقول يتولى فريق منهم وهم معرضون عن المجيء إليه أو عن حكمه. نعم، شف يتولى وهم معرضون، التولي بالجسم والإعراض بالقلب، لأن المتولي قد يتولى وفيه أمل أن يرجع، لكن إذا تولى وهو معرض والعياذ بالله، والمعرض الكاره لما دعي إليه ما أعرض عنه إلا وهو يكره، هذا أشد تولي. فالتولي في الجسم والإعراض في القلب، يعني أنهم يتولون وليس من نيتهم إيش؟ الرجوع، يتولون وليس من نيتهم الرجوع. وفي الآية دليل على خطر من يتعصب للمذهب أو لقول واحد من أهل العلم، إذا دعي إلى الله ورسوله وقل هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب التحاكم إليهما والرجوع إليه. بعض الناس يقول لا، المذهب كذا وقال العالم الفلاني كذا وما أشبه ذلك، هذا فيه شبه من هؤلاء المنافقين الذين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم تجده معرض، متول ومعرض. وبعض الناس والعياذ بالله ما يتأنى أبدا، على طول يغضب ويقول وأبدا ما نبي هذا، نريد أن نتبع فلان. طيب وهل فلان هو الرسول؟ لا، فلان بشر يأخذ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، تارة يخطئ وتارة يصيب. فإذا قيل وأنت أيضا تخطئ وتصيب، أقول صحيح أني أخطئ وأصيب، لكن هذا كتاب الله وسنة الرسول، تأمل عنه، أنا لا ألزمك أن تأخذ بما فهمت، بما فهمت أنا من كتاب الله وسنة رسوله، لكني ألزمك أن تنظر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تنظر في قول من قلدت هل يكون موافقا أو مخالفا. أما أن تعرض عن كتاب الله وسنة رسوله وتقول أبدا ما أنظر فيها لأن بيتبع فلان وفلان، هذا لا أوافقك عليه. فهنا فرق بين أن تدعو أن أدعوك إلى كتاب الله وسنة رسوله لتنظر فيه وتتبعه، وبين أن أقول هذا كتاب الله وسنة رسوله ولكن إلزم ما أفهمه أنا منهما، هذا لا ألزمك به، لأني إذا أزمتك به فقد دعوتك إلى ما نهيتك عنه، دعوتك إلى تقليدك. ولكننا ندعوك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم أن لا تتحجر وتقول أنا لا أتبع إلا فلانا، ما يدل عليه كتاب السنة، سواء وافق رأي مقلدك أم خالفه. لكن البلية، كل البلية هو مسألة التقليد المحض، إلا أننا والله الحمد نبشركم كما ترون الآن أن هذا بدأ يضعف في الناس، أي مثلا أي أعني التقليد المحض الذي يكون حتى مع ظهور الحق وبيانه، هذا بدأ ولله الحمد يضعف في الناس، وصار الناس يتطلبون الأقوال التي تكون راجحة حسب دلالة الكتاب والسنة بقطع النظر عن كون فلان قلدها أو فلان أخذ بها أو ما أخذ بها. المبلغ عنه عن الله عنه، لا غلط، لا يا سلام، المبلغ عنه عن الله، وإنما قال المؤلف هذا لأجل أن يبين أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم الله، علشان ما يقع أشكال في قوله ليحكم مع أنهم مدعوون إلى الله ورسوله. وفي هذه الآية أنا ما تقول نحن ماشيين على أن الفوائد الأخرى لا تعرف دليل على أن الحكم لمن؟ لله ورسوله، الحكم لله ورسوله والتحاكم إلى الله ورسوله. وقد أقسم الله تعالى قسما مؤكدا بأنه لا يمكن يؤمن الإنسان حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه
3: مرحلة. المرحلة الثانية هم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. المرحلتين يعني ما يكون في نفس ضيق أو كراهة لما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام. المرحلة الثالثة

يجد في نفسه حرج من حكم الله ورسوله لأنه يخالف هواه، فتجد متحرج يعني يمشي بالحكم لكن مع ضيق ومع حرج، هذا أيضا ليس بمؤمن. من الناس من يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يكون في صدره حرج من حكمه لكن ما يستسلم، يكون مثلا فيه تأني وفيه التهاون، نعم، أو فيه التقصير في بعض التنفيذ، هذا أيضا ليس بمؤمن. لا بد من الأمور الثلاثة: التحكيم وانتفاء الحرج، والثالث التسليم، وتأمل قوله تسليما، نسلم تسليما، إشارة إلى أنه تسليم كامل. ولهذا يسمي النحويون هذا المصدر، يسمونه مصدرا مؤكدا، مصدرا مؤكدا، يعني أنهم يسلموا تسليما كاملا ما فيه أي التواء أو إعراض. هذه الآية مثلها، يقول إذا ثم قال وإن يقل لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. مذعنين إيش؟ مسرعين، مسرعين طائعين. في عندي تعليقة ما أدري والله، وذكر الله لتعظيمها وكذا، أو ذكر الله لتعظيمه، عندي بعد المبلغ عنه تعليقة أو ذكر الله لتعظيمه. ها؟ كيف عندكم ذي؟ مكتوب عندي ومكتوب صح ولا سنقول حاشي؟ يعني قصد الحاشي هذه إن صحت منها أصل، إن قوله إلى الله ورسوله ذكر الله هنا ليس مقصودا ولكن للتعظيم، لتعظيم حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الذي سيحكم هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا وجه له. يقول الله عز وجل وإن يقل لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني مسرعين طائعين. إذا كان الحق لهم في حكم الله ورسوله ما يتولون، وإنما يسرعون وينقادون، فدل ذلك على أنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون ما يوافق أهواءهم، إنما يريدون ما يوافق أهواءهم. إن كان الحق لهم قبلوا وانقادوا، إذا كان الحق عليهم تولوا وأعرضوا. وإن يكن لهم الحق، بل إن ظاهر الآية الكريمة أنهم يعرضون في حالين: إذا كان الحق عليهم، وإذا لم يكن عليهم ولا لهم، لأنهم ما يذعنون إلا إذا كان الحق لهم، إذا كان الحق لهم أذعنوا. وفي الحقيقة أن طاعتهم هذه وإذعانهم هل هو للحق ولا لهوى أنفسهم؟ لهوى أنفسهم لا للحق. وهذا أيضا حال بعض الناس، تجده إذا دل الكتاب والسنة على ما يهوى ويريد ينشرح صدره ويذعن ويقبل، وإذا دل الكتاب والسنة على خلاف ما يريد تجده يكون في نفسه حرج، وربما يزيد على ذلك بالإعراض والتولي. هذا في الحقيقة ليس بمؤمن، وإنما يتبع من الحق ما وافق هواه فقط. أما المؤمن فله حال أخرى ستأتي إن شاء الله. قال الله تعالى أفي قلوبهم مرض كفر أم ارتابوا أي شكوا في نبوته أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكم أن يظلموا فيه؟ لا، بل أولئك هم الظالمون، في الإعراض عنه. يقول الله عز وجل مبينا حال هؤلاء الذين يردون ما حكم الله به ورسوله بأنهم لا يخلون من هذه الأحوال الثلاثة: أفي قلوبهم مرض، والمرض هو علة تصيب الصحيح فيخرج عن الاعتدال، هذا المرض علة تصيب الصحيح فيخرج عن الاعتدال. وهذا التعريف للمرض يشمل المرض الجسمي والمرض القلبي، فالمرض الجسمي في الحقيقة علة تصيبه فيخرج

0: الاعتداء. كذلك المرض القلب علة تصيب القلب فتخرجه عن الاعتداء حتى ينحرف ولا يقبل الحق. فما هو المرض المشار إليه هنا؟ ها؟ لا نعم، المؤلف فسره بالكفر، فسره بالكفر، والذي يظهر لي والله أعلم أن المراد به الشهوة، الإرادة السيئة، أن المراد به الإرادة السيئة بدليل التقسيم، سواء كان كفر ولا نفاق ولا غير ذلك. المهم المرض الإرادة السيئة التي تصرفهم عن قبول الحق. أم ارتابوا هذا الشك، وهو مرض الشبهة، لأنه مر علينا كثيرا أن أسباب الانحراف عن الحق إما شبهة وإما شهوة، يعني إما أن الإنسان يشتهي أمرا مخالفا للشرع فيتبعه، وإما أن يكون عنده شبهة في هذا الحق فيمتنع منه. فنقول هنا ينبغي أن يفسر المرض بأي شيء؟ بالإرادة السيئة التي هي الشهوة، أي اشتهاء ما يخالف الشرع. أم ارتابوا أي شك، هذا مرض الشبهة الذي يعرض للإنسان حتى لا يتبين له الحق. عندنا مثلا، نضرب مثلا لذلك، رجل أمر بأمر من الأمور، أمر أن يصلي، ولكنه قدم أمرا دنيويا على صلاته، وش الذي في قلبه من أمراض؟ مرض الشهوة. وآخر أمر أن يصلي لكنه شك في فائدة الصلاة أو شك في وجوبها أو ما أشبه ذلك، هذا فيه مرض الشبهة. فالآن اللي معنى مرض أي إرادة سيئة، أن ارتابوا هذا الشك والعياذ بالله. الأمر الثالث، أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله، يعني ما عندهم إرادة سيئة ولا عندهم شك في حكم الله ورسوله، لكن عندهم شك آخر وشبه في عدالة الله ورسوله، ولهذا هم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله، فيخشون من الميل والجور. وفي الحقيقة أن الميل والجور عندهم هم، ليس بحكم الله ورسوله، بل إن حكم الله ورسوله على الحق والعدل، ولكن الجور في ميزانهم هم، لأنهم يعني هم الذين حادوا عما يجب أن يكونوا عليه من الامتثال والطاعة. أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله؟ قال الله تعالى بل أولئك هم الظالمون. بل هذه للإضرار، ولكن ما رأيكم في هذا الإضرار؟ هل هو إضراب إبطال أو إضراب انتقال؟ المؤلف شرع قال لا لا، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ لا، ثم قال بل أولئك هم ظالمون في القرآن. فهذا موجب، يعني موجب كلام المؤلف أن الإضراب هنا للإبطال، ولذلك قدر لا بعد الاحتمالات الثلاثة السابقة. وعندي أنه ليس، أن الإضراب هنا ليس للإبطال وإنما هو للانتقال، لأن حقيقة الأمر أن الذي لا يقبل حكم الله ورسوله لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة، إما أن عنده إرادة سيئة ولا عنده شك ولا خوف. ما نتصور أمرا رابعا يرد على هذه الأحتمال الثلاثة. ثم إن وصفهم بالظلم لا يخرج عن هذه الأحتمال الثلاثة أيضا، فمن في قلبه مرض فهو ظالم، ومن في قلبه شبهة فهو ظالم، ومن خاف أن يحيف الله عليه ورسوله فهو ظالم. إذن المسألة من باب الإضراب الانتقالي وليس من باب الإضراب الإبطالي. طيب، كلمة أفي قلوبهم مرض أم ارتاب أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أم في هذه المواضع هل هي للتسوية التي بمعنى أو للإضراب الذي بمعنى بل؟ نعم، تحتمل كيف الاحتمال؟ يلا يا عبد الله. يعني هل إن هذه بمعنى بل ولا بمعنى أو؟ مر علينا فيما سبق أن التي بمعنى أو هي التي تأتي بعد همزة التسوية، مثل سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، هذه هي التي بمعنى أو ويسمونها متصلة. وأما التي تأتي بمعنى بل فهي التي لا يسبقها همزة التسوية وتسمى منقطعة. وعلى هذا فأم في قوله أم ارتابوا أم يخافون هذه منقطعة بمعنى بل، بمعنى بل، وهي كثيرة، يعني وردت كثيرا في آخر سورة الطور، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. مش بعده أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقولا، إلى آخر كثيرة في آخر سورة الطور، منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام، فهي هنا منقطعة وليست متصلة، لأن المتصلة هي التي تأتي بعد همزة التسوية وتكون بمعنى أو، وأما المنقطعة فهي التي لا تأتي بعد همزة التسوية وتكون بمعنى بل. قوله أولئك بل أولئك هم الظالمون، هنا سجل عليهم القل وأكده بنوعين من التأكيد، ما هما؟ نعم، ضمير الفصل، وبكون الجملة اسمية معرفة الطرفين، لأن الجملة إذا كانت اسمية معرفة الطرفين فإنها تفيد الحصر. هنا أولئي مبتدأ وهو معرفة لأن اسم إشارة، الظالمون خبر وهو معرفة لأنه محلا بأل، وعلى هذا فأكد الله ظلمهم بنوعين من التأكيد، هما كون الجملة اسمية معرفة الطرفين، والثاني ضمير الفصل. وفوائد ضمير الفصل اللي بينها محمد الراشد، فوائد ضمير الفصل الذي يرد كثيرا، يرد كثيرا في القرآن وفي غير القرآن، مش فوائده؟ يلا يا أبا صالح، شو يا محمد البراك فوائد ضمير الفصل؟ ها؟ طيب، وشو يا حجاج عبد الله؟ لا تنظر الكتاب. طيب أصبر، الحين التوكيد يجب أن نكون كلنا مستحضرين، لأن أنا أقول لكم الآن في تقرير أن هذه الجملة مؤكدة بنوعين من التأكيد، أحدهما ضمير الفصل والثاني أن الجملة اسمية معرفة الطرفين، كان يعني المفروض أن كلنا نعرف هذه، ما أحسن. طيب هذه واحدة. طيب، أتوا إليه مذعنين، يعني منقادين مطيعين، فصاروا إنما يتبعون أهواءهم فقط. بيّن حال المؤمنين فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أولا في إعراب قوله قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين، فإنه منصوب، والمعروف أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهنا الذي يليها منصوب، وجوابه أن هذا هو خبرها مقدما، قول المؤمنين خبرها مقدما، واسمها المصدر المنسبك من أن والفعل، أن يقول المصدر المنسبك من أن والفعل في قوله أن يقول سمعنا وأطعنا، أن يقول سمعنا وأطعنا، يعني ما كان قولهم إلا هذا القول سمعنا وأطعنا. طيب، وقوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، يعني إذا دعوا إلى الله إلى كتابه وإلى رسوله إليه شخصيا في حياته وإلى سنته بعد وفاته، ليحكم بينهم، يقال فيه ما سبق في الآية نظيرها في الدرس الماضي، ليحكم، الضمير يعود على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أسند الحكم إليه لأن حكمه تبليغ عن الله عز وجل، فيكون حكمه منتظما لحكم الله أيضا، إذ هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وقول ليحكم بينهم يشمل ما تنازعوا فيه من الخصومات وما اختلفوا فيه من الأحكام، إن الحاكم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لا في الخصومات التي تحدث بين المتشاجرين ولا في الأحكام التي يختلف فيها الناس. قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. قال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر. فالمؤمنون إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم، فقولهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا بآذاننا وأطعنا بجوارحنا، فهم يسمعون وينقادون. والطاعة كما مر شاملة لفعل الأوامر وترك النواهي، شاملة للأمرين جميعا، عكس الذين يقولون سمعنا وهم لا يسمعون، أو يقولون سمعنا وعصينا فيقولون سمعنا ولا ينقادون، أو يقولون يصرحون بالعصيان يقولون سمعنا وعصينا. المؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا. وقول المؤلف أي القول اللائق، أي القول اللائق منهم بهم، نعم أي القول اللائق بهم، يعني أنه ما كان قولهم اللائق. فظاهر كلام المؤلف أن المسألة على سبيل التقدير، على سبيل التقدير والفرض، أي ما يفترض إلا أن يقولوا هذا، ولكن الحقيقة أن هذا هو الواقع، مو القول اللائق فقط، بل هو القول اللائق الواقع. فهم إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، مثل ما قال الله عنهم وقالوا سمعنا وأطعنا. وكون نجعل هذا قولا لائقا أي مقدرا ومفروضا، وهذا هو اللائق بهم، خلاف ظاهر القرآن، فإن قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يقولون سمعنا وأطعنا، سمعا وطاعة وعلى الرحب والسعة، فهذا قولهم اللائق الواقع منهم. إذا دعوا الله ورسوله ما يقول الله رأي فلان خلاف ذلك ورأي فلان خلاف ذلك والناس على خلاف ذلك وما أشبه هذا، ما يقول هذا الأمر، يقولون سمعنا وأطعنا، وهكذا الواجب على كل مؤمن، فمن لم يقل هكذا فليس بمؤمن، إما أنه قد انتفى عنه الإيمان بالكلية، أو هو ناقص الإيمان. قال الله عز وجل وأولئك، وسمعنا وأعطانا بالإجابة وأولئك، وأولئك حينئذ هم المفلحون الناجون،
1: وأولئك هم المفلحون. هم ضمير فصل وقد مرت علينا فوائده الثلاث: الحصر والتأكيد وتمييز الخبر من الصفة. وأولئك أي الذين يقولون سمعنا وأعطانا إذا دعوا الله ورسوله هم المفلحون. قال المؤلف: أي الناجون. الناجون والأصح أنه أن الفلاح ليس نجاة فقط، بل نجاة من المرهوب وإدراك أو حصول للمطلوب. فالمفلح هو الذي نجا مما يكره وأدرك ما يحب، هذا والمفلح. نعم. إذن هؤلاء هم الذين نجوا من المرهوب لانتفاء العصيان منه، وأدركوا المطلوب لحصول تمام الطاعة منهم، فبالطاعات حصول المطلوب، وباجتناب المعاصي النجاة من المرهوب. وحصر الفلاح في هؤلاء يدل على أن من سواهم غير مفلح، لكن إن انتفى عنه الإيمان كله انتفى عنه الفلاح كله، وإن انتفى عنه بعض الإيمان انتفى عن بعض الفلاح. إذن وظيفة المؤمن فيما إذا دعي إلى حكم الله ورسوله، أو فيما إذا اطلع هو بنفسه على حكم الله ورسوله، الواجب وظيفته أن يقول سمعنا وأطعنا، ما يلتفت يمينا أو شمالا أو يؤول أو يحرف، لا، يقول سمعنا وأطعنا انقيادا تاما وسمعا تاما، لأن بذلك يتحقق الإيمان. والإنسان الذي ينقاد لحكم الله سبحانه وتعالى بهذه سهولة وبهذه المطابقة هو الذي يستريح ولا يحصل عنده قلق، لأن من عود نفسه التردد في قبول الأحكام الشرعية ولو في حكم واحد فإن النفس تجبره على أن يتردد في كثير من الأمور الشرعية. يقول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الإنسان إذا عود نفسه قبول الحق من أول وهلة وبدون أي قلق أو تردد في تنفيذه فإنه يسهل عليه بعد ذلك الانقياد لجميع الأوامر وعدم الالتفات والتردد. ولكنه إذا فعل ولو مرة وتردد في أمر من الأمور من الأحكام الشرعية، يعني بعد أن يثبت عنده، دعنا من التردد في الثبوت، التردد في الثبوت هذا شيء آخر، يعني له أن يتردد في الثبوت إذا كان الحديث مثلا ضعيف السند أو ما أشبه ذلك، لكن إذا ثبت عنده الحكم أن هذا حكم الله ورسوله فإن تردده في قبوله لا في ثبوته، تردده في قبوله هذا خطر عليه جدا، لأنه يؤدي إلى التردد في الأحكام الأخرى المستقبلة. ونظير ذلك في الحكم القدري أيضا، الإنسان الذي لا يمرن نفسه على الصبر على أحكام الله وعلى قضائه وقدره يبقى قلقا دائما متعبا من الأحكام القدرية التي لا تلائمه، فإذا تمشى مع القضاء والقدر وصار إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه شر صبر عليه وهو متمشي مع القضاء والقدر، فإنه بذلك يستريح ولا يقلق أبدا. تجد الإنسان الذي يريد من الله عز وجل أن يكون قضاؤه وقدره فيما يلائمه تجده دائما في قلق، لأن القضاء والقدر ليس على ما تريد، كما أن الشرع أيضا ليس على ما تريد. الشرع ليس على ما يريد الناس، والقضاء والقدر ليس على ما يريد الناس، فمن تمشى معهما مع هذين الحكمين فإنه سوف يجد الفلاح والطمأنينة والحياة الطيبة. نعم. ومن قلق منهما أو من أحدهما فإنه سيبقى في قلق، إن كان من الأمر القدري بقي في قلق وحزن، أمور ما تجي على ما ينبغي، وإن كان في الأمور الشرعية كذلك أيضا ينفتح عليه باب التردد في قبول أحكام الله وتنفيذها. نعم. وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله يخافه ويتقه بسكون الهاء وكسرها بأن يطيعه فأولئك هم الفائزون بعده في الجنة. نعم.
0: هذه الآية من أجمع الآيات وأخطرها. ومن يطع الله ورسوله انقياده لأحكام الله ورسوله. وسبق أن الطاعة موافقة إيش الأمر، نهيا كان أو طلبا، يعني نهيا كان أو أمرا، يعني طلب إيجاد أو طلب ترك، فهي موافقة الأمر. من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق، الطاعة لله ورسوله، والخشية عبادة والتقوى عبادة، ما تكون إلا لمن؟ إلا لله وحده. ولهذا قال ويخشى الله ويتقه، يقول عندنا بسكون الهاء يتقه وكسرها، سكون الهاء لا سكون الهاء، نعم بسكون الهاء وكسرها، ويتقه أو ويتقه. طيب يخشى الله، يقول المؤلف يخافه، ولكن هذا التفسير قاصر، لأن الخشية أشد من الخوف. والفرق بينهما الخشية لا تكون إلا من علم، لا تكون إلا من علم، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم هو الذي يخشى الله لأنه يخافه عن علم بحقيقة المخوف وحال الخائف، فهو يعلم حال المخوف ويعلم حال الخائف. يا غانم كيف أظن بهذا مغسل عند الباب؟ المغسل اللي عند الباب ها؟ عندك هو عندك عند الدرجة؟ على منك على منك حطه مكانه وقال زبلة، حطه زبلة مكان مكانه وقال الصرحة زبلة الخشية. نعم إن شاء الله الخشية لا تكون إلا العلم، بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الفرق الثاني حال المخوف والخائف، الحالة الثانية الفرق الثاني الخشية تكون من عظم المخشي، من عظم المخشي، والخوف يكون من ضعف الخائف، يكون من ضعف الخائف. والفرق بينهما ظاهر، يعني أن الخشية إنما تكون لعظم المخشي، وإن كان الخاشي عظيما، والخوف تكون من ضعف الخائف، من ضعف الخائف. الفرق الثالث الخشية خوف بهيبة وتعظيم وإجلال، وهي متفرعة عن الفرق الثاني، هذا الفرق متفرع عن الفرق الثاني. والخوف لا يكون كذلك، لا يكون عن تعظيم، عن هيبة وتعظيم وإجلال، ولذلك يقال خاف من الذئب ولا يقال خشي منه أو خشيه، نعم إلا على سبيل التوسع. فهذه الفروق الثلاثة توجب أن لا يكون لا تكون الخشية بمعنى الخوف على وجه المطابقة، نعم على وجه التقريب لا بأس
1: أن الإنسان يقول إن الخشية بمعنى الخوف ليقربها إلى أفهام السامع، أفهام السامعين، لا على أنها، لا على أن الخوف هو المعنى المطابق للخشية. نعم، تكون أن الخشية تكون مع هيبة وتعظيم وإجلال للمخشي وإجلال الخوف. طيب نقول يا أخي الله ويتقه، ويتقه نتكلم الآن على القراءات اللي فيها، فيها ويتقه، فيها ويتقه، وفيها قراءة ثالثة، قراءة حفص ما قاله المؤلف، وهي ويتقه، ويتقه بسكون القاف، نعم، وكسر الهاء. أما قوله، أما قراءة ويتقه، قراءة ويتقه سواء أشبعنا الهاء أم لم نشبع، وهما قراءتان أيضا، ويتقه فأولئك، فأولئك ويتقه فأولئك، هي قراءتان الإشباع وعدمه. هذه القراءة واضحة ولا فيها إشكال، لأنها متمشية على ما نعرف من القواعد العربية. أولى، يتقه مثل يرمه، نعم، معطوفة على فعل الشر وهو يطع وهو مذموم، والمعطوف على المذموم مذموم، فعلى ما جزمه؟ لا، حذف حرف العلة، يعني حذف الياء والكسر قبلها دليل عليه، ويتقه حذف الياء والكسر قبل الثاني، والها في ويتقه مفعول، مفعول يتقي، وهي ضمير مكسور مبني على الكسر يعني. لكن على قراءة ويتقه يكون الها على خلاف الذي نعرف، فنقول سكنت بالتخفيف، لأن ويتقه أخف من ويتقه، فهي مسكنة بالتخفيف. طيب، على قراءة حفص ويتقه، ويتقه كيف سكنت مع أنها مجزومة بحذف حرف العلة؟ لأن يتقي ما فيها شك أنه فعل ناقص آخر حرف علة، فكيف سكنت؟ لا، مكسورة ويتقه، ما يمكن سكن ودي ساكن قبله ما ينطق، يمكن نطق، لكن القاف ساكن. فالإشكال الآن في تسكين القاف مع أن الفعل معتل آخره ليس حرفا صحيحا، والمعتل يلزم بحذف حرف العلة، فلماذا سكن؟ وقال إما أنه سكن تخفيفا، إما أنه سكن تخفيفا ويتقي، أو سكن على تناسي حرف العلة، كأنه نسي حرف العلة وصار فعلا إيش؟ صحيحا، صار فعلا صحيحا، والفعل الصحيح يجزم بالسكون. طيب، التقوى مر علينا كثيرا في تفسير التقوى بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله، قد وقعت من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فما الربط بينها وبين الخشية؟ يقال التقوى في الحقيقة نتيجة الخشية، لأن من خشي الله اتقاه، اللي يخاف بهيبة وتعظيم وإجلال لا بد أن يتقيه، لا بد أن يتقي. فالربط بينها وبين الخشية أنها فرع عنها ونتيجة عنها، فمن خشي الله اتقاه بلا شك. طيب، في سؤال ثاني أيضا، قلتم إن الخشية، إن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، أليس ذلك هو الطاعة؟ ها؟ إيش الجواب؟ إذا قلت إن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله في فعل أوامره واجتناب نواهيه، أليست هذه الطاعة؟ ها؟ نعم؟ لا، هي في الحقيقة هي الطاعة، هي الطاعة، نعم، ولكن ليكن عندكم قاعدة تفهمونها، وهي أن بعض الكلمات تفسر بمعنى عند الانفراد وبمعنى آخر عند الاقتران، فقد تكون عند الانفراد شاملة لهذا المعنى، وقد تكون عند الاجتماع بعضا منه، تكون عند الانفراد شاملة وتكون عند الاجتماع بعضا منه، وأمثال ذلك كثير. مثلا الفقير والمسكين، عند الانفراد الفقير يشمل المسكين والمسكين يشمل الفقير، لكن عند الاجتماع يكون الفقير بعضا من المسكين والمسكين بعضا من الفقير، بمعنى أننا نقول الفقير كذا والمسكين كذا لأجل أن لا يحصل الترادف بين الكلمتين فيضيع تضيع فائدة العطف، مفهوم؟ وكذلك أيضا هنا الطاعة والتقوى، إذا أفرد الطاعة فهي بمعنى التقوى، وإذا أفرد التقوى فهي بمعنى الطاعة، وإذا قرن بينهما جعلت التقوى في ترك النواهي، التقوى في ترك النواهي والطاعة في فعل الأوامر. تقريرا، من يطع الله بفعل أوامره فقط ونقصرها على بعض معناها باقترانها بإيش؟ بالتقوى. والتقوى هنا اجتناب النواهي فقط ونقصرها على بعض معناها، ولا نقول وفعل الأوامر، بسبب لاقترانها بالطاعة. ولهذا يقال فهما إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمع، بمعنى أنها إذا افترقت صارت بمعنى واحد، وإذا اجتمعت اختلف معناها. والذي يوجب لنا أن نحول الشيء منها إلى معنى آخر أو إلى بعض المعنى لئلا يكون مترادفين، وبذلك أي بكونهما مترادفين تضيع فائدة العطف. هنا نعم إيش؟ نعم لا يمكن يكون لا بد أن فيه صلة، لأن ما دام هذه إذا انفردت تكون بمعنى الثانية فمعناه هناك صلة، فالفقير والمسكين فإنهم صلة في الحقيقة وهو حاجة، والتقوى يعني ترك النواهي والطاعة في الأوامر فإنهم صلة وهو الامتثال. نعم شون؟ نعم لا بس إن الطاعة موافقة الأمر، لا الخشية، نعم الخشية فيها تعظيم، الخشية فيها تعظيم، والطاعة هو في الغالب إن الطاعة ما تكون إلا عن محبة، لأن من لم يحب شخصا فلا يطيعه إلا خوفا منه، فلا يطيع إلا خوفا منه، وحيدا تكون خشية. فالطاعة في الحقيقة ما يمكن إنسان يطيع شيء في شيء إلا محبة للآمر أو للمأمور به، نعم، أو خوفا منه، أو خوفا منه. أما أنه يبغض الآمر ما يمكن يطيعه ويقدر خلص. على كل حال إننا نقول الطاعة إذا انفردت صارت فعل الأوامر وترك النواهي، وإذا اجتمعت مع التقوى حملت على فعل الأوامر والتقوى على ترك النواهي، كما أن التقوى إذا انفردت تكون بفعل الأوامر وترك النواهي. وهذا الحكم أو هذا المعنى في كلمات كثيرة من اللغة العربية إذا اجتمعت افترقت وصار كل واحد لها معنى لئلا يضيع فائدة العرض، وإن انفردت اجتمعت وصار معناها واحدا. نعم ترادف المطلق ما يمكن يوجد أبدا، لأن التكرار بلا فائدة، تكرار بلا فائدة لا سيما مع وجود العطف، أما مع عدم العطف فربما يكون من باب التأكيد اللفظي. لا، لأن العطف يقتضي المغايرة والتأكيد معناه أن الثاني هو الأول. لا، يقتضي المغايرة أن المعطوف غير المعطوف عليه. الاتفاق في الحكم والتغير في المعنى، لأن الكلمة المعطوفة غير الكلمة المعطوفة عليها، لكن الحكم واحد. إذا قالوا بلا فائدة لا سيما مع وجود العطف، أما مع عدم العطف فربما يكون من باب التأكيد اللفظي. لا، لأن العطف يقتضي المغايرة والتأكيد معناه أن الثاني هو الأول. لا، يقتضي المغايرة أن المعطوف غير المعطوف عليه. الاتفاق في الحكم والتغير في المعنى، لأن الكلمة المعطوفة غير الكلمة المعطوفة عليها،
2: لكن الحكم واحد. إذا قام زيد وعمر وبكر وخالد فالحكم على الجميع واحد، لكن عمر وبكر وخالد غير ذلك، يقتضي المغايرة في المعنى. منافسة الحكم على المعطوفات بعض مع بعض هو ضروري، أصل العطف معناه أن هذا انعطف على ذاك فصار له حكم، لكن هذا غير هذا. يعني ما يمكن تقول قام زيد وزيد يكون زيد الثاني والأول، لكن نجيب تقول قام زيد زيد يكون زيد الثاني والأول من باب التأكيد. واضح؟ طيب، ونؤمن الله ورسوله وأسأل الله ويتق فأولئك هم الفائزين. ألف في قول فأولئك واقعة بجواب الخر. نعم، وقال بجواب الخر لماذا؟ لأن الجملة اسمية، الجملة اسمية، وإذا كانت الجملة اسمية بجواب الخر وجب قرنها بالفاء، ولا تسقط الفاء إلا عند الضرورة. يقول الشاعر من يفعل الحسنات الله يسترها، ولم يقل فالله يسترها. وقوله هم الفائزون فيها ما سبق في ضمير الفصل، في كل سبق الحاصل والاختصار والتمييز بين الخبر والصفه، وهذه في كل ضمير فصل. طيب الفائزين والحصر والاختصاص هو الحصر، وغير الفائزين بالجنة يعني والنجاة من النار أيضا، كما قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. واختصار المؤلف على الجنة فقط لأن من دخل الجنة فقد نجا، فقد نجا من النار. طيب هذه الآية من أجمع الآيات لأنها جمعت إجمالا بأسباب الفوز. نعم، أسباب الفوز هذه الأمور الثلاث: طاعة الله وخشيته وتقواه. فمتى حصلت هذه الأمور بفخ فإنه يقول والتصحيح معروف عندنا السابق فيه. نعم لا لأن نفس الخشية عبادة، نفس الخشية عبادة تؤثر الصحيح، فكون الإنسان في قلبه خاشعا لله معظما له خائفا منه هذا عبادة من أعظم عبادة. ثم قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم غايتها فإن أمرتهم بالجهاد ليخرجن قل لهم لا تقسموا طاعة معروفة للنبي صلى الله عليه وسلم خير من قدركم الذي لا تصدقون فيه إن الله خبير بما تعملون. نعم أقسموا بالله جهد أيمانهم هلكوا به، أقسموا بالله هلكوا به فإن أمرتهم ليأخذون. هذه الآية استوعبت أركان القسم إلا كان القسم موجودا، لأن القسم دائما يحذر منه بعض أركانه، لكن هذه الآية استوعبت الأقسام كلها. المقسم به حرف القسم، القسم وفعل القسم والمقسم عليه هو هذه الآية ذكرت فيها كل الأركان، كل أركان القسم موجودة. فعل القسم إيه؟ أقسم حرف القسم الباء بالله، المقسم به الله، المقسم عليه لئن أمرتهم ليقصدون، هذه الجملة هي جواب القسم وهي المقسم عليه. أقسم هؤلاء لئن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالجهاد، والدليل من المراد بالجهاد قوله لا يقصدون، كان الخروج إنما هو في الجهاد، فهم أقسموا هذا القسم إن الرسول لو أمرهم لخرجوا. نعم هذا القسم قسم ونذر، قسم ونذر، لأن القسم إذا تضمن التزاما من الإنسان لله صار جامعا بين القسم والنذر، بين القسم والنذر. وعلى هذا لو قال قائل والله لأصلين ركعتين وقصده بذلك الالتزام، يفسر هذا يفسر قسم ونذر، القسم ونذر إذن لله علي أن أصلي ركعتين فالأبلغ، ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لن صدقنا. وأما إذا قصد الإنسان بالقسم تحقيق الشيء من التزامه فإنه ليس بنذر، كان فرق بين الإنسان الذي يرسله يرى النفس ملزمة لهذا الشيء وبين الإنسان الذي يريد تحقيق الشيء لكن من غير أن يرى نفسه ملزما، مثل لو قال والله لأفعلن كذا لأخذن إلى السوق لألبسن الثوب وما أشبه ذلك، فما قصده ملزم لكن قصده يحقق أن يفعل بغير أن يكون ملزم، يعني يقول أنا أفعل هذا ويحقق أنه سيفعل، فهذا ليس بقصد. فالقسم إن تضمن إلزاما صار قسما ونذرا أو نذرا مقسما عليه. يقول لنا قال الله تعالى قل لا تقسموا، ما حاجة تقسمون والله لأن أمرتنا لا أقسم، وإننا إذا أمرتم فاقسموا، إذا انقسم ما حاجة تقسم. طاعة معروفة، المؤلف جعل قدر سياقه طاعة من كذا ومعروفة صفة له وخبرها مأجور تقدير خير من قسمكم، ولكن هذا ليس بظاهر، بل الظاهر أن طاعة مرتبة والخبر محذوف تقدير عليكم، عليكم طاعة معروفة. نعم، أو طاعة الخبر والمنكر محذوف، أي طاعتكم طاعة معروفة. يعني معنى ذلك أن الإنسان عليه أن يطيع طاعة معروفة، والطاعة المعروفة من المؤمنين من حالة أنه يفعل من يفعل بدون سلف. نعم يفعل بدون سلف، لأن اللي حالة أنه يفعل فأنه ما هم مسلم، ما هو ما يجي يفعل، فأنه ما يجي يفعل، لكن يجوز أن يفعله. فالطاعة المعروفة الانقياد بدون قسم، وهذا أولى من تقييم المؤلف، وهو أن نقول عليكم طاعة معروفة أو طاعتكم طاعة معروفة، يعني الطاعة المعروفة للمؤمنين والالتزام أحكام الشرع بدون قسم. إن الله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما تعملون، أي من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل. هذا ما هو صحيح. إن الله خبير بما تعملون، أي بكل ما تعملون، سواء أقسمتم عليه أم لم تقسموا عليه. وما تعملون ما اسم موصول يفيد العموم، أي جميع الأعمال. وخبير بمعنى عليم، إلا أن الفرق بينه وبين العليم أن الخبير هو العليم ببواطن الأمور، فيكون أدق من العلم المطلق، خبرة بالبواطن. طيب بما تعملون عام، بكل ما يعمله الإنسان في قلبه أو لسانه أو جوارحه، ما يخفى على الله سبحانه وتعالى من ذلك شيء. يستفاد من هذه الآيات الكريمة بيان صفة انقياد المؤمنين. يستفاد الانقياد أنهم إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقولون سمعنا وأطعنا، ما يتلكؤون ولا يترددون. وفي أيضا ما يترتب على هذا السمع والطاعة من الفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة للمرغوب. وفيه أيضا دليل على فائدة الطاعة والخشية والتقوى، وأن هذه الثلاث فائدة الفوز بالجنة والنجاة من النار. وفيها دليل على كراهة الندر بقوله قل لا تقسموا، وهذا نهي. وقد اختلف أهل العلم بالنظر هل هو مكروه أو حرام على قولين، فمن العلماء من يرى أن النذر مكروه، ومنهم من يرى أنه محرم، وكأن شيخ الإسلام يميل إلى التحريم وهو أقرب، القول بالتحريم أقرب من القول بالكراهة، لأن الله تعالى نهى عنه بقوله قل لا تقسموا، والأصل في النهي التحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستقرض به للبخيل. والمعنى يقتضيه أيضا، لأن الإنسان في عافية، فكونه يلزم نفسه في أمر لم يلزم الله به هذا من تكليفه، من تكليف نفسه بما لم يكلف به. ثم أيضا المعنى يقتضيه أن كثيرا من الناس النادرين يندمون على نذرهم، لا سيما إذا كان النذر فيه نوع من الخطأ. نعم، مثل على إن كفى الله مريضة أن يصوم من كل شهر مع عشرة أيام، إن كفى الله مريضة يكرر نفسه الآن يصوم عشرة أيام من كل شهر، يصوم عشرة أيام من كل شهر، يقوم إلا لغيره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله أن يطيع. وكثير من الناس النادرين لا يكون بنذرهم من أجل أنه أنهم يرونه مكفا. يقول الحمد لله حقا يرى المطلوب كتب الله مريض ولا مزاح سهل. فلا يوفي لله بما وصى الله له به. الله يوفي له بما شرط على ربه وهو ولياذ بالله لا يوفي. ولكن يوفي النتيجة والعاقبة عظيمة جدا. فلما آتاهم من فضله اتصور ومنهم من عهد الله فإن آتاهم من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به ولا تصدقوا وتولوا وهم معرضون ولم يكونوا صالحين. واللي حصل فأخذهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أي بسبب بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذه نتيجة ولله الله سيئة عظيمة جدا أن يجعل الله نفاقا في قلب هذا الناظر الذي لم يفي لله تعالى بما عهد الله عليه. لأنه يعني عاهد الله على هذا الشيء. وأما من نذر معصية فلا يجب الوفاء بها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فنفسك وإن ألزمتك بفعلها فإنك لا تطيعها. فما لا تطيع أميرك إذا ألزمك بأمر فيه معصية الله. كذلك أيضا لا تطيع نفسك إذا ألزمتك بأمر فيه معصية الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ومع ذلك فعل الناذر في الطالب منه. الناذر ما يخلو في الحقيقة من بلاء في جنبه نفسه أقل كفارة منه. حتى لو قال الإنسان مثلا بالله على نذر بس هالكلام بالله على نذر ولا قال شيء يكذب عليه يجب عليه كفارة يمينه. وبهذا نعرف خطورة النذر. وأن ما يتوهم بعض الناس من أن النذر يحصل به المطلوب فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى هذا الوهم بقوله فإنه لا يأتي بخير فيه يجب الخير. مريضك قد قدر له أن يشفى قبل أن تنذر وليس نذرك سببا للشفاء بالتأكيد. يعني ليس نذرك سببا للشفاء. الله عز وجل أكرم الأكرمين. ليس يتوقف كرمه على شيء يخلع نساء المشترى. إذا ننظر لك على شان فأنتم إذا أنعم الله عليك النعمة فأنت أخطره عليه أخطره عليها بما جاءت في الشريعة. وأما المسؤول نبا الله سبحانه وتعالى كأن يقول الله ما أنت يعني يخطي هذا المريض إلا لو يخرج. نعم هذا أنظر له على كنفسه. ثم تأتي البلوى فيحصل الأمر عنده لا به يحصل عنده لا به. وهذا من الابتلاء. لذلك ينبغي لكم بل يجب عليكم أن تحذروا من النذر وأن تغنوا الناس لماذا سبب الخير. حمد عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى في هذه الأمور أخبر بأنه لا يأتي بخير. وكم من طالب نذر إن الله نسحوني يكون فاسدا ينجح الله ولا في خير ما صنع وين ثلاث أيام بعد من بعد. ليش؟ لأن النفس الحقيقة الضعيفة الإيمان ما يهمه من يخالف هو الحق المقصود ولا من يخالف. على كل حال هذا النذر يستدل على تحريمه بقوله لا تحرمه. طيب وفيه وجوب تقييد الطاعة بالمعروف ان تكون طاعة بالمعروف. كان معروف من بين الناس ولا من الشرع؟ طاعة معروفة من الشرع في الشرع من بين الناس. لأن الناس قد يعرفون شيئا يظنونه طاعة وليس بطاعة. يستفاد منها أنه لا تجوز الزيادة على الشرع في الطاعة ولا النقص بقوله طاعة معروفة بدون غيرهم ولا تقصير. وفيه أيضا إحاطة بعلم الله بكل شيء لقوله إن الله خبير بما تعملون، أي بكل ما تعملونه حاضرا ومستقبلا. والفائدة من ذكر علم الله بما نعلم

0: ننفذ على العبادة تمر
1: ما أعمل وعليكم ما أميكم ما تبنون ومن أعلم ما أمر مسلين وعليكم ما أميكم من طاعته وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين أي التبليغ البين.
0: يقول الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام آمرا له ونقول الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لقد سبق أن الطاعة موافقة الأمر بفعل الأوامر واجتناب النواهي هذه الطاعة. يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بإعادة العامل يدل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة وأن ما جاء به فما جاء به عن الله. ولهذا قال العلماء إنما وجب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وجب في القرآن من أمر أو نهي. وهذا واضح لأنه جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة حيث قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقوله الرسول أن بالعهد وهو عهد جهيد يعني الرسول المعهود بينكم وهو مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ليست كقوله تعالى فعصى فرعون الرسول لأن قوله فعصى فرعون الرسول عهد بكم أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. أما هذه فهي بالعهد الذهني أي الرسول المعهود بينكم الذي تعرفونه. فإن تولوا عن طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل فإن تولوا عن طاعتكم في حدث استفتاءين خطاب لهم. فإن تولوا المؤلف معنى تولوا فعله أمر تولى الإعراب لكن من حيث اللفظ أصلها تتولوا. فإن تتولوا خطاب للناس خطاب للناس فإن تتولوا أيها الناس فإنما عليهم كل بالآخر. لكن جذبت منها إحدى التائين وقد اختلف هل اختلف المسلمين هل المحذوف تاء المضارعة أو المحذوف تاء الفعل. منهم من قال تاء الفعل لأن تاء المضارعة جاء بها لمعنى فلا ينبغي حذفها ومنهم من قال تاء المضارعة لأن تاء الفعل أصلية وأن تاء المضارعة فهي بائدة فهي أولى بالحذف من الحرف الأصلي. وعلى كل حال فلسلق الخلاف في هذا لفظ ما ترتب عليه أمر معين لكن المعنى لكن المراد تتولى. نظير ذلك في حج الساعين قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى تلظى بمعنى تتلظى وليس تلظى في الماضي وإلا لقد تلبت مثل فعل مضارع حذفت منها في فإن تتولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. عليه أي على الرسول صلى الله عليه وسلم ما حمل من التبليغ والبيان والدعوة. فإن عليه الصلاة والسلام بلغ بلاغ النبي ودعا الناس ايضا بهذه السبيل ادعو الى الله. فالواجب على النبي صلى الله عليه وسلم امران والمؤلف اقتصر على احدهما الواجب عليه التبليغ والدعوه. وقد بلغ ودعا عليه الصلاه والسلام بلغ الناس ودعاهم الى الله وقام بما يجب عليه

0: وعليكم ما حملتم مثل حملوا طاعته واتباعه. وعلى هذا فإن أخل هو بمن عليه صار مستحقاً يترتب على ذلك، وإن أخلتم أنتم بما يجب عليكم صرتم مستحقين لجزاء ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ النبي فقام بما حمله، لكن الذين أعرضوا لم يقوموا بما حمله. وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ملزما بهدايتهم، وهذا كثير في القرآن: لست عليهم بمسيطر أفأنت تكره الناس حتى يقولوا مؤمنين، فإنما عليك البلاغ وعلينا الكتاب. فهو ليس ملزما، بل إن الله نهاه أن يكون في صدره حرج وضيق، قال وخذ فلا تحزن عليه ولا تق في ضيق مما يمكنك، وقال لعلك باخع نفسك ألا يقول المؤمنين، يعني يهلك نفسك لعدم إيمانك. وهكذا أيضا من ورث النبي صلى الله عليه وسلم وهم العلماء، إنما عليه البلاغ والدعوة، أما هداية الخلق فهي إلى خالقه تبارك وتعالى وليس عليك هداهم. قال الله تعالى مرغبا في طاعته: وإن تطيعوه تهتدوا. تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا. وفي هذا إشارة إلى ما سبق من أن ما جاءت به السنة فهو حكم مستقل، فهو حكم مستقل يجب أن يطاع ويتبع كما جاء في القرآن. واضح؟ ولهذا قال: إن تطيعوه تهتدوا. والهداية مطلوبة، فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فلا يجوز لنا أن نقول هل لهذا أصل في القرآن أو لا، إن كان له أصل قبلناه وإنما يكون له أصل لما قلت، فإن هذا حرام وهو كفر بالقرآن نفسه. إن الله يقول: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: وإن تطيعوه فاهتدوا. فدل هذا على أن كل ما جاء به فهو حق وهداية وليس فيه باطل وضلال. ثم قال سبحانه وتعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وما على الرسول إلا البلاغ، هذا الحصر الحقيقي من الإضافة يا تحسين، الحصر هنا ما على الرسول إلا البلاغ حقيقي. كيف حقيقي وهو يجب عليه أن يصلي وأن يزكي وأن يصوم؟ الحصر إضافة. كلا خالد يعني مرتبين حقيقي. إذا فيه حصر حقيقي معناه أن غير أن ما سواه منتهي. حصر حقيقي هو الذي معناه ما سواه منتهي. فهل يمكن أن نقول هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا أن يبلغ الناس، وأما أن يقع الطاعات وبنفسه فليس عليه منها شيء؟
1: لا
0: وما على الرسول بالنسبة إليكم إلا البلاغ المبين. أما أن يهديكم ويقومكم على الحق هذا ليس عليك، كما قال الله تعالى: ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء. يفسر هذا الحصر بالنسبة لما يجب عليه نحو أمته، فإنه لا يجب عليه إلا البلاغ المبين. مثل ما يجب عليه لا درس العلوم، لكن الحق الحقيقي هو الذي يقوم بمثل العلوم لا شيء عليه سوى هذا. هذا إضافة، ومعنى قول الإضافة أنه بالإضافة إلى كذا، لكن إضافة يعني بالإضافة إلى كذا. كما يقول مثلا لا جواد إلا فلان، لا جواد إلا فلان، هو الحق من هو بالجواد سواه، مع أن الأجواد سواه كثيرون، لكن لا جواد إلا فلان يعني بالنسبة إلى قبيلته مثلا، أو بالإضافة إلى بلده أو أشبه ذلك. فإذا الحصل يكون إضافيا وحقيقي بهذا المعنى، لكنه بالإضافة إلى كذا. فإذا كان الحصل بمعنى بالإضافة إلى كذا فهو إضافي، وإذا صار الحصل بالإضافة إلى الكل فهو حقيقي. طيب حقيقي هو إضافي. طيب إذن ما على الرسول إلا البلاغ، البلاغ بمعنى التبليغ، بمعنى التبليغ. وأصل البلاغ الوصول إلى غاية، وقال بلغ كذا بمعنى وصل. فالمبلغ موصل إلى غاية، وهي الهداية التي أراد الله سبحانه وتعالى من عباده ثم الدين عليه. وقول المؤلف المبين بمعنى البين في النظر، لأنه سبق أن المبين تصح بمعنى البين وتصح بمعنى المبين لغيره، يعني الموضح لغيره، الموضح لغيره. وهذا على حسب السياق. فهنا البلاغ بمعنى البين أو بمعنى المبين، لما بلغ بمعنى المبين، يعني الذي أظهر وأوضح ما دعا إليه وبلغه. فهنا المبين بمعنى المظهر وليس بمعنى البين كما قال. وأيهما أبلغ، المبين بمعنى المظهر أو المبين بمعنى

0: غيره، والبين فقط بين بنفسه قد يدين غيره وقد لا يدينه. وما الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم بدلا من الكفار في الأرض، بدلا من الكفار فليستخلف بالبنين الثاني ويقول الذين من قبلهم من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو الإسلام بأن يظهره على بني الأديان ويوسع له في البلاد فيملكوها، ولا يبدلنهم بالتخفيف يبدلنهم والتشديد يبدلنهم من بعد خوفهم من الكفار أمر. وقد أنجز الله ما وعده، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الوعد معروف، الوعد معناه أن يمني شخصا بما يحب، وأما الوعيد فأن يحذره مما يكره. الفرق بين الوعد والوعيد، الوعد لما يرجى من المحسوس، والوعيد لما يخشى من المقصود. وقد قال الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز الإيعاد ومخلف موعد، لمخلف الإيعاد ومنجز الموعد، لمخلف الإيعاد ومنجز الموعد. وعد الله أي أنه سبحانه وتعالى التزم له بما يحبون، مما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. فالإيمان محله قلب سنة الله، والعمل الصالح محله الجوارح. والإيمان وحده لا يكفي، والعمل وحده لا يكفي ولا يكون صالحا إلا بالإيمان، لكن ولو كان ظاهره صورة الصلاة إذا لم يكن مبنيا على إيمان فإنه ليس بصالح. فمن يدعو من أمرين الإيمان والعمل الصالح لهم هذا الوعد، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذا وعد. وما ليستخلفنهم أن يجعلهم خلفاء لغيرهم، يخلفون غيرهم في الأرض. كلمة الأرض المراد بها الجنس، لا الأرض واحدة معينة بل أرض عامة، كل الأرض في الأرض كلها. وذلك لأن الأرض أرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقول من يشاء من عباده معروف الذي يشاء أن يورثهم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين، أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. وعلى هذا فمثلا أرض العرب ليست للعرب، وأرض الفرس ليست للفرس، وأرض الروم ليست للروم. الأرض لمن؟ لله. يرثها من يشاء وهم العباد الصالحين، يرثها العباد الصالحين الذين آمنوا وعمل الصالحات. فمن كفر بالله وعفى عن طاعته فلا حق له في الأرض، فالحق لغيره يورثها الله تعالى من العباد الصالحين. نعم. وعلى هذا فإذا قال بني إسرائيل أرض الثاني لنا، لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال إن يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، والله كاتب هنا. إذا قال ابن إسرائيل هكذا يقول نعم، إن موسى قال هكذا لأنكم في ذلك الوقت أنتم
1: أهل الصلاة وأنتم عباد الله الصالحين والأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين. فهي لكم في هذا الوقت لكم، لكن لما جاء الإسلام وكفرتم به فيكون لستم أهل الله وترى أهلها من الصالحين وهم المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم المتبعين له. فإذا المسلمين لما أخرجوا قبل ذلك أيضا سمها من بعد اليهود من النصارى الروم، لأنهم كانوا هم الصالحين بعد اليهود، ثم احتلها من بعد الروم من المسلمين، المسلمين لأنهم هم عباد الله الصالحين. فكانت الأرض أرض الإسلام كانت حفظت منهم للصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحين، ورثها بني إسرائيل من الجبارين لأنهم على الحق، ثم يعني اليهود يعني ثم ورثها النصارى من اليهود لأنهم أهل الحق، ثم ورثها المسلمين من النصارى لأنهم أهل الحق. وعلى هذا فاليهود الآن لا حق لهم في فلسطين ولا غيرها من أرض الله، ما لهم حق الأرض أبدا، لا هم ولا أي كافر، لأن الأرض إنما يستحقها من عباد الله الصالحين. لكن إن صلح المسلمين ورجعوا إلى دينهم الحقيقي الذي يورثهم الله بها أرضه، فإننا نجزم جزما بأنهم سوف يسترجعون الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فنحن نجزم بأن المسلمين الآن لو رجعوا حقيقة إلى دين الله بالإيمان والعمل الصالح فسوف يطردون اليهود من الأرض، لا بل سوف يطردون الأمريكان من أماكنهم والروس من أماكنهم. نسمى بهذا جزما إلا لا. أما ما داموا على هذا الوقت المسلمين فإنه حسب القواعد الشرعية والنصوص لا يستحقون النصر، لأنهم ما قاموا بجهاد أنفسهم فضلا أن يقوموا بجهاد غيرهم ليدخلوه في الإسلام. نقول الآن أقيموا الإسلام في بينكم، أقيموا دين الله في بينكم، ثم بعد ذلك سوف ينصر الله دينه إذا قمتم به، لأنه ينصر فلان لأنه فلان، أو ينصر هؤلاء الطائفة لأنهم عرب، أو ينصر هؤلاء الطائفة لأنهم فلان، وينصر من قام بهذا الدين. صلاح الدين الأيوبي أصله عربي ولا غير عربي؟ غير عربي، ومع ذلك نصره الله على النصارى لأنه قام بدين الله. فالدين نفسه هو الذي ينصر، هو الذي سيشق عن نفسه. إن حمل فهو سلاح، وإن لم يكمل ما تقول الإنسان سلاح، تستطيع أن يحكم به، يحكم بالنصر بما في بيده من سلاح أبدا. يبقى إذا لم يكن سلاح الإسلام بيد الإنسان يبقى هناك السلاح الماسي، أي بما أقوى ماسه. ومعلوم أن المسلمين أضعف الأمم ماسها في الوقت الحاضر، لأنهم أمم متفرقة ومتناحرة والعداوات بينهم كثيرة والبغضاء بينهم كثير، هذا يدعو إلى كذا وهذا يدعو إلى كذا وهذا له منهج خاص، كلهم متفرقون. وقد قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه في شيء، وهذا الأمر منطبق تماما على المسلمين في الوقت الحاضر. فلا اجتماع على الإسلام ولا دين قيم مقام للمسلمين، قد يجب في سرنا قليلة لكنها لا تمثل، وتوجد في سجن قليلة إلا أنها لا تمثل المسلمين. تريد فيها شيء من الصلاح من الإيمان والعمل الصالح لكن على ضعف أيضا على ضعف. فالحاصل أن هذا الوعد الذي وعده الله حق لا تريد للذين آمنوا وعمل الصالحات وهؤلاء هم عباد الله الصالحين الذين قال الله فيهم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. فإذا قال الذين يجاهدون اليهود الآن إذا قالوا نحن سنطرد اليهود ونقيم على هذه البلاد المقدسة التي احتلوها برزقهم نقيم عليها دولة إسلامية تقود الناس بدين الله إرسال الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم نفتروا ذلك بأنفسهم قبل أن يفتحوا هذه البلاد سنعهم وتيقن لهم في النصر. وفيما عدا ذلك فالنصر غير مضمون بل قد يكون بالعكس الهزيمة هي المضمون هي المضمون لأن من قام بشيء وجاهد به وهو على خلافه فإن ذلك نوع من خداع الله عز وجل ومن يخادع الله يخدعه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض في الأرض المراد بها الدين يعني ما أرض معينة كأرض مثل مكة يتخذ الله فيها المهاجرين بدلا عن المشركين كل الأرض فما استخلف الذين من قبلهم قوله فما استخلف هذا في الحقيقة مثل قوله بلى ولكن ليطمئن قلبه يعني ذكر من باب التوكيد وبمعنى الموعود بما وعد به يعني كأنه قال انظروا إلى هذا الوعد الذي وعدكم الله فقد تحقق في من قبلكم فما استخلف الذين من قبلهم من مثل من مثل من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة صحيح. ومن بني إسرائيل أيضا بدلا عن الفرائض بدلا عن الفرائض فإن الله تعالى يقول كذلك وأورثناها بني إسرائيل وأورثناها بني إسرائيل وأورثنا القوم يقول أيضا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بني إسرائيل في هذا الوقت مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال تعالى كم تركوا من جنات وعيون يعني فرعون يقول كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم هذا الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم الذي هو دنيا في الدنيا تركوه من بني إسرائيل أورثهم الله تعالى. كذلك المسلمين قال الله تعالى اليهود الذين جري عليهم بالقضاء على بني قريظة وبالتالي في جهة خيبر قال الله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها ونعمكم وقيت عليها أبدا أورثكم الله إياه. وهذا وعد حق وقد علمتم أنت في التاريخ أن المسلمين حينما كانوا يمسون الإسلام حقيقة ملكوا مشارق الأرض ومغاربها ودانت لهم الإيمان إدانة كاملة. وفي الحقيقة أنه فتحوا تلك البلدان قبل كل شيء بالدين والأخلاق فإن من عرف من صبر أحوال المسلمين دخل في الإسلام بدون أن يتفاءل ولكن مع ذلك استعانوا بالسلاح لئلا يقف احد في وجه دعوتهم. السلاح في الحقيقه اثنان السلاح في الاسلام ما هو الا مدافع عن الاسلام فقط لا ارغاما للناس ان يقتلوا بالسيف لان الله يقول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ويقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني صد عن سبيل الله وقيام ضد الدعوة الإسلامية، ويكون الدين كله لله. هذا هو الظاهر وهو الغالب. فعلى كل حال نقول إن من صبر أحوال التاريخ فيما قبل هذه الأمة وفي هذه الأمة عرف تصديق هذا الوعد، وأنه وعد تحقق ونجد، وأنه إنما تخلف بما تخلف بسبب النقص إلا في الإيمان. فتخلف النقص في أحد لأي شيء؟ نعم، لترك الأمر الصالح وهو الامتثال، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تطرحوا عن مكانكم سواء ظهرنا عليهم أم ظهروا عليهم ولكنهم برحوا. وتخلف النصر في غزوة حنين بنقص الإيمان وهو الاعتماد على الله عز وجل، بل اعتمدوا على قوتهم وكثرتهم، وقالوا: لن يغلب اليوم من قلة، فغلبوا من قلة. نعم، وهذا دليل على أنه متى تخلف أحد الوصفين الإيمان أو العمل الصالح فإنه يتخلف من هذا الوعد بقدر ما تخلف من ذيل الوصفين. قال: كما استخلف الذين من قبل. والأمر الثاني مما وعد الله به المؤمنين: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وهذا هو قرة أعينهم، قرة أعين المؤمنين، أن الله يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يكون الإسلام هو المتمكن وهو الظاهر وهو الغالب، هذه قرة عيون المؤمنين. نعم، وهي إن لم تكن مثل الأولى فهي أولى منه، بالنسبة للمؤمن حقا الذي يريد الإيمان والإسلام. لو سئلت ماذا تتمنى؟ ما قال: أتمنى أن يكون لي سيارة فخمة وقصر مسجد وما أشبه ذلك. قال: أتمنى أن أجد الإسلام هو العادل وهو المتمكن في الأرض. هذه منية، فهذه منية عليا لكل مؤمن. وفي قوله دينهم إضافة إليهم فيها نوع من التخصيص ونوع من الفخر والإعجاب. الدين الذي اختاروه لأنفسهم وصار خاصا به، ثم في قوله الذي ارتضى لهم يصبح أيضا ميزة أخرى، لأن هذا الدين الذي اختاروه هو الدين الذي ارتضاه الله لهم أيضا، فصار هذا الدين فيه ميزة وغطة للمؤمنين من ناحيتين: أولا أنه هو الذي سلكوه واختاروه لأنفسهم، والشيء الثاني نعم أن الله ارتضاه له أيضا ليدين لله به، فيكون فيه من مزيتان: مزية من جهة الثالث ومزية من جهة الشارع. الثالث هم دينهم، والشارع الذي ارتضى لهم، فهم رضوا هذا الدين وربهم رضيه لهم، فكان هذا الدين الذي ارتضوه لأنفسهم ورضيه الله لهم أعز شيء عليهم، أن يمكن الله لهم هذا الدين. وهذا نتيجة ثانية للإيمان والعمل الصالح: الأول الاستخلاف في الأرض، والثاني أن يمكن الله لهم الدين ويثبته ويقويه ويجعله الأعلى على غيره. الفائدة الثالثة: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فيها قراءتان: التخفيف يبدلنهم، والتشديد يبدلنهم، وهما بمعنى واحد أو مع اختلاف يسير: من بعد خوفهم أمنا. قوله من بعد خوفهم يعني اثنتان بقوله من بعد، ما قال بخوفهم أمنا، بتحقق الخوف الأول ثم يأتي من بعده الأمن. وظهور
2: نعمة الأمن وفائدته بعد الخوف أبلغ من ظهور أمن على أمن. أولا لأن ما تعرف قيمة الأشياء إلا بغبتها، فإذا قدر أن هذا الإنسان في خوف ثم أبدل بعد الخوف أمنا ظهر لهذا الأمن، يعني ظهر له من الأثر في نفسه ما هو أبلغ مما لو كان أمنا على أمن. ولذلك الآن هؤلاء الشباب من بنينا الذين عاشوا في هذا الظل النعيم الوافر من الإطعام والإطعام الوجوع والأمن من الخوف، هل يقدرون نعمة هذا الأمن؟ أبدا ما يقدرون، ولا كأنه إلا أمر عادي، لا يمكن أن يتبدل. وكذلك لا يقدرون نعمة السبع، ما كأنه إلا أمر عادي خلقوا عليه ولن يتبدل. لكن من ذاق ألم الجوع ورهبة الخوف ممن سبقونا ثم أدركوا هذا النعيم يعرفون قدر هذا النعيم. الذين كانوا يجلسون ليالي لا يدفعون إلا من ورق الشجر إن تيسر لهم، ولا يأكلون اللحم إلا من خفاف الإبل المشوية إن تيسرت، هؤلاء هم الذين عرفوا قدر هذه النعمة التي أصبحت اللحوم تلقى على المزاد من عدم الآكلين لها. فعلى كل حال قصدي أن الأمن بعد الخوف أشد ظهورا منه من الأمن على الأمن، من الأمن على الأمن. هذا لا يظهر الحقيقة، استمرار الأمن بين قوم لم يذوقوا رهبة الخوف هذا قد لا يشعر به، لكن حقيقة الأمر أن ظهور نعمة الأمن إنما يكون إذا جاء من بعد الخوف. ولا شك أن الذين توقفوا بهذه الآية أولا أنهم قد ذاقوا رهبة الخوف، قل لا نعم، لأنهم كانوا خائفين من أعدائهم الكفار بما ذاقوه من الأذى الشديد القول والفعل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج من مكة إلا خائفا مختفيا عليه الصلاة والسلام، حتى أظهره الله عز وجل ودخل فاتحا منصورا مؤذرا. فإذا تصور الإنسان إبدال الخوف للأمن يجد أن للخوف أثرا كبيرا في نفسه، فإن من ذلك الخوف للأمن. ثم قال وقد أنجز الله وعده، الحمد لله، نعم أنجز الله وعده، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو على باب الكعبة عام شهر معلن بالتوحيد الذي كان يحارب في مثل ذلك المكان، قال لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وقد تحقق لله الحمد. فكانت الأصنام في جوف الكعبة وحول الكعبة، وهذا ينافي تماما شهادة أن لا إله إلا الله. وقد كان المسلمون منهم من لا يمكن من الطواف بالبيت أو الثلاث حوله، وإذا صلى حوله كفر به وأوذي، حتى إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم كان ساجدا، وكان حوله أبو جهل ومن معه من فرار قريش، فقالوا على رجل ينتدب فيأتي بثلا جزور بني فلان فيلقيه على محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فانبعث أسقى القوم فجاء به ووضعه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، نعم، فجعلوا يضحكون ويهدؤون به حتى إن بعضهم يسكت من الضحك والسخرية، إلى أن جاءت فاطمة ابنته وكانت صغيرة لا يدعون على أن يمنعوها، فأخذت هذا من على ظهره صلى الله عليه وسلم. فأقول هذا البيت الذي كان حال المسلمين فيه على هذا الوقت بعد مدة وجيزة واللاكم وقف النبي عليه الصلاة والسلام على عتبة الباب حكما في قريش الذي هم فعلوا به ما فعل، وقال لهم ماذا ترون أني فعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. وفي هذا المقام الذي يستطيع أن ينتقل كما يريد عليه الصلاة والسلام قال لهم أقول لكم كما قال يوسف لا تكذب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الخلقاء. فأي تمثيل أقوى من هذا التمثيل وعز أعلى من هذا العز؟ فصدق الله وعده تبارك وتعالى بمدة وجيزة ولله الحمد، وإلا فمن الذي يفكر أنه في 3 سنوات وخروج النبي عليه الصلاة والسلام على الوقت الذي تعرفون ثم يرجع فاتحا منصورا مؤذرا. طيب يقول وقد انجز الله وعده وعده له بما ذكره واثنى عليهم بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالمؤلف يرى ان هذه الجمله نفيه للثناء عليهم، نفيه للثناء عليهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويحتمل ان تكون هذه الجمله استئنافيه ليس الغرض منها الثناء، بل الغرض منها استمرار الصفه من الايمان والعمل الصالح. يعني ان هذا التمثيل وهذا الاستخلاف وهذا التبديل في الخوف بعد الامن في الامن بعد الخوف هذا متى يكون؟ اذا استمروا على عباده الله سبحانه وتعالى من غير اشراك به. فتكون جمله هذه حاليه او بيان ان هذا الوصف الحاصل او هذا الوعد الذي وعد الله به حاصل متى؟ ما استمروا على عبادة الله وعدم الإشراف به. نعم، فأنت خذ هذه الصفة وهي إخلاص التوحيد لله والبقاء عليه الذي هو شرط للتمثيل مع قوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه 4 صفات مع هذه الصفة وهي العبادة بدون إشراك تكون أسباب النصر التي وعد الله بها الذي وعد الله به تكون خمسة عبادة الله بدون إشراك الذي أعلاه التوحيد ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه هي أسباب النصر الحقيقية التي بها ينصر الله عباده، ما عدا ذلك فليس بسبب من أسباب النصر. نلاحظ أن إعجاز القوة داخل في ظل هذه الأشياء ولا لا؟ نعم داخل في ظل هذه الأشياء، لأنه من بنى عبادة الله حيث أمر الله به، وكل ما أمر الله به فهو من العبادات، كل ما أمر الله به فهو من العبادات. أما رجل يقول أنا أتمنى النصر لكن لا يقيم الصلاة، من أين يأتي النصر؟ يقول أتمنى النصر لكنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، من أين يأتي النصر؟ لا بد من أمر بمعروف ونهي عن منكر، وثقوا إنه ما يمكن يقوم للمسلمين قائمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر لزم ولا بد التفرق بينهم. إلا لا نقول من الآن إذا لم يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه يلزم لزوما حتميا مؤكدا أن يتفرق، لأنه هل نشرب الناس واحد وهدفهم واحد؟ لا، هذا أمر بالضرورة. فإذا لم يقم هذا الذي شد عن الإسلام
1: إذا لم يكن هو نفسه الإسلام صار مفارقا لنا يثبت غير ما نثبت. ولهذا قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. استعدى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فدل هذا عن بترك الأمر ما عرفناه منكر يكون التفرق وهو أمر واقع طبيعي. يقول يعبدون لا يشركون به شيئا وقل لا يشركون به شيئا شيئا نكرة في سياق ذنبه فتعم أي شيء مما يشرك به. وليس الشرك خاصا في عبادة الوثن بأن يركع الإنسان ويسجد لشجرة أو حجر أو قدر أو شمس أو قمر. لا الشرك أعم من ذلك كله حتى إنه إذا أطيع الإنسان في معصية الله يكون ذلك شركا. اتخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عبد بن حاتم يا رسول الله إن لك نعبدهم قال أليس يحبون ما حرم الله فتحبون ويحرمون ما أحد الله فتحرمون. قال نعم. قال فتلك عبادتهم. الرجل يفضل الدنيا ويقدمها على الآخرة هل هو مشرك ولا لا؟ مشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. لأن أصل العبادة مأخوذة من الذل ومنه قولهم طريق معبد يعني مذل للسالكين. نعم يمكن عليه. فكون الإنسان يذل للدرهم والدينار حتى يقدمه على طاعة الله عز وجل هذا ليس من الشرك. هذا ليس من الشرك. ولهذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام سماه عابدا له عابدا له. كلمة لا يشركون بشيء ليست بالكلمة الهينة إذا كنا نتصور معناها كما جاء في الكتاب والسنة. أما إذا ضيقنا معناها وكنا لا يشركون بشيء أي لا يعبدون شجرا ولا حجرا صارت ضيقة ولا معنى للعموم فيها. فإذا عبادة الله حقا لا تكون إلا بانتفاء الشرك مطلقا بحيث لا يشرك بالله أحدا. ليس في نفس العبادة فقط بل في نفس العبادة والإرادة وغير ذلك. إذا حقق هذا الأمر فقد تحقق الإخلاص. وقد ذكرت لكم أن بعض السلف كان يقول ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وهذا حقيقة الإخلاص وأن لا يشرك الإنسان بالله شيئا لا في العبادة التي لله وحده ولا في الإرادة. هذا أمر يصعب جدا على الإنسان أن يحققه ولكن دعونا الله سبحانه وتعالى والاستعانة به يأتي المقصود. ثم قال تعالى يشركون به شيئا من عند الشر وهو مستعنف في حكم التعليل. غريب المؤلف جعل بالأول ثناء عليهم ثم جعله تعليلا. وفي الحقيقة أنه هو لا شك أنه تعليل ما قررناه لكنه متضمن بالثناء لأن من عبد الله والمسلم وأقيم الصلاة وآتي الزكاة وأطيع الرسول لعلكم ترحمون. أقيم الصلاة أي اجعلوها قيمة على الوجه الذي شرع الله سبحانه وتعالى ورسوله. هذا معنى إقامة الصلاة. وإقامة الصوم يعني تعديله وجعله قويما ورد ذلك تعويده بالإفساد والنقص. فمعنى إذن تقيم الصلاة تفعلوها كاملة. والصلاة يعم الفرض والنفل يعم الفرض والنفل. ولذلك إذا دخل الإنسان في نفسه وجد عليه أن يأتي به كما فرض
2: فلو أراد الإنسان أن يتنفل بنافلة صلاة نفل يترك مثلا التسبيح أو يترك التكبير أو يترك التشهد إن كان مثلا من الأمر نفل فأنا كل واحد يقول له هو نفل قبل أن تدخل فيه. فإذا دخلت صار الإتيان به على الوجه المشروع أمرا مفروضا أمرا مفروضا. واضح؟ لو قال أتصلي نفل ودخلت قبل هنا نفل أو أتصلي وبسجد مرة واحدة أليس ذلك نفلا؟ نقول له هذا لا يجوز، لأنه إذا كان نفلا فإن إقامته على الوجه المشروع واجبة. طيب، وقوله تعالى وآتوا الزكاة أي أعطوها، أعطوها لمن؟ نعم للمستحقين. وقد بين الله سبحانه وتعالى المستحقين للزكاة، فإياهم بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ورغم ما صلح عليه وآتوا الزكاة وآتوه الرسول، أطيعوا الرسول. الطاعة سبق أنها موافقة الأمر فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وقوله أطيعوا الرسول هذا من باب عطف العام على الخاص، فإن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من طاعة الرسول، لكن هذا من باب التمييز بفضل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقولها الرسول أن في العهد الذهني، يعني الرسول الذي هو معروف لديكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لعلكم ترحمون، يقول أي رجاء الرحمة. وهذا يدل المؤلف على أنه جعل لعل للرجع، لكن باعتبار الفاعل لا باعتبار المتكلم، يعني أنكم تفعلون ذلك لأجل أن ترحموا، راجعوا بذلك الرحمة. فيكون هنا لعل للتردي، لكن باعتبار من؟ باعتبار الفاعل الذي هو مخاطب لا باعتبار المتكلم، فإن المتكلم وهو الله عز وجل لا يؤثره شيء حتى يترجع. ويجوز أن نجعل لعل للتعليم وتكون باعتبار العلم باعتبار المتكلم، باعتبار المتكلم يعني أطيع الله وأطيع الرسول لأن ذلك سبب لرحمتكم، وهذا أقرب. فإن لعل في كلام الله بل في كلام كل مخاطب مخاطب أو مخاطب بالأصح تحمل على ما يريد المتكلم لا على ما يريده المخاطب المخاطب. وعلى هذا فنقول لعل للتعريف، ويكون فيه دليل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سبب لرحمة الله. وقول لعلكم ترحمون من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. فوائد هذه الآية وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. لما فالوجوب؟ من الأمر، لأن الأصل في الأمر الوجوب. فضيلة الزكاة حيث قرنت بالصلاة، فهي مقرونة بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن. وسبب ذلك والله أعلم أن الزكاة عبادة مالية محضة، والصلاة عبادة بدنية محضة، وكلاهما يعني من جنس، كلاهما من جنس. ولذلك حث الله عليهما جميعا. وفيه أن ما ثبت في السنة كما ثبت في القرآن بقوله أطيعوا الرسول، وهذا كامل بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ولما قاله تفسيرا للقرآن، فيكون فيه دليل على وجوب العمل بالسنة كما يجب العمل بالقرآن. والأدلة لذلك كثيرة جدا، ولكن ينبغي التركيز عليها لأنه ظهر في وقتنا من الزنادقة من يقولون إنه لا يجب العمل بما في السنة، بل من صادروا كتب السنة صحيح البخاري ومسلم صادروها وحجبوها عن الأسواق، لأنهم يرون أن السنة لا يجب العمل بها، بل على مقتضى عملهم هذا أن السنة ضلال، لأنه لا تصادر الكتب وتكتب عن الناس إلا إذا كانت سببا لفسادهم وضلالهم. طيب، وقوله ويستفاد أيضا من هذه الآية إثبات الأسباب، وأن الأسباب موجبة بذاتها. من أين تؤخذ؟ لعلكم في الحلول، حيث جعل هذه الأشياء الثلاثة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سببا للرحمة. والصحيح كما أشرنا إليه سابقا أن السبب موجب بذاته، موجب بذاته، لكن مستقل عن الله إلا بإذن الله، بإذن الله. وأما من قال إن السبب غير موجب وإنما هو أمارة وعلامة فقط فقوله يرده العقل والواقع، يرده العقل والواقع. طيب، وفيه فضيلة هذه الأمور الثلاثة حيث كانت سببا برحمة الله، أنه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. وفيه على أن الصلاة تدل على أن الصلاة أفضل من الزكاة، وذلك بتقديمها عليها في كل موضع، في كل موضع. اللهم إلا أن يكون هناك سبب خاص لتقديم الإنفاق فقد يقدم الإنفاق على الصلاة، لكن عندما تذكر الصلاة والزكاة فإنها تقدم. ثم قال الله تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. يقول لا تحسبن بالفوقانية والتحتانية، والفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله لا تحسبن فهو خطاب على كلام المؤلف بالرسول، على كلام المؤلف بالرسول، ولكن في احتمال ثاني أن يكون الخطاب لمن؟ لكل من يصح خطابه بمثل ذلك، فيكون هذا أعم، يكون هذا أعم. ترى التسويق من محل لعلم يعني هو الهيب. لا تحسبن أيها المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. وأما على قراءة الياء لا يحسبن الذين كفروا، فيقول المؤلف أيضا أن الضمير يعود على الرسول، يعني لا يحسبن الرسول الذين كفروا من موجودين في الأرض، ولكن عندي فيه احتمال أقرب، وأن نجعل يحسبن فاعله الذين، لا يحسبن الذين كفروا من موجودين في الأرض، ويكون المفعول الأول ليحسبن محذوفا، والتقدير لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم موجودين في الأرض. نعم، ويقول في هذا تهديد لهم، تهديد لهم. أما على ما ذهب عليه المؤلف فيكون المراد بذلك ليس تهديد هؤلاء الكفار، ولكن نقول بذلك تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام وتقريره بأن هؤلاء الكافرين لم يعجزوا الله سبحانه وتعالى، ولكنه يمري لهم وقد يؤخر عقابهم. وقوله معجزين يقول لنا، المعجز من فعل ما يعجز غيره، المعجز هو الذي يفعل ما يعجز غيره ولا يستطيعه. فهل الذين كفروا معجزين الله اي فاعلين ما يعجز الله عنهم؟ الجواب لا،
1: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. بأن يفوتون يعني يفوتون هذا تفسير الإعجاب يعني ناجز عنهم فلا ندركهم بل يفوتون. طيب لا تحسبن الذين كفروا أو لا يحسبن هذا النهي قلنا إنه إذا كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتخطابه فهو بالتسليم والتقليل والتسلية كما كذلك. إذا كان الضمير لا يحسبن الذين كفروا على فلم على ما أشرنا إليه إن فاعل الذين يكون مراد النهي التهديد. قال الله تعالى ومأواهم جهنم ومأواهم مرجعهم النار ولبئس المصير المرجع. مأواهم أي مرجعهم الذي يؤول إليه النار. وإنما قال مأواهم النار لأن هذا هو الواقع إذ أن هذه الحياة الدنيا سوف تنقضي سوف تنقضي والمرجع الذي ليس بعده شيء آخر هو ما يؤول إليه المؤمن والكافر يوم القيامة إما إلى نار وإما إلى جنة. هؤلاء مأواهم النار والعياذ بالله مرجعهم. وقوله ولا بئس المصير لا واقعة في جواب القتل في وقت أهل القتل يعني والله لبئس المصير. وبئس كنه معروف فعل ذنب أو فعل جامد لإنشاء الذنب والمصير فاعله. أين مقصود بأن بئس ونعمة تحتاج إلى فاعل ومقصود فلن تسمعين استنى
3: فاعل
1: ما قلنا وأنت أيضا لا تقول فإن ليس من الجوانب ولا تحتاج إلى فاعله. ثم يا جماعة نعمة وبئس تحتاجان إلى فاعل ومقصود. الفاعل في هذه الآية ولبئس المصير هو المصير. أين المصير؟

تمام قدرة الله عز وجل، وأن الكافرين مهما بلغوا من القدرة فليسوا بموجودين لله مهما بلغوا. وقول الله تعالى يملي لهم لا يدل على عجزه عنهم، بل يدل على حكمته في تأخير العذاب عنهم. ثانيا دليل على أن أهل النار مخلدون فيها لقوله ومأواهم النار، ولو لم يخلدوا لكان مأواهم ما بعد النار، كان مأواهم ما بعد النار، لأن المأوى معناه المرجع الأخير، وهذا دليل على أن النار دائمة لهم وأنهم مخلدون فيها. وقد ثبت في القرآن الكريم تأديب تخليد أهل النار في ثلاث آيات من القرآن، هي سنين أخير فبالدليل هي خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. تدريس الآية في سورة النساء فقوله تعالى إن الذين كفروا لم يكن الله ليهديهم ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، هذا في سورة النساء. وفي سورة الأحزاب ويصفهم سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي ولا نصير. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم، فهذه ثلاث آيات صريحة ونص على تأديب السنوده. وبهذا يعرف ضعف من قال من أهل العلم، ضعف قول من قال من أهل العلم إنه لا تأديب لأهل النار، يشتبه عليه قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، ولم يشتبه عليه قوله خالدين فيها في أهل الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لم يشتبه عليه لأنه قال عطاء غير مكذوب، وهنا قال في أهل النار إن ربك فعال لما يريد. لكن ليس معنى ذلك إن ربك فعال لما يريد أنه سيرفع عنهم هذا العذاب، بل لما كان هذا الانتقام منهم وعمل ليس من الأمر الذي يختاره الإنسان حتى تذكر من الله عليه باستمراره، قال في أهل الجنة عطاء غير مجدود، وقال في هؤلاء إن ربك فعال لما يريد فلا يمنعه شيء أن يفعله من يفعل ما يريد. طيب إذا الآية هذا فيها نعم إيه مو صحيحة، لأن هم يعني بأن أولا إنه لا بد أن أحقابا متعلقة بما بعدها، يعني أحقابا لا يذوقون وأحقاب أخرى أيوة، أي يقال أحقابا أي مدة طويلة، وهذا لون التأديب تأديب عظيم، لأن التأديب هل هو ينقص عن الأحقاب؟ المراد بهذا يعني لو تقول الله يجريه النار هذا الرجل الذي يلقى بالنار فيه كيف احقابا احقابا، يعني كل التعليم هو احقاب طويله قالوا طيب. على كل حال هذا ما يعارض التعليم بلا شك، اما ان نقول بانه متعلق بالعباده وهذا ضعيف عندي، وإما أن يقال أحقابا كونها أحقابا كثيرة طويلة كون التعليل، لأن التعليل أحقاب أحقاب طويلة أبدا، هذه ما لها نهاية، هنا أهل الجنة ما لها نهاية، أنت تتصور إيه؟ لا الأحقاب

0: أفضل من شر، وهي المدة من السنين إلى فرع قابل قابل قابل متوالية إلى ما لا نهاية. نعم، فالحق مثلا إذا قلنا الحق ثمانية سنة، وقلنا قابل يعني مدة طويلة، في الحق ثمانية سنة إلى ما لا نهاية. لو أنه قال قابل عددها كذا كان يقول حتى المدة المؤبدة هي أحقاب الحقيقة، هي أحقاب. على كل حال مهما كان الأمر، يعني مهما فهمنا من كلمة أحقاب من التحديد فإنها لا تعارض صريحة التأليف، لا تعارض الإطلاق. نعم، بعد الفلسان هي نعم أعوذ بالله. إن وهم الناس على التعبير، لأنه لو كان الضوء مؤبدة لكان مواهم آخرها آخر مقام. وفيه أيضا دليل على سوء النار ومرتعه، لأن الله تعالى ذمها بقوله ولا بئس المصير، واعلم أن ما ذمه الله عز وجل أو ما مدحه فإنه أمر عظيم، لأن العظيم لا يمدح إلا ما هو عظيم جدا، يعني العظيم لا يرى الشيء العظيم إلا وهو صحيح عظيم، لكن غير العظيم قد يرى ما ليس عظيما عظيما. أما العظيم فإنه لا يعظم إلا ما يستحق التعظيم، ولا يذم إلا ما هو مذموم وذمه كبير. نعم، وعلى كل حال عظيم بالنسبة لأخلاق البشر، لكن هذا العظم عظم لا إلى حد الذي يصل إليه البشر، الحد الذي يصل إليه البشر. لكن ربما أنا أقول هذا الرجل على خلق عظيم لأني جلست معه مدة قليلة ووجدت منه أخلاق فاضلة، وليس كما هو الحق. لكن إما إذا قاله كان عظيم يعرف الأمور ويقدر الأمور، عرفنا أيضا. نعم، لا لا أعظم أعظم، لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما ذكر الله عن الجنة والنار ليس من تصوره، بل هو أعظم وأعظم، لأن فيها شيء ما ندركه في الدنيا. وهذا هي من الأمور التي لا يعلمها إلا الله، حقائق ما في الجنة وما في النار من الأمور التي لا يعلمها إلا الله، يعلمها الله. ولهذا لا حسب مفهومنا أن الإنسان إذا أوقف في النار يسوي يحترق ويموت، لكن في نار الآخرة لا، يذوق العذاب ويتألم. وقول من قال إنهم والعياذ بالله من قال إنهم لا يؤتون حقها ويكون يعني يتأقلمون معها، هذا قول باطل بلا شك. ولهذا يقول الله بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن ذلك على أنهم مكسرون ويتألمون. فإذا من في هذا دليل على عظم سبح النار وسبحها من قول الله تعالى وصفها في هذا الوصف ولا بئس المصير. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. تقدم فائدة التصديق الحكم بالخطاب في البداية، وهو التنبيه وبيان أهميته ثم توجيهه إلى المؤمنين، فيه أيضا ثلاث فوائد: الإغراء والحث يعني لإيمانك يوجه إليك هذا الخطاب، الشيء الثاني أن تنفيذه من مقتضيات الإيمان، والثالث أن الإخلال به نقص في الإيمان. واضح؟ الإنسان بهذا الشيء نقص الإيمان. وقوله ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، اللام محمد الغاصب، اللام الأمر، ويستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإمام والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار وعرفوا أمر النساء ثلاث مرات في ثلاثة أوقات. نعم كنا نقول في ثلاثة أوقات يعني هذا تفسير المرات المرات والمرات الأوقات. قوله الذين ملكت أيمانكم هو كما قال المعلم من العبيد والإماء لأن الذين اسم موصول يشمل الذكور والإناء. وقوله ملكت أيمانكم أي ملكتم وعبر باليمين عن النفس لأنها غالبا أداة الأخذ والإعطاء. وقوله والذين لم يبلغوا الحلم منكم لم يبلغوا يعني لم يبلغوا زمنا يحتلمون فيه غالبا أو لم يبلغوا الحلم يعني العقل العقول بمعنى العقول أي لم يبلغوا أن يكونوا في حد العقلاء. وعلى كل حال فالمراد به من دون البلوغ. فعليك في هذه الأوقات فلا يهمه. ولكن في هذا القيد نظر في هذا القيد نظر لأنه ليس الغرض من ذلك كفوهم عن النساء حتى نقول إذا عرفوا أمر النساء بل الغرض من هذه التوجيهات خوفا من أن يدخلوا على الإنسان في حال لا يحب أن يطلع عليه فيها. لأن هذه الأحوال الثلاث العورات عورات أي إنسان يدخل عليك ولو كان ممن لا يعرف أمر النساء لا شك أنك تشمئز منه وتنفر من هذا الدخول. فالصحيح أن هذا القيد الذي ذكره المؤلف ليس بالمراد بل نقول الذين لم يبلغوا الحلم لأنهم إذا بلغوا الحلم فسيأتينا إن شاء الله الحكم فيه يبلغون ثلاث مرات أي يعني في ثلاثة أوقات. فصلها بقوله من قبل صلاة الفجر لأن الإنسان قبل صلاة الفجر يكون غير متهيئ لأن يراه أحد ويدخل عليه أحد. قد يكون في ثياب النوم التي يكره أن يكون أحد يراه وهي عليه. نعم وقد يكون ثياب أبلغ من ذلك كثيابه مع أهله وما أشبه هذا. والثاني قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي وقت الظهر حين تضعون
1: فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابكم غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الله ورسوله وإقام الصلاة أو بطاعة الرسول وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبين أن ذلك سبب لرحمة الله تبارك وتعالى. من الرجال الذي سافر. طيب نبدأ الآن بفوائد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أولا في هذه الآية حث وترغيب على الإيمان والعمل الصالح. وثانيا أن فيها وعد لمن اتصفوا بهذين الوصفين أن يستخلفهم الله تعالى في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم يعني يجعلهم خلفاء لأهلها في إرثها من بعدهم. وفيها أيضا دليل على حسن التعليم حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكر الشواهد على وعده في الأمور الواقعة ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فإن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا المثال كما استخلف الذين من قبلهم تطمير هؤلاء الموعودين بذكر الأمر واقعا في من قبلهم، فيكون في ذلك زيادة تشجيع لهم. وفي قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض دليل أيضا على أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وهو الذي يستخلف فيه الناس بدل غيرهم، وليس للناس في هذه الأرض ملك، الملك في الأرض لله يؤتيه من يشاء. وفيه أيضا دليل على أن الإيمان والعمل الصالح سبب لتمكين الدين في الأرض، وأن المخالفة سبب لنزع الدين من الأرض. أولا بقوله الدين بقوله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليمكنن لهم دينهم، فيفهم منه انهم لو فسقوا ولم يؤمنوا ولم يعملوا صالحا ما مكن لهم الدين الذي هو لهم والذي ارتضاه الله تعالى لهم. ففيه تحذير بالغ، هذه الفائده الثانيه متفرعه على ما قبلها، تحذير بالغ من ايش؟ من المخالفه والفسوق، وأن ذلك سبب لنزع الدين منهم. وهذا هو المضطرد في سنة الله سبحانه وتعالى، فإن النعم إذا لم تشكر زالت، وأكبر نعمة ينعم الله بها على عباده هي نعمة الدين، فإذا لم تشكر فإنها تزول كغيرها من النعم. وفي هذا دليل على كمال الدين الإسلامي، حيث قال الذي ارتضى لهم، فهو الدين الذي ارتضاه لعباده، فهو أكمل الأديان على الإطلاق، ولذلك ختمت به الرسالات. وفيه أيضا على أن الإيمان والعمل الصالح سبب لاستمرار الأمن ولزوال الخوف، استمرار الأمن إذا كان هناك أمن سابق فهو يستمر، ولزوال الخوف إذا كان هناك خوف فإنه يزول، بقوله ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفيه أيضا دليل على أن الأمور الهامة ينبغي تأكيدها بأنواع المؤكدات، فإن هذا الوعد من الأمور الهامة لما يترتب عليه من المصالح والمنافع في الدنيا والآخرة، ولهذا أكده الله تعالى بالقسم واللام والنون، ليستخلفنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وأكده أيضا بمؤكد معنوي ليس بأداة لفظية، وهو قوله كما استخلف الذين من قبلهم، فإن المراد بهذا التشبيه كما أسلفنا في المراد به تأكيد هذا الوعد بذكر شواهده، فيكون ذلك أيضا تأكيد معنوي على تأكيد اللفظي. فالأول الذي كان مؤكد باللام والنون والقسم هذه مؤكدات لفظية، لكن كما استخلف الذين من قبلهم فيها مؤكدات مؤكد معنوي، نعم، بذكر ما يقوي القلب ويثبته. وفيه أيضا دليل على أن الإيمان والعمل الصالح هو عبادة الله، لقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وعليه فتكون يكون تحقيق التوحيد من أسباب هذا الوعد. لا الذي وعد الله به، وفيه تهديد التهديد للكفر للكافرين لقوله ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إن هذا تهديد لمن كفر بعد هذا الوعد أو بعد هذا الواقع، من كفر سواء كان وقع له ما ذكر من استخلاف الأرض والأمن أو لم يقع له ولكنه وعد به، فإن كفره بعد ذلك يجعله فاسقا. وفيه أيضا دليل على عظم هذا الفسق الذي يحصل بعد هذا الوعد أو بعد هذا الواقع. ووجه عظمه اسماعيل شو وجهه يا جماعة؟ حصر، نعم حصر الفسق في هذا فأولئك هم الفاسقون، مع أن يوجد ناس فاسقون غيرهم لكن لعظم فسقهم حصر الفسق فيهم فأولئك هم الفاسقون. أما الآية الثانية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقد تكلمنا على فوائدها. ثم إن الله قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخره. تقدم لنا فائدة تصدير الحكم بالنداء وأنه دليل على العناية به، لأن النداء يقتضي التنبه والاستيقاظ، وتوجيهه إلى المؤمنين يدل على أن امتثال هذا الحكم من مقتضيات الإيمان وأن مخالفته من منافيات الإيمان. وفيه أيضا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، وجه الخطاب لهم ثم قال ليستأذنكم، والحكم لغيره إشارة إلى أنهم مسؤولون عن تنفيذ هذا الحكم لأولادهم الصغار ومماليكهم، وأن هذا الصغير والمملوك إذا خالف فإنما إثمه على من لم يقم بواجب التربية والتأديب. يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، فصلها بقوله من قبل صلاة الفجر إلى آخره. أظنك تكلمنا على ذا ولا لا؟ نعم، من قبل صلاة الفجر وحين ترون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، 3 عورات بالرفع خبر مبتدأ مقدر بعده مضاف بعده مقدر بعد بعده مضاف مقدر بعده مضاف، يعني هذا مبتدأ مضاف، وقام المضاف إليه مقامه أي هي أوقات 3 عورات لكم، 3 عورات لكم. مر علينا فيما سبق أن قوله 3 مرات يعني 3 أوقات، يستأذنكم في 3 أوقات، قال 3 عورات لكم. تقدير الكلام هي أي هذه 3 عورات لكم. وش معنى يقول المؤلف إنها على حذف مضاف أي هي أوقات 3 عورات، هي أوقات 3 عورات لكم، لأن هذه الأوقات مين فيها عورات؟ اللهم إلا على سبيل التجوز بأن نقول المراد بالعورة زمنها، ولهذا المؤلف قدر قبلها مضافا هي أوقات 3 عورات، لأن الوقت نفسه ليس بعورة، الوقت نفسه ليس بعورة، وعلى هذا فلا تكون هذه الأوقات هي العورات، وإنما تكون أوقات عورات، تكون أوقات عورات وليست عورات، ولهذا قال هي أوقات ثلاث عورات لكم. والعورة في الأصل ما يستقبح شرعا أو عرفا، كل ما يستقبح ويستحيى منه شرعا أو عرفا فهي عورة. هذه الأوقات الثلاثة أوقات عورات. شو لراجح؟ كيف كانت أوقات عورات؟ إيه إن أوقات عورات، كيف ذلك؟ نعم، اشرح كونها أوقات عورات. أولا من قبل صلاة الفجر، كيف هذا يصير عورة؟ ويكون عليه ثياب أو لباس النوم التي قد لا تكون، قد يكره الإنسان أن يطلع عليها أحد، وحين تضعون ثيابكم من ظهيرة كذلك، الإنسان في وقت القائلة يضع ثوبه وينام عريانا أو ينام على صفة لا يحب أن يطلع عليه أحد، ومن بعد صلاة العشاء يكون متهيئا شنو؟ للنوم، متهيئا للنوم ولابسا ثياب النوم ولا يحب أن يطلع عليه أحد. ولهذا قال إنها ثلاث عورات لكم، يعني ثلاث أوقات عورات لكم، أو أوقات ثلاث عورات لكم. ها؟
3: تقدير
2: المعلم صحيح؟ نعم، لأنه مفهوم المعنى. يقول وبالنسب ثلاث عورات بتقدير أوقات، أوقات منصوبا بدلا من محل ما قبله قام المضاف إليه مقام مقامه، وهي شلون؟ وهي لإلقاء الثياب فيها تبدو العورات. نعم، تبدو العورات، ما عندنا فيها تبدو العورات. طيب، يقول المؤلف فيها قراءة ثانية في النص، ثلاث عورات لكم، ويقال فيها ما سبق بأنها على تقدير مضاف، أي أوقات ثلاث عورات لكم، وهي منصوبة بدلا مما قبلها. أين اللي قبلها؟ قوله ثلاث مرات، ثلاث مرات، لأن مرات بمعنى أوقات، ثلاثة أوقات ثلاثة أوقات ثلاث عورات لكم، ثلاث مرات الأولى بمعنى ثلاثة أوقات، يصير أوقات ثلاث عورات بدلا منها، وبدل المنصوب يكون منصوب. والخلاصة أن في قوله ثلاث عورات لكم قراءتين، بالرفع على أنها خبر مبتدا محذوف، وبالنصب على أنها بدل من قوله ثلاث عورات لكم. طيب، ومع ذلك فهي نفسها ليست هي الأصل، لا في كونها خبرا ولا في كونها بدلا، بل هي قائمة مقام مضاف. وش التقدير؟ وش تقدير هذا المضاف؟ أوقات، تقديره أوقات، تقدير هذا المضاف أوقات ثلاث عورات، أوقات بالنص أو أوقات بالرفع. طيب، يقول المؤلف مجيبا على سؤال مقدم، كيف كانت هذه الأوقات أوقات عورات؟ قال وهي لإلقاء الثياب فيها تبدو العورات، يعني أنها سميت عورة هذه الأوقات، أوقات عورة، لأنها إذا ألقيت الثياب فيها للنوم، إما للتهيؤ له أو لكونه أثر النوم كما قبل صلاة الفجر، فإنه تبدو فيها العورة. وكأن عادة الناس في ذلك الوقت إن الإنسان إذا نام يخلع ثيابه ويلتحف بلحاف، يلتحف بلحاف وينام، وعلى هذا العورة في ذلك تبدو لأن الإنسان ما عليه إلا لحاف وهو متهيئ للنوم. أما عادة الناس اليوم فهل هي كذلك؟ يمكن يوجد بعض الناس ما ندري، لكن الظاهر أن غالب الناس أنهم يلبسون ثوبا قميصا ثوبا ساترا ثوبا ساترا. وكذلك أيضا كانوا في الزمن السابق البيوت ما فيها حجاب ولا أستار، فإذا فاجأ العبد أو الصغير صاحب المنزل في هذه الأوقات اطلع على عورته. أما الآن فالبيوت محجبة والستور مكثفة، ولهذا لو دخل البيت ولم يستأذن فإن الحكم قد زال، لأن يعني الحكم يدور مع علته، حيث قال الله تعالى ثلاث عورات لكم. ولأجل ذلك اختلف أهل العلم في هذه الآية، فزعم بعضهم أنها منسوخة، وذلك لأن الناس تركوا في العمل بها من قديم، وقال آخرون بل هي محكمة وباقية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح أن هذه الآية محكمة لكن في حال دون حال، وأنه لما كانت البيوت فيما سبق غير محجبة والستور غير موجودة والناس في حالة في حاجة، في الحقيقة الإنسان ما عنده إلا ثوب ما يلبسه في النوم، يخلعه ويلتحف باللحاء لأجل أن يوفر على نفسه غسله بعد الاتساخ. يقول فأما الآن وقد كانت البيوت محجبة والستور كثيرة فإن الحكم قد زاد، وعلى هذا فالحكم يدور مع علته. وعندنا أن الحكم باق حتى وإن كانت الأبواب محجبة البيوت محجبة، لأن نقول الإنسان عادة إذا أراد أن ينام فإنما ينام في مكان خاص، فإذا أراد أحد من هؤلاء المماليك والصغار أن يستأذن عليه في محل النوم الخاص فإن الحكم باق. وماذا تغني الأبواب؟ إذا بغى إنسان يدفع عليه غرفة النوم يفتح الباب على طول، فهذا أشد، فالحكم باق في الحقيقة. نعم الاستئذان لدخول البيت عموما صحيح أنه قد زال، لأن الناس ما كانوا في الزمن السابق، كان في الزمن السابق الحجرة هي حجرة النوم وحجرة الأكل وحجرة الجلوس كل شيء، لكن بعد أن وسع الله والمسلمين توسعت المباني فصار النوم له غرفة خاصة والجلوس له غرفة خاصة وما أشبه ذلك. فنقول هؤلاء في الحكم باقي، لكنه بالنسبة لأي شيء للغرف المعدة للنوم فإن هؤلاء لا يدخلون حتى يستأذنوا في هذه الأوقات الثلاثة. أما لو دخل الإنسان الغرفة التي ينام فيها في غير هذه الأوقات الثلاثة فالأصل أنه ما دخل للنوم، فالاستئذان عليه ليس بلازم، إلا إذا علم أن هذه الغرفة أيضا محل لخلع الثياب ولبسها، فإنه إذا دخل غرفته فلا بد أن يستأذن، لأن يخشى أن يكون قد خلع ثوبه ليلبس الثوب الآخر فتدخل عليه على وجه تبدو فيه العورة. أظن الأمر واضح، صار هذه الآية تخصيصها بهذه الثلاث بين الله الحكمة من ذلك. وش الحكمة في الاستئذان في هذه الأوقات الثلاث؟ لأنها أوقات عورة، أوقات عورة تلقى فيها الثياب غالبا للنوم إما للتهيؤ له أو بعده أو من أجل الحر كما في قوله من الظهيرة ثانية. وعلى هذا ثم نقول هل الآية هذه محكمة وباق حكمها أو منسوخة؟ الجواب اختلف فيها المفسرون، منهم من قال إنها منسوخة وليس له دليل سوى الواقع وهو تغير الناس وعدم استئذانهم فظنوا أنها نسخت، وقال آخرون بل هي محكمة وباقية، وقال آخرون إنها ليست محكمة ولكن ترك الناس العمل بها من أجل تغير الحال. وهذا هو الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنه. كيف من أجل تغير الحال؟ لأنه في الزمن السابق كانت البيوت غير محجبة، وليس للإنسان غرفة خاصة للنوم، فكان هؤلاء الأطفال وهؤلاء المماليك إذا دهموا الناس وفتحوا الباب بدون استئذان قد يدخلون وهم على عورة، قد يدخل الإنسان عن رأته. نعم، فأمروا بالاستئذان. أما بعد أن وسع الله الأمر وصارت البيوت محجبة وصار النوم له غرف خاصة، فإننا نقول لا بأس من دخول المنزل عامة في هذه الأوقات بدون استئذان. ليش؟ لأن العلة التي أمر الله بالاستئذان من أجلها زالت، لكن حكم دخول غرفة النوم في هذه الأوقات الثلاثة باقي ولا لا؟ باقي، فلا يجوز دخوله لهؤلاء الأطفال والمماليك إلا بعد استئذان، لئلا يدخلوا والإنسان على حال لا يحب أن يطلع عليه فيها أحد. نعم. نعم. نعم. هذا لا بأس به، يعني لا بأس أن تبدأ عورته عند خلع الثوب أو عند إرادة النوم والتلحف بلحاف، ما في بأس. لأن ما له حاجة بالاستمرار، ما له حاجة، حتى لو كانت حر وبغى يخلع الإنسان ثيابه فلا بد أن يلتحف، يعني هذا خير له.
3: طيب
2: يا شيخ،
3: تعليل العلماء
2: في تحريم البقاء
3: نعم
2: بأن يعني
3: التشبه ما هو
2: فوجد؟ لا، الصحيح أنه ما هو هذه العلة. الصحيح أنه أن العلة أنه مكان الخبيث وما هو الشياطين، فلا ينبغي الإنسان أن يقض فيه إلا بقدر الحاجة، إلا بقدر الحاجة. ثم إن هناك أسباب أيضا ثانية طبية وهو الضرر، إن هذا من أكبر ما يحدث البواسير، البقاء على الحاجة بدون حاجة يحدث البواسير كما هو معروف عند الأطباء وعند الفقهاء أيضا. طيب، الآن فهمنا حكم هذه المسألة. قال الله تعالى: ليس عليكم ولا عليهم أي المماليك والصبيان جناح في الأحوال بالدخول بغير استئذان بعدهن، أي بغير استئذان ما عند عليه بالدخول، ها؟ في الدخول بغير استئذان بعدهن، أي بعد الأوقات الثلاثة. يقول الله عز وجل: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني في الدخول عليكم بدون استئذان. الجناح بمعنى الإثم، وقول ليس عليكم جناح بعدهن واضح في نفي الجناح عن الذين آمنوا، لأنهم مكلفون، فهم ممن يوصفون بالإثم وعدمه. وقوله ولا عليكم ولا عليهم بالنسبة للمماليك ظاهر، بالنسبة للمماليك ظاهر أنهم يأثمون بما يخالفون به الشرع. أولا، مرة ثانية لأجل التضح، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. منطوق الآية أن الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة ليس فيه إثم، لا على الأولياء ولا على الصغار والمماليك. ليس عليكم ولا عليهم، مفهوم الآية الكريمة أن دخولهم في هذه الأوقات بدون استئذان فيه جناح عليكم وعليهم. كذا إسماعيل بن طيب محمد حامد أقصد، منطوق الآية ما هو؟ نفي الجناح، منطوقة نفي الجناح على الأولياء وعلى المماليك والصغار في الدخول بغير استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. وهذا واضح ما هو إشكال. ومفهومها ثبوت الجناح في الدخول بغير استئذان في هذه الأوقات الثلاثة. الجناح على من؟ على من الجناح؟
4: على
2: الأولياء والصغار والمماليك إذا دخلوا بغير استئذان في غير هذه الأوقات في هذه الأوقات الثلاثة. أما ثبوت الجناح على الأولياء إذا دخل هؤلاء بغير استئذان فالأمر فيه ظاهر. إيش وجهه؟ أنهم ما دخلوا بغير استئذان إلا لأن هؤلاء قصروا في واجب التربية والتأديب، ومن قصر في واجب ترتب عليه ما يترتب على تركه. هذا بالنسبة للأولياء. بالنسبة للمماليك عليهم إثم، عليهم جناح، لأنهم تركوا الواجب وهم مكلفون بالغون عاقلون. بالنسبة للصغار هذا هو المشكل، هذا هو المشكل، فإن الصغار لا إثم عليهم، الصغار لا إثم عليهم، فكيف يصح أن ينفي الإثم مع أنه لا إثم عليهم؟ ما يخالف من أصل ما عليه مثل، لكن الآية كنا مفهومة بالنسبة للمفهوم، خلى النفي قد نقول الأصل ما عليه مثل، لكن بالنسبة للمفهوم الذي يقتضي إثبات الجناح فيما إذا دخلوا في هذه الأوقات الثلاث بدون استئذان. أولا هذا هو الإشكال، كونه لا إثم عليهم إذا دخلوا في غير هذه الأوقات الثلاث بغير استئذان، هذا واضح، ما نقول الأصل نفي وهذا نفي. لكن الآن الإشكال يا جماعة، الإشكال في دلالة المفهوم ولا في دلالة المنطوق؟ في دلالة المفهوم، فإن دلالة المفهوم تدل على أنه يثبت الجناح لهؤلاء الصغار إذا دخلوا في هذه الأوقات بغير استئذان، وهذا وجه الإشكال. وش وجه الإشكال؟ كيف يثبت الإثم على من لم يكلفوا؟ فالجواب على هذا أن يقال دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، وإنما تصح وتصدق بالدلالة على فرد من أفراده. ولهذا يقولون المفهوم لا عموم له، المفهوم لا عموم له. فصار الجواب الآن أن نقول عليكم القول،
4: المفهوم لا عموم له.
2: لا، الكلام اللي قلت أولا دلالة المنطوق لا، نعم، لا يشترط لها العموم، المفهوم لا يشترط لها العموم، فتصدق بصورة واحدة أو بفرد واحد، تصدق بصورة واحدة. وهنا كم صدقت؟ بكم صورة؟ بصورتين من ثلاث، بصورتين من ثلاث. فنقول دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، وإنما تصدق بصورة واحدة من 100 صورة أو 1000. فكيف وقد صدقت الآن بصورتين من ثلاث؟ والصورة الثالثة لولا الأدلة على خروجها ما خرجت أيضا، لولا الأدلة على خروجها ما خرجت. مفهوم؟ الأدلة على خروجها عمومات الأدلة على أن الصغير غير مكلف وأنه لا إثم عليه، وأنه لا إثم عليه. طيب
4: شيخ، لكن الأصل فيها تغيرها العموم ما نبغى التخصيص،
2: شلون
4: دلالة
2: المفهوم؟ نعم الأصل، لكنه ما يشترط، يعني نقول إن المفهوم لا عموم له، بمعنى أنه يصدق بصورة واحدة، فيكون المفهوم على حسب الأدلة، على حسب الأدلة، يعني قاعدة مضطردة عندي. نعم المفهوم يكون على حسب الأدلة، إن كان أدلة على العموم إلا يصدق بصورة واحدة. يقول طوافون عليكم للخدمة بعضكم طائف على بعض. طوافون خبر المتكلم محذوف والتقدير هم طوافون، هم طوافون. والجملة هذه تعليل، تعليل لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. لماذا ليس علينا جناح؟ لأنهم طوافون علينا، يعني مترددون. الطواف بمعنى المتردد، ومنه الطائف بالبيت لأنه يتردد عليه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليكم، أي من المترددين عليكم. ومنه قول الناس للمساكين طوافون، لأنهم يترددون على الناس يسألونهم. فعلى هذا تكون الجملة طوافون عليكم تعليلا لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. لماذا لم يكن علينا ولا عليهم جناح بعدهم؟ لأنهم طوافون مترددون، فلو ألزموا بأن يستأذنوا كلما دخلوا لكان في ذلك مشقة عليهم وعلى أهل البيت أيضا، لأن أهل البيت قد يكونوا مشغلين ولا يسمعون المستأذن، وقد يثقل عليهم الرد عليه لأنهم مشغلون، فيكون في ذلك مشقة على من؟ على المستأذن وصاحب البيت. لو أزمنا الصبي الذي له 6 سنوات أو 10 سنوات كلما طلع من البيت ودخل لا تدخل إلا الطاق مستأذن، وكذلك المملوك، فيه مشقة ولا لا؟ فيه مشقة كبيرة عليه وعلى أهل البيت. نعم، لهذا انتفى الحرج لوجود المشقة، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك أيضا في الفوائد. وقول بعضكم على بعض قدره المؤلف بقوله طائف على بعض، وعلى هذا فالجملة الثانية بعضهم على بعض تأكيد للجملة الأولى التي هي طوافون عليكم، فبعضكم يطوف على بعض ويتردد على بعض. فكوننا نلزم بالاستئذان كلما دخل هذا الصبي أو كلما دخل هذا المملوك مع أنه دائما في خدمته، في خدمة أهل البيت يأتي لهم بالحوائج وغير ذلك، يكون فيه مشقة. قال فالجملة، والجملة مؤكدة لما قبلها وقوله طوافون عليكم كذلك، أي كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآيات أي الأحكام، والله عليم بأمور خلقه حكيم بما دبره لهم. كذلك تقع هذه الجملة وهذا التركيب يقع في القرآن كثيرا، كذلك يبين، كذلك كانوا يفكون وما أشبهها. وإعرابها أن الكاف اسم بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل، وهي في محل نصب على المفعولية المطلقة، المفعولية المطلقة أي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم، أي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم. كلما جاءت هذا التعبير نقول الكاف اسم بمعنى مثل منصوب، وش عليه؟ على المفعولية المطلقة، وإن شئت فقل على أنه مفعول مطلق، العامل فيه ما بعده، العامل فيه ما بعده. وتقدير الكلام هنا كذلك أي مثل ذلك البيان، يبين الله لكم الآيات. وقول يبين أي يوضح ويظهر، وقول الآيات يقول المؤلف أي الأحكام، الآيات هي الأحكام، ولو فسرت بما هو أعم لكان أولى، لأن الله يبين الآيات الكونية والشرعية، لكن كأن المؤلف خصها بالأحكام لأن السياق في الأحكام هنا ليس في الآيات الكونية، ولكن الأخذ بالعموم أولى. طيب، وقوله الأحكام، كيف كانت الأحكام آيات لله؟ ما خالف آيات المؤمنين هم اللي ينتفعون بها، لكن هي تدل على الله. اي نعم، لان هذه الاحكام اذا تاملها الانسان وجدها في غايه الاتقان، ووجدها في غايه المناسبه للخلق في جلب المصالح لهم ودفع المضار عنهم. لله المثل الاعلى، لو ان رجلا كتب له نظاما، الماده الاولى الماده الثانيه الى اخره، وتدبرنا هذا النظام، وإذا هو نظام محكم متقن موافق للمصالح ومناسب، ماذا نقول عن هذا الكاتب؟ نقول إنه حكيم ونعجب بحكمته، ويدل ذلك على ذكائه وفطنته. نعم، فكيف بأحكام الله سبحانه وتعالى التي لا يمكن أن تتغير ولا أن تتناقض؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن تدبر أحكام الله سبحانه وتعالى في خلقه تبين له أنها من لدن حكيم خبير، ولهذا قال كذلك يبين الله لكم الآيات. وفي وصف الأحكام بالآيات إرشاد للخلق إلى تأمل هذه الأحكام ليستدلوا بها على مشرعه. لا تظن أن إذا قيل لك الأحكام الشرعية آيات من آيات الله، مو ما أنك تقول ما شاء الله أنها آيات وتؤمن بأنها آيات، لا، يجب أن تبحث وتأمل لشلاجل يتبين لك كيف كانت آية من آيات الله عز وجل، لتستدل بها على مشرعه، على حكمته وعلمه ورحمته. وهكذا أيضا في الآيات الكونية، ومن آياته الليل والنهار، ما يكفي نقول الليل من آيات الله والنهار من آيات الله والشمس من آيات الله والقمر من آيات الله، ما يكفي هذا، إنما يقال لك إنها من آيات الله. وش السبب؟ ترغيبا للبحث عن وجه كونها من آيات الله، لتستدل بها عن اقتناء على خالقها إن كانت كونية، وعلى مشرعها إن كانت شرعية. وقوله والله عليم حكيم إشارة إلى أن هذه الأحكام صادرة عن علم وعن حكمة، وإذا صدر الحكم عن علم وحكمة صار مطابقا للحق، لأن مخالفة الحق في الأحكام مرجعها أحد أمرين، إما الجهل وإما السفه. الجهل المنافي لإيش؟ هذلول منافي للعلم، أو السفه المنافي للحكمة. فقد يكون المشرع جاهلا فلا يشرع أحكاما مناسبة لأنه جاهل، وقد يكون سفيها يعلم الأحكام ويعلم مصلحتها ولكن لا يريدها فيكون سفيها. فالله جل وعلا متصف بالعلم والحكمة اللتين بهما إيش؟ تكون الأحكام مناسبة للمصالح، وباختلاف واحد منهما يختل من الأحكام بحسبه، والله أعلم. لغيرهم نعم يبقون على الاستدلال دائما. نعم يستدلون دائما، لكن هذا فيما يبدو والله أعلم في من ليس من أهل البيت، في من ليس من أهل البيت. أما صاحب البيت فلا يحتاج استأذن، هذا الظاهر، وسيأتي إن شاء الله لأن المؤلف معلق عادي كلام آخر. نعم إيه لام الأمر الوجوب صاحب الله. سمعي عبد الرحمن، سمعي أنت ما حضرت أمس؟ طيب ما فعل بالتشهد باب ذكر التشهد المسعود وغير اللي معك المتن ولا ها نيل الأوطار
5: أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواركم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى بيّن بل أوجب أن يستأذن الصغار والمماليك في ثلاث ساعات: الأولى من بعد صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد صلاة العشاء. وبيّن الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك بأن هذه الأوقات الثلاثة عورات للإنسان، فربما يستأذن الشخص، فربما يدخل الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته، أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. وأظننا ما تكلمنا على الفوائد. طيب، وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان. وبين الله الحكمة من ذلك أيضا بأنهم طوافون علينا، بعضنا على بعض طواف متردد، وإيجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة. طيب، نبدأ الآن بالفوائد. أولا، توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم، يدل على أنهم مسؤولون. ثانيا، وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والمماليك في ثلاثة أوقات فقط وهي المذكورة، وأما من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة، هنا فظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. نعم. طيب، فيه دليل على تعديل الأحكام، وأرجو أن لا أحد يسأل ما دمنا نستنبه، لأنه قد يكون في ذهن شيء ثم هذا السؤال يحول بيني وبينه. الفائدة الثالثة، لأن محل السؤال والمناقشة الدرس، الفائدة الثالثة ما هي؟ قلنا تعديل الأحكام، تعديل الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكم. وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجوب الاستئذان في ثلاث أوقات بأنها عورات، والحكم الثاني عدم الاستئذان فيما عداها بأنهم طوافون عليكم. الفائدة الرابعة، تحريم النظر إلى العورات، تحريم النظر إلى العورات. ما وجهه؟ أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد النظر إلى عورة فهو أولى، فهو أولى. إذن فيستفاد من تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأ، بعض الناس إذا صار الصغير توه ست سنين سبع سنين ما يهمه أن ننظر إلى عورته، وذلك لا يجوز، لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر، ثم ربما يذكره في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل، فيه دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير، ولكن ترى المراد بالصغير الذي إيش يميز، لأن قوله لي

0: رفع الحرج والمشقة على الناس منين ناخذه؟ إيه؟ من رفع الحرج، من رفع الحرج في الاستئذان، في عدم الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة، بأنهم طوافون عليه مترددون، والاستئذان في مشقة. الفائدة الخامسة، السادسة، نعم الفائدة السادسة، أن الولي آثم بما ارتكبه موليه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتأديبه، لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. الفائدة السابعة، طهارة بدن الطفل، طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس، منين ناخذه؟ كيف؟ إيه ما يخالف، هذا الاحتراز منه بالنسبة للاستئذان. إنها من الطوافين، إنها ليست بنجس، وعلل ذلك بأنها من الطوافين، وهؤلاء من الطوافين، فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وأنه طاهر، ما لم يتيقن النجاسة، إذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاني. والفائدة الثامنة في هذه الآية، منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان، كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة، التاسعة، الفائدة التاسعة، أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه. منين تؤخذ؟ لا غير هذا، من كونه جعل ذلك من الآيات، وآيات الله معناها أنها لا تصلح لغيره، إذ لو صلحت لغيره لم تكن آية له، لم تكن آية له. فهذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية، كان غير آية. وفيه أيضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرق، لقوله والذين ملكت أيمانكم، والذين ملكت أيمانكم. ولكن كما هو معروف أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم، وجعل للعتق أسباب متعددة. الفائدة الحادية عشرة، جواز وضع الثوب عند النوم ويلتحف الإنسان بلحافه، لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. قيد الظهيرة في قوله وحين تضعون ثيابكم، وفي الأول ما قيده، قال من قبل صلاة الفجر، وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء.
1: ليس كل الناس
0: يفعل ثلاثة
1: يعني بعد
0: العشاء
1: أو
0: وضع الثياب.
1: أولاً
0: في ناس أعلاقهم تتضبط وثلاثة أعلاقهم، ما ضعوا ثيابهم، يعني ينامون دون وضع ثياب،
1: لا ما ينامون
0: أصلاً. طيب زين، هذا واحد. والشيء الثاني،
2: يعني الوقت صعب،
0: طيب.

0: الليل الليل ما له ثياب إلا النوم. الليل ما له ثياب إلا النوم وكان هفر، لكن ما بيضع ثيابه من الناس عند النوم. لا هو الظاهر أنه مثل ما قال محمد أنه ما كل الناس يكون ما عند الظهر عورة له، ما كل الناس يكون عورة له، إنما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يفسخ ثيابه، نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابه لأن مدته تطول. نعم. لا ما احنا الآن نسأل عن جواز وضع الثوب، نسأل ما الحكمة في تقييد الظهر بقوله وحين تضعون ثيابه ولم يقيده بالليل والليل. هذا مو سؤالنا هل يجوز ولا ما يجوز، لا جاء الجواز جاء. طيب، وفيه أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة أظن الثانية عشرة، فيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنهم وإن رضوا بما يستقبح فلن يرضى الله به. فقد يقول قائل أنا ما يهمني إذا دخل علي طفلي في هذه الأوقات الثلاث، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة، الثالثة عشرة أظن ذكرناه ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ذكرناها؟ زين. طيب، فيه بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليها. مش قلنا أمس
1: بلا أن قال بعض أن الآية منسوخة دليل أن ترك العمل بها، وثبت عن ابن عباس أنه قال هي محكمة ولكن في حال من الحالتين. وقال بعض العلماء أن في السابق كانت البيوت
0: ولا حجب ولا شيء،
1: وما لم يستر حجب فيعني بطل، ولكن الصحيح أن قال لما كانت البيوت تستر حجب يقال هذا في مكان غير حجرة فيها أو المبنى اليوم بعد غرفة خاصة في النوم، فيقال هذا الحكم
0: يعني إذا محكمة الآية، الآية محكمة وهو كذلك، الآية محكمة. ويجب أن نعرف أنه ما يجوز أن نقول عن آية أو حديث أنه منسوخ إلا بعد وش بعده؟ أن يتعذر الجمع بينه وبين ما ادعي أنه ناسخ، وأن يعلم التاريخ بتأخر الناسخ. نعم، وإلا إذا كانك ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله، أما أن تدع النص لأن معنى النص إبطال هذا النص، وإبطال النص صعب، لذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه. ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنها منسوخة الحقيقة، لأن كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها، فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا فائدة خامسة عشرة، في الآية أيضا إثبات العلم والحكمة لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكمة سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضعها، بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها ذو الحكمة فقط، بل معناه ذو الحكم والحكمة. شو يا عبد الرحمن؟ المشقة اي نعم اي نعم فيها ان المشقة تجلب التيسير، فيها ان المشقة تجلب التيسير. ثم قال الله تعالى، ثم نشوف كلام المؤلف لان عليه تعليق، له تعليق في هذا الآية. قال وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان يشرنا إليهما، والصحيح أن الآية محكمة وباقية، وأن ترك الاستئذان إما للتهاون وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. وأما أن نقول إن الأحكام الشرعية تنسخ بترك الناس العمل بها فهذا لا وجه له. في ترك الاستئذان أي لا، في تركه هاو الناس في تركه يعني فتركوها. أنت قصدك إن كان الذي ينبغي أن يقول فيه فعله تهاونوا به، هذا لو قال بفعله بتركه، ويصلح أيضا تهاون الناس بماذا تهاونوا أو ما سبب تهاونهم، يكون ترك ترك الاستئذان. إيه. نعم من المعصية أو المخالفة إذا قصر، قيدناها إذا قصر في تربيته وتأديبه، أما إذا لم يقصر فلا. لا، إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه، لكن يبقى إذا بلغ يصل مثل غيره، بما إذا قدر على تغيير المنكر الذي ارتكبه وجب عليه. طيب، حنا أيضا بحثنا أمس في مسألة القول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدكم، وقلنا للآية منطوق ومفهوم. منطوقها لا إشكال فيه، وهو نفي الجناح لأنه منتهى من الجناح، لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة، على الأولياء وعلى الصغار، وهذا فيه إشكال لأن الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح في المعصية.
2: أن الأفراد له، أن المفهوم له أفراد تعدد، وأن يصدق
0: لأحد الأفراد، يعني لأحد الأفراد. إيه، نقول المفهوم ليس له عموم، فيصدق بوجود صورة من العموم ولو صورة واحدة. ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم منكم إيش بعده؟ أيها الأحرار.
1: أي
0: الأحرار الكبار؟ عندنا أيها، بس حاطها إلها. وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم، أي الأحرار الأحرار الكبار. إذا بلغوا الحلم، يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار، وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة، سواء كانوا كبارا أو صغارا، لهذا قيدها المؤلف بالأحرار لمفهوم أول الآية أو لمفهوم الآية الأولى. وقولها بلغ الحلم، الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال، عن البلوغ بالإنزال، والحلم بمعنى الاحتلال أو بمعنى العقل، وذلك لكمال عقولهم، لكن الأولى الأول أولى، لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل، وكمال العقل يحصل بكمال 40 سنة، وقوله إذا بلغ الحلم فلا استأذنوا، لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم. والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ، هما تمام 15 سنة وإنبات شعر العام، لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال، وأن تمام 15 سنة ليس علامة على البلوغ، بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد، لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجز، وعرض عليه عام الخندق فأجازه، وكان له عام الخندق 15 سنة، لكن في رواية للحاكم أنه قال فلم يجزني ولم يرني بلغت، والثاني فأجازني ورآني بلغت. لكن كلمة بلغت هل معناه بلغت سن التكليف أو بلغت الحالة التي يمكنني فيها أن أجاهد؟ في احتمال، في احتمال، لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي عنه رأى أن هذا، كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، ورآهم قد بلغوا، وقال إذا كان هذا السن حدا لصلاحهم للقتال فهو حد لبلوغهم. ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ 18 سنة، 18 سنة لا 15 سنة، وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا، لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي ما يعرف إلا المذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة الذي يقيده 18 سنة. إنما مذاهب الأئمة الثلاثة أن البلوغ يحصل 15 سنة. أما إنبات العانة فنفس الشيء أيضا فيه الخلاف، والذين قالوا إنه ليس علامة على البلوغ قالوا إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف عن معتزل بني قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليلا على أنه مكلف، بل هو دليل على أنه من أهل القتال فيقتله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المشهور من المذهب ما أشر ما هو معروف لديكم من أن البلوغ يحصل بواحد من 3 أشياء. قال فليستأذنوا، شف فليستأذنوا، وجه الخطاب لهم لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلا للتكليف، وتوجيه الخطاب إليهم. وقوله كما استأذن الذين من قبلهم أي من عامة الناس الذين يستأذنون بجميع الأوقات، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك أي مثل ذلك البيان يبين، وقد قلنا إن كاف اسم بمعنى مثل، وهي مفعول مطلق ليبين. وهنا الآية الكريمة مثل الآية التي قبلها، إلا الفرق بقوله آياته بدل آيات، بدل الآيات. ولعل هذا والله أعلم من باب التنويع في الخطاب أو في الأسلوب، وإلا فمعناهما سواء. ثم قال تعالى والقواعد من النساء، والقواعد من النساء قعدنا عن الحيض والولد لكبرهن، اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والخمار غير متبرجات مظهرات بزينه خفيه كقلاده وسوار وخلخال وان يستعففن الى اخره. القواعد جمع قاعده، وقوله من النساء بيان للقواعد، لأن أل في القواعد اسم موصول، لأنه إذا دخلت أل على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم موصول. فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا، وقوله النساء بيان للقواعد، لكن قعدنا عن أي شيء؟ يقول المؤلف عن المحيض، عن الحيض والولد. اسم القواعد معناه اللاتي لا يلدن ولا يحضن لكبرهن. وقيل القواعد الملازمات للبيوت لكبرهن، لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد. وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقا، مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز، نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. طيب، وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا، اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ ها؟ للقواعد، صفة للقواعد، لأنك إذا قلت من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا صار فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون النكاح، وليس الأمر كذلك. فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفة للقواعد، وقول لا يرجون كيف لا يرجون وهن مؤنث، ويرجون فعل مذكر. ها؟ والواو هنا الواو واو الفعل، والنون نون النسوة، ومعنى لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن، لأنهم ما يرجون أحد يزوجهن من عجائز ما يبهن أحد. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. لا شك أن المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عورات، هذا لا يمكن القول به. إذن فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، مثل الجلباب والمؤلف والرداء والقناع والخمار، الأشياء الظاهرة. فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مقطع وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط أن لا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة. فإن كانت علشان تبدي الزينة، لأن بعض العجز لو مهم براجات النكاح يحب أنهم يرينا بمنزلة الشوار، تجد مثلا تلبس سوار وتلبس خلخال وتجد تبجح عند الناس، لكن هذا شرط أن لا تكون بهذه الحال. إن كانت بهذه الحال فلا يجوز، لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها. ولو كانت اندجنة لأنها ما ترجو نكاح، ما عاد باغية. وسيأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد أشياء أكثر من هذا. نعم يا سنان. بزينة. ها؟ إيه يعني ما نتبرج إلا بالزينة، ما في تبرج إلا بالزينة. أقول هذا بيان للواقع، بيان للواقع. شلون؟ إيه؟ إذا كانت عجوز ما يخالف، يعني لو أن الإنسان جاب امرأة عجوز خادم البيت يجوز تكشف. لا المحرم الحديث عام، ما يجوز تسافر للمحرم. لا ما هو بشرط، لأن البيت إذا صار فيه ما في الخلوة ما يخالف، لا بلوغ تماما 15. نعم، خذ عبد المحمود اقرا هالكتاب لانك انت صاحب الشان.
3: أن الله سبحانه وتعالى بين بل أوجب أن يستأذن الصغار والمماليك في 3 ساعات، الأولى من بعد صلاة الفجر ومن قبل صلاة الفجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد صلاة العشاء. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك بأن هذه الأوقات 3 عورات للإنسان، فربما يستأذن الشخص، فربما يدخل الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته، أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. وأظن ما تكلمنا عن الفوائد. طيب، وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه 3 في أن يدخلوا بدون استئذان. وبين الله الحكمة من ذلك أيضا بأنهم طوافون علينا، بعضنا على بعض طواف متردد، وإيجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة. طيب، نبدأ الآن بالفوائد. أولا، توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم، يدل على أنهم مسؤولون. ثانيا، وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والمماليك في 3 أوقات فقط لها المذكورة، وأما من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة، هنا ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. أي نعم. طيب، فيه دليل على تعليل الأحكام، وأرجو أن لا أحد يسأل ما دمنا نستنبط، لأنه قد يكون في رهن شيء ثم هذا السؤال يحول بينه وبينه. الفائدة الثالثة، لأن محل السؤال المناقشة الدرس، الفائدة الثالثة ما هي؟ قلنا تعليل الأحكام، تعليل الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكم. وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجوب الاستئذان في 3 أوقات بأنها عورات، والحكم الثاني عدم الاستئذان فيما عداها بأنهم طوافون عليكم. الفائدة الرابعة، تحريم النظر إلى العورات، تحريم النظر إلى العورات. ما وجهه؟ أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات 3 خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد النظر إلى عورة فهو أولى، فهو أولى. إذن فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة، سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهي خطأ، بعض الناس إذا صار الصغير توه 6 سنين 7 سنين ما يهمه أن ينظر إلى عورته، وذلك لا يجوز، لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر، ثم ربما يذكره في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل، فيه دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير، ولكن ترى المراد بالصغير الذي إيش؟ مميز، لأن قوله ليستأذنكم دليل على أنه مميز. يؤمر بالاستئذان فيستأذن. أما السائل غير المميز فهذا ليس له ما يدري عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس. رفع الحرج والمشقة على الناس مين يأخذه؟ من رفع الحرج، من رفع الحرج في الاستئذان، في عدم الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة، لأنهم طوافون علينا مترددين والاستئذان في مشقة. الفائدة الخامسة السادسة نعم الفائدة السادسة أن الولي آثم بما ارتكبه مولي من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتأديبه، لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل، طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس. من أخذه؟ كيف؟
1: عدم الافتراض.
3: إيه من خير عدم الافتراض من بالنسبة للاستئذان؟ إنها من الطوافين، إنها ليست بنجس، وعلم ذلك بأنها من الطوافين، وهؤلاء من الطوافين، فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وأنه طاهر، ما لم يتيقن النجاسة، إذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاني. والفائدة الثامنة في هذه الآية منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان، كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة التاسعة فائدة التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه. من تؤخذ؟ لا غير هذا، من كونه جعل ذلك من الآيات، وآيات الله معناها أنها لا تصلح لغيره، إذ لو صلحت لغيره لم تكن آية له، لم تكن آية له. فهذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية لكان غير آية. وفيه أيضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرق، لقوله والذين ملكت أيمانكم، والذين ملكت أيمانكم. ولكن كما هو معروف أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم، وجعل للعتق أسبابا متعددة. الفائدة الحادية عشرة جواز وضع الثوب عند النوم، ويلتحف الإنسان بلحافه، لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. قيد الظهيرة بقوله وحين تضعون ثيابكم، وفي الأول ما قيده، قال من قبل صلاة الفجر، وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء.
0: ليس كل الناس يفعلون هذا الشيء، بخلاف النوم يعني بعد العشاء أو وضع الثياب بعد العشاء.
3: أسباب مهمة.
4: يعني الظهر أولا في ناس أعمالهم تنطبهم فلا يفعلون هذا الشيء، يكونون في أعمالهم
3: ما يرون ثيابهم لأن يرمون دون مر ثياب،
4: لا ما ينامون أصلا.
3: إي طيب زين هذه واحد، والشيء الثاني
5: يعني الوقت حار كيف يتفضلون أنت عن ثيابهم
3: طيب في الليل؟
5: ها؟
3: الليل ماله ما له ثياب إلا النوم؟ الليل ماله ثياب إلا النوم؟ وكان هذا لكن مو يقدر على ثيابه من الناس عند النوم؟ لا هو الظاهر انه مثل ما قال محمد انه ما كل الناس يكون ما بعد ما عند الظهر عورة لهم، ما كل الناس يكون عورة لهم، انما يكون عورة لمن؟ يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يفسخ ثيابه، نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابهم لأن مدته تطول. نعم لا نحن من الآن نسأل عن جواز وضع الثوب، نسأل ما الحكمة في تقييد الظهر بقوله وحين تضعون ثيابه ولم يقيده في الليل في الليل، هذا من سؤالنا هل يجوز ولا ما يجوز؟ لا جائز، الجواز جائز. طيب وفيه أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة أظن الثانية عشرة فيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنهم وإن رضوا بما يستقبح فلن يرضى الله به. فقد يقول قائلا ما يهمني إذا دخل علي طفلي في هذه الأوقات الثلاثة، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة، الثالثة عشرة أظن ذكرناه ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة، ذكرناها؟ زين. طيب فيه بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليها، مش قلنا أمس؟
5: قيل أن قال
3: بعض
5: العلماء هذه الآية مسوخة دليل من ترك العمل
3: به،
5: وثبت عن ابن عباس أنه قال هي محكمة ولكن في حال دون حال. وقال بعض العلماء في السابق كانت البيوت يعني كان الناس يعني ناس في
3: ولا حجب ولا شيء.
5: وما لما يجب أسر حجب يعني بطل هذا، ولكن الصحيح أنه قال أنه يعني لما كان يجب أسر حجب وقال هذا في يوم كان من حجب كان فيها أو من الناس لهم يعني يوم واحد من وقت خاص
3: بطول
5: فقال هذا حكمته وقت خاصة
3: يعني إذا محكم الآية الآية محكمة وهو كذلك الآية محكمة. يجب أن نعرف أنه لا يجوز أن نقول عن آية أو حديث إنه منسوخ إلا بعد مش بعد أن يتعذر الجمع بينه وبين الدعي أنه ناسخ وأن يعلم التاريخ بتأخر الناسخ. نعم وإلا إذا كان لك ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله، أما أن تبدأ النص لأن ما النص إبطال هذا النص، وإبطال النص صعب، ولذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه، ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنه منسوخ الحقيقة، يعني كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها، فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا فائدة خامسة عشرة في الآية أيضا إثبات العلم والحكمة لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكمة سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضعها، بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها ذو الحكمة فقط، بالحكم والحكمة. شو يا عبد الرحمن؟ المشقة دينا. معنى ذو الحكم والحكمة. شو يا عبد الرحمن؟ المشقة نعم فيها أن مشقة تجلب التيسير، فيها أن مشقة تجلب التيسير. ثم قال الله تعالى، ثم نشوف كلام المؤلف لأن عليه تعليق، له تعليق في هذا الآية. قال: وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان أشرنا إليهما، والصحيح أن الآية محكمة وباقية، وأن ترك الاستئذان إما للتهاون وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. وأما أن نقول أن الأحكام الشرعية تنسخ بترك الناس العمل بها فهذا لا وجه له. في ترك الاستئذان أي؟ لا، في تركه، تهاون الناس في تركه، يعني فتركوها. أنت قصدك إن كان الذي ينبغي أن يقول في فعله تهاونوا به، هذا لو قال بفعله بتركه، ويصلح أيضا تهاون الناس بماذا تهاونوا أو ما سبب تهاونهم، يكون ترك الاستئذان. نعم من المعصية أو المخالفة إذا قصر، مش قيدناها إذا قصر في تربيته وتأديبه، أما إذا لم يقصر فلا. لا، إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه، لكن يبقى إذا بلغ يصل مثل غيره، فيما إذا قدر على تغيير المنكر الذي ارتكبه وجب عليه. طيب، حنا أيضا بحثنا أمس في مسألة قوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، وقلنا للآية منطوق ومفهوم. منطوقها لا إشكال فيه، وهو نفي الجناح لأنه منتفي الجناح، لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة، على الأولياء وعلى الصغار. وهذا فيه إشكال، لأن الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح في المعصية.
6: أن المفهوم له أفراد متعددة، وأن
3: يصدق
6: بأحد الأفراد.
3: إينا نقول المفهوم ليس له عموم، فيصدق بوجود صورة من العموم ولو صورة واحدة. ثم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم إيش بعده؟ أيها الأحرار. عندنا أيها، بس حاطه إله. وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم، أي الأحرار الأحرار الكبار. إذا بلغوا الحلم يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار، وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا، لهذا قيدها المؤلف بالأحرار لمفهوم أول الآية أو لمفهوم الآية الأولى. وقولها بلغوا الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال، عن البلوغ بالإنزال، والحلم بمعنى الاحتلام أو بمعنى العقل، وذلك لكمال عقولهم، لكن الأول أولى لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل، وكمال العقل يحصل بكمال 40 سنة. وقوله إذا بلغ الحلم فليستأذنوا، لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم. والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ، هما تمام 15 سنة وإنبات شعر العام، لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال، وأن تمام 15 سنة ليس علامة على البلوغ، بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد، لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجزه، وعرض عليه عام الخندق فأجازه، وكان له عام الخندق 15 سنة، لكن في رواية للحاكم أنه قال فلم يجزني ولم يرني بلغت، والثاني فأجازني ورآني بلغت. لكن كلمة بلغت هل معناه بلغت سن التكليف أو بلغت الحالة التي يمكنني فيها أن أجاهد؟ في احتمال، لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي عنه رأى أن هذا، كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، ورآهم قد بلغوا، وقال إذا كان هذا السن حدا لصلاحهم للقتال فهو حد لبلوغهم. ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ 18 سنة، 18 سنة لا 15 سنة، وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا، لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي ما يعرف إلا المذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة الذي يقيده 18 سنة. إنما مذاهب الأئمة الثلاثة أن البلوغ يحصل 15 سنة. أما إنبات العانة فنفس الشيء أيضا فيه الخلاف، والذين قالوا إنه ليس علامة على البلوغ قالوا إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف عن معتزل بني قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليلا على أنه مكلف، بل هو دليل على أنه من أهل القتال فيقتله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المشهور من المذهب ما هو معروف لديكم من أن البلوغ يحصل بواحد من 3 أشياء. قال فليستأذنوا، شف فليستأذنوا، وجه الخطاب لهم لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلا للتكليف، وتوجيه الخطاب إليهم. وقولوا كما استأذن الذين من قبلهم أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك أي مثل ذلك البيان يبين، وقد قلنا إن كاف اسم بمعنى مثل، وهي مفعول مطلق ليبين، وهنا الآية الكريمة مثل الآية التي قبلها إلا الفرق
6: بقوله آياته بدل آيات بدل الآيات. ولعل هذا والله أعلم من باب التنويع في الخطاب أو في الأسلوب، وإلا فمعناهما سواء. ثم قال تعالى والقواعد من النساء، والقواعد من النساء قعدنا عن الحيض والولد لكبرهن. ايش معنى اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والخمار غير متبرجات مظهرات بزينة خفية كقلادة وسوار وخلخال، وأن يستعففن إلى آخره إلى آخره. القواعد جمع قاعدة، وقوله من النساء بيان للقواعد، لأن أل في القواعد اسم موصوف، لأنه إذا دخلت أل على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم موصول. فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا، وقول من النساء بيان للقواعد. لكن قعدنا عن أي شيء؟ يقول المؤلف عن المحيض، عن الحيض والولد. اسم عن القواعد معناه اللاتي لا يلدن ولا يحضن لكبرهن. وقيل القواعد الملازمات للبيوت لكبرهن، لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد. وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقا، مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز، نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. طيب، وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا، اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ ها؟ لا، للقواعد، صفة للقواعد، لأنك إذا قلت من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا صار فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون نكاحا، وليس الأمر كذلك. فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفة للقواعد، وقول لا يرجون كيف لا يرجون وهن مؤنث، ويرجون فعل مذكر. ها؟ والواو ها؟ اي نعم، الواو واو الفعل، والنون نون النسوة. ومعنى لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن، لأنهم ما يرجون أحد يزوجهن، حتى من عجائز ما يبيهن أحد. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، لا شك أن المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عورات، هذا لا يمكن القول به. إذن فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، مثل الجلباب والمؤلف والرداء والقناع والخمار، الأشياء الظاهرة. فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مقطع وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط أن لا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة. فإن كانت تبي علشان تبدأ الزينة، لأن بعض العجز لو مهم براجات النكاح يحب أنهم يرينا بمنزلة الشوار، تجد مثلا تلبس سوار وتلبس خلخال وتجد تبجع عند الناس، لكن هذا بشرط أن لا تكون بهذه الحال. إن كانت بهذه الحال فلا يجوز، لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها. هنا ولو كانت تنتجن، ولو كانت تنتجن، لأنها ما ترجو نكاح، ما هذه مباغية، وسيأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد أشياء أكثر من هذا. نعم يا سليمان. ها؟ إيه لأنه ما له تبرج إلا بالزينة. ما في تبرج إلا بالزينة. أقول هذا بيان للواقع. بيان للواقع.
7: دائما
6: يشوف
7: طلب
6: الاحتياج للنساء. شلون؟ القواعد للنساء.
7: أن يريد
6: فقط من سبب. إيه. إذا كانت عجوز ما يخالف. يعني لو أن إنسان جاب له امرأة عجوز خادم فالبيت يجوز تكشف. ما في مانع. ها؟ لا المحرم الحديث عام. ما يجوز تسافر لما خذ يا ها؟ لا ما هو بشرط لأن البيت إذا صار فيه ما في خلوة ما يخالف. لا بلوغ تماما تماما 15. نعم خذ يا عبد المحمود اقرا هالكتاب لأنك أنت صاحب الشام. بدون عنوان ولهذا شطبتها بما ما بك شوف ولا انت.
8: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كتابكم الكريم المعرف 28 من رمضان هذا العام
6: وصل
8: لي.
6: لا تقبل تلقيني أنا ما أدري وصل ولا وصل أنا
8: وصل.
6: طيب
8: قررنا تحقيقكم الحمد لله على ذلك وهنئكم بعيد الفطر لكم منا
6: تهنئتكم الله.
8: الحمد لله على ذلك وهنئكم بعيد الفطر لكم منا مثلها ونسأل الله أن يتقبل من الجميع. تذكرون أنكم تصفحتم رسالة في الوضوء والغسل والصلاة وأنه لفت نظركم كيفية وضع اليد اليمنى بين السجدتين فيها
6: ساده
8: يا محمد. إن الذي في الرسالة ومقتضى ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه
6: مسلم. استمعوا يا أخواني ترى هذه فائدة فقهية ما هي مسألة. نعم.
8: كما رواه مسلم الحديث عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يجلو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع أسهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. وفي رواية إذا قعد في الصلاة
6: إذا قعد
8: في الصلاة. وروي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال
6: وروى
8: من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقابض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ولم يروى التفريق ولم يرد التفريق بين جلوس التشهد والجلوس بين السجدتين فيما أعلم ويدل على أنه لا فرق بين جلستين ما رواه الإمام أحمد في المسند صفحة 317 الجزء الرابع من حديث وائل بن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرفع يديه حين كبر فذكر الحديث وفيه وسجد فوضع يديه حذو أذنيه ثم
6: أو حذاء حذو
8: أذنيه ثم جلس فاسترك رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على رأسه اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه ثم سجد، فكان سجاه حذو أذنيه.
9: بس إيش صار هذا؟ صريح لأنه بين سجدتين.

0: في رواية عقد 30 وحلق واحدة وأشار بإصبعه كبابة وذكر الحديث في الفتح الرباني تهذيب المسلم صفحة 147 الجزء الثالث وقال في سنده جيد وقد رواه بنحو أبو داود وقال فيه وقبض اثنتين وحلق حلقة يعني حلق الإبهام مع الوسطى وبهذا تبين أن لا فرق بين جلسة التشهد والجلوس بين السجدتين. فأما تقييد الجلوس في بعض روايات حديث ابن عمر بالجلوس التشهد فلا ينافي الإطلاق لأن ذكر بعض أفراد المطلق بحكم يطابق حكم المطلق لا يستلزم تقييده وإن كان قد يقتضيه إذا لم يكن دليلا على الإطلاق.
1: بس فيها ظن تعليق فيها تعليق في وش يقول
0: وفي نهاية وضع يديه
1: لا رواية رواية رواية مين نهاية
0: رواية وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها وظاهره
1: باسطها عليها
0: باسطها عليها وظاهره أن رفعها للدعاء أنه أن رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة
1: أنه رفعها أنه لكن أنتم تكتبون أن مثل ما نكتب حنا يروين أن تحطون النقطة أنتم مثلها وهي أنه حطها أنت ما فيها حط
0: وظاهره أنه رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة التي جاءت في الرواية الأولى وفي حديث ابن الزبير وعلي وعلى هذا فتكون السبابة مرفوعة رفع إشارة فإذا ذكر الجملة
1: الدعائية
0: رفعها زيادة إشارة إلى علو من دعاء
1: من دعا
0: وهو الله تعالى ويؤيد ذلك حديث وائل بن حجر ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها وفي حديث ابن الزبير عند الدارمي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا صلاته أشار ابن عيينة بأصبعه رواه الدارمي.
1: خل هذا معك هذا كتاب وراجع المسند الفتح لا الظاهر انها خطا في النص هذا ابو داود عقد اثنتين اقول 30 الظاهر انه خطا بالنص الظاهر انه مثل لواه ابي داود عقد اثنتين والله الظاهر انه لا باس به الظاهر انه لا باس به وحتى الرجال ما رايت فيهم شيء الرجال ما رايت فيهم شيء يلا يا جماعه نقرا يلا محمد البراك في اي نعم في الدعاء في خطبه الجمعه كان الرسول يشير اذا دعا الا في الاستسقاء فكان يرفع يديه وكذلك ايضا ورد ان الرسول اشار عندما قال اللهم اشهد في خطبه عرفه
2: قدم ان الله سبحانه وتعالى امر الاطفال اذا بلغوا الحلم ان يستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم يعني في كل وقت واما قبل ذلك فلا يستاذنون الا في ثلاثه اوقات فقط وذلك لانهم مترددون علينا والاستئذان في كل مره يشق وهذا الدين ما جعل الله تعالى فيه من حرج على هذه الامه ثم قال ثم تبين ثم سبق ايضا ان الله نفى الجناح عن القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا أن يضعن ثيابهم يعني الظاهرة من الثياب بشرط

0: لا يكن متبرجات بزينة، وبين أن استفافهن خير لهم، وهما سنبدأ به الآن إن شاء الله. قال: والقواعد من النساء، يعني العجائز التي قعدنا، يقول المؤلف: عن الحيض والولد لكبرهن، بل وعن الأعمال أيضا، قعدنا عن الأعمال والحيض والولد لكبرهن، ولزمنا بيوتهن وأمكنتهن، فهي جمع قاعدة. وقوله لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن، لكبرهن وعدم رغبة الناس بهن. يقول: فليس عليهن جناح أي إثم أن يضعن ثيابهن غير متبرجات مظهرات بزينة خفية كقلادة وسوار وخلخال. التبرج بمعنى التعلي والظهور، ومنه البروج التي في السماء لعلوها وارتفاعها. فمعنى المتبرجات أي متعليات، وقول المؤلف رحمه الله مظهرات، هذا من باب التفسير باللازم، وإلا فالتبرج معناها التعلي، يلزم من أن نظهرنا الزينة. وقوله بزينة أي بزينة خفية، يظهرنها إذا وضعنا تلك الثياب. ثم قال: وأن يستعففن بألا يضعنها خير لهن، لما في ذلك من البعد عن مواضع الفتنة، وكما قيل: لكل ساقطة لاقطة. قد تكون بنفسها لا ترجو النكاح لكبرها، ولكن ربما يتعلق بها إنسان وهي بهذه الحال، ولهذا قال: وأن يستعففن خير لهم، والله سميع لقولكم عليم بما في قلوبكم. ختم الآية بالسمع والعلم، لأن المقام قد يقتضي قولا، كما في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول، وبالعلم، لأن قوله غير متبرجات محله القلب ومتعلق العلم، لأن ما في القلب لا يسمع ولا يرى، وإنما يعلم علما، فهو سميع سبحانه وتعالى بما يقال لهن أو يقولن، هؤلاء القواعد، وعليم بما في قلوبهن وقلوب من نظر إليهن من الميل والفتنة. يستفاد من هذه الآية، نعم، ما هي؟ لا، الجوارح هذا مهم محلها، مهم، ما يتعلق بالعلم، يتعلق بالرؤية. هي لأنها قد تظهر الزينة بدون قصد التبرج، قد تظهر الزينة بدون قصد التبرج، فلا يكون بذلك نية. في هذه الآية فوائد: أولا، الحكم الظاهر منها وهي أن العجائز اللاتي يئسن من النكاح لكبرهن يجوز لهن وضع الثياب الظاهرة، مثل العباد الجباب والرداء والخمار وما أشبه ذلك، يعني هذه الألبسة الظاهرة يجوز للعجائز أن يضعنها. وذلك لأنهن لا يرجون نكاحا فلا يخفن من الفتنة. ثانيا، أن على غير القواعد أن يلبسن لباسا ظاهرا ساترا. ما تقول المرأة: أنا بيطلع بالمقطع وبدون خمار وما أشبه ذلك. لا، يجب على غير القواعد أن لا يضعن، أن يبطين ثيابهن الظاهرة عليهن، لما في ذلك من التستر. ولأن عدمه يدخل في الحديث الصحيح صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فإن المرأة إذا كان عليها ثياب لكن تصف مقاطع جسمها ولا تزول بها الفتنة فهي كاسية عارية. وفيها أيضا يقاس على القواعد، يقاس على القواعد من لا تشتهى لغاية في قبحها، فإن التي لا تشتهى لغاية في قبحها كالعجائز، لأنها لا ترجو النكاح ولا يطمع أحد فيها. ولهذا ألحق العلماء هذا الصنف من النساء بالقواعد. رابعا أن التبرج بالزينة حرام على العجائز لقوله غير متبرجات بزينة، فهذا الشرط إذا تخلف صار عليهن جناح في ذلك، وهذا يدل على التحريم. فإذا كان التبرج حراما على العجائز فنقول الفائدة الخامسة تحريم التبرج على من؟ على الشواب، على الشواب ومن هي محل الفتنة. هذا القياس قياس أولوية أو مساواة؟ أولوية معلوم، لأنه إذا حرم القواعد التي لا يرجون نكاحا فغيرهن ممن يرجو النكاح وتعلق بالفتنة أبلغ. السادس أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كيف ذلك؟ لأن الله إنما أباح وضع الثياب لهؤلاء القواعد لأن الفتنة بعيدة فيهن، فيؤخذ منه أن المدار كله على خوف الفتنة في مثل هذه الأمور، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الفائدة السابعة ما نبه عليه كثير من أهل العلم بأنه حتى على القول بجواز كشف الوجه واليدين إذا كان ذلك ذريعة إلى الفتنة والتوسع كان هذا حراما، كان هذا حراما، وعليه فيكون هذا القول لا محل له في عصرنا. لماذا؟ لأنه لا يمكن ضبط النساء أبدا، لا يمكن ضبطهم، ولهذا تجد المجتمعات التي أخذت بهذا القول أصبحت لا تستطيع أن تتخلص مما وقعت فيه من التبرج السائر الذي لا يرمي إليه هذا القول بأي صلة، فلم تقتصر المسألة على الوجه والكفين بل تدرجت إلى الرأس والرقبة والنحر والذراع بل والعضد أحيانا والساق والقدم. نعم، كل هذا لأسباب أن النساء الآن بل والمجتمعات الإسلامية مع الأسف لا يمكن أن تنضبط بالحدود الشرعية لأنها مدبرة عن الدين إلا من شاء الله. وعلى هذا فنقول هذا القول الذي يطنطن به بعض الناس المحبين للسبوع لا محل له في هذا العصر، لأن من شرطه ألا تتبرج بزينة وألا يخاف منه أن الفتنة، وهذا موجود محقق، فالفتنة موجودة والتبرج موجود، ولهذا القواعد التي رخص الله تعالى لهن في وضع الثياب اشترط هذا الشرط غير متبرجات بزين. ونجد كثيرا من نساء هؤلاء الناس تتبرج بالزينة ولا شك، تحمر الخدين والشفتين وتكحل العينين، نعم، وتزجج الحواجب، كل هذا مما يدل على أن الموضوع أصبح الآن ليس ذا محل في هذا الوقت. نعم، لا، الصحيح أنه ما له حد، ها؟ إيه، إلا كيف الفعل السابع؟ إيه، لا، الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته، يؤخذ يتفرع عنها هذه المسألة، أنه متى خيف الفتنة بكشف الوجه واليدين بناء على القول به فإنه لا يجوز ذلك، فإنه لا يجوز ذلك، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم.
1: قلنا لا يجوز
0: القول به، هو ما فيه شك أنه لا وجه له، لكن قلنا على القول به، على القول به في هذا الوقت لا يمكن أن يتمشى عليه، لأن الفتنة قائمة وكونه ذريعة للتوسع قائم أيضا. وفيه دليل على أن الأفضل البعد عن الريبة ومحل الفتنة وإن بعدت، بقوله وأن يستعففن خير لهن، وهو يجوز لهن أن يضعن الثياب لبعد الفتنة بهن، ولكن مع ذلك كلما بعد الإنسان عن أسباب الفتنة كان خيرا له. والإنسان قد يشعر بنفسه أنه بعيد عن الفتنة ثم يقع فيها، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال أن ينأى عنه، لأنه يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال يقذف به بالحجج والشبهات حتى يتبعه. وفيه أيضا إثبات تفاضل الأعمال، فإذا التاسع إثبات تفاضل الأعمال، لأن قوله خير لهن يعني من عدم الاستعفاف، فدل ذلك على أن الأعمال بعضها أفضل من بعض، وينبني على ذلك أو يتفرع على ذلك تفاضل الإيمان، لأن الأعمال منه، فإذا ثبت تفاضل الأعمال فيما بينها ثبت تفاضل الإيمان، وأنه يزيد وينقص، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وفيه إثبات اثنين من أسماء الله، والله سميع عليم، وما تضمنتاه من الصفة، وهي السمع والعلم. وقد مر علينا أنه لا يراد من أسماء الله وصفاته مجرد معرفة ذلك الاسم وتلك الصفة، بل المراد والغرض التعبد لله بمقتضى ذلك. فإذا علمت أن الله سميع عليم عملت بكل قول يرضيه، وتجنبت كل قول بالصدق، عملت بكل قول يرضيه لأنك تعلم أنه يسمعك ويثيبك عليه، وتجنبت كل قول بالصدق لأنك تعلم أنه يسمعك فيسقط عليه. وكذلك بالنسبة للعلم، وكذلك بالنسبة لسائر الصفات والأسماء، ليس المراد أن تعرف هذا الاسم وهذه الصفة ومدلولهما، بل المراد أن تعمل لله سبحانه وتعالى وأن تعبد لله بمقتضى ذلك الاسم وتلك الصفة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والمراد بإحصائها ثلاثة: ضبط لفظها ومعناها، والتعبد لله بمقتضاه، فنعرف اللفظ والمعنى ويتعبد لله بما تقتضيه هذه الأسماء. ثم قال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في مواكلة مقابليهم. ما يرجو النكاح منين؟ إن الناس ما يرغبون به. يعني تقول إن المرأة العجوز ليس فيها شهوة، وهذه الشابة القبيحة فيها شهوة. إيه لكن ما قال الله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء التي ليس فيهن نكاح والتي لا يرجون نكاح، يعني يئسن من النكاح لأنهن علمنا أنه أن الناس لا يرغبون. فلو قال: والقواعد من النساء التي لا نكاح فيهن أو لا شهوة فيهن، صحيح ما يجوز تعدية الحكم إلى القبيحة الشهوة، لكن لما قال لا يرجون نكاحا يعني ما يأمل النكاح، لا لمجرد أنه لا شهوة فيه، ولكن لأن الناس لا يرغبونه. هنا لكن هذا ما هو القصد التي لا زوج لهم، التي لا يرجون النكاح مطلقا. نعم. ما أعرف أحد قال به، لكن أما عدم انتقاض الإمام فهذا معروف على القول به. أما تفاضل الأعمال فلا أعرف، ولا أعلم الآن به قائل. لا أصلا أنا مرجع يخرجون الأعمال كلها من الإمام.
1: يعني يقولون عمل مثل عمل
0: أبسط. لا لكن ما يقولون إن الصلاة مثلا مثل الصيام والصيام مثل كذا، يرون إن بعض الأعمال أفضل من بعض، بس هم يرون غير داخلة في الإيمان يخرجونها من الإيمان، ولا أعلم أنهم يقولون إن الأعمال متساوية في فضلها. ما أعلم ذلك ولا أظن أحد يقول به، لكن مسألة الخارج من الإيمان هذا هو الذي جعلهم يقولون إن إيمان أبي بكر وإيمان أصدق الناس وأحد، لأن عندهم الإيمان هو مجرد لقاء بالله عز وجل، أما مسألة الانقياد فهذا خارج من الإيمان. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. الأعمى هذه هي اسم تفضيل ولا صفة مشبهة؟ صفة مشبهة ولا اسم تفضيل؟ صفة مشبهة، لأن وصف ذلك وليس معناه أنه أعمى من فلان مثلا، اسم التفضيل لمعناه مفضل مفضل عليه. وأما الأعمى والأعرج وشبه فهذه صفة مشبهة، يسمونها الصفات المشبهة يعني باسم الفاعل. طيب، وأما قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فإن ظاهره أن أعمى الثانية اسم تفضيل يعني أشد عمى وأضل سبيلا، لكن المعروف خصوصا عند البصريين أن هذه صفة مشبهة، وأنه لا يجوز أن يصاغ اسم التفضيل من ذي صفة مشبهة على وزن أفعل. أما الكوفيون فيقولون إنه لا بأس، ويرون أنه لا بأس أن تقول فلان أعرج من فلان وفلان أعمى من فلان، وقولهم أصح لأن هذا شيء يقبله الذوق ولا مانع منه. قال: ليس إنما المراد هنا بالأعمى الصفة المشبهة الذي لا يبصر، ولا على الأعرج حرج. الأعرج هو الذي لا يمشي مشيا مستقيما، ولا على المريض حرج. المريض هو الذي خرجت صحته عن الاعتدال، هذا المريض، كل من خرجت صحته عن الاعتدال فهو مريض، تختلف الأمراض. لكن في أي شيء؟ قال المؤلف: في مواكلة مقابليه، مقابل الأعمى البصير، مقابل الأعرج السليم، مقابل المريض الصحيح. يعني أنه ليس على الأعمى حرج إذا أكل مع المبصر مع البصير،
1: ما عليه حرج. هذا فيه شيء نعم هذا شيء واضح ما يحتاج إلى نفي الحرج عنه، لكن كانوا يقال إنهم كانوا يتحركون من مؤاكلة الأعمى، من مؤاكلة. يقول لأننا إذا أكلنا معه ناكل الزين ونخليه الشين. نعم. ومن جهة أخرى الأعمى يتحرك أيضا من الأكل مع البصير، لأنه يقول إني إلى كيف أخاف أكل أكثر منه. على الرأي الأول يقول ليس على الأعمى، يعني ليس في الأعمى أي في مؤاكلته حرج. كذلك المريض، المريض ليس على المريض الحرج إذا أكل مع من؟ مع الصحيح. ما يقال إنه فيه الحرج لأن الصحيح يأكل أكثر. وكذلك الأعرج، الأعرج لا بأس أن يأكل مع الصحيح ولا حرج عليه، لأنه قد يقول الأعرج أنا رجلي مائلة ولا قعدت أخذ مسار رجلي أغير، فليس عليه حرج. هذا ما ذهب إليه بعضهم، إن المراد ليس عليهم حرج في مواكلة في الأكل مع غيرهم. وعلى هذا تكون على بمعنى ليس على الأعمى، ليس على الأعمى بمعنى في، يعني ليس في الأعمى حرج أي في مؤاكلته، ولا في المريض حرج، ولا في الأعرج حرج، ولا في المريض حرج. وقال آخرون المراد الجهاد، المراد الجهاد، ليس على الأعمى حرج يعني في ترك الجهاد، ولا على الأعرج حرج في ترك الجهاد، ولا على المريض حرج في ترك الجهاد. قالوا والدليل على ذلك أن الله ذكر بعد هذه الآية قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. نعم إلى آخر الآيات، فإنها في الجهاد. وتكون هذه الآيات مقدمة لذكر الجهاد، ولكنها صدرت بها آية الأكل من البيوت المذكورة إما للتمهيد والتوضئة والتنبيه، لأن الإنسان إذا جاء كلام في غير محله المرتقب لا بد أن ينتبه ويبحث ما هو السبب، بخلاف ما إذا جاء الكلام على نسق واحد فإنه قد ينساب معه ولا يتفهم المعاني. وقد مر علينا أن من فائدة الالتفات هو تنبيه المخاطب أو السامع. هذا أيضا وضعت هذه الجملة ليس على أعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج قبل أن تذكر آيات الجهاد في هذا المحل، ليتنبه القارئ حيث خرجت المسألة عما هو متبادر ومتوقع. هذا قول آخر، إن المراد ليس عليهم حرج في إيش؟ في ترك الجهاد. وقالوا هذا كقوله تعالى في سورة الفتح ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فإنها في الجهاد بلا ريب اللي في سورة الفتح. وقال آخرون ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في ترك أي عبادة تكون فيها هذه الأعذار مانعة. كل عبادة تمنع منها هذه الأعذار فإنه لا حرج عليهم في تركها. مفهوم يا جماعة؟ تكون الآية أعم من الجهاد وغيره، بل في كل عبادة سببها أو سبب تركها والإخلال بها أحد هذه الأوصاف الثلاثة فإنه لا حرج عليهم فيها. قالوا وهذا مقتضى الأدلة الشرعية وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإذا
0: ترك الإنسان عبادة أو أخل بها لعذر العمى فلا حرج عليه، لعذر المرض فلا حرج عليه، لعذر الحرج فلا حرج عليه. فتكون الآية عامة في الأكل والمواكلة كما قال المؤلف، وكذلك أيضا في ترك الجهاد، وكذلك فيما يشترط، له المشي وهو أعرج لا يستطيع، أو مريض لا يستطيع، أو أعمى لا يستطيع كالذي يشترط له البصر. فكل هذا ليس عليهم فيه حرج، لكن على هذين الرأيين الأخيرين يبقى كما أشرنا إليه ما مناسبة هذا القول أو هذه الآية لآخر الآية، سطر الآية مع آخرها، وش وجه التناسب بينها؟ يعني المناسبة أنه كما هو معلوم أن هؤلاء لا حرج عليهم فيما يشترط فيه السلام من هذه الأمراض، فإنه كذلك لا حرج عليكم فيما يأكل، فيكون الغرض التمهيد لنفي الحرج في الآتي. يعني كما أنه معلوم أن هذه الأشياء أعذار تمنع من الحرج بدون أي مجادلة، فكذلك أيضا ليس عليكم حرج في الأكل من بيوتكم إلى آخره. نعم، إذن ولا على أنفسكم أن تأكلوا، متعلقة باللي قبله ولا لا؟ لا، لأنك لو كانت متعلقة لصار المعنى ليس على لا حرج أن يأكل من بيته. نعم، ولا على عرش حرج أن يأكل من بيته، ولكننا قلنا إن الآية عامة، يعني ليس على هؤلاء حرج فيما تكون هذه العلل عذرا لهم في تركه. ثم قال ولا حرج على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أي بيوت أولادكم. قال المؤلف من بيوتكم، قال أي بيوت أولادكم. لماذا لم يجعل الآية عامة؟ من بيوتكم يعني بيوت أنفسكم. لأن هذا لا حاجة إلى نفي الحرج فيه. لكن قد يقول قائل إن في آخر الآية ما يدل على أنه يراد بيوت الإنسان أيضا، وهو قوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، ويكون نفي الحرج عن الأكل من البيوت من حيث كونهم جميعا أو أشتاتا، لا لمطلق الأكل، لا لمطلق الأكل. أنتم فاهمين يا جماعة؟ أقول من بيوتكم، المؤلف حمل الآية على أن المراد في بيوت الإنسان بيوت أولاده، ونحن نقول لا مانع من أن يراد بها بيته الحقيقي وبيت ولده. فإن قال قائل أي فائدة لنفي الحرج عن أكله من بيته؟ قلنا لأجل ما يذكر في آخر الآية، وهي ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني ليس عليك جناح أن تأكل من بيتك سواء أكلت أنت وأهلك أو أكلتم متفرقين. وإن كان الأفضل الاجتماع على الأكل كما سنقول إن شاء الله عند آخر الآية، لكن مع ذلك لا جناح، يعني ليس على الإنسان جناح أنه يأكل يتغدى لحاله وياله لحاله، أو لحاله وزوجته لحاله، أو ما أشبه ذلك. ولا بأس أيضا أن يأكل هو وياهم جميعا، لا بأس بهذا ولا بهذا. طيب، يبقى النظر أو بيوت آبائكم إلى آخره، ما ذكر بيوت الأبناء أو الأولاد، ما ذكر بيوت الأولاد؟ نقول هي داخلة في قوله من بيوتكم، فإن بيت الولد بيت لأبيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، ولقوله أنت ومالك لأبيك، فعليه يكون بيت الولد بيت للوالد. ونحن إنما انتقدنا المؤلف، لم ننتقد إدخاله بيوت الأولاد في بيوت الإنسان، فإن هذا صحيح، وإنما انتقدنا تخصيصه البيوت بيوت الأولاد. فنحن نقول من بيوتكم، بيوتكم أي بيوت أنفسكم وبيوت أولادكم. بالنسبة لبيت الإنسان نفسه فائدتها ما ذكر في آخر الآية، وبالنسبة لبيت ولده أعم من ذلك، أن تأكل من بيوت أو بيوت كيف؟ إينا. أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهات آبائكم، يشمل الأب الأدنى والأعلى، فإن الجد أب كما قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل، فسمى الله إبراهيم أبا لنا مع أنه جد بعيد. وكذلك أمهاتكم يشمل الأمة الدنيا التي ولدت الإنسان والأمة العليا التي هي الجدات. لا ما يشمل الرضاعة التبني، لأن حقوق القرابة ما تتعلق بها حقوق الرضاعة. أو بيوت إخوانكم الأشقة أو لأب أو لأم، أو بيوت أخواتكم لكن بشرط أن لا تكون ذات زوج، فإن كانت ذات زوج والمال له ما صارت بيت لأختي، صار بيتا لزوجه. لكن إذا كانت الأخت لها بيت فإنه لا بأس أن يأكل الإنسان من هذا البيت، أو بيوت أمهاتكم أو أخواتكم، أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم. يقال في عماتكم مثل ما قلنا في أخواتكم، يعني ما لم تكن العمة ذات زوج فلا يأكل إنسان من بيت زوجها لأنه له وليس لها. أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم. بالنسبة للأعمام والعمات والأخوال والخالات يشمل الأدنى من هؤلاء والأعلى، فالأدنى أخو أبيك بالنسبة للعم، والأعلى أخو جدك وإن علا، وبالنسبة للخال الأدنى أخو أمك والأعلى أخو جدتك وإن علا، فإنه خال. أبوت أخوالكم أو ما ملكتم مفاتحه أي خزنتموه لغيركم. قوله مفاتحه، المفاتح بمعنى الخزائن، يعني ما ملكتم خزائنه، وقيل إنها بمعنى المفاتيح وهي ما يفتح به، فالمفتاح غير المفتح، مفتح جمعه مفاتح، مفتاح جمعه مفاتيح. قيل إنه يطلق المفتاح على المفاتيح، على المفتاح، والمفاتح على المفاتيح. وقيل لا، المراد بالمفاتح الخزائن، والمفاتيح ما يفتح به، ولكن القرآن يؤيد القول الأول كما قال الله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة. وعلى هذا فنقول هنا في الآية الكريمة مفاتيحه أي خزائنه، أو مفاتيح خزائنه. وقول ملكتم مفاتيحه، وش معنى ملكتم مفاتيحه؟ أي جعلت مفاتيحه في أيديكم، جعلت مفاتيحه في أيديكم وهي الخزائن. فلا جناح على الإنسان أن يأكل منها، لكن بالمعروف، يعني مثلا لو أن إنسان صاحب فاكهة وأعطاك مفتاح المخزن قال خذ أنت حافظ عليه وعلى مفاتيح، فدخلت يوم من الأيام في هذا المخزن يجوز أنك تأكل مثلا منه، لكن بشرط أن يكون ذلك بالمعروف، ما تأخذ المفاتيح وتحمله ولا تتردد عليه دائما إلا إذا رضي بذلك. أو صديقكم. نعم شلون؟ إيه نعم، ولو كان مثل الدولة لأنه مدام من تعريف فهو عام فهو جائز. قال أو صديقكم وهو من صدقكم في مودته، المعنى يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا، أي إذا علم رضاهم به. شوف المؤلف يقول يجوز لكم من بيوت هؤلاء وإن لم يحضروا، هذا صحيح. وقوله أي إذا علم رضاهم به هذا غير صحيح، وذلك أنه إذا علم رضا صاحب البيت بأكلك فإنه لا فرق بين أن يكون من هؤلاء أو من غيره إذا علم، لكنه يؤكل من بيوت هؤلاء ما لم يعلم عدم رضاه، ما لم يعلم عدم رضاه. المراتب ثلاث، المرتبة الأولى أن تعلم رضاه، رضا صاحب البيت بأكلك، فهذا جائز ولا لا؟ جائز من هذه البيوت ومن غيرها. المرتبة الثانية أن تعلم عدم رضاه، أنه لا يرضى فلا تأكل لا من هذه البيوت ولا من غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. الحالة المرتبة الثالثة أن لا تعلم رضاه ولا عدم رضاه، هذه هي التي يفرق فيها بين من ذكر وغيره، فيقال تأكل من بيوت هؤلاء لأن الغالب رضاهم لوجود الصلة بينك وبينهم من القرابة أو الصداقة أو الائتمان، لأن حقيقة الأمر أن هذه البيوت ترجع إلى ثلاثة أشياء، ثلاثة أسباب، إما قرابة أو ائتمان أو صداقة. فالقرابة من ذكر، وأما الائتمان ففي قوله ما ملكتم مفاتحه، وأما الصداقة ففي قوله أو صديق. ففي حالة عدم العلم بالرضا والسخط نقول يجوز الأكل من هذه البيوت دون غيرها، وأما اشتراط المؤلف علم الرضا في هذه البيوت فلا وجه له، لأنه لو اشترطنا ذلك لم يكن بينها وبين البيوت الأخرى فرق. طيب لو فرض صديق لك أدخلك بيته ووجدت في القهوة أكل وأكلت بدون أن تستأذن، يجوز ولا لا؟ أي يجوز، نقول يجوز، هذا هو معنى الآية. المؤلف يرى أنه ما يجوز إلا إذا علمت أنه يرضى بذلك، ولكن صحيح أنه لا يشترط العلم بالرضا، لكن لو علمنا أن هذا الرجل شحيح لا يرضى بأن تأكل شيئا أبدا من ماله إلا ما قدمه لك، ففي هذا الحال لا يجوز الأكل للحديث الذي أشرنا إليه. لا بس هذا صديق، لأن الحديث يأخذ كلمة بس مجرد ما أكرمك وأدخلك بعزمك مثلا بدعوة، هذا ما يجوز أنك تقعد على هذا إلا بإذنه، لكن الصديق سواء دعاك أو ما دعاك وسواء أراد يقدم لك كرامة أو ما أراد، متى ما دخلت في صديقك فلك الأكل ما لم تعلم أنه لا يرضى بذلك. وفي هذا في قول صديقكم دليل على أن للحق أن للصداقة حقا، أن للصداقة حقا وهو كذلك. والسبب الصلة التي بينك وبينه. ما رأيكم في الصغر وفي صلة الرضاع؟ هل تدخل في صلة النسب أو في الصداقة أو ما تدخل؟ تدخل في الصداقة إن كان صديقا، لأن قد يكون صديقا. كثير من الناس يكون أبول لك من الرضاعة وبينك وبين العداوة، وكثير من الناس يكون هذا الرجل صغرا لك وبينك وبينه عداوة. فالمهم إذا لم يكن صداقة بين الصهر وصهره أو بين الرضيع ورابعه وهو مرضع، فإنه لا يجوز الأكل من بيته. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا مجتمعين أو أشتاتا متفرقين، جمع شت، جمع شت، شت وأشتات، مثل سبب وأسباب، إلا أن سبب غير مدغمة وشت مدغمة. قال: نزلت في من تحرج أن يأكل وحده وإذا لم يجد من يواكله يترك الأكل. هذه يقال أنها كانت عادة لبعض العرب، إذا ما وجد حد يأكل معه ما يأكل، لازم ما يأكل إلا ومعه أحد، فإن لم يجد أحدا يأكل معه ما أكل شيئا أبدا، يموت من الجوع وهو ما أكل، لن يلقى أحد يأكل معه. وهذا لا شك أنه دين على الكرم، لكنه كرم فيه إفراط، وإنما الكرم الذي أقصد أنك تأكل مع غيرك وتأكل وحدك، كما قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وهذا في الجواز، وأما الأفضل فهو الأكل جميعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمر وأخبر أن في ذلك بركة. شكى إليه رجل أنه كان يأكل ولا يشبع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلكم تأكلون متفرقين. قال: نعم. قال: اجتمعوا على أكلكم يبارك لكم فيه. فاجتماع الناس على الأكل هذا من أسباب البركة، كما أنه أيضا من أسباب الإلفة والمودة، لأن الناس أهل البيت مثلا متفرقون في أعمالهم، فإذا لم يكن شيء يجمعهم وهو الأكل فمتى يجتمعون؟ لكن مع المؤسف أن هذه السنة أصبحت الآن مفقودة عند كثير من الناس، تجد الأب يأكل وحده، والولد الأكبر يأكل وحده، والمتوسط يأكل وحده. نعم، اللي يمكن يجتمع النساء الحريم، هذا اللي يمكن يجتمع، أما الرجال فإن اجتماعهم فيما يظهر لي قليل، ولكن هذا خلاف السنة. السنة أن يجتمع الناس على الأكل، والحمد لله ينتظر بعضهم بعضا، ما يضر إذا تأخر ربع ساعة انتظار صاحبه، ما الذي يضر؟ لأن كونهم يجتمعون ويتحدثون جميعا هذا يجلب المودة والإلفة، لكن كون الولد ما يشوفه أبدا، بالليل يسهر الولد وابوه ينام بك، وبالنهار ابوه يطلب المعيشة والولد يبذل، وبالأكل ابوه يصلي مع الجماعة وإذا قاعد ينصرف تماما أو ما أشبه ذلك. إذن أي متى يكون الاجتماع ومتى يكون الإلفة بين الناس؟ هل الأفضل الآن أن يأكل الرجل وأهل بيته من رجال ونساء؟ ها؟ نعم، هذا هو الأفضل، إنهم يأكلون جميعا حتى الرجال مع النساء. وقد شاهدنا من السلف السابقين من يأكلون جميعا هم وأهلهم، كنا عند أخوال لنا إذا أصبحنا عندهم أبدا نجدهم كلهم يجتمعون. يعني الإثم والمشقة، وذكرنا اختلاف العلماء في هذا المنفي عن الأعمى والمريض والعرج والمريض، وأنهم ذكروا فيها ثلاث آراء، وهي محمد البراك أنها في الجهاد
2: أو
0: أنها عامة في كل شيء، أنها في مؤاكلتهم. والعموم أولى، العموم أولى، والمعنى ليس عليهم حرج فيما تكون هذه الأمراض أو هذه العاهات سببا للعجز عنه من جهاد أو غيره، فليس عليهم حرج. ويكون في ذلك تمهيد لما ذكر بعد، يعني فكما أن هؤلاء لا حرج عليهم فلا حرج عليكم أيضا أن تأكلوا نفوسكم إلى آخره. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا، يعني مجتمعين على الأكل، أو أشتاتا متفرقين. ثم قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، بيوتا لا لكم لا أهل فيها بها، فسلموا على أنفسكم أي قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن الملائكة ترد عليكم وإن كان بها أهل فسلموا عليهم. قوله إذا دخلتم بيوتا، بيوتا نكرة في سياق إذا، وش إذا؟ شرطية في سياق الشرط، فتكون عامة لبيوت الإنسان وبيوت غيره. وقوله فسلموا على أنفسكم إن كان بها أهل وهي لغيره يسلموا عليهم، أي على من فيها. وسمي سلاما على النفس وهو على الغير لأن المؤمنين نفس واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالسم والسهر. وإن كانت بيوتا ليس فيها أحد فإن الإنسان يسلم على نفسه، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن هذا هو السلام الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسلموا على أنفسهم كما في الصلاة. وقوله تحية مصدر حية، يعني تحيون تحية. وقوله من عند الله أضافها الله إليه لأنه هو الذي شرعها، من عند الله، يعني هذه التحية من عند الله، أو أنها منه لأنه الذي شرعها، أو أنه الغاية بها، يعني أنها تطلب منه، لأنك تقول السلام علينا أو السلام عليكم فهي تطلب منه فهو غايتها، أو هو مشرعه، فإضافتها إلى الله لأنه المشرع الشارع لها فهو الذي أمر بها من عند الله، أو لأنه غايتها أي الذي تنتهي إليه هذه التحية ليثيب عليها ويجيبها. وقوله مباركة، ايش معنى مباركة؟ أي ذات بركة، والبركة كما مر هي الخير الكثير الثابت. وقوله طيبة، قال المؤلف مثابا عليها، وهذا نعم من الطيب، من الطيب أن تكون مثابا عليها، لكن من الطيب أيضا أن تكون موافقة لشريعة الله، لأن الأعمال الصالحة والطيبة معناه هي الموافقة للشرع، لأن تكون مخلصا فيها لله متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات أن يفصل لكم معالم دينكم لعلكم تعقلون لكي تفهموا ذلك. كذلك يبين، مر علينا أن نعرض الكاف اسما بمعنى مثل، على أنها مفعول مطلق ليبين، أي مثل ذلك البيان يبين. والآيات سبق أن المراد بها
2: الشرعية والكونية. فالشرعية ما جاءت به الرسل، والكونية مخلوقات الله التي نشاهد ونسمع. وقول لعلكم تعقلون، لعل هذه للتعليل، أي لأجل أن تعقلوا. ومعنى العقل هنا الفهم على ما مشى عليه المؤلف، ولكن الأصح أنه أعم من ذلك، أنه الفهم وحسن التصرف. لأن العقل كما مر علينا نوعان، ما هو؟ وعقل تصرف. فعقل الإدراك هو مناط التكليف، ومناط التكليف وهو حاصل للمسلم والكافر والبر والفاجر. وعقل التصرف هو إحسان التصرف، أن يكون الإنسان يتصرف تصرفا مبنيا على عقل. نعم، هذا يخرج منه الكافر والفاجر، لأنهم لم يحسنوا التصرف، فهم غير عاقلين. ولهذا دائما ينفي الله سبحانه وتعالى العقل عنها عن الكفار، مع أنهم من أذكى الناس وأفهمهم، لكن ليس عندهم عقل التصرف، عندهم عقل الإدراك فقط. والذي يحمد عليه الإنسان هو عقل التصرف. أما العقل الأول فإنه لا يحمد عليه، لأنه ليس من كسبه. نعم،
3: العقل
2: معنى الثالث
3: ما له أصل، يعني
2: في إلا له أصل، لأنه من العقاد، إذ أنه يعقل صاحبه ليحسن التصرف، ليس التصرف المجنون كالتصرف هذا. من عقل الإدراك، هو عقل الإدراك، العقل الذي يتميز به الإنسان عن المجنون هو عقل الإدراك. طيب، المهم من المراد بالعقل هنا ليس مجرد الفهم، لأننا إذا فسرناه بمجرد الفهم حولناه إلى عقل الإدراك فقط. وعقل الإدراك ليس مناطا للمدح، وإنما المناط للمدح عقل التصرف الذي يحسن به الإنسان التصرف. وهذا هو المراد بهذه الآية، أي لعلكم تعقلون تدركون ذلك وتحسنون التصرف بمقتضى هذه الآيات التي بينها الله لكم. طيب، يستفاد من هذه الآية، أن هذه الآية لأننا أظن ما خلنا فوائدها أمس، أولا بيان رحمة الله سبحانه وتعالى في نفي الحرج عمن لا يستحقه، لقوله ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ثانيا بيان سهولة هذه الشريعة بنفي الحرج عما لا يستحق أن يلحقه.
3: بعد
2: نفي الحرج عمن لا يستحق. ثالثا أن الأحكام تدور مع عللها، فإذا وجدت العلة الحكم ثبت، وإذا انتفت انتفى الحكم. لأن نفي الحرج عن هؤلاء وشو لأجله؟ لهذه العلة التي فيهم. فإذا برئ المريض واستقام مشي الأعرج ورد الله البصر على الأعمى، انتفى هذا الحكم في حقهم، وثبت في حقهم ما يثبت في حق السالمين. وفيه جواز الأكل من بيوت هؤلاء المذكورين، أولا سواء بإذن أو بغير إذن، إلا إذا علمنا عدم رضاهم. فإذا علمنا أنهم لا يرضون فإنه لا يجوز الأكل من بيوتهم. وفيه دليل على أن مال ابن الإنسان مال له. كيف ذلك يا خالد؟ ها؟

0: لم يرث يعني
1: الأولاد.
0: نعم يعني
1: ما ذكر الأولاد فدل على أن المراد في البيوت بيوتكم وبيوت أولادكم. طيب وفيه دليل أيضا على تحكيم العادة في الأمور، لأنه إنما أبيح لنا الأكل من هذه البيوت لأن العادة والعرف الرضا بذلك، العادة والعرف الرضا بذلك، وعلى لأن معروف هذا الأقارب والصديق ومالك المفاتيح كلهم مما جرى العرف بأنهم يسامحون في الأكل، ولكنه سبق أن الإنسان لا يحمل شيئا يأكل ولا يحمل، ولهذا إنما أجاز الله الأكل فقط. وفيه أيضا في الآية دليل على جواز الأكل مجتمعين ومتفرقين بقوله جميعا أو أشتاتا، ولكن الأفضل في الممر الاجتماع. وفيه أيضا على دليل على مشروعية السلام عند الدخول إلى البيوت بقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإنسان يبدأ بشيء قبل السلام وهو السواك، إذا دخل بيته يبدأ أولا بالتسوق ثم يسلم على أهله. نعم قبل هذا قبل السلام، لأن الغالب أنهم يعني في وقتنا هذا الغالب أنهم ما يكون عند الباب، لكن إن كانوا عند الباب فالسلام عليهم قبل. وفيها أيضا دليل على فضيلة السلام لكون الله تعالى وصفه بأنه تحية من عنده مباركة طيبة، ثلاثة أوصاف، وهذا لا شك دليل على فضله، فيدل على أنه أفضل من قول الإنسان أهلا وسهلا وشبهه، وعلى أن الإنسان لو أجاب السلام بأهلا وسهلا لم يجزه، لأن أهلا وسهلا لا توصف بأنها تحية من عند الله مباركة طيبة، أما السلام عليكم أو عليكم السلام فإنه يوصف بأنه تحية من عند الله مباركة طيبة. ولهذا تجدون هذا هدي الأنبياء في حديث المعراج، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم على النبي الذي يواجهه في السماء رد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح في آدم وإبراهيم وبالأخ الصالح في من عداه، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فيرحبون بعد أن يردوا السلام. وكون يقول في الحديث فرد السلام وقال دليل على أن هذا ليس مرد السلام، وهذا أمر معلوم، لكن مع الأسف الناس الآن هاجروا هذا، وصار غالب الناس إذا سلمت عليهم قالوا لك أهلا ومرحبا. نعم أهلا ومرحبا ولا هلا، نعم ولا مرحبا، هذا لا يجزي ولا يجوز الاقتصار عليه. نعم هنا نعم سلام قصدك هنا كلما خطبت أحد تسلم عليه، لأن حرية التلفون مواجهة لكنها غيبية، مواجهة غيبية فتقول السلام عليكم. ولكن أيضا هذا مما يؤسف له من الناس الآن كلهم صغيره وكبيره، يمكن يقول عالمهم مجاهد ما يفعل هذا، يقول ألو. نعم وألو أسمع. ثم قال تعالى معدبا عباده لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، نعم أن يقول غفر الله لكم انصرفوا غفر الله لكم هنا أو اللهم اغفر لهم

0: دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بأن تقولوا يا محمد، بل قولوا يا نبي الله، يا رسول الله، في لين وتواضع وخفض صوت إلى آخره. قول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، دعاء على كلام المؤلف بمعنى نداء، دعاء بمعنى نداء. ومنه قولكم دعوت فلانا أي ناديته. وعلى هذا فدعاء مضاف إلى مفعوله، لأن دعاء مصدر مضاف إلى مفعوله وفاعله محذوف. والتقدير لا تجعلوا دعاءكم الرسول، هذا الأصل، فحرف الفاعل وأضيف المصدر إلى مفعوله، أي دعاءكم الرسول، هذا أصلا. وقوله فدعاء بعضكم بعضا، هذا مضاف إلى فاعله ومفعوله بعضا، يعني كما إذا دعا بعضكم بعضا. فإننا عندما يدعو بعضنا بعضا نقول يا فلان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام له من الحق والإكرام ما لا يليق بنا أن ندعوه باسمه، بل نقول يا نبي الله، يا رسول الله. وقد التزم الصحابة رضي الله عنهم هذا الأدب، فصاروا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه بالنبوة أو بالرسالة، وما ورد على خلاف ذلك من أقوال الصحابة أو دعائهم فإما أن يكون قبل النهي، وإما أن يكون من جاهل كالذي يحصل من بعض الأعراب. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف وبعض المفسرين. وقال آخرون المراد من دعاء الرسول أي دعاء الرسول إياكم، فيكون المصدر مضافا إلى فاعله، أي لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم فدعاء بعضكم بعضا، إن شئتم أجبتم وإن شئتم تركتم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام إجابته فرض، وعليه فإذا أمرنا بأمر أو دعانا لأمر فإن إجابته فرض علينا، ليست كغيره، إن شئنا أجبنا وإن شئنا تركنا. وعلى هذا فيكون في الآية نهيا عن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرا بطاعته، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ويؤيد هذا قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم ميوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فإن سياق الآية يؤيد هذا القول. لو قيل بأن الآية الشاملة للمعنيين يجوز ولا لا؟ يجوز أن نجعلها شاملة للمعنيين، لأننا أسلفنا قاعدة في هذا، وهو أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين بدون تناقض فإنها تحمل عليهما جميعا. أما إذا كانت تحتمل معنيين لكن معنى كل واحد يخالف الآخر فإنه حينئذ يجب طلب الترجيح الذي يرجح أحد المعنيين فيؤخذ به. وأما إذا كانت صالحة لهما ولا منافاة بينهما فإن الواجب حملها على المعنيين جميعا. فعليه نقول إن هذا من باب الأدب في مخاطبة الرسول عليه الصلاة والسلام والأدب في إجابته. ففي مخاطبته ما نجعل مخاطبته دعاء إياه فدعاء غيره، وفي إجابته لا نجعل دعاءه وطلبه لأمر من الأمور فطلب غيره. ومن ثم قال أهل العلم لو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي هل تجب عليه الإجابة ولا لا؟ تجب عليه الإجابة، تجب عليه الإجابة. ولو دعاه والده وهو يصلي فإن كان في فريضة لم يجب، وإن كان في نافلة أجابه إلا أن يعلم رضا والده بذلك بحيث يشعره أنه يصلي فلا يهمه إذا كان يصلي أن لا يجيب، فهذا لا يجيب. وأما إذا كان والده من الناس الذين لا يعذرون وكذلك والدته فإنه يجيبه في النفل ويقطع صلاته. الأدب في مخاطبة الرسول عليه الصلاة والسلام والأدب في إجابته. ففي مخاطبته ما نجعل مخاطبته أدعان إياه كدعاء غيره، وفي إجابته لا نجعل دعاءه وطلبه لأمر من الأمور فطلب غيره. ومن ثم قال أهل العلم لو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي هل تجب عليه الإجابة ولا لا؟ تجب عليه الإجابة، تجب عليه الإجابة. ولو دعاه والده وهو يصلي فإن كان في فريضة لم يجب، وإن كان في نافلة أجابه إلا أن يعلم رضا والده بذلك بحيث يشعره أنه يصلي فلا يهمه إذا كان يصلي أن لا يجيب، فهذا لا يجيب. وأما إذا كان والده من الناس الذين لا يعذرون وكذلك والدته فإنه يجيبه في النفل ويقطع صلاته. نعم، يخاف الفريضة إذا علم إن والده له شغل، لكن لا على وجه أن يخل بها. قال كدعاء قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا أي يخرجون من المسجد في الخطبة من غير استئذان خفية مستترين بشيء. وقد للتحقيق، قول قد يعلم الله الذين يتسللون، التسلل معناه الخروج بخفية، هذا معنى التسلل. وقوله لواذا أي لائذين بشيء، فهو مصدر في موضع الحال، يعني يتسلل ويلوذ بشيء كالسارية مثلا أو كالشخص الآخر مثل واقف ثم يروح من وراه وينسل وما أشبه ذلك. وقول المؤلف في الجمعة هذا بناء على أن المراد بالأمر الجامع خطبة الجمعة، وإذا قلنا أن المراد به ما هو أعم في صيغة يتسللون وشو عنه عن موضع الجمع سواء في الجمعة أو في غيره. فالله تعالى عالم بهؤلاء الذين يتسللون لائذين بشيء، لأنهم خرجوا عما كان عليهم المسلمون وعما يجب عليهم أن يكونوا عليه. وقوله قد يعلم الله، قال المؤلف قد للتحقيق، وإنما نص على ذلك لأن المعروف في علم النحو أن قد إن دخلت على ماض فهي للتحقيق، وإن دخلت على مضارع فهي للتقليد. قد يجود البخيل وقد يفهم البليد وقد يسبق العاجز وما أشبه ذلك، هذه للتقليد، لكنها أحيانا تأتي للتحقيق مثل هذه الآية قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، ومثل قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم. وإنما أتي بالمضارع هنا لأجل أن يتبين أن هذا العلم ليس لما مضى فقط بل ولما يستقبل. فعلم الله بهؤلاء المتسللين ليس علما بمن سبق تسلله بل بمن سبق تسلله وبمن فإنه ينتفع به، وهذا هو المشكور من مذهب الإمام أحمد. على أن أي قربة وطاعة يتقرب بها العبد إلى الله ويجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت فإنه ينتفع بذلك. ودليلهم على هذا قياس غير الأولاد على الأولاد، قالوا لأنه إذا جاز أن يصل عمل غير الإنسان إليه فلا فرق بين أن يكون ولدا أو غير ولد، الشأن هل ينتفع الإنسان بعمل غيره. والذين قالوا بالمنع قالوا إن الولد ليس كغيره، لأن الولد من أثر الإنسان ومن كسبه وفعله، وليس كالأخ والقريب والصديق ونحوه. أما الدعاء للمسلمين فهذا أمر مجمع عليه، وفيه نص الكتاب والسنة والإجماع، ولا أحد يخالف في ذلك. فإذا سألنا سائل أيما أولى أن أصلي ركعتين وأتصدق بثوابهما لشخص من أقاربي غير الأب، أو أن أدعو لهذا الشخص في صلاته، نقول الأفضل أن تدعو له في صلاتك لأن هذا أمر مجمع على نفعه، وأما أن تتصدق عليه بثواب صلاتك فهذا مختلف فيه. من العلماء من يرى جوازه، ومنهم من يرى أنه ليس بجائز وليس بمشروع، وأن الميت لا ينتفع به. هذا في غير من استؤجر لعمل صالح ليهديه إلى غيره، كاستئجار بعض القراء ليقرأوا قرآنا للميت، فإن هذا لا ينتفع به الميت قطعا، لأن هذا الرجل الذي قرأ لأجل المال إنما قرأ للدنيا، ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فليس له حظ في الآخرة، وعلى هذا فلا ثواب لهذا القارئ. وإذا لم يكن له ثواب، نعم، هل ينتفع الميت بذلك؟ لأنه إنما ينتفع بالثواب لا بمجرد القراءة. فإذا قلنا هذا القارئ لا ثواب له لأنه أراد بعمل الآخرة الدنيا، بقي الميت وغير مستفيد من هذه القراءة. ثم قال الله تعالى هذا يستدل به، لكن هذا من باب الصدقة، هذا من باب الصدقة هو المال وليس من باب العبادات البدنية المحض. لكن أهدى ثواب اللحم، التقرب إلى الله، هينا لله لحومها ودماءها ولكن له التقنون، فهذا الثواب الذي حصل له بهذا الذبح، هذا الذبح عمل مالي مهم بعمل بدني محض، مالي فهو كالصدقة. وأما عمل بدني محض يصلي الإنسان مثلا أو يسبح أو يهلل أو يقرأ فليس مثل هذا الذبح. نعم، سأل عن مالك الأعمال الصالحة،
1: الأعمال البدنية مثلا،
0: أي
1: تكلمة
0: صدقة، أي والله هذه يجوز عند أكثر أهل العلم، لأنهم يستدلون بحديث الرجل الذي قال إن أمي تصدقت هي ماتت أفتصدق عنها، قال نعم، ويستدلون أيضا بالأكل، ويستدلون بالأكل أن الرسول ضحى عن أمته، وفيهم من هو حي وميت، وليس النبي عليه الصلاة والسلام لهم، لكن لقائل أن يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أب للمؤمنين، إن الرسول أب للمؤمنين، فهو كالرجل يضحي عن أهل بيته. فالمسألة من الأمور التي يطمئن الإنسان إذا صحت القول بأن كل الأعمال تنفع الميت إذا أهديت له، أو تنفع الحي إذا أهديت له، ليست من الأمور التي يطمئن فيها الإنسان إلى هذا القول. ولهذا نرى أن الدعاء للأموات خير من إهداء القرب له، إلا ما ورد به النص فيتبع. لكن الجمهور كما عرفتم الذين يقولون بالجواز يقيسون من عدا الأولاد على الأولاد، ويقيسون ما عدا الأموال على الأموال، ويقولون المهم أن يصل الثواب إلى الميت من غيره، هذا هو النقطة. والقائلون بالمنع يقولون إن الأولاد ليسوا كغيرهم ولا يقاسون على غيرهم، لأن الولد من كسب المرء. قال الله تعالى قد سبق أيضا أن الله نهى المؤمنين أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم بعضا، فيستفاد منه وجوب احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يناديه كما ينادي غيره من الناس لما له من التعظيم والتوقير. وفيه أيضا على الوجه الثاني في معنى الآية أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الأمة، فإذا دعاك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر أو أمرك به فإنه يجب عليك أن لا تجعل هذا الدعاء كدعاء غيره، لما في إجابته من امتثال أمر الله ورسوله. وفيه أيضا تحذير المتسللين في الأمور الجامعة بدون عذر واستئذان، لقوله قد يعلم الله الحرج، يعني الإثم والمشقة. وذكرنا اختلاف العلماء في هذا المنفي عن الأعمى والمريض والعرج والمريض، وأنهم ذكروا فيها ثلاث آراء، وهي محمد البراك أنها في الجهاد
1: أو
0: عامة في كل شيء، أنها في مؤاكلتهم، والعموم أولى، العموم أولى. والمعنى ليس عليهم حرج فيما تكون هذه الأمراض أو هذه العاهات سببا للعجز عنه من جهاد أو غيره، فليس عليهم حرج. ويكون في ذلك تمهيد لما ذكر بعد، يعني فكما أن هؤلاء لا حرج عليهم فلا حرج عليكم أيضا أن تأكلوا من بيوتكم إلى آخره، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا يعني مجتمعين على الأكل أو أشتاتا متفرقين. ثم قال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، بيوتا لا لكم لا أهل فيها بها، فسلموا على أنفسكم أي قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن الملائكة ترد عليكم وإن كان بها أهل فسلموا عليهم. قوله إذا دخلتم بيوتا نكرة في سياق إذا، وش إذا؟ شرطية في سياق الشرط، فتكون عامة لبيوت الإنسان وبيوت غيره. وقوله فسلموا على أنفسكم إن كان بها أهل وهي لغيره يسلم عليهم، أي على من فيها. وسمي سلاما على النفس وهو على الغير، لأن المؤمنين نفس واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وإن كانت بيوتا ليس فيها أحد فإن الإنسان يسلم على نفسه، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن هذا هو السلام الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسلموا على أنفسهم كما في الصلاة. وقوله تحية مصدر حي يعني تحيون تحية. وقوله من عند الله أضافها الله إليه لأنه هو الذي شرعها من عند الله، يعني هذه التحية من عند الله، أو أنها بما أنه لأنه الذي شرعها، أو أنه الغاية بها، يعني أنها تطلب منه، فإنك تقول السلام علينا أو السلام عليكم فهي تطلب منه فهو غايتها، أو هو مشرعه. فإضافتها إلى الله لأنه المشرع الشارع لها فهو الذي أمر بها من عند الله، أو لأنه غايتها أي الذي تنتهي إليه هذه التحية ليثيب عليها ويجيبها. وقوله مباركة، إيش معنى مباركة؟ أي ذات بركة، والبركة كما مر هي الخير الكثير الثابت. وقوله طيبة، قال المؤلف مثابا عليها، وهذا نعم من الطيب، من الطيب أن تكون مثابا عليها، لكن من الطيب أيضا أن تكون موافقة لشريعة الله، لأن الأعمال الصالحة والطيبة معناه هي الموافقة للشرع، لأن تكون مخلصا فيها لله متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات أي يفصل لكم معالم دينكم لعلكم تعقلون لكي تفهموا ذلك. كذلك يبين، مر علينا أنها أننا نعرب الكاف اسما بمعنى مثل، على أنها مفعول مطلق ليبين، أي مثل ذلك البيان يبين. والآيات سبق أن المراد بها الشرعية والكونية، فالشرعية ما جاءت به الرسل، والكونية مخلوقات الله التي نشاهد ونسمع. وقول لعلكم تعقلون، لعل هذه للتعليل أي لأجل أن تعقلوا، ومعنى العقل هنا الفهم على ما مشى عليه المؤلف، ولكن الأصح أنه أعم من ذلك، أنه الفهم وحسن التصرف، لأن العقل كما مر علينا نوعان. ما هو؟ وعقل تصرف. فعقل الإدراك هو مناط التكليف، ومناط التكليف وهو حاصل للمسلم والكافر والبر والفاجر. وعقل التصرف هو إحسان التصرف، أن يكون الإنسان يتصرف تصرفا مبنيا على عقل. نعم، هذا يخرج منه الكافر والفاسق، لأنهم لم يحسنوا التصرف فهم غير عاقلين، ولهذا دائما ينفي الله سبحانه وتعالى العقل عن الكفار مع أنهم من أذكى الناس وأفهمهم، لكن ليس عندهم عقل التصرف، عندهم عقل الإدراك فقط. والذي يحمد عليه الإنسان هو عقل التصرف، أما العقل الأول فإنه لا يحمد عليه لأنه ليس من كسبه. نعم، ما له إيش؟
1: ما له أصل يعني في اللغة والشرع،
0: إلا له أصل، لأنه من العقال، إذ أنه يعقل صاحبه بإحسان التصرف، ليس تصرف المجنون كتصرف هذا. ها؟ من عقل الإدراك، هو عقل الإدراك، العقل الذي يتميز به الإنسان عن المجنون هو عقل الإدراك. طيب، المهم ان المراد بالعقل هنا ليس مجرد الفهم، لاننا اذا فسرناه بمجرد الفهم حولناه الى عقل الادراك فقط، وعقل الادراك ليس مناطا للمدح، وانما المناط للمدح عقل التصرف الذي يحسن به الانسان التصرف، وهذا هو المراد بهذه الايه، اي لعلكم تعقلون تدركون ذلك وتحسنون التصرف بمقتضى هذه الآيات التي بينها الله لكم. طيب، يستفاد من هذه الآية، من هذه الآية، لأننا أظن ما خلنا فوائدها أمس، أولا بيان رحمة الله سبحانه وتعالى في نفي الحرج عمن لا يستحقه لقوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ثانيا بيان سهولة هذه الشريعة بنفي الحرج عما لا يستحق أن يلحقه. بعدها لا لا أنا هذه طارة، لا لا طارة هذه أنا بقى في نفي الحرج عمن لا يستحق. ثالثا أن الأحكام تدور مع عللها، فإذا وجدت العلة للحكم ثبت، وإذا انتفت انتفى الحكم، لأن نفي الحرج عن هؤلاء وشو لأجله؟ لهذه العلة التي فيهم، فإذا برئ المريض واستقام مشي الأعرج ورد الله البصر على الأعمى انتفى هذا الحكم في حقهم، وثبت في حقهم ما يثبت في حق السالمين. وفيه جواز الأكل من بيوت هؤلاء المذكورين، قوله سواء بإذن أو بغير إذن، إلا إذا علمنا عدم رضاهم، فإذا علمنا أنهم لا يرضون فإنه لا يجوز الأكل من بيوتهم. وفيه دليل على أن مال ابن الإنسان مال له. كيف ذلك يا خالد؟ إن أطيب ما أكلتم وإن أولادكم من كسر. طيب، وهنا وجه الدالة من الآية الأولاد، ما ذكر أولاد، فدل على أن المراد في البيوت بيوتكم وبيوت أولادكم. طيب، وفيه دليل أيضا على تحكيم العادة في الأمور، لأنه إنما أبيح لنا الأكل من هذه البيوت لأن العادة والعرف الرضا بذلك، العادة والعرف الرضا بذلك، وعلى لأن معروف هذا الأقارب والصديق ومالك المفاتيح كلهم مما جرى العرف بأنهم يسامحون في الأكل، ولكنه سبق أن الإنسان لا يحمل شيئا يأكل ولا يحمل، ولهذا إنما أجاز الله الأكل فقط. وفيه أيضا في الآية دليل على جواز الأكل مجتمعين ومتفرقين بقوله جميعا أو أشتاتا، ولكن الأفضل كما مر الاجتماع. وفيه أيضا على دليل على مشروعية السلام عند الدخول إلى البيوت لقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الإنسان يبدأ بشيء قبل السلام وهو السواك. إذا دخل بيته يبدأ أولا بالتسوق ثم يسلم على أهله. نعم قبل هذا قبل السلام، لأن الغالب أنهم يعني في وقتنا هذا الغالب أنهم ما يكون عند الباب، لكن إن كانوا عند الباب فالسلام عليهم قبل. وفيها أيضا دليل على فضيلة السلام لكون الله تعالى وصفه بأنه تحية من عنده مباركة طيبة، ثلاثة أوصاف، وهذا لا شك دليل على فضله، فيدل على أنه أفضل من قول الإنسان أهلا وسهلا وشبهه، وعلى أن الإنسان لو أجاب السلام بأهلا وسهلا لم يجزه، لأن أهلا وسهلا لا توصف بأنها تحية من عند الله مباركة طيبة، أما السلام عليكم أو عليكم السلام فإنه يوصف بأنه تحية من عند الله مباركة طيبة. ولهذا تجدون هذا هدي الأنبياء في حديث المعراج، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم على النبي الذي يواجهه في السماء رد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح في آدم وإبراهيم وبالأخ الصالح في من عداه، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فيرحبون بعد أن يردوا السلام. وكون يقول في الحديث فرد السلام وقال دليل على أن هذا ليس من رد السلام، وهذا أمر معلوم، لكن مع الأسف أن الناس الآن هاجروا هذا، وصار غالب الناس إذا سلمت عليهم قالوا لك أهلا ومرحبا. نعم أهلا ومرحبا ولا هلا، نعم ولا مرحبا، هذا لا يجزي ولا يجوز الاقتصار عليه. نعم نعم السلام قصدك نعم، كلما خطبت أحد سلم عليه، لأن حقيقة التلفون مواجهة لكنها غيبية، مواجهة غيبية، فتقول السلام عليكم. ولكن أيضا هذا مما يؤسف له أن الناس الآن كلهم صغيرهم وكبيرهم يمكن يقول عالمهم وجاهلهم ما يفعلون هذا، يقول ألو. نعم وألو أسمع أنها تحية إنجليزية، ها مشكلة يعني حالة الناس الله يهدينا وإياهم، وهم يفطنون لهذه الأمور. أما تلفون حين يقول أنا أرى أن الأسماء الواردة لا بأس أنها تبقى على ما هي عليه، لأن الأسماء المعربة في اللغة العربية موجودة من قديم، فلا بأس نقول تلفون ولا يلزم نقول هاتف مثلا، وكذلك نقول راديو ولا يلزم نقول مذياع. لكن المشكل الشيء المخالف للشرع، يعني نبدل الكلمة الشرعية واردة في مثل هذا المقام في كلمة غير شرعية، هذا هو المشكل. ولا مسألة الأسماء التي تريتانه هم الذي صنعوها وسموها بهذا الاسم، ما علينا منهم. نعم وإن كان بعض العلماء يقول لا هم سموها بهذا الاسم مراعاة للمعنى لا مراعاة لمجرد الصنعة، فهم يقولون مثلا إن راديو أظن بمعنى هادف، إيه معنى مذياع، بمعنى مذياع، فما دام أنهم راعين المعنى يجب أننا نأتي باللفظ الذي يدل على هذا المعنى في لغتنا. إنما المسألة بسيطة هذه، لكن الكلام على الذي يخالف الشرع أما المسألة هذه فيه أهم. طيب نعم الحث على نعم ربما يؤخذ منه، وربما يقال إن مطلق السلام فيه البركة، مطلق السلام فيه البركة وهو أولى، لأن تقييدنا إليه تقييدنا به أو تقييدنا إياه بما إذا قال ورحمة الله وبركاته يكون تقييد لشيء موسع. فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما يسلم يقول السلام عليكم، نعم، ولكن مع ذلك نقول إن الأفضل ورحمة الله وبركاته، لا شك في هذا. إنما إذا اقتصر على الأول فإنه يصح أن نقول تحية من عند الله مباركة طيبة، لأن هذا وصف للتحية لا وصف لصيغته، يعني نفس التحية مباركة طيبة وليس وصفا لصيغتها أن تكون فيها لفظ البركة ولفظ الطيب. ولكن نقول بعد وطيباته، وقوله وفي هذه الآية أيضا دليل على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، حيث كان يبين لهم الآيات لأجل أن يتصرفوا تصرف العاقل فيتبعوا شريعته، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ومر علينا أن هذا العقل أو هذا البيان بالنسبة للآيات الشرعية ما يعرفها إلا المؤمنون الذين آمنوا بها وعقلوها، وأما الآيات الكونية فقد يؤمن بها حتى الكافر. الكفار يؤمنون بأن الله خالق السماوات والأرض، وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض، وأنه منزل الغيث إلى آخر. ثم قال الله تعالى إنما المؤمنون، نعم، ما ورد في هذا المكان بعينه عن الرسول، لكن ورد تعليمه السلام علينا في الصلاة، حيث قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهم يقولون إذا لم، وأيضا كذلك رد الملائكة ما فيها أثر، إن الملائكة ترد عليك ما فيها أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هم يقولون إذا لم يكن فيها أحد، وقد قال الله تعالى سلموا على أنفسكم، فإن نأخذ من هذا العموم أن نسلم على من فيها وهم لأنهم مؤمنون كأنفسنا، وإذا لم يكن فيها أحد نسلم على أنفسنا خاصة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا الذي ورد في الشرع في الصلاة. نعم، يمكن هذا لكنه على بعد، يمكن تكون سلمت على نفسك لأنك أنت السبب في رده، والمتسبب كالمباشر مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، لما قالوا هل يلعن الرجل والديه، هذا يمكن أن نجعل وجه كونه على أنفسنا أننا إذا سلمنا رد علينا، لكنه في الحقيقة قد يتخلف فيما إذا لم يرد. إذا سلمت عليه فقد سلمت على نفسي، رد أم لم يرد، حتى لو فرض أنه ما رد علي فقد امتثلت الأمر. هنا نعم محمد،
1: هنا الأعمى عندهم أعذار بما نعذره عندما كان هذا الإعاهة،
0: نعم نعم،
1: فهل نقول كذلك في ضعيف النظر أو في مكان
0: متوسط بين
1: القصير
0: والعاجل
1: أو بين هذا
0: العمل،
1: بمعنى
0: نقول
1: بأنه ضعيف النظر
0: لأنه نقول مخطط عليه. نعم، يعني مثلا لو فرضنا أن الإنسان كلف بكتاب، الكتابة واجبة إذا دعي الإنسان إليها، نعم، كما قال الله تعالى فليكتب، يعني لو دعاك أحد تكتب بينهم وثيقة وأنت قادر فقد أمرك الله أن تكتب. إذا كان ضعيف النظر ما يستطيع ما عليه حرج لو مو بأعمى، على كل حال يعني هذه العاهات إن كانت كاملة عذر الإنسان فيها عذرا كاملا، وإن كانت ناقصة فبحسب الحكم يدل ما علم. سؤالك لا على سبيل الحصر، وهذا هو فائدة ذكر التنصيص على كل واحد، هذا فائدته. ولا كان تأتي الآية ولا على أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أقاربكم، لكن هؤلاء منصوص عليه. يعني فمثل ابن الخالة ما تأكل من بيته، وابن العمة ما تأكل من بيته، لأن المنصوص عليهم هذا فائدة ذكر ذكر كل واحد بنفسه. لا لا، أما ما هو بيت الله، لا ولا صح قياس، لأنك لو أردت أن تقيسها على من بيوتكم جعلتها أعلى من العمة، يعني جعلتها في منزلة أولى أن تؤكل من العمة إذا دخلتها في بيوتك. لا ما تدخل، لا غير هؤلاء المنصوص عليهم ما تأكل من بيته إلا إذا أذن، يعني هو والأجنبي سواء. نعم
1: عام.
0: نعم نعم
1: كذلك يأذن في الحق
0: ها؟
1: حق قالوا الجدة يثبت مات في العموم.
0: اي نعم
1: من عدم الحقوق.
0: اي نعم، بس ان الأم أشد، يعني أوجب برا، كلما دنا فهو أوجب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم أدناك بأدناك. اي نعم، ولهذا يجب بره ويجب الانفاق عليه، كل ما يثبت الأم يثبت لها إلا أنها الأم أحق وأولى. كذلك أيضا بالنسبة للجد مثلها، إلا أن الجد يخالف الأب في بعض المسائل كمسألة التملك، فإن الذين قالوا بجواز تملك الأب من مال ولده خصوه بالأب الأدنى، لأن حقيقة الأمر أن المسألة ضعيفة ما تتوصل إلى أن يكون الجد ومن على يتملك، حتى الأب مختلف في تملكه من مال ولده. ثم قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إنما أداة حصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، والحصر يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وعلى هذا فالإيمان ثابت لمن وصفوا بهذه الصفات، ومنتف عمن تخلف عنهم منها شيء. أولا الذين آمنوا بالله ورسوله، والإيمان بالله ورسوله كما أسلفنا يتضمن، لا يكون إيمانا حتى يتضمن القبول والإذعان، حتى يتضمن القبول والإذعان. أما مجرد التصديق فليس بإيمان، فلو صدق الإنسان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن ما قبل ما جاء به ولا أذعن له فليس بمؤمن. ولهذا أبو طالب، اقرب شوي يا أخي، اقرب شوي علشان أبو طالب كان مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ليس بمؤمن به، لأنه لم يقبل ما جاء به ولم يدعن له. طيب الذين آمنوا بالله ورسوله يعني إيمانا صحيحا يتضمن القبول والإذعان. وقوله وإذا كانوا معه، مع من؟ يقول معه أي الرسول صلى الله عليه وسلم، على أمر جامع كخطبة الجمعة لم يذهبوا لعروض عذر لهم حتى يستأذنوا. إذا كانوا معه على أمر جامع، يعني على أمر عام للمسلمين من الجهاد والمشورة والجمعة وغيرها، كل أمر جامع عام للمسلمين ليس أمرا خاصا بهم، إذا اجتمعوا ما يذهبون حتى يستأذنون، لأن ذهابهم بدون استئذان يؤدي إلى الفوضى واختلال النظام. فلو فرض أنه نودي الصلاة جامعة واجتمع الناس للتشاور في أمر، ثم قام واحد بعد أن حضر الناس قام وانصرف بدون استئذان نقول هذا حرام ولا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى تفكك هذا الاجتماع وإلى الفوضى وعدم النظام. فإذا اجتمع المسلمون على أمر جامع يعني عام للمسلمين من خطبة الجمعة وغيره فإنه لا يجوز لأحد أن ينصرف إلا بعذر وبعد الاستئذان، إلا بعذر وبعد الاستئذان لما في ذلك من الضعف إضعاف الباقين، لأنه لا شافه الواحد يقوم قام الثاني وقام الثالث وقام الرابع وهكذا. ولا شك أنه كما نشاهد نحن الآن أنه إذا قام واحد من المجتمع فإنه يتبعه أناس، ويكون هذا بمنزلة الحائط أي الجدار الذي انهدم منه ثلمة لا يتماسك فيما بعد. والعوام يقولون لهم مثال، يقولون إذا طاح من طي الرسي طاح طيه لا تعد طي الركيه إلا طاح، يعني الركيه يعني البير إذا طاح منه حصاد وش البازي يتداعى لا تعد إلا طاح. فالحاصل أن المؤمنين حقيقة هم الذين إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع، وش معنى جامع؟ الشامل وعام، كالتجمع للجهاد والتجمع للمشاورة والتجمع لأمر هام يتعلق بالمسلمين عموما، فإنهم لا يذهبون من مكان الاجتماع حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يقول المؤلف أيضا قيده بقيد لا بد منه، قال لعروض عذر لهم، أيضا ما يذهبون إلى العذر، فلا بد من العذر، والعذر أمر خفي لا يعلم، ولا بد من الاستئذان ليتبين لجميع الحاضرين عذرهم ولا يكون في ذلك خلل عليه. نعم، لا هذه عامة لكل اجتماع، كل الاجتماعات العامة التي لمصلحة الإسلام والمسلمين ما يجوز لأحد أن ينصرف إلا لعذر وبعد الاستئذان. نعم، لا لا هذه مهم من مصالح المسلمين، الكلام على اللي فيها مصالح المسلمين، أمر جامع يعني يجمع المسلمين لمصالحه، وأما اللي يروحون بالنصاب كيف اللي بيدخل يدخل، وإن كان إنه ما ينبغي الإنسان يشد عن ربعه، لكن كون نقول هذا حرام ما نقول حرام، لأن هذا ما يخل بالإسلام ولا شيء، غاية ما هنالك إنه يخل بهذا الجمع ويبدأون يتناسعون ويدخلون كيف ما في شيء. طيب إذا كانوا معه لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله، لا شك أن تركيب الجملة على هذا يدل على الشرف ورفعة المكانة لقوله إن الذين يستأذنونك أولئك، فإن أولئك اسم إشارة تدل على تعظيم المشار إليه، ولهذا جاءت بصيغة البعيد أولئك إشارة إلى علو مرتبتهم، ثم جاءت مؤكدة بإن، ثم جاءت بالجملة الاسمية إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فحصر الإيمان بالله ورسوله بهؤلاء الذين يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا معه على أمر جامع، يستأذنونه قبل أن ينصرفوا، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم أمرهم فأذن لمن شئت منهم بالانصراف واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، فاشترط الله سبحانه وتعالى أن يكون الاستئذان لشيء من الشؤون، يعني لأمر من أمورهم التي يعذرون بها بالتخلف عن الجمع. ثم قال للرسول ائذن لمن شئت، فجعله أيضا مخيرا في الإذن وعدمه، فأذن لمن شئت. وهذا التخيير هل هو تخيير تشهن وإرادة مطلقة أو تخيير مصلحة؟ تخيير مصلحة. ما هو الضابط لتخيير المصلحة وتخيير التشهي والإرادة المطلقة؟ إذا كان التخيير من أجل الرفق بالمكلف فهو تخيير تشهي، إذا كان من أجل الرفق به، مثل ما يوجد في بعض الكفارات ككفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وكما في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا كان الغرض من التخيير مراعاة التسهيل على المكلف فهو من باب التشهي، يعني اللي تشتهي افعله. وإذا كان التخيير من أجل مصلحة عامة أو خاصة فإنه تخيير مصلحة، وذلك فيما إذا كان يتعلق بالغير. فتخيير مثلا ولي اليتيم في بيع ماله أو حبسه أو إقراضه أو عدم إقراضه، هذا من باب تخيير المصلحة لأنه يتصرف لغيره. وكذلك أيضا تخيير النبي عليه الصلاة والسلام هنا فأذن لمن شئ، هذا تخيير مصلحة. إذا كان إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لا يضر بالجمع وفيه أيضا مصلحة بينة لهم أكثر من مصلحة بقائهم، فهنا يتعين الإذن. وإذا كان يخشى إذا أذن لهم أن يكثر المستأذنون وينهدم هذا الجمع، أو أن بقاءهم في هذا الجمع أصلح لهم من ذهابهم لشأنهم، فهنا يتعين أن لا يأذن له، يتعين أن لا يأذن له. فتخيير النبي عليه الصلاة والسلام هنا يرجع إلى المصلحة، إذا اقتضت المصلحة الإذن أذن وإلا فلا. وقوله تعالى لبعض شأنهم عبر بالبعض إشارة إلى أنهم إذا استأذنوا لشيء مهم وإن لم يكن شؤون متعددة فإنه يكون عذرا في جواز الاستئذان والإذن لهم. ثم مع ذلك قال واستغفر لهم الله، وهذا الاستغفار لهم لتطيب قلوبهم، إذا انصرفوا عن هذا الجمع وفاتهم أجره فاستغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن قلوبهم تطيب بالانصراف ولا يبقى في قلوبهم حرج وقلق. هذه من جهة، ومن جهة أخرى لأن استغفر لهم لأنه قد يكون في استئذانهم هذا قد يكون فيه أمر لا يعذرون فيه، هم ظنوه عذرا فاستأذنوا من أجله وهو ليس بعذر عند الله، ويكون استغفارك لهم ماحيا لما عسى أن يكون من التقصير والتفريط في ذلك. وقوله إن الله غفور رحيم هذا تقدم الكلام عليه مرارا، وقلنا إن المغفرة في جانب الذنوب والرحمة في جانب حصول المطلوب، ففي المغفرة النجاة من المرغوب وفي الرحمة حصول المطلوب. ثم قال تعالى معذبا عباده لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم، أن يقول غفر الله لكم انصرفوا غفر الله لكم،
2: أو اللهم اغفر لهم. قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بأن تقولوا يا محمد، بل قولوا يا نبي الله، يا رسول الله، في لين وتواضع وخفض صوت.

أي ناديته. وعلى هذا فدعاء مضاف إلى مفعوله، لأن دعاء مصدر مضاف إلى مفعوله وفاعله محذوف، والتقدير لا تجعلوا دعاءكم الرسول، هذا الأصل. فحذف الفاعل وأضيف المصدر إلى مفعوله، أي دعاء الرسول، أي دعاءكم الرسول، هذا أصل. وقوله فدعاء بعضكم بعضا، هذا مضاف إلى فاعله ومفعوله بعضا، يعني كما إذا دعا بعضكم بعضا. فإننا عندما يدعو بعضنا بعضا نقول يا فلان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام له من الحق والإكرام ما لا يليق بنا أن ندعوه باسمه، بل نقول يا نبي الله، يا رسول الله. وقد التزم الصحابة رضي الله عنهم هذا الأدب، فصاروا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه بالنبوة أو بالرسالة. وما ورد على خلاف ذلك من أقوال الصحابة أو دعائهم فإما أن يكون قبل النهي، وإما أن يكون من جاهل، كالذي يحصل من بعض الأعراب. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف وبعض المفسرين. وقال آخرون المراد من دعاء الرسول أي دعاء الرسول إياكم، فيكون المصدر مضافا إلى فاعله، أي لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضا، إن شئتم أجبتم وإن شئتم تركتم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام إجابته فرض، وعليه فإذا أمرنا بأمر أو دعانا لأمر فإن إجابته فرض عليه، ليست كغيره، إن شئنا أجبنا وإن شئنا تركنا. وعلى هذا فيكون في الآية نهيا عن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرا بطاعته، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ويؤيد هذا قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فإن سياق الآية يؤيد هذا القول. لو قيل بأن الآية الشاملة للمعنيين يجوز ولا لا؟ يجوز أن نجعلها شاملة للمعنيين، لأننا أسلفنا قاعدة في هذا، وهو أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين بدون تناقض فإنها تحمل عليهما جميعا. أما إذا كانت تحتمل معنيين لكن معنى كل واحد يخالف الآخر فإنه حينئذ يجب طلب الترجيح الذي يرجح أحد المعنيين فيؤخذ به. وأما إذا كانت صالحة لهما ولا منافاة بينهما فإن الواجب حملها على المعنيين جميعا. فعليه نقول إن هذا من باب الأدب في مخاطبة الرسول عليه الصلاة والسلام، والأدب في إجابته. ففي مخاطبته ما نجعل مخاطبته أدعان إياه فدعاء غيره، وفي إجابته لا نجعل دعاءه وطلبه لأمر من الأمور فطلب غيره. ومن ثم قال أهل العلم لو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي هل تجب عليه الإجابة ولا لا؟ تجب عليه الإجابة. ولو دعاه والده وهو يصلي فإن كان في فريضة لم يجب، وإن كان في نافلة أجابه، إلا أن يعلم رضا والده بذلك.

0: بحيث يشعره أنه يصلي فلا يهم إذا كان يصلي أن لا يجيب، فهذا لا يجيب. وأما إذا كان والده من الناس الذين لا يعذرون وكذلك والدته، فإنه يجيبه في النفل ويقطع صلاته. نعم، يخاطب الفريضة إذا علم إن والده له شغل، لكن لا على وجه أن يفل بها. قال كدعاء: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي يخرجون من المسجد في الخطبة من غير استئذان خفية مستترين بشيء. وقد للتحقيق، قول قد يعلم الله الذين يتسللون، التسلل معناه الخروج بخفية، هذا معنى التسلل. وقوله لواذا أي لائذين بشيء، فهو مصدر في موضع الحال، يعني يتسلل ويلوذ بشيء كالسارية مثلا أو كالشخص الآخر مثل الواقف ثم يروح من وراه وينسل وما أشبه ذلك. وقول المؤلف في الجمعة، هذا بناء على أن المراد بالأمر الجامع خطبة الجمعة، وإذا قلنا أن المراد به ما هو أعم في صيغة التسللون وشو عنه عن موضع الجمع سواء في الجمعة أو في غيره. فالله تعالى عالم بهؤلاء الذين يتسللون لائذين بشيء، لأنهم خرجوا عما كان عليهم السمون وعما يجب عليهم أن يكونوا عليه. وقوله قد يعلم الله، قال المؤلف قد للتحقيق، وإنما نص على ذلك لأن المعروف في علم النحو أن قد إن دخلت على ماض فهي للتحقيق، وإن دخلت على مضارع فهي للتقليل. قد يجود البخيل وقد يفهم البليد وقد يسبق العاجز وما أشبه ذلك، هذه للتقليل، لكنها أحيانا تأتي للتحقيق، مثل هذه الآية قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، ومثل قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم. وإنما أتي بالمضارع هنا لأجل أن يتبين أن هذا العلم ليس لما مضى فقط بل ولما يستقبل. علم الله بهؤلاء المتسللين ليس علما بمن سبق تسلله بل بمن سبق تسلله وبمن تحية من عند الله مباركة طيبة. وأن ذلك من الآيات التي بينها الله تعالى للعباد وأوضحها لهم لما في ذلك من جلب المودة والمحبة والخير. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسلام وقال والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ثم تقدم أيضا أن الله حصر الإيمان للذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع عام شامل لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وبين أن المستأذنين هم الذين يؤمنون بالله ورسوله، وأن الذين يتسللون لواذا بدون استئذان هم الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله، وتوعدهم على ذلك بأنه يعلم هذا العمل منهم، وإخباره بأنه عالم به دليل على أنه سيجازيهم عليه، إذ لا فائدة من الإخبار بالعلم إلا وقوع وجازات على ذلك. وفي الآية دليل على أن الإيمان ينقسم إلى ناقص وكان، لأن عدم الاستئذان في الأمر الجامع لا يوجب الكفر ولكنه معصية تنافي كمال الإيمان. فالإيمان قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان المطلق، والفرق أن مطلق الإيمان يصدق ولو بإيمان ناقص، والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. ففرق بين مطلق الإيمان أن تضيف مطلق إلى إيمان وبين أن تصف الإيمان بالمطلق. فالإيمان المطلق أي الكامل، ومطلق الإيمان أي أن يكون مع الإنسان أصل الإيمان وإن لم يكن كاملا. ففي قوله تعالى في كفارة القتل: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، المراد بالإيمان هنا المطلق أو مطلق الإيمان؟ ليش؟ لأنه لا يشترط في عتق الرقبة أن يكون المعتق كامل الإيمان، بل يكفي أن يكون مؤمنا ولو أن معه أصل الإيمان فقط. وفي قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، كهذه الآية. وفي قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، المراد بالإيمان الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل هو الذي يكون على هذه الأوصاف. وفي الآية دليل على أن ولي الأمر يجب عليه التيسير على من تحت يده بقوله: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وفيها أيضا دليل على أن الاستئذان بدون عذر لا يقبل لقوله: إن استأذنوك لبعض شأنهم، فإذا استأذنوك لبعض شأن. أما إذا استأذنوا لمجرد أنهم يريدون أن يتركوا العمل فإنه لا يؤذن لهم. وفيها أيضا دليل على تفويض الأمر إلى من له ولاية لقوله: لمن شئ. ولكن هذا التفويض كما أشرنا إليه في الدرس تفويض للمصلحة لا لمجرد التشهي والإرادة، بل لا بد إذا رأى أن في الإذن له مصلحة أذن له، فإذا رأى أن المصلحة في عدم الإذن فلا يجوز أن يأذن. وفيها أيضا عناية الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم ليطمئنوا على هذا الانصراف. وفيه أيضا أن الأولى عدم الاستئذان حتى وإن كان للإنسان شأن، لأن الأمر بالاستغفار دليل على أن هناك شيئا من التفريط الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يستغفر لهم عليه. وهذا صحيح لا شك أن الأولى البقاء مع الجماعة، وأن الإذن أو الاستعداد للانصراف أمر قد يكون فيه دم، ولهذا أمر الله نبيه أن يستغفر لهم، قال: واستغفر لهم الله. وفي الآية دليل أيضا على انتفاع الإنسان بدعاء غيره لقوله: واستغفر لهم الله. والشاهد على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة. ولكن هل ينتفع الإنسان بعمل غيره سوى الدعاء أو لا ينتفع؟ نعم، الجواب: إن كان له أثر في ذلك العمل فإنه ينتفع به بلا شك، مثل أن يكون هو الذي سن هذه السنة، يعني ابتدا العمل بها للناس ودل عليها، فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. وكذلك اذا كان له اثر في العامل، مثل ان يكون والدا له: فان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. فالوالد ينتفع بعمل ابنه اذا تبرع به له. ولهذا جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال: يا رسول الله، ان امي ابتلتت نفسها، وانها لو تكلمت لتصدقت، افاتصدق عنها؟ قال: نعم. وكذلك المراه التي سالت النبي صلى الله عليه وسلم على امها صوم شهر فهل يجزئ ان تصوم عنها، فاذن لها النبي عليه الصلاه والسلام. وكذلك الحج، حيث سالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ان اباها ادركته فريضه الله على عباده بالحج شيخا لا يستطيع الركوب على الراحله، افاحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجه الوداع. فاذا كان للمهدى اليه او للانسان اثر في العمل او في العامل انتفع به، لكن اذا لم يكن له اثر فيهما، مثل ان يتبرع قريب لقريبه او صديق لصديقه بعمل صالح، فهل يجزئ ذلك او لا يجزئ؟ اختلف في ذلك اهل العلم. منهم من يرى انه يجزئ، وان الانسان لو عمل عملا صالحا وجعل ثوابه لشخص من المسلمين فانه ينتفع به، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، على أن أي قربة وطاعة يتقرب بها العبد إلى الله ويجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت فإنه ينتفع بذلك. ودليلهم على هذا قياس غير الأولاد على الأولاد، قالوا: لأنه إذا جاز أن يصل عمل غير الإنسان إليه فلا فرق بين أن يكون ولدا أو غير ولد، الشأن هل ينتفع الإنسان بعمل غيره. والذين قالوا بالمنع قالوا: إن الولد ليس كغيره، لأن الولد من أثر الإنسان ومن كسبه وفعله، وليس كالأخ والقريب والصديق ونحوه. أما الدعاء للمسلمين فهذا أمر مجمع عليه، وفيه نص الكتاب والسنة والإجماع، ولا أحد يخالف في ذلك. فإذا سألنا سائل: أيما أولى أن أصلي ركعتين وأتصدق به بثوابهما لشخص من أقاربي غير الأب، أو أن أدعو لهذا الشخص في صلاتي؟ نقول: الأفضل أن تدعو له في صلاتك، لأن هذا أمر مجمع على نفعه، وأما أن تتصدق عليه بثواب صلاتك فهذا مختلف فيه. من العلماء من يرى جوازه، ومنهم من يرى أنه ليس بجائز وليس بمشروع، وأن الميت لا ينتفع به. هذا في غير من استؤجر لعمل صالح ليهديه إلى غيره، كاستئجار بعض القراء ليقرأوا قرآنا للميت، فإن هذا لا ينتفع به الميت قطعا، لأن هذا الرجل الذي قرأ لأجل المال إنما قرأ للدنيا، ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فليس له حظ في الآخرة. وعلى هذا فلا ثواب لهذا القارئ، وإذا لم يكن له ثواب نعم هل ينتفع الميت بذلك؟ لأنه إنما ينتفع بالثواب، لا بمجرد القراءة. فإذا قلنا هذا القارئ لا ثواب له لأنه أراد بعمل الآخرة الدنيا، بقي الميت وغير مستفيد من هذه القراءة. ثم قال الله تعالى نعم
1: وقال اللهم هذا عن حمد وعنمة وحمد
0: نعم
1: هذا عمل عمل وجعل ثوابه لغيره عمل من الزحى المسلم خير مريد يستدل به على
0: هذا يستدل به لكن هذا من باب الصدقة هذا من باب الصدقة هو المال وليس من باب العبادات البدنية المحض. لكن أهدى ثواب اللحم التقرب إلى الله هينا لله لحومها ودماءه ولكن له التقن فهذا الثواب الذي حصل له بهذا الذبح هذا الذبح عمل مالي مهمه بعمل بدني محض مالي فهو كالصدقة وأما عمل بدني محض يصلي الإنسان مثلا أو يسبح أو يهلل أو يقرأ فليس مثل هذا مثل هذا نعم صار الأعمال الأعمال الصالحة
1: مثل عمل بدني مثل
0: أي
1: لما تصدق بصدقة
0: أي
1: والله
0: أنها مثل عن فلان هذه يجوز عند أكثر أهل العلم لأنهم يستدلون بحديث الرجل الذي قال إن أمي تصدقت فماتت أفتصدق عنها قال نعم ويستدلون أيضا بالأخرى ويستدلون بالأخرى إن الرسول ضحى عن أمته وفيهم من هو حي وميت وليس النبي عليه الصلاة والسلام لهم لكن لقائل أن يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أب للمؤمنين إن الرسول أب للمؤمنين فهو كالرجل يضحي عن أهل بيته فالمسألة ما هي من الأمور التي يطمئن الإنسان إذا صحة القول بأن كل الأعمال تنفع الميت إذا أهديت له أو تنفع الحي إذا أهديت له ليست من الأمور التي يطمئن فيها الإنسان إلى هذا القول ولهذا نرى أن الدعاء للأموات خير من إهداء القرب له إلا ما ورد به النص فيتبع لكن الجمهور كما عرفتم الذين يقولون بالجواز يقيسون من عدا الأولاد على الأولاد ويقيسون ما عدا الأموال على الأموال ويقولون المهم أن يصل الثواب إلى الميت من غيره هذا هو النقطة والقائل بالمنع يقولون إن الأولاد ليسوا كغيرهم ولا يقاسون على غيرهم لأن الولد من كسب المرء. قال الله تعالى قد سبق أيضا أن الله نهى المؤمنين أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم بعضا فيستفاد منه وجوب احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وأنه لا يجوز للإنسان أن يناديه كما ينادي غيره من الناس لما له من التعظيم والتوقير وفيه أيضا على الوجه الثاني في معنى الآية أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الأمة فإذا دعاك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر أو أمرك به فإنه يجب عليك أن لا تجعل هذا الدعاء كدعاء غيره لما في إجابته من امتثال أمر الله ورسوله وفيها أيضا تحذير المتسللين في الأمور الجامعة بدون عذر واستئذان لقوله قد يعلم الله الحرج يعني الإثم والمشقة وذكرنا اختلاف العلماء في هذا المنفي عن الأعمى والمريض والعرج والمريض وأنهم ذكروا فيها ثلاث آراء وهي محمد البراك
1: أنها في
0: الجهاد
1: أو
0: أنها عامة في كل شيء أو عامة في كل شيء أنها في مؤاكلتهم والعموم أولى العموم أولى، والمعنى ليس عليهم حرج فيما تكون هذه الأمراض أو هذه العاهات سببا للعجز عنه من جهاد أو غيره، فليس عليهم حرج. ويكون في ذلك تمهيد لما ذكر بعد، يعني فكما أن هؤلاء لا حرج عليهم فلا حرج عليكم أيضا أن تأكلوا من بيوتكم إلى آخره. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا يعني مجتمعين على الأكل أو أشتاتا متفرقين. ثم قال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، بيوتا لا لكم لا أهل فيها بها، فسلموا على أنفسكم أي قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن الملائكة ترد عليكم وإن كان بها أهل فسلموا عليهم. قوله إذا دخلتم بيوتا، بيوتا نكرة في سياق إذا، وش إذا؟ شرطية في سياق الشرط، فتكون عامة في بيوت الإنسان وبيوت غيره. وقوله فسلموا على أنفسكم إن كان بها أهل وهي لغيره يسلم عليهم أي على من فيها. وسمي سلاما على النفس وهو على الغير لأن المؤمنين نفس واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وإن كانت بيوتا ليس فيها أحد فإن الإنسان يسلم على نفسه، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن هذا هو السلام الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسلموا على أنفسهم كما في الصلاة. وقوله تحية مصدر حية يعني تحيون تحية، وقوله من عند الله أضافها الله إليه لأنه هو الذي شرعها من عند الله، يعني هذه التحية من عند الله، أو أنها إما أنه لأنه الذي شرعها أو أنه الغاية بها، يعني أنها تطلب منه، فإنك تقول السلام علينا أو السلام عليكم فهي تطلب منه فهو غايتها أو هو مشرعه، فإضافتها إلى الله لأنه المشرع الشارع لها فهو الذي أمر بها من عند الله، أو لأنه غايتها أي الذي تنتهي إليه هذه التحية ليثيب عليها ويجيبها. وقوله مباركة، إيش معنى مباركة؟ أي ذات بركة، والبركة كما مر هي الخير الكثير الثابت. وقوله طيبة، قال المؤلف مثابا عليها، وهذا نعم من الطيب، من الطيب أن تكون مثابا عليها، لكن من الطيب أيضا أن تكون موافقة لشريعة الله، لأن الأعمال الصالحة والطيبة معناه هي الموافقة للشرع، بأن تكون مخلصا فيها لله متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات أي يفصل لكم معالم دينكم لعلكم تعقلون لكي تفهموا ذلك. كذلك يبين، مر علينا أننا نعرب الكاف اسما بمعنى مثل، على أنها مفعول مطلق ليبين، أي مثل ذلك البيان يبين. والآيات سبق أن المراد بها الشرعية والكونية، فالشرعية ما جاءت به الرسل، والكونية مخلوقات الله التي نشاهد ونسمع. وقول لعلكم تعقلون لعل هذه للتعليل أي لأجل أن تعقلوا. ومعنى العقل هنا الفهم على ما مشى عليه المؤلف، ولكن الأصح أنه أعم من ذلك، أنه الفهم وحسن التصرف، لأن العقل كما مر علينا نوعان. ما هو؟ وعقل تصرف. فعقل الإدراك هو مناط التكليف، ومناط التكليف وهو حاصل للمسلم والكافر والبر والفاجر، وعقل التصرف هو إحسان التصرف، أن يكون الإنسان يتصرف تصرفا مبنيا على عقل. نعم، هذا يخرج منه الكافر والفاسق، لأنهم لم يحسنوا التصرف فهم غير عاقلين. ولهذا دائما ينفي الله سبحانه وتعالى العقل عن الكفار، مع أنهم من أذكى الناس وأفهمهم، لكن ليس عندهم عقل التصرف، عندهم عقل الإدراك فقط. والذي يحمد عليه الإنسان هو عقل التصرف، أما العقل الأول فإنه لا يحمد عليه لأنه ليس من كسبه. نعم، ما له إيش؟
1: ما له أصل يعني في اللغة أو الشرع
0: إلا له أصل، لأنه من العقال، إذ أنه يعقل صاحبه في إحسان التصرف، ليس تصرف المجنون كتصرف هذا. من عقل الإدراك، هو عقل الإدراك، العقل الذي يتميز به الإنسان عن المجنون هو عقل الإدراك. طيب، المهم من المراد بالعقل هنا ليس مجرد الفهم، لأننا إذا فسرناه بمجرد الفهم حولناه إلى عقل الإدراك فقط. وعقل الإدراك ليس مناطا للمدح، وإنما المناط للمدح عقل التصرف الذي يحسن به الإنسان التصرف، وهذا هو المراد بهذه الآية، أي لعلكم تعقلون تدركون ذلك وتحسنون التصرف بمقتضى هذه الآيات التي بينها الله لكم. طيب، يستفاد من هذه الآية، من هذه الآية، لأننا أظن ما أخذنا فوائدها أمس، أولا بيان رحمة الله سبحانه وتعالى في نفي الحرج عمن لا يستحقه، لقوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ثانيا بيان سهولة هذه الشريعة في نفي الحرج عما لا يستحق أن يلحقه. بعدها لا لا هذه طارت، لا لا طارت هذه ونباع في نفي الحرج عمن لا يستحق. ثالثا أن الأحكام تدور مع عللها، فإذا وجدت العلة الحكم ثبت، وإذا انتفت انتفى الحكم، لأن نفي الحرج عن هؤلاء وشو لأجله؟ لهذه العلة التي فيهم. فإذا برئ المريض واستقام مشي الأعرج ورد الله البصر على الأعمى انتفى هذا الحكم في حقهم، وثبت في حقهم ما يثبت في حق السالمين. وفيه جواز الأكل من بيوت هؤلاء المذكورين، أولا سواء بإذن أو بغير إذن، إلا إذا علمنا عدم الرضا، فإذا علمنا أنهم لا يرضون فإنه لا يجوز الأكل من بيوتهم. وفيه دليل على أن مال ابن الإنسان مال له، كيف ذلك يا خالد؟ ها؟ إيه؟ إن أطيب ما أكلتم وإن أولادكم من كسر. طيب وهنا وجه الدالة من الآية الأولاد، ما ذكر أولاد فدل على أن المراد في البيوت بيوتكم وبيوت أولادكم. طيب وفيه دليل أيضا على تحكيم العادة في الأمور، لأنه إنما أبيح لنا الأكل من هذه البيوت لأن العادة والعرف الرضا بذلك، العادة والعرف الرضا بذلك، وعلى لأن معروف هذه الأقارب والصديق ومالك المفاتيح كلهم مما جرى العرف بأنهم يسامحون في الأكل، ولكنه سبق أن الإنسان لا يحمل شيئا يأكل ولا يحمل، ولهذا إنما أجاز الله الأكل فقط. وفيه أيضا في الآية دليل على جواز الأكل مجتمعين ومتفرقين بقوله جميعا أو أشتاتا، ولكن الأفضل كما مر الاجتماع. وفيه أيضا على دليل على مشروعية السلام عند الدخول إلى البيوت لقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإنسان يبدأ بشيء قبل السلام وهو السواك، إذا دخل بيته يبدأ أولا بالتسوف ثم يسلم على أهله. نعم لا قبل هذا، قبل السلام، لأن الغالب أنهم إن يعني في وقتنا هذا الغالب أنهم ما يكون عند الباب، لكن إن كانوا عند الباب فالسلام عليهم قبل. وفيها أيضا دليل على فضيلة السلام لكون الله تعالى وصفه بأنه تحية من عنده مباركة طيبة، ثلاثة أوصاف، وهذا لا شك دليل على فضله، فيدل على أنه أفضل من قول الإنسان أهلا وسهلا وشبهه، وعلى أن الإنسان لو أجاب السلام بأهلا وسهلا لم يجزه، لأن أهلا وسهلا لا توصف بأنها تحية من عند الله مباركة طيبة، أما السلام عليكم أو عليكم السلام فإنه يوصف بأنه تحية من عند الله مباركة طيبة. ولهذا تجدون هذا هدي الأنبياء في حديث المعراج، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم على النبي الذي يواجهه في السماء رد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح في آدم وإبراهيم وبالأخ الصالح في من عدا، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فيرحبون بعد أن يردوا السلام. وكون يقول في الحديث فرد السلام وقال دليل على أن هذا ليس من رد السلام، وهذا أمر معلوم، لكن مع الأسف أن الناس الآن هجروا هذا، وصار غالب الناس إذا سلمت عليهم قالوا لك أهلا ومرحبا، نعم أهلا ومرحبا، ولا هلا، نعم ولا مرحبا، هذا لا يجزي ولا يجوز الاقتصار عليه. نعم هنا نعم السلام قصدك هنا كلما خطبت أحد تسلم عليه، لأن حقيقة التلفون مواجهة لكنها غيبية، مواجهة غيبية، فتقول السلام عليكم. ولكن أيضا هذا مما يؤسف له أن الناس الآن كلهم صغيرهم وكبيرهم يمكن يقول عالمهم وجاهلهم، ما يفعلون هذا، يقولون ألو. نعم، وألو أسمع أنها تحية إنجليزية. ها؟ مش كده يعني، حالة الناس الله يهدينا وإياهم هم يفطنون لهذه الأمور. بإن المؤكدة، وقوله ألا إن لله ما في السماوات والأرض، هذه أتي بها بعد قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره كالدليل على أن ما هدد الله به من الفتنة والعذاب الأليم على أنه أمر لا يعجز الله، لأن الله تعالى له ملك السماوات والأرض، ومن له ملك السماوات والأرض فإنه لا يعجز عن تنفيذ ما هدد به وإيقاعه. قد يعلم ما أنتم أيها المكلفون عليه من الإيمان والنفاق، ويعلم أنه ويعلم يوم يرجعون إليه إلى آخره. قد يعلم، مر علينا أن قد إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تفيد التقليل، تفيد التقليل كما في قولهم قد يجود البخيل، لكنها تدل على التحقيق إذا دلت القرينة على ذلك. فهنا قد يعلم ما أنتم عليه لا يمكن أن نجعلها للتقليد، لأن علم الله عز وجل ثابت مستقر، فتكون قد في هذا للتحقيق. ولم يعبر بقوله قد علم ما أنتم عليه إشارة إلى ما سيفعلونه في المستقبل، وأنه عليم بما صدر وبما يصدر. فهنا الاستقبال ليس للعلم ولكن للمعلوم، ليس للعلم، لأن علم الله سبحانه وتعالى سابق أزلي، وإنما هو للمعلوم الذي سيفعله هؤلاء، فإن الله تعالى يعلمه باستمرار. وقول ما أنتم عليه، يقول الخطاب للمكلفين، ما أنتم أيها المكلفون، ولو جعله للناس عموما لكان أولى، ما أنتم أيها الناس عليه، ليشمل المكلف وغير المكلف، لأن غير المكلف أيضا يثاب على ما يفعل من الأعمال الصالحة، ولا يكتب عليه ما يعمل من الأعمال السيئة، وعلى هذا فالله تعالى عليم بما هو عليه حتى غير المكلف. وقوله من الإيمان والنفاق، ينبغي أن يكون هذا من باب التمثيل وليس من باب الحصر، لأن الله يعلم ما نحن عليه ليس من الإيمان والنفاق فقط، بل من الإيمان والنفاق والعمل الصالح والعمل السيء والرخاء والشدة وغير ذلك، كل ما نحن عليه من الأحوال والأعمال فإن الله تعالى يعلمه. ويعلم يوم يرجعون إليه، لما ذكر الله ما نحن عليه في الدنيا ذكر ما نقول إليه يوم القيامة، فقال ويوم يرجعون إليه، يعني ويعلم يوم يرجعون إليه، فعلمه تعالى بالعمل بما نحن عليه في الدنيا حال العمل، ويوم نرجع إليه حال الحساب والجزاء، فهو عالم في الحالين. قال تعالى ويوم يرجعون إليه، فيه التفات عن الخطاب، أي متى يكون، هذا لا بأس به قوله متى يكون، ولكن لنا عليه مناقشة. قوله فيه التفات عن الخطاب، كيف عن الخطاب؟ أن يعلموا ما أنتم عليه، هذا الخطاب، ومقتضى السياق أن يقال ويوم ترجعون إليه، لكنه التفت عن الخطاب إلى الغيبة. وفائدة الالتفات تنبيه المخاطب، تنبيه المخاطب لأن الأسلوب إذا تغير فلا بد أن ينتبه، أن ينتبه المخاطب، بخلاف ما إذا كان الأسلوب
2: على نسق واحد، فإن الإنسان ينسجم معه ولا يجد شيئا يوجب الانتباه. لا، التنبيه وله أيضا فوائد أخرى لكن تفهم من السياق، تفهم من السياق. إنما الشيء المهم الدائم يعني هو التنبيه، لكن قد يكون فيه فوائد أخرى، كما ذكرنا في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا كله غيب. إياك نعبد هذا خطاب، هذا خطاب. الفائدة منه التنبيه، والفائدة الثانية هو أنه لما وصفت الله في تلك الأوصاف كأنه صار الآن أمامك، فخاطبته مخاطبة الحاضر بقوله إياك نعبد. هنا قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه، يعني وقوله متى يكون في هذا نظر، لأنه ليس المراد أنه سبحانه وتعالى يعلم ما يرجعون إليه متى يكون فقط، بل يعلم حالهم حينما يرجعون إليه مع علمه أيضا متى يرجعون إليه. متى يرجعون إليه عالم به بلا شك، لكن السياق لا يؤيده، بل يؤيد أنه عالم بهم حال عملهم وحال الجزاء على العمل، ويعلم يوم يرجعون إليه ماذا يكونون عليه من الحال. كما أن علم متى يرجعون سواء كان رجوعا عاما كيوم القيامة أو خاصا كموت الإنسان، هذا أيضا مرجعه إلى الله عز وجل. وقوله فينبئهم فيه، أي في هذا اليوم، بما عملوا من الخير والشر، والله بكل شيء من أعمالهم وغيرها عليم. فينبئهم يخبرهم بما عملوا من خير وشر. وفائدة الإنباء هو الاستقرار، يعني يستقرهم حتى يكون جزاؤهم على وجه العدل الذي أقروا به هم، فلا يقال إننا ظلم، فلا يقولون إننا ظلمنا، فلله يقول عملتم كذا وعملتم كذا وعملتم كذا حتى يقروا بذلك، ثم بعد هذا الإقرار يترتب الجزاء فضلا أو عدلا، لأن الجزاء إما فضل وإما عدل وإما جور. فالثالث الأخير منتف عن الله، والأولان ثابتا، فإن جزاءه سبحانه وتعالى بين العدل والفضل، فجزاء الحسنات فضل من قبيل الفضل، وجزاء السيئات من قبيل العدل إذا جاز كل سيئة بمثلها، وإن عفا سبحانه وتعالى فهو من باب الفضل. وقوله والله بكل شيء عليم، بكل شيء هذا عام، كل شيء من أعمال بني آدم صغيرها وكبيرها ومن غيرها أيضا، فإن الله تعالى عليم بها. والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فالله تعالى مدرك كل شيء إدراكا جازما، فإنه سبحانه وتعالى ليس في علمه شك ولا ظن، بل كل علمه علم يقيني. باقي 6 دقائق، ما يمكن ناخذ. نعم. ها؟ طيب. شونا عادل؟ لا، ينبئهم يخبرهم استقرارا، يعني لأجل نستقرهم حتى يقروا به. نعم. يعني متجعل يوم يرجعون إليه متعلق بينبئهم، ما يصلح لأن الفاء تمنع. الفاء هذه تمنع من أن يكون ما قبلها متعلقا بما بعدها. ولا لو كانت ما فيها فاء ويوم يرجعون إليه ينبئهم لكان مستقيم، لكن الفاء هي التي منعت من أن يكون ما قبلها معمولا لما بعده. الفاء عاطف. نعم. طيب في هذه الآية من الفوائد فوائد لفظية فوائد معنوية. أما اللفظية فإنه ينبغي تأكيد الأمور الهامة والتنبيه عليها، أن تصدر الأمور الهامة بما يؤكدها وينبه عليها، كقوله ألا إن لله ما في السماوات والأرض، فإن علمنا بذلك وإقرارنا به واعتقادنا له هذا أمر مهم، ولهذا أكد بألا وبإن. وفيه أيضا عموم ملك الله لما في السماوات وما في الأرض، ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض. وفيه عموم علمه لقوله قد يعلم ما أنتم عليه، وأن علمه تبارك وتعالى في الحاضر والمستقبل لقوله ويوم يرجعون إليه، ويعلم يوم يرجعون إليه. وفيه إثبات المعاد والبعث لقوله ويوم يرجعون إليه. وفيه أيضا إثبات الحساب لقوله فينبئهم بما عمل. ثم هذا الإنباء هل هو مناقشة ولا مجرد إخبار؟ الجواب ليس في مناقشة، مجرد إخبار، مجرد إخبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الفساد عذب أو قال هلك، لأنه لو نوقش وقال له مثلا عمل كذا وكذا من الأعمال الصالحة وثبت ذلك له ثم قوبلت هذه الأعمال بنعمة من النعم، ها استوعبتها النعمة وخلصت وبقي الإنسان مطلوبا، هذا معنى المناقشة. لكنها تعرض الأعمال حتى يقر بها العبد، ثم بعد ذلك يرتب الله الجزاء كما يريد وكما يشاء. أما بالنسبة للكفار فإنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم ما لهم حسنات، وإنما تعرض عليهم الأعمال على وجه العار والخزي والعياذ بالله، حتى يقروا بها ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ثم يكون بعد ذلك ما آله من نار. وفيها أيضا دليل على عموم علم الله بقوله والله بكل شيء عليم. وفائدة ذكر عموم العلم مش فائدته التحذير من المخالفة، لأن من علم بك ممتثلا أو مخالفا فسوف يجازيك على ذلك. فإذا كان الأمر هكذا ففي كل آية فيها إثبات العلم تحذير من مخالفة الله عز وجل، لئلا يقع الإنسان فيما يثبت الله سبحانه وتعالى عليه. وفيه فائدة لفظية وهي التحول، تحول الخطاب من الغيبة إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الغيبة، الذي يسميه أهل البيان، يسميه أهل البديع، أهل البديع يسمونه الالتفات. وهذا لا يخلو من فائدة وهي تنبيه المخاطب، ومن فوائد مضافة إليها حسب ما يقتضيه السياق. نعم.
3: إلى أن الجماعة وإن كان ما اجتمعوا عليه باطلا، نعم يؤثرون، يؤثرون.
0: طيب تأثير الجماعة أو تأثير القوم عند الاجتماع وإن كان ما ذهبوا إليه باطلا، نعم. طيب عليكم السلام. لا ما يتعين هذا، لأن فيه مؤمنون وفيهم منافقون، نعم. لكن يبقى تقول أن في الذين أن في الذين جاءوا بالإفك أناس من المؤمنين لقوله منكم، والأصل أن الإضافة حقيقة طيب
1: نعم.
0: لا ما هي بواضحة، خلنا نشوف الأنباء نكمل يمكن يتبين. نعم طيب.
4: الناس لا تنفي كونهم بغير حالهم حيث أن من الذين جاءوا بالإفك منافقون،
0: حيث أن من الذين جاءوا بالإفك منافقين، ومع ذلك جعلهم الله منا من يجاوب بالإفك عصبة منكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين بحسب ظاهر حالهم معامل المسلمين، ولهذا ما فرق بينهم وبين نسائهم ولا قتلهم ولا أحرمهم الجزية ولا شيء. طيب الفائدة اللي أشار إليها عبد الرحمن يمكن توخذ أنهم لم يخرجوا من الإيمان بهذا الإفك، لكن ما دام قلنا أنه يؤخذ منها أن المنافقين من المؤمنين باعتبار الظاهر ما ترد على ما ما ما يستحق، يعني ما يستحق يؤخذ منها الفائدة الجميلة، يعني إما أن يؤخذ منها المخرج من الإيمان ويفرق أن قتلة المنافقين، ولا تؤخذ المنافقين وتترك أنهم لم يخرجوا من الإيمان، ما دام قلنا إن المنافق يصح أن يراه المؤمنين باعتبار ظاهره. إن حدا من الفائدتين لا نتوصل. نعم أي ما يمكن سلمت الله، ما دام قلنا أن الإضافة قد تكون بحسب الظاهر، نحن بناخذ الفائدة من كلمة منكم، من كلمة منكم فقط، فإما أن تأخذها على أنها بحسب الظاهر وحينئذ نقول ربما أننا أن هؤلاء خرجوا من الإيمان لكن ظاهرهم أنهم مسلمون فأعطونا حكم الظاهر، يعني ما يتعين أنهم لم يخرجوا من الإيمان، ما دام قلنا أن الإضافة قد تكون بحسب الظاهر لم يتعين أنهم لم يخرجوا من الإيمان. لا من منكم، إيه من منكم. نعم. لا ما يلزم، لأنه يمكن تشتمل مع الثاني هذا الكذب، لكن اللي قال عبد الله ما علم كيف الثاني ما يمكن شيء. طيب. الذين مثلا نقلوا أو بلغوا أو ما أشبه ذلك، يمكن هذا؟ ليش؟
5: لو قلنا بهذا ما شمل الذين أشبعوه والذين نقلوه ولم يبتدئوا، ما شملهم هذا النهيك وهذا الشيء؟ إنه واضح يشمل الذين نقلوه
0: ولم يبتدئوا. وش أجل في هذا التجاوب لك؟
5: ابتداء
0: ولا نقلوا؟ ما يحاجة تعمهم، لكن أصله يصير له أصل ولا من عنده يصير؟
5: لا
0: من عنده. إيه بس ما من قوله جاءوا به، فأصل الذين تكلموا به هم جاءوا به من عند أنفسهم، ما بنوا على حقائق معلومة، القضية الصفوان رضي الله عنه ما توجب أن يكون الأمر كما قال.
5: طيب
0: اللي رتب
5: بعد
0: الآية
5: تشمل الذين
0: أشاعوه
5: ولا
0: لا؟ تشمل الذين أشاعوه والذين جاءوا به، لأن كانوا يتلقونه بأسنانهم، فهذا لا تلقون ممن جاءوا به، لا ماشي هذا ماشي هذا لا بأس. طيب
4: حيث
0: أن
4: الحكم الأعلى
0: هذا
4: هذا
0: ما تصل على توه قائد يعني ما ثبت هذا الأمر. يعني بعض أهل العلم يقول إن قذف أمهات المؤمنين كغيرهن يعني يوجب الحد القذف ولا يوجب الكفر.

0: أول نزل بعائشة وبما قرأها الله به وجعل البقية لهم حكم غيرهم لهم من قوله والذين يرمون أقراطهم من مجد بها بعد الشهر الجنة الجلدة. لكن الصحيح أنه يكفر, الصحيح أنه يكفر لا من أجل قرف المرأة ذاتها ولكن من أجل حق النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذه الفائدة تنوع من صحيح من صحيح. نعم. توافقون على هذه الفائدة أو لا توافقون؟ إيه الحقيقة ما ندري هل إنهم ظنوا أن الشر أو أن الله نهاهم عن أمر يتوقع أن يظنوا لا تحسبوا يعني هذا الذي حصل لا تظنوا يعني في المستقبل. نعم في احتمال من صريحة أنهم حسبوا شرا ليست بصريحة لكنها في احتمال أنها حسبوه أو يتوقع أن يحسبوه شرا لكم. نعم لكن في فائدة ثانية غير هذه وهو أن الخير قد يكون فيما يتوقع الإنسان منه الشر, الخير قد يكون فيما يتوقع الإنسان الشر. ومنه قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم, لأن قوله أن تكرهوا شيئا عام, كثير من الأشياء يكرهها الإنسان في نفس الدنيا يتبين لهم الخير فيها. على كل حال الفائدة من هذا الذي ما عليها اعتراض أنه قال إيش؟ مشكلة أخيرة أن الخير قد يكون للإنسان فيما يتوقع منه الشر هنا. طيب نعم يعني ممكن نقول أيضا وفيه أنه ينهى الإنسان أن يأخذ بظاهر الأمور, الإنسان ينهى أن يأخذ بظواهر الأمور وأن يجب عليه أن يتأمل ويتأمل, لأن ظاهر الأمر أن لك هذا الشر هذا ظاهر الأمر, يعني أن ينهى الإنسان يأخذ بظواهر الأمور فلينبغي له أن يتأمل وينظر ويفكر, فقد يحسب الشيء شرا وهو خير له. أما توخذ هذه طيب إذا تضاف إلى الفوائد, تضاف إلى الفوائد. ترى يا جماعة إحنا في مناقشتنا هذه أفضل من درسنا لأننا نستخرج فوائد ربما إنها تصير كثيرة في جمل قليلة من القرآن الكريم, وهذه هو العلم الحقيقي. ولما سئل علي رضي الله عنه هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عهد إلينا بشيء إلا فهم يؤتيه الله تعالى في كتابه, وإلا ذكر ذات مسائل العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل المسلم الكافر ولا كافر من المسلم. نعم ولا ذو عهد في عهده ولا كافر من المسلم ولا ذو عهد في عهده. نعم أيها
1: النحو

0: يمكن هذا يعني. لكن إذا قلنا عدم ما هي صريحة بأن نهى الإنسان يعني نهي الإنسان أن يحكم على الأمور بظاهرها بل عليه أن يتأمل وقد يحكم الشيء شرا وهو خير لكم لأن كلمة عدم ما تعطي إن توجيه ماذا توجيه نهي أو إيجاب إن معلوم مثل أخذ هذا إن معلوم المهم إن الإنسان يعني نهي الإنسان أن يحكم على الأمور بإيش بظواهرها وصار هذا غير الفاتحة الأولى لأنه أن الخير قد يكون فيما يتوقع منه الإنسان الشر هذه مسألة مستقلة لكن نهي الإنسان أن يتسرع في الحكم على الأمور بدون تأني قد يحكم على الشيء بأنه شر وهو خير وقد يحكم عليه بأنه خير وهو شر هنا. طيب
1: مع الإنسان نحن نقول بالله تعالى أن الشيء الفاتح فيما قدر الله عليه إنسان معنا الآن العظيم لله تعالى بما فيه خيرا والله تعالى فيه وما خير منه
0: يمكن هذا يعني أحسن الظن بالله فيما قضاه أن يحسن الإنسان ظنه بربه لا سيما في المواقع التي هي محل لحسن الظن كقضية عائشة رضي الله عنها هذه لا بأس شنو يعني يصح طيب نعم
1: الظن لو كان غائبا فليس في يقين لان الان الظن قد يكون في الواقع
0: في هذه الحاله هذا اذا وافقنا على انه ظن انه شر اما اذا كان متوقع فلا يرد طيب يعني اكثر من كلمه ظن إيه ما نوافق على هذا لأن كنا ربما أنه ما تماما ولكن توقعوا يعني هو صحيح هذا هو الذي يتبادر الإنسان لكن قلنا إن الله أرشد العباد لا تحسبوه شرا انتظروا انظروا العواقب طيب ما شرحت محمد الأغري شرح مع الخير الذي حصل فما هو الخير لأن الخير الذي حصل من فوائد الآية الحقيقة بل هو خير لكم وش الخير اللي حصل غير كمال غيرة الله عز وجل على رسوله فإن هذا أيضا هو الخير لأن رسوله على ذو غيرة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم يماتوا بأربعة شهداء فجزوهم ثمانين جلدة قال سعد بن عبادة رضي الله عنه كيف يعني أجد إنسان على أهلي وأنتظر حتى آتي بأربعة شهداء والله لأضربنه بالسيف غير مسفح يعني ما حده فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من غيرة سعد والله إني لأغير من سعد والله أغير منه هنا هذا من الخير ما تبين براءة عائشة وصفوان نزاهة في رأس النبي صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم وما حصل من الأذى لعائشة رضي الله عنها، بل وللنبي عليه الصلاة والسلام، بل ولآل أبي بكر وللصحابة جميعا من هؤلاء المنافقين الذين أجرى الصحابة على أذيتهم. كمال غيرة الله سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا مدافع عن نبيه وعن فراش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدافعة البليغة. نعم. أحكام إيش؟ يعني مجموعة قصة قصة عمل يا أهالي من مجموعة قصة يمكن، لأن هذا بني على علم القدر لا سيما مثل أمهة المؤمنين. نعم. طهارة الفراش
1: هذه ما نأخذها من قصة، يعني ما نأخذها من أن هذه القصة خير أو أن ما حصل هو خير، وإنما تعقد بعد ما حدث الحادث وجاء القراءة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، لكن من اتباع الحادث ابتداء أساسا ما
0: شرط، لكن هو السبب، يعني السبب هذا الافتخار سببا من هذه الأمور، يعني لولا ما حصل من هؤلاء سيشهدون عن عظم قالت أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وعن كمال طهارة فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وعن براءة الصفاء رضي الله عنه. لولا ما حدث من هذا الإفك ما تبين لنا ذلك.
1: الأصل
0: شيخ قبل ما
1: تبين
0: الأصل إن نعرف على سبيل العموم طهارة فراش النبي عليه الصلاة والسلام ونعرفها، لكن ليس كما حصل يعني الآن يقينا إن صفوان رضي الله عنه غريب، وكذلك يقين براءة عائشة وطهارة من هذا الأمر، ويقين يعني بدأ المكان إنها كغيرها من الناس ممكن محتمل، وكذلك طهارة فراش النبي عليه الصلاة والسلام ما تبينت لنا كمالا وشدة عناية الله بها إلا بعد هذا الإفك. صحيح على سبيل العموم أن تبين لنا هذا الشيء، لكن بهذا الوصف وبهذه الكيفية وبهذا العذر ما صار إلا بعد أن نزول بعد ما حصل الوفق ثم نزالت الآية. هذا سبب. نعم.
1: ما فينا الإشارة للمعاة الشرعية
0: وهي
1: قبل
0: التحليل إلا فيها التخلية قبل التحليل، وهي
1: لا تحكموا شيئا لكم وجاء
0: بل هو
1: خير.
0: نعم صحيح، إن الأولى تصفية الشيء وتنقيته ثم خلق الصفات المحمودة، في القاعدة المعروفة عند أهل العلم التخلية قبل التحليق، نظف المكان أول ثم افرش. نعم. طيب في أشياء كمال عدل الله طيب منين أخذه؟ لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. طيب كمال عدل الله أنه ما يحمل الإنسان أكثر مما يستحق، وش بعد؟ وفي الفائدة الثانية أنه لا يحمل أحداً وزر أحد، لأن الآية هذه فيها دليل على مسألتين. المسألة الأولى أن الإنسان يجازى بقدر ذنبه لا يزاد عليه، والثاني أنه لا يجازى بذنب غيره. طيب صحيح. بعد
1: قال القائلين بأن الإنسان هو معناه إذا الله
0: جعل فائل الإثم
1: كسب النجم.
0: صحيح. مكتسب من الإثم. طيب. المصحف الإمام الخليل قال: وَإِذْ جَعَلَ اللَّهُ مِنْ خَيْرًا
1: وَأَمَرَ مِنْهُ بِالْأَخْلُوَ وَالْخِلَالِ قَالُوا مَا لَحَقُ بَعْضَ أَصْحَابِ الْجُنُونِ وَالْإِحْلَالِ. مش بعد.
0: صحيح هذا؟ وأخذنا عن ذلك ولا لا؟
1: تسلم. حتى أفراد المسلمين
0: بعض الأفراد. لكن أصابهم أذية يعني أذية مباشرة.
1: أنت أحيانا دائما
0: على كل حال الحكم هذا من مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد هذا ما في شيء ما في إشكال هذا أنه حاصل. لكن هل يستفاد من هذه الآية إيش تقولون؟ إن بخير إذا كان فيها صار كثير يعني ممكن تمشي. طيب
1: رحمة الله تعالى حجال المحسن والذي لا يمتلك المسلمي عيالا المسحق عبد الله بن زوج جعله على من عظيمة إشارة من مهاب حسن الله.
0: تعمل هذا فائدة ولا لا؟ لكل امرئ منهم اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فهذا جعله عذاب ولك جعله اثم. نعم والانسان اذا اثم قد لا يعذب لكن في الحقيقه ان المؤمنين عذبوا في الدنيا لانه اقيم عليهم الحق وأنه لنا كفوف عذابه في الآخرة ما أقيم عليهم الحد كما مر علينا في أثناء الدرس. إينا نعم يشترك في هؤلاء وهؤلاء لكن الذي تولى كبره ثبت له عذاب. إينا وحده
1: طيب
0: شيء نعم
1: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ يعني بضواحي بمعنى
0: أنه يعاني بلحظة كل منه.
1: نعم.
0: لماذا
1: لم
0: يجب؟ استنى. هذه المسألة اختلف كما أشرنا إليه في الدرس. اختلف بها العلماء في تعليله. من جملة ما علل قالوا إن هذا الرجل كان رسول الله أعلم بنفاقه ولم يحده لأنه الحد مظهرة. ولا يمكن أن أظهر به عبد الله بن أبي. وبعض المقارن عبد الله بن أبي خبيث وخداع ما كان يصرح بالقتل إنما يجمع الحديث ويقول يقولون كذا وش تقول امرأة خلا بها رجل وجاء بها يقودها ما أشبه ذلك يعني فهو لم يصرح ومن شروط إقامة حد القتل أن يصرح القاضي بالزنا. ولعل هذا أقرب لأن هذا أقرب لأنه مو بعيد من هذا المنافق الحبيث أنه ما يصرح. لا هذا ما يمكن هذه بعيد قيل بها لكن ما يمكن
1: هذا الحديث
0: إنما
1: أنا
0: طيب اختلاف العقوبة واختلاف الذنب وهذا واضح ويستفاد منها كمال ايش كمال عدل الله ويرينا كمال عدل الله سبحانه وتعالى فيها ايضا فائده هنا وهي ان زعماء الشر يعذبون أكثر من المقلدين زعماء الشر يعذبون أكثر من المقلدين ولهذا قال عذاب عظيم استعذبنا الله عز وجل جعله عظيما وهو كذلك لأن العياذ بالله قاتل الشر كل من عمل بشره فله فعليهم مثل وزره عليهم مثل وزره كما أن قاتل الخير كل من عمل بخيرهم فلهم مثل أجره ولهذا قال الذي يتولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه، يعني حين سمعتموه قلتم يعني المبادرة في الإنكار في القلب واللسان. طيب نعم.
1: من الإيمان خير كله يتعلق الله تعالى عليه أن لا يظن أن لا يظن بصاحبه من الخير بقوله ظن المظلوم على الإيمان بأنفسه خير.
0: مفهوم هذا أن الإيمان خير وسبب للعدالة أو موجب للعدالة حيث نهى الله أن يظن بالمؤمن إلا الخير. لا لكن بالمؤمن منها عدالة لكن بالإنسان من حيث هو الظلم جهل لكن المؤمن الأصل في العدالة. طيب ماشي يعني أن من فوائد الإيمان أن صاحبه محل للثقة وظن الخير. طيب فيها أيضا وجود إنزال الناس منازلهم. أي نعم، صحيح، فيها وجود إنزال الناس منازلهم. فقول ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا، المؤمن يظن بالخير والكافر ظن محل التهمة يظن به ما يليق به. ففيه أيضا نعم إنزال الناس منازلهم. وجود احترام عرض المسلمين عنه هو هنا ذكرت الفوائد السابقة. على كل حال هذا تستفاد ما فيها شك، وجوب احترام أعراض المؤمنين وأن لا تعرض لما يسيء إليه، لأن في الحقيقة هذا ترى من الضرر على المقروح فقط، لا سيما إذا كان المقروح له يعني مكانة في المجتمع الإسلامي، فإن قذفه ليس في الحقيقة عيب، ليس عيبا عليه شخصيا، عيبا على من؟ المجتمع الإسلامي كله. فمثلا لو أردنا صرنا نتكلم بعلماء المسلمين، هذا بالحقيقة مو عيب لفلان شخصيا، عيب للإسلام كله، لأننا إذا عبنا واجهة الإسلام وهم علماؤه مثلا معناه عبنا الإسلام كله. فهذا صحيح، وجوب احترام أعراض المؤمنين وما يختشوا في المجتمع الإسلامي عامة. هنا طيب في شيء بعد عندك محمد؟ اللي عنده باقي شيء من فوائد الآيات هذه بينا هل يمكن أن توخذ من فائدة الأول من سبقت أن المؤمن والمؤمن شيء واحد؟ يلا يا عمي وهي إن ممكن هذا صحيح بيان كيد المنافقين للإسلام وأهله واستغلالهم الفرص التي ينفذون منها إلى القدح في الإسلام والمسلمين، هذا صحيح. ولهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة المنافقين قال هم العدو، وهم العدو حسب ما قررنا أمس أو قريب وش يتضمن؟ الحصر، يتضمن الحصر، لأن المبتدا والخبر جملة اسمية طرفها معرفتان، وإذا كانت الجملة اسمية طرفها معرفتان دلت على الحصر. هم العدو يعني كأنه ما هو أحد أبلع منه في العداوة، فكأنه لا عدو سواهم، وهذا صحيح لا شك أن عداوة المنافقين أبلى من عداوة الكافرين، لأن الكافر يقول لك أنا عدوك تتحرز النور تستطيع أن تخلص النور تحاربه وتقاتله حتى غالبه. نعم، لكن هذا المنافق ممكن تخلص النور؟ ما يمكن تخلص النور، لا يمكن تخلص النور، لأن بلاء، بلاء من داخل واحد إلى جهل المرض بطنه إذا تحرص منه ما يمكن يشك بطنه ويطلع بطنه. نعم، ولهذا أو لهذه الحكمة صارت عقوبة لواط الإعدام بكل حال، محسن كان الفاعل المفروض أو المحسن. السبب لأنه ما يمكن التحرز منه، وصار كذلك عقوبة المعتاد أن يقتل تنغيلة، صار عقوبته الإعدام بكل حال، حتى لو قال أولياء المقتول إن سمحنا ما يستطيع القتل، لكن غيرته لم جعل غيره وقتله حتى لو قال أولياء المقتول والله حمدت لا سامحين ولا نبي لأبيه ولا قصاص أو قال نبي أبيه قصاص فإنه يجب قتله. السبب لأن ذلك لا يمكن التحرز منه في اللواط لا يمكن التحرز منه لأنه ذكر مع ذكر مشوية وش تقول لا تمشوية ما تقدر التحرز منه لما كان صعبا كان عقوبته قطع هذه الجزوم من الأصل. وكذلك المغتال لما كان التحرز منه صعبا يجي على غير الناس آمين بخلاف اللي تشابك مع واحد وفي واحد مستعد للآخر ويقتله هذا لا بأس منه من قتل له قتيل فهو بخير من ذلك. فعلى كل حال نقصتي بهذه المسألة أنه فرق بين الأمور التي يمكن التحرز منها والتي لا يمكن التحرز منها في كل حكم.
1: شيخ
0: نعم
1: سرقة والسطو
0: يمكن أن يفعل
1: على
0: السرقة يمكن تحرز منه
1: ممكن
0: يحرز منه ومع ذلك يعقوبته أشد لأن السطو
1: يكون
0: تعذيب لكن يمكن السطو يمكن دافع السطو يمكن للمسطو عليه أن يدافع أو يهرب أو ما أشبه ذلك لكن الإنسان المسروق منه آمن غير خائف لأنه قد فعل الأسباب التي تحرز ماله فهو آمن ويجي هذا الرجل بصفة خفية ويسرق. ما نقل عيده لأن هذا ماذا سرق السبب لأنه يتخلص يمكن يصيح للناس يمكن يهرب يمكن يجي يدعو الشرط ثم إن هذا أقل من السرقة لأن السطو يكون غالبا أقل من السرقة غالبا
1: السرقة
0: يعني السطو إنسان لا يسطو
1: على 100
0: ألف
1: ويسرق آخر
0: منه
1: يعني هذا
0: السطو يعني نعم لأن هذا مثل ما قلنا السطو يمكن التحرز منه ولكن لا يمكن التحرز منه لا هذا من جملة التخلص منه إذا عرض من أي بيمسة هو أخرى الحكم طيب نخلص أي إن شاء الله هذا إذا رأيتم أننا نمشي على هذا مع أنه ما أشوفت لي بعضكم مهوبة مهم ليس حفظ لهذا الشيء نعم إذا رأيتم أننا نستمر على هذا نحل لو راح علينا حصتين أو ثلاث ومستوعب الفوائد مستوعب الفوائد وفي هذا الحال يجب أن تكسب يعني ما نبكم بس تسمعون ولن استغرقنا ولا راحنا أكثر شو الشيخ صالح؟ على هذا؟ نعم. شو؟ ما نحن نقول رأي. هنا ما أدري رأي في الموضوع. لا ما صحيح هذا من جهة أوفر الوقت لكنه ليس أنفع. لو كان من فائدة تناقش وقال مين توخذ مين جميل أنفع نعم لكن بس بعضكم يشوف الآن يعني كالمغربيين بصراحة لا شارك في استنباط فائدة
2: إنه لا بد من جواب بين ولك ولا جواب
0: من دليل نقول ولا من بينة من بينة نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي البينة طيب
2: قال الله تعالى الإعراض المهم فتشدد أمر الشهادة فيها أساس الإعراض المهم أفضل في المقال
0: شلون؟
2: قال الله تعالى الإعراض المهم
0: حطوا بالكم محمد حطوا بالكم شاركونا نعم
2: قال الله تعالى الإعراض المهم فتشدد أمر الشهادة فيها
0: وش فيها؟ الإعراض يعني؟
2: تستأذن أعراض المنية أولا كل طالب
0: إن كان الشهر كذا، لو كان هناك وجود حد أو قارب ولا ها؟ الحد ما ذكر لا شو هو الفائدة؟ طرفة حتى من الحسنة وأنا أقرب منه وأنا ما هي تغير إذا كان عطى أحد أقطع فيه. إن
2: كل ما دلوا على جربات
0: هذا
2: ما يقبل هذا جربات هذا. شو؟ كل ما دلوا على جربات هذا. ما يقبل هذا الدعوة.
0: هذا الدعوة ما تقبل إلا بأربع شهور.
2: خلاص أنا هذا الدعوة.
0: من دليل نزول ولا من بينة؟ من بينة. نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي البينة. طيب.
2: قال الله تعالى لأعراض المؤمن فتشدد أمر الشهادة فيها حتى يدخل أعراض المؤمن أربعة كل طالب.
0: شو قول؟
2: قال الله تعالى لأعراض المؤمن
0: حط بالك محمد حط بالك مشاركونا نعم.
2: قال الله تعالى لأعراض المؤمن فتشدد أمر الشهادة فيها.
0: وش فيها؟ الأعراض يعني؟
2: حتى يدخل أعراض المؤمن أربعة كل طالب.
0: إيه بس هذه لو كان هناك وجود حد على القارب ولا ها؟ إيه بس الحد ما ذكر لا شو هي الفائدة؟ ترفع صوت حتى من الحسنة وأنا أقرب منه وأنا ماشي هي تغير إذا كان عطى أحد أقطع صوته
2: كل ما
0: دلوا
2: عليه جربات
0: شهادة
2: ما يقبل هذا حتى جربات شهادة
0: شو؟
2: كل ما دلوا عليه جربات شهادة ما يقبل هذا الدعوة.
0: هذا الدعوة ما تقبل إلا بأربع شهور.
2: خلاف بينهم الدعوة.
0: إيه لكن حتى لا تكون عرضة لكل قارئ. هذه هل يقول هكذا أو كما يقول الله الأعراب بكونه جعل الشهادة فيها أو جعل طريقة ثبوتها أربعة شهور. نعم لو أوجب الحد على القارئ قلنا حتى لا تكون عرضة لكل قارئ يعني لو كان يوجب الحد على القارئ من هذه الآيات واللي عاد الله أوجبه ما فيها شك. طيب إذن حماية الله الأعراض حيث جعل البينة على الزنا أربعة رجال طيب يلا
2: أن القاضي لا بد أن يأتي بأربعة شهداء وأن يحكم بكذب.
0: زين صح. بقول فأولئك عند الله هم كاذبون. طيب.
2: أما الرسل لم يأتي بأربعة شهداء حق عليهم حد بقوله فإذا لم يأتي بالشهداء لأنهم كاذبون للدعوة.
0: طيب. قلت لك ثلاث عليهم الحد.
2: حق عليهم
0: الحد. ما نقول حق عليهم الحد. لأن ماذا أنهم حدوا؟
2: من
0: الرسول الله صلى الله
2: عليه وسلم وقال لهم
0: زين طيب
2: نعم أن القاضي أن يحقق الأحكام الشرعية المتخاصمين ويحكم من قضاها وليس عليه ان يستدعى الواقع وينفذ عنه بقوله تعالى عند الله.
3: من الفائدة هذه أن القاضي يحكم بالظاهر ولا له نقد مثلا إذا جاء إذا جاء بينها العادل أمر يقولها ربما متوهمه يروح يدور لأنه يتعب نفسه ويجب أيضا أن الناس يتهمون أنفسهم ولا أحد يشهد. لكن هل تؤخذ من قول فأولئك عند الله؟ هذه الكلمة
4: نعم
3: إذا نقول لولا جاءوا عليه بعض هذا الدليل تؤخذ من قوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن ظاهر أنه لو أتوا وإن كانوا مثلا يعني قد يتوهمون وقد يخطئون حكم بشهادته يتوخذ بالحقيقة الحكم بالظاهر وأن القاضي ليس عليه أن يتبع من قوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن كان بها ملزم للقاضي أن يحكم بذلك بمقتضى الشهادة. طيب يعني الخلاف الآن في من أين تؤخذ؟
2: أنا أقول عند الله
3: إيه؟ لا
2: نعم
3: إذا ما
2: فعل هذا فيهم
3: فلسا أقول عند الله لأن معنى فعلك عند الله إن الله حكم فيهم بالكذب وإن كان من الواقع قد يكون صدقا في غير قضية عائشة. يعني إذا جاء إذا أحد قذف ربما أنه يكون صادق لكن هو عند الله إذا نمت بأربعة الشهداء فهو عند الله كاذب فإن أتى بهم فهو عند الله صادق وإن كان الشهداء قد توهموا. طيب ما هم ولهذا قال فأولئك عند الله هم الكاذبون ما قال فأولئك هم الكاذبون قال عند الله يعني في حكمه وشرعه هو صادق لكنه عند الله كاذب في شرعه في شرعه لا في علم الله ما يمكن أن الله يخالف الواقع. نعم
2: إذا كنت شارع الزنا إذا كنت شارع الزنا لا بقول إذا أربعة
3: طيب نعم زين ممكن نأخذ من مفهومه أن النساء لا يقبلن في الشهادة بالزنا وقاس على ذلك أهل العلم جميع الحدود ما تقبل فيها النساء لا بد من شهادة الرجال فيها أما النساء فلا يقبلن. طيب إذا يا جماعة فيه إشكال مش الفرق بين الشاهد والقارئ يعني إذا صار الشهداء إذا جاء واحد يشهد يصير قاذف لا الشاهد لابد يقول أشهد بأنه زنى بها وأني رأيت ذكره في فرجه ما كفى عن زنى بها
1: أشهد
3: على واقع حتى القاذف ربما يكون يدعي هذا
2: أول ما يتكلم يكون الشاهد ما تكلم لما علم أنا
3: أما هي في الحقيقة يعني انقدحت في ذهني أخيرا وما رجع عليها شيئا لكن يتبين لي أن الفرق بين القاذف والشاهد القاذف ينشر الزنا على سبيل العيب والقدح نعم والشاهد يشهد به عند القاضي ولهذا الفقهاء قالوا لا فرق بين أن يأتوا هؤلاء الشهداء الأربعة إلى الحاكم جملة أو متفرقين واللي قالوا أنه إذا جاءوا متفرقين صاروا قذفهم لاحظوا أن القاذف لا فرق بينه وبين الشاهد يعني مثلا لو جاء واحد من الصبح عند القاضي يشاهد وجاء واحد في الظهر والثاني فيما بعد ذلك والثالث بعد الظهر الرابع فلا فرق، يعني يصح أن نحكم بشهادتهم ويثبت الحد، لكن الظاهر لأن الفرق بينهما القاذف يصف المقذوف بالزنا على سبيل العيب والقدح، ولذلك ما يروح القاضي مثل يقول فلان زنا أو شيء من هذا، لكن الشاهد يشهد به عند القاضي ولا يتكلم به عند الناس ويهتف الأرض، يشهد به عند القاضي لإثبات الحد عليه لا لعيبه وقدحه. هذا ما ظهر لي الآن، والمسألة تحتاج إلى تحقيق ونظر في كلام أهل العلم في هذا الموضوع، لكن هذا ما يتبين لي الآن. طيب لا بد من هذا، لأن القاذف مو بشاهد، القاذف يريد السب والقدح ونشر عيبه بين الناس. نعم.
1: وكان الحدود لم يتحقق
3: لما كانوا ثلاثة وقليل
1: لا
3: يكون قذف. بلى يثبت لهم حكم القذف لأنه ما تم تبينه. نعم. حتى لو كانوا ما أرادوا ذلك وفرض أنه ما أرادوا ذلك ونثبت لهم حكم القذف، وإن كنا لا نقول أنهم قذف بالمعنى الصحيح لكن حكم القذف لأنه ما أتوا بالبينة بالنصاب، ما أتوا بالنصاب، واعلموا أنه ما ثبت في الإسلام زنا بطريق الشهادة أبدا، ما ثبت بطريق الشهادة الحمد لله، إنما الذي ثبت في الإسلام بطريق الإقرار، لأن الشهادة صعبة. الآن لو يقول رأيت الرجل على المرأة فخذه على فخذها وبطنه على وبطنه على بطنها، نعم، ويهز عليها، وش يصير هذا شهادة؟ لا. حتى يقول رأى أنه رأى ذكره في برجه، هذا صعب، يعني صعب جدا. طيب ثابت عنده مين؟ أقول ثابت عنده لا ما هو بالظاهر، أقول ليس هو الظاهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذهب يستثبت الحكم، لأنه ثابت عنده، إلا أنهم أعطوها الحكم يعني ثابت عندهم بطرقهم هم، لكنهم بس كان عندهم الحكم أن تسود وجوههم وأنه ينشابه في الأسواق على حمار، فظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده حكم أهو من هذا، وهم عارفين مخالفين الشريعة شريعتهم، هذا أسهل. ففي الشرع ما تعرض النبي عليه الصلاة والسلام لإثباته، يعني خالف عنده. شو محمد؟
1: من الآية الأولى قال اسم الله بعد الليل جاءوا عليه.
3: نعم.
1: يعني مقياسين مقياسين الأخبار، مقياس معنوي مقياس معنوي مقياس الإيمان.
3: يعني
1: قبل أن نكون
3: على ما تسمعه معنوي هل يفعل هذا؟
1: بعد ذلك
3: يعني نقول بينا لا، هذه مشكلة في غير مثلا من براه الله غير أمهات المؤمنين ما نقدر نقيس، لأننا لو مثلا قرف إنسان معروف بالعدالة والصلاح والاستقامة يمكن ما نظن من هذا صحيح، فهل نقول إنما نقبل هذا؟ مشكلة، يعني يكون صحيح إن في هذا دليل على أن القرائن لها تأثير، لولا سمعتوه ظن المؤمنون أنفسهم خيرا، هذا يدل على أن القرائن لها تأثير في الأحكام، وإن الإنسان يجب عليه أن يبني ظنه على قرائن، على القرائن يكون الشخص أهلا لذلك أو ليس بأهل، وأظن هذا مكتوبة في فوائد الآية، مكتوبة في فوائد الآية الأولى، مكتوبها إن الإنسان لا بأس أنه يظنه على القرائن ويحكم بالظن بحسب القرائن. كم هذه أظن مكتوبة؟ ها؟ مكتوبة ما نعرف كم؟
2: قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.
3: طيب ما نأخذ من الآية فأولئك عند الله هم الكاذبون عظم الزنا أو حماية الله سبحانه وتعالى لأعراض المؤمنين، لأنه قال هم الكاذبون كأن ما حد يكتب غيرهم، حصل الكذب فيهم وإن كان الحصل هنا إضافيا لأن فيهم يكتب غيرهم، لكن كونهم جعلهم هم الكاذبون يدل على عظم هذا الأمر وأنه لا أحد أكذب ممن رمى محصنا شبه بالزنا. فيستفاد من ذلك عظم هذه الفرية، عظم فرية القذف بالزنا وإن كانت واقعة بقوله هم كاذبون حيث حصل الكذب فيهم، فكأنه لا أحد يكذب سوى هؤلاء والحصر إضافي يعني فيه كذب كثير غيره. هنا
2: الله تعالى
3: ولا رفض الله
2: الوارثة في هذه الآية فضل الله ورحمته أن الله تعالى
3: وتوبته ورحمته ولا رفض الله مش الآية ولا رفض الله عليكم ورحمته
2: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. في إثبات صفات الله تعالى الواردة في هذه الآية فضل الله ورحمته.
3: طيب صحيح.
2: أن الله تعالى قد يجعل من الموانع ما يمنع حصول الشيء ولو انعقدت أسباب. أن ذنوب
3: المسلمين أسباب مس العذاب العظيم موجودة والموانع مش معنى لهذا فضل الله ورحمته. نعم. ففي هذا دليل على أن الأسباب قد يحصل لها من الموانع ما يمنع تأثيرها. هنا
2: أن ذنوب المؤمنين تحت مشيئة الله تعالى إن لم يتوبوا منها، حيث علق الله تعالى في هذه الآية صرف العذاب عنهم على فضله ورحمته بهم.
3: طيب.
2: أن المؤمنين كما تشملهم رحمة الله تعالى في الدنيا فكذلك في الآخرة من قوله في الدنيا والآخرة بخلاف الكافر. أن هذا الإثم كان شائعا بين الناس وذلك بسبب ترويج المنافقين.
3: نعم. فيها أيضا في الآية بيان منة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، وبيان منة غير إثبات الفضل والرحمة، يعني إثبات الفضل والرحمة هو أننا أثبتناهما صفتين من صفات الله، لكن منة الله بذلك على العباد هذا شيء آخر. ويستفاد منه عظم منة الله سبحانه وتعالى على العباد حيث يتفضل عليهم ويرحمهم بدفع العذاب المستحقين له، بدفع العذاب المستحقين له. طيب ما نقول في هذه الآية إثبات الأسباب الشرعية؟ قوله إثبات الأسباب الشرعية من الشيء قد يكون سببا للعقوبة، خلافا لمن أنكر أن السبب مؤثر بنفسه. وقد مر علينا أن بعض الأشاعرة ينكرون أن يكون السبب مؤثرا بنفسه، حتى إنهم قالوا إن إحراق النار لما تحرق ليس بالنار، وإنما يحصل الإحراق عنده لا به. هم موافقين على هذا؟ أقول في هذه الآية إثبات وأن الأسباب مؤثرة بنفسها.

0: دلك عليه هذا طيب.
1: من
0: درب شاعر من هذه الأحاديث يمكن الخطاب لا يعقل سبب يعني؟ لا يمكن لأن الله تعالى سبب لولا سبب الرحمة. أن إشاعة فتك الأعراض أعراض المؤمنين سبب وعود. وإن شئنا قلنا أيضا أن شيوع المعصية بين الناس سبب لعقوبة العامة لقوله لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إشاعة المعاصي بين الناس سبب لعقوبة العامة. أيضا فيه إثبات أن الجزاء من جنس العمل لقوله فيما أفضتم فيه لأن فيه السببية هنا السببية.
2: عن ممكن نصبح بينها الجماعة
1: هذا المسؤولية الإنسان عما يتبوك به وأن الله عندما يحفظ الإنسان وقوله يتلقونه بأسنان.
2: طيب ما يمكن نأخذ من قوله عذاب عظيم هذا العقوبة هذه العقوبة من قال العقوبات أعظم من بعض حسب الفعل حسب أيضا الفعل تفاضل العقوبات في العقوبة حسب تفاضل الأعمال حسب تفاضل الأعمال. طيب
1: أطفاله
2: عذاب لأنها زيادة ولهذا إذا قلت هذا العذاب أشد من فلان يكون أشد اسم تخفيف.
1: نقول
2: تفاضل أو تفاضل العذاب أو
1: تفاضل
2: كل واحد
1: تفاضل ممكن هذا أفضل من
2: بعده نوع عذاب لا أفضل صلة تفضيل اسم تخفيف أشد هنا. وإذا أحببت أن تكون تفاوت ذات الوهم فهو طيب. ولا استفهام ولا شيء هذه فيها نظر شوف الجماعة الفائدة ونشوف بطبقة الآية تقرأ هذا صحيح لكن نشوف البقية
1: هذا لو بد أن يقول حكم على الأمور إلا شرعية لأن الله تعالى هو المحيط عنه بكل شيء ولا يكتبونه هينا وهو عند الله عظيم.
2: هذا صحيح أن نظرة الإنسان قاصرة من قوله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم حيث ظن الشيء العظيم هينا فهذا لا شك انه من قصور النظر والجمله اللي بين الطرفين هذه ما لها داعي. نعم.
1: غير الله تعالى غير الله تعالى على غير هديه هو منه وكونه هو عند الله عظيم.
2: طيب صح.
1: أنا من سنة إلى بجهر في الإجتماع على حكم الخلق يقول تحسبونه هينا.
2: شين؟
1: من الإنسان لا يدر بجهر في الإجتماع على حكم الخلق يقول تحسبونه هينا. يحسبه هينا فلا يدر
2: بجهر. إذن ماذا تسأل؟ لا يدر بإجتماعه نعم على حقوق الخلق ولو ظن أن الأمر صح. ولو ظن أن الأمر صح

0: يعني أن المفيد على أن قلوبهم ما استقرت لهذا القول ولا اطمأنت به، وإنما هو أقوال في الألسن. نعم. طيب هذه واحدة. أسفل كل قوله وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بها. طيب تحذير من
1: محقات الذنوب.
0: طيب
1: هي عند الله عظيمة في فعل المذنب.
0: نعم لقوله وتحسبونه هينا، ولهذا قال أنس رضي الله عنه إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. خلاص كده في الآيات. عظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان ما تكلم به الناس في شأن عائشة عند الله أو نعم. لا ما نسخ من العلم يدرات حين القول بلا عنه ورابط من العلم معروف لا بد للإنسان من العلم المعارم والمجال، يعني قصد في المفهول أن الإنسان قد يكون عارما بما يقول
2: وأنه
0: يعلم لكنه علم مهم لا يمكن يحدث، لأن في العلم في هذه الحالة قد يدل على العلم في حال أخرى يمكن يدل على
2: هذا. هل يستحق أن نقول أن الإنسان محاسب على ما يقول وإنسان لا يقول
0: يمكن إذا كان لذلك أمراض الغيب الإنسان يحاسب على ما يقوله في غيره مما يقدحه في غيره وإن كان هو لا يعتقده، فالهذا يصير أشد وأشد، يعني يجمع بين أنه يقول شيئا يعتقد بالكذب وأيضا يسيء إلى غيره. طيب في شيء تقوله؟ نعم. طيب يعني تحريم تصرف الأحكام على الأمور قبل العلم بها، هذا ما يؤخذ من قولنا تحريم القول بلا علم. هل مكتوب الحقنا
2: بالقوائش
0: ما يصلح، لأنه قد يكون عند الناس لو تبصروا لكان عظيما، يعني لو أنهم تبصروا في الأمر مثل ما قال في أول الآية لو لا سمعتموه ظن المؤمنون وأنتم خيرا لعرفوا أنه عظيم، يعني في هذا الحديث قصور من في تفكير الإنسان، وهذا ممكن لأنه موجود في أول في أحد الفوائد قصور علم الإنسان حيث يظن ما ليس عظيما ما كان عظيما يظنه هينا. نعم.
1: عندي تحريم
0: فكر المقلب حول العلم زين ما حاجة إن الطالب. صحيح، هو هي داخلة في قولنا تحريم التحريم، تحريم قول دون علم، هذا يشمل الفتوى والحكم والشهادة والأخبار الشائعة، الإنسان ما يقول إلا بعلم. ومثل ما قلت تحريم فتوى المقلد المعروف من الحرام لأنها بلا علم، لكن إن اضطر الناس ولم يجدوا إلا مقلدا فماذا يصنعون؟ استفتاء المقلد خير من استفتاء إنسان جاهل ما عنده إلمام بالعلم أبدا، يعني ولا بعلوم الناس. هذا يصل المجتهد في مذهبه. وأيما أولى لك إنك تجيب واحد مثل قاعد بالسوق عام ما عرف اللي يسد الناس، وإنسان ملتزم محافظ لكنه مقلد، أي بنفسك أقرب إلى الصواب؟ طيب إذا ما وجدنا إلا مقلد في المجتمع وش نسوي؟ نقول لا تستهون الناس، نخلي هؤلاء الجهال يفتي بعضهم بعض. وفي شك أن المقلد خير من إنسان عام إذا لم يكن سواه. الله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لا هذا مهم، فرقه فرق السيف والعصا، ما نبيع لكنه خير منه. طيب نمشي.
1: ولولا
0: ان سمعتموه
1: ثم يكون من عند الكلام بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أن النساء المؤمنين على مخوف هذه الأمور لقوله ما يكون لنا،
0: لأن معنى ما يكون يعني ما يمكن مستحيلة. طيب
1: أنه لا يكون للإنسان أن يكون صالحا في نفسه بل يكون مصلحا لغيره، وأنا رد شبهة ويرجع
0: منها. من قوله قلتم ولولا سمعتموه قلتم، يعني ما يكفي، لأن القول إذا أطلق فالمراد القول باللسان، وإذا قيل مثل يقولون في أنفسهم لولا عذب الله صار حديث الإنسان نفسه، فإن قوله قلتم ما يقول معناه أن الإنسان يجب عليه أنه يعلم، لأن هذا أمر لا يمكن أن يقوله مؤمن. طيب
1: عظم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وبالتالي المؤمنين معه في ذلك، قال تعالى سبحانه
0: شو؟
1: عظم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وبالتالي المؤمنين معه في ذلك، قال تعالى سبحانك هذا الكلام حيث يفيد مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: على شخص تنقص من حق الله
1: جل
0: وعلا. ليش؟ تنقص ليش؟
1: حتى
0: تنقص تنقص الله صلى الله عليه وسلم. على شخص تنقص من حق الله جل وعلا. ولهذا أشهدهم إلى قول سبحانه. أي تنزيها أما لا يقول. طيب هذا واضح. أيضا شأن رسول عليه الصلاة والسلام وأن حكمة الله تأبى أن يقع ذلك في فراشه. قوله سبحانك فدل هذا على أنه لا يليق بالله عز وجل أن يقع مثل هذا في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي جعلهم يقولون ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، وذلك لأنه ينافي حكمة الله. هنا طيب نعم لا مصلحة العامة مقدمة.
1: نقص
0: نحن بالنسبة للاستهواء يعمل ما يصلح ويصلح، لكن إذا أردنا أن نراعي نحن المصالح اللي نتولى الأمور، إذا أردنا أن نراعي المصالح نقدم المصالح العامة حتى في الشرع وفي القدر. الشرع وفي القدر تقدم المصالح العامة، ولهذا أزدان يجلده ويرجم ويموت المصالح العامة، وإلا في المصلحة نعرض عليه التوبة والله. نعم، المطر ينزل وربما يفسد بعض المزارع التي لا يتناسب معها المطر، ولكنه من المصلحة العامة نزل، ومراعاة المصالح العامة في الشرع وفي القدر أمر معلوم. أما عرف نفس الإنسان هل يقدم مصلحة نفسه على مصلحة غيره، يعني في أمر ليس من باب الولاية والتدبير، فهذا يرجع إلى القواعد الشرعية في ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وأحيانا قد يجب على الإنسان أن يقدم المصلحة العامة على مصلحة نفسه، نعم، كما في المبارزة وفي المفادات وما أشبه ذلك، مثل ما حصل الرجل المؤمن الذي قال للملك إن كنت تريد أن تقتلني فقل سهما من كنانتي ثم أرمني به وقل باسم ربي هذا الغلام. هذا يريد يقتل نفسه لكن لمصلحة الدين فينا. طيب نكمل الآية هذه عشان نعم، ترى هذه ما لها دخل في بحثنا يا علي. لا نعم. طيب ما قال مراعاة المصلحة العامة، قال إن أيضا حق النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة، حيث إن هذا الشيء قبل أمس ما شاء الله مثل المعرف، قال ومن بالشام عقب سنة كاملة. طيب لا خلاص لا بس على كل حال عرفت الآن بالنسبة للتدبير والولاية، الإنسان الولي على أمر يجب عليه أن يلاحظ المصلحة العامة ويقدمها على مصلحة الفرد. وبالنسبة لمعاملة الإنسان نفسه بذاتها فهذا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. قد يكون الإنسان مأمور بتقييم نفسه كما لو كان عنده طعام وعنده 10 جياع وهو جائع، ينقل عطولة جسمه بينه وما أنت مثل النجوم، يقول لا ابدأ بنفسه. وأحيانا كما لا يتقدم المصلحة العامة، ينبغي أن تراعى المصالح العامة. وهو
1: مثال قال يصلي في هذا المسجد.
0: قال لك صلي في هذا المسجد يعني إيمانا.
1: نعم المصلحة العامة، لكن إذا صلي يعني تعرض عن ضرب العلم.
0: أصلح إمامة الناس في مسجد مصلحة، لكن يقوم غيره كما قام، يقوم غيره كما قام. لين تتعين فيك وفرض من تتعين فيك صار فرض كفاية، لكن يوجد من يقوم في مسجد. فهنا ما فيه مع أصلا ما هو تعارض، تقول طلب العلم أولى لأن المسجد مو ضايع إذا ما صرت منه. نعم كمل الآية هذه لأن الوقت انتهى.
1: ينبغي للمسلم أن يسبح الله تعالى عندما يسأل أثناء
0: التسلم، عندما يرد على ذهنه أو يسمع، كله عندما يسمع أو يرد على ذهنه ما يقتضي انتقاص الله عز وجل، ينبغي أن يسبح الله حتى يزول ما في نفسه. نعم أن
1: العبادة إذا قام وقتها قد تتلقى من الكافة عليها في غير وقتها، يقال سبحانه
0: بلد إيه مش شلونها؟
2: الحمد
0: لله الحمد لله
2: هنا
0: لم يعني الحمد لله إنما لأن
2: نقلنا
0: في الحمد لله مهم الناس بطراقهم هنا ليس بعبادة طبعا يكون كذا
2: وإن
0: بعض الناس كانوا خاطئين في التسبيح. لا، بعض الناس كانوا خاطئين في التسبيح. إيه بس أنت لو قلت إن ذكر في كل مقام ما يناسبه، لكن هذه سليمة. لكن تبي تقول إن التسبيح هنا أفضل من الحمد، من ما هو مقام الحمد حتى يحصل التنازع بين التسبيح والحمد نقول هذا أفضل. إنما نعم يقال في وصف الله سبحانه وتعالى أو ذكره أنه ينبغي أن يذكر في كل محل ما يناسبه، فعندما يكون الأمر يقتضي انتقاصا لله عز وجل نأتي بالتسبيح، وعندما يكون الأمر موجبا لإظهار الله ورحمته نأتي بالحمد، وعندما يكون الأمر ربما الإنسان يشعر في نفسه بعلم نأتي بالتكبير. ولهذا كان الصحابة إذا عالوا نشدا كبروا، وإذا نزلوا واديا سبحوا. والمناسبة واضحة، فالإنسان عندما يعلو يشعر نفسه بالكبرياء فيكبر الله، وعندما يهبط فقد هبط فيقتضي أن يسبح الله ينزهه عن السفور والنزول عليه السلام. إيه نعم فيها التحذير من أن يقع مثل هذا من المؤمنين، تحذير المؤمنين أن يقع منهم مثل هذا العمل. طيب في مثل هذا ينافي الإيمان، فقوله يعظكم أن تعود يعني يعظكم من العود إن كنتم مؤمنين. نعم فالوقوع في مثل هذا الأمور ينافي الإيمان. طيب نعم الإيمان مثل ما قال الله إن كنتم مؤمنين، ثم قد يكون نافي كماله أو أصلح حسب ما يقضيه الحال. نعم ينافي الإيمان كما قال الله، ثم عاد منه ما ينافي كماله ومنه ما ينافي أصله. طيب صح، لأن هذه الأشياء جعلها الله تعالى منافية للإيمان، فدل ذلك على أن الإيمان منه شيء منه أعمال ينتفي بانتفائها. طيب يعني الله مثله يعني هذا الشيء ما فيها باقي يا سلام شنو فيها؟ فيها السماء قياس؟
2: لما
0: تعود السماء تعود؟ أنت يا مثل لا تعود لمثل هذا الأمر. ما هي يا فرق فيها قياس؟
2: يعني مثل هذا الأمر
0: يعني
2: لهذا الأمر؟
0: لهذا الأمر إيه؟ لا لا لمثله له، ولكن ما كان بمعنى فهو بالحقيقة. لا ومثله أبلغ المثال هو أن نقول يعظكم الله تعالى بمثله أي لمثل هذا الكلام أو لهذا الكلام مثل ما قال ليس كمثله شيء مثل ما يقولون مثلك لا يبخل ليس معنى من كان مثلا لك لا يبخل وأنت تبخل المراد لمثله أي لهذا الكلام ومهما على أي صورة كان يعني سواء جاء بصورة القذف الذي وقع لعائشة تماما أو بصورة أخرى لكنه قذف فهو نفس الشيء أما أن استعمال قياس أخذ إثبات القياس من هذه الآية ما هو وجيه طيب خلاص نعم صحيح في دنيا على أن الإيمان لا ينتفع للمعارض إلا المؤمنين إلا المؤمنون لقوله يعظكم إن كنتم مؤمنين فالمؤمن هو الذي ينتفع للمعارض أما غيره فإنه لا ينتفع طيب هو
2: المثل الله تعالى وفضله
0: على المؤمنين يعني رحمة الله بالمؤمنين حيث يحذرهم عن الأشياء التي تضرهم وتنافي إيمانهم فإن لا شك أن اللي يعرض ويرشدك وينصحك إنه له فضل عليه ففيه فضل الله تعالى ورحمته بالعباد حيث كان سبحانه وتعالى يعرضهم عما يضرهم وينافي إيمانهم طيب طيب هذا الآية من بعد أحسن
2: استفجار
0: للشيء نعم مثل ما قال يعني فيها جانب فضل الله تعالى ورحمته بالعباد حيث يعظهم ويرشدهم بما يترك من هناك في كمال الإيمان أو الإيمان ما يجوز إثبات الاسم من مجرد الفعل ولهذا ما يمكن نثبت أن الله ماكر من قوله ويمكن الله فما جاء بصيغة الفعل يبقى على الفعل فما جاء بصيغة الاسم هو الذي يمكن ان يؤخذ منه الفعل فالسميع يمكن ان تكون لا يسمع في شيء بعد طيب
2: قال تعالى
0: الحديث ذات الصفات والأسماء يعني عليم بالأسماء حكيم بالأسماء وهما متضمنان لصفتين العلم والحكمة طيب
2: مما نحن المؤمن أن تأمل أكثر الله تعالى وجمد أن الله تعالى يغنى من الناس
0: طيب شو الفعلي؟ يعني بأنه ينبغي للمؤمن إذا خاف عليه شيء أن يتأمل لأن الآيات مبينة وظاهرة فمثلا إذا خاف عليك حكم شيء من كتاب الله فأعد النظر لأن الله قال يبين الله لكم فالآيات مبينة وخفاؤها على الإنسان في بعض الأحيان يدل على قصوره إما في العلم أو الفهم أو التدبر
2: نعم إن الله تعالى هذه الآية ليس مجرد نفسهم عن عائشة رضي الله عنها بل إن نفسها الله فيها الجهر والحمية
0: طيب صحيح
2: صلى الله تعالى على عباده بين الآية قال عن ذنب المحسنين
0: طيب صحيح هذه كلها صحيح شو شيء محمد طيب عنده أحد منكم شيء كملوا هذا. نعم كما ذكرنا في أثناء التفسير من بيان الآيات للكافر والمسلم ولا للكافر فقط؟ الكافر والمسلم لأن لا يتفجأ المسلم. لا شيء يعني فيه تفسير. إيه. ظاهرة كل أحد. الكافر والمسلم. والآيات الشرعية ما تبين ولا ينتفع بها إلا المؤمنون. أما الكفار فإنهم يقولون هذه أساطير الأولين. لأنه رام على قلوبهم ما كانوا يكتبون فلم يعرفوه. نعم.
1: قال تعالى إنما يحبون يسوع الباحث الذين آمنوا لهم عذاب الأليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأن خطب الدكتور عن الإمام قوله تعالى إن الذين جاءوا من الملك يقولون أحدهم صلى الله عليه وسلم
0: أنا هو النساء ثم هو أيضا قال لقوله من ذي جاب لك هذه محلة على قولهم الذين جاءوا لك على أول الآيات. طيب
1: إن النقاب رجل قد عدوا في الجنة أن أعلمون من يفعل شراكة الشيخ الدنين ومن خوالك أن يعمل عائدة في ذلك ومثال.
0: طيب
1: لا بد
0: يعني عليه أن يفهم. طيب هل ترون هذه الفائدة مقولة من الآية؟ نقول اللي ما يحب الشيء الفاحش هو هجر. هذا المقابل. لو قال إن الذين يحبون الشيء الفاحش هم الفاسقون مثلا هم كافرون هل شيء مقابل بالإيمان؟ نعم إذا كان محبة الفاحشة توجب العقاب فمحبة الخير توجب الثواب ما توجب أن يصير مؤمنا ما أشبه ذلك. هذا وجه علامة الاستفهام مع أن التعبير لابد الأولى أن يقال عليه. طيب إذا نقول الأولى أن يقال أن محبة خير المسلمين ودفع الضرر أو الفواحش عنهم فيه ثواب ويمكن ناخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا أياتي أحدنا شركة ويكون له في أجر قال أرأيت إن وضعه في الحرام أكن عليه وزر فكذلك إذا وضعه في الحلال كان له أجر. يعني هو القياس من العكس إذا كان في محبة الفاحشة أداب عظيم ففي كراهة شيوع الفاحشة ثواب. طيب
1: لا بد من عليه أحسن من لابد
0: لكن حتى الفائدة كلها برمتها هذه ضعيف.
3: ويجب الله يحب هذا أخي. صحيح صحيح، لكن ما تأخذ من الآية من كلامنا، هل تأخذ من الآية ولا لا؟ وأما أصل الحكم فثابت عندنا. نعم طيب.
2: صحيح
3: فله عذاب عظيم في الدنيا والآخرة، أو ثبوت هذا العقاب لمن أشاء الفاحشة، لأنه إذا ثبت في من أحبها فكذلك في من أشاءها من باب أولى. خلاص. بل ما فيها التحذير من محبة إشاعة الفواحش؟ تحذير، لأن ليس المقصود من هذا إخبار أنهم يعذبون، بل المقصود من ذلك التحذير، التحذير من محبة الفاحشة في المؤمنين، فكيف بمن يشيعها بنفسه؟ هنا ما يتفق على الفائدة إذا كان من موجود في شيء عندك؟
2: موجود كل شيء في الفاحشة، بس الصالحة وإلا
3: كيف
2: هذه
3: الوسيلة الثانية؟ لأنها إشاعة الفاحشة مو معنى إشاعة فعلة، إشاعة الله ما معنى إشاعة الفاحشة يعني نشر خبر أولا، يعني ممكن هل مجدد لنا فهما جديدا في الآية، وأن تشيع الفاحشة يعني أن تنتشر، ينتشر فعلها يعني لا خبر. إذا كان من الآية تحتمل هذا المعنى فما ذكرت صحيح. أنتم فهمين الآن؟ بس نشوف، أن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هل مراد أن يشيع فعلها وتكثر الفواحش في المؤمنين، أو مراد أن يشيع خبر الفاحشة؟ نعم كلاهما، كلاهما صحيح. المعنى الأخير هذا الحين جد لنا ما كان يطلع على بالي، أن المراد أن تشيع الفاحشة يعني يشيع فعلها. نعم، لكن لو قال قائل إنه هو ظاهر اللفظ يشيع الفاحشة ما قال خبره، والأول يشيع خبرها من سياق القصة، يعني القضية في من جاءوا بالإفك، في من أشاعوا الخبر. نعم، لكن قطعا هؤلاء الذين أشاعوا الخبر وش يحبون؟ يحبون أن توجد الفاحشة بين المؤمنين، ولذلك نشروها، فيكون ذلك مقياسا لغيرهم. على كل حال يظهر أن الآية عامة لهذا ولهذا، أن يشيع خبرها وتنتشر إذا فعلت، وأن يشيع فعلها وتكثر الفواحش في المؤمنين، كل هؤلاء الذين يحبون هذا وهذا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وعليه فيكون الفائدة الذي ذكر محمد يمكن أن يكون لها وجه، وهو وجوه سد ذرائع الفواحش، لأنه إذا كان اللي يحب كثرة في الناس يعذب، فكيف بمن حاول أن يكثرها بالفعل؟ يعذب من باب أولى، يعذب من باب أولى. وعليه إذا كان الذي يحاول أن تشيع أن تكثر في المسلمين يعذب، فمعنى ذلك وجوه سد الذرائع، وجوه سد الذرائع. على كل حال يعني فهم بعيد، لكن له وجه، لكن له وجه. نعم نعم عبد الله، أنت عبد الله مسلم. هذا يكون استدلال باللازم، باللازم الذي قد يسلمه قد لا يسلم، لكن إذا قلنا أن التشيع الفاحشة فعلا صار أبين وأظهر. طيب السنون
2: يلزم منهم
3: أن يعمل ويشيء، وهذا مخالف. الإنسان إذا أحب شيئا فعله ما لم يكن ذلك مانع، لكن حتى لو ما فعلته، لو مجرد أن تحب من الناس يشعرون الفاحشة اللي صدرت من شخص مؤمن، لو ما بشرتها أنت مثل لقرابتك له أو ما أشبه ذلك، فحصل يحصل لك هذا عينك، نعم، سواء أشعته أو ما أشعته.
2: العذاب
3: يعني خطة هذا الآية؟ نعم.
2: هو ينفض الله
3: حماية الله يعني؟ هل الله عالمنون في حماية أعراضهم؟ هنا صحيح، حيث توعد من أحب أن تشيع الفاحشة فيهم. تمام صحيح. نعم زدها يا عبد الله، زدها، الناقص عندك زده، وانت الناقص عندك زده، علشان تكامل كلهم هكذا. شو سامي؟ إيه ما ذكرها ذكر صحيح قصور علم الإنسان وقوله وأنتم لا تعلمون، ولذلك نفى الله عنه العلم، لأن ما أوتيه من العلم قليل، وإن كان الإنسان عنده علم لكنه قليل، لذلك نفاه الله، قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إثبات علم الله، لكن هذه ما ذكرها عبد الله. نعم ذكرنا هذه، ذكر ان اذا كان يحب اشعه الفاحشه له عذاب، فالذي يحب سترها له ثواب. يقول من هذا من باب القياس العكسي كما في حديث لا ياتي احد شهوته.
1: انا
3: لا ما يفسر، لكن اي عذاب يتعذب من الانسان لا، لان حتى القلب ما يثبت مجرد المحبه. طيب في اثبات علم الله فقال والله اعلم، وحصول علم المخلوق فقوله وانتم لا تعلمون. العذاب على حسب الجرم. عذاب الأشرف مثل ما قال أشد وأب
1: قرن
3: الدنيا والآخرة، لكن لما كان عذاب الآخرة أشد من جهة تأثيره على الإنسان، الإنسان ضعيف الإيمان، نعم، صار يذكر ولذلك هنا في خطبة الجمعة أشرنا إلى معنى هذا. الإنسان عندما يتصور أنه من أصحاب الطائرة التي احترقت وانغلقت عليهم الأبواب وهم يتصارخون هل إلى خوف من سبيل، وش يشعر نفسه؟ يعني ينزعج لو تصور نفسه مع هؤلاء، لكن لو تصور نفسه مع أهل النار وهم يفترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل إنها عليهم مصادفة وعمل ممددة، هل يشعر بهذا الشعور؟ لا، القصد هل يشعر؟ السؤال عن الواقع. الواقع لا، الواقع لا، أن الناس يقرؤون القرآن ويقرؤون مثل هذه الأشياء، ولكنهم ما ينفعلون مثل ما لو تصور الإنسان نفسه مع هؤلاء. ولهذا يذكر أن رجلين كانا حاولا أن يركبا في الطائرة هذه، ولكن ما حصل، ولما احترقت مرضوا لأنهم انزعجوا حيث تصوروا أن أنفسهم لو كانوا مع هؤلاء لاحترقوا فانحط قوامهم. فأنا أقول أن المؤمن يجب أن يكون شعوره بعذاب الآخرة أشد من شعوره بعذاب الدنيا، لكن لضعف إيماننا صرنا نشعر بعذاب الدنيا أكثر مما نشعر بعذاب الآخرة. ولهذا الله يذكر عذاب الدنيا لأنه مباشر للإنسان وهو الذي يمكن يؤثر عليه أكثر مع ضعف إيمانه. أما المؤمن حقيقة فإنه يشعر بعذاب الآخرة أكثر. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، كان عمر رضي الله عنه إذا قرأه منه حتى يعاق. الله أكبر. الله يرحمه. نعم.
1: قال تعالى: ولقد
3: جاءكم
1: يوسف
3: عندك محمد؟
2: عندي.
3: كلكم ذاكر بالنية معلومة. إي طيب عطني فوائدك.
2: كيف ترد الأمور كلها إلى الله؟
3: لا هذه ما تؤخذ من الآية، تؤخذ من قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولعلك أخذه منها لأنها مدمجة عندك. هذه تؤخذ، نعم صحيح، تؤخذ من قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وتوجب رد الأشياء إلى الله. علمها وعلم حكمها أيضا، في علمها وحكمها. طيب.
2: في أن التوبة
3: وإضافة
2: الحدود من
3: أسباب رحمة الله تعالى وفضل علمه. يمكن توقع العين. قال الله لكم رفضه وأنا الغفور الرحيم، بعد أن ذكر العقاب على من أحب الفاحشة إشارة إلى أن هذا العذاب على من أحب الفاحشة من رأفة الله ورحمته هنا. نعم. وفيها أيضا إثبات هذين الاسمين وما تضمنه من صفة، وأن الله رؤوف رحيم، وإثبات فضل الفضل إثبات الفضل والرحمة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته. نعم. طيب في شيء هذه الفضل؟ سلام.
2: يعني
3: هذا فيه ما في مهم مناسبة هنا، هذا مناسبة من قوله ولا لا في الله لكم رحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم عذابا عظيما. هذا سبق ذكر هذا الباب. لا هنا بارك الله فيك يبين ولولا في الله لكم رحمته وأنا الله غفور رحيم، يعني ما حصل لكم هذا البيان وهذا الوعيد، لأن هذا الوعيد وهذا البيان من فضل الله لن يحذر حتى لا نقع في هذه الأمور. يفصل فالله ورحمته والذي في هذه الآية مو معناها انتفاء العذاب، بل معناها بيان أن من أحب الفاحشة ولهذا ذكرت بعده فله عذاب أليم. فهذا البيان الذي يقتضي من المؤمن أن يحذر هذا من فضل الله ورحمته، ولهذا قال وأن الله رؤوف رحيم، وهذا يناسب هذا البيان. نعم. طيب خلاص نقرأ الآية اللي عندك. هنا هذا من نعمة الله أن الله يبين للعباد أسباب الشر ويحذرهم منه، يعني ما يكلوا من أنفسهم، بل هو سبحانه وتعالى يتولى بيان ذلك بفضل ورحمته. نعم. وفي أيضا أنه ينبغي ذكر الحوافز، أنه هو الذي ذكر علي أشار إليها عن علي، ذكر الحوافز التي تحفز الإنسان وتحمله على الامتثال، لقوله يا أيها الذين آمنوا، أولى كان يقول يا أيها الذين آمنوا لأنكم مؤمنون لا تتبعوا خطوات الشيطان، ففي هذا إثارة وحافز قوي يحفز الإنسان على أن لا يتبع خطوات الشيطان. وفيه أيضا العناية بهذا الحكم لأنه صدر بياء الندى الذي يفيد التنبيه، فإن الندى يفيد تنبيه المخاطب، ولهذا إذا رأيت من أحدكم غفلة وقلت يا فلان ينتبه ينتبه وينجر قلبه إلى المكان هنا بعد ما كان رايح يتمشى يأتي هنا. طيب إذن ففيه دليل على العناية بهذا الحكم لأن الله صدره بالنداء يا أيها الذين آمنوا. وفيه أيضا العلامة لأوامر الشيطان، العلامة الواضحة لأوامر الشيطان، فإذا قال الإنسان مش العلامة على ما أمر به الشيطان الفحش والمكر، إذا وقع في قلبك الهمة بفعل الفحش أو المنكر ما احتاج تقول من الذي أمرني بهذا، يقول الذي أمرك به الشيطان، فهذه علامة ظاهرة على أوامر الشيطان. على العكس من ذلك إذا كان أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فهو من أوامر الملك، من أوامر الملك الذي وكله الله بالإنسان، هذه من العلامات البينة الظاهرة لأوامر الشيطان. زين الملك الذي وكله الله بالإنسان، لأن الله جعل الإنسان قريب من الملائكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للملك في قلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة. فيه أيضا دليل على تحريم التشبه بأعداء الله، قوله من أهله لا تتبعوا خطوات الشيطان، والشيطان عدو لله، الشيطان عدو لله ولبني آدم أيضا. نعم، فإذا كان الله منها عن اتباع خطواته فكذلك غيره منها عن اتباع خطواته، لا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب وش
4: تبديل
3: مثلا الاعداء يقيمونها عن الاعداء، هذا
4: تبديل
3: يعني ايش؟ مثلا يريد ان يمثل
4: منها
3: وتبديل هذا ماذا تشبهه بحبيب؟ تشبه ان الانسان يفعل الشيء المشابه لحاله لا على سبيل التحريف. طيب نعم هذا ايضا يعني حكمة الله أو فضل الله تعالى حيث يقرن الأحكام بعلتها، هذا يذكر يقرن الأحكام بعلتها، لأن لا تتبع خطوات الشيطان على حكم علة النهي، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هنا ففيه بيان فضل الله، بيان فضل الله تعالى وحكمته حيث يقرن الأحكام بعللها. وقد سبق أن ذكر الأحكام بعللها قرن الأحكام بعللها له فوائد. هي نعم
4: وكيف معرفة المحذور
3: زيادة من ينسل في الحكم
4: ويعرف
3: معرفة أسرار الشريعة وكمالها. طيب وإثبات أو تعدي هذا الحكم بتعدي العلة. ممكن يعني ناخذ من وجه بعيد من لا لا لا من هذا لأن قد ينهى عن الاتباع عن استمرار في الاتباع أو عن فعله وأن لم يفعله الإنسان، لأن لا تتبع كذا ليس ما هو مكانت الآن واقع، قد ينهى عنك تحذر أن تقع، لكن فيه من جهة خطوات الشيطان، ممكن يؤخذ من خطوات الشيطان، لأن خطوات الشيطان خطوة بعد خطوة، فإذا أخذ الإنسان خطوة مثل إذا أخذ خطوتين، ليس كما إذا أخذ خطوتين، هذا يمكن. هنا وأيضا من قوله بالفحشاء والمنكر يؤخذ منها أن أظن قلنا لك اليوم تفاضل الأعمال في القبش وعيت علينا وقلت بدل تفاضل تفاوت، نعم تفاوت الأعمال بالقبح، لأنه قال الفحشاء والمنكر والأصل في العطف مغاير. إيه طيب زين، الآن فاتك كم من فوائد، كم من فائدة، عدة فوائد الآن، ويدونك في آخر الأمر يمكن أنك جعت ولا جعت النوم سنك وهو محل لا عندها نوم كراسة كذا، ولا هو بعلة الحقيقة كل إن الواحد ما عنده محل ترى هذا لا لا إلا من أنت فوقك والله أنا راح ندور وجه أكتفي بما ذكرت هذا غلط. طيب يلا في شيء علي لا تفهم من صحيحة ولا تؤخر، لكن يقولون كل أحكام الدنيا يقولون تؤخر من الآية، ومن أكثر ما نعرف الحكم هو مخلوق من الآية، كلام على ما يؤخر من الآية، ولا تحملون شيء ما تحمل ولا تنقصون شيء تعلمون ما تحمل. طيب ما يقال فيه بيان عداوة شدة عداوة الإنسان الشيطان للإنسان حيث يأمره بالفحشاء والمنكر، ما أمر بخير أبدا، ويمكن يستغني بها الفائدة عن الذي أراد حد. نعم إن الشيطان فيه دليل على كمال عداوة أو شدة عداوة الشيطان لبني آدم، لأنه لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر، إلا بالفحشاء والمنكر. وإثبات مثلا الشيطان وإثبات أوامره وأن له قصدا، لأن اليامر ما يمل عن قصد، فالشياطين موجودين نعم ولهم إرادات وقصود، منها إيقاع الناس في الفحشاء والمنكر. ففيه رد على الذين يمكنون الشياطين يقول ما في الشيطان لكنها قوة نفسية تتصارع في الإنسان، وأما الشيطان الخارجي ويجري من ذات المجرى الدم وما أشبه ذلك هذا ما له أصل. نعم. ويقولون
5: الله عز وجل عن الخلق.
3: ليه؟
5: ورد حكم الله
3: عليه ورحمة
5: ماذا
3: قال؟ ما
5: سمعت. هو بيان طريقة الشيطان الأبواب وأن تختلف عن أبواب الناس.
3: لا لأن النفس الله أثبت أنها تعمل بالسوء أيضا،
5: لكن الشيطان
3: تعدل سبيل الخطوات، لا النفس الأمارة هذه تتابع الشيطان ووافق الشيطان فيما تأمر به. فلا نكمل
5: إن وسيلة تخفى الشيطان يجب إلى شوية فأنا عنه ونجد أن وسيلة تخفى
3: لا لأن خطوة الشيطان أصلح كل الشر. طيب
5: وربنا تخفى الشيطان
3: تحويل اتباع خطواتك
6: لكن لا شرط هذا القضاء.
7: استمر في الصلاة من القراءة.
6: أجل.

0: لكم تأخذ نصف كلامكم. زين. نعم.
1: الذي
0: يتبع خطوة الشيطان
1: قد لا
0: يأمر. لا. ما يصير. الذي يتبع خطوة الشيطان يفعل مثله.
1: يكون
0: ضعيف النفس. قد لا يأمر. قد يأمر. لأن الذي يتبع خطوة الشيطان والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. مش يسويهم؟ مثله. ولهذا المفسر كما مر علينا جعل قوله فإنه أي المتبع، فإنه أي المتبع. ما أدنتم على ذكر منها ولا راحت في طي النسيان؟ ها؟ وبينا ذاك أنا ذاك بأن هذا التفسير خطأ، لأن الله يقول الشيطان يعرفكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فالآمن بالفحشاء والمنكر هو الشيطان، لكن من اتبع خطواته فلا بد أن يعمل عمله يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم.
1: قال
0: ايش؟ الامر هو حقيقة الامر بأي صورة، حتى من مثلا رغبك في شيء بدون ان يقول افعل فهو امر الحقيقة، لان المراد بالامر هنا يعني طلب الفعل، وإن لم يكن بالصياغة المعروفة بتزكيته. زين. طيب، وكذلك إنه بنتائج هذه الحمد بيان فضل الله لأنك ما ذكرتهم.
2: البسملة تقدم الكلام عليها، وما أكثر الكلام عليها في المؤلفات، لأنها تكون في كل مؤلف عند كل فعل بما يناسبه. فعند القراءة تقول بسم الله أقرأ، وعند الأكل بسم الله آكل، وعند الشرب بسم الله أشرب، وعند الذبح بسم الله أذبح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح بسم الله. طيب، وقدروه فعلا لا مصدرا. إبراهيم سبب حمد، يعني نعم قدروه فعلا لا مصدر، يعني قالوا أقرأ ولم يقولوا قراءتي بسم الله، بل قالوا التقدير بسم الله أقرأ لا بسم الله قراءتي مثلا. نعم محمد، لا دكتور، لا استمرار من الثبات والدوام. الفعل يدل على التجدد والحدوث، هذه واحدة وهذه فائدة معنوية. وأيضا الأصل في العمل هو الفعل، الأصل في العمل هو الفعل، حينئذ هو الذي يحسن أن يقدر دون الاسم، لأن عمل الاسم فرع ليس أصلا. فاسم الفاعل مثلا يعمل عمل عمل لأنه مشبه به، فصار الآن نقول يقدر فعلا لأنها تسمية على فعل، والفعل يقتضي التجدد والحدوث، هذه واحد. ثانيا، لأن الأصل في العمل ما هو؟ الفعل. الفعل فهو الذي يقوى على أن يعمل محذوفا، على أن يعمل محذوفا. طيب، وقدروه يعني قالوا ينبغي أن تقول بسم الله أقرأ لا أقرأ بسم الله. طيب، السبب. نعم،
3: أولا تبرك بالبداية بسم الله تعالى.
2: نعم.
3: الشيء الثاني أنك تبين يعملون في الحصر.
2: صحيح، التبرك بالبداية بسم الله، وثانيا إفادة الحصر، إفادة الحصر لأن تقديم المعمول يدل على الحصر. وقدروه خاصا ايضا، يعني ما قالوا مثلا عندما تريد ان تتوضا بسم الله ابتدئ، عندما تقرا بسم الله ابتدئ، لانه ادل على ايش؟ المقصود. اذا الجار مجرور متعلق بمحذوف، يكون هذا المحذوف فعلا

السعد متأخرا خاصا، فعلا متأخرا خاصا، عرفتم؟ وهذا يعني البسمة كثيرا ما تقع. عندما تريد توضأ تقول بسم الله، وش التقدير؟ بسم الله أتوضأ، أحسن من أن تقدر وضوئي بسم الله مثلا، وأحسن من أن تقدر بسم الله أبتدئ، فتقدر الفعل الخاص متأخرا. طيب، أما الله فهو علم على المقدسة ذات الله سبحانه وتعالى ويختص به، وأصله أصله الإله، لكن لكثرة الاستعمال حذف الهمزة، مثل حذف الهمزة في الناس وأصله الأناس. إذن الإله أصله، وإله فعال بمعنى مفعول أي مألوه أي معبود، فالله سبحانه وتعالى. فهذه اللفظة إذن مشتقة، مشتقة وأصلها الإله، والألوهية هي العبادة. وقولها الرحمن أيضا من الأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى، وهو صفة مشبهة، وإنما قدرناه صفة مشبهة لأنه على وزنه مثل فعلان، على وزن غضبان. ثم إن الصفة المشبهة تفيد الثبوت والاستمرار بخلاف اسم الفاعل، وإنما جاءت بهذه الصيغة الرحمن لساعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وبهذا فسره بعض العلماء بقوله الرحمن ذو الرحمة العامة، والرحيم فعيل، منه مشتق من الرحمة أيضا، من الرحمة، لكنه يفيد الفعل أي إيصال الرحمة إلى المرحوم. والأول الرحمن يفيد الوصف، الأول يفيد الوصف، والثاني يفيد الفعل. ولهذا قال تعالى الرحمن على العرش استوى حينما أراد الصفة المطلقة، وقال وكان بالمؤمنين رحيما حينما أراد إيصال الرحمة إلى المفهوم. فالحاصل الآن أن الرحمن والرحيم إذا اجتمع يفسر الرحمن بأنه دال على الصفة أكثر من دلالته على الفعل، والرحيم دال على الفعل أكثر من دلالته على الصفة، وإن كان كل منهما يدل على صفة الرحمة. هذا إذا اجتمع، أما إذا افترقا فمعناهما واحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك تعالى، تبارك تعالى، فسر المؤلف التبارك بالتعالي، ولا شك أن هذا التفسير فيه نوع من القصور، لأن تبارك تدل على التعالي بل وعلى كثرة الخير وسعته ودوامه، فمعناه أنه كثرت خيراته وعظمت واستمرت للعباد. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذا من جملة البركة التي هي من صفة الله سبحانه وتعالى، أنه نزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. ونزل فعل تفيد النزول شيئا فشيئا، تفيد النزول شيئا فشيئا. وهكذا القرآن الكريم كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، والكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة لقوله تعالى في هذه السورة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فرد الله عليهم بقوله كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه تبتيلا. وقول نزل القرآن يفيد أن هذا القرآن كلام الله، يفيد أن هذا القرآن كلام الله، فإذا عادك ورسلناه تبتيلا. وقول نزل القرآن يفيد أن هذا القرآن كلام الله، يفيد أن هذا القرآن كلام الله، فإذا قال قائل ليس في هذا دليل على أنه كلام الله، لأن الله تعالى يقول أنزل من السماء ماء، والماء الذي هو المطر ليس صفة من صفات الله، أليس كذلك؟ فلا يلزم إذا قال الله

0: نزل القرآن أن يكون القرآن صفة من صفاته، لأن الله تعالى يضيف التنزيل والإنزال إلى ما ليس من صفته. فالجواب على ذلك أن يقال إذا أضاف الله تعالى إنزال شيء إليه، فإن كان هذا الشيء عينا قائما بذاته أو وصفا في عين قائمة بذاته فليس من صفات الله. إذا كان عينا قائما بذاته فليس من صفات الله، أو كان صفة في عين قائمة بذاتها فليس من صفات الله. وإن كان صفة لا يمكن أن يقوم بعينه، لا يعني ليس عينا قائما بذاته، صفة في عين قائمة بذاتها لازم أن يكون إيش؟ من صفة من صفات الله. فالقرآن كلام، هل يمكن أن الكلام يكون عينا قائمة بذاتها؟
1: لا
0: يمكن. وهو هنا لم يضف إلى أحد من الناس حتى نقول إنه صفة في عين قائمة بذاتها، فيلزم أن يكون مخلوقا كالعين القائمة به. وعلى هذا يتعين أن يكون كلاما لله وصفة من صفاته. ولهذا استدل أهل السنة والجماعة بمثل هذه الآية على أن القرآن كلام الله. يستفاد من قول نزل القرآن أيضا على أن الله استمع. وجه الدلالة أو وجه الفائدة أن النزول يكون من علو، وإذا كان الله نزل القرآن دل على علو الله تبارك وتعالى. وقوله الفرقان هو القرآن، الفرقان هو القرآن، وصف بذلك لأنه يفرق بين الخير والشر وبين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الخير وأهل الشر، فهو فرقان في كل شيء. وكما أنه فرقان بذاته مفرق، فإن من كان من أهله أعطي هذه الصفة، من كان من أهله ولازمه وعمل به أوتي هذه الصفة وصار له تفريق بين الحق والباطل، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم، نزل الفرقان. إذا كان القرآن فرقانا بين الحق والباطل لازم من ذلك، وبين الخير والشر لازم من ذلك أن يكون بينا واضحا ليس فيه إجمال وليس فيه إشكال، قل لا. كيف يلزم ذلك؟ لأنه لو كان فيه إجمال أو اشتباه لم يكن فرقانا. نعم، لأن ما ليس بمشتبه كيف يكون فرقانا؟ الفرقان يحتاج إلى أن يكون واضحا موضحا بينا. فإذا قال قائل الله يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وهذا يقتضي أن يكون فيه اشتباه، قلنا المراد بالمتشابه هنا الموافق بعضه بعضا، المشبه بعضه لبعض في الكمال والحسن، هذا ما المتشابه، كقوله تعالى وأتوا به متشابها أي متوافقا ومتشاكلا. هكذا القرآن متشابه بمعنى أن بعضه يشبه بعضا في الحسن ويوافقه ولا يخالفه. وأما قوله تعالى منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فقد بين الله أن هذه المحكمات إليها المرجع، هن أم الكتاب. وإذا كن أم الكتاب لازم أن يرد المتشابه إلى أي شيء؟ إلى المحكم. وإذا رد المتشابه إلى المحكم صار جميع محكما. وهذه القاعدة التي ذكرها الله هي التي عليها الراسخون في العلم، وهي التي يستريح بها الإنسان من الاحتمالات، لأنه يجينا دائما في القرآن وفي السنة نصوص هي احتمالات، تحتمل كذا وتحتمل كذا. وعندنا نصوص أخرى واضحة واضحة صريحة ما في أشكال. فما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نحمل هذا المشتبه على المحكم، أي على ما يوافقه ولا يخالفه، ليكون الجميع محكما، ليكون الجميع محكما. نعم. طيب، نزل الفرقان، قلنا يستفاد من هذه الآية إيش؟ أن القرآن كله واضح صريح ليس فيه إشكال، لأنه لا يمكن أن يكون فرقانا إلا على هذا الوجه. وأجبنا عما أوردناه من قوله تعالى: الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، الموافقة والمشاكلة في الكمال والحسن. نزل الفرقان على عبده. نعم. نعم. مثال رد المتشابه المحكم قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فإن هذا قد يشتبه على الإنسان أن الله تعالى معنا بذاته، ولكن عندنا نصوص محكمة وهي تدل على علو الله، وأن المعية الذاتية التي يكون الله تعالى معنا في كل مكان هذه مستحيلة. فهذا من المحكم ومن المتشابه، ولهذا الذين في قلوبهم زيغ اتبعوا هذا المتشابه وتركوا المحكم وقالوا إن الله معنا بذاته في كل مكان. هذا مثال في الخبر. مثال في الحكم: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ودخل رجل يوم الجمعة وهو يخطب فجلس، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. هذا محكم واضح بين شعله على طلب صلاة الركعتين لكل من دخل المسجد، قل: لا، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفيه حديث الثلاثة الذين جاءوا الرسول عليه الصلاة والسلام في أصحابه، فأحدهم جلس، وأحدهم دخل حلقة، والثالث انصرف. وليس في الحديث ما يدل على أن أحدا منهم صلى ركعتين، فهذا مشتبه، لأنه قد يدل على أنه أنها ليست مطلوبة التي هي سنة حيث المسجد. لكننا لا يمكن أن ندع الحديث المحكم من أجل هذا الاحتمال، احتمال أن هؤلاء الرجال الثلاثة صلوا والرسول يراهم ولم ينكر عليه، والاحتمال أن يكونوا على غير وضوء، والاحتمالات الأخرى. فلهذا لا ندع المحكم من أجل هذا المتشابه، والأمثلة على هذا كثيرة. وقوله على عبده، من عبده؟ محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه العبودية أخص العبوديات التي يوصف بها الناس، لأن العبودية تنقسم إلى ثلاث أقسام: عامة وخاصة وأخص. العامة هي التي تشمل جميع الخلق، مثل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل الخلق عباد الله. ومنه أيضا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. استثنى من اتبعه من عباده. الثاني خاصة، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والثالثة أخص، وهي عبودية الرسالة، كقوله تعالى في نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقوله في محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هذه أخص من الأولى، لأنها عبودية خاصة في تكليف خاص، وهو الرسالة. وهو الرسالة ووصف الإنسان بالعبودية لله عز وجل وإضافته إلى الله، هذا تشريف ولا إهانة؟ تشريف لا شك، أنه أن له الفخر كل الفخر، لأن يكون عبدا لله عز وجل. وحتى الإنسان يحب أن ينسب إلى عبودية غيره من بني الإنسان إذا كان يحبه. ولهذا يقول الشاعر في معشوقته: لا تدعني إلا بيا عبدها. بيا عبدها يعني لا تقول يا محمد يا بكر يا خالد يا علي، لا، هناك اسم أشرف عنده وهو أن تقول يا عبد فلان، يا عبد فلان، لأنه يفخر أن يكون عبدا له. فعبودية الله عز وجل لا شك أنها مفخرة للعابد إذا أضيف إلى الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الفرقان: القرآن، لأنه فرق بين الحق والباطل، وكذلك بين الخير والشر، على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون للعالمين أي الإنس والجن دون الملائكة. ليكون الضمير يعود على من؟ على محمد. نزل الفرقان على عبده ليكون أي محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. فالنذير محمد صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون الضمير ليكون أي الفرقان نذيرا للعالمين، لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فجعل الإنذار في القرآن، ولكن هذا ليس براجح، بل الراجح الأول أولا، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ليكون الذي قبله مباشرة عبده. ثانيا أن الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقوله للعالمين، العالم يقول مؤلف: الإنس والجن دون الملائكة. أما الإنس فظاهر، الإنس ظاهر، وأما الجن فكذلك أيضا، دلت النصوص على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم. وين الدليل على هذا؟ ويصرفنا إليك نفر من الجن يستمع القرآن. قل وحى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا القرآن عجبا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، فقيدهم بأحكام الشريعة. أما الملائكة فالدليل على أنه رسول ليس رسولا إليهم قول الله تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني فأفادت الآية أن الملائكة يرسل إليهم ملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بملك، فيقتضي ذلك أن لا يكون رسولا إلى الملائكة. لكن على الملائكة أن يصدقوا به ولا لا؟ وهم بلا شك مصدقون به، لا شك أنهم مصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس مبعوثا إليهم ولا مكلفا بتبليغهم عليه الصلاة والسلام. إذن يكون للعالمين من باب العام الذي أريد به الخاص، من باب العام الذي أريد به الخاص، لأن الملائكة من العالمين، الحمد لله رب العالمين، فكل من سوى الله عالم. نعم. وقوله نذيرا، النذير هو المعلن أو المخبر بما يخوف، والبشير المخبر بما يسر. فالنذير المخبر بما يخوف، على هذا يكون رسول عليه الصلاة والسلام مخبرا بما يخوف، وهذا لا ينافي أيضا أن يكون بشيرا. وقد ذكر الله الحالين في قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن. نعم. وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا مما فيه أبدا. فإذا الاقتصار على البشارة أو الإنذار في مكان لا يقتضي نفي الثاني، الرسول عليه الصلاة والسلام موصوف بهذا وهذا عليه. نعم. لا، هذا على سبيل الإنذار لكنها مقيدة، تبشرهم بعذاب أليم. بعضهم قال إن هذا على سبيل التحكم بهم، يعني أنه يبشر بالعذاب وهو لا يبشر به عذاب. وبعضهم يقول لا، إذا قيد بشيء تقيد به، لكن عند الإطلاق هو في الخير. قال الله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، ويستفاد من آية الكريمة ليكون، يستفاد منها إثبات الحكمة في أفعال الله. أولا إثبات الحكمة في أفعال الله، لأن اللام في قول ليكون تشير للتعليل، للتعليل. فإذا كانت للتعليل دل هذا على أنها تفيد الحكمة، إذ العلة هي الباعثة على الشيء أو هي غاية الشيء، لأن العلة إما غائية أو باعثة، العلة إما غائية أو باعثة، وكل منها يدل على الحكمة. وقوله ليكون للعالمين يستفاد منها عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من قال إنه رسول إلى العرب فقط فإنه كافر به، فإنه كافر به تبارك من جناح. الذين قالوا إنه رسول إلى العرب قالوا إن الله تعالى يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هذا يقتضي أنه رسول للعرب فقط، وأن بني إسرائيل لا يكلفون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ هذه من الآيات المشتبهة. نعم. نعم. لهذا نقول في الأميين ليست، لو كان المراد تخصيصهم لقال هو الذي بعث للأميين، كما في قوله وأرسلناك للناس رسولا، أرسلناك للناس. لكن في الأميين صحيح رسول مبعوث فيهم، بعث فيهم لا لهم، بعث فيهم لهم ولغيرهم، وأرسلناك للناس رسولا. نعم. عندما أقول مثلا بعث فلان في هذا البلد، أو مثلا خلق الله في هذا البلد رجلا كريما أو رجلا عالما أو ما أشبه ذلك، هل هو للبلد فقط؟ لا، مكانه في البلد صحيح، مكانه في البلد، لكن ما يحصل منه عام. التخصيص بالمكان أو التخصيص بالزمان لا يدل على التخصيص، تخصيص الدعوة. طيب، وقوله نعم يستفاد منها عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ويستفاد منها أيضا فضل الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كل الرسالة إلى جميع الخلق، لأن هذا من دليل على فضله وأنه أهل لهذه المهمة العظيمة. قل لا، لو أرسلت إنسان ليخاطب ليصلح بين شخصين فهذا دين على فضله، لكن لو أرسلت إنسانا ليصلح بين طائفتين أو أمتين هذا زيادة فضل. ولذلك ما يرسل لهذه المهمة الأخيرة إلا من هو جدير بها، إلا من هو جدير بها. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل لجميع على فضله، حيث سمّى الرسالة إلى جميع الخلق. ثم إن فيه دليلا على منة الله عليه أيضا، على منة الله عليه، لأن كل من انتفع برسالته ناله، أي النبي عليه الصلاة والسلام، من أجله، أليس كذلك؟ من دل على خير فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجله شيء. ولهذا لو تعلم إنسان ويعمل بعلمه يعلم آخر ويعلم آخر ويعلم آخر، فإنه يأتيك من الأجر والفضل بقدر من انتفع به. نعم. وليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض، نذيرا مخوفا من عذاب الله تعالى، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق فقدره تقديرا سواه تسريعا. الذي له ملك السماوات والأرض، هذه صفة لقوله الذي نزل الفرقان على عبده وثمان الآن، فذكر الله سبحانه وتعالى إنزال الفرقان وهو تشريع وتنظيم، ثم عقبه بقوله الذي له ملك السماوات والأرض، إشارة إلى أنه يجب العمل بما جاء في هذا الفرقان، لأنه جاء ممن؟ من مالك السماوات والأرض، من مالك السماوات والأرض، والمالك له حق التصرف مملوك بأن يشرع له ما شاء وينظم له ما شاء. وهذا هو الفائدة في قوله الذي له ملك السماوات بعد قوله الذي نزل الفرقان على عبده، فأتى بالتشريع أولا أو بدستور التشريع كما يقولون، ثم أتى بعد ذلك بعموم الملك، بعموم الملك، لأنه سبحانه وتعالى هو إذا كان هو المالك العام السماوات والأرض لازم أن يكون ما شرعه حتما على المملوكين. الذي له ملك السماوات والأرض، طيب هذا الملك ملك أعيان فقط أو ملك أعيان وتصرف؟ ملك أعيان وتصرف. ليش؟ لأن الملك قد يكون ملكا للعين دون التصرف فيه، وقد يكون ملكا للتصرف دون العين، يعني قد يملك الإنسان التصرف في العين دون ذاتها، أو يملك عين الشيء دون التصرف فيه. المالك الموقوف، المالك للشيء الذي لم يتعلق به حق أحد، هذا مالك للعين والتصرف فيه، والموقوف عليه، الموقوف عليه مالك للعين لكن لا يملك التصرف فيه، التصرف المطلق، لا يبيع ولا يهب ولا يصرف عنه. المستاجر مالك للمنفعة، للتصرف المنفعة فقط دون العين. أما الله عز وجل فإن له ملك السماوات والأرض أعيانهما والتصرف فيه. طيب ما ذكر ملك من فيهنا؟ ملك السماوات والأرض. نعم، لأن السماوات والأرض يدخل فيها كل من فيها، لأن من في السماوات والأرض هم من السماوات والأرض، أصلهم من السماوات والأرض، فالإنسان خلق من طين، والحيوانات الأخرى فيما يبدو والله أعلم، وإن كنا لا ندري عنها شيئا أنها خلقت من الأرض، لكننا ما نعلم عنها شيئا، لأن المهم أن نعرف أصلنا. أما هذه فخلق الله لنا، والذي خلق لكم ما في الأرض. وقوله تعالى من له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا، ولدا بمعنى مولودا، وكلمة لم يتخذ ولدا أعم من قوله لم يلد، لم يلد، لكن مع ذلك نفى الله عن نفسه اتخاذ الولد والولادة، فهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يتخذ ولدا من عباده، وفي هذا إبطال لقول من؟ لقول النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله، ولقول اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وللمشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله. فالله سبحانه وتعالى ما ولد شيئا ولم يتخذ أحدا من خلقه ولدا، نعم، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. طيب ذكرنا فيما سبق أن الله تعالى إذا نفى عن نفسه صفة فليس المراد بذلك نفى الصفة فقط، بل نفي الصفة وإثبات كمال ضده. فما هو الضد هنا؟ كمال قدرته وغناء، وأنه غير محتاج إلى الولد لكمال غناه عن غيره. ما يحتاج الولد واتخاذ الولد إلا من كان محتاجا له، أما من كان غنيا عنه قادرا على ما يريد هذا لا يتخذ ولدا. ولم يكن له شريك في الملك، نعم الله سبحانه وتعالى ليس له شريك في الملك، ما شاركه أحد، لا أحد من الملائكة ولا أحد من الأنبياء ولا أحد ممن دونهم. الملك لله وحده لا شريك له فيه. وفي هذا إبطال للذين أشركوا بالله في الربوبية، مثل الذين يقولون إن بعض الأولياء يتصرفون في الكون. هؤلاء لا شك أنهم خاطئون وأنهم كاذبون أيضا، فهم خاطئون في عقيدتهم، كاذبون فيما أخبروا به. فالله سبحانه وتعالى ليس له شريك في الملك. طيب، وقوله ليس له شريك في الملك، إذا قال قائل ألسنا نملك بيوتنا ونملك ثيابنا ونملك مواشينا، فهل هذا يقتضي أن يكون لله شريك؟ الجواب لا، لأن ملكنا لهذه الأشياء ليس ملكا مطلقا. صحيح أنا مالك لبيتي ومالك لثوبي ومالك لسيارتي ومالك لماشيتي، لكن ملكي لهذه الأشياء ليس ملكا مطلقا، بدليل أنني مقيد بالشرع في التصرف في هذه الأشياء. هل أملك مثلا أن أقوم عليها فأرفقها؟ ولا ما أملك؟ لا أملك، حرام علي ذلك. نعم، لا أملك مثلا أن أشق على الحيوان الحمل والركوب وغير ذلك. إذن فكوني مالكا هو شريكا لله تعالى في ملكه، لأن ملكي هذا مقيد بحسب إذن الشارع لي، لا أتصرف فيه إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى. ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء يقول الشارع من شأنه أن يخلق. خلق كل شيء، كل عموم، لكن الشارع قيدها بقوله من شأنه أن يخلق. ليش يا أستاذين عبد الله؟ ليش قيدها بقوله من شأنه أن يخلق؟ نعم، لكي لا يدخل القرآن أو نفسه. مثلا لو قال إنسان هل خلق الله نفسه؟ يعني هذا مستحيل، مستحيل أن يخلق نفسه، لكنه مع ذلك يقول من شأنه أن يخلق. أما ما ليس من شأنه أن يخلق كذات الله وصفات الله فهذا ليس داخلا من الأصل، لأن الله تعالى خالق والخالق غير المخلوق، وصفات الخالق ليست مخلوق، لأن الصفة تابعة للذات. ولهذا كأن المؤلف لم يقل من شأنه يخلق، ينبهه لترد بهذه الكلمة على من قالوا إن القرآن مخلوق. القرآن ليس من شأنه يخلق، لأنه من صفات الله سبحانه وتعالى، وصفات الله تعالى غير مخلوق. ولكنه ينبغي أن لا نقيد الآية بهذا. يقول هو خلق كل شيء، خلق كل شيء، والخالق يمكن أن يكون هو المخلوق ولا غير المخلوق؟ لا يمكن. فإذا كان لا يمكن دل ذلك على أن الله تعالى غير مخلوق، وعلى أن صفاته أيضا غير مخلوقة، لأن الصفة تابعة للموصوف. وحينئذ لا يحتاج أن نقول من شأنها يخلق، لأننا إذا قلنا من شأنها يخلق قيدنا الآية الكريمة، قيدنا الآية. ويمكن أن يحتج علينا الذي يقول بخلق القرآن فيقول من قال لك إن الآية مقيدة بها؟ فنحن نقول خلق كل شيء على سبيل الإطلاق وعلى سبيل العموم، وهذا لا يقتضي أن يكون القرآن مخلوقا، لأن الخالق غير المخلوق، والقرآن من صفات الله، وصفات الخالق قطعا غير مخلوقة، لأن الصفات تابعة للذات. طيب، إذن الآن لو احتج علينا المعتزلة والجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق، فبماذا نجيبهم؟ نجيبهم بأحد وجهين. الوجه الأول ما أشار إليه المؤلف، وهو أن يقال إن هذا من باب العام المراد به الخاص، يعني كل شيء من شأنه أن يخلق. هذا وجه، وبهذا أجاب كثير من السلف، وقالوا إذا قال قائل إن القرآن مخلوق واستدل بقوله تعالى وخلق كل شيء، فقل له إن الله قال عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربه، ومع ذلك هي ما دمرت السماء ولا الأرض ولا المساكن، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. والبعض الآخر من العلماء يقول لا، الآية على عمومه، الآية على عمومه، والقرآن غير داخل إطلاقا حتى نحتاج إلى إخراجه. لماذا؟ لأنه إذا كان خالقا فالخالق غير المخلوق، والقرآن كلام الله، وكلام الله من صفاته، وصفات المخلوق أو صفات الخالق غير مخلوقة، لأن الصفة تابعة لأي شيء للموصوف. نعم. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ألف يشتدل عليه على الترتيب، تدل على الترتيب، مقدرة بمعنى سواه، لأن الخلق قد يوجد لكن بدون تسوية. الله تعالى خلق كل شيء فقدره أي سواه، والدليل على أن التقدير هنا بمعنى التسوية قوله تعالى الذي خلق فسوى، وعلى هذا الترتيب بقوله خلق كل شيء فقدره الترتيب حسب الواقع، الترتيب واقعي لأن التسوية تكون بعد الخلق. أنت عندما توجد بناء، أول توجد الهيكل ثم تدخل التعديلات والتسوية، هكذا الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره أي سواه تسوية مناسبة لما خلق له، مناسبة لما خلق له. نعم. وقال بعضهم إن معنى قدره أي قضاء، تدل الآية على القضاء والخلق، وعلى هذا القول الذي يدعو التقدير بمعنى القضاء يكون في الآية ترتيب غير واقعي، والسبب لأن التقدير بمعنى القضاء، التقدير بمعنى القضاء سابق للخلق، إلا لا، لأن الله يقضي أولا ثم يخلق ثانيا، ولكن أيهما الأصل؟ الأصل أن التقدير يكون واقعيا، وأن الخلق قبل التقدير. ويدل على ذلك أيضا الآية الكريمة الذي خلق فسوى، فكونه يقول خلق فسوى فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، ونجعل التقدير هنا بمعنى التسوية، وكونه يأتي الترتيب على خلاف الواقع، هذا وإن جاء في اللغة العربية لكنه خلاف المعهود، وإلا فقد قيل إن من فاد ثم ساد أبوه ثم سادني من بعد ذلك جده، فالسيادة للجد هي الأولى، وهي في الترتيب هنا هي الأخيرة، ولكن الأقرب والأولى ما مشى إليه المؤلف، وأن التقدير هنا بمعنى التسوية، لأن كلام الله تعالى يفسر بعضه بعض.
1: الترتيب بين الآيات الآن ذكر أولا تنزيل القرآن
2: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويمشي إليه من أو يلقى إليه أو تكون له جنة أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تسألهم إلا رجلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا
0: قال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اتخذوا أي الكفار من دونه أي الله. أما الضمير الأول واتخذوا فلم يذكر له مرجع لفظي لكنه مرجعه معلوم بحسب الحال لأن يعني اتخذوا من دونه من هم الكفار المتصرين فهو لا مرجع له لفظا لكن مرجعه معلوم بحال الواقع. وأما من دونه فمرجعه ظاهر مما سبق لأن الله تحدث عن نفسه بقوله تبارك الذي نزل عنه إلى أن قال واتخذوا من دونه. ومناسبة هذه الآية لما قبله إن الله لما أثنى على نفسه بما أثنى به ناسب أن يذكر تلك الأصنام التي اتخذت من دونه يعني من دون الله آله ليتبين حاله لأن الأشياء تتبين بما يكون لها من صفات. اتخذوا من دونه آلهة وقوله آلهة جمع إله وهذه الآلهة إنما كانت آلهة باتخاذهم أما في الحقيقة فليست آلهة لأنها ليست مستحقة للعبادة أليس كذلك لقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهي آلهة باسمهم واعتقادهم أما في الواقع فليست آلهة بمعنى أنها لا تستحق أن تكون آلهة. واضح جماعة؟ فعلى هذا مثلا إذا قال قائل كيف أثبت الله هنا أنها آلهة واتخذ من دونه آلهة مع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره والله سبحانه وتعالى يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كيف نجمع بين هذا النفي وبين هذا الإثبات؟ نقول نجمع بين هذا النفي وبين هذا الإثبات أن النفي باعتبار الحقيقة والواقع فإنه لا إله إلا الله ولا شك في ذلك. وأما الإثبات فهو بحسب بحسب عمل هؤلاء حيث جعلوا هذه آلهة أي معبودة وهي لا شك أنها تعبد لكنها ليست مستحقة للعبادة فبحسب الاستحقاق يكون النفي وبحسب الواقع يكون الإثبات. واضح الأمر ولا لا؟
3: بحسب الاستحقاق يكون النفي، يعني لا أحد يستحق ولا أحد يكون حقيقة إلها سوى الله عز وجل. وأما باعتبار الاعتقاد وباعتبار العمل فإن من الناس من اعتقد وعمل فجعل مع الله إلها آخر، وحقيقة هذه الآلهة أنها ليست بشيء، حقيقة هذه الآلهة أنها ليست بشيء، صحيح أنها تعبد وتدعى ويركع لها ويسجد وينذر لها، لكنها في الواقع ليست مستحقة لهذا الأمر فليست آلهة. ثم بين الله هذه الآلهة المتخذة لا يخلقون شيئا، وعدم خلقهم دليل على عجزهم، وعجزهم دليل على أنهم ليسوا آلهة، واضح؟ لأن الإله لا بد أن يكون قادرا، لا بد أن يكون قادرا، لأن القدرة من كماله، وهذا العجز الذي اتخذت به هذه الآلهة يمنع أن تكون آلهة. ثانيا وهم يخلقون، من اللي هم يخلقون؟ الآلهة، إذن هي حادثة بعد أن لم تكن، والرب يجب أن يكون أوليا ليس قبله شيء، لأن الرب المستحق للعبادة لا بد أن يكون خالقا، وإذا كان مخلوقا فهو حادث، وإذا كان حادثا فمن قبله ليس من خلقه، من قبله ليس من خلقه. وعلى هذا يكون في قوله لا يخلقون شيئا بيان لعدم صلاحيتهم للآلهة من حيث إيش؟ انتفاء القدرة. وهم يخلقون لا يصح أيضا أن يكونوا إله آلهة من وجهين، أولا الحدوث لأنهم محدثون، والإله لا يمكن أن يكون محدثا. الأمر الثاني أن من قبلهم ومن سبقهم نعم ليس من خلقهم، على فرض أن يكونوا يخلقون، وهذا دليل على عدم صلاحيتهم للألوهية. هذا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول المؤلف ولا يملكون لأنفسهم ضرا أي دفعه، نعم، ونحن نقول دفعه وجلبه أيضا، ما المانع؟ لو أرادوا أن يضروا أنفسهم ما ضروه، ولو أرادوا أن يدفعوا عنها ضررا ما دفعوا عنها، فإبقاء الآية على العموم أولى. لا يملكون لأنفسهم ضرا إيه؟ لا جلبا للضر ولا دفعا له، حتى ضرر الذي يعني يمكن أن يكون سهلا لو أرادوه لأنفسهم ما استطاعوا. يعني لو أرادت هذه الأصنام أن تتلف نفسها تستطيع ولا لا؟ لو أرادت أن تمرض نفسها إذا كانت مما يلحقه المرض هل تملك ذلك ولا لا؟ لا تملك. ولو أراد أحد أن يعتدي عليها تملك دفعه ولا لا؟ ما تستطيع. إن الذين تدعون من دون الله، ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وهذا يدل على أهميته، أمر الله تعالى لنا بأن نستمع لهذا المثل يدل على أهميته. المثل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب اللي هو من يعني أهون الحيوانات وأضعفها، لو أنهم اجتمعوا على أن يخلقوه ما استطاعوا. أمر آخر، وإن يسلبهم الذباب شيئا على ضعفه لا يستنقذوه منه، ما يستطيعون أن يستنقذوه. ضعف الطالب والمطلوب. فهؤلاء لا يملكون لأنفسهم ضرا، لا دفعهم ولا جلبه، ولا يملكون أيضا نفعا. يقول المؤلف أي جره، يعني ما يملكون أن يجروا لأنفسهم نفعا. كذا عندي أي جره أين؟ فهم لا يملكون أن يجروا النفع إلى أنفسهم، ولا يملكون أيضا أن يدفعوه عن أنفسهم مثل الأول، يعني ينبغي نجعلها على سبيل العموم. وإن كان مقتضى الحال أن الإنسان يريد الدفع، أو أن أي واحد يريد الدفع دفع الضرر ويريد جلب النفع، ولكن إبقاء الآية على العموم أولى، يعني لا يستطيعون شيئا لأنفسهم. وإذا كانوا لا يستطيعون ذلك لأنفسهم فمن باب أولى أن لا يستطيعوا لعابديهم، لا يستطيعوه لعابديهم. ولا يملكون موتا ولا حياة، أي إماتة لأحد وإحياء لأحد، ولا نشورا أي بعثا للأموات. لا يملكون موتا ولا حياة، يعني ما يملكون أن يموتوا أحدا. نعرف أن الذي حاج إبراهيم في ربه وقال أنا أحيي وأميت أنه كاذب ولا صادق؟ كاذب. لا يملكون موتا ولا حياة، يعني لا يملكون أن يجلبوا موتا لأحد ولا أن يجلبوا حياة لأحد مهما سمعوا لذلك. فإذا قال الإنسان أليس يمكن أن يقتل أحدا؟ فالجواب هذا سبب الموت وليس هو الموت، يعني يمكن إنسان يفعل سبب الموت لكن ما يمكن أن يوقع الموت. وبين الأمرين فرق، ولهذا أحيانا يوجد سبب الموت ولا يموت الإنسان، وأحيانا يموت الإنسان بدون سبب، يعني بدون سبب معلوم. فإذا هؤلاء لا يملكون موت لأحد ولا حياة، نعم لا يملكون أن يحيوا أحدا من الأموات، لأن ذلك إلى الله عز وجل. وأما إحياء عيسى للأموات فليس من هذا الباب، ليس من الأمر الذي نفاه الله، لأن الذي يحيي حقيقة للأموات هو الله، ولهذا قيد الله إحياءه للموتى بقوله بإذنه، فليس هو يستقل بهذا، وإنما يكون قوله سببا للحياة التي يخلقها الله عز وجل. واضح؟ ولا حياة ولا نشورا، النشور هو بعث الموتى وتفريقهم، نشرهم يعني معناه أنه يفرقون، يخرجون من أجداث وينتشرون في الأرض يتفرقون فيها، فهم لا يملكون شيئا من هذا كله. فإذا تبين عجزهم الذاتي والعرضي، تبين أنها لا تصلح أن تكون آلهة، ففيهم عجز ذاتي وعرضي. طيب ما مقام أو ما حال ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بالنسبة لقوله لا يخلقون شيئا؟ عطفها على قول لا يخلقون شيئا من باب عطف الخاص على العام أو التفصيل بعد الإجمال. تجدون الآن الآية الكريمة تترقى من الأدنى إلى الأعلى، ضرا ولا نفع، موتا وحياة ونشورا. معلوم لأن الحياة أشد من الموت، يعني وجود سبب الحياة والقدرة على الحياة أعظم من الموت. كذلك أيضا النفع والضرر، أين أعظم؟ النفع، لأن الضرر الإنسان يريد من الضرر دفع الشيء، ودفع الشيء أسهل من جلبه، لأن الجلب إيجابي والدفع سلبي، وغالبا أن السلبي يكون أهون من الإيجابي. فانتقل الله سبحانه وتعالى في بيان عجز هذه الآلهة وأنها لا تصلح من الأدنى إلى الأعلى، هذا بالنسبة للتفصيل، أما بالنسبة للإجمال فقال لا يخلقون شيئا.

تقوم الحجة عليه. هؤلاء الذين جعلوها آلهة هل يمكن أن يدعوا بأنها تخلق؟ نعم لا. هل يمكن أن يدعوا بأنها غير مخلوقة؟ لا، يعني معرفونها موجودة وليست من قبل. هل يمكن أن يدعوا بأنها تنفع أو تضر؟ نقول يمكن أن يدعوا ذلك، يمكن أن يدعوا ذلك، وفعلا يدعون ذلك، يقولون إن الأولياء ينفعون وإنهم يضرون، وأن من لم يذبح لهذا الولي أو ينذر له فإنه يضره. هذه دعوة. يطالبون بأي شيء إذا ادعوا؟ يطالبون بالدليل، يطالبون بالدليل. نعم، الدليل أن يقال لهم مثلا ادعوا هذا الولي، ادعوا هذا الولي بأمر معين وانظروا هل يجلب لكم ذلك أو لا يجلب. مثل ما أنهم هم يطالبون الرسل بأشياء معينة، يقولون مثلا لما قالت لهم الرسل إن الله يحيي الموتى قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، مع أن الرسل ما قالت لهم إن البعث في الدنيا حتى يقولوا ائتوا بآبائنا، إنما قالت لهم إن البعث متى؟ بعد الموت. وهذا غير ما طالب به هؤلاء الخصم للرسل. فقولهم ائتوا بآبائنا هو في الحقيقة مصادرة، يعني طلبوا دليل لشيء لم يقله الرسل عليهم الصلاة والسلام، إذ لم يقولوا إنهم يبعثون الآن. فعلى كل حال هذه الدعوة أنهم يكون نفعا أو ضرا، هذه دعوة تحتاج إلى بين. أما دعوة الموت والإحياء فهي أيضا أوضح بطلانا، ولا ربما تدعى، لأن الذي حاج إبراهيم في ربه قال له أنا أحيي وأميت. نعم، فربما تدعى. وفي مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني يمكن أن ننتفع بها هنا، دليل على أنه إذا ادعى المبطل دعوة فإننا ننقله إلى ما هو أوضح، لأن المقصود ليس المجادلة، المقصود إقامة الحجة على بطلان هذا الأمر، وهو إذا بطل ولو من دليل واحد كفى، ما حاجة أننا نبطله من الدليل الذي يعينه الخصم، قد نبطله من دليل آخر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يحاج هذا الرجل ويجادل هذا الرجل فقال له لست تحيي وتميت، وإنما تفعل إيه؟ سبب الإحياء والإيمان. لكنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى دليل أوضح وأبين ولا تمكن المحاجة فيه، قطعا لأي شيء، قطعا للنزاع والمجادلة، لأن الإنسان ليجادل قابله بدليل لا يمكنه دفعه، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إلزام ولا مو بإلزام؟ إلزام لا يتمكن معه أن يدعي شيئا، ولهذا قال الله عز وجل فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. المهم الآن اللي عندنا لا يخلقون شيئا مسلم، ويمكن دعوة نفيه ولا ما يمكن؟ ها؟ لا يمكن حتى عند العابدين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن فيقول الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. حتى عند العابدين ما يمكن يدعوا هذه الصفة المنفية، وهم يخلقون لا يمكن أيضا أن يدعوا أنها ليست مخلوقة، لأنها مصنوعة، هم صنعوها بأيديهم، والله خلقكم، يقول إبراهيم لهم خلقكم وما تعملون، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ضرا ولا نفعا. هذه قلنا إنها يمكن أن يدعى إيش خلاف هذا النفع، وجوابنا عليه من أمرين: إما إبطال هذه الدعوة بعينه، ونقول هذا أمر لا

0: يمكن، وإذا شئتم فادعوا. وإما أن يقال ننتقل عن هذا النفي عند المجادلة ترى، لا ننتقل عن هذا النفي عدم إيمان بالله، يجب علينا أن نؤمن بأنهم لا يملكون ذلك، لكن عند المخاصمة مش ننتقل إيه؟ إلى أمر أعظم وأبين وأوضح. نعم، مثلا لو نزلت أمطار كثيرة مغرقة أو حصلت زلازل، ممكن نقول لهم ادعوا هذه الأصنام وانظروا هل تنكث السماء وهل تتوقف الأرض عن الزلازل وما أشبه ذلك. لكن مهما كان لو ادعوا ما يدعون فإننا ننتقل عند المجادلة أمر أوضح لا يتمكنون من نفيه، ولا أن يكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يعود إلى التوحيد انتقل إلى ما يعود إلى الرسالة، لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقال تعالى نعم، الفرق بينهما أن النشور عام، النشور عام، وأما الحياة فهي خاصة، حياة لواحد معين، مثل أن يقال لهم أحيوا هذا الميت، النشور عام، ولهذا قلنا أنه من النشر بمعنى التفريق والانتشار فهو أعم. طيب، وقال ولا نكون موته ولا حياته ولا نشور. وقال الذين كفروا إن هذا أي ما القرآن إلا إفك كذب افتراه محمد وأعانه عليه قوم آخرون وهم من أهل الكتاب. هذا الأصل الثاني من الأصول في التوحيد، وهو إثبات الرسالة. إثبات الرسالة لا شك أنه أحد شطري التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولا يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء في الرسل، لأن العبادة طريق للمرء إلى ربه. وهل يمكن أن نتوصل إلى الله بطريق لم يجعله طريقا؟ مش الجواب؟ لا. وهذا الطريق الذي جعله الله طريقا إليه جاء عن طريق بواسطة الرسل، بواسطة الرسل. إذن فالعبادة لا بد لها من رسالة، ولا يمكن أن يعبد الله بمجرد العقل، لأن العبادة طريق يوصل إلى الله، وهذا الطريق لا يمكن إلا بوضع من الله، والله سبحانه وتعالى جعله بواسطة من؟ بواسطة الرسل. المكذبون للرسل أيضا قدحوا في الرسل وبما جاءوا به، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء. طيب، هنا صرح بالاسم الظاهر. الأول قال واتخذوا ليعم جميع المشركين من العرب وغيرهم، وهنا قال وقال الذين كفروا، يعني من العرب الذين ردوا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا أي ما القرآن. المؤلف دقيق في التفسير، فسر لنا الآن رحمه الله، فسر لنا إن، وفسر لنا اسم الإشارة إن بمعنى ما، فهي نافية. هذا يقول القرآن، المشار إليه إذن القرآن، المشار إليه القرآن. إن هذا أي ما هذا القرآن إلا إفك، والعياذ بالله أتوا بالحصر، يعني ما يمكن يكون إلا إفك، لا يمكن أن يكون فيه صدق، فأتوا بطريق بالحصر عن طريق النفي والإثبات. ما هذا إلا إفك، يعني ولا يمكن أن يكون صدقا. كذب افتراه، يعني افتلقه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأعانه عليه قوم آخرون، أعانه عليه قوم آخرون، يقول من أهل الكتاب. ومنه أيضا الرجل الذي قالوا إنما يعلمه بشر، يقولون هذا ليس من الله بل هو من محمد صلى الله عليه وسلم، افتراه مع مساعدة غيره. يقول الله عز وجل مبطلا لكلامهم فقد جاءوا ظلما وزورا، كفرا وكذبا، جاءوا ظلما. المؤلف فسر الظلم بالكفر لأن الكفر ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ثم هو ظلم بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه اعتداء عليه ووصف له بالكذب، ولو أن إنسانا وصف أحدا من الناس بالكذب لقلنا إنه ظالم له ومعتد عليه. وزورا، الزور في الأصل كل من حرف عن الصراط المستقيم، كل انحراف فهو زور. وترى الشمس إذا طلعت تداوروا عن كهفهم تميل، فكل ميل فهو زور. وفي الحديث من لم يدع قول الزور، المراد به كل قول منحرف والعمل به. الزور إذن الكذب، فهم من أكذب الناس بل أكذب الناس بما قال. هل قوله إن هذا إلا إفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فيه شيء من الصدق؟ لا، بل هو كذب وظلم وعدوان على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نقول لهم إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فأتوا بسورة من مثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم عاش فيهم قبل الوحي كم؟ 40 سنة، ما قال يوما من الأيام إنه يوحى إليه. والذي يريد أن يكذب يكذب في عنفوان شبابه ليكسب الأتباع من الأول الأمر. فلما لم يكن هذا إلا بعد مضي 40 سنة دل ذلك على أن دعواهم يكذبها الواقع أيضا، يكذبها الواقع، فإن هذا الوحي جاء والرسول عليه الصلاة والسلام في سن 40، ولا يمكن أن يكون الكذب يتجدد له في هذا السن. ثم إننا نقول مما يبين أنه زور أن هؤلاء الذين يقولون إنه افتراء هم بأنفسهم يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق، وكانوا يسمونه الأمين، ولا يشكون في صدقه ولا يشكون في عدالته صلى الله عليه وسلم، فأين كانوا من قبل؟ ثم قال الله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. وقالوا من؟ وقالوا أيضا، أنا عندي ملاحظة، وقالوا أيضا هو أساطير الأولين اكتتب. أكاذيب جمع أسطورة بالضم، اكتتبها انتسقها من ذلك القوم إيش؟ بغيره، لغيره، عندي بالباء، بغيره، فهي تملى تقرأ عليه ليحفظها بكرة وأصيلة غدوة وعشية. وقالوا أساطير الأولين، أساطير جمع أسطورة، وهي الأحاديث الرائجة التي لا أصل لها، وعند العامة يسمونها السباحين هذه الأسطورة. قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بأساطير الأولين، يعني أقاصيصهم وأحاديثهم التي لا أصل لها. هذا القول الذي قالوا هل هو عن عقيدة ولا حسب الواقع؟ نعم يمكن نعم يعني هل هو عن عقيدة كاذبة يعني قالوه بألسنتهم وإلا قالوه بحسب الواقع؟ يعني هل هم ادعوا ذلك دعوة أو هذا الذي يعتقدونه وهذا الذي تبين لهم؟ يمكن هذا ويمكن هذا. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قال أساطير الأولين كلا بل ضان على قلوبهم ما كانوا يكذبون. هذا يدل على أن قولهم أساطير الأولين ليس الدعوة بل اعتقاد، وأن هذا هو الذي يعتقدونه. فإن كان الدعوة وهم يعتقدون أنها وحي وصدق فهذه دعوة باطلة مثل غيرها من الدعاوى. وإن كان هذا ما يعتقدونه وهو ما ظهر لهم من القرآن فليس بغريب أيضا، ليس بغريب، لأن الإنسان والعياذ بالله إذا حجب قلبه رأى الحق باطلا والباطل حقا، رأى الحق باطلا والباطل حقا. فيمكن أن هؤلاء بظلمهم وكفرهم وعدوانهم لم يتبين لهم حقيقة القرآن وظنوها أساطير، وهذا حقيقة معنى جيد الأخير أنهم يقولونه لا مجرد دعوة لتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بحسب الواقع فيما يعتقدون، وذلك لأنهم ليس عندهم اتجاه سليم صحيح لقبول الحق، فأروا الحق باطلا. الآن لو قرأنا القرآن على إنسان معرض هل يتذوق حلاوته؟ هل يحس بأنه كلام الله؟ هل يحس بأنه أصدق الأخبار وبأنه أعدل الأحكام؟ لا أبدا، تجده معرضا عنه وليس بشيء عنده حقيقة باعتبار الواقع. ليش؟ لأنه والعياذ بالله كما قال الله عز وجل: نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهو قولهم أساطير الأولين قد يكون ذلك عن عقيدة، وأن هذا بحسب الواقع لأن حالهم تقتضي ذلك. وكلما أعرض الإنسان عن القرآن يكون أشد خفاء عليه وأبعد عن معرفته، وكلما أقبل عليه ازداد به يقينا ومعرفة. أفهمتم الآن؟ ولهذا أنا أدعوكم ونفسي إلى أن يتأمل الإنسان دائما في القرآن ويتدبر لئلا يكون أميا. الله تعالى سمى اللي ما يعرف المعنى سماهم أميين، اللي ما يعرف المعنى وإن كان يعرف اللفظ سماه الله أميا، كما قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما معنى أماني؟ قراءة. فسمى هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا قراءة سماهم أميين، لأن من يقرأ ولا يفهم فهو كمن لا يقرأ، لا فرق بينهما إلا أن هذا عنده فهم لللفظ وذاك ليس عنده فهم. واللفظ ماذا يستفيد به المرء وهو لا يعرف معناه؟ لأن اللفظ هو بمنزلة الثوب للجسم. إذا كان عند الإنسان ثياب هل تكون رجالا؟ واحد عنده 20 ثوب قال والله أنا بأخذه على هؤلاء الجماعة أدش إن الحرب عليهم، إيش عندك؟ قال عندي 20 ثوب. تنفع هذه الثياب؟ ليست عشرين ثوب تكون 20 رجلا. فالمهم أننا نقول إن الواقع أن الرجل إذا لم يقبل على القرآن ويتأمله ويحرص على معرفة معناه فإنه لا يستفيد من القرآن شيئا. وكما تعرفون حال الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. والذي يضرنا نحن أننا نحرص على تلاوة القرآن لفظا، وهذا طيب، لكن معنى أيضا. ومن الممكن أن الإنسان يقرأ ما تيسر لفظا ثم إذا كان قد من الله عليه بحفظه يتأمله وهو يمشي، يتأمله وهو على فراشه، وبتأمل القرآن يفتح الله على الإنسان معاني ما كان يعرفه. ولا تخطر له على الباب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وجرب تجد، جرب تجد، لأن القرآن تبيان لكل شيء، وهذا كلام الله عنه. والذي يقول بيننا وبين هذا التبيان لكل شيء هو عدم استقبالنا على هذا القرآن والتأمل فيه والتفكر فيه، وإلا لو أننا تأملناه لوجدناه تبيانا لكل شيء. نعم. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني استنسخها من غيره. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف، يعرفون هم أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكنه أمر غيره أن يكتبها له. ولهذا المؤلف يقول انتسخها من ذلك القوم بغيره، انتسخها بغيره، يعني لأنهم ما قالوا كتبها، قالوا اكتتبها، يعني أمر غيره أن يكتبها له، لأنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، تملى عليه يعني تقرأ عليه، ليس تملى عليه ليكتبها لأنه لا يكتب، ولكن تقرأ عليه بكرة في أول النهار وأصيلا في آخر النهار، ثم يأتي بها للناس ويقول هذا كلام الله وهذا وحيه إليه، وهو في ذلك على زعمهم ليس بصادق. قال الله تعالى ردا لقولهم، نعم نعم يمكن أن يقول يجوز هذا وهذا، ويمكن بعضهم مثل كبراءهم لا شك أنهم يعرفون الحق، لكن عوامهم قد لا يعرفون، قد يخفى عليهم هذا الأمر ويقولون أساطير الأولين. نعم. لا مو بيحفظ، يأخذ من هذا العموم من كل وقت، دائما إذا أريد العموم يذكر البكرة والعشي، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، مع أن رزقهم ما ينقطع في الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لكنه يعني يذكر هذا الوقتان للأغلب، يعني للدوام. أما بالنسبة للواقع والتجربة فإننا جربنا أن الحفظ في أول النهار أسرع، الحفظ في أول النهار أسرع، والحفظ في آخر النهار حسب ما جربت أنا إذا حفظت في آخر النهار ما هو سريع حفظ، لكني كذا قمت من النوم في أول، قمت من النوم وجدت أنك حافظ، وجدت أنك حافظ. فكل واحد منهم له مزية بالنسبة للحفظ. رد الله عليهم بقوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، الغيب في السماوات والأرض، إنه كان غفورا للمؤمنين رحيما بهم. أرجو الانتباه، قل أنزله، أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول لهم في رد قولهم أنزله الذي يعلم السر. ونحن ذكرنا فيما سبق أن القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه، ولكنه إذا جاء حكم من الأحكام أو خبر من الأخبار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله يشد عليه على الاهتمام به والعناية به، كأنه وصية خاصة بهذا الأمر، كان وصية خاصة بهذا الأمر. وفي هذا المقام الذي معنا فيه أيضا زيادة على ذلك أنه دعم للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا كان الله هو الذي يلقن الحجة كان ذلك أبلغ في دعمه وتقويته، أليس كذلك؟ يعني كأن الله يلقن الحجة ليحاج عنه، لكن على لسانه قل أنزله أي القرآن الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قد يبدو للإنسان أن هذا الجواب ليس بمثل، لأن هذا الجواب هو نفس الشيء الذي كان الرسول يقوله، فإن الرسول يقول إن هذا الوحي أنزله الله من الأصل، فهل يمكن تفهمين الكلام الآن؟ يعني قد يبدو للإنسان من أول وهلة أن هذا الجواب غير مقنع، كيف ذلك؟ لأن الرسول ما زال يقول إن الذي أنزله الله، إن الذي أنزله الله، فكيف يكون هذا الجواب مفحما لهم ومبدلا لقوله؟ ها؟ وهي نعم إيه؟ إيه؟ زين، هذا وجه، وجه آخر في نفسه يعلم السر، لأن ولهذا لقد قل أنزله الذي يعلم السر، وفي أخبار هذا القرآن ما هو من الأسرار التي لا يطلع عليه محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ولهذا عدل الله سبحانه وتعالى عن قوله قل أنزله الله إلى قوله الذي يعلم السر، يعني وهو في القرآن من الأسرار ما هو معلوم، يخبر بالخبر فيقع. هل الرسول عليه الصلاة والسلام يمكنه أن يعلم ذلك؟ ها؟ لا يعلم ذلك، وإنما الذي يعلمه الله وهو الذي أنزله. فنأخذ من قوله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، نأخذ منه البرهان القاطع على أن هذا القرآن ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وليس أساطير الأولين، لأن فيه إخبارا عن أمور مستقبلة تقع كما أخبر، ولا أظن أن بشرا يتمكن من ذلك. هذا وجه بين جدا. وجه آخر مع شغله أحمد يمكن أن يؤخذ، وهو أنه إذا كان هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم وينسبه إلى الله، فإن الله لا يمكن أن يقره على هذا الأمر، لأن الله تعالى يعلم السر، وهذا الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم على فرض أنه ليس بصحيح سر ولا جهر؟ جهر. فإذا كان الله يعلم السر فإنه يعلم الجهر من باب أولى، وإذا كان يعلم الجهر ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا كلام الله، فإن الله تعالى لا يمكن أن يهمله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقاويل من كله، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيق. إذن فهذه حجة من وجهين. من الوجه الأول أن في القرآن أسرارا وأخبارا بالغيب لا يمكن أن يأتي بها بشر. الأمر الثاني أنه لو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم وهو إلى الله ويجاهد به أيضا، يجاهد به وعليه، لكان الله سبحانه وتعالى يعاجله بأي شيء؟ بالعقوبة، لأن الله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهذا هو السر في العدول عن قوله قل أنزله الله إلى قوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقوله إنه كان غفورا رحيما، يشير المؤلف تصرف في إطلاق الآية إنه كان غفورا رحيما، وهو يقول هنا إنه كان غفورا للمؤمنين رحيما به، فما رأيكم بهذا التصرف من المؤلف؟ نعم، هذا حقيقة تخصيص لا وجه له، والله تعالى موصوف بهذا الوصف، إنه كان غفورا لكل من يستحق المغفرة للمؤمن معه أصل الإيمان، لكنه يعمل المعاصي فيقف.
1: تجوز المخالفة للرحمن، قالوا لأن الرحم قواعد خاضعة لكل أمة ولكل عصر، لكل أمة ولكل عصر. ولو أن القرآن حين هذا الكتابة على غير هذا الوجه لكتب على غير هذا الوجه، إذا كان هذه القول الأول يقولون لا تجوز مخالفة الرسم العثماني، ويجب على الإنسان إذا كتب القرآن لنفسه أو لغيره تعليما أو تلاوة أو أي حال من الأحوال يجب أن يكون على الرسم العثماني، بناء على أن هذا من باب التوقيف. فكما أننا لا نغير اللفظ فكذلك لا نغير الكتابة. ثانيا، يجوز أن يكتب القرآن بحسب القواعد التي يكتب بها في أي عصر كان، ولا يجب التقيد بالرسم العثماني. قالوا لأن الكتابة قواعد، لها قواعد تختلف باختلاف العصور والأمم، والقرآن لم ينزل مكتوبا وإنما نزل مقروءا باللفظ لا بالكتابة، حتى نقول إن الكتابة التوقيفية. ولأنه لو كانت القواعد قواعد الرسم حين نزول القرآن على غير هذا الوجه لكتب بها ولا لا؟ لو فرض إن الرسم حين نزول القرآن أو حين جمعه في عصر عثمان رضي الله عنه على غير هذه القواعد لكتب بها ولا يكتب بشيء آخر؟ لكتب بها. فدل ذلك على أنه أي الكتابة، أن الكتابة تابعة للعصر الذي تكتب فيه. والقول الثالث التفصيل، إن كتب لعالم فبالرسم العثماني، وإن كتب لجاهل فبالرسم العصري الذي هو فيه. قالوا لأنه إذا كان جاهلا ثم كتب له على الرسم العثماني أخطأ في اللفظ، يخطئ في اللفظ. مثلا الصلاة، إذا بغينا نكتبها الصلاة على الرسم العثماني فيها واو، يبي يقراها الجاهل الصلوات مثلا أو الصلوات، وكذلك الزكاة وكذلك الربا وما أشبهها. فهؤلاء يفصلون بين أن يكتب لعالم وأن يكتب لجاهل. والصحيح القول الثاني، أنه يجوز أن يكتب القرآن بحسب القواعد العصرية التي كتب بها، لأن كتابته ليست بتوقيفية، لأنه لم ينزل مكتوبا، فنقول يجب التوقف على ما نزل عليه، وإنما هو كتب في عصر كانت القواعد الرسمية قواعد الرسم على هذا الوجه فبقي على هذا الوجه. نعم، لا ما يقال، هو بيتلى، فالتلاوة تضبط عن التحريف، تلاوة تضبط عن التحريف. طيب، بناء على هذا الخلاف، كتابة القرآن بطريقة برايل تجوز ولا لا؟ لا ما تجوز، من باب أولى، لأن النقط هذه أبعد ما تكون عن الحروف، أبعد ما تكون عن الحروف، وعلى هذا فلا يجوز إطلاقا أن يكتب. وعمل الناس الآن، عمل الناس على خلاف هذا، عمل الناس على خلاف ذلك، فهم الآن يوجد مصاحف كاملة مكتوبة بهذه الطريقة. نعم، لفظا ما هي ترجمة. نعم،
2: يكتب طائرة من رسم
1: لا الآن، مثل قال الله، وإذ قال الله، قال ما تكتب برايل إلا على حسب قواعد برايل، حسب رسم انقط بس.
2: نعم، ولا وقت الصلاة أغلبها اختصار.
1: لا حتى لو فرض أنها تبقى على ما عليه، إن كان بعد اختصارات فيه يجب البحث فيها حتى لو قلنا بالجواز.
2: لا أغلبها اختصارات تعلمت.
1: إيه؟
2: أكثرها اختصارات تختصرون الكلمات إلى ما نقط في حرف.
1: نقطة واحدة؟
2: يعني ربما كلمة كاملة. إيه؟ كيف؟ بالذات الكلمات المشهورة.
1: إيه؟ يرمزون لها رمز.
2: إيه رمز. ربما رمز حرف واحد.
1: معناه أنهم يسقطون بعض الحروف. كتابة. كتابة. هذا سيكون أبعد عن الجواز. يعني هذه أبعد حتى لو قلنا بالجواز فينظر في هذا. نعم.
2: كتاب القرآن يعني الكتاب الأصلي عليه يعرف القرآن. كتاب نقع في مثل القراءات يعني. القراءات مثل يسمون جسد الرسل الإثماني.
1: نعم.
2: تأثمت القراءات مثل يعني وجود خمسة.
1: لا القراءات على الرسم العثماني صحيح تأتي، لكن قبل أن يوجد التشكيل والإعراب الإعجام الآن يمنع، فتبينوا مثلا بعد أن أعجمت ونقطت ما يمكن أنك تقرأها فتثبتوا.
2: نعم مثل قول تعالى مالك
1: يوم الدين.
2: تقرأ مالك يوم
1: الدين. نعم.
2: فيها يعني بالرسم العثماني ألف.
1: أي نعم. نعم.
2: فتقرأ على الوجه.
1: الآن
2: كتبت على يعني الكتاب المعروفة تحتملت وجه واحد
1: دلوقتي. الآن مالك لو نبي نقرأها على الرسم العثماني بدون تشكيل على طول نبي نقرأه ملك، ولا يمكن نقرأه مالك ولا لا، وبالتشكيل تقرأها مالك لأنه يرمز للألف بالشرطة. فإذا على كل حال سيتبين هذا وهذا، يعني بعد التشكيل بالحقيقة ما تتبين القراءة، يعني ما تكون الكلمة الواحدة جامعة للقراءة. نعم. لا أبدا ما هو محذوها. نعم.
2: كتاب القرآن أليس القرآن نزل محفوظا المقصود يعني تعلم اللغة؟
1: لا
2: وش المعنى تكون الكتابة على هذه
1: الصفحة؟ إحنا نقول إن بناء على الخلاف. أما إذا قلنا بالجواز فيه جائزة طريقة إبراهيم. إيه؟ لكن بس هذا اللي يوجب علينا الإشكال كلام محمد في اختصار.
2: إذا كان مثلا يفهم مثل هذه النقطة أنها مثلا كيف
1: إيه؟
2: أو لماذا
1: إيه؟
2: يعني يكون القرآن كامل يعني لفظ
1: ما في إشكال. إنما هو على القول بالجواز الأمر واسع، القول بجواز كتابة القرآن بغير الرسم العثماني الأمر فيه واقع. وما زال الناس الآن بالنسبة للتعليم تعليم الصبيان يكتبونه بالرسم العصري، وأنا ما عندي إشكال في جواز الرسم العصري بدون حاجة حتى وإن لم يحتاج الإنسان إليه، لأنه كما أشرنا إليه أولا ذكرنا ثلاثة أوجه للجواز: أن القرآن نزل ملفوظا به لا مكتوبا، وحينئذ يمنع التوقيف، ثانيا أنه إنما كتب على هذا الوجه لأن القاعدة الرسمية في ذلك الوقت كانت على هذا الوجه، لا لأنه مثلا الرسول قال اكتبوا على هذا الصفة أو أن جبريل نزل على هذا الصفة إلى آخره. نعم
2: في حديث
1: النبي
2: صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكتب على هذه الصفة؟
1: وين؟
2: حديث
1: قول صلى الله
2: عليه وسلم مد الألف و يعني
1: نحن ضبط
2: الحديث خرج اللامة.
1: ما؟
2: لا في نمو بلا ممكن.
1: نعم.
2: في حديث
1: شرح الزرقاني. أي.
2: يعني ذكر فيه يعني كيفية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بالثابت القرآن يقال له يعني مد الألف وأحرك اللامة.
1: طيب إذا قال مد الألف هذا عليهم، لأن ملك يوم الدين إذا مدينا الألف نجيب الألف، مع أني ما أعتقد هذا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، أنه يقول اكتب الصلاة بالواو واكتب الزكاة بالواو واكتب الربا بالواو.
2: لا هو ذكر فيها القواعد الرسم الخمسة يعني الحذف والوصل
1: على كل حال اللي بغير اللفظ لابد هذا لو ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام لفظا أمرا خاصا هذا معلوم، اللي بغير اللفظ.
2: خليني كتابة تثبت على حسب الأحرف من السبع. تعتبرها الأحرف
1: السبع؟ أبدا ما نعتبرها الأحرف السبع. الأحرف السبع باللفظ مثل بالكتابة. الوجه الثالث أننا نجزم بأنه لو كانت القواعد الرسمية في ذلك الوقت على غير هذا الشكل لكتب بها بلا شك. ما يمكن يكتب بغير القواعد الرسمية في ذلك الوقت. نعم نعم، لكنه في عهد عثمان رضي الله عنه كتبوه حسب القواعد الرسمية فيما يبدو لي في المدينة في ذلك الوقت. وله من الجائز مدام عثمان أمر بإحراق جميع المصاحف المخالفة لهذا في اللفظ، حتى لفظا أمر بإحراقها ليجتمع الناس. على هذا نقول هذا القول هو الراجح، أنه يجوز أن يكتب القرآن بحسب القواعد العصرية، وأنه لا يجوز أن يكتب بالرسم العثماني للجاهل. هذا الذي نراه أيضا، إنسان جاهل ما إحنا معلمينه لفظا، ما إحنا يعني ما لا نعلمه التلاوة لفظا، لا يجوز أن نكتب له بالرسم العثماني. والسبب أنه لو قرأه على حسب الرسم العثماني وهو لم يقرأ لم يعلم إياه بالتلاوة سوف يحرف القرآن، سوف يحرف القرآن. نعم نعم نعم. بالنسبة اي اي ما في شك، هذا اذا قلنا بالجواز سواء تفصيلا او اطلاقا فالطريقة لأبراهيم هذه جائزة، جائزة للحاجة. طيب قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ قلنا إنما استفهامية، ولهذا جار ومجرور خبر المبتدا، ويأكل الطعام الجملة مش محل من الإعراب. نجيب آية تشبهها ليتضح لكم، فما لهم عن التذكرة معرضين. وش تعرفون معرضين؟ ها؟ حال. إذن يأكل الطعام حال، الجملة حالية، يعني ما باله آكلا للطعام. كأنهم يقولون لو كان رسولا لم يأكل الطعام. هذه واحدة. ثانيا ويمشي في الأسواق، يمشي في الأسواق مع الناس، ما يترفع ولا يختبئ في بيته ولا يمشي ومعه جنوده يمينا وشمالا وأماما وخلفا. ليش يمشي في الأسواق؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. يعني كانهم يقولون ولماذا لم يكن معه ملك؟ ولماذا لم يكن معه ملك؟ لأن لولا بمعنى هلا، وهي للتحضير، وقوله ملك أحد الملائكة، وهو مشتق من الألوكة وهي الرسالة، مشتق من الألوكة وهي لغة الرسالة. وقد قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا. فيكون معه مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم نذيرا، يعني منذرا، ليعلم بذلك أنه صادق. الوجه الرابع أو يلقى إليه كنز من السماء ينفقه ولا يحتاج إلى المشي في الأسواق لطلب المعاش. يلقى إليه كنز يعني من السماء، ينزل كنز من السماء. وإنما قلنا من السماء لأن قوله إليه تدل على الانتهاء والغاية، وإلا من الجائز أو يلقى إليه كنز، يعني يجد كنزا في الأرض، ولكن إلى تفيد الانتهاء والغاية، فيكون معنى هذا يعني يلقى إليه من السماء، ينزل إليه من السماء كنز. لأجل أي شيء؟ ليكون ذا مال كثير، فلا يحتاج إلى المشي في الأسواق، ولا يصيبه الفقر كما هي حال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كم؟ يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لم أنزل إليه ملك أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، تكون له جنة بستان يأكل منها أي من ثمارها فيكتفي بها. وفي قراءة نأكل بالنون أي نحن، فيكون له مزية علينا بها. وفي قراءة تبعية ولا شاذة؟
2: تبعية،
1: لأن قاعدة المؤلف رحمه الله أنه إذا قال وفي قراءة فهي تبعية، وإذا قال وقرئ فهي شاذة. طيب إذن فيها قراءتان، يأكل منها ونأكل منه، يأكل ونأكل. وقال طيب هذه خمسة أشياء اعترضوا بها، وقال الظالمون إن تتبعون، طيب أي الكافرون للمؤمنين، إن ما تتبعون إلا رجلا مسحورا مخدوعا مغلوبا على عقله. طيب وقال الظالمون، أولا في هذا إظهار في مقام الإضمار، إظهار في مقام الإضمار ولا لا؟ لأنه في الأول كلها المسألة ضمائر، وقالوا ما لهذا الرسول، وهنا وقال الظالمون، والإظهار في مقام الإضمار له فوائد، وأظننا أننا قد ذكرناها من قبل، ذكرناها من قبل. نعم،
2: هو التسجيل ظلما،
1: نعم تسجيل هذا الوصف عليهم، يعني بيان حالهم أنهم بهذا الوصف، أنهم بهذا الوصف، يعني أنهم ظالمون. هذه واحد. فإذا الثانية بهذا إيش؟ اهتمام. كيف ذلك؟ نعم، ما في شيء. الفائدة الثانية إن هذا الوصف، أن هذا القول يعتبر من الظلم، فيكون الأمر شاملا، يعني أن كل من قاله فهو ظالم. الفائدة الثالثة التنبيه، تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم وربما يسرح، فإذا جاءه شيء على خلاف النمط الأول حصل بذلك الانتباه. وهذه الفائدة لفظية، والفائدتان الأوليان معنويتان. إذن الإظهار، نعم، ها؟ هو هذا هو يؤخذ من الأمر الثاني، الفائدة الثانية. الفائدة الأولى قلنا أنه يسجل على هؤلاء وصفهم بهذا الظاهر، إن كان كفرا فهو كفر، أو ظلما فهو ظلم، أو فسقا فهو فسق، أو إيمانا فهو إيمان، إلى آخره. والفائدة الثانية أن هذا الحكم أو هذا القول أو هذا الفعل ظلم من أي إنسان وقع، وهذا هو الذي أشار إليه بأنه للتعليم. والفائدة الثالثة التنبيه، تنبيه المخاطب، لأن اختلاف الكلام واختلاف نسق الكلام يوجب الانتباه. وإن تتبعون، يقول المؤلف إن ما ما هذه تفسير لإن، يعني أن إن نافية. إذا كانت نافية فالمسألة فيها حصر، يعني ما تتبعون إلا رجلا، وهذا أبلغ من قولهم إنكم تتبعون رجلا مذكورا، يعني كأنه قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له حال من الأحوال إلا أنه مسحور، يعني مخدوعا مغلوبا على عقله، يعني مختل العقل بالسحر. ومن العجائب أنهم أحيانا يقولون إنه ساحر وأحيانا يقولون إنه مسحور، وبينهما فرق. ولكن مع هذا المبطل كل ما يمكنه من الدعاء والباطلة يأتي بها ولو تناقض. نشوف هذه الأشياء الست التي قدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم بها. أولا، ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ بماذا نجيبهم؟ نعم، إيش نرد عليهم به؟ أنه بشر، فهو محتاج إلى الطعام، وهذا ليس بقادح. ما دامت القرائن أو البينات شهدت بصدقه فإن كونه يأكل الطعام لا يمنع، لا يمنع من صدقه لأنه بشر. ويمشي في الأسواق، لا، هذه ما هي من الطبيعة البشرية. البقر يمشي بالأسواق، يمشي بالأسواق،
2: التواضع معين لهم، طلب
1: الرزق، التواضع. نعم، نرد عليهم بأن هذا مما يؤيد كونه رسولا لا مما يناقض كونه رسولا، لأن هذا يدل على تواضعه وعلى محبته لأن يكون بين أمته يفيدهم ويستفيدون منه. إذن فهذه لكونها دليلا على الرسالة أوضح من كونها مانعا من الرسالة، قل لا. طيب، ولولا أنزل إليه الملك، هم كأنهم يقولون ولماذا لم ينزل عليه ملك؟ أي نعم، يقال أولا إنه أنزل إليه ملك لكنه ليس كما طلبوا يمشي معه وينذر، فإن جبريل قد أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الوحي، وهذا هو ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وأما كونه معه مصاحبا له فهذا لا يقدح الرسالة إذا لم يكن مصاحبا، لأنه لو كان مصاحبا وجاء على غير صفة الملائكة عاد الأمر كما كان، صارت الحجة التي يحتجون بها أو الشبهة التي يحتجون بها موجودة. ولو جعل ملكا في سورة الملك لكان يقضى عليه إذا لم يؤمنوا، لأن الآيات المعينة إذا طلبت ولم يؤمن من طلبها فإنه يهلك، فإنه يهلك. نعم، لم هي معينة، ولهذا قيدناه الآيات المعينة إذا طلبت. أما لو قالوا أرنا آية ولم يعينوها فهذا يمكن ما يهلكون به. طيب، يلقى إليه كنز، يقول ليش ما صار هذا غنيا؟ فكونه قليل ذات اليد يدل على أنه غير رسول. بماذا نجيبهم؟ إيه، لكن يقول أنت رسول، ليش ما نزل عليك كنز تستغني به عن طلب الرزق؟
2: من جميع الأنبياء كانوا فقراء، فما ثبت وكانوا يأكلون من كسر أيديهم.
1: طيب، وغير؟ ما يخالف هو خير بين أن تسير معه الجبل ذهبا أو خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا فاختار هذا، لكن من هذه مقنعة؟ نعم، لأن
2: الأمر اللي جاء به أمر عظيم ودعوة من الإمام بالله سبحانه، فليس يعني
1: أتى إني
2: أمر
1: الناس تقول
2: المال
1: وغيره،
2: وإنما
1: في هذه كي ينبههم
2: إلى
3: نفس الصدق.
1: نعم طيب
3: نعم، قد يكون الإنسان معه مثل المال ولا يكون رسول، كم مثلا من صاحب جاه لا يكون رسول، ليس دليل المال.
1: يعني معنى الرسالة لا تتوقف
3: على المال،
1: على المال الرسالة لا تتوقف على المال، وليس دليلا للرساله، وليس المال دليلا للرساله، لان هناك اناسا كثيرين اغنياء وليسوا برسل. نعم طيب، يعني معنى هذه ايجابيه، الكلمه اللي انت قلت ايجابيه، لكن الدفع دفع قولهم. ثم نقول كما أشار إليه إبراهيم أن عدم المال معه قد يكون أكثر لتأييد كونه رسولا، لأنه لو نزل إليه مال واتبعه الناس من أجله صارت المسألة ما تبعوها لك رسالته. إذن نقول هذا، أي كونه لم ينزل عليه الكنز، ليس مانعا من الرسالة، ليس مانعا من الرسالة. لماذا؟ لأن ثبوت الرسالة لا يتوقف على الكنز، بل تثبت بدونه، ولأنه لو كان عنده كنز لقيل اتبعه الناس من أجل كنزه وغناه، فهذا إبطال القول. أو تكون له جنة يأكل منه، نقول فيها مثل ما قلنا في مسألة الكنز أن هذا ليس بلازم للرسالة، وأنه لو كان له جنة يأكل منها أو نأكل على القراءة الثانية أو لبعض لكان الناس لقيل أنهم اتبعوه لأجل الأكل من هذه الجنة. طيب السادس، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسكورا، بماذا نرد عليهم؟ لا بس الآية القرآنية ما هم مؤمنين بالقرآن، نعم وغير هذا. نعم نرد عليهم بأن المسحور لا يمكن أن يأتي بمثل هذا الكلام، يأتي بكلام يعجز عنه العقلاء فيقال إنه مسحور، يمكن هذا ولا لا؟ يعني يمكن لإنسان مسحور مخبول العقل بالسحر يأتي بكلام يعجز عنه العقلاء ويتحدى العقلاء وأن يأتوا بمثله ولا يستطيعون، أو ما يمكن؟ لا يمكن، هذا واضح جدا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر، نعم الساحر هذا، لكن أصغر المسحور ما يمكن يأتي بمثل هذا الكلام، لا من الأصل ما هو جايب الكلام مضبوط، ما هو يعني لا نقول أنه يأتي بكلام يمكن نقضه أو لا يمكن، لا يمكن يأتي بكلام إلا كلام غير متوازن، فكيف بكلام معجز؟ قال الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال، الاستفهام في قولك كيف ضربوا لك للتعجب والإنكار، وقولها الأمثال يعني الأشباه أو الأوصاف، لأن المثل يأتي بمعنى الشبه ويأتي بمعنى الصفة. قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. معنى مثل صفة الجنة، مثلهم كمثل الذي استوقد، نعم، يعني شبههم كشبه. فالأمثال إما بمعنى الأشباه أو بمعنى الأوصاف، يعني كيف جعلوا هذه الأوصاف التي يقدحون بها

طريقا إليه. قوله تعالى كيف ضربوا لك، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وكونه يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الإنكار عليهم لا يخفى ما فيه من التأييد والتقوية للرسول صلى الله عليه وسلم وعناية الله تعالى به صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم. وقوله فضلوا، ألف هذه عاطفة لكنها تفيد السببية، أي فبسبب ما ضربوا لك من الأمثال ضلوا. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا أورد الشبهات على نفسه أو على من أتى بالحق فإنه يكون سببا لضلاله. إذا لم يقبل الإنسان الحق ويدع ما يرد على خاطره من الشبهات حول ذلك الحق فإنه يكون سببا لضلاله، يكون سبب لضلاله. ولهذا قال فضلوا، الفاء عاطفة وتفيد السببية. وقد ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أنه تكلم مع شيخه ابن تيمية في مسائل، قل فجعلت أورد عليه بالنقد، فقال لي لا تجعل قلبك مثل السفنجة يقبل كل شبهة فيتشربها، ولكن اجعله كالزجاجة الصلبة تكشف ما وراءها ولا تتأثر ولا تتأثر. وهذا صحيح، الإنسان إذا فتح على نفسه باب الشبهات والتساؤلات فإنه يضل. وانظر إلى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل حينما يتساءل الناس من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا وصل إلى هذا الحد أن يستعين بالله ولينتهي، يستعين بالله ولينتهي. وأمره أرشده إلى أن يقرأ الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي حديث آخر هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهذه الأشياء التي ترد على القلب إذا استرسل الإنسانها فسوف تكون سببا لضلاله، كما تفيده هذه الآية وآيات أخرى كثيرة، مثل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإنسان يجب عليه أن يكون قابلا للحق، متشوفا له، قابلا له، ولا يريد على نفسه الشبهات، لأن الشبهات ما لها حد. والشيطان يحب من ابن آدم أن يرد على قلبه هذه الشبهات ليضل. نعم المسحور واضح، وقوله يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولولا ألقي إليه كنز أو تكون له جنة، كل من درجة بقوله والمحتاج إلى ما ينفقه وإلى ما لك يقوم معه. الخلاصة الآن يا جماعة أن هؤلاء الكفار جعلوا مع الله آلهة، وهذا قدح في التوحيد، ثم زعموا أن القرآن أساطير الأولين، وهذا قدح في القرآن مباشرة، ويتضمن قدح في الله أيضا، والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر الله قدحهم في الرسول صلى الله عليه وسلم، القدح المباشر بهذه الأوجه الستة، وتبين ولله الحمد أن هذه الأوجه التي أوردوها قدحا في النبي صلى الله عليه وسلم كلها ليست بقدح، بل منها ما يؤيد أنه رسول، منها ما يؤيد أنه رسول. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسحر، وكذبوا بذلك الأحاديث المشهورة بل المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأن الله أنزل عليه المعوذتين لنقض هذا السحر.

0: فهل لاستدلالهم بهذه الآية وجه ولا لا؟ نعم له وجه، كيف ذلك؟ اي نعم، لكن هم الآن نحن لا نشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر وأنه نزل عليه المعوذتان ونقض سحره بهما، هذا أمر لا شك فيه لأن الأحاديث في ذلك متواترة. هم يقولون هذه الأحاديث كلها كذب، ما هي صحيحة، لأن القول بأنه مسحور هو قول الكفار. نعم عندك شيء يا محمد؟ لا مو بهذا الوجه، ما هو بهذا الرد، هو صحيح ما له وجه لكن مو بهذا الوجه. نعم
1: قوله رجل مسحور يفيد الوصف اللازم انه يعني هذا حاله الداخلي.
0: نعم
1: مسحور.
0: نعم
1: أما السحر الذي الذي سحره اليهودي فهو شيء طارئ مثل المرض يعني.
0: أي.
1: يزال بمزيلات.
0: أي نعم. هذا صحيح. هذا هو الرد عليه. نقول إن هؤلاء الظالمين الذين قالوا الرسول إن تتبعون إلى رجل مسحورا أرادوا بذلك أن السحر وصف لازم له. وأن كل هالكلام اللي يقول كله كلام مكتوب مفعول مخبوط. أما السحر الذي طرأ على النبي عليه الصلاة والسلام فهو سحر طارئ، ثم مع ذلك ما أثر في الرسالة أبدا. عائشة رضي الله عنها تقول اللي حصل أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، هذا الذي حصل، وهي مدة وجيزة أيضا ولم تأثر، يعني ما قال شيئا في الرسالة مما يمكن أن تتغير به الرسالة في هذه المدة. فالحاصل أن الاستدلال بهذه الآية على إبطال أحاديث صحيحة متواترة لا شك أنه جرأة عظيمة. لو كانت الأحاديث ضعيفة، نعم، أو كانت الأحاديث مثلا من الأحاديث التي في أدنى مراتب الصحة لكنا نقول إن هذا له وجه، وأما أحاديث صحيحة مشهورة متواترة ونبطلها بمثل هذا الأمر لا يمكن أن نبطلها. ولذلك الصواب بل اليقين المتيقن المتعين أن ذلك وقع للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى أنزل عليه سورتين ثم هدي إلى محل السحر. أين كان سحره؟ في بئر أريد، وكان في مشط ومشاطة في جوف طلعة ذكر، يعني كافور، تعرفون الكافور؟ كافور الفحل يكون يعني كبير ويسع. هذا السحر وضع للرسول عليه الصلاة والسلام في مشط الذي يكد به الراس، والمشاطة الشعر الذي يتناثر مع الكد، وجعل في هذا الكافور في البئر الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي إليه. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام و يعني أمر بأن يخرج هذا السحر، فأخرج السحر فنقض فعافاه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فظلوا فلا يستطيعون سبيلا بمعنى طريقا إلى أي شيء، إلى الهدى والعياذ بالله. وفي هذا تحذير كما أشرنا إليه أولا، تحذير من أن يتابع الإنسان الشبهة التي تريد عليه، وأنه يجب على الإنسان أن يبتعد عن هذا كله. قال الله تبارك وتعالى تبارك تكاثر خير الذي إن شاء جعل لك. نشوف المؤلف في أول السورة فسر تبارك بأي شيء؟ بتعالى. وهنا تكاثر خيره، تكاثر خيره، فهل معنى ذلك أن هذه الكلمة خاضعة للسياق وأنها تفسر في سياق بمعنى تعالى وفي سياق بمعنى تكاثر خيره؟ ظاهر صنيع المؤلف أنها كذلك، أن هذه الكلمة تبارك إن جاءت في سياق فسرت بمقتضاه، وإن جاءت في سياق فسرت بمقتضاه. ولكننا أشرنا فيما سبق إلى أنها وإن دلت على التعالي فهي دالة أيضا على كثرة الخير، لأنها من البركة، من البركة، والبركة هو هي كثرة الخير مع دوامه، مأخوذة من البركة التي هي مجمع الماء، ففيها ماء ثابت وكثير. تبارك الذي أي تعالى مع كثرة الخيرات، الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك إلى آخره. جملة صلة الموصول هنا شرطية، أولى الجملة التي وصل بها الموصول شرطية، وهي إن شاء جعل، إن شاء جعل، فنستفيد من ذلك أن صلة الموصول تأتي شرطية، وإذا أتى الشرطية فلا بد من وجود فعل الشرط وجواب الشرط. ثم نقول الجملة من فعل الشرط وجوابه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. تبارك الذي، والمراد به الله سبحانه وتعالى، إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الذي قالوه من الكنز والبستان. ما هو الخير؟ أبدل منه قوله جنات تجري من تحتها الأنهار، أي في الدنيا، لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة. ويجعل بالجزم لك قصورا أيضا، وفي قراءة بالرفع استئنافا كذلك. وقول المؤلف أي في الدنيا لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة ما له داعي، لأن السياق يغني عن هذا القيد، إذ أن هؤلاء يقترحون أن تكون الأمور السابقة له في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الدنيا. فيقول الله تعالى تبارك الذي إن شاء جعل خيرا، فالقيد الذي ذكر المؤلف كأنه يقول جوابا على الإراد الذي يرد علينا، وهو أن الله تعالى قد شاء أن يعطي رسوله جنة الآخرة، نقيد الآية بالدنيا، نقول ما حاجة لهذا القيد، لأنهم هم لا يريدون أن الله يجعل له كنز وجنة في الآخرة، يريدون أن تكون له في الدنيا. فيقول الله لو شاء أن يجعل لك ذلك لجعل لك خيرا منه، وهي هذه البساتين، وهم يقولون أو تكون له جنة يأكل منها، واللي بيجعل الله بدلا عنها لو شاء جنات، ما هي جنة واحدة، أيضا يأكل منها. الجنة ربما يؤكل منها وهي ليس فيها أنهار، يمكن تشرب النخيل والأشجار بعروقها، لكن هنا جنات تجري من تحتها الأنهار أبلغ وأتم، لأن لجريان الماء في أنهاره شهوة بصرية يتلذذ بها الإنسان عند رؤيته إياه، زيادة على كثرة الماء على البستان الذي يكون سببا لكثرة نمائه وقوته. وقوله يجعل لك قصورا فيها قراءتان، يجعل بالسكون ويجعل بالرفع، على قراءة السكون مش تكون معطوفة عليه؟ على جواب الشرط إن شاء جعل ويجعل، إن شاء جعل ويجعل. وعلى قراءة الرفع يقول المؤلف استئنافا، ولكنه ليس متعينا حتى على قراءة الرأس. يعني كأنه يقول وهو يجعل لك قصورا، وليس كذلك، يعني لا تفهم منه هذا الأمر استئنافا من حيث الإعراب لا من حيث المعنى، لأن المعنى مضافا إلى ما سبق، لكنه من حيث الإعراب يجوز فيه الجزم اتباعا للفظ، ويجوز الرفع استئنافا ويكون عطف جملة على جملة. يقول ابن مالك في ألفيته وبعد ماض رفعك الجزى حسن، يعني إذا كان فعل الشرط ماضيا فرفع الجزاء، إذا كان مضارعا رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن يعني ضعف، وهو جائز لكنه ضعيف. طيب، يستفاد من هذه الآيات عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه، وعناية الله بالرسول في الدفاع عنه ليست عناية به وحده بل حتى في الأمة، لأن ذلك يزيل الشبه التي يحتج بها المبطلون، وإزالة الشبه عن الأمة هذه من رحمة الله تعالى بهم. والله أعلم. ففي الساعة سعيرا، لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما جنى به هؤلاء عليه وعلى وحيه وعلى رسوله، والجواب على ذلك ذكر أمرا آخر وهو تكذيبهم بالساعة، وأتى ببل الدالة على الانتقال، وهذا الانتقال ليس إبطالا لما سبق بل إضافة شيء آخر إليه، وهو قوله بل كذبوا بالساعة. والمراد بالساعة يوم القيامة، وكلمة الساعة تطلق في اللغة على كل أمر هام منه، كأنه لا يوجد إلا هذه الساعة التي يشار إليها بهذا الزمن، وإلا فهي في الأصل لكل مدة من الزمان، قليلة كانت أم كثيرة، لكنها تطلق كثيرا على ما يحدث فيه أمر هام، وذلك كما هنا كذبوا بها. التكذيب بالساعة يشمل التكذيب بوقوعها رأسا بأن يقول لا بعث، أو التكذيب بما يقع فيها من الأمور كالحساب والكتب والصراط والحوض والشفاعة وما أشبه ذلك، لأن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بوقوعه وبما يقع فيه، بوقوعه وبما يقع فيه، فإذا كذب به الإنسان رأسا فقد كذب به، وإذا صدق به ولكن كذب بما يقع فيه فهو أيضا مكذب به. قال الله عز وجل وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا نارا مسعرة أي مشتدة. أعتدنا بمعنى هيئنا، ولمن كذب بالساعة منهم ومن غيرهم، ولهذا أتى بمن الدالة على العموم ولم يقل وأعتدنا لهم، وهذا إظهار في موضع الإضمار. وقد سبق أمس أن من فوائد الإظهار في موضع الإضمار من فوائدها العموم، العموم والتصريح بالعلة، علة الحكم. فقوله لمن كذب سعيرا كأن هذا تعليل الحكم الذي هو قوله أعتدنا سعيرا لأنهم كذبوا بالساعة، وقوله تعالى أعتدنا لمن كذب يستفاد منه أن النار مخلوقة الآن، أن النار مخلوقة الآن وهي كذا وهو كذلك، وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهذا نص صريح في أنها مخلوقة، وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك مثل: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وقوله سعيرا، قال المؤلف: نارا مسعرة، فجعل فعيلا بمعنى مفعولا أي مسعرة، ويحتمل أن تكون بمعنى فاعل أي حارقة تحرق من دخل فيها، والمعنى لا يتنافى، لأنها إذا كانت مسعرة يعني مشتدة الحرارة، أو كانت هي بنفسها تسعر بالناس وتأكلهم، فهذا وهذا متلازمان. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا غليانا كالغضبان إذا غلا صدره من الغضب، وزفيرا صوتا شديدا، أو سماع التغيظ رؤيته وعلمه. يقول: إذا رأتهم من مكان بعيد، الفاعل هي السعير، وفيه دليل على أنها ترى، وهذه الرؤية يجب أن نحملها على المعنى الحقيقي، ولا يمكن أن نقول إن هذا من باب الاستعارة وأنه معنى مجازي، لأنه من الجائز أن يخلق الله تعالى فيها إدراك الرؤية وإن كانت هي ليست من ذوات الرؤية في العادة، ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. كما أن الأرض تسمع وتحدث، يومئذ تحدث أخبارها، والمؤذن لا يسمع صوته شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. فنحن نقول: ليس في هذه الآية استعارة، بل هي على المعنى الحقيقي، وأن النار ترى، لأن الله أخبر أنها ترى. إذا رأتهم، وما المانع من أن الله يخلق بها هذه الحاسة؟ بدليل أيضا سمعوا لها تغيظا. التغيظ من المعروف أنه لا يكون إلا من ذوات الشعور، ولكن مع هذا يجب أن نقول أنه في هذه الآية على ظاهره، وأنها تتغيظ ويسمع لتغيظها صوتا، مثل تغيظ الإنسان الغضبان، إذا امتلأ صدره غضبا فإنك تسمع له صوتا من الغضب. وهذا دليل على شدة حنقها والعياذ بالله على أهلها، وأنها كما قال الله تعالى في سورة تبارك: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. فما ظنك بشيء يلقى فيه الإنسان في جوفه وهو ممتلئ عليه غيظا وحنقا، ماذا يصنع به؟ نعم، هذا دليل على شدة عذابها والعياذ بالله، وأنها لا ترحمهم ولا تألو فيهم أي شيء إلا ولا ذمة. سمعوا لها تغيظا غليانا كالغضبان إذا غلا صدره من الغضب، وزفيرا، هذا وهو من مكان بعيد، مما يدل على أن هذا التغيظ والزفير شديد أو هين. شديد، ما دام يسمع من محل بعيد فإنه شديد. المؤلف يقول: أو سماع التغيظ رؤيته وعلمه. هذا ليس بصحيح، وإن كان محتملا، لكن المعنى الأول أن تحمل الرؤية على الحقيقة، هذا هو الواجب. وقد مر علينا من قواعد تفسير بل من قواعد كل كلام أنه يجب أن يحمل على ظاهره وعلى حقيقته ما لم يوجد دليل يصرف عن الحقيقة أو الظاهر. وليس دليلا أي دليل، يوجد دليل صحيح، وأما ما يظنه الإنسان دليلا وليس بدليل فهذا غير مقبول. نعم. يعني إذا رأوا هذا من التحريف في الواقع، لأن قلنا جائز أن الله تعالى يخلق فيها حافة الرؤية. نعم. على إيش؟ نحن ما هذه الأحاديث ضعيفة
1: تؤيدنا يعني؟
0: لا ما نحتاج إلى تأييد، التأييد ما دام عندنا اللفظ صريح والله على كل شيء قدير. الذي خلق العين في الإنسان يمتنع عليه أن يخلقها في النار؟ لا يمتنع، لا يمتنع. لكن بعض الناس إذا لم يدرك عقله الشيء ذهب يحرفه إلى ما يدركه. ثم إنه يجب أيضا أن نعرف أن أحوال الآخرة لا يمكن أن تقاس بأحوال الدنيا. نحن نعلم أن الناس يحشرون، منهم من يسعى نوره بين يديه ومنهم من هو في ظلمة، وهم في مكان واحد مستوي يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ونعلم أن من الناس من يعرق فيصل العرق إلى كعبين وركبتين وحقوين، ومنهم من يلجمه والجاما، ومع ذلك فهم في مكان واحد. ولا يمكن أن يقاس أن تقاس أحوال الآخر بأحوال الدنيا أبدا. وقال وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا بالتشديد والتخفيف، يعني قراءتان سبعيتان، بأن يضيق عليهم، ومنها حال من مكانا لأنه في الأصل صفة له، مقرنين إلى آخره. إذا ألقوا في هذا دليل على أنهم والعياذ بالله لا يعاملون معاملة رحمة، بل يلقون إلقاء ويطرحون طرحا. وقوله مكانا ظرف عامله قوله ألقوا، وقوله منها في الأصل صفة، ولكن القاعدة عند أهل النحو أن الجار والمجرور إذا تقدم على موصوفه صار حالا منه، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف. تقول مثلا جاء رجل على بعير راكبا، فتعرف راكبا حال، لكن لو قدمتها على رجل جاء راكب لوجب أن تكون صفة، وصفة بالمعنى. كذلك الجار والمجرور، إذا قلت جاء رجل على بعير، على بعير صفة، لا جاء رجل على بعير صفة، جاء رجل على بعير صفة لرجل. فإذا قدمت على بعير جاء على بعير رجل وجب أن تكون الصفة هذه حالا. لماذا؟ نقول لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف، ولهذا قال ومنها حال من مكانا لأنه في الأصل صفة له. إذا ألقوا منها نعم أي نعم ضيقا مكانا ضيقا. وفي هذا أيضا إذا ألقوا منها مكانا ضيقا دليل على أن هذا المكان الذي يقول منه لا يكون واسعا بل يضيق عليهم، وهذا قبل دخولها، فكيف إذا دخلوها؟ ويحتمل أنه نفس الأمكنة التي هم فيها في نفس النار تكون ضيقة، إذا ألقوا مكانا منها ضيقا، ستكون من هذه قريبة من معنى فيها، تكون قريبة من معنى فيها. مقرنين مصفدين قد قرنت، أي جمعت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال، والتشديد للتكثير، التشديد في قوله مقرنين، لأن أصل مقرن أصله قرن، يعني مأخوذة من قرن أو من قرن، قرن فهو مقرن، وأصله من قرن بالتخفيف، قرنت هذا الرجل أقرنه فهو مقرون، لكنها أتت بالتشديد للتكثير أو للمبالغة في هذا القرن أنهم يقرنون بشدة، فهم إذا ألقوا فيها منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا هلاكا، فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. هذا في الحقيقة تصوير بين لحال النار وأهلها يوم القيامة، أنهم قبل أن يدخلوها يسمعون لها تغيظا وزفيرا، وهذا بلا شك يخلع قلوبهم ويرعبهم، ثم إذا ألقوا فيها ليسوا يلقون على سبيل الكرامة بل يلقون إلقاء، ثم إنهم لا يلقون هكذا مطلقين ولكن مقرنين، يعني مجموعة أيديهم إلى أعناقهم، ثم إذا ألقوا على هذا الوصف يدعون بالثبور والعياذ بالله، دعوا هنالك ثبورا، يعني يقول واهلاكنا وثبورنا وما أشبه ذلك، فيقول الله فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. هذا على سبيل التوبيخ، لأن العادة أن الرجل إذا دعا بالثبور في الدنيا رحم، ولكنهم هناك لا يرحمون، يقال لهم إن دعواكم بالثبور لا تفيدكم شيئا، فادعوا ثبورا كثيرا فالعذاب سيستمر، وادعوا ثبورا كثيرا. وكل هذا يوجب لأهل النار نسأل الله السلام منها أنهم يعذبون عذابا قلبيا وعذابا جسميا، والعذاب القلبي قد يكون في بعض الأحيان أشد من العذاب الجسمي والعياذ بالله، فهم لا يكرمون لا بالفعل ولا بالاستقبال ولا بالقول. لا هو نعم صحيح أن ما ذكر عنهم مما سبق يدل على أنهم لا يؤمنون بالبعث، لأن من آمن بالبعث لازم أن يعمل له، ولكن هذه في الحقيقة من جملة ما قالوه، من جملة ما قالوه أنهم كذبوا بالبعث، فهو إضافة إلى ما سبق. لكن نعم ينبغي أن نقول لماذا ذكر ببل دون الواقع، مع أن المعائب والمساوئ التي سبقت كلها ذكرت بالواقع، وهذه ذكرت ببل. قد يوحي هذا بأن من أسباب قولهم السابقة أنهم كذبوا بالساعة، يعني أنهم ليس عندهم إيمان بالساعة، ولو آمنوا بها ما قالوا ما سبق. نعم
1: كله مكان ضيق.
0: نعم
1: يعني يدخلون من،
0: قلنا في احتمالين، إما أن المعنى يلقون من مكان ضيق عند دخولهم، وإما أن المعنى أن المكان نفسه في النار يكون ضيقا، يعني تضيق عليهم، لأن كل واحد منهم والعياذ بالله يكون في تابوت كما جاء به الحديث، في تابوت مغلق عليه، نعم.
1: ما ورد أن كافر يعني يفخم بعض أجزاء جسمه.
0: إلا هو نفسه يفخم، ولكن ما يمنع أنه يفخم وفي مكان ضيق. يمكن أن تفخيمه هذا من أسباب التضييق. نعم. لا، الظاهر منهم كلهم يكون هذا، يمكن بعضهم يقر بهذا لكنه يشرك بالله، بعضهم يقر ولكن يشرك، ولكنه يذكر الله سبحانه وتعالى الأفعال منسوبة إلى الأمة جميعا، حتى إنه أحيانا يخاطب آخر الأمة بما فعل أولها لأنها ترضى به وتقره. انظروا مثلا، يخاطب الله بني إسرائيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بما فعل أولهم: وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها وتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، مع أن هذا الخطاب لا يتأتى لهؤلاء لأنهم ليس هم الذين فعلوا، لكن الأمة الواحدة يكون فعل بعضها فعل للجميع، فعلا للجميع لأنها ترضى به. لا تدعوا الأمة قال الله تعالى: قل أذلك مذكور من الوعيد وصفة النار خير أم جنة الخلد التي وعدها المتقون كانت لهم، في علمه تعالى: جزاء ثوابا ومصيرا مرجعا. الخطاب في قل لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك لغيره. ولهذا يمكن أن نقول إن الخطاب لكل من يتأتى خطابه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، ولكن الأقرب أنه للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم له ولأمته ما لم يدل الدليل على تخصيصه. فنحن يمكن كل واحد أن يقول مثل هذا، فيقول للمكذبين الذين وعدوا بالنار: أذلك المذكور من الوعيد الذي لا بد أن يقع خير أم جنة الخلد؟ وش الجواب؟ بل جنة الخلد بلا شك. وهنا فيه إشكال، وهو أنه قال خير أم جنة الخلد، مع أن ذلك لا خير فيه إطلاقا، فكيف يمكن أن يقارن بما فيه الخير المطلق؟ الجواب أن هذا من باب التنزل مع الخصم، وباب التنزل مع الخصم لا بأس أن تأتي مثل هذه المقارنة. وقد قارن الله تعالى بين شيئين بينهما من التباين أعظم من التباين في وعيد أهل النار ووعد أهل الجنة، فقال تعالى: الله خير أما يشركون. الله خير أما يشركون، معلوم أن الله خير، وأنه لا يمكن لأي عاقل أن يقارن بين هذا وهذا، لكنه لما كان المخاطبون يساوون غير الله بالله صار من باب التنزل معهم أن نخاطبهم بهذا ونقول: الله خير أما يشركون. أذلك خير أم جنة الخلد؟ أضافها إلى الخلد من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني الجنة التي هي مكان الخلد، والخلد معناه المكث. وقد صرح الله تعالى كثيرا بالتأبيد في خلد أهل الجنة أو في خلودهم. وأما أهل النار فالتأبيد ورد في 3 آيات من القرآن: في سورة النساء، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة الجن. ففي سورة النساء لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. وفي سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وفي هذا رد واضح على من قال إن عذاب الجنة عذاب النار غير مؤبد، ومن من مال إلى هذا القول وهو من أغرب ما يكون ابن القيم رحمه الله، حيث كان يميل إلى أن عذاب النار لا يؤبد وأنه لا بد أن ينتهي، ولكن ليس يقول إنه ينتهي ثم ينتقل أهل النار إلى الجنة، لا، لكن ينتهي بمعنى أنها تفنى ومن فيها. والصواب الذي لا شك فيه ما عليه جمهور أهل السنة وحكي إجماعا أن النار مؤبدة هي وأهلها، وهذا لا ينافي رحمة الله عز وجل، لأن الله تعالى قد أعذر إلى هؤلاء وأقام عليهم الحجة، فهم الذين جنوا على أنفسهم. أذلك خير؟ الاستثناء في هود لأنه استثنى من قوله ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فإنه لو قيدت بدوام السماوات والأرض لكان لها أمل، فلما قال إلا ما شاء ربك هذا ما خرج عن دوام السماوات والأرض، هذا معنى الاستثناء. نعم خلد فيها إلا ما شاء الله، إلا ما نعم، نقول هذا الاستثناء إلا ما شاء الله دلت النصوص على أنه لا يشاء أن لا يخلد، فكأن هذا الاستثناء يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لمنع العذاب عنه، وأنه ليس أمرا محتما عليه بل هو في مشيئته. فالاستثناء إذن مفسر بالآيات الصريحة الواضحة أنه تعالى لا يشاء أن يرفع العذاب عنهم، لأنه أخبر، والخبر لا يخلف الله خبر، بأن عذابهم مؤبد. نعم. من؟ لا، هو في أول كلامه جزم بهذا. لا، هو ذكره في شفاء الغليظ، ذكره في ذلك وجزم به في أول كلام، ثم ساق الآثار في هذا. نعم. إيه نعم. لا، كأنه يشعر أن أحدا لو قال كيف يفعل الله سبحانه وتعالى هذا مع أنه عذاب دائم ورحمته وسعت كل شيء، فقال إنه فعال لما يريد، مثل ما قال عطاء غير مسدود. وفي الحقيقة يعني هذه الأشياء وإن كان قد يكون لها وجه هذه الاحتمالات، لكن ما دام عندنا نصوص صريحة محكمة، فالواجب على المؤمن أن يحمل المتشابه على المحكم. ما دام أن المسائل في الآيات الثلاث هذه احتمال يعني، فإن عندنا شيئا لا يحتمل وهو التصريح بالتأبيد. وتعرفون أن هذا خبر، والخبر لا يدخله النفس ولا التعيين. نعم.
1: طيب يا شيخ، فرصة مثلا العرب مدح في إخلاف الوعي دون استخدام.
0: نعم. ولو قال، لكن الله يتمدح بأنه لا يخلف وأن خبره صدق، والوعيد الذي يعني يتمدح الله به هو ما يدخل تحت المشيئة، ما سوى الشرك. فنحن مثل فيه وعيد على المعاصي اللي دون الشرك، فإذا عفى الله عنها فهذا طيب، إذا عفى الله عنها فهذا طيب ويمدح عليه سبحانه وتعالى. نعم. منه عنه لكن عمر وغير عمر يخاطب بقوله تعالى خالدين فيها أبدا.
1: مستمرين
0: على رب العالمين. ما علينا، حتى لو كان صريح لو قال سيخرجون نقول لا يخرجون، ما دام فيه آيات صريحة، ما هو المانع؟ ولابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أيضا هذه ما تدل على التقييد، لأن أحقابا يعني طويلة لا منتهى لها، هذا المعنى. والإنسان إذا تصور أنه يبقى في النار مو بأحقاب، يعني ثانية من الزمن، وهو عاقل فسوف يتجنب عمل أهل النار، فكيف بمن يلبثون فيها أحقابا وهي لا تدل على التقييد. ومن زعم أنها تدل على التقييد وقال أن الأحقاب هذه مقيدة بما بعده، يعني أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وأحقابا أخرى يذوقون، فهذا ليس بصحيح، بل إن المعنى المبالغة في ذلك، وأنهم لابثين فيها دهورا عظيمة طويلة لا منتهى لها. نعم، كان لهم أم جنة الخلد التي وعدها المتقون، أتى المؤلف بها، وشها مفعول ثان لوعد، لأن وعد مما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، فالمفعول الأول محذوف والمفعول الثاني نائب الفاعل المتقون. وقد سبق لنا كثيرا أن المتقي هو من اتخذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأن هذا أجمع ما قيل في التقوى وأنسب ما يكون للفظها، لأنه من اتقى من الوقاية. وقوله وعد المتقون، من الذي وعدهم؟ وعدهم الله سبحانه وتعالى، وحذف الفاعل هنا للعلم به كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، والخالق هو الله سبحانه وتعالى. وقوله كانت لهم في علمه، تقييد المؤلف رحمه الله الكينونة في علمه، لأن كان فعل ماض، والجنة قد كانت مصيرا ولا ستكون مصيرا؟ نعم ستكون مصيرا، فلهذا قيد الكينونة التي عبر عنها بالفعل الماضي قيدها في علم الله، يعني لا بحسب الواقع، لأن الواقع لم تكن وإنما ستكون، ولكن هذا بناء على أن كان يراد بها الزمن، مع أن كان إذا تأمل الإنسان مواضعها في القرآن وفي السنة وجدها أنها أحيانا تدل على مجرد الحدث، تدل على مجرد الحدث، نعم لا على الزمن، لأن الفعل كما تعرفون يدل على زمن ومعنى، فكان دائما تأتي للدلالة على مجرد المعنى فقط، يعني التي وعد المتقون وهي لهم جزاء ومصير، وهي لهم جزاء ومصير، وعلى هذا فلا حاجة إلى التقدير الذي ذكره المؤلف، وهذا أوضح، هذا هو الأوضح، التي وعد المتقون يعني وهي لهم جزاء ومصير، ولا حاجة إلى أن نقدر أنها كانت في علم الله، بل هي كانت أي هي جزاء، فنجرد كان من الدلالة على الزمن، وإذا جردناها كما ترد كثيرا في اللغة العربية سلمنا من هذا التقدير الذي جاء به المؤلف. نعم مثلها مجرد عن الزمن، هذه مجرد عن الزمن، لأن الله لم ما زال ولا يزال غفور رحيم. إن الله كان غفورا رحيما، عندما نأتي بكان ونقول المراد بها الزمن والحدث يسأل مغفرة الله ورحمته فيما سبق، أما الآن فليس غفورا رحيما، لكن هذه يراد بها مجرد الحدث، يعني أنه متصف بالمغفرة والرحمة، ومثل هذه الآية، وكان هذه دائما تدل على مجرد الحدث لا على الزمن. نعم شلون؟ لا يمكن، ما هو بلازم، يعني أحيانا تأتي متناسبة وأحيانا غير متناسبة، الكلام على إن كان جماعة المهم هذا كان تأتي دائما في اللغة العربية لا يراد بها الزمن وإنما يراد بها مطلق الحدث، يعني أن هذا الأمر هو الواقع. فهنا كانت لهم جزاء ومصيرا، من المعلوم أن المتقين الآن ما دخلوا الجنة ولا صاروا إليها ولكنهم سيصيرون. لذلك احتاج المؤلف أن يقدر في علمه، يعني كانت في علم الله، ولكن نقول لا حاجة لهذا التقدير لأن كان مسلوبة الدلالة على الزمن. وقول جزاء ومصيرا يقول ثوابا، والذي جعل هذا الثواب لهم هو الله سبحانه وتعالى. ومصيرا مرجعا، من متى تكون مصيرا؟ من يوم القيامة أو من موته؟ من حين يموتون، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. لكن طبعا ما هي دخول الجنة التي في السماء، ولهذا يفتح له باب إلى الجنة ويفرش له فراش من الجنة ويلبس بلباس من الجنة. فالمتقون من حين ما يموتون يدخلون الجنة، كما أن أهل الجحيم من حين ما يموتون يذوقون عذاب الجحيم ولهذا في كتب المواعظ، أنا البارحة سمعت واحد يقرأ في كتب المواعظ يأتون بالموت والدود والأشياء هذه، وأكله الدود والصديد وما أشبه ذلك. هذا في الحقيقة إنما يكون على الجسم فقط، والناس إذا شعروا بهذا الشيء ما يفرحون بالموت، ينفرون منه كثيرا. الذي ينبغي أن يوعظ الإنسان بما يكون على روحه، فيقال مثلا إنه إذا مات وليس من أهل التقوى يكون له من العذاب كذا وكذا إلى آخره، وإذا كان من أهل التقوى يكون في نعيم ومن أهل الجنة، لأجل أن المؤمن يفرح. أما إننا نذهب ونوجه الناس إلى التخويف من الأمر الحسي المادي فقط، فهذا في الحقيقة مما يسيء إلى الناس. عندما يسمع الإنسان هذا الشيء هل يكون مطمئنا للموت؟ لا أبدا، ينفر منه. لكن عندما يسمع أنه إذا كان مؤمنا دخل الجنة من حين ما يموت، نعم، تجده يمكن لا أقول يفرح بالموت، لكنه يفرح يستبشر بهذا الوعد الذي يكون له. فهذا هو الذي ينبغي أن ينشئ الناس عليه، ما ينبغي أنهم يذكر لهم الأمور المادية فقط. ولذلك لو تأملت القرآن كله لوجدت أن هذه الأمور المادية ما لها ذكر في القرآن، إنما يذكر في القرآن ما يكون على الروح من النعيم أو العذاب. حتى إن الإنسان يستبشر ويفرح ويعمل لهذا النعيم، نعم، ويخاف ويرهب ويهرب من هذا الجحيم. هذه المسألة أنا أحببنا أن ننبه عليها، لأنها توجد كثيرا في كتب الوعظ، مثل ما يوجد في كتب الوعظ أشياء كثيرة ترقب فيما نهى عنه الشرع، ترقب في الأمور التي نهى عنها الشرع، مثل ما يذكرون عن بعض العباد الذين يعذرون بجهلهم أنهم كانوا يقومون الليل كله في جميع أعمارهم، وقالوا إن فلان بقي 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. وش قصدهم بهذا؟ الترغيب. هذا ضد ما, ما, ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من المحادة لله ورسوله، فهم يأتون بأمور منكرة لا يعرفون. وأنا أبين لكم ذلك لأنكم تسمعون مثل ما أسمع، فإذا حصل مثلا قارئ من الأئمة يقرأ بمثل هذه الكتب، فإنه يجب علينا أن نتكلم معه مو بأمام الناس هكذا لا، لأن العوام كما تعرفون هوام، ويكون مع يكونون مع إمامهم يمكن تقوم بحق وهم يقومون عليك، لكن من الممكن إذا خلص تقول يا أخي تجيبه بطمأنينة، تقول أنت إمام يقتدى بك والعوام يقولون ما قيل في المحراب هو صواب، فأنت يجب أن تعرف أن هذا خلاف الشرع وتبينوا له عد ما استطعت من البيان، حتى يكون الأئمة اللي يقتدى بهم الآن على صواب. نعم نعم إيه نعم، لكن ضاقة القبر ما أعرف عن صحته، ورد في حديث قصة سعد بن معاذ، ولكن ما يحضرني الآن هل هو صحيح، هو قطع ليس في الصحيحين، لكن ما أدري هل يصل إلى درجة الصحة أم لا. نعم، لكنه مهما كان ضغطة القبر ليست بشيء بالنسبة لما يقولون وما يصفون من حال الميت، وهم يركزون على مسألة الجسم، حتى أن الناس يعني مهما كانت أعمالهم الصالحة يقعون في القنوط. نعم،
2: فنع الجسم أو بقاءه يعني دليل على الصلاح أو
0: الخير؟ والله هو ظاهر أن بقاءه يدل على الصلاح، يعني ما يقع لك رأي، لأن الأصل أن الأجسام تأكلها الأصل إلا الأنبياء، لأنه لا تأكلهم الأصل، الأنبياء ما تأكلهم الأصل. نعم، لا شهادة ما ثبت، ما ثبت الأنبياء. نعم، ما يدل على أن الإنسان ليس من أهل الخير، ما يدل، لكنه قد يقع كرامة لبعض أهل الخير. لا الشهادة لا، لا أن تأكل أجساد الأنبياء فقط، أجساد الأنبياء فقط. إيه هو من باب الكرامة. نعم، وكذلك قصة عمر لما حفروا القبور هنا، لكن في شهادة أحد من وجدت الأرض وقد أكلت بعض الجسم، مو كل جسمه، كان لهم جزاء ومصيرا مرجعا لهم فيها ما يشاءون خالدين حال لازمة. أيها الحال لازمة؟ خالدين. وقوله لهم فيها ما يشاءون، هذه الآية تدل على أن كل ما يشاءون فهو لهم، وفي سورة قاف أن الله قال لهم فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني عند الله مزيد على ما يشاءه الإنسان، لأن الإنسان مهما بلغ فإن تصوره وإرادته قاصرة، فقد يشاء أشياء ويخفى عليه من النعيم أشياء فيكملها الله سبحانه وتعالى له، ولهذا قال لهم فيها ما يشاءون. وقول خالدين معنى حالمة، يعني هل هناك حال لازمة وحال عارضة؟ الجواب نعم، إذا كانت الحال ليست لازمة لصاحبها فهي حال عارضة، أقبل الرجل راكبا هذه حال عارضة، لأنه قد يقبل غير راكب ماشيا، وإذا كانت لازمة كانت الملائكة أكثر، وكل سماء فإنها أكثر ملائكة من السماء التي تحتها، كذلك أيضا هؤلاء الملائكة الذين يحيطون بالعالم كل دائرة أكثر عددا من الدائرة التي قبلها، وإنما ينزلون بيانا لعظمة الله عز وجل وإحاطة بالخلق، وحينئذ يصدق قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، لأنهم ما يستطيعون مع إحاطة الملائكة بهم أن يهربوا من أهوال هذا اليوم. وقوله تعالى تنزيلا مصدر نزل، وهو كما أسلفنا يدل على أنهم ينزلون شيئا فشيئا، لا ينزلون جملة. فتنزل ملائكة السماء الدنيا أولا، ثم الثانية، ثم الثالثة، إلى السابعة. وأشرنا إلى الآية

0: وأن هذا العلم أوصلهم إلى النفوذ، وهذا لا شك تحريف للقرآن. ولا حاجة إلى أن نتكلف فنقول كل ما يحدث فإن في القرآن له شاهدا، ما حاجة إلى هذا التكلف، لأن هذه الحوادث شواهدها حصولها، متى حصلت فإننا نؤمن بها سواء دل عليها القرآن أو سكت عنها القرآن، إلا إذا دل القرآن على نفيها فإنه لا يجوز لنا أن نصدقها. وكل ما يحدث من هذه الافتراءات وهذه الصناعات فإنه داخل في قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون، بعد أن قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة قال ويخلق ما لا تعلمون. هذه الآية يدخل فيها كل ما حدث وكل ما يحدث بالنسبة لهذه الأمور. وأما أن نحرف القرآن إلى ما يوافق هذا الواقع فهذا حرام علينا ولا يجوز. وأما قوله إلا بالسلطان فليس المراد به العلم، المراد به السلطة التي تتمكنون بها من النفوذ، لأن السلطان في كل موضع بحسبه، السلطان في كل موضع بحسبه، وأصله السلطة التي يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى ما يريد. فمثلا إذا كانت في دعوة مدعي نقول لا سلطان لك بهذا، يعني لا حجة لك، كما قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم من حجة، لأن الحجة سلطة يتمكن بها المدعي من إثبات دعواه. ثم إن الآية إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، وهؤلاء لم ينفذوا من أقطار السماوات، حتى لو قلنا إنهم نفذوا من أقطار الأرض وخرجوا عن محيط الأرض فإنهم لا يستطيعون أن ينفذوا من أقطار السماوات. ثم إن الآية ظاهرة في التحدي إن استطعتم، والتحدي بما يمكن، صحيح ولا لا؟ التحدي بما يمكن غير صحيح، لأنه يبطل التحدي. ثم إن قوله يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس يكذبه الواقع، يكذب دعوة هؤلاء الواقع، لأنهم صاروا إلى الفضاء ووصلوا إلى ما وصلوا إليه ولم يرسل عليهم شواظ من نار ولا نحاس. المهم أنا قصدي بذلك أن بعض الناس أهل العلم طبيعة يحاولون أن يوجدوا لكل حادث دليلا خاصا من القرآن، وهذا لا يجوز، لأنه يصرف القرآن عما أراد الله به، ويقتضي أن يتلاعب الناس بالقرآن. ثم إنهم مثلا قد يستدلون بالآية الكريمة على ما رأوا من النظريات، ويأتي بعد ذلك نظريات أخرى تبطله، فيكون القرآن حينئذ باطلا حسب ما استدل به الأولون. ونحن لا نحن في غنى عن هذا الأمر، هذه الأمور الحوادث التي تحدث في صنائع الإنسان أمر لا حاجة إلى إقامة الدليل عليه من القرآن، لأن واقعها يثبته. نعم، إعجاز القرآن يكفي أن نقول ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. نعم، إذا دل عليها القرآن لا بأس، لكن كون المحرف القرآن من أجل أن يعني نخضعه للدلالة على هذا الأمر لا. أما مثلا لو مثلا استدل بتطور الجنين خلقته، واستدل أحد بالآية الكريمة وبالحديث الصحيح، هذا لا بأس. الشيء اللي يدل عليه القرآن يدل عليه القرآن، لكن شيء يحرف القرآن من أجله لا.
1: إيه؟

0: هذا أيضا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن أحوال الآخرة ما تقتضي أحوال الدنيا. والإنسان مثلا لو احترق الآن جلده وانكشط وأحرقنا اللحم، ما خالف أحرق اللحم، يتعذب الإنسان بلا شك، يتعذب الإنسان به يقينا. نعم، ولا كان يجربه. إيه؟ صحيح، هذا معقول، وكل الداخل في الغالب ما فيه ما في إحساس، ولهذا ما يحس الإنسان بنزول الطعام من بطنه في بطنه. نعم.
1: هذه
0: يعني هذه تحتاج لابد. إيه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما المراد بالكتاب؟ الله محفوظ، ومن دابة ثار ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى رب المشروع. لكن وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذه أوضح إن أرادوا يستدلون، تبيانا لكل شيء. لكن نعلم أن التبيان إما مجمل وإما مفصل. والقضية المشهورة عن الشيخ محمد عبده مع الرجل النصراني حينما سأله عن كيفية صنع الطعام الذي قدم لهم في المطعم، قال القرآن تبيان لكل شيء، فكيف يصنع هذا الطعام؟ أين يوجد في القرآن كيف يصنع؟ فقال هذا موجود في القرآن. فدعا الطباخ وقال له كيف تصنع هذا الطعام؟ قال أصنعه بكذا وكذا. فقال هكذا الطريق في القرآن، فإن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكل قوم ذكرهم خاص بهم. فأنا سألت هذا الرجل لأني ما أعلم، فالقرآن قد يدلنا على الشيء مباشرة أو بالوسيلة والطريقة. نعم، قال نعم كل ما نعلم، يعني هذا لا يخلق كل شيء لا نعلمه في وقتنا نحن. على كل هذه الحوادث، نعم، لا ما يعلم الإنسان قبل أن تقع، ما يعلم الإنسان بعد وقعه يعلمه، لأنه قال والخيل والبغال والحمير ليتركبوها وزينة، وهذا شيء معلوم. ويخلق ما لا تعلمون، يعني أشياء لا تعلمون، أشياء لا تعلمون. وفعلا خلق الله تعالى أشياء ما كانوا يعلمون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيخلق أشياء ما نعلمها نحن في وقتنا إلى آخر الدهر. يبي يخلق الله سبحانه وتعالى إلى آخر الدهر شيئا لا يعلمه من سبق، لكن يعلمه من أدركه، لأن كونه يخلق معناه يوجد. نعم، الموجود لا بد أن يعلم، لأن الله يتحدث عن أمر سيكون لنا، والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة، فإذا كان يتحدث عن أمر سيكون لنا فمعنى ذلك سنعلمه إذا خلقه الله. نعم، إيه، كل شيء ما تعلمه فالطريق إلى الوصول إليه أن تسأل أهل ذكره. نعم، أهل العلم. لكن هل المراد أهل العلم الشرعي أو كل علم بحسبه؟ نعم، أفرض أني خصصت في العلم الشرعي، لنفرض أن خصصنا في العلم الشرعي، أفلا يقاس غيره عليه؟ هي إما أن تدل على العموم وتكون شاملة لمثل هذه القضية بدلالة التضمن، وإما بدلالة الشمول المعنوي لللفظي وهو القياس. هي الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. هذه آية، هذه تدل على المراد العلم الشرعي. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال إليهم فاسألوا أهل الذكر. لا، وفيها الآية الثانية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو عام، ما قال بالبينات والزبر. ومثل ما قلت لك، إن كان شاملة لكل شيء وأن أهل كل ذكر بحسبه فهي شاملة، وإلا فهي شاملة شمولا معنويا وهو القياس. فنقول إذا كان الله أحالنا على أهل الذكر الشرعي لمعرفة الحكم الشرعي، فكذلك نحن نتحول إلى أهل العلم غير الشرعي لمعرفة هذا العلم. ساجد. نعم. اي نعم، لكن مثل ما ذكرنا لك الان ان العموم قد يكون شمولا لفظيا وقد يكون شمولا معنويا، فهم لا يستوون، لكن من الذي يثنى عليه؟ اهل العلم الشرعي. نعم، الشمول اللفظي معناه إن هذا اللفظ يدل على هذا بخصوصه، يعني من جملة الأفراد الدالة. والعموم المعنوي معنى إن هذا اللفظ لا يدخل فيه ما ذكر لكنه يقاس على ما ذكر فيه، فيكون هذا عموما معنوي، لأن العلة للجميع واحد. ونزل الملائكة تنزيلا ويوم القيامة ونصبوا بذكر مقدرا، وفي قراءة بتشديد شين تشقق بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها، وفي أخرى بنونين ننزل بنونين الثانية ساكنة وضم اللام ونصب الملائكة. القراءة الآن ثلاثة، أولا القراءة المشهورة بمعنى ونزل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. القراءة الثانية تشقق، وأصلها تتشقق، فأدغمت التاء في الشين فصارت تشقق. وأيهن أبلغ، تشقق ولا تشقق؟ تشقق أبلغ. وأما نزل ففيها قراءتان سبعيتان، نزل الملائكة على أنها فعل ماضي والملائكة نائب فاعل، والثاني ننزل الملائكة، ننزل الملائكة على أنها فعل مضارع والملائكة مفعول به والفاعل هو الله. والقرآن من بلاغته أن القراءات يستفاد منها إما التفسير وإما زيادة المعنى، فعلى قراءة تشقق فيها زيادة المعنى، وعلى قراءة منزل الملائكة فيها تفسير، لأن نزل الملائكة مبني للمجهول فالفاعل غير معلوم، وننزل الملائكة مبنية للفاعل فالفاعل فيها معلوم. وعلى هذا إذا سئلت من الذي ينزل الملائكة تقول هو الله. أولا الدليل أمر مفهوم بالأذهان، ودليل آخر من لفظ الآية القراءة الثانية ننزل الملائكة. الملك يومئذ الحق للرحمن لا يشركه فيه أحد. الملك يومئذ الحق صفة للملك، يعني الملك الثابت المؤكد المحقق في ذلك اليوم لله سبحانه وتعالى للرحمن. والملك للرحمن سبحانه وتعالى في ذلك اليوم وفي غيره، لكن ملكيته تبارك وتعالى في ذلك اليوم أظهر وأبين، لأن الدنيا فيها ملوك، فيها من يملك تصرف، وفيها من يقال له ملك، لكن في الآخرة ما فيه ملك، الناس على حد سواء. يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالملك في ذلك اليوم لا يكون لأحد سوى الله تبارك وتعالى. وفي قوله للرحمن ولم يقل لله إشارة إلى كثرة رحمة الله في ذلك اليوم، كما جاء في الحديث الصحيح: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة يتراحم بها الخلق. فإذا كان يوم القيامة أنزل الله تعالى الرحمة التي نزلت في الدنيا معنا عنده وهي 99 فرحم بها الخلائق، فيظهر من رحمة الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم ما لا يظهر في غيره. ولهذا عبر بقوله: الملك يومئذ حق للرحمن. وقد سبق أن الرحمن صفة متضمنة للرحمة، ولكنها تدل على عظمة هذه الرحمة وعلى سعتها. ولأن كلمة فعلان تدل عليه، تدل على الوصف المالئ الذي يملأ موصوفه، كما يقال غضبان يعني ممتلئ غضبا. ومن ثم فسر بعض العلماء الرحمن بأنه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم بأنه الرحمة الخاصة بالمؤمنين. ولكن الصواب أن الرحمن باعتبار وصفه، والرحيم باعتبار فعله، يعني إيصال الرحمة إلى من شاء. وأما الرحمن فهو باعتبار الوصف، فلهذا جاءت على فعلان، لأن فعلان صفة مشبهة. الملك يومئذ الحق للرحمن. وفي هذا تخويف وتحذير من تسلط الملوك، فإنهم يجب أن يذكروا هذا اليوم الذي تزول فيه ملكيتهم، ولا يبقى إلا ملك الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا تبشير للناس عموما بقوله الرحمن، حيث يشير إلى أنه سبحانه وتعالى يظهر من رحمته بذلك اليوم ومن ملكه ما لا يظهر في غيره. استدل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، استدلوا بهذه الآية على نزول الله سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده. فما وجه الدلالة؟ نعم، وجه الدلالة من الآية لا على نزوله. صحيح أنه لو كان على مقتضى الفصل بين العباد مثل ما قلت، يعني الملك هو الذي يفصل، لكن على نزوله من الآية، من الآية نشوف وجه الدلالة. نعم، موت غيره هو في الحقيقة ما في لفظ الآية ما يدل عليه، لكن الآية مفسرة بالحديث إنها تتشقق بالغمام لنزول الله سبحانه وتعالى، فهي لا يتم الاستدلال بها بمجرد لفظها إلا بالإضافة إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في تفسير الآية، أنها تشقق بالغمام لنزول الله تبارك وتعالى للفصل بين عباده. نعم أي نعم، بس آية ثانية. طيب، وفي الآية في هذه دليل على أن الملائكة في السماء لقوله: ونزل الملائكة تنزيلا، وفيها دليل على عظمة الله تبارك وتعالى وكثرة مخلوقاته، لأن الملائكة نعم تنزل وتحيط بالخلق مما يدل على كثرتهم. وفيه أيضا الاستعداد لهذا اليوم الذي لا يجد الإنسان فيه مفرا، لأن لله المثل الأعلى، لو أحاطت بك جنود الملك من كل جانب وبأعداد كثيرة وبصفوف متعددة، هل يمكن أن تفر منه من قبضته؟ نعم، أفرض أنه مثلا ولله المثل الأعلى أن الناس حشروا في مكان وجاءت الجنود الشرط وأحاطت بهم صفوفا صفا وراء صف، هل يمكن للناس أن يفروا من هذا؟ لا يمكن. فيوم القيامة كذلك لا يمكن أن يفر الناس من هذا اليوم وأهواله وأحكامه، ففيه التحذير من هذا اليوم. قال وكان يوما، وكان اليوم يوما على الكافرين عسيرا بخلاف المؤمنين. هنا قيد الله سبحانه وتعالى العسر على الكافرين، وكان يوما على الكافرين عسيرا يعني دون المؤمنين. وفي آية أخرى فذلك يومئذ يوم عسير، ولم يقيد. نعم طيب، يقال إن اليوم نفسه عسير جدا بالنظر إلى ذات اليوم، لكن هذا العسر لا يتناول المؤمن بدليل قوله على الكافرين غير يسير، فمفهومه أنه على المؤمنين يسير. فبالنظر إلى ذات اليوم وأهواله وش نصفه به؟ بالعسر على المؤمنين، ولكن الله تعالى نعم على الكافرين بالعسر في حد ذاته، ثم إن هذا العسر لا يسري إلى المؤمنين بل ييسره الله تبارك وتعالى عليهم بدليل قوله وكان يوما على الكافرين عسيرا، وبدليل قوله على الكافرين غير يسير. فالحاصل أنه بالنظر إلى ذات اليوم فاليوم عسير وشديد ويجعل الوجدان شيبا، وبالنظر إلى من يتأثر به أو بعسره يكون هذا للكافرين فقط لقوله على الكافرين غير يسير، أما على المؤمن فإنه يسير. وفي هذا دليل في كونه عسيرا ولكن عسره يكون على الكافرين فقط، فيه دليل على اختلاف الناس في ذلك الموقف، وأن يسر ذلك اليوم وعسره بحسب حال الإنسان، فكلما كان الإنسان أشد إيمانا وأشد تقوى لله عز وجل كان ذلك اليوم أيسر له. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وعلى هذا نقول كلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله وأشد تقوى لله كان يسر ذلك اليوم عليه بحسبه. طيب كلما كان الإنسان أعتى وأكفر يصير أشد ولا لا؟ نعم يكون أشد، يكون أشد وأعظم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى في النار عمرو بن لحي يجر قصبه وأمعاءه، مما يدل على أنه كلما زاد عتو الإنسان وكفره زاد عسر ذلك اليوم عليه. ثم إنه أيضا في قاعدة الأصول إذا علق الحكم على وصف كان أثر ذلك الحكم بحسب ذلك الوصف، فإذا كان العسر معلقا بالكفر فكلما كان الكفر أشد كان العسر أشد، وإذا علق اليسر بالإيمان صار كلما كان الإيمان أقوى صار اليسر أقوى. الحاصل أن كل شيء كل حكم علق على وصف فإنه يختلف أثر ذلك الحكم بحسب ذلك الوصف. نعم نعم. ها القاعدة أن نقول كلما علق الحكم على وصف كان أثر ذلك الحكم بحسب ذلك الوصف، يعني أن تأثير الوصف في الحكم بحسب الوصف. نعم نعم. ما في شك في شدة وخوف يوما يجعل الوزان شيئا، لكن هذه الشدة والخوف يتحملها الإنسان بحسب ما معه من الإيمان، يعني أنه لا تكون شديدا عليه بحسب ما معه من الإيمان، فهم يخافون لكنه ليس شديدا عليه، يعني أنهم يتوقعون أن يقعوا في شيء ولكنهم لا يقعون. وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتأمل قول الله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. قد يقول قائل أين الرحمة مع عسره على الكافرين؟ فيقال إن عذاب الكافرين وشدته عليهم هو رحمة. رحمة بمن؟ بالمؤمنين، لأن المؤمن يرى عدوه الذي كان يسخر به في الدنيا وعدل الله تعالى يمضي فيه، فلا شك أنه أن ذلك سرور له ورحمة، كما قال الله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، فهم على أرائكهم ينظرون إلى هؤلاء يعذبون فيسرون يسرون بهم ويضحكون بهم، مثل ما أن أعداءهم في الدنيا يضحكون بهم ويسخرون بهم. ثم إننا نقول أيضا تنفيذ العدل يعتبر رحمة، أما في الدنيا فظاهر، فإننا إذا أقمنا الحد على السارق أو أقمناه على الزاني أو ما أشبه ذلك فهو رحمة للناس عموما وبه خصوصا، حتى بهذا الذي جلس أو قطعت يده هو رحمة به. كيف ذلك؟ لأننا نمنعه من ممارسة العمل مرة ثانية كلما تذكر هذا الألم، ولأن الحد يكون كفارة له فلا يعذب عليه في الآخرة، لأن الله تعالى لا يجمع له بين عقوبتين. ويوم يعض الظالم على يديه معطوفة على ويوم تشقق السماء، يعني واذكر يوم يعض الظالم على يديه. يعض من باب ايش؟ يعني عندكم في الصرف الابواب ستة، فهنا يعض من باب نصر ينصر ولا سمع يسمع ولا ايش؟ تنصر يعض، نصر ينصر في العض يعض. لا نعم لا، لان عض من مكسوره كتب. لا تنتظر يعض يعض، وهي عندنا عض. طيب ما نكمل الابواب لا فتح يفتح. نعم من باب فتح، وعند العامة يحطون من باب نصر يقول يعض فلان يعض فلانا، والصواب فلانا فلان يعض فلان، فهي من باب فتح، يعني أنها يفتح بها المضارع، كما أن الماضي كذلك مفتوح لكن الماضي مشدد. ويوم يعض الظالم، المؤلف يقول المشرك والآية قد نقول إنها أعم من المشرك، لأن الظلم يشمل الشرك فما دونه. ولكن نشوف السياق الآن، هل يعين أن يكون الظلم بمعنى الشرك؟ قل لا. ثم إن المؤلف خصصها تخصيصا آخر، فقال عقبة بن أبي معيط كان نطق بالشهادتين ثم رجع إرضاء لأبي بن خلف. قوله وهو عقبة هذا تخصيص لعموم، فإن كان المؤلف يريد أن يجعله مثالا مما تنطبق عليه الآية فالأمر سهل، وإن كان يريد المؤلف أن يجعل الآية من باب العام الذي أريد به الخاص فهذا غير مسلم، لأنه لا دليل على ذلك، ليس به دليل على أن المراد به الخاص، بل الآية عامة لكن تشمل عقبة وغيره، تشمل عقبة وغيره. نعم. وقوله على يديه ندما وتحسرا، أي يوم القيامة يقول يا ليتني إلى آخره، يعض على يديه. العض على اليد وش يدل عليه؟ يدل على الندم والتحسر. ولهذا بعض الناس إذا فاته الأمر هو يعض يده ثم يسرب بها هكذا، يعني أنه فاته، فهو دليل على التحسر والندم. وما أعظم الحسرة والندم حين يرى المؤمنين في حال والظالمين في حال، وهذا أعظم ما يكون. وقوله على يديه، زعم علماء البيان أن في الآية مجازا، لأن الإنسان مو بيعض على يده كله، لو بغي ما يقدر. يقول المراد باليدين الأصابع، يعني لأنه ما يمكن يعض على اليد كله. ولكننا نقول في الحقيقة لا مجاز في الآية، لأنه إذا دل السياق على معنى فهو المراد. كل يعرف أن المراد يعض الظالم على يديه، يعني على أصابعه، كل يعرف، فهي لم تدل على اليد كلها من الأصل بحسب السياق، حتى نقول إنها نزلت عن معناها إلى المعنى الثاني. وهذا الذي قررناه هو الذي أوجب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ينكر وجود المجاز في اللغة العربية، لأن شيخ الإسلام لا يرى وجود المجاز في اللغة العربية إطلاقا، لا في القرآن ولا في غيره، لأنه يقول إن دلالة اللفظ على المعنى ليست ذاتية، يعني ليس اللفظ نفسه يدل بذاته على المعنى، وإنما يدل بالسياق، وأبرز مثال يبين لك ذلك الألفاظ المشتركة التي تصلح لمعنيين فأكثر، وش يعين المعنى؟ يعينه السياق، وهكذا غيره أيضا. فبناء على ذلك يقول لا يوجد مجاز في اللغة العربية، لا في القرآن ولا في غيره، ولكن أكثر الناس يرون أنه يوجد المجاز في القرآن وفي غيره من كلام العرب، وبعض العلماء يرى أنه لا مجاز في القرآن وفي اللغة العربية يوجد المجاز. والذي أوجب لهؤلاء التوسط، الذي أوجب لهم التوسط، أنهم قالوا إن ميزان المجاز الذي لا أحد يمانع فيه ميزانه صحة نفيه، صحة نفي المجاز، وليس في القرآن ما يصح نفيه، يعني عندما تقول رأيت أسدا يقرأ، مش المراد بالأسد؟ الرجل الشجاع، كأنما قلت رأيت شجاعا يقرأ، لكن عبرت بالأسف لأن الشجاعة فيه أظهر. هم يقولون إنك إذا قلت رأيت أسدا يقرأ فإنه يجوز للمخاطب أن يقول هذا ليس بأسد فينفيه. وعلى صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، ليس بأسد، ليس بأسد. فهم يقولون إذا كان المجاز علامته الكبرى أنه يصح نفيه فليس في القرآن ما يصح نفيه، أما غيره من كلام العرب فيمكن أن تنفيه، أن تنفيه ولا تبالي. ولكن إذا رجعنا إلى ما قاله شيخ الإسلام وهو أن الألفاظ ليست دلالتها على المعنى ذاتية، حتى نقول إنها إذا دلت على معنى آخر في مكان آخر فهي مجازية، بل دلالتها على الألفاظ بحسب السياق. فعلى هذا نقول في الآية التي معنا ويوم يعض الظالم على يديه، فيها مجاز ولا لا؟ لا مجاز، لأن ما يمكن أحد يفهم أن المراد بذلك في الأصل أنه يعض على اليد كله. كل يعرف أن المراد يعض على يديه أي ما يعض عليه عادة وهي الأصابع. نعم. شلون؟
2: على بيان انتهاء أين مكان العض ولم يقل العض فيه، فقال العض فيه ممكن
0: لا إذا قلت عض على يديه
2: مكان العض
0: لا هي لو كانت فيه الظرفية يمكن، لكن عضت على كذا نبر له حتى لو عض على أصبعه تبي عض على رأس أصبعه مثلا يقولون فيها ها؟ هو يقول إني عض على يدي يعني على بعض يدي كذا، وأن استفاد البعضية من كلمة على ولم يقل لعض يديه. نعم، لكن يشاف هل إن عض تتعدى بعلى ولا بنفسها. نعم إيه؟ ولو أن تعض على أصل الشجرة إيه؟
2: نعم
0: إيه؟ نعم، لكن عض هي تعدى بنفسها ولا على يتعدى بنفسها، تتعدى بنفسها وبعلى. نعم، على ما يعض أحدكم أخاه كما يقدم الفحل في الرجل الذي عض يد إنسان فانتزعها فسقط أثنان. وفي احتمال أن يقول أنه ما تدل على الكلية، لكن حتى لاصق اليد ما يراد بها الكل هنا، ولو كانت تجاه الجزية فلا أرد بها الكل. نعم. الظاهر أنه ما يقال، لأنه هو يقول بس في القرآن، لأن الحديث النبوي تجوز روايته بالمعنى، تجوز روايته بالمعنى، فيجوز أن الراوي غير الكلمة. نعم، نفي هذه الكلمة، نفي هذه الكلمة لا أصل لها. نعم. لا، الظاهر كلما قوي الندم على الدين كله. إيه، حط أصابعك ها؟ نعم. ها؟ شلون؟ نعم، إنه إيش؟ ما أظن أنها يستفاد منها مذموم، ما أظن يستفاد منها، إيه فرض الله تعالى. نعم؟ شلون؟ أول يحتاج سنده إلى عطاء، ثم إذا وصل إلى عطاء وقف، ما يقبل لو قال بأنه مرسل. نعم. كانوا قيموا لهم مثلا، يعني ما يعتبر لهم مثلا. إيه؟ لكن ما توزن مثل ما توزن سيئات المؤمنين، لأن سيئات المؤمنين توزن لأجل الموازنة بينها وبين الحسنات، فما رجح اعتبر، وأما أولئك فلإقامة الحجة عليهم فقط. نعم، هذا صحيح. نعم، معناه أن الله لو ناقشك على في حسابه هلكت، لأنه سبحانه وتعالى لو ناقشك على نعمة واحدة من نعمة لكان جميع أعمالك الصالحة ما تقابلها. لا، ما نسأل الله.
3: الشيطان الرجيم.
0: فيما سبق من الآيات ذكر الله، أمر الله تعالى أن يذكر هذا اليوم العظيم، وهو يوم تشقق، يوم تشقق السماء بالغمام لنزول الله سبحانه وتعالى. وفي الآية إثبات نزول الله، لأن هذا التشقق إنما يكون لنزوله، والغرض من ذكره تحذير منه والاستعداد له، لأنه كلما ذكر الشيء حذره الإنسان واستعد له. وفيما سبق وصف الله تعالى يوم القيامة بأنه عسير، وصفا مطلقا، وصفا مقيدا بالكافرين. وفي آية أخرى وصفه وصفا مطلقا بأنه عسير. وذكرنا فيما سبق أنه وإن كان عسيرا لكنه بالنسبة للمؤمنين يكون يسيرا، فالوصف المطلق لذلك اليوم أنه عسير، ولكن الذي يتأثر به ويكون عسيرا عليه هم الكافرون، أما المؤمنون فلا. ثم ذكر أمر الله تعالى بأن تذكر حال المجرمين يومئذ من الندم والتحسر العظيم والعرض على الأيدي، ويوم يعض الظالم على يديه. والمؤلف خص الآية بمن؟ بعقبة بن أبي معيط، والصواب أنها عامة لكل ظالم، وذلك لأن الأصل بقاء العموم على ما هو عليه حتى يقوم دليل على أن مراد به الخاص. وهنا يوم يعض الظالم عام لعقبة وغيره. ونبدأ بالدرس الجديد. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول محمد سبيلا طريقا إلى الهدى. يقول الجملة حال من الظالم، يعني أنه يعض، وهذا دليل على الندم بالفعل. ويقول يا ليتني النداء، من علامات الاسم النداء، فيا لا تدخل إلا على، وإذا دخلت على حرف كما هنا أو على فعل فإنها تفيد التنبيه فقط. هذا أحد قولين في إعرابها، والقول الثاني أنها للنداء وأن المنادى محذوف. والتقدير في مثل هذه الآية يقول يا رب ليتني أو يا قوم ليتني. ولكن نقول إن الأصل عدم التقدير، وإذا كان الأصل عدم التقدير فالأولى أن لا نقدر شيئا هنا، وأن نجعل ياء للتنبيه لمجرد التنبيه. وإنما كانت لمجرد التنبيه لأن أصل النداء مش أصله للتنبيه، عندما تقول يا فلان تنبهه لينتبه لك ويقبل إليك بوجهه، فهي للتنبيه ولا حاجة إلى أن نقدر المناجاة. وقوله يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليت للتمني، والتمني هو طلب ما لا يمكن حصوله أو ما يعسر حصوله، الشيء الذي يتعذر أو يتعسر حصوله يسمى طلبه تمنيا. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا متعذر. ويقول الفقير ليت لي مالا فأتصدق به، هذا عسير وليس متعذرا. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، من أي القسمين؟ من المستحيل، هذا من المستحيل لأنه فات الأمر. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا أي سلكت سبيلا، وهو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وقول المؤلف مع الرسول محمد مش بناء عليه، بناء على أن الآية نزلت، بناء على أن الآية يقصد بها عقبة ابن أبي معيط، فعلى هذا تكون أل للعهد. أي العهود؟ الذهن، العهد الذهني. وإذا قلنا بالعموم وهو الأرجح، فإن المراد بالرسول هنا من أرسل إلى قومه، فتكون أل نعم للجنس للعموم، لأن المراد بها جنس الرسول الشامل محمد صلى الله عليه وسلم وغيره. يا ويلتا ألفه عوض عن ياء الإضافة، أي ويلتي ومعناه هلكتي، ليتني لم أتخذ فلانا أي أبيا خليلا إلى آخره. يا ويلتا، يا هذه منادى، ويلتا قصد يا حرف ندى، ويلتا منادى، وأصله ويلتي فقلبت الياء ألفا فصارت يا ويلتا. وهذا جائز اللغة، يجوز لغة أن تقول يا ويلتي ويجوز أن تقول يا ويلتا، والويل الهلاك. وكأنه يقول يا هلاكي احضر، يا هلاكي احضر، ليتني لم أتخذ إلى آخره. في التمني الأول ما قال يا ليتني، لكن في التمني الثاني يعني ما قال يا ويلتا، لكن في التمني الثاني قال يا ويلتا، لأنه زاد تحسره. الأول لأول مرة يعبر عن تحسره، والثاني للمرة الثانية، فيكون ذلك أبلغ في التحسر، فلهذا قال يا ويلتا. وقوله ليتني لم أتخذ لم أصير فلانا، فلان هذه اسم جنس يكنى به عن الواحد من بني آدم، وفلانة يكنى بها عن الواحدة من بني آدم. ولم يذكر هنا فلانا باسمه لأنه كما أشرنا إليه للعموم، ففي عقبة ابن أبي معيط يكون المراد بفلان من؟ أبي بن خلف، وفي غيره يكون المراد به من أضله عن ذكر الله. لم أتخذ فلانا خليلا. الخليل هو الحبيب الذي بلغت محبته الغاية، لأن الخلة أعلى أنواع المحبة، وسميت بذلك لأن المحبة تخللت مسالك البدن كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. وعلى ذا فالخلة أعلى من المحبة، فهمتم؟ وبه نعرف خطأ من قال محمد حبيب الله، وإبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله. نعم، لأن هؤلاء نزلوا مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم حيث وصفوه بأنه حبيب الله وإبراهيم خليل الله، فإن الخلة أعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأما موسى كليم الله فنقول أيضا محمد كليم الله، وإذا كان موسى كليم الله في الأرض فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كليم الله في السماء. وقول خليلا: لقد أضلني عن الذكر أي القرآن بعد إذ جاءني. لقد أضلني، اللام موطئة للقسم، وقد للتحقيق، فالجملة إذن مؤكدة. بكم مؤكدة يا عبد الله زيد؟ نعم، أنا قلت بكم؟
2: لقد
0: أظلني عن الذكر
2: مؤكد
0: وقد. طيب وش؟
2: قسم وقد.
0: وين القسم؟
2: قسم
0: القسم وقد، قد معروف موجودة، والقسم
2: اللام
0: هذه تسمى موضع القسم، أي جواب القسم. طيب وين ما نقول اللام مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم واللام وقد. وهو يؤكد في هذا اليوم أن ذلك الخليل أضله، تأكيدا يراد به لوم نفسه، ولكن ذلك لا ينفع الآن. لو كان هذا التأكيد في الدنيا لنفعه، أما الآن فلا ينفعه، ولكنه يزيد في تحسره. لقد أضلني عن الذكر، يقول المؤلف في القرآن، وهو بناء منه على أن المراد بما سبق الظالم عقبة بن أبي معيط، فيكون الذكر القرآن. وإذا قلنا بالعموم هو الراجح، يكون المراد بالذكر الكتاب المنزل على ذلك الرسول. ففي عهد موسى التوراة، وفي عهد عيسى الإنجيل، وكذلك في العهود الأخرى الكتب المنزلة على الرسل. أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، هذا الظرف له فائدته العظيمة، يعني بعد أن حصل لي الذكر وعلمته وفهمته حصل الإغلال، وهذا أبلغ مما لو أضله عن أمر متوقع غير واقع. هذا أمر واقع، أقر بأن الذكر جاءه وقامت عليه الحجة وأضله هذا الخليل بعد إذ جاءه، بأن ردني عن الإيمان به. قال الله تعالى: وكان الشيطان للإنسان للكافر، للإنسان للكافر ولا الكافر؟ الكافر خذولا بأن يتركه ويتبرأ منه عند البلاء. قوله قال الله تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا، كأن المؤلف مشى على أن هذه الجملة